0: في أكثر من 70% من سطح الأرض، ومع ذلك فإن الإنسان لا يعرف عنها إلا القليل. ويشير العلماء إلى أن جزءا كبيرا من قاع المحيطات لم يرسم بدقة حتى اليوم، ما زالت مناطق واسعة منها غامضة للغاية. وفي أعماق المحيط الهادئ يقع خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة معروفة على كوكبنا، إذ يبلغ عمقه نحو 11 كيلومترا. ولو وضع جبل إيفرست، وهو أعلى جبل في العالم، داخل هذا الخندق لبقيت قمته مغمورة بالمياه. والأعجب من ذلك أن هناك كائنات بحرية تعيش في ظلمة مطلقة، حيث لا يصل ضوء الشمس أبدا، وبعض هذه الكائنات يمتلك قدرة مذهلة على إنتاج الضوء من جسمه في ظاهرة تعرف بالإضاءة الحيوية، فتضيء الماء حولها كأنها نجوم تسبح في البحر. ويقدر الباحثون أن ملايين الأنواع من الكائنات البحرية لم تكتشف بعد، وكل عام يعلن العلماء عن أنواع جديدة لم يكن أحد يعلم بوجودها. ولا تقف أهمية المحيطات عند هذا الحد، فالعوالق النباتية الدقيقة التي تعيش في البحار تسهم في إنتاج نسبة كبيرة من الأكسجين الذي نتنفسه، كما تمتص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، مما يساعد على تنظيم مناخ الأرض. وعلى الرغم من التقدم العلمي الهائل، فإن استكشاف أعماق البحار ما زال أصعب من إرسال مركبة إلى الفضاء، وذلك بسبب الضغط الهائل والظلام الدائم ودرجات الحرارة المنخفضة. ولعل أجمل ما يقال في هذا المجال إن الإنسان يعرف عن سطح القمر أكثر مما يعرف عن أعماق محيطات كوكبه. وهكذا يبقى البحر كتابا عظيما لم يقرأ الإنسان من صفحاته إلا القليل، وربما تحمل السنوات القادمة اكتشافات ستغير ما نعرفه عن كوكبنا تماما.
1: ما فائدة الجهاز العضلي؟ إذا أردنا أن نقف أو نمشي أو نجلس أو نتكلم أو نبتسم أو نغضب أو حتى نطرف بأعيننا، فلن نتمكن من ذلك إلا بمساعدة العضلات. فبدون العضلات لا نستطيع حتى أن نتنفس، ولهذا ما كنا لنقدر على العيش طويلا بدون هذه العضلات.
0: وننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام. لماذا لا تشعر بالأرض حين دورانها؟ قد يبدو الأمر غريبا، لكن الأرض تدور حول نفسها بسرعة تصل إلى نحو 1770 كيلومترا في الساعة عند خط الاستواء، ومع ذلك لا يشعر الإنسان بهذه الحركة. والسبب أن شيء في الأرض وكل شيء فيها، من البشر إلى المباني وحتى الغلاف الجوي، يتحرك معها بسرعة نفسها وبانتظام تام، فلا يحدث تغير مفاجئ في الحركة والسرعة، وهذا يجعلنا نشعر بالحركة. ويشبه ذلك إلى حد كبير ركوب طائرة تسير بسرعة عالية، فإذا كانت الطائرة تتحرك بثبات يستطيع الركاب المشي داخلها وشرب الماء دون أن يشعر بسرعة الطائرة الحقيقية. أما لو تغيرت السرعة فجأة، عندها فقط يشعر بالحركة. ولهذا السبب لا نحس بدوران الأرض رغم سرعتها الهائلة. ننتقل لمحطة جديدة. هذه المحطة مستمعينا الكرام تقول: هل الأشجار تتواصل فيما بينها؟ دراسات كثيرة أجريت أن الأشجار ليست كائنات صامتة كما نظن، بل تمتلك وسائل تواصل فيما بينها، فبواسطة شبكة من الفطريات الدقيقة الموجودة تحت سطح التربة تستطيع هذه الأشجار

الأشجار، تبادل الماء والعناصر الغذائية، بل وحتى إرسال إشارات تحذيرية عند تعرض أحداها لهجوم من الحشرات أو الأمراض. ويطلق بعض العلماء على هذه الشبكة اسم شبكة الغابة الخشبية. وعندما تتعرض شجرة للخطر، قد تزيد الأشجار المجاورة من إنتاج مواد كيميائية دفاعية لحماية نفسها. وهذا لا يعني أن الأشجار تمتلك وعيا كالإنسان، لكنه يدل على وجود نظام طبيعي معقد يساعد الغابة على البقاء. وأيضا من معلوماتنا ومحطاتنا مستمعين الكرام، هناك أقمار اصطناعية، لكن السؤال لماذا لا تسقط على الأرض؟ قد يتساءل البعض، إذا كانت الجاذبية الأرضية تجذب كل شيء، فلماذا لا تسقط الأقمار الصناعية؟ الحقيقة أن الجاذبية ما زالت تؤثر فيها بالفعل، لكنها تتحرك بسرعة أفقية هائلة تصل إلى نحو 28 ألف كيلومتر في الساعة. وفي المدار المنخفض، ونتيجة لهذه السرعة، فإنها تكون في حالة سقوط مستمر نحو الأرض، لكن الأرض نفسها تنحني تحتها بسبب كرويتها، فتستمر في الدوران حولها بدلا من الاصطدام بها. وهذه هي الفكرة نفسها التي وصفها العالم إسحاق نيوتن عندما تخيل كرة تقذف بسرعة كبيرة جدا فتظل تدور حول الأرض بدلا من السقوط عليها. وليس كل قمر صناعي يبقى في الفضاء إلى الأبد، فبعضها يفقد ارتفاعه تدريجيا بسبب الاحتكاك الخفيف بالغلاف الجوي، ثم يحترق عند دخوله الغلاف الجوي من جديد. ولهذا تعمل وكالات الفضاء باستمرار على تصحيح مدارات بعض الأقمار للحفاظ عليها. ننتقل لمحطة جديدة مستمعينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.

لماذا تكون السماء زرقاء؟ لون السماء عزيزي المستمع ليس بسبب لون الهواء، فالهواء في الأصل عديم اللون، والسبب الحقيقي يعود إلى ظاهرة فيزيائية تعرف باسم تشتت رايلي. عندما تدخل أشعة الشمس إلى الغلاف الجوي تصطدم بجزيئات الهواء وتتشتت الألوان ذات الأطوال الموجية القصيرة مثل اللون الأزرق أكثر من غيرها، ولهذا يصل الضوء الأزرق إلى أعيان

0: عيوننا من جميع الاتجاهات فنرى السماء زرقاء في النهار. أما عند شروق الشمس وغروبها فإن أشعة الشمس تقطع مسافة أطول داخل الغلاف الجوي، فيتسبب اللون الأزرق بعيدا ويتشتت، ويبقى الألوان التي هي الحمراء والبرتقالية، فنشاهد تلك المناظر الخلابة التي تزين الأفق.
1: ما هي سرعة استجابة الخلية العصبية للرسائل؟ تعتمد سرعة الرسائل على نوع العصب التي من خلاله تتحرك الرسالة، ففي بعض الأحيان من الممكن أن تتحرك الرسالة ببطء بحيث تصل السرعة إلى 0.5 كيلومتر بالثانية، أو تتحرك بسرعة كبيرة تصل إلى 120 كيلومتر في الثانية.
0: وننتقل مستمعين الكرام لمحطة جديدة تقول: هل تستطيع الحيوانات التنبؤ بالزلازل؟ منذ آلاف السنين لاحظ الناس أن بعض الحيوانات تتصرف بطريقة غير معتادة قبل وقوع الزلزال، فهي تهرب كالكلاب، أو تصدر أصواتا كالطيور، أو تغادر الأسماك أماكنها المعتادة. ويرى بعض العلماء أن بعض الحيوانات قد تتمكن من الإحساس بالاهتزازات الدقيقة أو التغيرات الكهربائية التي تسبق الزلازل، وهي أمور لا يستطيع الإنسان إدراكها. لا يوجد دليل علمي قاطع يسمح باستخدام الحيوانات كوسيلة موثوقة للتنبؤ بالزلازل، ولذلك ما زالت أجهزة الرصد الزلزالي هي الوسيلة الأساسية لدى العلماء. ننتقل لمحطة جديدة، أكبر كائن حي الآن على وجه الأرض. قد يظن كثيرون أن أكبر كائن حي هو الحوت الأزرق لأنه أضخم الحيوانات، لكن الحقيقة مختلفة. فأكبر كائن حي معروف هو فطر يسمى فطر العسل، وينمو تحت الأرض في ولاية أوريغون الأمريكية. يمتد هذا القطر على مساحة تقارب 9 كيلومترات مربعة، ويعتقد أن عمره يزيد عن 2000 عام وربما أكثر بكثير. وما نراه أحياناً من فطر فوق سطح الأرض ليس إلا جزء صغير ظاهر، أما الجزء الحقيقي فينتشر تحت التربة على مساحة هائلة متصلاً ببعضه البعض. وننتقل لمحطة جديدة، لماذا لا يستطيع الإنسان دغدغة نفسه؟ هذا السؤال وإن كان مضحك عزيزي المستمع، إذا حاولت دغدغة نفسك فلن تحصل على الشعور نفسه عندما يدغدغك شخص آخر. هو السبب أن الدماغ يتوقف ويتوقع الحركة التي ستقوم بها بنفسك، فيرسل إشارات إلى المناطق الحسية ليخفف استجابتها. أما عندما يلمسك شخص آخر فإن الدماغ لا يستطيع توقع توقيت اللمسة أو شدتها بدقة، فتكون الاستجابة أقوى ويظهر الشعور بالدغدغة والضحك. ويستفيد علماء الأعصاب من هذه الظاهرة في دراسة كيفية تمييز الدماغ بين الأفعال الصادرة عن الإنسان نفسه وتلك القادمة من البيئة المحيطة. وننتقل لمحطة جديدة، عند الغرب هناك رقم يعتبر نحسا وهو 13، لماذا؟ يعتقد كثير من الناس أن الرقم 13 يجلب الحظ السيء، حتى إن بعض الفنادق لا تضع الطابق رقم 13، وبعض شركات الطيران تتجنب ترقيم الصف 13، لكن الغريب أن هذا الاعتقاد ليس عالميا. ففي إيطاليا مثلا كان الرقم الذي يتشائمون منه هو 17، والصين واليابان يعد رقم 4 غير محبوب لأن لفظه يشبه كلمة الموت في لغاتهم. أما علميا فلا يوجد أي دليل على أن رقما معينا يجلب الحظ أو النحس، وكل الدراسات التي حاولت إثبات ذلك لم تجد علاقة حقيقية. ويرى علماء النفس

أن الإنسان يتذكر الأحداث السيئة التي توافق معتقداته وينسى الأحداث التي تخالفها، وهي ظاهرة تعرف باسم التحيز التأكيدي.

0: كيف تنمو العظام في جسم الإنسان؟ تتكون العديد من عظام الطفل حديث الولادة من القضاريف الرقيقة والمرنة، وتنمو هذه القضاريف بنمو الجسم وتتحول مع الوقت إلى عظام، ويحدث هذا بمساعدة مادة الكالسيوم. تكتمل هذه العملية في سن 25، وعندئذ تكون هذه العظام ما يسمى بالهيكل العظمي.
1: وننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام، أسرع كرة في تاريخ كرة القدم. يعشق الملايين كرة القدم، لكن هل تعلم أن بعض التجديدات تصل سرعتها إلى أكثر من 210 كيلومترات في الساعة؟ ومن أشهرها تجديدة البرازيلي روبرتو كارلوس عام 2006 التي بلغت سرعتها نحو 211 كيلومترا في الساعة في إحدى القياسات الشهيرة. وللمقارنة، فإن سيارة تسير بسرعة 120 كيلومترا في الساعة تعد سريعة على الطرق، بينما بعض الكرات تتجاوز هذه السرعة بكثير. لذلك لا يملك حارس المرمى سوى أجزاء من الثانية لاتخاذ القرار، ولهذا يعتمد الحراس على توقع اتجاه الكرة أكثر من اعتمادهم على سرعة رد الفعل فقط. وننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام، لماذا نشعر بالألم بعد يوم من التمارين القاسية؟ إذا بدأت برنامجا رياضيا جديدا فقد تستيقظ في اليوم التالي وأنت تشعر بألم في العضلات، والسبب ليس تراكم حمض اللاكتيك كما كان يعتقد قديما، بل يعود غالبا إلى تمزقات دقيقة جدا في الألياف العضلية تحدث أثناء التمرين، ثم يبدأ الجسم بإصلاحها فتزداد القوة العضلية مع الوقت. ولهذا يسمى الألم الذي يظهر بعد ساعات أو يوم من التمرين ألم العضلات المتأخر، وهو أمر طبيعي عند أغلب الأشخاص إذا لم يكن مصحوبا بإصابة. وننتقل لمحطة جديدة مستمعين الكرام، لون المريخ الأحمر، ما هو السبب؟ يعرف كوكب المريخ بالكوكب الأحمر، لكن سطحه ليس مغطى بالنار كما يعتقد البعض، فاللون الأحمر سببه وجود كميات كبيرة من أكسيد الحديد أي الصدى في الصخور والغبار المنتشر على سطحه. ولو وقفت على سطح المريخ لرأيت أرضا يغلب عليها اللون الأحمر المائل إلى البرتقالي، بينما تبدو السماء بلون مختلف عن سماء الأرض بسبب طبيعة غلافه الجوي الرقيق والغبار العالق فيها. وأيضا مستمعينا الكرام، ننتقل لمحطة جديدة، هل تساءلت لماذا لا تنفجر الطائرات إذا ضربها البرق؟ يضرب البرق الطائرات مئات المرات سنويا، ومع ذلك نادرا ما يتسبب في حوادث، والسبب أن جسم الطائرة مصنوع بحيث يسمح بمرور التيار الكهربائي على سطحه الخارجي ثم يخرج من الطرف الآخر دون أن يخترق المقصورة. كما تفحص الطائرات دوريا للتأكد من سلامة الأنظمة في الحماية، ولذلك فإن تعرض الطائرة للبرق يعد في معظم الحالات أمرا طبيعيا لا يشعر به الركاب إلا نادرا. وننتقل لمحطة جديدة، بما أننا تكلمنا في بداية الحلقة عن أعمق نقطة في البحر، إليكم أعمق حفرة حفرها الإنسان. في روسيا بدأ العلماء عام 1970 مشروعا لحفر أعمق ثقب في تاريخ البشرية، وعرف باسم بئر كولا العميقة. بعد سنوات من العمل وصل عمق الحفرة إلى أكثر من 12 كيلومترا، لكنهم اضطروا إلى التوقف لأن درجات الحرارة في الأعماق كانت أعلى بكثير مما توقعوا، إذ تجاوزت 180 درجة مئوية، وهو ما جعل الاستمرار في الحفر شبه مستحيل. ورغم أن 12 كيلومترا تبدو مسافة كبيرة، فإنها لا تمثل سوى جزء ضئيل جدا مقارنة بنصف القطر الأرض الذي يزيد عن 6370 كيلومترا. وإليكم معلومة جديدة في برنامجنا محطات، هل سبق أن تجمدت الأرض بالكامل؟ قبل نحو 700 مليون سنة، يعتقد عدد كبير من الجيولوجيين أن الأرض مرت بفترة تعرف باسم الأرض كرة الثلج، وتشير الأدلة الجيولوجية إلى أن الجليد امتد من القطبين حتى وصل إلى المناطق الاستوائية، فأصبحت معظم الأرض مغطاة بالثلوج. ويرجح العلماء أن البراكين أطلقت كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون عبر ملايين السنين، مما أدى إلى ارتفاع حرارة الأرض تدريجيا وانتهاء العصر الجليدي. ويعتقد بعض الباحثون أن هذه المرحلة كانت من العوامل التي مهدت لاحقا لظهور كائنات حية معقدة. وننتقل إلى محطة جديدة مستمعينا الكرام، أطول مباراة في تاريخ التنس. شهدت بطولة ويمبلدون عام 2010 أطول مباراة في التاريخ بين اللاعبين جون إنسر ونيكولا ماهو. استمرت المباراة 11 ساعة وخمس دقائق، لكنها لم تلعب في يوم واحد، بل امتدت على 3 أيام بسبب حلول الظلام. وانتهت المجموعة الأخيرة بنتيجة مذهلة 70-68، وهو رقم لم يسبق له مثيل، حتى إن لوحة النتائج الإلكترونية تعطلت لأنها لم تكن مبرمجة لإظهار أرقام بهذا الحجم. ونختم مستمعينا الكرام برنامجنا بهذه المعلومة وهذه المحطة الأخيرة، لماذا لا يستطيع الأخطبوط الهروب من الزجاج؟ الأخطبوط من أذكى الكائنات البحرية، ويستطيع فتح العلب والأقفال البسيطة، بل والهروب من أحواض الأسماك عبر فتحات صغيرة جدا. لكن المثير أن الأخطبوط لا يمتلك أي عظام، لذلك يستطيع المرور من أي فتحة أكبر بقليل من حجم منقاره، وهو الجزء الصلب الوحيد في جسمه. ولهذا السبب فإن بعض الأحواض الأحياء المائية تغلق بإحكام شديد، لأن الأخطبوط قادر على استغلال أي فتحة صغيرة للهرب. هكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل ومحطات جديدة. كونوا بخير أيها الأحبة، في أمان الله.
2: كنتم مع محطات، تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو وسنبوكو.
2: أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كانوا يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: في حضرة الشعر حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة يسطع نجم من نجوم القوافي إنه حمد العزب إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي، شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية. استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية، وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: الثقافة ليست ترفاً بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
2: ورسالة تصنع الإنسان.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
1: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو
6: ابي فنشي؟ انا
7: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
9: والله ما في جواب رحمه.
1: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

0: ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

من كتاب انجح من أجل نفسك. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. لعل أكثر ما يميز هذا الكتاب أنه لا يحاول أن يغير العالم من حولك، بل يحاول أن يغير الطريقة التي تنظر بها إلى نفسك. فكثير من الناس ينتظرون أن تتغير الظروف، أو أن تأتي الفرصة المناسبة، أو أن يظهر شخص يمد لهم يد العون. لكن ريتشارد في كتابه يؤكد أن أكبر فرصة يملكها الإنسان هي نفسه. فعقلك، مهاراتك، خبراتك، قدرتك على التعلم هي رأس المال الحقيقي الذي لا يستطيع أحد أن ينتزعه منك. لهذا يدعون لئلا نتوقف عن التطور، فكل يوم لا نتعلم فيه شيئا جديدا هو يوم ضاعت منا فيه فرصة لنصبح أفضل. ثم يلفت المؤلف الانتباه إلى أن النجاح لا يقاس بسرعة الوصول، بل بالاستمرار في السير. فقد يتأخر الإنسان، وقد يتعثر، وقد يغير خطته أكثر من مرة، لكنه ما دام لم يتوقف فهو لا يزال على الطريق. هنا يأتي الحديث عن الإرادة. فليست الإرادة أن تشعر بالحماس كل يوم، بل أن تعمل حتى في الأيام التي يغيب فيها الحماس. فالإنجاز الحقيقي لا يصنعه الشعور المؤقت، بل تصنعه العادات التي نلزم بها أنفسنا، والانضباط الذي لا يعتمد على المزاج، بل على الإيمان بأن كل خطوة صغيرة تقربنا من الهدف. ثم يذكرنا المؤلف بأن النجاح لا يعني أن تكون الأفضل بين الجميع، بل أن تكون أفضل مما كنت عليه أمس. فالمنافسة الحقيقية ليست مع الآخرين، بل مع نفسك. كلما تعلمت مهارة جديدة، أو تخلصت من عادة سيئة، أو تقدمت خطوة نحو هدفك، فقد ربحت معركة لا يراها أحد، ولكن أثرها سيظهر في حياتك كلها. يشير ريتشارد إلى أن كل ناجح يمتلك عادات صغيرة قد لا يلتفت إليها الناس، لكنها مع مرور الأيام تصنع الفارق الكبير. فالقراءة اليومية، التزام بالمواعيد، حسن استغلال الوقت، إتمام الأعمال قبل تراكمها، ليست تفاصيل صغيرة، بل هي اللبنات التي يبنى عليها صرح النجاح. من هنا يحذرنا الكتاب من خطر التسويف. فكم من حلم ضاع، ليس لأنه مستحيل، بل لأن صاحبه كان يؤجل البداية يوما بعد يوم. فاليوم الذي تقول فيه سأبدأ غدا قد يتحول إلى أسبوع، ثم إلى شهر، ثم إلى سنوات، ويبقى الحلم في مكانه بينما يمضي العمر. لذلك يدعون المؤلف في كتابه إلى أن نبدأ بما نملك، من حيث نقف بالإمكانات المتاحة لنا اليوم. فليس من الضروري أن تكون خطوتك كبيرة، المهم أن تكون حقيقية، وأن تكون اليوم أقرب إلى هدفك مما كنت عليه بالأمس. من كتاب انجح من أجل نفسك. ينتقل ريتشارد في كتابه بعد ذلك إلى مسألة لا تقل أهمية، وهي طريقة تعاملنا مع الناس. فالنجاح لا يبنى بالمعرفة وحدها ولا بالمهارة فقط، بل يحتاج أيضا إلى القدرة على التواصل وفهم الآخرين وكسب ثقتهم. فقد يمتلك شخص علما واسعا، لكنه يفقد فرصا كثيرة لأنه لا يحسن التعامل مع من حوله. وقد يبلغ آخر مراتب متقدمة لأنه يعرف كيف يصغي ويقدر الناس ويبني علاقات قائمة على الاحترام والثقة. يؤكد الكتاب انجح من أجل نفسك أن سمعة الإنسان لا تصنع بكلمة واحدة ولا بموقف واحد، بل تصنع بتكرار الأفعال الصحيحة، حتى يعرفك الناس بالصدق، بالالتزام والإتقان. من هنا يتحدث ريتشارد عن قيمة الالتزام بالوعد. فالكلمة التي تقولها اليوم قد تفتح لك بابا أو تغلق عنك أبوابا كثيرة. لذلك فإن الناجح لا يكثر الوعود، بل يكثر الإنجاز. يقول ما يستطيع ويفعل ما يقول، وإذا أخطأ اعترف، وإذا قصر أصلح، وإذا وعد أوفى. فهذه الصفات وإن بدت بسيطة، إلا أنها تصنع مع الأيام رأس مال لا يشترى بالمال. إنه الاحترام والثقة، وهما من أعظم ما يملكه الإنسان في رحلة النجاح.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي

يقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي

فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

من كتاب انجح من أجل نفسك. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. لا يتوقف الكتاب عند الحديث عن النجاح في العمل فقط، بل يذكرنا بأن النجاح الحقيقي هو الذي ينعكس على الإنسان كله. فلا قيمة لإنجاز يسلبك راحتك، ولا لمنصب يفقدك علاقتك، ولا لثروة تجعلك أسيرا للقلق والضغط. إن النجاح الذي يستحق السعي هو ذلك الذي يجعلك أكثر اتزانا وأكثر رضا وأقدر على الاستمتاع بثمار جهدك. من هنا يدعونا الكاتب إلى أن نراجع أولوياتنا بين الحين والآخر، فقد ينشغل الإنسان بالسعي حتى ينسى لماذا بدأ السعي من الأساس، وقد يغرق في تحقيق الأهداف حتى يهمل ما كان يريد حمايته والحفاظ عليه. لذلك ينبغي أن يبقى الإنسان قادرا على التوقف بين الحين والآخر ليسأل نفسه: هل أنا أسير في الاتجاه الذي اخترته؟ أم أن زحام الحياة أخذني إلى طريق لم أرده؟ ويشدد الكتاب على أن التعلم لا ينتهي عند شهادة، ولا يتوقف عند وظيفة، بل هو رحلة تلازم الإنسان ما دام يطمح إلى التقدم. فكل كتاب نقرأه، وكل خبرة نمر بها، وكل شخص نتعلم منه هو إضافة جديدة إلى شخصيتنا، خطوة أخرى نحو النسخة الأفضل من أنفسنا. لذلك فإن رسالة انجح من أجل نفسك هذا الكتاب ليست أن تصبح مشهورا، ولا أن تصبح الأغنى، ولا أن يتحدث عنك الناس، بل أن تبلغ النسخة التي كنت قادرا على أن تكونها لو أعطيت نفسك الفرصة. كنا معكم وكتاب انجح من أجل نفسك للمؤلف ريتشارد ديني، يذكرنا بأن النجاح الحقيقي لا نصنعه من أجل تصفيق الناس، بل من أجل حياة نرضى عنها، نفتخر بها، نعيشها كما نريد. إلى الملتقى، دمتم بود.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثمة غربة.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن.
1: ما كل نوطان العمر وطن.
0: ويعلو صوت الحقيقة.
2: عاليا كما يعلو العلم.
0: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
3: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الأمين العام لمجلس التعاون يدين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. الرياض تقود تحالفا بحريا دوليا جديدا لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. باكستان تقول إن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران. استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرون في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن توصل مجلس سلام غزة إلى اتفاق بشأن سلاح حماس. الأمم المتحدة تحذر من تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. روسيا تشن هجوما واسعا على كييف ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. المجلس الأوروبي يندد بالضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا وانتهكت المجال الجوي البولندي. بريطانيا تعلن تسجيل 2877 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة خلال الشهرين الماضيين. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: في صورته المثالية كالمشاركة مثلا، فإن الممول أو البنك يشترك مع صاحب العمل في المخاطرة فيحصل على المغنم في مقابل تحمله لحصول أي مغرم، وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. لكن يا جماعة، هل المصارف الإسلامية اليوم تطبق فعلا هذا الكلام؟ أم أنها تغير الأسماء فقط؟ وما هو حجم سوق التمويل الإسلامي عالميا في 2026؟ وهل الصكوك الإسلامية آمنة فعلا للاستثمار طويل الأجل؟ السر يكمن في الارتباط بالأصول الحقيقية وفي الرقابة الشرعية، وهذا ما سأوضحه لكم بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، ثم أعود إليكم.

حياكم الله من جديد، وهذا تواصل بعد فاصل. لنبتعد قليلا عن العاطفة ونتحدث بلغة الأرقام. تشير التقارير العالمية مثل تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي أن أصول التمويل الإسلامي نمت بصورة مذهلة، حيث بلغت في عام 2024 و2025 ما يقارب 4.5 تريليون دولار. دول مثل الكويت والسعودية وماليزيا كذلك الإمارات تقود هذا النمو بهذا المجال. يا جماعة، العالم مو مجاملنا لما يهتم بالتمويل الإسلامي. العالم شاف مصلحته واحترموا عقولهم لما صارت أزمة 2008 وشافوا البنوك الإسلامية كانت صامدة. ليش؟ لأنها لا تبيع ديونا وهمية ولا تتاجر في المشتقات المالية المعقدة، هي تبيع بيوت وسيارات وأصول حقيقية موجودة على الأرض. الاستدامة في التمويل الإسلامي نابعة من أنه اقتصاد عيني حقيقي لا اقتصاد ورقي، وهذا ما جعل مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي يشيد بمتانة التمويل الإسلامي وقدرته على امتصاص الصدمات. هناك 3 أدوات كبرى يمول فيها البنك الإسلامي عملائه. الأمر الأول والمشهور المرابحة للآمر بالشراء، وهي الأكثر انتشارا. البنك يشتري السلعة التي يطلبها العميل، يتملكها البنك ثم يبيعها للعميل بربح معلوم. هنا البنك تحمل مخاطرة التملك ولو لدقائق، وهذا ما يجعلها بيعا حلالا، فهي بديل شرعي للقرض الربوي. ربما إنسان يأخذ قرض ربوي للحصول على السلع مثل السيارات أو الأثاث أو حتى الخدمات في التعليم أو السفر وغيره. البنك يشتري السلعة، يمتلكها ثم يبيعها لك بربح معلوم. لذلك لا بد من التنبه لأمر هام لكي تكون المرابحة صحيحة، فإنه يجب ألا توقع عقد الشراء مع البنك إلا بعد أن يتملك البنك السلعة فعليا. الخطأ الشائع هو توقيع العقد قبل أن يتملك البنك السلعة، وهذا يحولها إلى بيع ما لا يملك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأسلوب الثاني الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي بديل للقرض العقاري. البنك يشتري البيت ويؤجره لك، وفي نهاية المدة يهبه لك أو يبيعه لك بسعر رمزي، ويمكن استخدامها أيضا في سلع أخرى مثل السيارات والمعدات الثقيلة كذلك الطائرات. هذه المعاملة جوازها الشرعي مشروط بوجود عقدين منفصلين ومستقلين، يعني ما في بينهم ارتباط. عقد الإجارة أولا، ينتهي عقد الإجارة ثم يبدأ عقد الهبة أو البيع في نهاية هذا الاتفاق بعد انتهاء عقد الإجارة. والفرق هنا مع المرابحة في أن الإجارة البنك هو المسؤول عن الصيانة الأساسية للعين لأنه هو المالك، وهذا من تمام العدل الشرعي. الأسلوب الثالث في التمويل الإسلامي الصكوك، وهي البديل الإسلامي للسندات المحرمة. لماذا؟ لأن السند هو قرض بفوائد ربوية، أما الصك فهو عبارة عن حصة مشاعة في ملكية أصل مثل مصنع أو مطار أو برج. فكرتها ليست قرضا بل هي شهادات ملكية في أصول عينية ضخمة. أنت لا تقرض الدولة لتبني جسرا أو مطارا مثلا، بل تشتري حصة ملكية في هذا الجسر أو المطار وتستحق أرباح استثمارية وتستفيد من عوائد هذا الأصل الذي تستثمره الدولة أو غيرها. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والمال قيام للحياة، والتمويل الإسلامي بأدواته يضمن أن المال يقوم على الإنتاج وليس على
الديون المتراكمة. ما يميز التمويل الإسلامي هو الرقابة المزدوجة، وهذه لا توجد في التمويل التقليدي. رقابة البنك المركزي رقابة قانونية، ورقابة الهيئة الشرعية الرقابة الربانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. دور التمويل الإسلامي هو إخراج الناس من المشتبهات إلى الحلال البين. التمويل الإسلامي يقوم على البيع والمشاركة، ويحرم الربا الذي يمحق البركة. تذكر النمو العالمي للتمويل الإسلامي 4.5 تريليون دولار، هذا يثبت نجاحه كمنظومة أخلاقية وعملية. والارتباط بالأصول الحقيقية هو سر صمود البنوك الإسلامية أمام الأزمات. كذلك تذكر الغنم بالغرم هي القاعدة التي

تحقق العدالة بين الممول والمتمول. يا أيها المستثمر، ابحث عن الطيب من الرزق، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويا شبابنا، تعلموا فقه المعاملات قبل أن تدخلوا الأسواق، فمن لم يتفقه أكل الربا شاء أم أبى. التمويل الإسلامي ليس مجرد بنك، بل هو رسالة تقول للعالم يمكننا أن نربح وأن ننمو وأن نزدهر دون أن نغضب الله سبحانه وتعالى ودون أن نظلم الإنسان. نشوفكم على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

يحتل البشتو مكانة كبيرة بالنسبة إلى الكويتيين في الماضي، وكان من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها عند بلوغ الشباب سن 14 أو قبل ذلك، فقد كان من غير المألوف

في أن يخرج الرجل من بيته سواء للأسواق أو أي جهة أخرى دون ارتدائه للبشت. لذلك ازدهرت صناعة البشوت وأصبحت من الحرف المهمة التي امتهنها عدد كبير من الكويتيين وأتقنوا صناعتها، وصارت تدر عليهم دخلاً مجزياً. وكانت كميات كبيرة من إنتاجهم تصدر إلى بلدان الجزيرة العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وللبشوت أنواع عديدة تتفاوت في الجودة من ناحية الخياطة ونوعية القماش ونقشات الزري، ومن هذه الأنواع الدربوية، وهو أفضل أنواع البشوت من حيث جودة القماش وكمية الزري ونقشاته المميزة، وغالبا ما يرتدى هذا البشت في المناسبات. وأما المكسر وهو البشت المطرز بالزري بالمكسر والمتون فقط، وهو أقل سعرا من الدربوية. وهناك البشت المطرز بالبريسم فقط ويفضله كبار السن، وبشت الوبر الذي يلبس في ليالي الشتاء الباردة وهو مصنوع من وبر الجمل. وهناك المزوية، وهو بشت ينسج محليا من الصوف الخشن ويستعمله أهل البادية في تنقلاتهم، ولعل أصل التسمية من كلمة المزدوجة، فكأنها لسماكة نسجها تعادل بشتين، ويستعملها البحارة أيضا في رحلاتهم للسفر أو الغوص أو للصيد. وأما ألوان البشوت فهي عديدة، إلا أن المرغوب منها البدري، وهو ذو لون بيج فاتح والأدبس والأشقر والنباتي والبني الفاتح والبني الغامج.

الكيطان من العلامات الجمالية المميزة في البشوت، وهي عبارة عن خيوط من الزري تتدلى من جانبي مقدمة البشت عند نهاية الكرمك، وتوجد بكل خيط عدد من كرات الزري، ويتم تفريغ كل خيط من خيوط الكيطان في نهايته إلى 3 خيوط رفيعة، ينتهي كل خيط منها إلى كرة صغيرة من الزري تسمى أخلالة. ويتخصص بعض المخايط في عمل الكيطان والخلال، وكانت هناك مشاغل متخصصة فقط في إنتاج الكياطين.

وثمة أزياء شعبية نسائية يمكن الوقوف عندها، ومن بينها البوشية. اللفظة مأخوذة عن الفارسية من بوش أو بوشي، وتعني النقاب. والبوشية معروفة، وهي موضوع أغنية شعبية مشهورة في التراث الكويتي، حيث تقول كلماتها: قلتوق في لي ورفع البوشية، خليني أروي ضامي العطشاني. والبوشية عبارة عن قطعة من القماش سوداء طولها متران أو أكثر قليلا، من النوع الشفاف الخفيف، توضع على الرأس أسفل العباءة، بحيث يتدلى نصفها إلى الأمام ليغطي الوجه، والنصف الآخر يتدلى إلى الخلف على الظهر.

البرقع في اللغة تعني ما تستر به المرأة وجهها، وهو عبارة عن قطعة من القماش تصل إلى حوالي ربع متر، لها فتحتان عند موضع العينين، يثبت على الرأس بواسطة شريطين يربطان من الخلف. وقد ارتدت المرأة الكويتية هذا الزي منذ القدم، وما زالت النساء كبيرات السن يحافظن على ارتدائه، وقد ظهرت منه عدة أنواع بالنظر إلى القماش الذي يخاط به، فهناك برقع شاش ومرضوف وجزاوي وغيرها. وأما البخنق فهو أحد الأزياء المشهورة لدى الفتيات صغيرات السن، وما يزلن يرتدينه في المناسبات مثل البرقيعان وغيرها، وهو عبارة عن قطعة من القماش تصل إلى حوالي مترين، يخاط أحد أطرافها بحيث تترك فتحة بحجم استدارة الوجه في أعلاه، يلبس على الرأس ليغطي الشعر ويسدل إلى أسفل الظهر من الخلف ومن الأمام، لا يظهر منه سوى القذلة وهي مقدمة الشعر واستدارة الوجه، ليغطي الرقبة ويسدل إلى منتصف الصدر.

0: هذا بيت أمك يا فالح.
1: هذا بيت أمه نعم؟
0: إيه هذا بيت نمى رجل أمك الله يقلعه ويقلع موعوه مطلق عم أمك. يلا لا تبطون بحتريكم يلا. حسبي الله عليك يا مطلق وسواتك بهاليتمان وأمه.
1: يما افتح الباب أنا فالح.
2: أنا مسلط يما.
3: يما عيالي فالح مسلط. هلا هلا والله هلا هلا بيكم يا له.

0: من عرفتوا على البيت ذا؟
1: عم حسين صديق ابونا شافنا وجابنا عندك.
0: الله يتزاخر. والله انه وفي.
2: يما انت ترجعين البيت عند امي رفعة.
1: ابيك يا يما.
2: اي يما تكفين تعالي معنا.
0: اذا ردك مامكم حسين قولوا لي يوديكم للسوق اشتروا فيها حلوى ورهش.
1: ما نبي لا حلوى ولا رهش،
2: حنا نبيك انت يما.

0: وانا اقول حسين ليه واكل موتر التاكسي حول البيت؟
1: جايبين عيالي اشوفهم. قوم سلموا على عمكم العيال.
0: الا قولي لعوالش لا عاد يجون عندي مره ثانيه. ارجعوا مع حسين ذا اللي جابهم. انت تسمعين ولا لا؟ يلا روحوا لحالكم.
1: حرام عليك، خليني اشوف عيالي شوي.
0: يلا روحوا لحالكم لا عاد يجون عندي مره ثانيه. وحسين يتصرفون معه.
2: ابي امي، ابي امي،
3: تجيكم مره ثانيه لا عاد يجون عندي مره ثانيه.
1: حرام عليك، حرام عليك عيالي، عيالي حرام عليك، عيالي عيالي.
4: اعوذ بالله منه والله ان الشر بعيونه. وش عنده جرين له عيال؟
0: وانت وش يخصك يا حسين تجيب العيال عندي في البيت هنا؟
4: يا ابن الحلال انا لقيتهم بالشارع على وجيههم ويبون يشوفون امهم جبتهم البيت.
0: اسمع يا حسين الشر، والله لو تكرها مره ثانيه اني نشيك الشرطه يشوفون شغلهم معك.
4: لا زليدك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخف الله بهاليتمان الضعوف.
0: وانت ما تمكن عليهم الحين، ردوا في بيت جدتهم وكب الهرده اللي ما منها فايده.
4: حسبي الله عليك ونعم الوكيل، حسبي الله عليك. يلا يلا يا عيال يلا.
5: يا الله
6: ليش يا سعد؟ ليش توعدني وتخلف معاي بوعدك؟
5: والله اني نسيت، انشغلت يا حصه.
7: خلاص يا حصه، ان شاء الله باكر اخوك بيوديك لهم.
6: يما ليش شي تسوون؟ ليش يما؟ مو حرام؟ ابى اروح اشوف حال عيال اخوي المساكين اللي سعد يبى يطلعهم من بيتهم.
5: اولا يا حصه البيت ما هو بيتهم، وانت تدرين عدل.
7: خلاص بس تبون تشبون هالبيت بسبب هالعجوز؟ خلاص اسكتوا.
5: علميها يا يما، عقليها.
6: حرام عليكم يما، والله اللي فيهم مكفيهم.
7: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.
8: شوف الباب يا ام تامر، العوال جو.
9: الله يسمع منك يا خاله.
10: يما هذا ابوي جاب يكلمك.
11: خير يا ام ثامر؟ عسى الورعان رجعوا؟
9: لا والله لهالحين، روح دورهم يا ابو ثامر شوفهم منا ولا منا.
11: لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله.
8: يا ابو ثامر
11: سمي يا خالة.
8: داخلة على الله، ذم علاك تروح تقول للشرطة يدورون العوال.
11: ابشر ابشر يا خالة، وان شاء الله يرجعون الورعان. هم وين بيغدون؟
8: ما عاد اتحمل انا يا ابو ثامر، راح الغالي رجعنا جميع وراحت مثله، والحين العوال يفرون من البيت.
9: اذكر الله يا خاله، تراك خلعتي قلبي والله.
10: يا خاله يا خاله يا خاله، العيال وصلوا.
8: وينهم؟ حتى ما لهم شيء.
10: هناك وصلوا.
9: روح يا ثامر روح شوفهم عجل فيهم.
8: لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
9: الحمد لله على سلامتهم يا خاله، الحمد لله على سلامتهم.
8: الله يسلمك. هالحين بس ردت روحي، هالحين ردت روحي.
11: انتم وين رحتوا وخليتوا جدتكم تبكي عليكم وتدوركم؟
12: رحنا نشوف امي مزنة.
11: وانت وين عرفت بيت امك مزنة؟ يلا عجلوا لجدتكم يلا. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله.
8: يا نظر عيني، يا نظر عيني، يا نظر عيني. آه لا عاد تعودونها مرة ثانية يا فالة. وانت يا مصلط تسمعون؟ هاتهم قلبي خلاص، ما عاد فيني اتحمل.
9: الحمد لله على السلامة وقرت عينك يا خالة مرجع. وانتوا اسمعوا كلام جدتكم، لا عاد تعودونها مرة ثانية.

0: مساك الله بالخير يا عم.
1: الحين انت وراك ما تقول لي وش عندك رايح تاخذ بزرير رجا وتوديهم لامهم عند بيت رجله نما.
0: انا لقيتهم بالشارع يبون بيت امهم ووديتهم.
1: وانت وش دخلك؟ وش خصك؟ انت اقرب لهم يقربون لك.
0: لا والله يا عم، بس انا ادور الاجر.
1: الاجر اتركوا لهاله، لا تعوده مره ثانيه وتدخلنا مشاكل.
0: انا ما دخلتك بمشاكل، انما رجل مزنه هو اللي كبر السالفه.
1: هو عندي قبل شوي وعندي عمه مطلق ويقولون ان عدته مره ثانيه ترى نبي نشكيك للمخفر.
0: والله يا عم النمى هو اللي قضبن مع حلقي وغالن، وانا ما قلت له ولا عود.
1: اسمع يا ابن الناس، لا تقرب نمى ولا تقرب مطلق، وفكنا من شرهم وشرك.
0: سام
1: انت اوحي؟
0: ايه اوحي.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: هذا عمي سعد وصل. اوف، هني بيسالني شنو وراي، ما ادري شاك فيني، بس وش اقول للحين؟
3: يا صبي، ايش سويت عن اللي قلت لك عليه؟
2: عن شنو عمي سعد؟
3: اللي خاشع عني، لا تحاسبني ما اعرف عن شيء.
2: هذا كل اللي قدامك كل اللي بالمخزن.
3: لا تقعد تلف وتدور، انت فاهم شو قصدي انا؟
2: كاهو عمي متعب وصل.
4: هلا سعد.
3: هلا يا خالي.
2: والله انا من باكر مالي قاعده بالدكان كله وبهجم المكان، وهم بينهم ينيازون.
4: خلاص شفت كل شيء يا سعد؟
3: ايه خلصت يا خالي.
4: وهذا حسابنا في البنك كله مطابق لكشف المبيعات المسجله في الدفتر قدامك.
3: خلاص يا خالي، امي عطتك جيمه عربون الارض وهذا خلصنا منه.
4: ايه اخذت العربون اللي دفعته من حرمالي.
3: ادري ادري يا خالي، والحين الدكان اخذه مع المخزن وبخصم لك من جيمتها الربع لك والثلاث ارباع لي ولامي ولاختي حصه، حنا الورثه.
4: انت يا صبي
2: سمع عمي متعب.
4: خلاص احنا تخالصنا مع سعد.
2: بالمبارك يا عمي.
4: ومن اليوم ورايح الدكان والمخزن لي، فاهمني انت؟
3: لحظه خالي.
4: خير يا سعد؟
3: بعدنا ما كتبنا الاتفاق وما استلم ثلاثة ارباع قيمة البضاعة.
4: انت عندك رصيد البيع كله في البنك.
3: ايه، واللي بالمخزن والبضاعة اللي بالدكان.
4: ابيع واعطيك.
3: لا يا خالي، قيمة البضاعة اللي بالمخزن مسجلة عندك بالدفتر، هي مع اللي بالدكان. تسلمني اليوم قيمتها وانا اسلمك مفتاح المخزن العود والدكان.
4: خير نحسب كل شيء ونخلص.
3: أستلم منك اليوم قيمة ثلاث أرباع البضاعة نقدي ونخلص اليوم.
4: على خير. أنت يا صبي حط خرجة على الدكان على ما أروح أجيب لك نصيبكم.

0: خلصت مع سعد وافتكيت منه ومن قثاه.
1: زين خلصنا منه، بس كان قلت له بضاعة الدكان والمخزن النص بالنص.
0: من صدقك أنا زين أخذت منه الربع.
1: بس شوي على تعبك كل هالسنين.
0: يقول زين ساويتك فينا إحنا يا الورثة بالربع.
1: والله طلع مو هين هالسعد.
0: أنا ما أدري منو اللي قاعد يوزع علي، ما أدري أوضحه.
1: صار على الأرض اللي شريتها بتبنيها ولا بتبيعها؟
0: إذا الله رزقني أبي أبني فيها عمارتين.
1: وانت الله ما رزقك للحين يا متعب؟
0: ايش تقصدين يا وضحة؟
1: روح الحين خلص مع سعد ورديت أقول لك وش أقصد.
0: فما الله

0: حليلك يا متعب، تحسبني ما أدري عن شيء.
1: أنا سمعت اللي عندك كله، لكن العجوز اللي ورث منها شنو هي سالفتها؟
2: هذه عجوز كنت أوصل معي بالتاكسي، وكانت تتمنى أن تحج. عقدت علي علشان أصير له محرم وأوديها للحج، وعقب الحج يسمح أمره.
1: ها، يعني أنت المنقذ؟
2: لا والله، أنا دور الأجر بس.
1: تالي كمل الصار.
2: رجعت أنا وياها من الحج، تعبت واخذ الله امانته، ورثت من هالبيت والدراهم وسكنت بالبيت. عقب سنه جاء البيت تثمين واستجرت لي ملحق اسكنبو.
1: وليش بعت التاكسي واشتريت موتر جديد؟
2: سمعت حديث ملا مساعد عن اثر النعمه، وقال لي اشر لك موتر جديد وشريت.
1: يغلق المحضر تاريخ اليوم 20/6/1961 على أن يحجز المشتبه فيه حسين القصيمي لمدة 3 أيام استكمالا للتحقيق.
3: وأنا ماني راجع بيت خالي متعب، وفهد زعته عوع ما أبي.
4: اذكري يلا يا حصة، انت سلمي بالأول، اقعدي مير الله يهداك. فهد رجلك وولد خالك.
3: لا يما، انا من ثاني يوم زواج عرفته فيه، هو طماع وبخيل بعد.
4: اكلم خالك يقول له.
3: يما خالي متعب يسالني اكثر منه.
4: انت من صدقك يا حصة؟
3: اي والله يا يما. يما عشت عندهم ضيم وظلايم، بس شو اسوي؟ كل يوم اقول باكر يتغيرون وباكر يتعدلون وباكر يكون نفس اليوم اللي قبله.
4: حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بلا.
3: ابي الطلاق، ما ابي ادش بيتهم مره ثانيه ابدا ابدا.
5: عمي عمي عمي فهد وصل.
6: شلونك يبا؟
7: وانت لمتى ما تفكنا من الصيحة مع حصة؟
6: والله يبا هي تدلع، ما تبيني اسألها عن ولا شيء كلش.
7: تراني ما كلمتك عن شيء بينكم الا يوم قامت الصيحة.
6: ادري يبا ادري، ما كلمتني ولا مرة.
7: قلت يمكن تحلون مشاكلكم بينكم، لكن شنو هالمشاكل هذه اللي بينكم وانتم ما صار لكم شهر من عرستوا؟
6: والله انا هقيت امي قالت لك كل شيء.
7: امك تدري انا ما احب الهذره وشغلي كله بسكات وبس.
6: ادري فيك، ادري ادري يبا.
7: الحين ما قلت لي شنو سالفتك مع حصة؟
6: يبا زعلت عشان سالتها عن ورثها.
7: هذا وين دارس وعندك شهادة جامعية من مصر

0: عائل زوجتك، بنت عمتك، عن ورثها من ابوها، ما صار لك شهر من عرست.
1: وانا ايش قايل يبا؟ ترى حلالها حلالي.
0: مو الحين تسال يا شقول، كان صبرت شوي. تو الناس بعد هالبنيه ما تعرفك، مو واثقه فيك يا شقول. شقول
1: اي ليش يبا ليش؟
0: اكيد خافت منك، قالت اذا هذا اولها ينعاف تاليها.
1: انا ماني مكلمها يبا، انت كلم عمتي وكلمها وقول لهم انا مالي شغل بحلالها.
0: انت الحين روح شوف شغلك وانا اتصرف.
1: ان شاء الله يبا ان شاء الله.
0: اسمع
1: خير يبا،
0: اياني وياك اشوفك رايح بيتهم الا عقب ما خلص موضوعك مع اختي قنيمه.
1: ان شاء الله يبا على امرك. حياك ابو عبد الله، استريح.
2: الله يحييك ويبديك.
1: عندي كم سؤال.
2: ابشر طال عمرك، حنا بالخدمه.
1: شنو اللي تعرفه بالتفصيل عن بيت ولد اخوك حسين؟
2: بيته اللي هو ابوه الحين.
1: ليش هو عنده غيره بعد؟
2: لا هو عنده بيت مأجره، والبيت اللي هو شاريه مثملته الحكومه.
1: ايه هذا اللي اقصده.
2: ايه هذا سلمك الله حسين ورث من مزرعة جده لأمه اللي بالقصيم، وراح أخذ حقه وجاء وشرى هالبيت الصغير.
1: عطني تفاصيل شروته للبيت. هو قال لك بيشتري بيت، وشلون عرف البيت هذا بينباع؟
2: هو هكا السنة يوم رجع من الحج قال لي يا عم أبشري لي بيت صغير.
1: كمل وبعدين؟
2: وعقبه بسنتين الحكومة ثمنت البيت وحسين طلع من البيت.
1: يعني اشترى البيت؟
2: هي شرى البيت وباركنا له وجبنا ذبيحة عزمنا عليها الربع.
1: كلامك هذا يا ابو عبد الله مسجل عليك بالتحقيق، واي كلمة منت متأكد منها يمكن يكون فيها شيء عليك او على حسين.
2: لا والله انا قلت اللي اعرفه واللي انا اشهد عليه.
1: وحسين ما عرس؟
2: لا حسين ما عرس. حسين أقول له اعرس يقول لي يا عم خله تيجي دراهم التثمين واشري بيت واعرس.
1: لكن يا أبو عبد الله حسين متزوج والبيت وارثه من زوجته العجوز، هي صاحبة البيت.
2: وشو؟ حسين معرس على العجوز؟
1: اكتب. يغلق المحضر بعد أخذ أقوال أبو عبد الله عم حسين، وقد تبين تضارب الأقوال بين المشتبه به حسين القصيمي وعم أبو عبد الله، وتحول القضية إلى النيابة.
3: حول ولا قوة إلا بالله.
4: يما أنا ماني رايحة بيت خالي متعب مرة ثانية، ولا بشوف بعد ولا بشوف أمه واضحة.
5: شوي شوي يا حصة، الأمور تنخبة تفاهم.
4: لا يما، أنا من ثاني يوم زواج عرفتهم، هذول بس حاطين عينهم على فلوسي.
6: انت من صدقك يا حصه؟
4: اي ما حتى خالي متعب معاهم، كل سوالفهم عن ورث ابوي والعقارات وتثمين المزرعه ودكاكينه.
5: انا من زمان من زمان وشاك بطلب خالي متعب بالثلث اللي بياخذه.
4: اي والحين خالي بنى على عمارتين بالارض اللي ابوي ناوي يسويها مسجد.
6: شلون؟ متعب اخوي عنده عمارتين؟
4: اي ما انا شفت الصيدلي يعطي فهد الاجار وقال له تاخرنا بالاجار وفهد تصدد.
7: بطني بطني
8: وش فيك وش فيك يا مصلط؟
7: بطني عورني مالك؟
8: تبي اجيب لك ماي؟
7: بطني بطني
8: وش فيك وش فيك يما؟
7: بطني عورني.
8: شكرا الله يما مالك شر. يلا يلا يلا يما بسم الله نوديك الطبيب. بسم الله بسم الله.
9: يما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش ذا الحلم؟ اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير يا رب.
10: وش في شمسنا؟
9: حلمه حلمه أكشر أعوذ بالله منه.
10: تعوذ من الشيطان الرجيم وارجع ارقدي.

0: خايفة ترى شيء لعيالي.
1: اذكر الله ريحة جدد يلا الصلاة عوالش عند جدتهم رفعة ما عندهم إلا العافية.
0: أبيك توديني لعيالي.
1: روح يصلي أبركش.
2: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
3: عسى ما شر يا أبو عبد الله. كان فيك شيء يا أخوي صاير شيء.
4: إيه والله يا ملا. حسين طلع انت زوجنا العجوز الله يرحمه. لا ويبي يحولونه للنيابه.
3: وليه ما علمنا انه متزوج بالعجوز؟
4: والله ما ادري.
3: المراد يا ابو عبد الله تمرني الضحى نروح عقب صالح بدكانه ويشوف قصه حسين الصاير فيه.
4: ابشر.
5: مطلق مطلق. طيب طيب من نما. اعوذ بالله انت ما بك صبر. خير خير يا نما. انت ما تجي للبيت الا وراك هالغثا.
1: شوف يا مطلق بنت اخيك ما عاد فينا تحملها مره.
5: ليه وش اللي صاير؟
1: كل يوم الثاني ما غير تقولي بشوف عوالي وتجلس البيت تبكي لا تطبخ ولا تسوي شيء مره.
5: ها وانت توديها في الشهر مرتين؟
1: الا اتفقت معها وديها كل اسبوع واسبوع نجيبهم العجوز عندها.
5: حجل وش بلاها؟ وش فيها؟
1: ما ادري عنها، افزعتنا اخر الليل وقبل الفجر، ما غير تبكي تقول ابي عوالي.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: صار على قضية حسين الحين معاكم.
7: اليوم مسلمه النيابة وجميع التقارير تدينه سيدي.
8: وبعد اغوال عم ابو عبد الله الادله صارت اوضح عليه.
6: اللي اقول الشبهات ادخلت عليها الادله والقرائن بقوه الحين.
7: لكن لين الحين حسين مصر انه ما له علاقه بجريمه سرقه رجع.
6: الكلام هذا يمشي على عم ابو عبد الله او على خالي ابو صالح، لكن عندنا هني لا ما يمشي.
7: وانصار سيدي.
6: يتم تحويل حسين النيابه مع التحقيقات وهم يشوفون شغلهم معه.
8: خارسي
4: اسكتي يا مزنة، ترك تعبتينا بهالروحة والجية.
0: ما هو بيدي يا عم، حلم حلمته وفزعني من نومي وجتني ضيقي في صدري يلا العالم فيها.
1: والله ما هي بعيشتني يا مزنة، أنا اللي تعبت والله.
4: اذكر والله اذكر والله وخليني أعلمك يا مزنة وش اللي صار على بيت أبوك.
0: قبل أعرف شو صار على بيت أبوي أبي يوديني أشوف فالح ومصلط وخاتم رجع اليوم.
1: ما وديش إلا نهاية الأسبوع.
4: يا حلالات ودها اليوم خلها تشوف أحوالها ومن ثم ترجع وتقضي السالفة.
0: وش صار على بيت ابوي يا عم؟ تثمن؟
4: هي تثمن. وبعد كم من يوم نبي نروح انا وياك يم الدائرة يقسمون التثمين بيني وبينك حسب قسمة الشرع. هالنص بالنص.
1: بيعطونها دراهمها في ديها؟
4: اجل.
0: اجل توديني للعم ابو صالح يا عم؟
4: وليه اوديك للعم ابو صالح؟
0: عشان يشور علي شو اسوي بالدراهم.
1: وراش ما تكلين زوجي هو اللي يشور علي.
4: اسكت انت يا نما اسكت. شورك وعرفه. تبي تروح تشتري حلال وتروح تقلعه في البر.
1: الحلال يجيب الحلال وراك انت.
4: صبحك الله بالخير يا عم ابو صالح.
9: صبحك مثله. خير يا مطلق. انت جاي ولما وذي مزنة؟
4: اي يا عم هذه مزنة جاي تنتبه منك الشور.
1: صبحك الله بالخير يا عم.
9: هلا كيف حالك يا مزنة؟
0: هلا يا عم. هلا يا عمي.
9: افا وش بك يا مزنة؟ ليه تبكين؟
1: ما فيها الا العافية.
4: وراك يا مزنة من شوي ما فيك شيء.
9: اسكت يا مطلق وانت اسكت. قول يا مزنة وش بك؟
0: والله يا عمي انا شايف الظلم وظلايم.
1: وش تقولين يا مزنة؟
4: ما بك شيء تو في البيت وقلتي ودوني للعم ابو صالح اباخذ منه الشور.
9: اسكتم بس. قول يا مزنة وش بك ورا ابوك؟ لا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما حد جاب لها الغثة إلا أنت يا مطلق.
4: أنا؟ وش سويت يا عم؟
1: والله ما قصرت عليها في شيء مرة.
9: اسكت أنت، لا تفتح فمك معي. قول يا مطلق، وش وراك؟ هيه هيه، اسمع يا مزنة وانا ابوك، شوري عليك انك تشتري لك ارض من جيمة نصيب.

0: خالتك يا مرجة؟
1: بخير الحمد لله، أروح لهم يجونا.
2: لا لا، بوديها لهم الحين.
0: واسمع أنت يا نمى، والله وأمانة الله إن سمعت أنك من ذي مزنة لحسابي معك بالقضاء.
2: أسمع يا عم، أسمع أسمع.
3: أثمان الله يا عم. يا صبي،
4: هلا عمي هلا.
3: تروح هالحين تزهم على الدلال بعوض يجيني، عجل.
4: ابشر ابشر عمي.
5: يا غنيمة، هذول توهم صغار، تصير مشاكل بينهم وحنا ننصحهم.
6: لا لا لا لا يا متعب، لا، اللي شافته حصة من فهد غير، ما ينصبر عليه.
5: فهد حريص، يبي الخير لها.
6: يبي الخير لها وكل يوم يسألها عن ورثها والتثمين.
5: قصدي يبي مصلحتكم، فهد دارس بالجامعة ويبي يساعدها.
6: مصلحتنا؟ والله ما اشوف الا الطمع بعينه.
5: خلاص خلاص، انا اكلمه ما يجيب طاري هالامور يا غنيمة.
6: ردت حصة ما هو بيدي يا متعب.
5: هي ما تاخذ الا بشورك انت، بس كلميها.
6: والله عقب اللي صار ما ظنيت ان حصة بترجع له، وهذا اللي عندنا.
5: اكسر الشر يا غنيمة، الناس بتحكي فينا لو صار بينهم شيء، هم توهم متزوجين.
6: علم ولدك قبل لا تعلم الناس.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هاي ما ايش قلتي له؟
6: والله يا بنيتي لا خالك ولا ولده جايز لشغلهم.
1: وانت الصادقة يا يما، ما بيهم ولا بدش بيتهم، عوق.
7: على هالخشم يا عم صالح، انت ما طلبت شيء، انت امر.
0: بكره تجيني تعطيني اللي عندك واللي عند غيرك.
7: الا عندي ارض على 3 شرع وكبيره يا عم، عز الله اني انصحكم فيها.
0: بكره تجيني وتجيب كل اللي عندك.
7: ابشر ابشر يا عم، على هالخشم. فمان الله.
0: فمان الله.
8: شف يا ابو عبد الله.
9: سم يا ملا.
8: سم الله عدوك. انت تقدر توكل محامي اشوف قضيه حسين ولد اخوك.
9: توكل محامي؟ والله يا ملا انا ما اعرف محامي ولا اعرف طريقه.
8: عندك الشيخ عبد الله النوري، تروح له وتوكله، ما شاء الله عليه فاهم بالدين وبالقانون ويساعدك.
9: والله يا ملا شورك وهداية الله، نروح للشيخ عبد الله النوري ونوكله.
8: على خير ان شاء الله، توكل على الله.
9: توكلنا على الله.

0: منو عند الباب؟
1: أنا سالم.
0: سالم اللي عند العمة أب؟
1: إيه إيه، افتح الباب، علامك.
0: خير يا سالم، جايني بهالليل، عسى ما في شيء.
1: أنت للحين هذه حالتك؟ من خش؟
0: أنا أطلع عقب الفجر وأشتغل بمزرعة بعيد، وما أرجع إلا المغرب، وأدخل البيت ولا أطلع منه.
1: أنت قايل لي إذا في أخبار جديدة عن حسين أجي وأقول لك عنه.
0: إيش صاير بعد؟ في شيء جديد؟
1: حسين ثبتت عليه التهمة وحولوه نيابة ويمكن يروح فيها.
0: لا والله، شلون يعني التهمة ثابتة عليه؟
1: هذا اللي عرفته وآخر الأخبار عنه، وجيت أقول لك وفي مال الله.
0: تعال تعال اصبر.
1: خير خير.
0: يعني شو بيسوون بحسين إذا ثبتت عليه التهمة؟
1: عمي متعب يقول حسين بيروح ورا الشمس، في مال الله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حسين ثبتت عليه التهمة وبيروح ورا الشمس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا السبب، أنا السبب اللي طعته ودزيت الشاهد في القهوة يكذب على المباحث.
2: إي والله، وشفت واحد ماخذ منه الكيس اللي فيه حلال رجا ودخل مزرعة أبو عبد الله، اللي بصف مزرعة رجا والدنيا ليل، وشفت سيارة تحركت من مزرعة أبو عبد الله.
3: وليش ما بلغت الشرطة عن اللي شفته؟
2: أنا وين وصيحة الشرطة وين؟ بين سين وجيم، ما نخلص معهم،

0: معاكم مناحي من أفراد مباحث الداخلية.
1: أنا مالي شغل بشيء.
2: أنا ما سويت شيء.
0: تعال معي المخبر الحين وعطني شهادتك وعن اللي شفته. أمش ولا كلمة.
1: قلت لك بلغ الشرطة تنفعهم المعلومات هذه.
3: أنا اللي قلت له يروح يمثل على المباحث حتى تثبت التهمة على حسين. أنا السبب. أنا السبب. أنا السبب. ومثل ما قلت لك تسوي وشرط المباحث مناحي كله بالقهوة يشرب شاي.
2: فهمتك فهمتك. وتسوي عليه التمثيلية مثل ما قلت لي 50 مرة.
3: أقولها لك 50 مرة ومية مرة بعد، ومن عقبها ما أبي أشوفكم هني كلش. سمعتني أنت؟
2: سمعتك. بس ناخذ المقسوم وبعدها ما تشوفنا كلش.
3: خذ هذه لك ولصاحبك ومثل ما وصيتك.
2: زهلها زهلها.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا السبب، والله أنا السبب اللي طواته وشاركته في اتهام حسين الفقير.
4: هبطت مزنها، لا بارك الله برجلها نمها ولا عمها مطلق وجه الفقر.
5: أمي جت، أمي جت.
4: هلا هلا بالغالية.
6: هلا فيك يا خالة.
4: هلا بريحة أمي. حياك
6: الله يحييك.

0: شوفي من جانا يا خالة.
1: هلا هلا بالغالية، هلا.
0: حلفت عليك ما تقومين يا خالة.
1: هلا بالغالية. هلا حصة، شلونك؟ كيف حالك؟
0: أبد والله يا خالة، فرحاني بشوفتكم.
1: حيا الله من جانا. وش ده الساعة المباركة اللي جمعكم بها عندي اليوم؟
2: ساعة تبرك يا تبرك.
1: خير يا مزنة، وراك؟
0: فيني شيء يا خالة.
1: قولي لي وش فيك يا مزنة ونمك؟
0: أقدر أعيش مع نمة، تعبت تعبت.
1: حسبي الله عليك يا مطلق يا وجه الفقر.
0: شفني نشبع على نصيبي من تثمين البيت.
1: انت ما خلصتي مع ابو صالح وقال بيشتري لك عقار بثمن نصيبك من التثمين؟
0: اي قال عم ابو صالح، وعمي المطلق يشهد، بس انه بالبيت يحن يقول اعطيني بيشتري حلال واوديه للبر.
1: وبعد يا مزنه بكاك وراهن شيء ثاني، قولي يمه.
0: كل يوم يطقني يا خاله، تعبت والله تعبت، ما بيرجع عند البيت.
2: لا عاد هذا ما يتسكت عنه، حسبي الله عليه بلا.
1: وش قلتي؟ وصلت به المواصيل يمد يده عليك يعل يده للكسر؟ والله ما تروحين معه، وان جاي ياخذك دواه عندي. الخلا ميرا الخلا، عين بكوعه والجن سوعه بلا. امحق رجال ما بقلبه رحمه، ما يخاف ربه؟
2: لازم يوقف عند حده وتشتكين عليه.
0: انا ما بي يا خاله، والله تعبت من الضيم معها، ما بي يا خاله.
1: حسبي الله عليك يا نمر.
3: حيا الله فهد.
4: الله يحييك، صبحك الله بالخير.
3: صبحك الله بالنور.
5: علامة وجهك متغير.
4: من منو يعني يا سعد؟ من اختك؟
5: والله تبي الصج يا فهد، منك انت مو من حصه.
4: ايش قاعد تقول يا سعد؟ الحين عشان سألتها عن ورثها وأبي مصلحتها تزعل علي؟
3: إيه تبي مصلحتها. هالأمور هذه خلصنا منها، في شيء جديد؟
4: إيه في شيء جديد، وآخرتها مع أختك.
3: يعني تبيها من الآخر يا فهد؟
4: إيه أبيها من الآخر.
3: حصة يا فهد ما تبيك.
4: شنو؟ شو تقول يا سعد؟ حصة ما تبيني؟
0: خالتي.
1: خير يا حصة.
0: أنا أخذت نصيبي من تثمين بيتكم القديم.
1: الله يبارك لك في نصيبك. بس وش الطاري يمه؟
0: أنا حلفت وأخذت عهد عند ربي أن نصيبي يكون لعيال أخوي مسلط وفالح.
2: صدقك يا حصة؟
1: لا يا حصة، ده حلالك ونصيبك.

0: حنا قدرنا الله كاتبه علانا.
1: لا والله يا خالة، أنا حالفة وقايلة ما يدش في ذمتي منه دينار واحد. والله يا خالة أني ورثت خير كثير من أبوي، أراضي وعمارة باسمي، غير نصيبي من تثمين المزرعة، غير المزرعة العودة اللي بيجي منها التثمين.
0: الله يزيدك ويبارك لك فيما أعطاك، يا حصة الخير والبركة.
2: يا حسين، الأدلة اللي قدامي دي كلها دينك.
3: والله ما هو بانا، والله ما هو بانا.
2: ما تحلفش، الحلفان مش هينجيك. الشهود وتضارب أقوالك مع أقوال عمك والعجوز اللي انت اتجوزتها والفلوس.
3: أنا تزوجت العجوز وما علمت عمي، أستحي منه.
2: عسكري خدوا على الحجز.

0: يما رفع يما رفع.
1: خير يا فالح وراك؟
2: وش فيكم؟
0: رزل جه
2: جاني ضيم والله.
1: اهجدي يا مزنة، هالحين أكلمه وأشوف آخرتها معه.

0: اسمع انت يا نمى.
1: سمي يا خاله.
0: خاله جنبك يلي ما تخاف ربك.

0: وتشوفونه بطلعة بحر.
1: طلعة بحر تشوفونه في هذه الأوقات.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان من لو سجدنا له بالعيون على حمى الشوك والمحمى من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشيرة ولا عشر من العشر. ثم الصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير نبينا محمد صلاة دائمة أبدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ابتداء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا على هذا الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذه الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المتأمل بحالهم ومقالهم ما يظهر له إلا قول الشاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاكل مقعد. فهم النجباء الأطهار والمتقين الأبرار ممن صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مثل أبي بكر في عدله ونجابته، وعمر في جرأته وعدله، وعثمان في سماحته وحيائه، وعلي في جرأته وشجاعته، وابن عباس في فقهه ودرايته، وابن عمر في زهده وعبادته. هؤلاء هم الجيل الرباني والرعيل الإيماني من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا إخوان الكرام إلى مشهد عظيم من نصر الله جل وعلا لأوليائه، وهذه بشارة إلى العبد الصالح وإلى أمة الله أي المرأة الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا. هذا الحديث يسميها للعلم حديث قدسي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا، هنا يكلمك الله عز وجل، قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. معنى من عادى لي وليا، من عادى رجلا صالحا من أولياء الله فليبشر بأن خصمه ليس هو من ما يتخيل بعض الناس من ملك من ملوك، لا، بل خصمه ملك الملوك سبحانه وتعالى. ولذا هذه بشارة عظيمة. لكن من هو الولي؟ الولاية إخوان الكرام كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك من كان لله تقي كان لله ولي. ليس هو شرط إخوان الكرام أن يكون بلحية معينة أو ثوب مقصر، لا لا لا، أن يكون في قلبك من التقى والأمر العظيم حتى تمتثل لأمر الله وتبتعد عما حرم الله، امتثال الأوامر والبعد عن المحرمات، وإن كان واجبا التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة من إعفاء اللحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفروا اللحى. بل كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى، فهي زينة الرجال. بل إن يفرق الرجل عن المرأة بأن الرجل لا تجد إلا به جمالا بلحيته، وهذا أمر واضح وظاهر بخلقه سبحانه وتعالى للبشر.

حياكم الله اخواني الكرام اخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى الى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم اخواني الكرام على امر في غاية الاهمية وعلى مقصد من المقاصد المهمة، وهو نصر الله جل وعلا لأوليائه. وما معنى نصر الله وما معنى الولي؟ قلنا أن من كان لله تقي كان لله ولي. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الموقف وشهد هذا المشهد ورأى نصب عينيه علم أن التقى هو خير زاد. الإنسان الذي لم يلبس ثوب التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. الإنسان الذي ليس في قلبه من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وأجمل ما عرف تقوى الله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضاء بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أربعة أمور: الخوف من الله، والرضاء بما قسم الله لك، قسم الله لك رزقك الفلاني فقل الحمد لله هذا رزق الله لك، والعمل بالتنزيل العمل بالقرآن. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا ما تغتاب، أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يترك الغيبة مباشرة، يترك السخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يمتثل للقرآن. أنا ما أسخر أجل والله خوف لا، أو أرهب من فلان لا، أنا تركتها لله سبحانه وتعالى. ولذا إخوان الكرام ينبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية. بعض الناس قد يترك معصية من المعاصي، على سبيل المثال الدخان، فإذا سألت قلت: يا فلان ليش، يعني بعض الناس يسأل هذا السؤال: ليش ما تدخن؟ قال: والله أنا مضرة. طيب هذه مضرة في بدنك، لكن الأضر أهم هو ضرر لدينك. فهنا نص أهل العلم أنه لا يؤجر، يعني ما لك حسنات على تركه، لكن لو تركتها خوفا من الله هذا الذي تؤجر عليه. فالإنسان ليقلب العادات إلى عبادات، اقلب عادتك إلى عبادة. أنا والله ما أحب هذا الشيء، خوف من الله ثم أن لا أضر نفسي، لأن الله عز وجل أمرني أن أحافظ على بدني. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. هنا سيؤجر الإنسان ويكون له الأجر. ولذا إخوان الكرام وصية: إياك أن تعادي إنسانا يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، إياك أن تعادي من هو محافظ على صلاة الفجر في جماعة، هذا خطر عليك شديد وخطر عليك عظيم. الإنسان الذي يعادي من هو من أولياء الله، لأن ما يحافظ على صلاة الفجر في جماعة إلا مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، كما روى الإمام مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج في صلاة فجد يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا على نورا. هذا النور العظيم بإذن رب العالمين. فإذا أخذ الإنسان بهذه الوصية سيوفق، لأن بعض الناس يقول: أنا جاتني الأمراض فجأة، جاتني المصائب فجأة، جاءتني البلاوي فجأة. تأمل وتدبر، ربما عاديت، ربما ظلمت، ربما عصيت الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الإنسان ما يصاب وما يأتيه شيء إلا وهو يعلم أين المكان الذي كان فيه من هذا الجانب. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الزلل.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.

0: يعطيكم العافية وقواكم الله، أخوكم يوسف خاجة، مكتشف مدن الألعاب ومدن الملاهي اللي بالعالم. ومن خلال حبي حق هذا الشيء قدرت أني أنا أنقل لكم خبرتي وتجربتي على أساس أنتوا تستانسون. من الأفكار اللي أنا سويتها قدرت أني أنا أسوي غرفة جيمينج عندي، ومن خلال حبي حق هذا الشيء تنوعت على أكثر من شغلة، ما شاء الله سفراتي والسيارة والحين غرفة الجيمينج. الفكرة اللي أنا سويتها بغرفة الجيمينج وايد أمور قدرت أني أنا أسويها. أول شيء عرفت شلون أنا أصمم الغرفة، وعرفت شلون أنا أرتبها، شلون اللي بحطه هني. قدرت أني يعني بشكل عام شلون أنا أوزع الغرفة على حسب احتياجاتي وعلى حسب مساحتها. من الشغلات الحلوة اللي أنا سويتها بالغرفة، سويت أرفف كاملة على مقاسات الغرفة، وقدرت أني أنا أحط فيجرات ليميت إديشن، يعني خلينا نتكلم عن 200 حبة بالعالم، 150 حبة بالعالم، 100 حبة بالعالم، واللي يميز الفيجر هذا أنه معاه شهادته. الشغلة الثانية اللي أنا سويتها، خليت الغرفة غامجة، لأن دائماً غرف الجيمينج دائماً تكون غامجة لأنه يلعب دور، لكن الإضاءة هي اللي تكسر الألوان الغامجة. من الأفكار الحلوة اللي سويتها أن حتى الغيم سويته على تقريباً، عفواً الصقف سويته على شكل غيم، همّن يعطي ديكور حلو. ليش أنا سويت كذي؟ على أساس أني أنا أمارس الشغلات اللي أنا أحبها والشغلة اللي أنا قاعد أمارسها من خلال تصاميمي لمدن الألعاب والمدن المائية. أنا هني قعدتي بهالغرفة أقعد أفتح الكمبيوتر، أقعد أصمم هذه المدن، أحط خرائطي، أحط شغلي اللي أنا بشتغل عليه، لأن الأجواء هذه يعني تلعب دور، تعطيني طاقة للأمانة على أساس أني أنا أقدر أبدع بهذا الشيء. لو بقعد أنا بمكان عادي ما راح أني يعني خلينا نقول بأدي بمستوى نفس الأجواء اللي أنا أعيشها. وعندي شغلات أنا حاطها، يعني خلينا نتكلم عن أجهزة قديمة بأيام الثمانينات، بأيام السبعينات، أتاري، نايتندو، سوني وان، هذه كلها موجودة عندي أنا بالغرفة، يعني محتفظ فيها. هذه فكرة الغرفة اللي أنا سويتها. والمفاجأة الثانية أني قاعد أشتغل على غرفة ثانية أنا الحين عندي، راح تكون مساحتها أكبر، والفكرة ما راح تكون فكرة غرفة جيمينج عادية، لا لا، إن شاء الله بالمستقبل إذا خلصتها يعني أوريكم المفاجأة هذه، وتابعوا معي بالمفاجآت الجاية، ويعطيكم العافية.
1: السلام عليكم، معكم أستاذ فهد البناي أبو محمد، المحاضر في علم النبات والإعجاز العلمي. زين، اليوم راح نكون موضوعنا غير، موضوع عن العسل. الله يجعل أيامكم كلها عسل وبعيدة عن الهم والغم، قولوا آمين. ليش العسل؟ ليش اخترنا العسل؟ زين، هل العسل اللي احنا نقول لما ناخذ العسل هل هو داخلي أم خارجي؟ احنا بس فكرتنا أن دائما ناخذ عسل ونشربه وخلص، لا، فن العسل له حكمة. زين، الثمرة أو النحل لما يروح يتغذى، يتغذى على شنو؟ على عسل سدر ولا عسل زعتر؟ لما مثلاً خذ زعتر أو خذ صفصاف أو خذ كينة، يأخذ خلاصة الكينة، فإذا النحلة تأخذ خلاصة الشيء، فأنت إذا تبي تستفيد تأخذ نوعية عسل معينة، مو كل شيء عسل سدر عسل وعسل. الفنك تقول شنو نوع العسل، مثال عسل الزعتر يأخذونه بالأردن، بلاد الشام، حق شنو؟ حق ربو، حق التهابات الصدر. لاحظ ما أخذ عسل سدر، شوف الفن. عسل الصفصاف يعتبر كأنه كورتيزون طبيعي، عجيب حق الجسم، حق عسل الكينة حق المشاكل الجلدية. ترى الكينة ناجحة بالكويت، من أنجح الأشجار الكينة، وعندك الصفصافة وعندك النخل والسدر، ها، والزيتون، هذه كل أشجار تقدر تزرعها بالجو الحار. لكن العسل ممكن يستخدم كطلاء أو ممكن كشراب، وأكثر الأدوية الطبية تحتوي على العسل، حتى أكثر الكريمات الطبية ككيميائي ككيمست لازم ندخل فيها العسل عشان تعطي نتيجة. زين تشي بوي أبو محمد يا البناي، ضيعتنا أنت، شون الحين ناكله ولا نشربه ولا ندهن فيه؟ لا، العسل خارجي وداخلي، يسمونه انتريال أند إكسترنال. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ في حديث الشريف عليكم بالشفعين العسل والقرآن. زيد، ولكن هنا تحديد نوع العسل. مثال، إذا أنت تبي شيء غامق تأخذ عسل بوتاسيوم، شنو هذا فيه؟ عسل غابات السوداء، ها؟ عسل السمر، لاحظ الأسمر يكون غامق، شوف لونه غامق مو السدر فاتح، لا الغامق هذا فيه بوتاسيوم عالي. طيب البوتاسيوم أنت لما تأخذ شو يصير؟ يلين بطنك. والله عندي إمساك يا أبو محمد، شنو أخذ؟ عندي ربو، شنو أخذ؟ أخذ عسل زعتر. طيب تركيا لما تروح صوب طرابزون، تروح مثل أوزنجول، الدول هذه شنو عندهم؟ عندهم عسل يسمونه باين نيدرز، اللي اشتار صنوبر، اللي عالجوا فيها مرض الكورونا، عسل الصنوبر اللي يسمونه باين نيدرز، هذا زين حق ربو. ولدك كله طايح نشله كحة، مو كل شيء تعتمد على البخاخ، لا لا لا، عطه اسقيه عسل. ولكن الفن انك انت نوع العسل. فاذا لما اوصى صلى الله عليه وسلم باخذ العسل، جرب العسل مره مرتين ثلاث ما استفاد، لكن لما اختار نوعيه العسل الصحيح استفاد. فاذا هني منو حتروح حق اهل الاختصاص، كل واحد يعني مثلا اهل الاعلام عندهم طريقه في في في نظامهم، في الصوره، في التصوير، في كذا، الله يحفظهم يا ربي يبارك لهم. احنا كذلك عندنا علم في علم النبات، في علم العسل، ها تاجر عسل انت تيله؟ لا ما تيله، مثل تاجر الماي، تاجر كذا، كل واحد له مختص. فانت تروح تسال اختصاص، تعال ابو عندي قولون شنو اخذ؟ عندي امساك، يلا اعطي شيء فيه بوتاسيوم عالي. عندي مشاكل جلديه يا ابو محمد شو اسوي؟ يا اخي اعطي عسل كينه. عندي ربو حكي بالصدر، ها اخذ عسل زعتر، عسل باي نيدلز اللي هو التركي. زين يا في امور كثيره اذا في باب العسل. زين عندك حروق مثلا، حرق يعني حرق يا ابو محمد مالي شو يسوي، او جروح ملتهبه خاصه المنومين فترات طويله، ابو محمد شنو اسوي له؟ قرحه الفراش مسكين عايش السكر هذا منوم صار له 6 اشهر، المفروض يعني المفروض قلبه. طيب اقلبه شو اسوي فيه بعدين؟ اطلي عسل، اي نوع من العسل؟ عسل البرسيم. شوف فاذا النحله لها حكمه، ما في صوره لها الا حكمه، صوره النحل، لاحظ علم كبير ما هو هين، ولكن هذا العلم علمه من علمه وجهله من جهله. نجي هني شنو حق اهل الاختصاص. طيب بس العسل؟ زين النحله تدور شيء اسود بين الاشجار من شنو كذا يسمونه بروبوليس العكبر، هذا يسمونه ون اوف ذا بيست انتيبيوتيك. صدق حتى العسل النحل لقوا في المانيا لما مناحل يربطونها مع جهاز مع نظام اكسوجين، لما ترفرف النحله لقوا ان رفرفها هذه تطلع نوع من الابخره، هذه الابخره يوصلونها على الفم فتعالج الربو. فاذا النحله هذه شنو؟ كنز عجيب. اي ويعرفون ربعهم، كل واحده تعرف الثانيه، اذا دش احد عليهم يعرفون، واي حركه دائره او كذا يعرفون اذا في حرب او في نحله داشه عليهم او هذه ممنوعه الدش او هذه تاخرت عن رجوعها الى المركز. وهذه شنو تجمع من عسل؟ لذلك اللون هذا حكمه اختلاف الوانه، ليس فقط كاللون ولكن ككنز. هذه حكمه العسل، وجعل الله ايامكم كلها عسل. والى حلقه قادمه، اخوكم ابو محمد البناي.

تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة يفوق المعدلات المعتادة، تعاونك في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساءً، يساهم في استمرار التيار الكهربائي للجميع. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه وفاء.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. وصلنا اليوم إلى الحلقة الثالثة من سلسلة أبو بكر محمد بن زكريا الرازي. في الحلقتين اللي فاتوا تعرفنا على بدايته وشلون دخل عالم الطب، وبعدها شفنا نجاحه في بغداد وإدارته للمستشفيات والطريقة المميزة اللي كان يعالج فيها المرضى ويعلم فيها طلابه. واليوم راح ننتقل إلى المرحلة اللي خلت اسمه يطلع خارج حدود بغداد والعالم الإسلامي ويصل إلى أماكن بعيدة بسبب كتبه واكتشافاته اللي ظلت مراجع يعتمد عليها الأطباء لقرون طويلة. كل طبيب يكتسب خبرة مع مرور الوقت، لكن مو كل طبيب يحول هالخبرة إلى علم يستفيد منه غيره. الرازي كان يؤمن أن العلم إذا بقى بصدر صاحبه ينتهي بوفاته، أما إذا انكتب بطريقة صحيحة فإنه يستمر أجيال طويلة. ولهذا السبب كان حريص دائما من بداية عمله على تسجيل كل حالة يشوفها وكل علاج يجربه وكل نتيجة يلاحظها. ما كان يكتب لمجرد الكتابة، لكنه كان يبي يرجع لهالملاحظات كل ما واجه حالة مشابهة، ويبي كذلك يخليها مراجع لطلابه والأطباء اللي يأتون بعده. ومع مرور السنوات صار عنده كم هائل من الأوراق والملاحظات. بعضها يتكلم عن أمراض شائعة يشوفها بشكل يومي، وبعضها عن حالات نادرة يمكن ما مرت عليه بحياته مرة أو مرتين. وكان دائما يقارن بين كل هالمعلومات وبين الكتب اللي قراها في السابق، فإذا وجد أن التجربة تؤيد كلام العلماء السابقين ذكرها، وإذا وجد اختلاف كتب ملاحظته بكل أمانة، مو بقصد مخالفتهم لكن لأنه كان مقتنع أن التجربة هي الفيصل. ومن هالجهد الطويل بدأ يألف كتاب الأشهر الحاوي في الطب. هذا الكتاب ما كان كتاب صغير أو مختصر، كان موسوعة طبية ضخمة جمع فيها خلاصة سنوات طويلة من القراءة والعمل والملاحظة، وكان يرتب المعلومات بطريقة تساعد الطبيب يصل للمعلومة اللي يبيها بكل سهولة، ويذكر آراء العلماء اللي سبقوه، وبعدها يضيف رأيه المبني على تجربته الشخصية. ولهذا السبب تميز الكتاب عن كثير من الكتب اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. واللي يقرأ كتاب الحاوي يلاحظ أن الرازي ما كان يحاول يثبت أنه دائما على صواب، بالعكس أحيانا يذكر أكثر من رأي بالحالة الواحدة، وبعدها يوضح ليش هو يميل إلى رأي معين، أو يقول أن التجربة اللي مرت عليه أعطته نتيجة مختلفة. هذا الأسلوب يدل على عقلية علمية منفتحة، لأن الهدف عنده ما كان الانتصار لرأيه وإنما تقريب القارئ من الحقيقة قدر الأمكان. وكان الرازي دائما يوصل أطباء الشباب إنهم ما يحفظون الكتاب حفظ أعمى، وإنما يستخدمونه كدليل يساعدهم، لأن كل مريض له ظروفه الخاصة وحالته الخاصة. وكان يقول أن الطبيب إذا اعتمد على الكتاب وترك الملاحظة راح يفقد أهم أداة عنده وهي القدرة على التفكير. ولذلك ظل يأكد أن الكتب ترشد الطبيب، لكن المريض هو اللي علمه التطبيق الحقيقي. ومن أبرز الإنجازات اللي ارتبط اسم الرازي فيها أنه كان من أوائل الأطباء اللي وصفوا الفرق بين مرضى الجدري والحصبة بشكل واضح. قبله كان كثير من الأطباء يخلطون بين المرضين بسبب تشابه بعض الأعراض، لكن الرازي لاحظ من خلال متابعته للمرضى أن كل مرض له علامات تختلف عن الثاني، سواء ببداية الأعراض أو بشكل الطفح أو بطريقة تطور المرض. وبعد سنوات من الملاحظة ألف كتابا مستقلا شرح فيه هالاختلافات، وصار هالكتاب من أهم المراجع الطبية بوقته، وترجم بعد ذلك إلى عدة لغات واستفاد منه أطباء كثر خارج العالم الإسلامي. هالإنجاز ما كان مجرد وصف لمرضين، لكنه يبين شلون كان الرازي يتعامل مع الطب، ما
ما كان يعتمد على الانطباع العام، لكنه يراقب كل مريض بدقة ويقارن بين الحالات، وإذا لاحظ فرق بسيط يسجله ويرجع يقارنه بحالات ثانية حتى يتأكد أن ملاحظته صحيحة، وبعدها فقط يكتب النتيجة. وهالطريقة هي اللي خلت كثير من ملاحظاته تصمد مع مرور الزمن. ومن الأمور اللي كان يؤكد عليها باستمرار أن الطبيب لازم يبدأ بالعلاج الأبسط إذا كان كافي، وما ينتقل إلى العلاج الأقوى إلا إذا احتاجت الحالة. وكان يشوف أن استخدام أدوية كثيرة بدون داعي ممكن يضر أكثر مما ينفع، لذلك كان يفضل اختيار أقل علاج يحقق أفضل نتيجة. وهالفكرة تعتبر اليوم من المبادئ المهمة في الممارسة الطبية، لأنها تقلل المضاعفات وتعطي الجسم فرصة يستجيب للعلاج بشكل طبيعي. وكان كذلك يهتم بالغذاء اهتمام كبير، إذا شاف أن تعديل أكل المريض أو راحته ممكن يساعده يبدأ بهالأمور قبل لا يعطي الأدوية، مو لأنه ضد الدواء، لكن لأنه كان يشوف أن العلاج الناجح يعتمد على أكثر من جانب، وأن الطبيب لازم ينظر إلى المريض بصورة كاملة مو إلى المرض لوحده. ومن الصفات اللي تكررت عنه أن إذا واجه حالة ما عرف سببها ما يخترع تفسيراً أو يدعي المعرفة، كان يكتب أنه ما زال يحتاج إلى ملاحظات أكثر، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة إضافية. وهالصدق العلمي نادر حتى بين كبار العلماء، لأن كثير من الناس يفضلون إعطاء جواب بأي شكل. أما الرازي كان يعتبر الاعتراف بعدم المعرفة بداية الطريق إلى المعرفة الحقيقية، وكان دائما يراجع ملاحظاته باستمرار، وإذا اكتشف أن تجربة جديدة أثبتت له شيء مختلف يعدل رأيه من غير تردد بالنسبة له. وكان يؤمن أن الطبيب مسؤول عن نفسه مثل ما هو مسؤول عن مرضاه، لذلك كان يحث الأطباء على الاستمرار بالتعلم وعدم الاكتفاء بما عرفوه من بداية حياتهم. وكان يقول أن الأمراض تتنوع والحالات تختلف، والطبيب إذا توقف عن القراءة والملاحظة راح تتوقف خبرته عند حد معين، ولهذا السبب ظل طوال حياته يقرأ ويكتب ويقارن بين تجاربه القديمة والجديدة ويضيف ملاحظاته كل ما اكتشف شيء يستحق التسجيل. ومن الجوانب اللي اهتم فيها أيضا أخلاقيات مهنة الطب، كان يرى العلم وحده ما يكفي إذا فقد الطبيب الرحمة أو الأمانة، لذلك كان يوصي طلابه يحفظون أسرار المرضى ويعاملون الجميع بالعدل وما يفرقون بين غني وفقير أو صاحب منصب وإنسان أو إنسان بسيط. كان يعتبر أن ثقة المريض بطبيبه جزء أساسي من نجاح العلاج، وأن الكلمة الطيبة والاحترام يخففون عن المريض مثل ما يخفف عن الدواء. وإلى جانب الطب استمر الرازي يكتب في مجالات ثانية مثل الكيمياء والفلسفة، لكنه كان حريص أن كل كتاب يكتبه يكون مبنيا على التفكير والتحليل، مو مجرد تكرار ما كتبه غيره. ولهذا السبب بقي اسمه حاضرا في أكثر من مجال علمي، وما اقتصر تأثيره على الطب وحده. ولو نلخص المرحلة اللي وصل لها الرازي بهالفترة، نلقى أنه ما صار مشهور لأن اكتشف دواء واحد أو ألف كتاب واحد، وإنما لأن قدم منهجا كاملا في البحث والعلاج. علم الأطباء أن الملاحظة أهم من التخمين، وأن التجربة أهم من التقليد، وأن الاعتراف بالخطأ مو نقص بل خطوة تقرب الإنسان من الحقيقة. وهذه المبادئ هي اللي خلت أثره يستمر مئات السنين حتى بعد تغير العصور وتطور العلوم. وهني نختم الحلقة الثالثة من سلسلة الرازي، تعرفنا فيها على أشهر مؤلفاته وتمييزه بين الجدر والحصبة، ومنهجه في كتابة الكتب، ونظرته للعلاج وأخلاقيات الطب، وشلون وصلت مؤلفاته إلى خارج العالم الإسلامي وأثرت في أجيال متعاقبة من الأطباء. أما في الحلقة الرابعة والأخيرة فراح نتعرف على سنواته الأخيرة وأبرز مؤلفاته في الطب وأثره العلمي بعد وفاته.
وليش إلى اليوم يذكر اسمه ضمن أعظم العلماء في تاريخ الحضارة الإسلامية؟ إلى ذاك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

عزيزي المواطن والمقيم، عند الاتصال على هاتف الطوارئ 112 يجب ضبط النفس والابتعاد عن الارتباك، اعطاء متلقي البياق العنوان بشكل صحيح وتحديد نوع الحادث ان امكن. احرص على القيام بعمليه الاخلاء بمكان امن باسرع وقت. انتظر وصول فرق الاطفاء ونتمنى السلامه للجميع.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيها المشاهدون الكرام، إن من أعظم المنن علينا أمة الإسلام أن جعلنا من أتباع هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا، هو خير الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. الله عز وجل قد أثنى عليه ثناء عظيما وأخبر بأنه على خلق عظيم، وهذا الخلق يشمل الدين ويشمل الأخلاق ويشمل الأعمال، وهو لا شك قدوتنا وأسوتنا ورحمة أهداها الله عز وجل لهذه الأمة. هدى الله عز وجل به أعينا كانت غير مبصرة، وفتح الله به قلوبا كانت مغلقة، فتقلبت هذه النفوس من شرها إلى خيرها، ومن قاعها إلى سمائها، ومن رعاة للشاة والغنم إلى رعاة للأمم، فقاد هؤلاء المؤمنون الناس إلى خير ما يمكن أن يقاد، إلى خير الدين وخير الأخلاق وخير الأفعال وخير الأقوال. لذلك حقه عظيم، ومن حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى عليه، صلى عليه في الصلاة، وأن يصلى عليه إذا ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وأمر الله عز وجل بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة أيها الإخوة، كما قال العلماء، من الله ثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه إياه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم. وورد الفضل الكبير والكثير لمن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. الله أكبر. إذا أنت صليت على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل يصلي عليك في الملأ الأعلى، ويثني عليك أيها العبد الفقير المسكين، يثني عليك الرب جل جلاله. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صححه بعض أهل العلم أنه قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومقابلة النبي عليه الصلاة والسلام، والالتقاء به وأن يكون من أتباعه، أكثرهم عليه صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم

معروضة علي، فقيل يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن هذه من الأمور العظيمة، أن صلاتنا تعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. فهذا فخر وهذا شرف، أن يصلك أيها العبد المسلم تبليغ الصلاة، أن تبلغ صلاتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه شرف لك ورفعة. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وفي رواية ورفع له عشر درجات وحط عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تتخذوه مزارا وتكون يعني من العود يعاد دائما، وبعض الناس يتخذه مكان ومقرا للعبادة وغير ذلك ويجلس فيه أو يحتفل فيه، ومن مثل العيد. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فأينما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة تبلغه. ولا يعني ذلك عدم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تجعله مثل العيد الذي يفعله بعض الناس ويحدثون فيه بعض الأمور التي مخالفة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذه أيضا من الأمور العظيمة من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبخل الناس من بخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولا شك أن من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء قبلها والدعاء قبله يلحق بالثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا وعجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وورد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال نعم إن شئت. ثم قال الثلثين؟ قال نعم. قال فصلاتي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. حديث حسن لغيره، كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، وهذا رواه الطبراني وغيره وبألفاظ مختلفة لا شك، ولكن حسنه لغيره الشيخ الألباني. إذن من أسباب كفاية الهم أن تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أسباب الرفعة الحب القرب ثناء الله رفعة الدرجات. فأبشروا يا من تصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم برفعة الدرجات وحط السيئات ومغفرة الذنوب ورضا الله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم،
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الشعر وزن وقافية ومعنى، بما أن المعنى بكل مكان إذن الشعر بكل مكان، تشكل من خلال قصص ومعاني مختلفة عبر التاريخ. نأخذكم برحلة محفوفة بالمشاعر، منها ما يثير الشجن ومنها ما يثير الحماسة، بس الأكيد ما راح نختار لكم إلا الجدير بالشعر.
1: الجدير بالشعر تشوفونا في هذه الأوقات.

0: حياكم الله مشاهدينا. في مثل وايد حلو يقول بأن قديمك نديمك لو جديدك أغنى. الزمن الجميل أبداً ما يروح ولا ينسي.
1: لو سمحت الآن البارونة رقية نعرض عليكم بعض السلاح الموجود لدينا وإن شاء الله لنتعامل فيه بعدين.
2: خنشوف.
1: هذا نوع من القنابل تكلمنا عنها من قبل.
2: نعم.
1: هذا نوع من الرشاشات الحربية. هذا أيضا نوع من الطائرات الموجود لدينا. هذا نوع من الطائرات الحربية المقاتلة. هذا أيضا نوع من المدافع. المدافع الثقيلة. نعم. هذا نوع من حامل الرادار والمدفع البعيد المدى.
3: نعم. هذا

0: Ah, yeah.
1: انا قلبي ناقصني انه بيصير شيء.
2: ايش بيصير يعني؟
1: بيورطون رقيه.
2: رقيه انت ما تعرفها. اختي سبعه طالع علي.
1: اي سبعه الله يهداك ماكو فايده.
2: تعال تعال وين بتفلي؟
1: انا بروح احضر اجتماع.
2: ما يصير اجتماع مغلوق اجتماع سري. ما يصير تحضر انت.
1: لا لازم احضر الاجتماع. انا بشوف شو يصير داخل.
2: انا اصبر
1: انا بشوف شو اللي يصير داخل.
2: تعال حاشيك. قلت لك هذا اجتماع سري ما يصير تدخله.
1: لا لازم ادخل اكسر الباب انا بعد.
2: ايش حقك اكسر الباب؟ هم خايفين ما يبون احد يعرف عن الاجتماع.
1: ليش؟

0: عشان هذا اجتماع سري، يقولون ان اللي مشرف عليه دولة كبيرة اسمها العظمى. ما يصير انت تعرف وكالات لمبة بعدين تاخذ الاخبار.
1: سبيك الله، هذا شو الحكي اللي تقولينه؟ هذا الحكي ما يمشي علي انا من سوق الحريم لسوق السلاح الى دولة عظمى على قولتك.
0: قلت لك ما تدخل قبل حلال، ما يصير.
1: انا لازم ادخل واشوف شنو داخل. وخري وخري سب. قوم يا ابو المصايب،
0: خليه يموت. تبي اي بشرق ما تاكلين؟
2: ما
0: حاضر اي بشي بعد عمري يما وخي تعترت عمري.
1: انا ابي عبد الله. عبد الله وينه؟
3: وانا ايش دراني وين عبد الله؟
1: لا تقعد تقول ايش دراني وين عبد الله، اخاف بس انت قاعد تلعب على الحبلين.
3: أي.
1: تلعب عليه وتلعب عليه
3: يا معود. اي العب على الحبلين، الله يطول لي عمرك، انا لا اقص عليك ولا اقص عليه، بس انا خايف منك ومنه.
1: انت ايش قاعد تقول؟
3: اقول لك نعم، انا خايف منك ومنه. ليش اني اخاف؟ انت وتقاسمته والمقسوم واطلع انا بوش.
1: اي مقسوم واي بوش؟ اسمع، بحجك هذا لا يكون تحسب انك قاعد تأثر علي. لا، انا اعرفك من زمان واعرفك من اي طينة. اعرفك من اي طينة زين. انا من زمان بغيت اعاقبك لكني ما حبيت اني اسبق الاحداث.
3: يا لله لعلمك. اسمع يا حبيبي، ترى انا خدروني حالي حال رقية، ولا قعدت الا انا بين ذياب وسبيكة، واول ما قعدت ترفس وطراقات وبكسات لما يتكني، بس هذا كله مو مهم عندي. المهم عبد الله وينه؟
1: كش على وجهك، ليكون بس تحسب بكلامك هذا. انا الحين صدقت
3: ولا ما صدقت بالطقاق مو مهم تصدق، المهم احسابي من عندك.
1: احسابك عند اللي سلمته واستلم
3: يا حبيبي. انا ما

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها لحضراتكم شهد المذن، وفيها المملكة العربية

العربية السعودية تقود تحالفا بحريا دوليا جديدا لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. باكستان تقول إن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا. استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن توصل مجلس سلام غزة إلى اتفاق بشأن سلاح حماس. الأمم المتحدة تحذر من تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. روسيا تشن هجوما واسعا على كييف ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. المجلس الأوروبي يندد بالضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا وانتهكت المجال الجوي البولندي. بريطانيا تعلن تسجيل 2877 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة خلال الشهرين الماضيين. أعزائي المستمعين، ننتقل إلى تفاصيل الأنباء. بحث وزير دولة الكويت لدى جمهورية التشيك طلال الشطي مع نائب وزير الخارجية التشيكي ماريا كاتادروفا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وذكر بيان صادر عن سفارة الكويت بالتشيك أن السفير الشطي بحث أيضا مع المسؤولة التشيكية العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجارة والارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب. في الرياض، إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بما فيها استهداف إحدى مقار الشركات شمال الكويت وأسفر عن وفاة أحد العاملين. وجددت المملكة تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وذكر بيان الخارجية السعودية أن المملكة تتقدم بخالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي المتوفى ولدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية. في المنامة، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الغاشمة الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت الشقيقة، والتي استهدفت مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد وأسفرت عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها التام إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على أن أمن الكويت واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في الأردن، دانت الأردن الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات في دولة الكويت، واعتبره انتهاكا سافرا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ووقوفه معها في كل ما تتخذه من

خطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. نعود إلى الرياض، حيث أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن استضافتها اجتماعا لرؤساء الأركان وممثلو 43 دولة إلى جانب مندوبي الاتحاد الأوروبي لدى المملكة لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. وأوضحت الدفاع السعودية أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية. في القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجهات المعنية تواصل تحقيقاتها لكشف تفاصيل وملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط بعد تعرضهما لهجوم بواسطة طائرة مسيرة، مشددا تشهد تصعيدا خطيرا يتطلب تحركا دوليا لاحتوائه. في السياق، بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع عدد من نظرائه العرب وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد والأردن أيمن الصفدي، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية. وأوضح البيان أن الوزراء أكدوا أهمية الإيقاف الفوري لكل الأعمال العسكرية والتصعيدية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار ويحول دون اتساع رقعة الصراع مع مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية خلال المرحلة الراهنة. إلى ذلك، استنكرت جامعة الدول العربية الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط شمال مصر، محذرة من محاولات يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي. وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من مغبة توسيع رقعة الصراع الإقليمي والدخول في مغامرات غير محسوبة، مشددا على أن الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة على طول الخط. وحول آخر تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، أكدت باكستان أن النقاش بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال مستمرا بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، مجددة دعوتها الطرفين إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار وتنفيذ التفاهمات السابقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي خلال مؤتمر صحفي إن هناك نقاشا متواصلا بين واشنطن وطهران يركز على خفض التصعيد في مضيق هرمز، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذه المحادثات أو طبيعة القضايا المطروحة فيها. على صعيد متصل، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يحاول خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناعه باستئناف الهجمات على إيران، مؤكدا أن المباحثات تناولت عددا من الخيارات للتعامل مع الملف الإيراني. وأوضح نتنياهو في تصريحات لشبكة ABC إنه بحث مع نظيره ترامب إمكانية التفاوض مع إيران للتوصل إلى اتفاق أوسع، إلى جانب خيارات أخرى شملت مواصلة حصار مضيق هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية. حول الملاحة البحرية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توسيع عملياتها البحرية في الشرق الأوسط، مؤكدة تحويل مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين في إطار ما وصفته بجهود ضمان الامتثال الكامل للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس سلام غزة لما وصفه باتفاق تاريخي لنزع سلاح حركة حماس الفلسطينية.

الفلسطينية وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن هذا الإعلان يعد خطوة هائلة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين، وأضاف بهذا الصدد أن هذا الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية لكي تكون غزة أخيرا تحت سيطرة حكومة فلسطينية جديدة تعمل بتعاون وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي السياق، كشفت مسودة اتفاق السلام الشامل في قطاع غزة عن ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية واسعة يبدأ تنفيذها خلال 14 يوما من موافقة الأطراف، وتشمل وقف العمليات العسكرية ونقل إدارة القطاع إلى لجنة وطنية مستقلة، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية وبدء عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق. وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات. في الضفة الغربية، حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تفاقم عنف المستوطنين الإسرائيليين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وأشار المكتب إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد عامين من رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية رأى أن احتلال إسرائيل وبناء المستوطنات غير قانونيين، ودعا إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استقرار لبنان هو جزء من استقرار المنطقة، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة هي الأولى للرئيس اللبناني منذ 17 عاما. في واشنطن، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. وفي السياق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة ماهان للطيران الناقلة الإيرانية، التي تقول واشنطن إنها تنقل أفرادا من الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة. في جديد الحرب الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة واسعة النطاق استهدفت مطارات ومنشآت للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية عسكرية في كييف ومقاطعات أوكرانية عديدة، كما استهدفت سفينتين كانتا تنقلان أسلحة وعتادا عسكريا إلى موانئ أوكرانية قرب أوديسا. في بروكسل، ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الكثيفة التي شنتها روسيا ليلا على أوكرانيا وانتهاك المجال الجوي البولندي، وقال رئيس المجلس إن هذه الهجمات تؤكد مجددا أن العدوان الروسي يشكل تهديدا لأمن أوروبا بأسرها. وفي السياق، اتهمت بولندا روسيا بأنها وراء إطلاق صاروخ سقط في أراضيها من دون التسبب بإصابات في إطار القصف الروسي الكثيف على أوكرانيا الليلة الماضية. وقال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك خلال مؤتمر صحفي أن الحطام المجمع يدل على أنه صاروخ روسي KH-101. في مدريد، قالت أسبانيا أنها اتفقت مع المغرب على تعزيز التنسيق الأمني والجهود المشتركة لاحتواء تدفق الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة والإسراع في تنفيذ إجراءات إعادة الأشخاص الذين دخلوا المدينة بصورة غير قانونية. ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه سبتة عبور آلاف المهاجرين سباحة من السواحل المغربية، مما دفع سلطات المدينة إلى مطالبة الحكومة المركزية بإعلان حالة طوارئ وطنية وتولي إدارة موحدة للأزمة. في لندن، أعلنت وكالة الصحة البريطانية
أن موجات الحر غير الاعتيادية التي شهدتها المملكة المتحدة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين تسببت بوفاة 2877 شخصا، مشيرة إلى أن هذا العدد يعادل قرابة ضعف إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة التي تم تسجيلها خلال صيف عام 2025 بأكمله. ختاما لهذه النشرة نذكركم أعزائي الأخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. المملكة العربية السعودية تقود تحالفا بحريا دوليا جديدا لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. باكستان تقول أن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا. استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن توصل مجلس سلام غزة إلى اتفاق بشأن سلاح حماس. الأمم المتحدة تحذر من تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران. روسيا تشن هجوما واسعا على كييف ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. المجلس الأوروبي يندد بالضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا وانتهكت المجال الجوي البولندي. وبريطانيا تعلن تسجيل 2877 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة خلال الشهرين الماضيين. وبهذا أيها الأخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

قصص الشعوب يأخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان، نستكشف فيها تاريخ الأمم ونروي حكايات الحضارات التي صنعت مجد الإنسان على مر العصور. نبحر بين أروقة الدول العربية والعالمية، نتعرف على إرثها الثقافي والحضاري، ونستعرض سير شخصيات تركت بصماتها الخالدة في ذاكرة التاريخ، والذين أضاءت أعمالهم دروب الإبداع والجمال.

قصص الشعوب، إعداد فواز لهيب، تقديم سعود الفياض، زهرة الشواف، تنفيذ محمد السيد. قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم تسمعوننا على البرنامج العام 89.5 مع برنامجنا الإسبوعي.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مع برنامجنا قصص الشعوب. اليوم حلقتنا سوف تكون عن العصر الفيكتوري في إنجلترا.

كانت حقبة تاريخية محركة، ليست في إنجلترا فقط بل في أوروبا كلها، انطلقت من عصر ما بعد عصر النهضة. كانت فترة بلغت فيها الثورة الصناعية في بريطانيا قمتها، ثم امتدت إلى أوروبا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أعلى نقطة في الإمبراطورية البريطانية، كما يشار إلى فترة الحكم الملكة فيكتوريا في عام 1837 حتى عام 1901. يرى المؤرخون أن العصر الفكتوري هو عصر الثورة الصناعية الأولى في العالم وذروة الإمبراطورية البريطانية. استمر حكم الملكة فيكتوريا 64 عاماً، وكان ثاني أطول حكم في التاريخ البريطاني بعد الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت 70 عاماً. ففي بداية عهدها كانت بريطانيا قطراً زراعياً، وعندما توفيت انقلبت بريطانيا إلى قطر صناعي ضخم مترابط الأطراف بشبكات السكك الحديدية. كما شهد العصر الفكتوري مقاومة للعقلانية التي ميزت الفترة الجورجية، وتحولاً متزايداً نحو الرومانسية وحتى التصوف فيما يتعلق بالدين والقيم الاجتماعية والفنون. من ناحية التكنولوجيا شهد هذا العصر قدراً هائلاً من الابتكارات التي أثبتت أنها مفتاح قوة بريطانيا وازدهارها. بدأ الأطباء بالابتعاد عن التقاليد والتصوف نحو نهج قائم على العلم، كما رأى الطب الحديث النور بفضل اعتماد نظرية الجراثيم للأمراض وريادة البحث في علم الأوبئة. تشير العديد من الدراسات إلى أنه على أساس نصيب الفرد، فإن عدد الابتكارات المهمة في العلوم والتكنولوجيا والعباقرة العلميين بلغ ذروته خلال العصر الفكتوري، وكان في انخفاض منذ ذلك الحين.

أما على الصعيد المحلي فكانت الأجندة السياسية ليبرالية بشكل متزايد، مع عدد من التحولات في اتجاه الإصلاح السياسي التدريجي والإصلاح الاجتماعي وتوسيع السلسلة. كانت هناك تغييرات ديموغرافية غير مسبوقة، تضاعف فيها عدد سكان إنجلترا وويلز تقريباً من 16.8 مليون في عام 1851 إلى 30.5 مليون في عام 1901، كما ارتفع عدد سكان اسكتلندا بسرعة من 2.8 مليون في عام 1851 إلى 4.4 مليون في عام 1901. ومع ذلك فإن عدد سكان إيرلندا انخفض بشكل حاد من 8.2 مليون في عام 1841 إلى أقل من 4.5 مليون في عام 1901، ويرجع ذلك في الغالب إلى

الهجرة والمجاعة الكبرى بين عامي 1837 و 1901، كما هاجر حوالي 15 مليون من بريطانيا العظمى، معظمهم إلى الولايات المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا وأيضا استراليا. بفضل الإصلاحات التعليمية لم يقترب السكان البريطانيون إلى محو الأمية الشاملة في نهاية الحقبة فحسب، بل أصبحوا أيضا متعلمين جيدا بشكل متزايد، وازدهرت القراءة بجميع أنواعها. فكانت علاقات بريطانيا مع القوى العظمى الأخرى مدفوعة بالعداء الاستعماري للعبة العظمى مع روسيا، وبلغت ذروته خلال حرب القرم، كما تم الحفاظ على السلام البريطاني للتجارة الحرة الدولية من خلال التفوق البحري والصناعي للبلاد. وشرعت بريطانيا في التوسع الإمبريالي العالمي خاصة في آسيا وأفريقيا، مما جعل الإمبراطورية البريطانية أكبر إمبراطورية في التاريخ. بلغت الثقة بالنفس الوطنية ذروتها، منحت بريطانيا الاستغلال السياسي للمستعمرات الأكثر تقدماً في أستراليا وكندا ونيوزيلندا، ولتجنب الحرب مع الولايات المتحدة بصرف النظر عن القرم، لم تشارك بريطانيا في أي نزاع مسلح مع قوة كبرى أخرى.

عزيزي المستمع، يغطي العصر الفيكتوري فترة حكم فيكتوريا كملكة للمملكة المتحدة البريطانية العظمى وإيرلندا منذ توليها العرش في 20 من يونيو 1837 وبعد وفاة عمها ويليام الرابع حتى وفاتها في 22 من يناير 1901، إذ خلفها بعد ذلك ابنها الأكبر إدوارد السابع. استمر حكمها ل63 عاماً و7 أشهر، وهي فترة أطول من أي فترة كانت. كان هناك مصطلح فيكتوري قيد الاستخدام المعاصر لوصف تلك الحقبة، فهم هذا العصر أيضاً بمعنى أكثر شمولاً على أنه فترة امتلكت وعياً وخصائص مميزة عن الفترات القريبة منها. وفي هذه الحالة تؤرخ أحياناً على أنها تبدأ قبل تولي فيكتوريا للعرش عادة من تمرير أو مناقشة قانون الإصلاح ل1832 الذي أدخل تغييراً واسع النطاق على النظام الانتخابي في إنجلترا وويلز، كما خلقت التعريفات التي تدل على وعي أو سياسة مميزة للعصر شكوكاً أيضاً حول أهلية التسمية الفكتوري على الرغم من وجود دفاعات عنها أيضاً. أصر مايكل سلايدر على أن العصر الفكتوري في الحقيقة 3 فترات وليس فترة واحدة. ميز سلايدر بين الفكتورية الباكرة الفترة غير المستقرة سياسياً واجتماعياً منذ عام 1837 حتى عام 1950، والفكتورية المتأخرة منذ عام 1880 فصاعداً. أما مع موجتي الجمالية والنزعة الإمبراطورية الجديدتين الخاصتين بها، وبين ذروة العصر الفكتوري الفكتورية الوسطى منذ عام 1851 حتى عام 1879، ورأى أن الفترة الأخيرة اتسمت بمزيج مميز من الازدهار والتحشم المحلي والرضا عن النفس، ما سماه جورج تريفليان بشكل مماثل عقود الفكتورية الوسطى الهادئة والازدهار. فكان العصر الفكتوري شهد زيادة سكانية غير مسبوقة في بريطانيا، ارتفع العدد السكاني من 13.9 مليون في عام 1831 إلى 32.5 مليون في عام 1901. السببان الرئيسيان لهذا الارتفاع كانا ارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات. الدين في العصر الفكتوري

أن الدين ساحة معركة خلال هذه الحقبة، إذ كافح غير المتمثلون بمرارة ضد الوضع الراسخ لكنيسة إنجلترا، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والوصول إلى الجامعات والمناصب العامة.

النهضة الأدبية في العصر الفكتوري أتاحت التطورات الصناعية والعلمية والتقنية، سرعة انتشار الثقافة والكتاب والصحيفة والقصص الشعبية، وخاصة الصحف التي انتشرت في كل مكان ووفرت المعلومات للرأي العام. فقامت الأكشاك في الساحات العامة ببيع هذه الصحف، حيث بيعت العديد من المطبوعات بأسعار زهيدة، وهبطت تبعا لذلك نسبة الأمية في بريطانيا وفرنسا وأمريكا. وصدر في العام 1902 عقب وفاة الملكة فيكتوريا بحوالي عام قانون التربية، وهو يقتضي بأن تقوم الجمعيات التمثيلية بتأمين نفقات التعليم دون إلغاء المعاهد الخاصة، وتسهيل الانتقال من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية. وارتسمت حركة جديدة استهدفت تجديد الأساليب التربوية وسيكولوجية الطفل وفوائد التعلم مع كل عمر وفئة، وبهذا نادى جون ديوي وكريشناستايز. وظهرت حركة الكشافة ومؤسسها أحد ضباط الجيش البريطاني بادن بأول الإنماء روح النشاط لدى الفتيان عن طريق اللعب والانضباط بحرية. وأصبحت بعد ذلك الكشافة مجتمع فتيان يخضعون لقانون أدبي، وربطت سلامة الجسم بسلامة العقل، ووفرت الرياضة الراحة والصحة للعمال ورجال الفكر، وانتشرت الرمزية كذلك في الشعر والنثر، وانتقلت منه إلى المسرح، كما تم نقل العديد من الإنتاجات الأدبية إلى المسرح من خلال أوسكار وايلد وبرنارد شو، كما توفر للمسرح تقنيات جديدة من خلال الإضاءة وجودة الأداء، وظهر المسرح المدرسي والرقص الكلاسيكي. أدت شعبية القصائد إلى تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية الهامة في ذلك الوقت، مع تعزيز قضايا النسوية أيضا، مما عزز مكانة المرأة كشاعرة ناجحة ومعروفة. استخدم دينز الفكاهة ونبرة ودودة أثناء معالجة المشاكل الاجتماعية.

روايات الأدب الفكتوري. تشارلز دينز هو أشهر روائي في العصر الفكتوري، مع استخدامه التوصيف القوي في كتاباته أصبح دينز مشهوراً بشكل غير عادي في عصره، ولا يزال أحد أكثر المؤلفين شهرة وقراءة في العالم. حققت رواياته الأولى مذكرات بيكويك 1836 حتى عام 1837، التي كتبها عندما كان في 25 نجاحاً بين عشية وضحاها، وبيعت جميع أعماله اللاحقة بشكل جيد للغاية. الكوميديا في روايته الأولى لها ميزة ساخرة، وهذا يعم كتاباته. عمل دينز بجد وبكثافة لإنتاج الكتابات المسلية التي يريدها الجمهور، ولكن أيضاً لتقديم تعليقات على المشكلات الاجتماعية ومحنة الفقراء والمضطهدين. أنتج كل من آن وشارلوت وإميلي برونتي أعمالاً بارزة في تلك الفترة. على الرغم من عدم تقدير النقاد الفكتوريين لهذه الأعمال على الفور، في وقت لاحق من هذه الفترة نشر جورج إليوت عدة روايات تحت اسم مذكر مستعار، ومن الروائيين البارزين الآخرين في العصر الفكتوري إليزابيث جاسل من 1810 حتى عام 1865، وإنتوني ترولو من عام

الشعر في العصر الفكتوري كان روبرت براونجر من عام 1812 حتى عام 1889، وألفريد تينيسون من عام 1809 حتى عام 1892 من الشعراء البارزين في عصر فيكتوريا. كتب توماس هاردي الشعر طوال حياته، لكنه لم ينشر مجموعة شعره حتى عام 1898. جيرارد مانلي هوبينغز الذي نشر شعره بعد وفاته عام 1918 يعتبر أليجرون تشارلز من عام 1837 حتى عام 1909، شخصية أدبية مهمة في تلك الفترة، لا سيما أشعاره وكتاباته النقدية. تم نشر الشعر المبكر لويليام بتلر ييتس أيضا في عهد فيكتوريا. فيما يتعلق بالمسرح، لم يتم إنتاج أي أعمال مهمة حتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. بدأ ذلك من خلال مسرحيات جيلبرت وسولفيان الكوميدية منذ سبعينات القرن التاسع عشر، ومسرحيات مختلفة لجورج برنارد شو 1856 حتى عام 1950 في تسعينيات القرن التاسع عشر، وأوسكار وايلد

التركيبة السكانية في العصر الفكتوري. كانت بريطانيا رائدة في النمو الاقتصادي والسكاني السريع في ذلك الوقت. اعتقد توماس مالتموس أن هذا النقص في النموذج خارج بريطانيا يرجع إلى القدرة الاستيعابية لبيئاتهم المحلية، أي ميل السكان إلى التوسع هندسياً بينما تنمو الموارد بشكل أبطأ، وصولاً إلى أزمة مثل المجاعة أو الحرب أو الوباء، والتي من شأنها تقليل عدد السكان إلى حجم أكثر استدامة. نجت بريطانيا العظمى من الفخ المالتوسي لأن الإنجازات العلمية والتكنولوجية للثورة الصناعية أدت إلى تحسين مستويات المعيشة بشكل كبير، وخفض معدل الوفيات وزيادة طول العمر. وكان العصر الفكتوري فترة نمو سكاني غير مسبوق في بريطانيا. ارتفع عدد السكان من 13.9 مليون في عام 1831 إلى 32.5 مليون في عام 1901، وكانت بريطانيا أول دولة تخضع للتحول الديموغرافي والزراعي والثورات الصناعية.

العصر الفكتوري. بدأ تاريخ المملكة المتحدة في عهد الملكة فيكتوريا منذ 20 يونيو عام 1837 حتى وفاتها في 22 يناير عام 1901. وقد مر هذا العصر بالفترة الجورجية، سبقتها الحقبة الإدواردية، والتي جمعت لاحقاً بالنصف الأول من عصر بيل أوبيكي الحقبة الجميلة في قارة أوروبا. أما من الناحية الأيديولوجية، شهد العصر الفكتوري مقاومة للعقلانية التي ميزت الحقبة الجورجية، مما أدى إلى ميول اتجاه الفترة الرومانسية والقيم الاجتماعية والفن. رأت هذه الحقبة العديد من الاختراعات التقنية التي كانت مفتاح للازدهار والقوة في بريطانيا. بدأ الأطباء بالابتعاد عن التقاليد والتصوف واللجوء إلى طرق علمية. تطور الطب، وذلك بفضل تبني نظرية المرض الجرثومي وزيادة البحث في علم الأوبئة.

ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا قصص الشعوب مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث، واسمه تشارلز فيليب آرثر جورج، ملك المملكة المتحدة منذ 8 سبتمبر 2022، خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية. تبوأ تشارلز منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر وأقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا، وهو أقدم وريث شرعي لمنصب أمير ويلز أيضا، حينما تبوأ هذا المنصب في يوليو عام 1958. ولد تشارلز في قصر بكنغهام، وكان الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث باوز ليون. تلقى تشارلز تعليمه في مدرستي تشيم وغوردنستون، وهما المدرستان اللتان تلقى فيهما والده والأمير فيليب دوق إدمبرا. أمضى تشارلز سنة في حرم تيمبرتوب التابع لمدرسة جيلونغ النحوية في مدينة فيكتوريا بأستراليا، بعدما حصل على شهادة بكالوريوس في الفنون من جامعة كامبريدج. أدى تشارلز الخدمة العسكرية في القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية منذ عام 1971 وحتى عام 1976. أما في عام 1981 تزوج ليدي ديانا سبنسر وأنجبا طفلين هما الأمير ويليام، ولد سنة 1982، والأمير هاري ولد سنة 1984. أسس تشارلز أمانة الأمير برينسس تراست عام 1976، ويرعى تشارلز جمعيات الأمير الخيرية مادياً، وهو عضو ورئيس وراع لدى أكثر من 400 منظمة وجمعية خيرية. بصفته مدافعاً عن البيئة، عمل تشارلز على زيادة الوعي بخصوص الزراعة العضوية والتغيير المناخي، واستحق جوائزاً واعترافات بمجهوده من طرف جماعات البيئة. انتقد كثيرون في المجتمع الطبي دعم تشارلز للطب البديل، ولاقت آراؤه حول دور العمارة في المجتمع والحفاظ على المباني التاريخية اهتماما كبيرا من طرف المعماريين البريطانيين ونقاد التصميم. ومنذ عام 1993 عمل تشارلز على تأسيس مدينة باوندبوري، وهي مدينة جديدة مخططة قائمة على تفضيلات الأمير الخاصة، كما ألف تشارلز وشارك في تأليف عدد من الكتب. انطلاقاً من مناصرته للبيئة، دعم تشارلز الزراعة العضوية والمساعي للحد من الاحتباس الحراري خلال فترة إدارته لمزارع دوقية كورنوال، مما أكسبه جوائز وتقدير مجموعات المحافظة على البيئة. ويعتبر تشارلز من المعارضين الأبرز للاعتماد على الأغذية المعدلة وراثياً، كما لقي دعم تشارلز الطب البديل موجة من الانتقادات، كما تعرضت إحدى جمعياته الخيرية مؤسسة الأمير للانتقادات أيضاً، بعد مزاعم منحها أوسمة الشرف والجنسية البريطانية لبعض المتبرعين في الوقت الحالي. وتخضع الجمعية الخيرية لتحقيق تجربة الشرطة البريطانية بالمزاعم المتعلقة بقبولها النقود مقابل منح أوسمة الشرف.

نشأة تشارلز. ولد تشارلز في قصر بيكنغهام في لندن خلال عهد جده من طرف والدته الملك جورج السادس في الساعة 21:14 بتوقيت غرينتش من يوم 14 نوفمبر 1948. كان تشارلز الابن الأكبر للأميرة إليزابيث دوقة إدنبرا والأمير فيليب دوق إدنبرا. في الأصل الأمير فيليب من اليونان والدنمارك، وهو الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث. عمده جيفري فيشر رئيس أساقفة كانتبري في غرفة الموسيقى بقصر بيكنغهام في 15 ديسمبر 1948. أدت وفاة جده واستلام والدته الملكة إليزابيث الثانية عرش البلاد عام 1952 إلى جعله وريثا شرعيا لعرش المملكة. وباعتباره الابن الأكبر تقلد تلقائيا ألقاب دوق كورنوال ولورد الجزر وأمير اسكتلندا، كما حضر تشارلز مراسم تتويج والدته في دير وستمنستر في 2 يونيو 1953. يعود بنسبه عن طريق والده إلى العائلة المالكة في اليونان سابقا، فوالده فيليب دوق إدنبرا هو ابن أندرو وأمير اليونان والدنمارك وابن جورج الأول ملك اليونان، ابن كريستيان التاسع ملك الدنمارك. لديه 3 من الأخوة والأخوات وهم آن وأندرو وإدوارد. كما جرت العادة في تلك الفترة أن توظف الطبقات الرفيعة من المجتمع البريطاني مربية الأطفال، فكانت كاثرين بيبلس مربية تشارلز وكلفت بمهمة تعليمية منذ أن كان في 5 من عمره وحتى بلغ 8. أعلن قصر بيكنغهام عام 1955 عن التحاق تشارلز بالمدرسة بدلا من الدراسة على يد معلم خاص، فكان أول وريث للعرش يتلقى تعليمه وفق هذه الطريقة.

أما في 7 نوفمبر عام 1956 بدأ تشارلز الدراسة في مدرسة هيل هاوس في غرب لندن. لم يتلقى معاملة خاصة من مؤسس المدرسة ورئيسها ستوارت تاوندد. والأخير هو من نصح الملكة إليزابيث بتدريب تشارلز على رياضة كرة القدم، لأن باقي الصبية لن يراعوا مكانته في ملعب كرة القدم. التحق تشارلز بعدها بمدرستين درس فيهما والده سابقا، وهما مدرسة تشيم التحضيرية في بيركشاير في إنجلترا، والتي التحق بها منذ عام 1958، ثم مدرسة غوردنستون في شمال شرق اسكتلندا، والتي التحق بها في ابريل من عام 1962. تحدث تشارلز عن مدرسة غوردنستون عدة مرات تحديدا، فمنهاجها صارم، وصفا المدرسة بقلعة جولديتس مرتدية إزارا اسكتلنديا.

أمضى تشارلز فصلين دراسيين في حرم تيمبرتون التابع لمدرسة جيلنونغ النحوية في مدرسة فيكتوريا، فزار في تلك الفترة بابوا غينيا الجديدة بصحبة أستاذ التاريخ مايكل كولينز بيرس. في عام 1973 وصف تشارلز الفترة التي قضاها في تيمبرتون بأنها الفترة الأكثر متعة خلال مراحل دراسته كافة.

عند عودته إلى غورنستون، سار تشارلز على خطى والده فأصبح رئيس الطلاب الذكور، وغادر تشارلز مدرسة غورنستون عام 1967 حاملاً 6 شهادات ثانوية.

لاحقا إلى مراحل تعليمية مبكرة قائلا: لم أستمتع بالمدرسة مثل ما يجب، وذلك لأنني أكثر سعادة في المنزل مقارنة بأي مكان آخر.

خرق تشارلز التقليد الملكي مرة أخرى عندما التحق بالجامعة مباشرة بعدما حقق مستويات متقدمة، وبدلا من الالتحاق بالقوات المسلحة البريطانية في أكتوبر عام 1967 قبل في كلية الثالوث ضمن جامعة كامبريدج، حيث قرأ علم الإنسان، الإنثروبولوجيا وعلم الآثار والتاريخ. خلال عامه الثاني التحق بجامعة إبرستويث فدرس التاريخ واللغة والولزيتين لمدة فصل واحد.

وفي 23 من يونيو عام 1970 تخرج تشارلز من جامعة كامبريدج حاملاً شهادة بكالوريوس في الفنون بتصنيف 2.2، وهو أول وريث للعرش يحصل على شهادة جامعية في عام 1975، وحاز على شهادة ماستر في الفنون من جامعة كامبريدج. وشهادة ماستر في الفنون هي رتبة أكاديمية وليست شهادة دراسات عليا.

الأمير ويلز. نصب تشارلز أميرا لويلز وإيرلا لتشستر في 26 من يوليو عام 1958، لكنه لم يقلد هذا المنصب حتى 1 يوليو عام 1969، عندما توجته والدته خلال المراسم عقدت في قلعة كارنارفن. استلم تشارلز مقعده في مجلس اللوردات عام 1970، وألقى خطابه الأول في يونيو عام 1964، فكان أول فرد من العائلة الملكية يتحدث من مجلس اللوردات منذ عصر إدوارد السابع. ألقى تشارلز خطابا آخر، وبدأ تشارلز استلام مزيد من المهام العامة، فأسس أمانة الأمير عام 1976، وسافر إلى الولايات المتحدة عام 1981 في منتصف عقد السبعينات من القرن الماضي.

عبر الأمير عن اهتمامه بشغل منصب الحاكم العام لأستراليا بناء على اقتراح رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم فرايزر، لكن المقترح لم ينفذ على أرض الواقع جراء غياب الحماس الشعبي تجاهه. تولية الملك: اعتلى تشارلز العرش البريطاني بعد وفاة والدته في 8 سبتمبر 2022، وكان الوريث البريطاني لأطول خدمة بعد أن تجاوز الرقم القياسي لإدوارد السابع البالغ 59 عاما في 20 أبريل 2011. كان تشارلز أكبر شخص سنا يتولى العرش البريطاني عن عمر يناهز 73 عاما. وكان صاحب الرقم القياسي السابق ويليام الرابع الذي كان بعمر 64 عاما عندما أصبح ملكا في عام 1830.

ألقى تشارلز خطابه الأول للأمة في الساعات 6 مساء يوم 9 سبتمبر، حيث أشاد بوالدته وأعلن تعيين ابنه الأكبر ويليام أميرا لويلز في اليوم التالي. أعلن مجلس الانضمام تشارلز ملكا علنا، وبث الحفل على التلفاز لأول مرة، وكان من بين الحاضرين الملكة كاميلا والأمير ويليام ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس. قرأت الإعلان أيضا السلطات المحلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ووقعت العوالم الأخرى، وقرأت إعلاناتها الخاصة عندما فعلت اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار البريطانية والأقاليم التابعة للتاج والمقاطعات الكندية والولايات الأسترالية.

توج تشارلز وكاميليا في كنيسة وستمنستر في 6 مايو 2023، وقد وضعت لذلك الخطط منذ سنوات عديدة تحت الاسم الرمزي عملية الجرم السماوي الذهبي. أشارت التقارير قبل اعتلائه العرش إلى أن تتويج تشارلز سيكون أبسط من تتويج والدته في عام 1953، ومن المتوقع أن يكون الحفل أقصر وأصغر وأقل تكلفة وأكثر تمثيلاً لمختلف الأديان والمجموعات المجتمعية، بما يتماشى مع رغبة الملك في عكس ذلك التنوع العرقي في بريطانيا الحديثة. ومع ذلك كان التتويج أحد طقوس كنيسة إنجلترا، بما في ذلك قسم التتويج والتتويج في يوليو حضروا قداس الشكر الوطني، حيث تم منح تشارلز وسام اسكتلندا في كاتدرائية سانت جايلز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة العربية السعودية تقود تحالفا بحريا دوليا جديدا لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. باكستان تقول إن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا. استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس بالكامل في غزة. مجلس السلام في غزة يعلن موافقة حركة حماس على خريطة طريق لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق إيقاف وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية. روسيا تشن هجوما واسعا على كييف ما أسفر عن مقتل 9

0: أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. المجلس الأوروبي يندد بالضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا وانتهكت المجال الجوي البولندي، وبريطانيا تعلن تسجيل 2877 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة خلال الشهرين الماضيين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائما إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة في التنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز للمخرج سالم الراشد.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة. وكما عودناكم مستمعين في هذا البرنامج لديه مجاله ولديه عدة أفكار وإنجازات في المجتمع. دعونا نتعرف على ضيفنا لكن بعد هذا الفاصل.
1: يعد الإنجاز والتطوير من الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضة المجتمعات الحديثة، ويحتلان مكانة مهمة في مسيرة التقدم التي تسعى الدول بشكل مستمر إلى تحقيق رؤية نموية شاملة تواكب التغيرات العالمية.

0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامجنا الذي يسلط الضوء على أهم الإنجازات. وباسمكم مستمعينا أرحب بضيفي بهذه الحلقة، وهو عارف غريب العنزي، وهو مخترع وكذلك مبتكر.
1: الله يحييك.
0: الله يحييك. وشكرا لك على قبول هذه الدعوة.
1: يا حياك الله أخوي مساعد، وصراحة بكل صراحة بكل صراحة مجردة أيضا دعوتك هذه لنا على الرأس، وطبعا أحس أن وزارة الإعلام ماخذة يعني الاهتمام الكامل لدعم المبتكرين والمخترعين والمفكرين وتسلط الضوء عليهم، ولكن نتمنى أن يستمع أو الناس تهتم في هذه البرامج بالاستماع. طبعا احنا ما نحكم على الناس بالشارع كم عدد المستمعين كم، ولكن هي كرسالة نقدمها للمجتمع من خلال هذه الإذاعة الطيبة.
0: نعم أستاذ عارف، لمن لا يعرف عارف غريب العنزي المخترع والمبتكر، كبطاقة تعريف له حتى يعرفونك المستمعون ونحن نعرفك.
1: الله يحييك. كان بطاقتي جدا متواضعة ونوعا ما متكاملة في أركانها، لأن البطاقة الشخصية بالاسم معروف عارف غريب العنزي. الأمر الثاني كنت أمين عام جمعية المخترعين الكويتية السابق، وأيضا لكذا اختراع وكذا فكرة وكذا حس على العبقرية العالمية من اختراعات الألمانية، ألفت فيها كتب ولازلت في مراحل التأليف، من ضمنها كذا موضوع شخصي ومن ضمنها مواضيع علمية ومن ضمنها يعني أعمال، يعني ما شاء الله كل يوم فكرة
0: ما شاء الله. يعني هذه البطاقة التعريفية والسيرة الذاتية تعطينا أن نفكر في عارف العنزي في بيئته الأسرية وهي الحاضنة الأولية كطفل، كيف بدأ مشواره في هذه الحياة ومن كان الدعم والمشجع له؟
1: كبدايات طفولة نوع فيها من المشاكسة، المشاكسة الذكية اللي تعبر عن نشاط ذهني مع شقاوة الطفل، لابد أنه يطلع شيء، يبحث عن شيء، يكسر شيء، يألف شيء، يغامر بشيء. فالعملية هذه مرت على كثير من الناس، ولعله يعني هناك في بعضهم عنده نوع من الدلال. احنا ربينا على خشونة، على يعني مو خشونة القلوب القاسية، على خشونة القلوب،
0: طبيعة الحياة
1: قلوب رهيفة تعلمنا خشونة الحياة. بديت الأفكار ويعني والحاجة يسمونها أم الاختراع، حوادث استعرضت لها، مثل أقول لك يعني أنا تعرضت للسقوط بأيام كنت بالصاعقة وانكسرت ركبتي ورجلي اليمين، اخترعت المغسلة المتنقلة.
0: ما شاء الله.
1: أنا كاتب ومؤلف، فصير عندي دثرة بالمكتب، اخترعنا طقم المكتب قطعة واحدة صناعة كويتية. أحب القهوة والشاي، سويت الكافي بوكس الذكي، المطبخ المسبح العام.

0: المطبخ المتنقل في البيت، مطبخ يعني في كذا فكرة، أنت شنو حاجتك تبني شخصيتك عليها. وهذه الأفكار جدا إذا تكون بالبحث مصقولة بالعلم بالتنوع بالتفكير بالظرف بالحاجة بالإمكانيات المادية لها، كل هذه تتكمل هذه الأركان وتطلع لك فكرة جميلة.
1: جميل أن الإنسان يبحث دائما عن التطوير وأن الحاجة هي أم الاختراع. لكن ذكرت أنك كنت بالسائقة، كنت عسكري في المجال.
0: كنت عسكري سابق في والعسكرية طبعا أنا أشوف أنها هي الساق الأول للأذكياء.
1: هذا السؤال كنت أريد أن أسألك، هل المجال العسكري الساق؟
0: نعم.
1: عارف غريب
0: في في أنا أشوف أنا يعني بحكم يعني خبرتي وتمكني مع كثير من ربعي الضباط والأفراد وهذا كل أبوهم تجد عنده تميز، تجد عنده فكرة، تجد عنده حرفة. عندي واحد من ربعي مقدم كان يسوي نماذج يصعب أمهر الصناعة أن يسوونها من الجبس، والثاني واحد أيضا بعد كان مقدم بدفعتنا كان يسوي رسومات يعني تخيل 3 دايمينشن بصورة صقر يدوي، يعني في بطاقات في ابداعات في واحد من ربعنا بعد يسوي البوم هذا مال السفن
1: البوم
0: يسوي سفن صغار مباخر. اقول له ايش ليه؟ قال خلاص تقعت. فما يقعد بفراغ، كل يوم فكره. هذه القاعده المهمه اسمها كل يوم فكره. ترى تنطبق على النساء والرجال
1: أكيد. أيه. احنا مكملين للآخر، وأيضا المرأة الكويتية أبدعت في عدة مجالات وخاصة في مجال الإبداع والابتكار كذلك، يعني لها وقفات مشرفة. أيه
0: نعم.
1: في المجتمع في حياتنا. كلمنا عن تجارب النساء بما أنك ذكرت النساء.
0: والله شوف أنا كذا يعني شفت مبتكرات وشفت مخترعات وشفت لهم ثقافة عالية في التنمية البشرية. التنمية البشرية المتخصصة في هذا المجال قوتها وردع يعني وكسر قيود التقليد تمثل في كذا شخصية نسائية، ولكن المنبع الأول اللي هو المخترع المدرب أو المدرب المخترع دكتور أيوب الأيوب عنده براءة اختراع. فلما يدربك عن الابتكار والاختراع عنده خلفية معروفة عن هذا النمط، عنده يعني خلفية مجهزة معنويا وعلميا وأركان الفكرة، حمايتها، خصائصها، مكوناتها، البروتوتايب الأول، البروتوتايب الثاني، الدولة المصنعة، العقبات، الصعوبة. يعني ترى الفكرة ترى عن جد، يعني مو ترى على بالك فكرة وينتجها، لا لها دراسة جدوى. فطبق لي فكرة القهوة ودلة والجار بالصين ما تنجح، عندنا بالخليج تنجح لأن أهل القهوة أهل دار أهل كرم.
1: بمعنى أن البيئة لها، كل بيئة لها خصائص،
0: كل بيئة بالضبط لها خصائصها ولها عاداتها وتقاليدها المبنية على شرعية المجتمع. هذه مهمة جدا أن شلون فكرة تنجح فكرتك وشلون تفكر. طبعا الفكرة اللي غير قابلة للتسويق أقول أنها كذبة على الذات. يعني مثل واحد جاني وقال لي عارف أنا عندي فكرة أسوي دورة مياه حق طفل عندي معاق بالسيارة. قلت طول عمر هذه موجودة؟ قال لا مو موجودة بالكويت. قلت أترك الكويت أترك الخليج كله، موجودة بكوريا موجودة بالصين ومن السبعينات موجودة. قال والله أنا ما أخذت الفكرة منهم. قلت أدري، هذا إحنا نسميها توارد خواطر. توارد الخواطر دائما هو الفخ اللي يقع فيه المخترع يكتشف بعدها أن اختراعه كان موجود ما عمل بحث استراتيجي أو دقيق وهذا. فأغلب لما في ناس يسألون يقول ليش أغلب المخترعين فشلوا؟ قلت لأن أفكارهم مكررة أو مركبة أو موهومة. أنت عندك فكرة تحس فكرتك أقوى شيء؟ لا مو كذي. أنا شيء أنا لما أجيب لي السماعة وأجيب لي ليت وأجيب لي ستيريو أقول السماعة المضيئة؟ لا، أنت ركبت شغل شيء، هذا مو اختراع، هذا تركيب فكرة أو ابتكار نسميه. واحد قدم لي سيارة يعني شوف الهوس، فكرة سيارة تطير وتنزل تدش بالبحر وتغوص. قلت أنت وين قاعد؟ شكلك متأثر برسوم متحركة. مو كل فكرة قابلة للتطبيق، فيها عمليات فيزيائية، فيها عمليات كيميائية، فيها عمليات هندسية تقيم قيمة المعنى بالتصرف.
1: أكيد العوامل تؤثر على نجاح هذه الفكرة وأيضا وجودها في هذه الحياة. لكن أنت ذكرت أن توارد الأفكار بين العلماء

0: اليوم أنا عندي فكرة كشخص وحاب أني أطورها وخليها ترى النور، كيف أرجع بالمراجع الدقيقة والصحيحة والاستراتيجية؟
1: عندك خمس خطوات.
0: فضل
1: أعتقد أنها خمسة أو ست، بس خلنا نقول خمسة. أول شيء الاسم مال الفكرة، هل هو اسم تجاري أو اسم مركب أو اسم مكرر؟ الثانية النموذج، قبل النموذج نبذة، الفكرة الثانية نبذة عن الفكرة، أنت اكتبها وبعدين تعمل عليها النموذج الأول، وبعدين البحث عن هذا النموذج والمشابه له والمنافس، وبعدين الأخير هو المنتج الأخير والتسجيل في براءة اختراع. هذه خمس خطوات. إن صار في خلل، في خطأ بالخطوات هذه أو تراكمت، يعني صورها، معاييرها، بمفاهيمها، بقدراتها، بأشخاصها، بظروفها، بحقوقها، تخيل أنك بالفكرة تمشي بشيء دقيق مثل الساعة، لا تسبق فكرة فكرة، لا يكون عندك تداخل أفكار، لا يكون عندك تأجيل، لا يكون عندك تسويف، لا تكون عندك كلمة أف للفكرة
0: اللي هي الملل،
1: اليأس، الملل. لا، أنت كل يوم، أنا ليش دائما أقول يا الربع أنا كل يوم كل صبح فكرة؟ شنو السبب الفكرة؟ أهداف الفكرة؟ تنوع الفكرة؟ أنا ذاك اليوم والله عن جد كنت فكر فكرة أني أسوي مكتبة متنقلة، طلعت الفكرة موجودة بالرياض في باص كتب، وفي بالكويت هنا في باص في كتب، مكتبة متنقلة،
0: بس الفكرة طرت في بالك وانت ما كنت عارف.
1: اي بس الفكرة الاسم نفس الفكر بس التطبيق غير. رحت سويت مكتبة طولها 12 متر فوق 14 متر، دورين، تمشي على تواير، فيها تقييف، فيها طاقة شمسية، فيها نظام صوتي، فيها مرئي، تدخلها فيها داخلها قسم مكتبة الطفل، وقسم كل الأبحاث لهم، الرواية لهم،
0: الشعر
1: موجودة. أي وانتشرت في الكويت، في فيديوهات انتشرت لها، اسمها المكتبة المتنقلة الكويتية. شنو بدأت فكرتها؟ ترى فكرتها جدا بسيطة، أي عنده واحد إمكانيات، لو كانت ما عنده إمكانية مالية عالية يسويها من السكراب، كلها عادة تصنيع. سويت المكتبة المتنقلة، استمتعت، زاروني أصدقائي، قمنا نمشي بالبر، نحطها على البحر، نحطها فوق ضلع، نحطها عند البل، نحطها داخل الديرة، نحطها يعني متنقلة،
0: ما شاء الله.
1: عرضها 3.5 وطولها 12، يا كأن بيت يمشي. هني حققت غايتي من إثبات وجودي في هذه الهوية.
0: يعني جميل أن نجد رجل مثل عارف غريب العنزي متواضع، عايش حياته بالطول بالعرض بكل بساطة، وأيضا أنه قاعد يبحث عن الثقافة ويجعلها متنقلة حوالينا أو أشخاص الذين يستفيدون منها كذلك بالمجتمعات،
1: لأن كتبي فيها أنا، مؤلفاتي فيها.
0: الله.
1: لما يكون عندك تكامل للفكرة من خلال عملها، من خلال الطرح الذهني والفكري فيها، من خلال الدعوات، من خلال رسالة، لأن الرسالة الإنسانية غير الرسالة التجارية. تجارية ربحية، حنا إنسانية. مؤسسات في الكويت يعني سبحان الله أنا شفتهم مخلصين جدا في دعم البيئة، دعمهم للبيئة ونظافة البيئة وخدمات البيئة رسالة إنسانية مربحية. حنا كذلك المخترعين نحاول نوصل إبداعنا أن يتكون من خلال الثقافة. عندك مثل المؤرخ الكويت صالح المسباح، رسالة إنسانية مو ربحية، أعطوه محل بالبحار، أقول ليش ما ليش ما تبيع وتربح؟ قال عارف أنا أبيع حق التكلفة بس، يعني ما في ربح، فقيمها وأهدافها وأجرها أكثر من المالي، لأن الفكرة ان تنوعت وانتشرت استفاد منها الغير دون منافسة، حط بالك دون منافسة، أنها تكون أقوى وأثرى خدمة للمجتمع.
0: وهذا اللي حابين نعرفه إحنا، لكن نريد أن نتوقف مع هذا الفاصل، ومن ثم نواصل هذه الحلقة عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: حياكم الله.
2: يساهم الإنجاز في رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات مثل التعليم والاقتصاد والخدمات، كما يعزز روح المبادرة لدى الأفراد خاصة فئة الشباب، ويدفعهم إلى المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع. ويعتبر الإنجاز عاملا مهما في تعزيز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وباسمكم أذكر بضيفي بهذه الحلقة هو الأستاذ المخترع والمبتكر الأستاذ عارف غريب العنزي. حياك الله مجددا.
1: الله يحييك ويبقيك أخوي مساعد.
0: قبل الفاصل تطرقت إلى مقتطف من ابتكاراتك في المجتمع، وقد تكون هي الحاجة التي هي ولدت هذا الاختراع،
1: صح؟
0: لكن أبي أرجع من بداية أول اختراع إلى عارف غريب العنزي، وماذا أتى من بعد أول اختراع؟
1: أوكي.
0: وكيف بدأت الانطلاقة؟
1: في مصطلح أنا ألفته اسمه سهولة الطرح، طرح الموضوع، طرح الفكرة، لأن السهولة جت كلمة سهولة قبل كلمة الطرح، مو طرح السهولة في لا سهولة الطرح، يعني سهولة الفكرة، سهولة الموقف، سهولة الثقافة اللي تنمي عليها هذه الكلمات وهذه التعابير وهذه الخطوط الهندسية أنها تكون سهلة من خلال تكيفها. طبعا السهولة هذه لا أقول لك أنها سهلة بحذافيرها، ولكن سهلة التطبيق في النظام التجريبي المتكرر. يعني في مخترع اسمه توماس أديسون، يسمونه الرجل الذي أضاء العالم، عنده 1009 اختراع.
0: ما شاء الله.
1: في أحد اختراعاته كرر الاختراع بإشعال الضوء 100 مرة،

0: يقولون 99 فشل 100 نجح.
1: تجربة رقم 100.
0: اي هذه سهولة الطرح. سهولة الطرح تحمل داخل معانيها عدم الياس، عدم التكاسل، عدم الاعتماد، عدم الاتكال، عدم البحث، عدم كل المعدمات هذه إن نحيتها جانبا صار عندك شيء اسمه سهولة الطرح.
1: جميل.
0: فهذه القواعد العلمية والتربوية والتدريبية أنها تسهم في عملية فكرة جديدة. جاني واحد من العيال قال عندي فكرة. قلت شنو فكرة؟ قال يبغى يسوي ملعب كرة دائري.
1: هذا بالأول مرة؟
0: لا لا العام
1: منذ قريب يعني.
0: إيه سوى ملعب طايره، دق له سكة وحط له فيها حبل وفرة وصار ملعب دائري، وسوى الأقوال دائرية وسوى منطقة الجزاء دائرية، طلع كرة قدم وحط له قوانين بعد. حط له قوانين بالكرة. هذه طفرة علمية رياضية. جاني واحد من الشباب ذاك اليوم سولف ولا قاعد شكيل، قال بتشتغل بنادي، نسجل بنادي حمام سباحة وشغل عدل ومني ومني. قلت لا ليش ما سوى النادي عندنا، سوى حمام سباحة، يعني سوينا حمام سباحة متنقل
1: ما شاء الله.
0: يعني عرفت ذاك اليوم في يوم حاشتنا كورونا والخضرة والعالم تزاحم وهذا، قلت ليش انتم تسوون الشغلة هذه؟ سووا مشتل. فوق المشتل ما عندي ارض، سووا مشتل متنقل على تواير.
1: الله.
0: وسوينا مشتل الان طوله 18 متر، يعني يحوي جميع انواع الخضروات اللي مو الجميع يحتاجها. الجميع اللي نحتاجها مثل بامية، كوسة، طماط، خيار، سوينا جزر الحين وبطاط، يعني تقريبا المهمات عندنا في الطبخ. احنا ما نبي نصل لمرحلة الكمال او الترف في التوفير، نبي الشيء الضروري. يعني لما تفكر بالغداء المفروض لازم طماط وبصل موجود، بس احنا لا، حطنا الكوسة. والله الحمد لله لقينا شيء احسن وعرب، فصار عندنا تكامل. تدش المشتل بارد بالصيف شهر 7، بارد، تكيف على الماي، ومادة البوليمر، هذه مادة البوليمر احنا اللي اخذناها من احد المخترعين اللي ما تخلي الماي يجف، لان يكون عندك سلاك ماي، لا هذا تخلي الماي بدل ما يكفيك ساعة خليه يكفيك 7 ساعات.
1: انا ابي ارجع وياك لنقطة مهمة، كيف تعلمت الابتكار؟
0: فطرة يمكن سبحان الله. ترى مو عارف شلون انا.
1: انت حتحب الاكتشاف بطبيعة حالك شخصيتك.
0: طبعا في شيء يسمونه خلنا نقول طلع مصطلح بس ما أدري هو يصلح ولا، مغامرة الذات. شلون أنت تغامر وتصقل هذه الذات، مفاهيم علمية وقدرات من يعني تنوعية، تأخذ الصورة باندماج بتخيل. عندك خيال؟ كل إنسان تخيل
1: بالفعل.
0: أنت تقدر تغمض عيونك وتركب طيارة وتطير وتشوف الكويت تحتك وتشوف هذه الأبراج، هذا خيال مو خيال
1: بلا.
0: بس الهدف منه شنو؟ أنك تصير طيار. فنمت عندك الموهبة هذه، بعدين جبت مجسمات طيارة حطيتها بغرفتك، بعدين صورت نفسك بصورة طيارة وحطيت علقت الصورة بغرفتك أو بصالة، تصير طيار ماكو.
1: يعني أول ما بدأ وياك الاكتشاف كان في مرحلة الطفولة أو المراهقة، وأبي الموضوع اللي صار جد، ذكرت أنك كنت عسكري وصار موقف
0: هو بعد العسكرية.
1: بعد العسكرية
0: بعد إيه؟ بل أنا انشغلت كذا سنة كلها دورات.
1: إيه نعم، يعني بعد العسكرية صار عندك مساحة من
0: بعد الوقت. الإصابة وأنا بالعسكرية أصبت.
1: بدأ الاختراع
0: بدأ
1: الواقع.
0: البدع يولد من رحم المعاناة،
1: صحيح،
0: وهذه واقعية صحيحة وجدلية مفهومة بمختلفة الشخصيات. ممكن المعاناة تكون في التغرب أو القهر أو السجن أو المرض. في ناس واجد يعني في ألم قاسي. أعرف واحد من ربعي، مو عيب نقول اسمه بس أنا ما نقول اسمه،
1: نعم،
0: رد البيت لقى أهله كلهم محترقين بالكويت، أمه وأبوه وأخوانه كلهم محترقين، يعني حريق. اخترع جهاز إخلاء غير طبيعي، خلاص تفتح دريشة تركب الجهاز تنزل الأرض لو أنك 7 دور أو 8 دور.
1: موجود حاليا؟
0: موجود، إيه، ونجح فيه
1: ما شاء الله.
0: نعم، وفي حوادث كثيرة من الناس. عندك بعد المخترع، المخترع مهندس دش يعني بالمياه. شنو معنى الحياة بدون ماء؟ ما لها معنى،
1: صحيح.
0: عاد الوصيص عنده اختراعات الآن بالماء وتبريد وضخ وتصفية، ما شاء الله عليه. أقول عادل دائما يجيني هو أو أنا أروح له، شنو قال؟ عارف القاعدة حلوة. قلت شنو؟ قال كل يوم فكرة. ترى تربية أو موهبة، يعني في أمثلة كثيرة على شلون تصقل هذه الموهبة داخل البيت.
1: وهذا الذي نبحث به بهذه الحلقة
0: سهلة جدا.
1: نلتقي دوما حتى نرتقي أستاذ عارف، إحنا نتعلم من خلال وجودك ويانا بهذه الحلقة ونستفيد من المعلومات التي تطرح، وأيضا هناك ناس يبحثون عن هذا المجال ولكن لا يجدون التشجيع عندما يستمعوا إلى هذه الأحاديث وهذه الحوارات، يقول أنا سوف أفعل وسوف أتعلم من تلك المعلومات التي استمعت لها من خلال أثير إذا
0: سوف أفعل. قالها للناس أو لنفسه؟
1: لنفسه،
0: لنفسه يفعل. ثاني شيء الحين مثل مربية مدرسة أو أم، خلنا نقول ما نقيدها بشيء، أو أبو أي واحد يعني، وعنده مثل عيال أخوانه عياله البيت أو العائلة أو الأسرة، حتى لو كان بيوتهم متفرقة يجمعهم يوم، خلنا نسوي مسابقة اليوم، أي واحد يطلع فكرة من عياله وبنات له 100 دينار.
1: شو يصير فيهم؟
0: كل اللي يدق على خاله، يدق على رفيجه، يدق على عمه، يدق على امه، يدق على
1: فكرة،
0: يطلع يدش على البحث، يطلع شيء ويقدم فلان غلط وفكره فلان صح وانت اخذتيها يعني يصير تنافس طفولي بس مبني على قواعد. طفل يحب التحدي. الحين اطفال صغار ابو 6 سنوات قول منو اقوى على طول يصارحون.
1: صحيح، حتى لو كان ضعيف
0: بالفطره ترى، حتى لو كان ضعيف لا منو قوي، كلهم يقول انا اقوى. فخل القوه عنده بالعقل، خل القوه عنده بالفكر، خل القوه زي منو اهم واحد فيكم يرسم فكرته، منو يقدر يرسم فكرته ابراج الكويت ويوصل لها مياه صالحه من البحر وشون المصفات طلع لهم فكره اي شيء زين، من عنده فكره شلون ننظف البيئه، من عنده فكرة شلون نرسم حديقة، من عنده فكرة أنه شلون يسوي جروب يهتم في المحافظة إذا كانت محافظته أو مجموعته. وروح تصدق فيه يعني 9-8 أطفال مرة كنا بالفرانية أيام الشيخ فيصل راحوا له قالوا حنا مهتم فيه، دعمهم أطفال نظفوا شارع وجابوا عمال وخذوا دعم وفلان فلان فلان فلان يعني هذه نمت عندهم ولا ما تنمي.
1: إن المجتمع أيضا بحاجة أبناء حتى يساعدون في هذا
0: بناء الصروح من الأساس، هذه الشخصيات والله استثمار بالبلد أهم من أي تجارة. فأقول لك يعني مسابقة الأسرة يسمونها، خلينا نسميها مسابقة المفكر الأسرة أو مخترع الأسرة، منو فلانة فلانة هالسنة هذه صارت مخترع الأسرة فلانة، لا ونصور لها ونحط لها حافز ونحط لها تكريم وحفل والكل يحضر. ليش نشغل غيرة يحولهم؟
1: هذه كان تتكلم عن بيئة الأسرة،
0: الأسرة البيت، من البيت هذا ينطلق، بس ينطلق بثقة إنه طلع الفكرة عند أهله وعجبوا فيها، فيروح بعزة الله ثم بعزة أمه وأبوه، عرفت؟ فيقدم ممكن خالة عمة مدرستهم في المدرسة مثلا تقول للطلبة فصلها اللي عنده فكرة أنا أعطيه 100 دينار. صعب المدرسة تعطي 100 دينار حق طالب أو طالبة، صح ولا؟
1: صحيح.
0: ولكن بتطبيقها سهل جدا لأنها أبرزت شيء مهم جدا للطالب من خلال هذه الثقة. أنت ترى تعطيه جائزة تقول يعني أنا أثق فيك، كل ما أعطيه جائزة هو يحس أنها ثقة متمثلة في هذا الطرح أنه تمكن. ليش بات الفكر عنده تشعب تروح الفكر ثانية؟ ثاني شيء في أسئلة موجودة في البيت ما حد يطرحها من العيال، ولا قول عندنا مشكلة في المصافص شو نسوي، كل واحد يكتب رايه، الرصيف مرتفع شو نسوي، نبي نصبغ الرصيف أي لون تختارون. فأشركهم في أمور الأسرة، شركهم في أمور البيت، شركهم من اللي بيقدم اليوم لوحة الخروج، يعني لوحة الخروج دعاء الخروج يسجله عند هذا، من يكتبه فلان، ايوه اوكي تشيكت على يعني يصير في حوار بناء ومثمر يهملهم عن الأجهزة. أغلب الإلكترونيكس يأتي من فراغ الأسرة عن أطفالها
1: واهتمامهم فيه،
0: فنسحب هذا الانتماء ونخله مجسد في أفعالهم. هذه
1: بس جميل جدا انك ذكرت عملية التشجيع وايضا تقديم الجوائز حتى نحفز ابناء الاسرة، لان الاسرة هي بناة المجتمع.
0: انا بقول لك شيء بسيط، خلنا شوي كثرت الحكي عليكم.
1: اهلا وسهلا.
0: الحين الجمعية، اي جمعية تعاوني ما فيها خدمة مجتمعية؟
1: بلى.
0: زين الخدمة المجتمعية ليش ما تبنى تقيم دورات الابتكار ومسابقة لأفضل فكرة في
1: المنطقة؟
0: في المنطقة سهلة ولا لا؟ وما فيها تكلفة عالية أو فيها جمع ولا وخلص رفعنا اسم الكويت،
1: أنت تنمي ثقافة
0: المجتمعية. مو أي واحد ينجح في الانتخابات يجي يمسك المجتمعية، لا يجب أن يكون أكاديمي ويكون فاهم وله أهداف وله مخطط وله رسالة
1: في هذا المجال.
0: في هذا وقبل لا ينزل انتخابات أو يتعين عنده برنامج، قد برنامجك شنو هذا بالتاريخ بالميزانية

0: إذا كانوا المنافسين أكثر من شخص.
1: إذا كانوا متنافسين أكثر من شخص، لا كل واحد يقدم شيء، لازم يكون على البروسس واضح، يكون معروف وله أهداف، والباكر أنت راح تقاعد، اللي يجي وراك راح يكمل مسيرتك.
0: كلمني عن اختراعاتك وابتكاراتك التي ما تنساها وحسيت أن أنت أنجزت.
1: والله واجد، بس
0: في شيء عزيز على نفسك.
1: كلهن عزيزات. ليش؟ حتى ذكرتني بسؤال واحد مساعد، واحد يقول لي شنو أحسن اختراع بالعالم؟ هذا السؤال غبي جدا، غبي غبي. زين أنا مريض بالقلب وطايح بالسرير، أقول أحسن اختراع بالعالم طيارة. أحسن اختراع بالعالم عندي جهاز القلب. زين أنا عندي مثل عسكري، أحسن اختراع عندي أحافظ على أمن بلدي في السلاح. الاختراع للحاجة اللي هو الإنسان متجرد فيها. يعني أنت الحين تقريبا أكثر من 100 اختراع لازم أنك تستخدمه باليوم، السيارة، التلفون، يعني الأجهزة، عندك تروح الحلاق المكينة هذه، عندك تروح تفرشي أسناك تستخدم معجون والتركيبة والفرشاد، كل هذه الاختراعات محتوى حياتك يوميا، أكثر من 100 اختراع أنت قاعد تستخدم. زين فكر بواحد، صح ولا الحين تلبس نظارة ولا ما تلبس نظارة؟
0: نظارة اختراع. إذا شمسية.
1: شمسية. مو اختراع الشمسية؟
0: بلا أكيد.
1: الحين الغترة مو اختراع؟ الدشداشة الله يكرمك النعال، الجوتي، الرياضي، الرسمي، فأقول لك يعني الخيمة، بيت الشعر، الطراد، طالع فيها ولا مليون اختراع. في جهاز إرسال، في ملاحة، في رادار، في مرسى، في دقمة ماي، في يعني في ترى كل محتواك اختراعات. فكر بواحد اثنين. فالحين احنا بالاستوديو كم اختراع قدامنا؟ اللمبة، الميكروفون، الطاولة، الكرسي، الموكيت، الباب، الحوائط، الدفاش، زر الضغطات، نواف، لا نواف التلفون، الزرار اللي هني. فأكثر الاعتبارات المهمة جدا في حياتنا تجدها من خلال تحورنا اللي نعيش فيه. يجب أن نفكر، نبدع في التفكير لنصل إلى مستوى يحطم كل القيود المقيدة لطرح أفكارنا.
0: إذا كان من حواليك أشخاص خلنا نسميهم الأصدقاء ويود أن يبدأ بالاختراعات وهو هاوي لهذه المعرفة،
1: سؤال جميل،
0: لكن مو عارف البداية أو المفتاح.
1: البداية كلنا كنا نبحث عن بدايات وصلنا لها، الحين صرنا حنا مركز البداية، نبي نوصل للناس. سويت مركز اسمه مركز فكرة. مركز فكرة هو دعم الابتكار. طبعا ببادئها الأولى دون مقابل مجاني، روح ممكن تنجح في وزارة تدعمك الشركة تدعمك، روح بس لازم تقدم لي فكرة ندعمها لك إن ما لها مثيل. مشابه ممكن، صح ولا مشابه، ولكن مثل مشابه الحين عندك محراث الأرض يحرثون فيه الأرض، ما يصير تخليه الحرث الطين والمواد الطينية أو الصخرية. فكل هو اسمه محراث بس متنوع. زين من خلال مثل مسنناته، شفراته، كبره، حجمه، وزنه، يعمل الديزل والبترول.
0: بس ما يخاف الشخص المخترع اللي قاعد يقدم هذه الفكرة أن هذه الفكرة حتى لو كانت جديدة أن يتم الاستعانة بها؟ ما راح نقول يسرقها أحد من المخترعين، لكن كيف أنا أحمي حقوق الملك؟
1: اللي ما يخاف ما ينجح.
0: صح،
1: اللي يخاف ما ينجح. أنا في ابتكارات واختراعات نفذتها قبل أسجلها، أمر يعني عادي. ترى شوف، حنا التفكير لا نكون تفكيرنا يعني نوعا ما مخلص للتجارة أو أنانية في الفائدة أو تعصب في الفكرة أن كذا محتوى، لا فكرة سهلة الطرح نفذها. المكتبة المتنقلة، صندوق الهواء، الكافي بوكس، قالوا أحمد ربع أنت مصور ذاك اليوم وجنبك الكافي بوكس اختراعك، قلت قالوا يأخذونه يسرقون، قلت خلي يسرقون، خلي يقلده، أنا نفعت المجتمع ولا ما نفعت المجتمع؟ خلي يسوي كافي بوكس وياه ويسوي عند أي نجار وروح يسوي. ترى الشغلة بسيطة جدا، بس من يسبق؟ من يسيطر؟ من يبادر؟
0: ممكن هو يقع بأخطاء، ما يمكن أنه ينجح هذا المشروع.
1: صح، لأنه مو صاحب الفكرة. والله صح، لأنه شنو ينقصها؟ أمرين، الخصائص، لا عناصر الفكرة وخصائص الفكرة. الحين في ماركتين بالسيارات بالسوق، نفس القطع الغيار، بس حمل هذا وحمل هذا، هذاك تحمله يهتز، هذا تحمله ثابت، ونفس القطع، نفس الشكل، نفس الاسم، بس الاسم يختلف. الخصائص وعناصر الحماية مهمة جدا في نجاح أي مشروع.
0: إذن مستمعينا لازال الحديث مستمر معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت، لكن فاصل ومن ثم نواصل.
2: يعد الفرد العنصر الأساسي في تكوين المجتمع، إذ يعتمد تقدم المجتمعات وازدهارها على مدى وعي الأفراد بدورهم ومسؤولياتهم اتجاه بيئتهم الاجتماعية، ويشكل الفرد محوراً رئيسياً في تحقيق التنمية الشاملة، حيث تسعى الدول إلى تعزيز مشاركة المواطنين في مختلف مجالات البناء والتطوير.

0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة، وأذكر بضيفي بهذه الحلقة وهو المخترع والمبتكر الأستاذ عارف غريب لعنزي. حياك الله مجددا، احنا وصلنا وياك إلى الجزء الأخير بهذه الحلقة.
1: الله يحييك ويقبيك.
0: قبل الفاصل تحدثنا عن عدة أمور في البدايات في حياتك، كيف بدأ التشجيع، كيف تم الإنجاز، وسألتك سؤال ما عطيتني الإجابة عليه لأن كلهم غاليين عليك، وأنا سألتك ما هو أهم اختراع أو عزيز على قلبك، قلت لي أن كل الاختراعات، أيضا يعني ذكرت شغلة أن لابد أن الحاجة هي أساس الاختراع، لكن يعني أريد أن أعرف بهذا الجزء عن عارف، عن عارف العنزي كيف يفكر أو ماذا يفكر للمستقبل، لكن تريد تعقيب على نقطة معينة تفضل.
1: أخي مساعد، إذا كنت مساعد الاختراعات، طبعا ما عندي تفرغ بالاختراعات، ولكن بعد ما عدت التفكير وانت عدت السؤال كان سؤالك فيه الحاح، اقول لك المغسله المتنقله، لان اختراع المغسله المتنقله ما يفيد عارف بس، يفيد كل معاق، كل بيرسن، كل محتاج، كل راعي رحلات عنده طراد، عنده بيت شعر، بسيارتك، بدبت سيارتك، عده فئه تخدم. كل انسان يحتاج من يقوم الفجر يحتاج الى مغسله يغسل وجهه، طبيعا 99% بالعالم في ناس ما تقدر تروح، فالمغسله تجي. لان معاناتي قعدت 4 شهور بالمستشفى، يجيبوا لي بريج ماي وسطل وصب وقصر ولا تطول الماي ومج ومدري يعني، وتستحي تمج قدامه، وشلون تعصر رجلك من بعيد ولانك جبس، يعني كل المعاناه هذه حليتها في مشروع واحد اللي هو المغسله المتنقله. اعطاني الشيخ صباح الاحمد الله يرحمه وشاح العمل الانساني فيه، اخذت فيه الميدالية العبقرية للاختراعات في ألمانيا، مثلت الكويت في كذا محفل. فالاختراع فعلا كان محور مهم جدا، لأن مو كل واحد يحتاج إلى طقم مكتب، ولكن كل صبح تحتاج إلى مغسلة.
0: بالفعل مو يعني كل يكون اليوم أنا بالبر بس أبي أدور على مغسلة ما تكون عندي،
1: لا ويطلعت برا برد عندك بالخيمة،
0: شوف التفكير،
1: وتصب فيها ماي من البريج يكون دافي. فسهولة الانطلاق في الحياة من خلال أفكار فعلية ومتنوعة ومأثورة هي العملية المتجددة. ذاك اليوم عندنا صار كورونا، مو كورونا يعني تعرف ما تطلع واجد، ما تروح واجد، مش شنو يعني، حتى الغاز الغاز كان عندنا يعني شوي في حاجة له.
0: نعم.
1: رحت سويت المشب الذكي، المشب الذكي أي حطبة تحطها فيه تطلع، ولا تطشر نار، تقدر تشغلها حتى بغرفة، مشب ذكي يطبخ ويشوي ويسوي قهوة ويدفي، فور إن ذا وان. فهذه العملية تصقل المواهب. طبعا الفكرة أنا المشب الذكي أنا ما أخذها من اليوتيوب، بس مو متكيف مع طبعنا كخليجيين، مديت له خليت العامل يحط له جوانح يحط الدلة والحليب والشاي، حطيت له قلت له حط له شبك عشان تشوي تمد رقبته يكثر الجمر، حطيت له قواعد ترفع عن الارض عشان ما يخرب الارض اللي تحته او يحميها او هذا، حليت منافذ خروج شد فيها شطفات عشان يطلع منها اللهب بدون الدخان. فلما افكر بفكره ابحث عن جوانبها، عن فائدتها، عن اوزانها، عن مصطلحاتها، عن الرسم الهندسي والتكتيك، فقمت الحين اي خشبه اقول العمالي

0: يطيح تشيل تنظف سلام عليكم. فالفكرة
1: عملية سهلة.
0: اي سهل. احنا نحتاج من النار ولا ما نحتاج النار لك من شرها؟
1: بلا نحتاج.
0: كل انسان بكل بيت يحتاج الى نار. اذا انقطع الغاز عندنا منين نجيب نار؟ الخشب متكون. الطبليات بجمعية قاعد يقطونها ما لها قيمة، اجمعوها صفطوها. الخشب لو قعد 10 سنين ما يخرب. خلي عندك فكر بعيد المدى، يكون يسمونها خطة الطوارئ الأسرية أو الذاتية. فكل فكرة اللي تحتاجها، طبعا ودي أتكلم عن شغلات واجد ولكن شنو طرحها مو مكانها الحين. ليش؟ لما يكون
1: فرص أخرى،
0: فرص أخرى ويكون لها مسببات. اليوم عندنا حدث، عندنا مثل أنا شوي تجر لي فكرة. العالم الخليجي في حسابي أنا، العالم الخليجي هو علم يجمع 6 دول في علم واحد، وسجلته في وزارة الإعلام،
1: تم قبوله،
0: موجود يوم موجود حتى على اليوتيوب. العلم الخليجي الموحد، وفي شيلات وفي يعني وحدتنا، مصيرنا واحد احنا كخليجيين.
1: ماذا يفكر في المستقبل استاذ عارف المخترع والمبتكر؟
0: كل يوم فكره، ما عندي مستقبل،
1: يعني عايش يومك بفكره.
0: كل يوم فكره، المستقبل هي استمراريه الفكره.
1: والفكره كم تاخذ معك حتى تطبق؟
0: بعضها ساعتين، بعضها 4 سنوات، بعضها حسب الامكانيه الماديه مثلا أو حسب إمكانية الأرض. ثاني شيء، لما تكون في معارض الاختراع، المخترعين الحقيقيين، مو أي مخترع يجي يدش وياي، مثل واحد الله يعافيه مسوي لي طاولة موجودة على اليوتيوب ناسبها لنفسه. أنا أقول والله يا أخوي ما ودي أتكلم، أقول كلمة،
1: هل يعني أقول ممكن تواردت الأفكار بينه وبين،
0: حتى لو تواردت الأفكار ولقيت فكرك موجودة صرح أو لا تعرض، قل هذا الفكرة أنا ما أخذها من كذا كذا كذا، بس طورتها بكذا كذا. الحين اي شيء انت تطور بالفكره، هذه الجزئيه لك، مو الفكره كامله لك. الحين عندك تلفون واخترعت ليت فيه
1: مثلا،
0: الليت لك هذا من التلفون مو لك.
1: نعطي مثال، تلفونات النقاله القديمه كانت بالسياره،
0: صح،
1: ثم اصبحت باليد،
0: صح،
1: ثم اصبحت بلوتوث، بعدين صارت وسائل متعدده، بعدها الحين ما شاء الله صار الكمبيوتر كله داخل التلفون
0: على الجلد. انا شفت واحد،
1: ولا الفكره بالاساس هي نفسها.
0: اي نفس الفكره، ولكن تطورت. وكل تطور يحمل فكر، كل متطور يحمل مخترع، كل متطور يحمل طاقة. ممكن طبعا هذا فيه تضافر، ولكن اعتماد المخترع الأساسي على نفسه، لا على أسرته ولا على الدولة ولا على المجتمع. يشجع ويدعم، وهذه مواد مغذية لعدم الإحباط. ولكن المخترع على ما قالوا الإكلاس هو اللي يقوم بكل شيء نفسه. مثلا في كلمة قالها الشيخ محمد بن راشد في المكتوب، يقول أعمل مشروع وأدعو الناس إليه.
1: الله،
0: ما يقول أدعو الناس وبعدين أعمل لهم مشروع، لا، يخلص مشروعه بعدين يدعو الناس له. ترى الكلمة هاي ثقيلة جدا،
1: فيها نوع من الإنجاز للأمان.
0: بس إنجاز، خلي الناس يشوفون إنجازك. لأن ليش يعني حتى في بعض يعني الإنسان لما يعمل بسرية كتمان، إذا فشل ما حد يعيبه،
1: فشل لنفسه
0: نفسه، وإذا نجح اللي اللي
1: هي بمعنى يعني
0: التحدي،
1: أريهم ما أجمل ما لدي
0: التحدي. إيه يعني في واحد قبل سألني سؤال، قال شنو آخر وين يعني تقريبا 2002 2003، قالوا شنو آخر أفكارك؟ قلت ما عندي أفكار، أنا عندي فكرة شنو أسوي، شاليه صغير تشندل وما تشندل وطين ويعني شيء تراثي، وأطلع فيه البحر وبعدين نودي الوالدة فيه نتمشى يعني. يعني ما كذبني، قال كلامك هذا يعني مخوض خيره،
1: يعني لم يؤمن بك
0: الا كذبني. يعني مو مصدق اني اقوم بالشيء هذا.
1: وبعد هذا الامر ماذا حدث؟
0: هذه سويت شيء اسمه، رحت البيت اقلب على جمر، خطط، رسمت الشاليه، هو مثل عرزاله 6 متر، حطيت فيه اضاءه وشندل وسعف، يعني تعرف التاريخ تراثي يعني، وجربه ماي وسد أنا بني الله وكيلك. الساعة 3 طولها 22،
1: ما شاء الله.
0: أيوه سويتها وسجلت أكبر حديقة متنقلة في العالم.
1: بالعالم.
0: بالعالم إيه، يعني إيش سبب هذا؟ لا وسويت عشاء.
1: استفزك
0: هذا. إيه سويت عشاء من هو له قلت قلط على عشاك. فالتحدي الجميل اللي يعني اللي يعطيك القيمة. طبعا الشغل هذا كله سويته هو ما يدري، ها كان يقولي ها سويتها.
1: وهذا الجميل أن نلتقي حتى نرتقي، وأن الله يجمعنا مع أناس هما مستفزين من أجل المصلحة العامة وليس للضرر.
0: هو سبب نجاحك
1: أكيد. إحنا للأسف يعني الدقائق الجميلة مرت بالسرعة أستاذ عارف، لكن ما هي الإرشادات وأيضا النصائح اللي توجهها للأسف؟

0: الأسرة الواحدة. لما الأسرة الواحدة؟ لأن الأسرة هي بناة المجتمع، والمجتمع يقوم على الأسرة. ماذا توجه رسالة؟
1: الرسالة المهمة جدا هي الاهتمام في رعاية الطفل بأفكاره. أنت إيش خسران تحط لك صبورة على الطوفة؟ حط لك صبورة على الطوفة وقطع عندها. الحين الطفل اللي لقى قلم بالأرض شو يسوي؟ وين يروح؟
0: صحيح.
1: شخبط على الطوفة. ونهاوشه وليش تشخبط؟ لا ليش تهاوشه؟ هذه بيفرغ طاقة فكرية عنده. بس أنت ما أنت عارفها. حط له جدار وارسم ونفذ.
0: أو لوحة.
1: أو لوحة. لا لا سبنت بورد جنار الربع.
0: صحيح.
1: تعلقها بدبوس ولا على قستاند وهذا وخليه يرسم. لأن الطفل طبعته فترة الأولى الرسم. يا كبر شوية بفكرة ميدانية حركية. بعدين ياخذ فكرة فكرية يعني محاضرة أو شيء. فيتطور الأمر عليه. الاهتمام جدا بأي مخترع بالأسرة، وأيضا خلق الإلهام هذا داخل الأسرة يطلع منه، يعني كأنك تسقي ماء الإبداع لهذه الأفراد يطلعون مبدعين.
0: لكن هل حصل المبتكر والمخترع عارف غريب العنزي دعم لبعض أفكاره؟
1: والله ما قصروا. لا والله في دعم. شوف الدعم يجي من قوة الفكرة. كثير من التجار الحين يقول لك أنا ما أدعمك، ما عندك جدوى اقتصادية لفكرتك، ما عندك فكرة يعني تحتاج إلى تجدد أو ما لها مثيل.
0: مفيدة.
1: ذاك اليوم طلعوا فكرة، شفت البرنامج عن المطاعم، عن أكلات. أكلات أنا بسويت اخترع. ما أوكي أوكي البطن خلي على صوب. لا تخلي البطن، اخترع عقلك. فهمت؟ فالفكرة هي تفرض قوة إيش اسمه. دعمنا مركز الشيخ صباح الأحمد، دعمتنا مؤسسات يعني أهلية، وعندنا النادي العلمي كان يدعم يعني كذا مستركوات تقدم العلمي. الأبحاث أيضا يدعم. الحين قاعدين يعملون يعني دورات صيفية حق الإبداع والابتكار والاختراع.
0: لكن لمن يحمل الفكرة والمشروع الجميل والجيد المفيد للمجتمع في المستقبل؟ هل يتوجه إلى هذه المراكز حتى يبين ويوضح لهم ما لديه، حتى يحصل على الدعم، وكذلك حتى ترى هذه الفكرة إلى النور؟
1: على خطين، خط الفكرة الناجحة وخط إيلاد الفكرة. خط إيلاد الفكرة هو التدريب والتعريف والتصور والرسم والعصف الذهني. أنا أسميه العسف، مو بالصاد بالسين، العسف.
0: نعم
1: الذهني.
0: العسف.
1: يعسف الفكرة. الفكرة مثل المهرة، تحتاج إلى عسف، تحتاج إلى إلى إلى جهد، تحتاج إلى ثقة، تحتاج إلى تعامل، تحتاج إلى هذا العسف. العصف لا، العصف يعني كل واحد يقدم الرأي، وهذا معتز برأيه، وهذا ممكن يكون فيها كهرباء.
0: هي مصطلحات.
1: إيه لا وكم لا هم الناس صدقت العصف الذهني. أنا أقول
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: الساعة الآن 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم شهد المدج عبد الهادي خير الله.

جولتنا هذا الصباح. المملكة العربية السعودية تقود تحالفا بحريا دوليا جديدا لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. باكستان تقول إن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس بالكامل في غزة. مجلس السلام في غزة يعلن موافقة حركة حماس على خريطة طريق لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق إيقاف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية. روسيا تشن هجوما واسعا على كييف ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. المجلس الأوروبي يندد بالضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا.

0: وانتهكت المجال الجوي البولندي. وبريطانيا تعلن تسجيل 2877 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة خلال الشهرين الماضيين. أعزائي المستمعين، ننتقل معكم إلى تفاصيل الأنباء. بحث سفير دولة الكويت لدى جمهورية التشيك طلال الشطي مع نائب وزير الخارجية التشيكي ماريا كاتاردوفا عددا من القضايا ذات الأهمية المشتركة، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وذكر بيان صادر عن سفارة الكويت بالتشيك أن السفير الشطي بحث أيضا مع المسؤولة التشيكية العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجارة والارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب. في الرياض، أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بما فيها استهداف إحدى مقار الشركات شمال الكويت، وأسفر عن وفاة أحد العاملين. وجددت المملكة تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين في كل ما يتخذانه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وذكر بيان الخارجية السعودية أن المملكة تتقدم بخالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي المتوفى ولدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية. في المنامة، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت الشقيقة، والتي استهدفت مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، وأسفرت عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها التام إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة وغير المبررة، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على أن أمن الكويت واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نعود إلى الرياض، حيث أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن استضافتها اجتماعا لرؤساء الأركان وممثلو 43 دولة إلى جانب مندوبي الاتحاد الأوروبي لدى المملكة لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. وأوضحت الدفاع السعودية أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية. في القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجهات المعنية تواصل تحقيقاتها لكشف تفاصيل وملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط بعد تعرضهما لهجوم بواسطة طائرة مسيرة، مشددا على أن المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا يتطلب تحركا دوليا لاحتوائه. في السياق، بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع عدد من نظرائه العرب وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد والأردن أيمن الصفدي، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية. وأوضح البيان أن الوزراء أكدوا أهمية الإيقاف الفوري لكل الأعمال العسكرية والتصعيدية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار ويحول دون اتساع رقعة الصراع مع مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية خلال المرحلة الراهنة. إلى ذلك، استنكرت جامعة الدول العربية الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط شمال مصر، محذرة من محاولات يائسة وجبانة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي. وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من مغبة توسيع رقعة الصراع الإقليمي والدخول في مغامرات غير محسوبة، مشددا على أن الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة على طول الخط. وحول آخر تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، أكدت باكستان أن النقاش بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال مستمرا بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، مجددة دعوتها الطرفين إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار وتنفيذ التفاهمات السابقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي خلال مؤتمر صحفي إن هناك نقاشا متواصلا بين واشنطن وطهران يركز على خفض التصعيد في مضيق هرمز، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذه المحادثات أو طبيعة القضايا المطروحة فيها. الزميل عزيز فهمي والتفاصيل.
1: وجهت القيادة المركزية الأمريكية ضربة قوية لإيران، ويدرس الرئيس ترامب حاليا خيارين لخطة معاقبة إيران على ضربها القاعدة الأمريكية في الأردن. وتقول صحيفة الول ستريت جورنال إن هناك خلافا داخل إدارة الرئيس ترامب حول الخطوة القادمة، حيث يدفع الجنرال براد كوبر قائد القيادة المركزية نحو توسيع الضربات لإلحاق أكبر ضرر بالبيئة الصاروخية الإيرانية وكسر الجمود في المفاوضات، بينما يتبنى رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين موقفا أكثر تحفظا، محذرا من أن حملة واسعة قد تستنفذ مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الاعتراض التي تحتاج إليها أمريكا لحماية قواعدها وحلفائها في المنطقة ومناطق أخرى من العالم. ويخشى كين من التداعيات الأوسع لأي تصعيد طويل الأمد في ظل التزامات عسكرية أمريكية تمتد إلى أوروبا وأسيا والشرق الأوسط. وبالمقابل يعتقد كوبر أن توجيه ضربات أشد إلى منصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة سيؤدي إلى تقليص عدد الهجمات الإيرانية وبالتالي تخفيف الضغط على منظومات الدفاع الجوي الأمريكية. وناقش الرئيس ترامب هذين الخيارين خلال اجتماع مع كل القيادات العسكرية وكبار مستشاريه. وعلى صعيد آخر، أعلنت باكستان الخميس أن الأطراف المتحاربة تتفاوض لتهدئة الموقف. وأفادت التقارير الصحفية أن المفاوضات العمانية الإيرانية تحقق تقدما قد يحل معضلة التفسيرات المتناقضة للبند الخامس من الاتفاق الإطاري الذي فجر الخلاف حوله المواجهات العسكرية وهدد بعودة الحرب. وقد يعكس هذا التطور سبب تريث الرئيس ترامب وعدم الاندفاع إلى خيار براد كوبر بتوسيع الضربات على إيران فورا، ولذلك فإن الأيام القادمة قد تحمل إما انفراجا أو العودة لاستئناف الضربات العسكرية. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: على صعيد متصل، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يحاول خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناعه باستئناف الهجمات على إيران، مؤكدا أن المباحثات تناولت عددا من الخيارات للتعامل مع الملف الإيراني. وأوضح نتنياهو في تصريحات لشبكة ABC أنه بحث مع ترامب إمكانية التفاوض مع إيران للتوصل إلى اتفاق أوسع، إلى جانب خيارات أخرى شملت مواصلة حصار مضيق هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية. حول الملاحة البحرية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توسيع عملياتها البحرية في الشرق الأوسط، مؤكدة تحويل مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين في إطار ما وصفته بجهود ضمان الامتثال الكامل للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس سلام غزة لما وصفه باتفاق تاريخي لنزع سلاح حركة حماس الفلسطينية وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وقال ترامب إن هذا الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية لكي تكون غزة أخيرا تحت سيطرة حكومة فلسطينية جديدة تعمل بتعاون وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. من جهتها، وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام. وفي السياق، كشفت مسودة اتفاق السلام الشامل في قطاع غزة عن ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية واسعة يبدأ تنفيذها خلال 14 يوما من موافقة الأطراف، وتشمل وقف العمليات العسكرية ونقل إدارة القطاع إلى لجنة وطنية مستقلة، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية وبدء عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق. وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات. في الضفة الغربية، حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تفاقم عنف المستوطنين الإسرائيليين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وأشار المكتب إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد عامين من رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية رأى أن احتلال إسرائيل وبناء المستوطنات غير قانونيين، ودعا إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية. للمزيد مع مراسلنا حسن جعفر والتفاصيل.
2: بعد يومين من تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه أعطى تعليمات للجيش بالاستعداد لإعادة احتلال مخيم فلسطيني جديد بالضفة الغربية، صادقت حكومة الاحتلال على قرار يقضي بتمديد إغلاق 3 مخيمات فلسطينية شمالي الضفة الغربية حتى نهاية العام الحالي، وهي مخيمات نور شمس وطول كرم وجنين، والتي أصبحت خالية من السكان ومدمرة تدميرا كاملا. ويأتي القرار الإسرائيلي في ظل تصعيد لقوات الاحتلال يستهدف البنية الأساسية وتضييق الخناق على سكان شمال الضفة الغربية. هذا وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن القرار الإسرائيلي يمهد بإغلاق المخيمات الثلاثة ويقضي بفرض قيود مشددة تمنع أي مواطن فلسطيني من التواجد في داخل المخيمات المذكورة أو مغادرتها دون الحصول على التصريح اللازمة من الاحتلال. هذا يأتي في الوقت الذي اقتحم فيه جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين بلدة تل، وحول عديد المنازل إلى سكنات عسكرية، وواصل اقتحام القرى الفلسطينية في محافظتي رام الله ونابلس والتي شدد جيش الاحتلال الحصار على المدينة، وذلك في الوقت الذي مكن فيه جيش الاحتلال العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استقرار لبنان هو جزء من استقرار المنطقة، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة هي الأولى لرئيس لبناني منذ 17 عاما. في واشنطن، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران، وفي السياق فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة ماهان للطيران الناقلة الإيرانية، التي تقول واشنطن إنها تنقل أفرادا من الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة. في جديد الحرب الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة واسعة النطاق استهدفت مطارات ومنشآت للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية عسكرية في كييف ومقاطعات أوكرانية عديدة، كما استهدفت سفينتين كانتا تنقلان أسلحة وعتادا عسكريا إلى موانئ أوكرانية قرب أوديسا. مراسلنا أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: أعلنت وزارة الدفاع الروسي أن قواتها تواصل شن ضرباتها على الموانئ والسفن الأوكرانية، واستهدفت 4 سفن شحن في مينائي أوديسا ويوجني، بالإضافة إلى سفينتين أثناء عبورهما في البحر جنوب مدينة أوديسا، وقصفت البنية التحتية للوقود والسفن في منطقة أوديسا نفسها، وأصابت محطة ضخ الوقود ومواد التشحين وعقدة توزيع الوقود، إضافة إلى استهداف مؤسسات المجمع الصناعي والاتصالات العسكرية ومراكز الخدمات اللوجستية في مدينتي كييف والفوف وعدة مقاطعات أخرى. وفي الوضع الميداني العام، أفادت الوزارة بأن قواتها استولت على 4 بلدات في سومي وخاركوف ودانيتسك شمال وشرق أوكرانيا، وتواصل تقدمها على كافة المحاور، واستهدفت قوات وبلدات في دنيبروبتروفسك وزاباروجيا، وشنت ضربات على مستودعات الأسلحة والذخيرة ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1335 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 700 مسيرة خلال الساعات 24 الأخيرة. هذا واتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالعجز عن التوصل إلى اتفاق والسعي إلى تصعيد الصراع بإشراك المزيد من الدول. وقالت زاخاروفا إن رئيس أوكرانيا لم يفقد شرعيته القانونية فحسب، بل إنه عاجز تماما عن التوصل إلى اتفاق، ويحاول إشراك أكبر عدد ممكن من الدول من أجل تصعيد الصراع حسب قولها. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: في بروكسل، ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الكثيفة التي شنتها روسيا ليلا على أوكرانيا وانتهاك المجال الجوي البولندي، وقال رئيس المجلس أن هذه الهجمات تؤكد مجددا أن العدوان الروسي يشكل تهديدا لأمن أوروبا بأسرها. وفي السياق، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول في مكالمة هاتفية أجريت معه أنه غير متأكد مما إذا كان سيسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت. وأضافت الصحيفة أن ترامب ذكر أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران أوكرانيا للمرة الأولى في الأيام المقبلة. في مدريد، قالت أسبانيا إنها اتفقت مع المغرب على تعزيز التنسيق الأمني والجهود المشتركة لاحتواء تدفق الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة والإسراع في تنفيذ إجراءات إعادة الأشخاص الذين دخلوا المدينة بصورة غير قانونية. ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه سبتة عبور آلاف المهاجرين سباحة من السواحل المغربية، مما دفع سلطات المدينة إلى مطالبة الحكومة المركزية بإعلان حالة طوارئ وطنية وتولي إدارة موحدة للأزمة. في لندن أعلنت وكالة الصحة البريطانية أن موجات الحر غير الاعتيادية التي شهدتها المملكة المتحدة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين تسببت بوفاة 2877 شخصا، مشيرة إلى أن هذا العدد يعادل قرابة ضعف إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة التي تم تسجيلها خلال صيف عام 2025 بأكمله.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة: أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في خيار قد يزيد من حدة التساؤلات عن كيفية وفاء كيفن وورش رئيس البنك بالتزامه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. تراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق ارتفاع شهري بنحو 5%، مع تدفق المزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية، على الرغم من عدم تحقيق تقدم يذكر في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا واحدا أو لتصل إلى 888 دولارا للبرميل. يتجه الذهب اليوم نحو تحقيق أول مكاسب شهرية له في 5 أشهر، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ويحللون إشارات البنك المركزي الأمريكي بحثا عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 4096 دولارا للأوقية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 12:54 دقيقة الظهر، والجزر الساعة 7:43 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:41 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا على السواحل، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 32 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم ورطبة، والهواء كوس خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، والإحساس بالرطوبة ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية مع عبور للسحب المتفرقة على بعض المناطق بين الحين والآخر. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. المملكة العربية السعودية تقود تحالفا بحريا دوليا جديدا لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. باكستان تقول إن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس بالكامل في غزة. مجلس السلام في غزة يعلن موافقة حركة حماس على خارطة طريق لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق إيقاف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية. روسيا تشن هجوما واسعا على كييف ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. المجلس الأوروبي يندد بالضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا وانتهكت المجال الجوي البولندي. وبريطانيا تعلن تسجيل 2877 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة خلال الشهرين الماضيين. إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، قدمتها لحضراتكم اليوم شهد المدن والمخرج عبد الهادي خير الله. شكرا لحسن الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيب الصالح.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي أصداء.
2: أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج أصداء. في أصداء اليوم نأخذكم بين معالم الحضارة العريقة ونكتشف كيف تحولت إلى رموز تحكي قصص الإنسان والإبداع. كونوا معنا في أصداء حيث يعود الماضي ليروى من جديد بصوت لا ينسى. في كل زاوية من العالم مكان يترك في الذاكرة أثراً لا ينسى، والبرتغال واحدة من تلك الوجهات التي تجمع بين سحر الطبيعة وروعة العمران وجمال التفاصيل. إنها بلد تتناغم فيها القلاع التاريخية مع السواحل الممتدة، وتلتقي فيها الشوارع العتيقة بالمباني الأنيقة لتصنع مشهدا آسرا يخطف الأنظار. في حلقتنا اليوم سننطلق في رحلة ممتعة لاكتشاف أبرز معالم البرتغال ونتعرف على ما يميزها من جمال جعلها مقصدا لعشاق السفر والتصوير واستكشاف أجمل الأماكن حول العالم.
1: حينما تذكر البرتغال تتجه الأنظار إلى شوارعها المرصوفة بالحجارة ومبانيها المزينة بالبلاط الملون الذي يمنح كل زاوية طابعا فريدا لا يشبه سواه. وفي مدنها تنتشر القلاع التاريخية والجسور المهيبة والساحات الواسعة التي تنبض بالحياة لتشكل معا مشهدا يجمع بين عراقة الماضي وروعة الحاضر. وما يميز هذه المعالم ليس جمالها البصري فحسب، بل قدرتها على الاحتفاظ بهويتها الأصيلة لتبقى شاهدة على قرون طويلة من الإبداع العمراني الذي لا يزال يخطف أنظار الزوار من مختلف أنحاء العالم.
2: ولا تقتصر روعة البرتغال على معالمها التاريخية، فطبيعتها تمنحها سحرا استثنائيا يصعب وصفه بالكلمات. تمتد السواحل الذهبية بمحاذاة مياه المحيط، وتتعانق المنحدرات الصخرية مع الأمواج في مشهد يأسر الأبصار، بينما تضفي الحدائق والمنتزهات والمرتفعات الخضراء لمسة من الهدوء والجمال في كل

0: مدينة وقدوا مشهدا مختلفا، وكأن الطبيعة قررت أن تمنح كل مكان شخصيته الخاصة لتصبح الرحلة بين معالم البرتغال تجربة مليئة بالمفاجآت والمناظر التي تبقى راسخة في الذاكرة.
1: ومن أبرز ما يميز معالم البرتغال تنوعها الكبير، فهناك القصور ذات الحدائق الساحرة والأبراج التاريخية المطلة على الأنهار والأحياء القديمة التي ما زالت تحتفظ بأزقتها الضيقة ومبانيها التقليدية، إلى جانب الجسور التي أصبحت رموزا معمارية يقصدها المصورون وعشاق الفن من كل مكان. هذا التنوع يجعل كل محطة مختلفة عن سابقتها، ويمنح الزائر شعورا بأنه ينتقل بين صفحات كتاب مليء بالقصص والصور التي تزداد جمالا مع كل خطوة.
0: وربما يكون أكثر ما يلفت الانتباه في البرتغال هو قدرتها على الجمع بين البساطة والفخامة في آن واحد، فالمعالم لا تعتمد على الضخامة وحدها لتترك أثرها، بل تعتمد على تفاصيلها الدقيقة وانسجام ألوانها ومواقعها التي اختيرت بعناية لتطل على أجمل المناظر الطبيعية. ومع تغيير ساعات النهار تكتسب هذه الأماكن ألواناً جديدة، فتشرق في الصباح بحيوية لافتة وتتزين عند الغروب بدرجات دافئة تمنحها جمالاً مختلفاً، وكأنها تقدم لزوارها لوحة متجددة لا تتكرر.
1: سنتعرف على أسرار جمالها وما الذي يجعل كل معلم منها يحمل بصمته الخاصة ويستحق مكانة بين أبرز الوجهات السياحية في العالم. استعدوا مستمعينا لجولة مليئة بالمشاهد الآسرة والقصص المعمارية الملهمة والتفاصيل التي اكتشفت لنا كيف استطاعت البرتغال أن تجمع بين التاريخ والطبيعة والفن في لوحة واحدة تنبض بالحياة. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.

0: لازلنا معكم في برنامج أصداء ورحلتنا إلى البرتغال. أبرز المعالم في البرتغال: قلعة ساو خورخي أو ساو جورج.
1: حين ترتفع الأنظار إلى أعلى تلال مدينة الأشبونة، تظهر قلعة ساو جورج شامخة وكأنها تاج يزين المدينة منذ قرون طويلة، فمن موقعها المرتفع تمنح الزائر إطلالة بانورامية ساحرة تكشف أسطح المنازل الحمراء وشوارع الأشبونة المتعرجة ونهر تاج الممتد في الأفق، لتصبح الزيارة إليها تجربة تبدأ بالإعجاب قبل الوصول إلى أسوارها.
0: وتعد قلعة ساو جورج من أقدم معالم البرتغال وأكثرها شهرة، ويعود تاريخ بنائها في هيئتها الأولى إلى القرن الحادي عشر، بينما شهدت توسعات وتعديلات عديدة عبر القرون، ولا ينسب تصميمها إلى مهندس معماري واحد، لأنها أنشئت وطورت على مراحل مختلفة، وهو ما منحها طابعاً معمارياً فريداً يجمع بين البساطة والقوة في آن واحد.
1: أول ما يلفت الانتباه في القلعة هو لونها الحجري الدافئ، إذا شيدت من الحجر الجيري ذي اللون الرملي المائل إلى الذهبي، فينسجم لونها مع ضوء الشمس ليمنحها حضوراً مهيباً في مختلف أوقات النهار، وعند الغروب تكتسب الجدران درجات برتقالية ذهبية تجعل القلعة تبدو وكأنها لوحة فنية تتغير ألوانها مع تغير الضوء.
0: ولا يقل جمال تفاصيلها عن روعة ألوانها، فأسوارها الضخمة وأبراجها المرتفعة وممراتها الحجرية القديمة جميعها تعكس دقة البناء ومهارة الحرفيين الذين عملوا على تشييدها وتطويرها عبر الزمن، وكل زاوية في القلعة تحمل طابعا مختلفا مما يجعل التجول داخلها رحلة لاستكشاف تفاصيل معمارية آسرة.
1: تقع القلعة في حي ألفاما، أحد أقدم وأجمل أحياء الأشبونة، وهو حي يتميز بأزقته الضيقة ومنازله التقليدية التي تمنح المكان طابعاً أصيلاً، ويضيف هذا الموقع المرتفع إلى القلعة قيمة جمالية كبيرة، إذ يمكن للزائر الاستمتاع بمشهد بانورامي يجمع المدينة والنهر في صورة واحدة لا تنسى.
0: وتتميز القلعة بتاريخها العريق الذي يمتد لقرون طويلة، فقد كانت من أبرز المعالم التي ارتبطت بتطوير مدينة الأشبونة عبر الزمن، وشهدت مراحل مختلفة من تاريخها العمراني، واليوم أصبحت مقصداً رئيسياً لعشاق التاريخ والعمارة والتصوير، لما توفره من مشاهد رائعة تجمع بين الطبيعة والبناء القديم في تناغم مميز.
1: ولا تكمن روعة قلعة ساو جورج في عمرها التاريخي فحسب، بل في الأجواء التي تمنحها لكل من يزورها، فعند السير وفق أسوارها الحجرية يشعر الزائر وكأنه ينتقل إلى زمن آخر، بينما تحيط به الحدائق الخضراء والأشجار التي تضفي على المكان هدوءا وجمالا استثنائيين، يتجول بين الأبراج والساحات وكأنه يعيش داخل لوحة فنية مفتوحة. ولهذا أصبحت قلعة ساو جورج واحدة من أبرز رموز البرتغال وأكثر معالمها جذبا للزوار، فهي تجمع بين روعة الموقع وجمال الألوان الطبيعية وإبداع العمارة القديمة، حتى تقدم تجربة لا تنسى لكل من يبحث عن مكان يروي قصة الجمال من خلال الحجر والإطلالة وروعة التفاصيل التي بقيت شاهدة على براعة الفن المعماري عبر القرون.
0: فاصل ونواصل معكم في فقراتنا في برنامج أصداء.

0: عودة مجددة معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت حتى نكمل الحديث في برنامج أصداء، وسوف نتحدث عن قصر بينا في سينترا.
1: وسط التلال الخضراء التي تزين مدينة سينترا يبرز قصر بينا، وكأنه خرج من صفحات قصة خيالية بأبراجه المرتفعة وألوانه الزاهية التي يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة. فمنذ اللحظة الأولى يلفت الأنظار بتصميمه المختلف عن أي قصر آخر، ليمنح زائره شعورا بأنه يقف أمام تحفة معمارية تجمع بين الفن والطبيعة في مشهد واحد يخطف الأبصار.
0: بدأ تشييد قصر بينا عام 1842 بأمر من الملك فرديناند الثاني، وصممه المهندس المعماري الألماني فيلهلم لودفيغ فون إشفغيه، الذي مزج في تصميمه عدة طرز معمارية بأسلوب متناغم ومبتكر. ويقع القصر في مدينة سينترا غرب العاصمة لشبونة فوق إحدى أعلى القمم، ليمنح الزائر إطلالة بانورامية ساحرة على الغابات والوديان والمدينة المحيطة.
1: أكثر ما يميز قصر بينا هو ألوانه الجريئة التي جعلته واحداً من أشهر القصور في أوروبا، فقد زينت واجهته بدرجات الأصفر الزاهي والأحمر القرمدي إلى جانب اللون الأزرق والرمادي في بعض أجزائه، لتشكل معاً لوحة معمارية مبهجة تنبض بالحياة، وتزداد هذه الألوان جمالاً عندما تعكسها أشعة الشمس ويحيط بها الضباب الخفيف الذي تشتهر به سينترا. ويقصد باللون الأحمر القرمدي هو مادة بناء تصنع غالباً من الطين وتحرق في الأفران وتستخدم في الأسقف والجدران، ولونه يعود عادةً أحمر مائل إلى البرتقالي أو أحمر طوبي دافئ. ولا يقتصر سحر القصر على ألوانه، بل يمتد إلى تفاصيله الدقيقة من الأبراج المزخرفة والأقواس الأنيقة والشرفات المطلة على الطبيعة، وحتى النقوش الحجرية التي تزين واجهته، وكل جزء في القصر يحمل لمسة فنية مختلفة تجعل الزائر يكتشف في كل زاوية عنصراً جديداً يضيف إلى جمال المكان وروعة تصميمه.
0: تعد مدينة سينترا واحدة من أجمل المدن البرتقالية، وقد اشتهرت بطبيعتها الخضراء ومناخها المعتدل وقصورها التاريخية التي تنتشر بين الجبال والغابات. ويحتل قصر بينا مكانة مميزة في هذه المدينة، إذ أصبح رمزا لها وأحد أشهر معالمها التي يقصدها الزوار في مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجماله وإطلالاته الفريدة. ويمتاز القصر بتاريخه المعماري المميز، إذ أقيم فوق بقايا مبنى قديم ثم تحول خلال القرن التاسع عشر إلى تحفة معمارية تعكس روح الإبداع الأوروبي في ذلك العصر. وقد حافظ القصر على رونقه عبر السنين حتى يبقى شاهداً على براعة التصميم ودقة التنفيذ، ويجسد جمال العمارة التي تمزج بين الخيال والواقع.
1: وعند التجوال في ساحة قصر بينا وحدائقه الواسعة، يشعر الزائر وكأنه ينتقل بين لوحات فنية متتابعة، فالأشجار الكثيفة والممرات الهادئة والإطلالات الواسعة على جبال سينترا تمنح المكان أجواء ساحرة يصعب نسيانها. ومن أعلى شرفتها تمتد المناظر الطبيعية في جميع الاتجاهات لتضيف إلى القصر قيمة جمالية استثنائية. ولذلك لم يصبح قصر بينا مجرد معلم تاريخي، بل تحول إلى رمز للإبداع المعماري والجمال الفني في البرتغال، فهو يجمع بين روعة الألوان وتناسق التصميم وجمال الموقع الطبيعي، ليقدم تجربة بصرية فريدة تبقى عالقة في الذاكرة. وكل زيارة لهذا القصر تكشف تفاصيل جديدة وتجعل الزائر يدرك لماذا يعد واحدا من أجمل القصور وأكثرها سحرا في العالم.
0: ومن قصر بينا سوف نتحدث ونروي لكم عن برج بيليم. يقف برج بيليم شامخا على ضفاف نهر تاج في منطقة بيليم بمدينة الأشبونة، وكأنه يرحب بكل من يقترب منه بمنظر يخطف الأنظار. فمنذ اللحظة الأولى يلفت الانتباه بتصميمه الأنيق وموقعه المميز الذي يجمع بين هدوء النهر وروعة العمارة البرتقالية، ليصبح واحدا من أشهر المعالم التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم. شيد البرج بين عامي 1514 حتى عام 1520 في عهد الملك مانويل الأول، وصممه المهندس المعماري البرتقالي فرانسيو سيسكو دي أوروا بأسلوب مانويلي مميز يجمع بين الزخارف الدقيقة والفخامة المعمارية. وبرغم مرور قرون على بنائه، لا يزال البرج يحتفظ بجماله وكأنه يروي قصة إبداع لا تنتهي. ويقصد بطراز مانويلين، يعد الطراز المعماري مانويلين أسلوبا معماريا فريدا في البرتقال، وقد تطور خلال عهد مانويل الأول ومن هنا جاء اسمه، وهو أسلوب انتقالي ظهر في نهاية العصر القوطي ويجمع بين تأثيرات عصر النهضة والطراز المغربي والزخارف الغريبة التي يجلبها المكتشفون للبرتقال. وما يميز برج بيليم هو ألوانه الهادئة المستمدة من الحجر الجيري ذي اللون الكريمي المائل إلى الأبيض، وهو لون يمنح البرج حضورا أنيقا ينسجم مع زرقة السماء ومياه نهر تاجة. ومع تغيير ضوء الشمس خلال اليوم تتبدل درجاته اللونية بين الأبيض الناصع والذهبي الدافئ، ليمنح الزائر مشهدا متجددا في كل زيارة.
1: وعند الاقتراب من البرج تظهر روعة التفاصيل المنحوتة في الشرفات والأبراج الصغيرة والنوافذ المزخرفة التي تعكس

0: عبر الزمن. تعد منطقة بيليم من أكثر مناطق لشبونة جمالاً وتميزاً، إذ تمتد بمحاذاة نهر تاجه، وتتميز بأجوائها الهادئة ومساحتها المفتوحة التي تمنح الزائر إطلالة ساحرة. وقد اشتهرت المنطقة بمعالمها التاريخية وحدائقها الواسعة لتصبح واحدة من أكثر الوجهات زيارة في البرتغال. ويحتل برج بيليم مكانة خاصة في هذه المنطقة، حيث أصبح رمزا بصريا يعكس جمال العمارة البرتغالية، وعند التجوال حوله يمتزج صوت الأمواج مع نسيم البحر، بينما ينعكس البرج على صفحة الماء في لوحة طبيعية تمنح المكان هدوءا وسحرا يصعب وصفه.
1: لا تكمن روعة برج بيليم في تصميمه أو عمره التاريخي فقط، بل في التجربة التي يعيشها كل من يقف أمامه. فمن كل زاوية يبدو البرج بصورة مختلفة، تمنحه أشعة الشمس في الصباح والغروب ألوانا متجددة تضيف إلى جماله لمسة فنية آسرة، لذلك أصبح وجهة مفضلة لعشاق التصوير والعمارة. وعندما يرفع الزائر نظره نحو أبراجه وشرفاته المزخرفة، يدرك أنه أمام تحفة معمارية استطاعت أن تجمع بين القوة والأناقة في آن واحد. ولهذا بقي برج بيليم على مر السنين رمزا من رموز البرتغال، وشاهدا على براعة التصميم وجمال الفن المعماري الذي لا يفقد بريقه مهما تعاقبت الأزمنة. أما في عام 1983 أدرج برج بيليم على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى جانب دير جيرونيوموس، ويؤكد هذا الاعتراف الدولي على الأهمية الاستثنائية لهذا المعلم.
0: جسر دوم لويس الأول. يمتد جسر دوم لويس الأول بطول يقارب 385 مترا، ويرتفع نحو 45 مترا فوق نهر دورو، ليمنح زواره إطلالة بانورامية آسرة على مدينة بورتو. ويتميز بتصميمه ذي المستويين، إذ خصص المستوى العلوي لخط المترو والمشاة، بينما خصص المستوى السفلي لحركة السيارات والمشاة، وهو ما يجعل تجربة العبور مختلفة في كل مستوى، يتيح مشاهدة المدينة من زوايا متنوعة.
1: ولا تقتصر أهمية الجسر على كونه وسيلة للعبور، بل يمنح كل من يسير عليه تجربة فريدة تجمع بين الهندسة والجمال. فمن المستوى العلوي تبدو بورتو بتلالها ومبانيها التاريخية في مشهد واسع يخطف الأنظار، بينما يوفر المستوى السفلي رؤية أقرب للنهر والحياة اليومية على ضفتيه. ومع تعاقب ساعات النهار والمساء تتغير ملامح الجسر بانعكاسات الضوء على هيكله الحديدي ومياهه مياه نهر دورو، ليبقى جسر دوم لويس الأول أحد أبرز رموز مدينة بورتو وأكثر معالمها تميزاً.
0: وفي ختام هذه الرحلة، تبقى البرتغال لوحة ساحرة تجمع بين الجمال الطبيعي وروعة التاريخ في مشهد واحد، يترك في الذاكرة أثرا لا يمحى، ويدعو دائما لاكتشافه من جديد. إلى هنا نصل معكم أعزائي المستمعين لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أصداء.
1: إلى اللقاء.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيل الصالح.
3: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.

0: رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية، والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879، كان من أكبر تجار الخيل في الكويت، قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحاً وفيراً، كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضاً أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898، حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده، وبارك الله له بالتجارة فتنامت، فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885، كما وهب 30 دكاناً وبيتاً وقفاً لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضواً بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921، وكانت فترة عمر المجلس قصيرة، إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت، وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.
2: التاسعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة العربية السعودية تقود مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز أمن الممرات الدولية. باكستان تقول إن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس بالكامل في غزة. مجلس السلام في غزة يعلن موافقة حركة حماس على خريطة طريق لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربات بمسيرات استهدفت مركزا لتجميع المسيرات وخطوط كهرباء في بلدة أندريفكا بمقاطعة خاركوف. المجلس الأوروبي يندد بالضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا وانتهكت المجال الجوي البولندي. وزارة الخارجية الأسبانية تستدعي السفير الإيطالي بمدريد احتجاجا على دعوات روما لفرض قيود حدودية تجاه إسبانيا على خلفية أزمة الهجرة. بريطانيا تعلن تسجيل 2877 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة خلال الشهرين الماضيين. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم. في حضرة الذكرى لا يعود الزمن ماضيا، بل يصبح نافذة تطل منها الوجوه التي صنعت المعنى. هناك أرواح عبرت الحياة كالنور، نقترب من سيرتها، فكل حكاية تبدأ بإنسان وتنتهي بما يتركه في قلوب الآخرين. أنتم مع برنامج على ذكراهم، يعد هذه الذكرى ويقدمها لكم نواف النجالة، تقديم إسراء العسكر، تنفيذ نور شعلان، ينسق إيقاعها ويخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

0: نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكراهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ، لا بالحبر بل بالفعل، بالفكر، بالصوت، وبالأثر الذي لا يمحى في عالم يتبدل كل لحظة، تبقى بعض الشخصيات شموعا لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. على ذكراهم برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلا للآتين من بعدهم. فأهلا بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. جون بول سارتر، فيلسوف وناقد أدبي وروائي وكاتب قصة قصيرة وكاتب مسرحي فرنسي، من أشهر أدباء القرن العشرين، قدم نفسه للعالم من خلال مؤلفاته وأعماله الأدبية والفلسفية المتعددة، أبرزها قصصه الغثيان والجدار، ومسرحياته الذباب وخلف الأبواب الموصدة. أما نشاطه الأدبي فلا يمكن فصله عن فكره الفلسفي، الخيال والوجود والعدم. قاد تياراً فلسفياً ونشاطاً سياسياً مكثفاً، ورفض جائزة نوبل للآداب في عام 1964. ولد جون بول سارتر في عائلة برجوازية في 21 من يونيو حزيران في سنة 1905 في العاصمة الفرنسية باريس، وتوفي والده جان باتيتست وعمره لا يتجاوز 15 شهرا. نشأ في بيئة مثقفة، واعتنى به جده تشارلز شفايستر، وقام بتعليمه حتى بلغ من العمر 10 سنوات. وفي عام 1917 تزوجت والدته جوزيف مانسي الذي كان يكرهه، وبعد بضع سنوات قضاها في لاروشيل مع والدته وزوجها، ذهب إلى باريس في سن 15 سنة لتلقي العلاج، ومكث هناك على نحو دائم. عشق سارتر القراءة في مكتبة البيت الكبيرة، وكان قارئا نهما منذ الطفولة، وكما روي في سيرته الذاتية الكلمات، فإنه دخل الأدب في وقت مبكر جدا. إريك لونغ الباحث بالشأن الأدبي يعطينا مقدمة عن جون بول سارتر.
1: جون بول سارتر had a great influence on many areas of modern thought.
2: كان لجان بول سارتر تأثيرا كبيرا على العديد من مجالات الفكر الحديث. سارتر الذي كان كاتبا ذا عبقرية وأصالة هائلتين، عمل في العديد من المجالات المختلفة كفيلسوف وروائي وناقد ثقافي. يعد سارتر أحد الشخصيات الرئيسية في الفلسفة الوجودية، والتي تؤكد على وجود الفرد أو الذات البشرية التي تواجه القلق الوجودي في عالم يبدو عبثيا. يعزى إلى سارتر الفضل في إحياء الوجودية ونشرها في العالم بعد أن ظلت راكدة تماماً منذ وفاة الفيلسوف الدنماركي سورين كيرغور. لم يكن من قبيل المصادفة إن فلسفته وصلت إلى جمهور واسع لأول مرة في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة. كانت فرنسا بلداً منهكاً وجلبت مثل هذه الأفكار رسالة أمل. كانت الأطر القديمة للقيم التي عاش الناس عليها تنهار، بما في ذلك القيم العائلية والمعتقدات المختلفة. رأى سارتر أن الناس بدأوا في تحمل المسؤولية عن أفعالهم، وبالنسبة له كان هذا فرصة عظيمة لفلسفته. ولد سارتر في باريس عام 1905، وهو الابن الوحيد لوالده، ضابط البحرية الفرنسية الذي توفي عندما كان عمره عامين فقط. نشأ على يد والدته آن ماري التي كان يحبها كثيراً. وجده تشارلز تشوايترز الذي عرفه على الأدب الكلاسيكي في سن مبكرة، في سن المراهقة. كان يتعرض للتنمر بشكل متكرر، ويرجع ذلك جزئيا إلى إصابته بالحول في عينه اليمنى، وهي مشكلة في محاذاة العين، كما كان قصيرا جدا حيث بلغ طوله نحو 5 أقدام في مرحلة البلوغ. كان يشعر أن مظهره الخارجي قبيح، وركز كل طاقته على عقله. درس الفلسفة وعلم النفس في مدرسة الأساتذة العليا، وهي واحدة من أرقى المدارس العليا في باريس، والتي كانت المدرسة الأم للعديد من المفكرين والمثقفين الفرنسيين البارزين. سرعان ما اكتسب سمعة شخصية بوهيمية غير تقليدية، وكانت الطالبة التي حلت في المرتبة الثانية بعده في امتحان الفلسفة النهائية هي الكاتبة سيمون دي بوفوار، النسوية البارزة والزميلة الفيلسوفة. أصبح الاثنان رفيقان لا يفترقان مدى الحياة. خدم سارتر كخبير أرصاد جوية في الحرب العالمية الثانية، وأسرته القوات الألمانية، وقضى 9 أشهر في السجن.
0: في سن 17 من عمره التحق سارتر بمدرسة هنري الرابع بالسلك الثانوي في باريس، وهناك تعرف على الكاتب والفيلسوف والروائي بول نيزان، الذي كان لا يزال آنذاك كاتبا مبتدئا، ونشأت بينهما علاقة صداقة استمرت حتى وفاة نيزان في عام 1940. وفي سنة 1924 التحق سارتر بالمدرسة العليا في باريس، وحصل منها على شهادة عليا في علم الفلسفة في عام 1929، وهو العام الذي التقى فيه الكاتبة والمفكرة والفيلسوفة والناشطة السياسية الفرنسية سيمون دي بوفوار، التي أسس معها حواراً فكرياً رائعاً وربطته علاقة قوية امتدت إلى آخر يوم في حياته. في سنة 1931 عين سارتر أستاذاً للفلسفة في ثانوية لوهافر، ثم خلف الفيلسوف وعالم الاجتماع ريموند آرون في المعهد الفرنسي في برلين في الفترة بين 1933 و 1934، وهي المرحلة التي عمق فيها معرفته بعلم الظواهر. في عام 1937 شغل بول سارتر مرة أخرى مهمة أستاذ الفلسفة بمدينة نوي. وفي عام 1938 نشر الغثيان، وهي أول رواية له، وكانت تهدف إلى تقديم التجربة الفلسفية للوجود، والتي تتمثل في إدراك الأشياء في وجودها الخام. اعتقل مدة قصيرة وأطلق سراحه في عام 1941، وعاد إلى باريس حيث أصبح مدرساً بالأقسام التحضيرية للمدرسة العليا. وفي عام 43 نشر أطروحته الفلسفية الشهيرة الوجود والعدم، التي جعلت منه مثقفاً منخرطاً في قضايا سياسية. هذه الأطروحة ستكون أيضاً أساس تجربة مسرحية هي الأولى لسارتر، من خلال مسرحيته الذباب، التي لم تلق نجاحاً كبيراً بعكس مسرحيته الأخرى خلف الأبواب الموصدة، التي لاقت نجاحاً كبيراً بين الضباط الألمان الذين كانوا مدعوين لحضور العرض الأول في عام 1944، كما أن أجواء الحرب العالمية الثانية التي عاشها سارتر جندياً وبعدها سجيناً ثم مؤلفاً ملتزماً مكنته من اكتساب وعي سياسي جعله أكثر نضجاً، وخلال هذه الحرب كتب أولى مقالاته التي ستصبح عمله الفلسفي الرئيس، الوجود والعدم، حيث عمل على تعميق الأسس النظرية لنظام تفكيره، وقد اختاره ألبير كامو في عام 1944 ليكون مراسلاً لصحيفة المعركة. إريك لونغ الباحث بالشأن الأدبي يكمل لنا عن جون بول سارتر.
1: Sartre's first novel, Nausea, gave a name for existential angst. He considered it as one of his.
2: أعطت رواية سارتر الأولى الغثيان اسماً للقلق الوجودي، وقد اعتبرها واحد من أثمن رواياته. إنها تصور كاتباً فرنسياً يشعر بالرعب من وجوده الخاص ويجده بلا معنى. إنه يعيش بمفرده وليس لديه أصدقاء، وعادة ما يتلصص على أحاديث الآخرين ويراقب تصرفاتهم. وقد كتبت على شكل مذكرات يوثق فيها كل شعور وإحساس تجاه العالم والناس من حوله. إنه يجد المواقف والأشياء الجامدة مشبعة بمعان تحمل طابع وجوده، وكل ما يواجهه في الحياة اليومية يتخلله طعم فظيع، مما يثير لديه شعور بالغثيان وخاصة حريته. وفي مقطع من الكتاب يذكر أن لا شيء يبدو حقيقيا، لقد شعرت بأنني محاط بديكور من الورق المقوى ويمكن إزالته فجأة. كان العالم ينتظر، يحبس أنفاسه ويصغر نفسه، كان ينتظر نوبته غثيانه. ويعتقد أن سارتر استخدم مصطلح الغثيان بعد قراءته لكتاب فريدريش نيتشه، حيث يستخدم هناك ويرتبط بتأمل تفاهة البشرية. هل سبق لك أن حدقت في كلمة ملياً؟ وراودتك فكرة أنها تبدو غريبة بشكل غير عادي، وكأنها المرة الأولى التي تسمع فيها الكلمة بالنسبة لسارتر. وهذا الشعور يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من الكلمات والأشياء، ويختزل الحياة بأكملها، وهو يسمي ذلك عبثية العالم. تخيل أنك تتناول العشاء مع شريكك، أنت في الأساس جزءا من هذا الكوكب الذي هو صالح للسكن يسمى الأرض، في وسط مجرة درب التبانة، تجلس على خشب مقطع يستخدمه الناس لصنع الكراسي والطاولات، وتضع قطعا من النباتات واللحوم في فمك مع شريكك الذي تأمل يوما ما أن تنجب منه وتؤسس عائلة. هذا هو العبث الحقيقي للعالم، ونحن نعيش حياتنا غارقين فيه.
0: في عام 1964 كتب سيرته الذاتية التي تغطي طفولته بعنوان الكلمات، وهو العام الذي منح فيه جائزة نوبل للآداب، لكنه رفضها وعلل ذلك قائلا في تصريحات صحفية: رفضت جائزة نوبل للآداب لأني أرفض تتويج سارتر قبل موته. ليس هناك فنان ولا كاتب ولا إنسان يستحق أن يتوج وهو على قيد الحياة، فهو يملك القدرة والحرية على أن يغير كل شيء. وأضاف سارتر في تصريحاته أن قبوله بجائزة نوبل ربما كان سينهي مسيرته الإبداعية، وسيشعره بأن أي عمل أو إنجاز بعدها لن يكون له معنى. وقال: جائزة نوبل كانت سترفعني إلى منصة التتويج رغم أني لم أكمل بعد كل مشاريعي، كانت ستحد من حريتي ومن قدرتي على الإنجاز وعلى الالتزام. تأثر جون بول سارتر بالفلاسفة الألمان أمثال جورج فيلهم وفريدريش هيجل وكارل ماركس وإدموند هوسرل ومارتن هايدغر، وفي كتابه الوجود والعدم الذي يعالج الفلسفة الوجودية يتطرق إلى العلاقة بين الوعي والحرية. ظل طوال حياته يحتفظ بمعتقداته الاشتراكية المناهضة للبرجوازية، وقاد حتى نهاية أيامه العديد من المعارك، إذ رفض حرب الجزائر وحرب فيتنام وتضامن مع القضية الفلسطينية، كما انخرط في أحداث مايو من سنة 1968 بفرنسا، وهي احتجاجات واضطرابات استمرت أسابيع وكادت أن تتحول إلى حرب أهلية. دافع سارتر عن النزعة الإنسانية من الوجودية في مواجهة انتقادات الماركسيين، ووصف الإنسان بأنه ليس له جوهر ويؤسس نفسه من خلال اختياراته. يلخص هذا الفكر في العبارة الشهيرة: الوجود يسبق الجوهر. ولذلك يرى سارتر أن الإنسان موجود، ولكنه يمنح نفسه الجوهر فقط من خلال أفعاله، ويعتقد أن الإنسان مسؤول عن ذلك لتمتعه بقدر كبير من الحرية. لوشيان بوليز الباحث بالشأن الأدبي يختتم لنا كلامه عن جون بول سارتر:
3: The boy without a father who craved the world's gaze achieved it beyond measure.
2: إن الصبي الذي نشأ بلا أب والذي تاق إلى أنظار العالم قد حقق مراده بما يفوق كل حد. سار 5000 شخص خلف نعشه، وما زالت كتبه تطبع بعشرات اللغات، وقد انتقلت مفاهيمه مثل سوء النية والنظرة والوجود يسبق الجوهر إلى المفردات الشائعة للمثقفين في جميع أنحاء العالم. إنه مدفون في مونمارناس بجوار المرأة التي فهمتها أكثر من أي شخص آخر وتحكمت في ذكراه بأقصى درجات الضراوة. يترك السياح تذاكر المترو وإيصالات المقاهي على القبر، وهي عادات صغيرة لرجل قضى حياته مؤكداً أنه لا يمكن لأي قربان أن يكون كافياً أبداً، وأن البحث عن التبرير هو في حد ذاته أكثر مشاريعنا إنسانية وأكثرها عبثاً. هل كان على حق؟ تقول فلسفته إن على كل منا أن يجيب بنفسه إن الحرية التي وصفها ليست مريحة، وهي لا تقدم عزاء، فهي لا تقدم أي ضمان بأن خياراتنا ستكون صائبة، أو أن حياتنا ستؤول إلى شيء متماسك، أو أن من نحبهم سيغفرون لنا لاحقاً ما نلحقه بهم من ضرر. لا يمكننا التخلي عنها، إنها تقول فقط إننا مسؤولون، وأن الأعذار هي دائماً أكاذيب، وأن الأداء لا يصبح تماماً هو الشخص ذاته، ولكن الشخص لا يفلت تماماً من الأداء أيضاً. رفض جان بول سارتر الإجابات السهلة، لقد رفض جائزة نوبل، رفض وسام جوقة الشرف، ورفض الزواج، ورفض الصمت، ورفض الراحة، وفي النهاية رفض حتى العزاء. فلسفة ربما كانت لتخبره بأن رفضه كان يستحق العناء، ربما لهذا السبب لا يزال سؤاله حاداً ومؤثراً، ليس لأنه حل مشكلة كيفية العيش، بل لأنه أثبت بحياته كلها المتناقضة والبارعة والمدمرة والتي لا يمكن تعويضها أن المشكلة لا يمكن حلها، بل عشها فحسب. شوارع باريس فرغت منذ زمن طويل، المقاهي بها رواد جدد، والنقاشات مستمرة.
0: وفي ختام الحديث عن جون بول سارتر، نجد أنفسنا أمام واحد من أكثر العقول حضوراً وإثارة للجدل في القرن العشرين. لم يكن سارتر فيلسوفاً يكتب من بعيد، ولا مفكراً يكتفي بتأمل العالم من خلف مكتب هادئ، بل كان رجلاً عاش أفكاره وخاض بها معارك الفكر والسياسة والأدب والوجود. كان يرى أن الفلسفة ليست ترفاً ذهنياً، بل طريقة لمواجهة الحياة بكل قلقها وأسئلتها ومسؤولياتها. لقد جعل سارتر من الحياة جوهر تجربته الفكرية. كان يؤمن أن الإنسان لا يولد ومعه معنى جاهز، ولا قدر مكتوب يحدد مساره بالكامل، بل يلقى في هذا العالم ثم يبدأ في صناعة نفسه من خلال اختياراته. ولهذا جاءت عبارته الشهيرة بأن الوجود يسبق الماهية، تعبيراً عن إيمانه بأن الإنسان لا يعرف بما هو عليه في البداية، بل بما يختاره ويصنعه ويقرره في حياته. لكن الحرية عند سارتر لم تكن فكرة رومانسية سهلة، لم يكن يراها باباً مفتوحاً للسعادة فقط، بل مسؤولية ثقيلة قد تربك الإنسان وتقلقه. فالإنسان الحر لا يستطيع أن يختبئ خلف الظروف دائماً، ولا أن يعلق أخطاؤه على المجتمع أو القدر أو الآخرين. إنه مسؤول عن قراره وعن صمته وعن هروبه وعن شجاعته وعن المعنى الذي يمنحه لحياته. ومن هنا كانت فلسفته قاسية أحياناً، لأنها لا تترك للإنسان مساحة كبيرة للاختباء من نفسه. في أعماله الفلسفية والأدبية كتب سارتر عن الإنسان وهو يواجه وحدته الداخلية، وعن القلق الذي يولد حين يكتشف المرء أنه حر، وعن العبث الذي يشعر به حين لا يجد للحياة معنى جاهز. لكنه لم يكن يدعو إلى اليأس، بل إلى اليقظة. كان يقول بطريقته الخاصة إن غياب المعنى لا يعني نهاية الطريق، بل بداية مسؤولية الإنسان في أن يخلق معناه بنفسه. ولم يقتصر حضوره على كتب الفلسفة وحدها، فقد كتب الرواية والمسرح والمقالة، وحول أفكاره إلى شخصيات وصراعات ومواقف حية. في أدبه لم تكن الشخصيات مجرد أدوات للحكاية، بل كانت مرايا للإنسان وهو يتردد ويخاف ويبرر ويواجه ويهرب، ثم يكتشف أن الهروب كان اختيار. ولذلك بقيت أعماله الأدبية قريبة من أسئلته الفلسفية، وكأن كل رواية أو مسرحية كانت مختبراً آخر لفهم الإنسان. كان سارتر أيضاً مفكراً ملتزماً بقضايا عصره، لم يعش في عزلة عن العالم، بل اختار أن يكون حاضراً في النقاشات الكبرى، وأن يتخذ مواقف واضحة من السياسة والاستعمار والعدالة والحرية. وقد جلبت له هذه المواقف كثيراً من الجدل والانتقاد، لكنه ظل مؤمناً بأن المثقف لا ينبغي أن يكون شاهداً صامتاً، بل صاحب موقف، حتى لو كان هذا الموقف مكلفاً أو غير محبوب. وربما لهذا السبب ظل اسمه مرتبطاً بفكرة المثقف المشتبك مع زمنه. كان يرى أن الكلمة مسؤولية، وأن الكاتب لا يكتب في فراغ، بل في عالم مليء بالظلم والأسئلة والصراعات. ومن هنا جاءت فكرته عن الالتزام، حيث يصبح الأدب والفكر وسيلة لكشف الواقع لا للهروب منه فقط. ومع ذلك لم تكن حياة سارتر أو أفكاره خالية من التناقضات، فقد اختلف معه كثيرون وانتقدوا بعض مواقفه السياسية، ورأوا في فلسفته قسوة أو تشاؤما، لكنه بقي رغم كل ذلك شخصية لا يمكن تجاوزها. فالعقول الكبرى لا تقاس دائما بمدى الاتفاق معها، بل بقدرتها على إثارة الأسئلة وتحريك المياه الراكدة داخل الفكر الإنساني. وسارتر كان من هذا النوع، مفكرا لا يترك قارئه كما كان قبل أن يقرأه. وربما هنا تكمن عظمته الحقيقية، إنه لم يمنحنا فلسفة مريحة، بل منحنا فلسفة صادقة. فلسفة تقول أن الإنسان قد يكون قلقا وضعيفا وحائرا، لكنه يظل قادرا على الاختيار. فبعض الفلاسفة يتركون لنا أنظمة فكرية مغلقة، وبعضهم يتركون كتبا تقرأ في الجامعات. أما جون بول سارتر فقد ترك لنا سؤالا لا ينتهي: ما دام الإنسان حرا فكيف يمكنه أن يهرب من مسؤولياته؟ وكيف يمكن لحياة قصيرة ومليئة بالقلق أن تصبح حياة ذات معنى؟ وبين هذين السؤالين سيظل سارتر حاضراً لا كفيلسوف من الماضي، بل كمرآة دائمة للإنسان وهو يواجه ذاته. إلى هنا تنتهي، على أمل أن تكون قد تركت أثراً ولو بسيطاً في أعماقكم، وأن نلتقي مجدداً مع قصة أخرى واسم آخر في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. في على ذكراهم نلتقي، دمتم في رعاية الله.
4: هكذا تنتهي الحكاية ولا ينتهي صداها، فالأعمار تطوى، غير أن الأثر إذا صدق صار أطول من الزمن. يمضي أصحاب الحكايات وتبقى ملامحهم معلقة في الذاكرة، وكأن الغياب لا يملك الكلمة الأخيرة ما دام هناك من يتذكر. تقبلوا تحيات فريق برنامج على ذكراهم: نواف النجادة، إسراء العسكر، نور شعلان، والمخرج عبد العزيز بوغماز. إذاعة دولة الكويت تقدم.

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد ودور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

حياكم الله مستمعين بحلقة جديدة من برنامجنا لحظات. اليوم مع ضيفتنا الأستاذة دلال المرزوق، مستشار أسري وتربوي وعضو مؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري، وأيضا ناشطة في العمل الدعوي ومدرب معتمد. راح نتكلم معها عن الإيجابية في الحياة سواء في الأسرة أو المجتمع. خلكم معنا بعد هذا الفاصل.

الإيجابية أسلوب تفكير يمنح الإنسان هدوء الرؤية واتزان التصرف. حين نختار الإيجابية نلتفت إلى الحلول ولا نستسلم لزحام المشكلات. الإيجابية لا تبدل الواقع لكنها تعيد ترتيب نظرتنا إليه وتكسبنا القدرة على فهمه والتعامل معه بحكمة.

0: رجعنا لكم مستمعين من بعد هذا الفاصل، والأستاذة دلال المرزوق، ورح نتكلم عن الإيجابية. في البداية نرحب فيك وسعيدين بوجودك اليوم معنا، وإن شاء الله تكون حلقتنا إيجابية نفس موضوعنا
1: بإذن الله. إن شاء الله مشكورة على التوطئة، وإن شاء الله إيجابية، كل الإيجابية بإذن الله.
0: بإذن الله أكيد. أول شيء ودنا نفهم من خلالك شنو مفهوم الإيجابية في الحياة من خلال وجهة نظرك.
1: الإيجابية ليست تجاهل للمشكلات أو التظاهر بأن كل شيء على ما يرام، هي أسلوب تفكير وسلوك يقوم على البحث عن الحلول بدل من الاستسلام للعقبات.
0: نعم.
1: الشخص الإيجابي يدرك التحديات لكنه ينظر إليها كفرص للتعلم والنمو، وهي تعني أيضا حسن الظن بالله والثقة أيضا بالقدرات الذاتية والتركيز على الجوانب المضيئة في الحياة مع العمل الجاد لتحسين الواقع.
0: شنو تأثر النظرة الإيجابية على علاقاتنا الأسرية أو على المجتمع بعد؟
1: النظرة الإيجابية تخلق بيئة أسرية أكثر دفء وأكثر استقرار. لما يفسر أفراد الأسرة تصرفات بعضهم البعض بحسن نية تقل الخلافات ويقل سوء الفهم، كما أن التفاؤل يساعد الأسرة في مواجهة الأزمات بروح الفريق الواحد، ويعزز من مشاعر المودة والاحترام والتعاون بين أفراد هذه الأسرة.
0: نعم. أنا أحتاج مثلا أنا كزوجة شلون أقدر أوفر الإيجابية في بيئتي، في أسرتي، بين أبنائي وزوجي؟ أحتاج مثال واضح شلون أعرف أن أنا إيجابية وقاعدة أمارس الإيجابية في بيتي؟
1: ممتاز، سؤال حلو. السلوكيات البسيطة هي اللي لها أثر كبير، السلوكيات اليومية اللي احنا نمارسها هي اللي لها أثر كبير، مثل إن أنا لما أدخل ألقي التحية والسلام، شيء بسيط. طيب، إن أنا دائما أعبر عن شكري وامتناني لأي خدمة ممكن يقدمها واحد من أفراد الأسرة، الزوج على سبيل المثال.
0: نعم.
1: الاستماع الجيد للآخرين، هذا كله يعزز من السلوكيات الإيجابية عند الشخص. تقديم المساعدة بدون أني أنتظر مقابل، أني مثلا أستخدم الكلمات اللطيفة، أبتعد عن النقد الجارح، أخصص وقت للحوار الأسري. عندنا مثلا إحنا يعني بالكويت اللي هو زوارة مثلا خميس ترى.
0: نعم.
1: هذه من السلوكيات الإيجابية اللي فيها جلسات حوارية بين أفراد الأسرة كلها. طيب، أي إنجاز صغير أقوم بتشجيعه مهما كان، يعني ما أبالغ، لكن في نوع من التشجيع. هذه كلها ممارسات يومية أختي أسماء تبني جسور قوية بين أفراد الأسرة.
0: نعم.
1: وتعزز الإيجابية.
0: أنا كأم أو زوجة إذا دائما أكون إيجابية ومتفائلة بالحياة، وأول ما أصحى من النوم تلاقيني أنا إيجابية وما أتذمر.
1: نعم.
0: وما أحسس غيري أن أنا إنسانة تعبانة أو مرهقة، هل رح يأثر على أبنائي وعلى محيطي وعلى زوجي؟ هل رح يعطيهم دافع أنهم يتعلمون ويكونون بإيجابية؟
1: شوفي، الأبناء يتعلمون أكثر من اللي يشوفونه من أبهاتهم.
0: نعم.
1: إذن هما يتأثرون بالمشاهدة أكثر من الاستماع والتوجيهات. فلما الطفل يشوف والدينه يتعاملون مع صعوبات الحياة اللي يمرون فيها بثقة وأمل، هذا يخلي الطفل يكتسب هذه المهارة تلقائيا بالمشاهدة. التفاؤل يزرع في الأبناء الثقة بالنفس، ويعطيهم القدرة على أنهم يواجهون الفشل والإصرار، ويخلق عندهم أيضا إصرار على أنهم يحققون أهدافهم بدل من أنهم يخافون أو يستسلمون عند أول عقبة ممكن تواجههم.
0: نعم. إذا حسيت أن الزوج ممكن أنه قاعد يمر بمرحلة قاعدة طاقته تنخفض وقاعد يحس بسلبية، وخلنا نقول مشاكل في العمل، مشاكل بالمجتمع بين أصدقائه، هني أنا شنو دوري كزوجة؟ هل أساعده؟ هل أحاول أخفف منه؟ أو أني أعطيه طريقة أنه يتجاوز هذه المرحلة؟
1: الكلمة الطيبة أختي.
0: نعم.
1: أسمع، الكلمة الطيبة من أقوى أدوات البناء في العلاقة بينك وبينه، وبين أنك أنت تطلعينه من المشكلة اللي هو فيها، وتعطينا بعض الممارسات اللي ممكن من خلالها انه هو يطلع من هذه التجربة. يعني لازم يصير في تحديد حق الوقت، تحديد حق الأولويات بالنسبة له، يعني نقول يمارس مثلا الرياضة والنشاط هذا البدني.
0: نعم.
1: لازم يكون عنده اهتمام بصحته النفسية والروحية، يبتعد عن مصادر التوتر اللي ممكن تزيد من هذه المشكلة، كله يتذكر النعم اللي هو فيها. هذا كله أشياء ممكن أنت يعني تسوينها معه علشان تخففين من حدة المشكلة اللي هو فيها وتطلعينه منها.
0: وأيضاً أنا ممكن أبى أزيد نقطة، أن أحياناً الزوجة لازم تختار الوقت الصحيح لفرضاً خلينا نقول لطلب شيء معين، لطرح قضية معينة، حتى لو فرضاً درجة من درجات الأبناء، والله أختار الوقت المعين أشرح فيه للزوج معاناة الأبناء أو مشكلة صارت فيهم أو مشكلة تواجه البيت. لما أختار الوقت الصحيح ممكن يخفف السلبية ويمتص غضب الزوج، لأنه يعني إذا كان أساساً تعبان نفسياً وعنده طاقة سلبية أو راد من الدوام تعبان، وأنا أطرح عليه أشياء هم تزيد من السلبية، ممكن يأثر عليه. عدل؟
1: طبيعي طبيعي. المرأة الذكية يكون عندها، ويحب ذلك يكون عندها بعد ذكاء عاطفي، بالفعل تعرف متى وقت اقتناص الفرص في الحوار مع الزوج وتحقيق أهداف الطيبة المرجوة وهي الإيجابية المنشودة في علاقتهم مع بعض.
0: شلون أقدر أغرز في زوجي وفي أبنائي وبناتي الطاقة الإيجابية والتفاؤل وحب الحياة ومواجهة خلينا نقول المشاكل؟
1: نعم.
0: والظروف، وممكن أيضا الذكاء العاطفي شلون أزرع فيهم وأغرسه بطريقة غير مباشرة؟
1: حلو. شوفي، الوالدين دورهم محوري.
0: نعم.
1: ليش؟ هم القدوة لأبنائهم، وبإمكانهم أن يغرسون الإيجابية اللي حضرتك تفضلتي فيها من خلال استخدام لغة مشجعة ومحفزة دائما مع الأبناء، يعززون نقاط القوة. الوالدين عارفين عيالهم هذا قوي في كذا، هذا قوي في كذا، هذا قوي في كذا، نقاط القوة في الأبناء يتم تعزيزها، هذا يخلق بعد الإيجابية المطلوبة. يعلمون الأبناء كيف يتعاملون مع أخطائهم باعتبارها فرص تعليمية مو فشل،
0: تجربة.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: إظهار الامتنان، الحمد والرضا دائما في الحياة اليومية، يشوفون حياتهم شنو الأشياء الإيجابية اللي فيها، يحمدون الله عليها، الرزق اللي الله معطيهم إياه أيا كان دائما يحمدون الله على هذا الرزق. الوالدين يحاولون دائما يبنون بيئة يسودها الاحترام والحوار المفتوح والصراحة. فالأسرة اللي يتبنى فيها الوالدين الإيجابية أختي أسماء،
0: نعم،
1: تنقل هذا الإرث السلوكي للأبناء بشكل طبيعي. تلاقين هذه العائلة معروف عنها إن هي إيجابية في المجتمع.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب أستاذة، شلون أقدر أنا أحافظ كفرد في المجتمع، شلون أقدر أحافظ على إيجابيتي في ظل ضغوط التحديات والضغوط اللي قاعدة نمر فيها؟ يعني أبسط شيء، لما نقعد الصبح نفكر والله بالبصمات الثلاثة، نفكر وليه طلعنا شوي زحمة الشارع والشارع واقف وممكن حادث،
1: صحيح،
0: ليه وصلنا الدوام ممكن يكون في شيء غير إيجابي، هني أنا نعم. شلون أتوازن وشلون أقدر أقاوم وأظل محافظة على ابتسامتي طول الوقت؟
1: إن شاء الله وأنت دائما مبتسمة من بدينا اللقاء. الله يحفظك. شوفي أختي أسماء، المحافظة على الإيجابية
0: نعم.
1: تتطلب نوع من الوعي وممارسة مستمرة.
0: نعم.
1: يعني أنا ما أقعد من النوم وأقول اليوم أنا خلاص أنا واعية، أنا اليوم إيجابية وخلاص يعني.

0: صح. بعد اللقاء هذا ومستمعينا خلاص تبدي إيجابيتهم عقب ما يسمعونا. لا، وهو يتطلب وعي وممارسة مستمرة. ومن أهم الوسائل، من أهم الوسائل تنظيم الوقت، تحديد أولويات، ممارسة رياضة ونشاط بدني، اهتمام بالصحة النفسية والروحية، الابتعاد عن مصادر التوتر كثر ما نقدر ولو أن احنا ملزومين فيها مضطرين إلى مجابهتها يوميا. صحيح. والتركيز على ما يمكن التحكم فيه بدل من أن أنا ما أشتغل باللي هو خارج عن إرادتي. نتذكر دائما نعم الله علينا مهما كانت بسيطة، والإيجابية مو حالة دائمة لكن بالعادة يتم تجديدها يوميا.
1: صحيح. أنت ذكرت أن نبتعد عن الأشياء اللي توترنا نفسيا. نعم. فالصبح أتوقع المفروض أن احنا ما ندخل السوشيال ميديا، لأن دائما في أخبار توتر وتتعب النفسية. فمثل ما ذكرت أن الواحد لازم يبتعد عن الأشياء اللي توتر، من أهمها وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. احنا راح نكمل معك أستاذة دلال لكن بعد هذا الفاصل
0: بإذن الله. حياك
1: مستمعينا، فاصل ونرجع لكم.

النجاح ليس وليد الصدفة، بل ثمار جهد متواصل ومثابرة. لا يبلغ الإنسان النجاح دون تعب، ولا يصل إليه دون صبر. كل إنجاز ينبثق من خطوة، والاستمرار هو الطريق الثابت نحو الهدف.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل. أستاذة دلال، كنا نتكلم عن شلون أقدر أحافظ على إيجابيتي. ذكرت إن في تمارين والرياضة، الهوايات ممكن إن الواحد يمارسها. طيب أنا يعني البعض يقول إن والله إذا أنت نمت مرتاح البال تقعد خلاص، إن لازم أنت تحط في عقليتك إن والله أنا اليوم بستمتع، أنا اليوم عندي هدف، عندي إنجاز بنجزه. فإذا أنا حطيت بعقليتي إن أنا والله أنا اليوم إيجابية وأنا عندي حياة حلوة، وهل فعلا راح استيقظ وأنا مستمتعة ورايحة وراح أكون إيجابية لأبعد حد، وما راح أخلي شيء يسمح إنه يوترني خلال مسيرتي إلى تحقيق هدفي أو وظيفتي؟
1: إذا مثل ما تكلمنا قبل شوي، أنت لازم تكونين إنسانة واعية.
0: نعم،
1: هذا الوعي هو اللي يخلق لك الإيجابية هذه. طبيعي يعني سبحان الله احنا نقوم من النوم أذكار الصباح،
0: صح،
1: وبالصلاة، ودائما من الأذكار ان نقول فيها اللهم اني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده. فطبيعي المشكلات في اليوم، ف طبيعي ان انا اواجه توترات ايا كان حجمها،
0: ازعل يعني حتى لو كنت ايجابي طبيعي ازعل.
1: في ناس يعني نعم، في ناس من تصادفها عقبه او مشكله خلاص يوقف يومها وتظل في هذه المشكله، مو بس في ساعه ولا اليوم هذا، لا يمتد معها التوتر هذا الى يمكن اسبوع شهر وهي في هالديدن هذا.
0: صحيح.
1: المشاكل سنه كونيه، إحنا لازم نتعامل معها بوعي وإيجابية، نتوقع خلال يومنا أي مشكلة ممكن تصير لكن نتكيف معها ونحاول نجد حلول لها. نعم.
0: نعم، دور العمل التطوعي شلون يعزز الإيجابية داخل المجتمع؟ شنو أهميته؟
1: العمل التطوعي يعزز روح المسؤولية والانتماء.
0: نعم،
1: يقوي العلاقات بين أفراد المجتمع، كما أن التطوع أختي أسماء يعطي شعور بالإنجاز والقيمة للشخص، ويسهم في نشر ثقافة التعاون والتكافل. والمجتمعات اللي تنتشر فيها المبادرات التطوعية هذه تلاقينها مجتمعات أكثر تماسك وقدرة على مواجهة التحديات.
0: تبارك الرحمن، إحنا قاعد نشوف أبنائنا وبناتنا يعني أول ما يصير أي مشكلة نلاقيهم متطوعين متطوعات في كل المجالات.
1: نعم.
0: خصوصا شفناها في عز الأزمات اللي مرت علينا بديرتنا الحبيبة، فحلو أن الواحد يستمر يكون عنده هذه الثقافة ويزيدها.
1: نعم.
0: فمن أي عمر نقدر نخلي عيالنا يتطوعون؟ هل في عمر مناسب أن نعلمهم مبدأ التطوع ويستمرون فيه ويتعلمون الثقة بالنفس من خلال التطوع وأيضا الإيجابية؟
1: والله التطوع هذا غرس.
0: نعم،
1: ترى يبدي من الياهل، حتى يمكن من قبل ما يمشي يبدي الغرس هذا بأنه هو يعطي ويتطوع. والكويت الحمد لله أنا أبصم أن هي من المجتمعات الإيجابية. نعم. لأقصى درجة، لأن عندها كل مقومات الإيجابية من دين ومن مؤسسات تدفع بالإيجابية
0: وتساعد أيضا المحتاجين.
1: نعم.
0: تساعدهم من خلال التطوع. حتى الحين خلينا نقول فترة الصيف الحرارة ما شاء الله عالية.
1: نعم.
0: فتلاقين أن في حملات تطوعية قاعدة تعطي الموظفين اللي قاعدين يمارسون عملهم في الشمس الحارة.
1: نعم.
0: فهذا شيء جميل ويعطي إيجابية أتوقع.
1: نعم.
0: أكثر.
1: حتى قوانين العمل هني هم إيجابية، يعني مثلا العمال ممنوع يشتغلون من الساعة لها ساعة بسبب حرارة الشمس، والدليفيرز هذيل موقفينهم بساعات الحرارة. فالمجتمع نفسه والمؤسسات وقوانين الدولة كلها تدعم الإيجابية.
0: نعم. نعم. ذكرت أنا قبل شوي عن وسائل التواصل الاجتماعي أن الواحد لازم ما يدخل عليها من بداية يوم الصبح.
1: نعم.
0: بس شو ممكن أن تأثر وسائل التواصل الاجتماعي على النشر الإيجابي أو السلبي بين أفراد المجتمع؟ وشلون أنا كمتابعة للسوشيال ميديا أحرص أن أبتعد عن الأشياء السلبية؟
1: تمام. وسائل التواصل الاجتماعي هذه أداة محايدة.
0: نعم.
1: يعتمد أثرها على كيفية استخدامها. هي أداة قادرة على نشر المعرفة، أداة قادرة على نشر قصص نجاح ومبادرات إنسانية وتحفيز إيجابي، وفي المقابل ممكن تصبح مصدر للتنمر، مصدر للشائعات، مصدر للتشاؤم إذا أسيء استخدامها. لذلك من المهم أن الفرد نفسه يكون واعي لما يتابعه، لما يتم نشره، وأنه يحرص أن يكون حضوره الرقمي إضافة إيجابية للمجتمع.
0: نعم.
1: أرد أقول لك الوعي باستخدام أدوات التواصل الاجتماعي هو اللي يأثر على مسار الفرد من إيجابية إلى سلبية.
0: أستاذة دلال، إحنا مستمتعين معك، لكن نأخذ هذا الفاصل ونرجع.
1: نعم.
0: مستمعينا، نأخذ فاصل ونرجع لكم.

الموهبة قدرة يولد بها الإنسان، لكنها لا تنمو وحدها. الموهبة دون تدريب تبقى فكرة، ودون عمل تظل كامنة. اكتشاف الموهبة وتنميتها بالاجتهاد والممارسة هو الطريق إلى التميز وإلى إنجاز يصنع بإرادة.

0: وردينا لكم مستمعينا وضيفتنا بالاستديو اللي منورتنا اليوم دلال المرزوق، الأستاذة دلال المرزوق مستشار أسري وتربوي، عضو مؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري وناشطة أيضا في العمل التربوي. أستاذة دلال، كنا نتكلم عن الإيجابية وشلون ننشرها وشلون أنا أتمتع بالإيجابية. أنا ودي أعرف من خلالك، هل تعتقدين أن الإيجابية مهارة ممكن أن نتعلمها ونطورها، وهي مغروزة فينا ونقدر أن نزيدها؟
1: نعم، الإيجابية مهارة.
0: نعم،
1: وممكن أنك تنمينها من خلال الممارسة، وممكن بعد أنك تطورينها. شلون أطورها؟ أطورها من خلال أن أنا أدرب نفسي على التفكير الواقعي المتفائل.
0: نعم،
1: ممكن أنا أطورها من خلال التركيز على الحلول والفرص. ممكن أنا أطورها من خلال الحمد اليومي للنعم اللي الله متن علي فيها. ممكن أني أنا أطورها من خلال أني أصاحب الأشخاص الإيجابيين. ممكن أنا أطورها من خلال قراءة الكتب والاستماع للمحتوى الملهم. ممكن أنا أطور هذه المهارة من خلال مراجعة أفكاري السلبية وأستبدلها بأفكار أكثر توازن.
0: نعم،
1: كل المهارات يتعلمونها.
0: جميل.
1: حتى الإيجابية تعتبر من المهارات اللي ممكن أنا أتعلمها وممكن أن أنا أكتسبها بالتدريب والاستمرارية.
0: ودنا تذكر لنا بعض الأمثلة الواقعية اللي شاهدتيها لأشخاص إيجابيين وتركوا أثر إيجابي في مجتمعهم.
1: نعم، من أجمل الأمثلة أشخاص ما عندهم موارد كبيرة.
0: نعم،
1: لكنهم

0: معلم، معلم يكرس نفسه ووقته علشان يدعم طلبة محتاجين، أو مثلا مثل ما تفضلنا قبل شوي إنه متطوع نظم مثلا حملات حق خدمة كبار السن، أو مثلا شاب استخدم منصات التواصل علشان ينشر المعرفة والتوعية بدل من المحتوى السلبي. هذه اختي اسمها كلها نماذج تأكد الأثر الإيجابي ما ينقاس بحجم الشهرة ولا بالمنصب ولا بالمال، بل بالمنفعة اللي ممكن الإنسان يوصلها للناس. نعم. هذه هي الإيجابية المنشودة.
1: ورسالتك الأخيرة أستاذة دلال، شنو توجهينها لتعزيز ثقافة الإيجابية والتفاؤل في الأسرة والمجتمع بعد؟
0: طيب، رسالتي الإيجابية مو رفاهية بل ضرورة لبناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك. فخلينا نبدأ بأنفسنا أولا، بكلمة طيبة، ابتسامة صادقة، تشجيع للآخرين وحسن ظن فيهم ومبادرة نافعة. ممكن إن إحنا ما نقدر نغير العالم كله، لكن إحنا نقدر إن نخلي بيوتنا وأماكن عملنا ومجتمعاتنا أكثر أمل وأكثر تفاؤل وأكثر إيجابية. وكل أثر إيجابي صغير نصنعه اليوم ممكن إنه يكون سبب في تغيير حياة شخص آخر نحو الأفضل. الإيجابية مو أن ننتظر أيام خالية من التحديات لا أختي أسمى، بل أن نمتلك القدرة على مواجهة التحديات بروح مؤمنة وعقل متفائل وقلب يحمل الخير للآخرين. فكلما نشرنا الإيجابية في أسرنا ومجتمعاتنا صنعنا مستقبل أكثر استقرار وسعادة للجميع.
1: كل الشكر لك أستاذة دلال المرزوق، صراحة أثريتي حلقتنا، شكرا لك ووصلنا للختام. كل الشكر.
0: العفو.
1: مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نلتقي معكم حلقاتنا القادمة من برنامج لحظات. مع السلامة.

نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، بشارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل

0: هل صندوق الأسود؟
1: وأنا سافرت البحر قبل أعمل في البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
2: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
3: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
4: ناخذها صقر غانم القضيبي. ولد ناخذها صقر غانم القضيبي عام 1911 في الحي الشرقي بفريج بن خميس. برع في استخدام الأدوات البحرية وكان يتمتع بالثقافة، هذا بالإضافة إلى مقالاته التي تنشر في عدد من الصحف والمجلات العربية. وهو من أوائل الرياضيين، فهو من مؤسسين نادي الخليج وأصبح رئيسا له عام 1931. توفي النوخذة صقر غانم القضيبي سنة 1999.

العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. المملكة العربية السعودية تقود مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز أمن الممرات الدولية. باكستان تقول إن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا. الرئيس الأمريكي يعلن اتفاقا تاريخيا لنزع سلاح حماس بالكامل في غزة. مجلس السلام في غزة يعلن موافقة حركة حماس على خريطة طريق لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق إيقاف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من تزايد اعتداءات المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن تنفيذ ضربات بمسيرات استهدفت مركزا لتجميع المسيرات وخطوط كهرباء في بلدة أندريفكا بمقاطعة خاركوف. المجلس الأوروبي يندد بالضربات الروسية التي استهدفت أوكرانيا وانتهكت المجال الجوي البولندي. وزارة الخارجية الإسبانية تستدعي السفير الإيطالي بمدريد احتجاجا على دعوات روما لفرض قيود حدودية تجاه إسبانيا على خلفية أزمة الهجرة. بريطانيا تعلن تسجيل 2877 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة خلال الشهرين الماضيين. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم. أعلى مستوى للمد الساعة 12 مساء و54 دقيقة. أدنى مستوى للجزر الساعة 7 مساء و43 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 46، النويصيب 44، الوفرة 47، أم المرادم 38، جزيرة جارو 36. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 35، النويصيب 33، الوفرة 29، أم المرادم 33، جزيرة جارو 32. موعد غروب الشمس الساعة 6 مساء و41 دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم صحتك في أسبوع في برنامج صحتك في أسبوع. نأخذكم في رحلة معرفية مبسطة إلى عالم الطب والصحة، ونلتقي في كل حلقة مع نخبة من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ونناقش معاهم حالات صحية وطبية تهمكم وتلامس حياتكم اليومية. برنامج صحتك في أسبوع. إعداد هبة العوضي، عبير بوحمد، تقديم عادل المطيري، هبة العوضي، تنفيذ عباس الفهد. برنامج صحتك في أسبوع من إخراج عبد الله العنزي.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج مستمعين يهتم بالصحة والوعي الطبي، ويستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الصحية. نقدم للمستمع خلال هذا البرنامج معلومات موثوقة وتوجيهات مهمة وإجابات واضحة حول الكثير من القضايا الطبية التي تهم الإنسان في حياته اليومية.

برنامج صحتك في أسبوع. نقترب أكثر من تفاصيلها، نتعرف على أعراضها وأسبابها وأحدث طرق علاجها، ولا ننسى دائما الأهم، كيف نقي أنفسنا منها ونحافظ على صحتنا وجودة حياتنا.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج اللي يقدم الكثير من المواضيع والنصائح من المختصين أنفسهم تجاه أمراض معينة ومعلومات طبية وصحية معينة. فاليوم عندنا تخصص نادر وهو الأوعية الدموية. هي شبكة الحياة داخل الأجسام، تنقل الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى جميع الأعضاء، وأي خلل فيها من ممكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. فودنا نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الدكتور عبد الله عامر الفواز، استشاري جراحة وقسطرة الأوعية الدموية وبروفيسور مساعد في كلية الطب. حياك الله دكتور عبد الله.
1: الله يحييك، ومشكورين على الاستضافة هذه وفرصة نشر الوعي لأمراض الأوعية الدموية.
0: نعم دكتور، يعني الأوعية الدموية نوع من التخصصات يمكن ليست بالذات بالشهرة المطلوبة، يعني الكل يتعرف على الكثير من التخصصات، يقول لك هني باطنية وهني مخ وعصاب وهذا، لكن الأوعية الدموية لا زال ينقصها الكثير من المعلومات حولها. فما المقصود بالأوعية الدموية، ويعني ما الفرق بينها وبين الشرايين أو الأوردة؟
1: الأوعية الدموية وظيفتها بالجسم نقل الدم،
0: نعم.
1: الدم والمواد الغذائية والجهاز المناعي وكل شيء، يعني كل محتويات الدم والتغذية. فالأوعية الدموية تتكون من شرايين تأخذ الدم من القلب إلى الأنسجة، وأوردة ترجع الدم من الأنسجة إلى القلب،
0: نعم.
1: وعندنا بعد قنوات لمفاوية اللي هي مسؤولة عن نقل السوائل، ونقدر نقول الماء مثلا اللي تراكم بالأجزاء الجسم بالأنسجة يرجعها هم بالأوردة بعد. فهذول أعضاء أو

0: المكونات الأوعية الدموية. وبالنسبة حق التخصص، هو التخصص اللي يعالج جميع مشاكل اللي ذكرناها احنا، الشرايين والأوردة والقنوات الليمفاوية. وكونه يعني تخصص نادر، هذا شيء يعني صار لأن تخصص تقريبا نقدر نقول تخصص جديد. قبل كان يندرج تحت الجراحة العامة، وكانت الأمراض اللي تتعالج تحت الأوعية الدموية أمراض قليلة جدا، وكانت العمليات هم محدودة. ولكن الآن مع التقنيات الجديدة وايد مرضى ما كنا نقدر نعالجهم، الحين نعطيهم فرصة ما كانت موجودة قبل. وتوسع هذا التخصص ليصبح تخصص يعني منشق من الجراحة العامة إلى تخصص مستقل وجديد ونادر لأسباب عدة.
1: نعم زين دكتور، الحالات اللي عالجها اختصاصي جراحة الأوعية الدموية،
0: الحالات احنا مثل ما قلنا في مشاكل بالشرايين وفي مشاكل بالأوردة. الأكثر الحالات شيوعا اللي احنا نشوفها بالعيادة وبالمستشفى، سواء يعني عاجلة أو طارئة، تكون حالات مثلا انسداد الشرايين الطرفية والقدم السكري. هذا شيء يعني منتشر عندنا بالمنطقة، يعني بالكويت والدول المجاورة أكثر من أي مكان بالعالم نقدر نقول الانتشار مرض السكري. والمرض الثاني اللي هم نشوفه وايد هو مرض الدوالي. دوالي يعني شيء منتشر، نقدر نقول إنه واحد من كل 4 أشخاص بالعالم راح يحوشه مرض الدوالي. هو يعني مرض طفيف، خطورته بسيطة جدا، ونقدر نتكلم عنه بالتفصيل.
1: نعم بقى. يعني الآن دكتور، يعني شنو الفرق بين الآن استشاري جراحة وقسطرة الأوعية الدموية مثلا واختصاصي أمراض جراحة القلب أو قسطرة؟ يعني هل هناك تشابه
0: في تشابه بنوعية المرضى اللي نعالجهم ونوعية الأمراض اللي نعالجهم، ولكن الاختلاف يكون بمنطقة المرض. فجراح القلب أو طبيب القلب يعالج المشاكل اللي محصورة بالقلب فقط، فاللي تصير في الأوعية الدموية لداخل القلب أو القلب نفسه أو صمامات القلب. ولكن الأوعية الدموية اللي خارج القلب مثلا بالأطراف، بالبطن، بالصدر، بالرقبة، هذه كلها يعالجها الجراح الأوعية الدموية.
1: يعني انسداد الشرايين في القلب يعالجها جراح القلب،
0: صحيح،
1: وانسدادها في الأماكن الأخرى مثلا
0: يعالجها جراح الأوعية الدموية.
1: نعم، يعني هناك تشابه كبير في نوعية العملية.
0: صحيح، لأنه هو المرض نفسه.
1: نعم.
0: المرض نفسه وأسباب نفسها.
1: نعم.
0: يعني لو أنت مثلا تسأل طبيب القلب شنو أسباب،
1: اختلاف المنطقة
0: بس.
1: نعم. يعني دكتور، يعني متى يحتاج المريض أنه لا هالمرة لازم يراجع طبيب الأوعية الدموية؟
0: يحتاج يراجع لعدة أسباب. طبعا في أسباب مراجعة للفحص المبكر.
1: نعم.
0: اللي هذا يكون المريض اللي ما عنده أعراض لعدة أمراض، وفي توصيات لكل مرض. وفي الأسباب مراجعة اللي يكون المريض عنده أعراض.
1: نعم.
0: فإحنا تكلمنا مثلا عن المشاكل الشرايين. مشاكل الشرايين كوننا إحنا نعالج شرايين كل أنحاء الجسم، فكل مكان راح يكون له أعراض مختلفة. إذا كان في انسداد بالرجل مثلا راح يكون في ألم. ألم ممكن يكون أول شيء مع المشي، بعدين يكون مستمر على طول، المريض ما يقدر ينام بالليل. بعدين يعني الله يكافيكم شر، آخر شيء آخر مراحل المرض المريض ممكن يصير فيه غرغرينة أو تقرحات أو جروح ما تلتئم بالريل. هذا بالريل. إذا كان مثلا بالرقبة يأثر على المخ، إذا كان بالبطن يأثر على الأحشاء والأعضاء اللي داخل البطن. فكل مكان يحوش انسداد أو يكون فيه أمراض بالشرايين يعطيك أعراض مختلفة اعتمادا على الأنسجة اللي تتأثر نقص التروية.
1: نعم، يعني دكتور ممكن أيضا مثلا تحلون المواضيع يعني قبل أن تصل إلى الجلطات أو بعد ما توصل؟
0: إحنا طبعا العلاج المبكر يعطيك نتائج أفضل، مضاعفات أقل. فإحنا نفضل أن نعالج الشغلة قبل لا توصل إلى مرحلة طارئة.
1: نعم.
0: الفحص المبكر يتيح لنا الفرصة هذه. واللي أكثر نشوفه إن نشخص المريض أول ما تبدأ عند الأعراض.
1: يعني الفحص المبكر يعني من ضمن التحاليل اللي نجريها عادة، التحاليل الدورية، هل ممكن يكون فيها يعني أكون فحصت مبكر فيما يخص الأوعية الدموية، أم أن هناك فحوصات معينة أو ظهور أعراض؟
0: هي فحوصات معينة وليست فحوصات
1: تختلف من الفحوصات الدورية.
0: أي.
1: نعم.
0: تختلف من فحوصات الدم اللي المرضى يسوونه مثلا بالمستوصف وهذا. الفحوصات الأوعية الدموية عادة

0: تكون فحوصات سونار يعني عشان نشوف الوعاء الدموي إذا في مشكلة، إذا في انسداد، إذا في ضيج يبين، أو فحوصات نسميها تخطيط الشرايين، وهذه تعطينا فكرة عن كمية الدم اللي قاعد توصل للأطراف مثلا. فهذه يعني من الفحوصات المبكرة اللي نسويها حق فئات معينة، مثلا فئة المرضى السكري. التوصيات العالمية، وأنا يعني راح أقول لك الحين أن هاي توصيات ما تمشي عندنا بالكويت لأسباب معينة، أن المريض اللي فيه سكر وصل عمره 50 سنة لازم يسوي تخطيط للشرايين للأطراف السفلية عشان يتجنب مضاعفات القدم السكري. المشكلة احنا عندنا بالكويت أن مرض السكر يعني يحوش المرضى بسن أقل بكثير من الدول الغربية، والمضاعفات نفس الشيء تصير عندهم بمرض أصغر جدا. يعني احنا أنا يعني من رأيي أن التوصيات هذه تكون تنزل إلى عمر 40 بدل عمر 50. لأن احنا وايد نشوف ناس أقل من 50 يعني صارت لهم المضاعفات وخلصوا، فما نبي ننطر ليلها. فمثلا المريض صار عمره 40 سنة في سكر، يسوي فحص تخطيط للشرايين أطراف السفلية، فحص ما يأخذ 10 دقائق، وهو يعني مقارب جدا لفحص ضغط الدم. مثل ما تحط أنت اللي تلفه على يدك يقيس الضغط، إحنا نحطه على الرجل بس ونقيس الضغط تحت، هذا هو الفحص. فشيء بسيط وفحص مبكر ويمنع المضاعفات اللي تصير إن شاء الله.
1: نعم، يعني ليش ما نعرف احنا هذا الفحص هذا، ومثلا ليش ما ننصح فيه؟ فبما أنه يعني مختلف عن الفحوصات الدورية، يعني الكل الآن يعني يوصل للخمسين والستين، مو مثل بس عمر الأربعين اللي تفضلت فيه دكتور أنه يكون محتاجين مثل هذا الفحص، وما نتعرف على هذه الفحوصات، نتعرف على الفحوصات الأولية الدورية المعتادة، ليش ما تكون من يعني من ضمن هذه الفحوصات؟
0: والله احنا الحين قاعد نسعى أن تكون هذه من ضمن الفحوصات الدورية لمرض السكر.
1: نعم،
0: ويعني من الجهود اللي قاعد نبذلها أن احنا نحاول نحط الأجهزة هذه في مراكز العلاج الأولوية، مثل المستوصفات. مثلا المستوصفات عندهم فحوصات يسوونها دورية لمريض السكر، فحص الشبكية، فحص الكلى، فلو نضيف عليها فحص الأطراف السفلية للشرايين راح يكون الفحص المبكر متكامل، ونمنع المضاعفات إن شاء الله عن مرض السكر.
1: نعم دكتور، هل كل مشكلة في الأوعية الدموية تحتاج إلى جراحة، أو ممكن يكون هناك حلول أبسط، خاصة إذا كان الاكتشافات مبكرة مثل ما؟
0: معظم المشاكل الأوعية الدموية اللي نشوفها ما تحتاج جراحة، معظمها إذا خاصة إذا كان المريض ما يشتكي من أعراض، إذا كان يعتمد على المرض، بس إذا كان المرض يعني ما يحتاج علاج وقائي يكون العلاج عن طريق أدوية فقط غير جراحة، ويصير متابعة المريض دورية بالعيادة. وإذا صار في تدخل، إحنا العادة يعني معظم يعني بهالعصر هذا الجراحة تكون أقلية العلاج لمرضى الأوعية الدموية، ويتم علاجهم عن طريق القسطرة.
1: نعم دكتور، الآن بنتكلم عن يعني عوامل الخطورة وأهمية الوقاية، فأبرز أسباب يعني أمراض الأوعية الدموية.
0: إحنا لو نقسم الأوعية الدموية إلى أمراض شريانية وأمراض وريدية، أمراض الشرايين أبرز أسبابها، أو عشان نكون صحيحين أبرز عوامل الخطر هما التدخين أولا، بعدين مرض السكري، وبعدها يكون ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. هذه يعني أسباب نقدر نتحكم فيها. في أسباب ثانية ما نقدر نتحكم فيها، مثل يعني العمر، كل ما واحد زاد عمره يزيد الخطورة. الجنس الذكري، يعني الذكور أكثر من الإناث يحوش مشاكل الأوعية الدموية. بعدين آخر شيء يكون العامل الوراثي، الشخص اللي عنده تاريخ مرضي بالعائلة دي مشاكل الأوعية الدموية يكون عرضة أكبر لهذه المشاكل. بعدين المشاكل الوريدية غير، المشاكل الوريدية تكون أكثر بالإناث، تكون من الوقفة الطويلة مثلا، من القعدة بدون حركة، الهرمونات مثل العلاج الهرموني، الحمل، هذه كلها تسبب مشاكل، وأبرزها الدوالي.
1: يعني أيضا دكتور، يعني ذكرت السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول،

0: فشنو تأثيرهم يعني بشكل تفصيلي أكثر على الأوعية الدموية وتسببهم بأمراضها؟
1: السكر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول هذول يسببون ترسب دهني في جدار الشرايين.
0: نعم.
1: فالترسب هذا مع الوقت يصير الجدار أسمك ومجرى الدم داخل الشريان يكون أصغر وأصغر إلى أن يتسكر الشريان مرة واحدة. فالعوامل هذه تسرع العملية هذه كلها وتسبب انسداد الشرايين ومشاكل الأوعية الدموية اللي نشوفها.
0: نعم. أيضا التدخين يعني يقال أنه العدو الأول للشرايين.
1: صحيح. التدخين يعني يفوق العوامل الثانية بأضعاف. فالتدخين يعني تقدر تقول أن هذا يعني أسهل شيء نقدر نوقفه، ممكن يتعارضون معي المدخنين، بس أن هذا يعني أسهل من الأشياء الثانية أنك تمنعها أن تضر الشرايين. فالتدخين احنا عندنا وايد دراسات وايد أدلة علمية تدل على آثار التدخين السلبية على الأوعية الدموية وآثارها السلبية على نتائج العمليات أو القسطرة اللي نسويها للمريض.
0: نعم. أيضا يعني دكتور من ضمن المشاكل اللي هو لايف ستايل، طبيعة الحياة، قلة الحركة الآن، السمنة، هذه الأشياء يمكن أنها تتسبب مو بس تزيد من مثل هذه المشاكل.
1: صحيح، لأن اللايف ستايل هذا اللي قاعد تتكلم عنه أنت هو يعني من عوامل الخطر لعوامل خطر الشرايين. فيعني قل الحركة مثلا والسمنة والتدخين مثلا هذه كلها يعني هم تسبب أن المريض يصير فيه سكر، يصير فيه كوليسترول عالي، يصير فيه ضغط عالي.
0: يعني دكتور الآن ذكرنا كل هذه المشاكل، لكن بنتعرف أكثر على يعني شلون نحافظ على صحة الأوعية الدموية.
1: بكل بساطة تحافظ عليها عن طريق الابتعاد عن عوامل الخطر هذه، يعني
0: اللي
1: بكل بساطة
0: ذكرناها يعني.
1: اللي قلناها اللي هم ابتعاد عن التدخين، وهذا بعد يعني مو بس التدخين، يعني كشخص تدخين سلبي بعد. يعني احنا نشوف مرضى مثلا غير مدخنين ولكن يجالسون مدخنين وينتهي فيهم يعني المطاف انه يكون عندهم انسداد بالشريان من مجالسة المدخنين. فالابتعاد عن كل العوامل الخطر هي أفضل طريقة للعناية أو لتجنب أمراض الأوعية الدموية.
0: نعم دكتور عبد الله الفواز، استشاري جراحة وقسطرة الأوعية الدموية وبروفيسور مساعد في كلية الطب. فاصل قصير إن شاء الله ونستكمل معك هذا الحوار في برنامج صحتك في أسبوع.

هدفنا أن تكون المعلومات الطبية أقرب إليكم، أوضح وأسهل، لأن الوعي الصحي هو خطوة الأولى نحو حياة أفضل.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في برنامج صحتك في أسبوع، ونستكمل عامر الفواز استشاري جراحة وقسطرة الأوعية الدموية وبروفيسور مساعد في كلية الطب. يعني دكتور عبد الله، تكلمنا وتعرفنا أيضا على جراحة الأوعية الدموية وهذه الحالات وأمراض الأوعية الدموية، ويعني الآن نبي نتكلم عن انسداد الشرايين، يعني أعراض انسداد شرايين. يعني مثل ما تفضلت أن الفرق بين جراحة القلب والأوعية الدموية أنهم المنطقة التي تقام فيها العملية، هو يكون في جراح القلب يكون في القلب فقط، لكن الأوعية الدموية في مختلف المناطق. فيعني تعرفنا دائما على أمراض وأعراض انسداد الشريان في القلب، يعني عدة أعراض، لكن نتعرف على انسداد الشرايين الساقين. يعني شلون الواحد يعرف ان في مشكله في الشرايين في الساقين؟
1: معظم المرضى اللي عندهم انسداد في الاطراف السفليه ما يشتكوا من اي اعراض، لان لازم المرض يوصل مرحله شديده من الانسداد بحيث ان الجسم ما يقدر يعوض الدم بطرق اخرى او يعني بشرايين اخرى، ومني تبدا الاعراض. فمعظم المرضى اللي عندهم انسداد بالشرايين الاطراف السفليه ما عندهم اعراض، ومنين عشان كذي نتكلم عن الفحص المبكر. بس إذا بدأت الأعراض، أول شيء يصير أو أبسط الأعراض اللي تصير هي نسميها العرج، إن الشخص يمشي بعد فترة صغيرة كذي أو مسافة صغيرة يحس بشد أو حرارة في عضلة الرجل، مثلا البطة أو مرات بالفخذ، يعتمد على مكان الانسداد. يرتاح شوية، يمكن 3 دقائق 4 دقائق يروح الألم، يقدر يمشي مرة ثانية. هذا أبسط الأعراض اللي ممكن يشتكي منها المريض. طبعا إذا زاد الانسداد يصير الألم هذا مستمر، يصير يعني وهو قاعد يحس بالألم، وعادة يكون الألم هذا بالقدم، لأن كل ما بعدنا عن القلب كل ما قلت نسبة الدم للأنسجة، كون أنه في انسداد بين القلب وبين الأنسجة.
0: يعني آخر شيء عادة يبدأ من القدم، يعني من أطراف الأصابع وأنت راد، يعني مثلا
1: هذا بالنسبة حق الألم اللي يحوش المرض،
0: اللي هو الأعراض اللي تبين مثل هذه المشكلة
1: بالضبط. يعني ما راح يصير المريض عنده ألم مثلا بالفخذ، بس مو ألم بالأصابع تحت وهو قاعد يعني ما يتحرك. آخر شيء أنه تكون التروية ضعيفة جدا لدرجة أن الجسم ما يقدر يعالج نفسه. إذا صار في جرح مثلا، الجسم ما يقدر يلحم الجرح أو يلتئم هذا الجرح، فيصير في جروح، والجروح هذه تلتهب وتصير آخر المطاف تصير في غرغرينة.
0: نعم. ومتى يكون مثلا ألم الساق علامة خطر؟ وهل له علامات يعني تفرق بينه وبين أي ألم آخر ممكن يكون له مسببات أخرى؟
1: أكيد.
0: نعم.
1: طبعا آلام الساق لها أسباب كثيرة جدا، الشرايين هي أخطر الأسباب. في أسباب أخرى مثلا الأسباب الوريدية، ممكن يكون في اعتلال بالأعصاب، الأعصاب تكون بالطرف السفلي من الظهر، عرج النسا احنا وايد يعني موجود منتشر بالمجتمعات، مشاكل بالعضلات، الأوتار، العظام، كل هالأشياء هذه أسباب مختلفة ولها شكاوي مختلفة وتبين بالفحوصات هم مختلفة. بس الأشياء اللي تدل أن الآلام هذه من الشرايين ان الالم يكون يعني ما يروح ويرد، مثلا مو مثلا يكون اليوم موجود والاسبوع الجاي مو موجود، لا يكون موجود تقريبا كل يوم، ان المريض يحس فيه كل يوم، يقول لي انا
0: كل يوم او طول اليوم بعد، يعني
1: طول اليوم هذا اذا كان اشد.
0: أي.
1: اذا صار الالم اشد.
0: أي.
1: يصير طول اليوم، بس كل يوم معناته مثلا اذا المريض قال لي انا امشي 100 متر ويجيني عوار بريولي، ما يصير ان اليوم يمشي 100 متر وباكر يمشي 1000 متر بعدين يرد يمشي 100 متر. فاذا ما كان الرقم او الاعراض هذه يعني كونسيستنت تسميه، يعني ما تتغير، هذه تمشي مع مشاكل الشرايين.
0: نعم. الان يعني علاقه تاخر التئام الجروح بانسداد الشرايين، يعني هل هناك سبب؟ يعني اذا الجرح ما تاخر، إذا الجرح ما التئم عفوا وتأخر في ذلك، هل معنى أن هناك انسداد في الشرايين وفي مشاكل بالأوعية الدموية؟
1: هذا يعني نسميه احنا ريد فلاج، يعني أن إذا الدكتور من تخصص آخر شاف أن في مريض الجرح ما قاعد يلتئم، وعادة نعطي مريض من أسبوعين إلى 4 أسابيع. إذا الجرح ما التئم كليا لازم يشك بمشاكل بالأوعية الدموية، خاصة إذا المريض كان في مرض السكر، فيتم تحويله ويتم فحصه للتأكد من سلامة التروية للأصابع والقدم كاملة.
0: نعم، وكيف نتجنب يعني الغرغرينة، يعني أبعدها الله عنا وعن مستمعينا الكرام، يعني وبتر الأطراف، يعني كيف الإنسان، يعني هذا من أشياء من ضمن صلب هذا التخصص يعني مثلا.

0: الأوعية الدموية. يعني كيف نتجنب مثل هذه الأمور، خاصة إذا وجهنا هذا الخطاب لمرضى السكري اللي ربما أحيانا ما يشعرون ببعض الأعراض؟
1: صحيح، هي المشكلة الكبرى أن مرض السكر يأثر على الشرايين مع الأعصاب، فالمريض ممكن ما يحس بالألم. العلامات الأولية هذه اللي احنا ندور عليها، أو نعم. الشكوى اللي ممكن يشتكي منها مريض.
0: نعم.
1: فلهذا السبب احنا ننصح بالفحص المبكر. احنا قلنا مريض إذا كان عمره 40 سنة يسوي فحص الشرايين، يتأكد أنه ما عنده ضعف بالتروية.
0: نعم.
1: فهذه طريقة من الطرق. طبعا الطريقة الأفضل ويعني أحسن من أي دواء ثاني إن يعالج السكر بطريقة يكون السكر منتظم وما في ارتفاعات، خاصة ارتفاعات مزمنة في السكر بالدم.
0: يعني أيضا دكتور، هل هناك يعني تطور في هذا العلم يعني كتخصص، وإن كان يعني معروف من قبل لكن أن كتخصص مستقل يعني يعتبر نوعا ما حديث، فشنو أحدث طرق العلاج لمثل هذه المشاكل اللي تفضلنا فيها؟
1: التطورات اللي صارت في آخر عقد أو عقدين من الأوعية الدموية صراحة تطورات كثيرة جدا، ومعظمها في مجال القسطرة. فالقسطرة فتحت لنا باب علاج مرضى ما يتحملون البنج العام، مرضى كبار بالسن، مرضى عندهم مشاكل صحية عديدة جدا. يعني قبل المرضى هذول ما كان عندهم أي خيارات لعلاج مشاكلهم، سواء شرايين طرفية، شرايين اللي بالبطن، أو شرايين اللي بالرقبة. فالقسطرة والتقنيات اللي تمت بالقسطرة هي فتحت لنا باب علاج فئة كبيرة من المجتمع. اللي صار أن الحين نقدر نسوي أو نحصل على نفس النتيجة تقريبا عن طريق إجراء يتم بدون جروح، بدون بنج عام، ويعني بدون فترة نقاهة طويلة للمريض. فهذا كله تم عن طريق التقدم بالتكنولوجيا والتقنيات اللي نقدمها كجراحين أوعية دموية.
0: نعم. يعني أيضا دكتور، يعني العلاج الدوائي يعني الآن في مثل هذه المشاكل، هل يعني يتطلب أن يكون الحالة يتم اكتشافها مبكرا، أم يكون بالعادة مثل هذا التخصص ومثل هذه المشاكل يعني تحتاج الجراحة بشكل أسرع؟
1: إحنا العلاج الدوائي عندنا كجراحين أوعية دموية معظمه وقائي. يعني نادر ما يعني نشوف مريض يشتكي من أعراض متقدمة ومضاعفات لمرض معين أوعية دموية ونعالجه علاج دوائي.
0: نعم.
1: العلاج الدوائي عادة يعني أنا أقول حق المرضى أنه يحافظ على المستوى الشرايين اللي عندك الحين، فيعني ما نقدر نقول انه يمنع، ولكن يبطئ ان انسداد الشرايين، يمنع مثلا مضاعفات صارت من قبل علاج الجراحي انها تصير مره ثانيه عقب الجراحه.
0: نعم. نعم دكتور عبد الله عامر فواز، استشاري جراحة وقسطرة الأوعية الدموية وبروفيسور مساعد في كلية الطب. فاصل قصير ولنعود إن شاء الله لاستكمال هذا الحوار في برنامج صحتك في أسبوع.

برنامج صحتك في أسبوع. نقترب أكثر من تفاصيلها، نتعرف على أعراضها وأسبابها وأحدث طرق علاجها، ولا ننسى دائما الأهم، كيف نقي أنفسنا منها ونحافظ على صحتنا وجودة حياتنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في برنامج صحتك في أسبوع. نستكمل هذا الحوار مع الدكتور عبد الله الفواز، استشاري جراحة وقسطرة الأوعية الدموية. يعني دكتور عبد الله، الجلطات الدماغية والشرايين الرقبة، يعني مثل هذه الأماكن، يعني هل هناك يعني شريان معين انسداده يسبب هذه الجلطة الدماغية اللي يعني دائما ما نسمع عنها في كثير من الحالات؟
1: طبعا الشريان اللي احنا نركز عليه هو الشريان السباتي. هذا الشريان في يعني الرقبة من الأمام، تقدر تحسه إذا حطيت إيدك على ركبتك تحسه بنبض بالمكان هذا. هذا الشريان يغذي، يعني يوصل 80% من الدم للمخ. إذا تكون فيه ترسبات دهنية أو تضيق في هذا الشريان، ممكن هذه الترسبات تنفصل قطع صغيرة.

0: لو كبر يعني حبه الرمل مثلا وتصعد فوق وتسكر الشرايين الدقيقه اللي داخل المخ. الشغله هذه لما تصير تسبب جلطه دماغيه، لان احنا يتمنع الدم عن جزء من المخ، فالجزء اللي من المخ هذا ما يوصل الاكسجين وتسبب الاعراض اللي نشوفها مع الجلطه الدماغيه.
1: لانها تسبب انسداد يعني؟
0: صحيح، تسبب انسداد في الشرايين الدقيقه اللي داخل المخ.
1: ويعني احيانا هذا النوع من الجلطات ما تسبب ارتفاع ضغط الدم؟
0: هو ارتفاع ضغط الدم يسبب الجلطات، وبعد الجلطه الجسم يحاول يتغلب على الجلطه نفسها عشان يوصل الدم، يرفع الضغط بعد الجسم نفسه يرفع الضغط. فضغط الدم طبعا من اهم العوامل الخطر لجلطات الدماغيه، بس احنا قاعد نتكلم عن الشريان السباتي كونه من اهم الاسباب اللي ممكن نعالجها جراحيا. فيعني معظم الاسباب الاخرى مثلا اللي تسبب جلطات المخ يتم علاجها دوائيا، مثلا عدم انتظام نبضات القلب، تحتاج مسيلات للقلب، ضغط الدم نحاول ننزل ضغط الدم. بس المشكله بالشريان السباتي يعني الايجابيه والسلبيه للمشكله هذه، اللي احنا نقدر نسوي عمليه ونعالجها بعمليه واحده، فان نشيل الترسبات هذه كلها ونسكر الشريان مره ثانيه.
1: نعم دكتور، أيضا يعني احنا ذكرنا مثل هذه الأمراض هذه المشكلات، لكن على الصعيد الآخر نحب إن الأمور اللي تخلي الناس يعني يتقون مثل هذه الأمور، يعني هل توجد أعراض تحذيرية لمثل هذه الحالة علشان الإنسان يتمكن من أن يعني يلحق عمره قبل يصل إلى مرحلة الخطر؟
0: بالنسبة حق الشريان السباتي للأسف ما عندنا يعني أعراض تحذيرية، ممكن يتم مثلا فحص مبكر بالسونار يبين
1: غير ذلك، يعني ما يشعر المريض بشيء؟
0: ما في أي شعور، لأن ما يعني ما تسبب ألم مثلا الضيق اللي موجود بالشريان، ولا ممكن تحس فيه من برا. ممكن عن طريق الفحص السريري مثلا يحط الدكتور السماعة يسمع، بس هذا مو دقيق. الفحص المبكر عن طريق السونار ممكن نسويه لمرضى عندهم أعراض انسداد الشرايين في مكان ثاني بالجسم، من هذول العرضة لانسداد في شريان السباتي.
1: نعم.
0: أو إذا قبل لا يسوون عمليات القلب المفتوح مثلا، احنا نشيك على المرضى هذول كلهم.
1: بس مثل يعني شريان في القلب مثلا، انسداد شرايين في القلب مثلا، كلها أعراض.
0: صحيح.
1: ألم في الكتف أو في الصدر، أو أن الشخص يعني يحس بضيق في التنفس، الكثير من الإشارات اللي ممكن أن يكتشف الشخص منها أنه حاليا لابد أن يفحص شرايينه ويجد حل مثل هذا الموضوع. لكن الساقين مثل ما تفضلت ممكن يكون في ألم ومستمر غير متوقف، هذه المشكلة لا يوجد لها يعني أي مؤشر؟
0: لأن الشرايين تغذي القلب، الشرايين التاجية والشرايين السفلية للأرجل تغذي عضلات. العضلات هذه مع الجهد تحتاج أكسجين.
1: نعم.
0: فتسبب شد بالعضلة. فالمريض اللي عنده مشاكل بالقلب يحس بشد بعضلات القلب، سواء عن طريق اللي بالكتف أو صعوبة بالتنفس أو ضيق بالصدر، نفس الشيء اللي بالرجل تحت. بس المخ ليس عضلة، فالمريض ما راح يحس بشيء معين إذا فكر زيادة مثلا أو أجهد مخه زيادة. والمشكلة هذه ما تصير نتيجة قلة تروية، هذه تصير نتيجة انفصال الترسبات الدهنية. فطريقة المضاعفات اللي تصير غير عن الانسداد الشرايين اللي بالقلب واللي بالأطراف السفلية.
1: نعم. يعني أيضا الدكتور، تمدد الشرايين الآن، شو المقصود بتمدد الشرايين؟
0: تمدد هو عكس الانسداد أو التضيق. تمدد يعني أن الشريان يصير متوسع.
1: نعم.
0: أكبر من حجمه الطبيعي.
1: ايه.
0: تصير الشغلة هذه لأن الجدار صار ضعيف، جدار الشريان.
1: ايه.
0: فمع الوقت ومع الضغط العالي ومع التدخين الجدار يصير أضعف ويكبر إلى
1: يعني
0: أن يوصل
1: كسماكة يصبح أرق يعني؟
0: بالضبط.
1: نعم.
0: أنت تفكر فيها مثل البالونة.
1: أيه.
0: تتفخ البالونة تصير ضعيفة.
1: نعم.
0: إلى أن توصل مرحلة
1: حجمها أكبر لكنها أضعف.
0: أي تصير. نعم. كل ما تكبر تصير أضعف إلى أن خلاص ما تكبر زيادة.
1: نعم.
0: فتنفجر البالونة.
1: أيضا دكتور، فيما يخص تمدد الشريان، لماذا يسمى أحيانا بالقاتل الصامت؟
0: يسمى بهذا الاسم كون هذا المرض ما في أعراض معظم الناس، يعني تقريبا 80% من الأشخاص ما عندهم أعراض. الشريان يكبر ويتمدد على مدى سنوات إلى أن يصل مرحلة أن الجدار يكون رقيق جدا
1: وقابل التمزق يكون يعني
0: دكتور. ويتمزق الشريان. نعم. ويصير في نزيف داخلي ويعني
1: خطر
0: يكون يعني خطر على حياة الإنسان.
1: يعني قبل ذلك يعني ممكن نتيجة هذا التوسع في الشريان إنه يعطي راحة مثلا يكون للمريض إنه يتنفس بشكل أسرع يصل الأكسجين له بشكل أسرع.
0: لا
1: أم إنه أعراضه حتى أيضا
0: سنة. لأن تمدد الشريان ما يزيد من التروية للأعضاء اللي عند التمدد
1: ما ينفع.
0: بالعكس أصلا لأن الشريان متمدد الدورة الدموية اللي تمر بالشريان
1: أضعف.
0: تصير مو أضعف بس تصير يعني ممرها غير طبيعي. فممكن تكون جلطات داخل التمدد وتسبب مشاكل أخرى. فالتمدد بنفسه ما يسبب أعراض ولا يساعد المريض بأي شيء، ولكن يسمى بالقاتل الصامت لأن ما في أعراض وممكن يعني لا سمح الله يوصل إلى مرحلة الوفاة عند تمزق الشريان والانفجار.
1: وشون يتم اكتشافه هذا حتى لو يعني وصل المريض مثلا بدون أعراض بدون مؤشرات لكن يعني أصبح الآن تحت الفحص؟ هل هناك فحوصات معينة أو آلية معينة لاكتشافه؟
0: في فحوصات معينة وفي فحوصات مبكرة.
1: نعم.
0: ولكن معظم المرضى اللي احنا نشخصهم ونعالجهم يتم تشخيص المشكلة هذه لم إذا جاء المريض واشتكى من شغلة ثانية. مثلا المريض عنده حصوة بالكلى يسوون له أشعة مقطعية، بالأشعة المقطعية يبين أن الشريان متمدد. فيكون عادة فحص لمشكلة أخرى تبين التمدد الشريان بنفس المنطقة.
1: نعم. ومتى يحتاج هذا إلى تدخل علاجي؟
0: عادة يحتاج تدخل إذا وصل حجم معين. إحنا بكل شيء بالأوعية الدموية مو بس بالمشكلة هذه إحنا نوازن بين الخطورة والفائدة للمريض. فإذا وصل حجم معين مثلا الشريان الأورطي في البطن إذا وصل حجم فوق 5.5 سنتي يعتبر أن خطورة التمزق والانفجار أكبر من خطورة العملية.
1: أي.
0: فإن المريض إذا سوينا العملية بهالمرحلة هذه يستفيد من العملية وتكون أقل خطورة من أنه يعني تابعه بالعيادة.
1: نعم. أيضا يعني طريقة علاجه يعني الآن أصبح رقيق الجدار بعد أن كان سميك يعني أصبح رقيق وقابل للتمزق يعني علاجه باستبداله مثلا أو شنو صحيح. طريقة علاجه
0: صحيح العلاج التقليدي أو الجراحي.
1: نعم.
0: يكون في استبدال الشريان إن
1: الحل وحيد.
0: نزرع شريان صناعي مكان الشريان المريض اللي متمدد. الطريقة الأحدث هي عن طريق القسطرة. قسطرة يتم زراعة شريان صناعي مثبت على دعامة، نفس الشريان الصناعي هذا اللي نزرعه جراحيا ندخله من شرايين الفخذ ونزرعه داخل المريض على دعامة.
1: نعم.
0: فياخذ مكان الشريان القديم ويمر فيه الدم بدال الشريان القديم. فهذه الطريقة يعني الجديدة لعلاج المشكلة هذه. طبعا المريض لازم يتم معاينته عن طريق جراحة وعي دموية عشان يحدد له شنو أحسن علاج بالنسبة له، لأن في عوامل عدة احنا ناخذها بعين الاعتبار قبل ما نقرر أن المريض هذا أحسن شيء له علاج التقليدي الجراحي أم علاج بالقسطرة.
1: نعم دكتور عبد الله الفواز يعني استشاري جراحة وقسطرة الأوعية الدموية، ذكرت أن هذا العلاج يعني لازال يعني حديث وجديد. دكتور أنا حاب أعرف يعني شلون تواكب مثل هذه التطورات الآن في عز الشغل والعمل والعمليات وهذا، لكن هناك تطورات إذا فاتك فيها القطار يمكن يكون من الصعب أيضا اللحاق فيما بعد. شلون تحرص على هالمواكبة للتابع أمور معينة وتحضر محاضرات معينة؟
0: والله صحيح كلامك، لأن وخاصة في مجال الأوعية الدموية إن عندنا تكنولوجيا يعني تقدر تقول يمكن كل يوم قاعد يطلع جهاز جديد وتكنولوجيا جديدة، بس ما في طريقة سهلة إن الواحد يواكب كل الأحداث غير إنه يقرأ عن المواضيع الجديدة، يتابع المجلات العلمية ويحضر المؤتمرات السنوية.
1: نعم.
0: وطبعا يعني احنا عندنا يعني زملائنا بعدة دول نناقش وياهم يعني الحالات ونشوفهم بالمؤتمرات ويعني يعني الطريقة هذه إنه واحد يكون عنده أكثر من مصدر عشان يواكب كل هالأحداث.
1: تعامل مع هالمتابعة كضرورة مو نوع من ال.
0: لازم.
1: نعم. نعم أيضا دكتور ننتقل للموضوع دوالي الساقين يعني. يعني هذه يعني بالإضافة إلى أنها مشكلة يعني داخلية ومشكلة أيضا شكلية ممكن، لكن متى تصبح يعني خطيرة؟

0: جدا سطحيه يعني تحت الجلد على طول، فما تاثر على العضلات الاعصاب الاشياء المهمه.
1: وتسبب ثقل يعني لما نشوف الساق متورم بهذا الشكل
0: بالضبط، يعني
1: ما يكون يعني
0: غير المشاكل الشريانيه اللي ناقشناها مثلا،
1: اللي تحتاج
0: الشريانيه تاثر على حياه الانسان، ممكن على دماغ الانسان، على اطراف الانسان.
1: نعم.
0: بس الدوالي احنا يعني نشوفها بطريقه ثانيه، لان هي تاثر على جوده الحياه وليس على حياه او طرف الانسان.
1: نعم.
0: فهي ممكن تسبب انتفاخ، ممكن تسبب تغيرات بالجلد، ممكن تسبب هم جروح في اسفل القدم.
1: نعم.
0: بس كخطوره ما فيها خطوره توصل الى مشاكل الشريانيه.
1: نعم. ايضا يعني يتم علاجها بجراحه معينه بطريقه معينه.
0: الدوالي مثل معظم امراض الاوعيه الدمويه كان علاجها يتم عن طريق الجراحه التقليديه، والحين انتقلنا اكثر الى التقنيات التدخل البسيط عن طريق القسطره. فندخل الجهاز القسطره داخل الدوالي ونسكرها من داخل، بدل ما نسوي العمليه التقليديه اللي فتح الرجل واستئصال الوريد.
1: يعني هل هناك يعني حلول دوائيه مثل مدرات يعني ممكن انها تؤثر في موضوع الدوالي؟
0: لا والله، يعني الدوالي ما لها علاج دوائي.
1: هي.
0: الادويه اللي يتم صرفها للدوالي هذه كلها مسكنات. فيعني ما تعالج المشكله الرئيسيه، ولكن ممكن تخفف الالم مؤقتا للمريض.
1: وفتره التعافي عاده كم تستغرق
0: من علاج الدوالي؟
1: نعم، العلاج الدوالي.
0: اي، فالتدخل البسيط او القسطره للدوالي فتره تعافي قصيره جدا. يعني اكثر مريض، اقل فتره تعافي كانت المريض يمكن نص ساعه سويت.
1: نعم.
0: كان عندي مريض سويت له قسطره للدوالي الصبح وراح الدوام العصر.
1: نعم، يعني تكون بنفس الجلسه
0: بالضبط.
1: نعم. يعني دكتور، نتكلم الآن عن التقنيات الحديثة فيما يخص القسطرة، يعني شنو آخر الأمور اللي تطورت في جراحة الأوعية الدموية؟
0: والله القسطرة والتقنيات والتكنولوجيا في الأوعية الدموية قاعد تتطور بطريقة مستمرة في كل المجالات.
1: نعم.
0: مو بمرض معين. فكل المجالات من الدوالي إلى تمدد الشريان الأورطي اللي هو أكبر يعني عملية وأخطر شيء نعالجه بالأوعية الدموية. كل هالفئات من المرضى في تطورات في علاجهم عن طريق القسطرة والتقنيات. اللي قاعد نشوفه الحين أن حجم الأدوات اللي نستعملها بالقسطرة قاعد تصير أصغر، فالفتحة اللي نسويها عشان ندخل الأدوات هذه قاعد تصير أصغر، وإذا صارت الفتحة أصغر التعافي يكون أسرع، الألم يكون أقل، نسبة المرضى اللي نقدر نعالجهم كون ان مثلا شرايينهم صغيره ما تكفي الجهاز القديم بس تكفي الجهاز الجديد هم صارت اكثر. فهذه التقنيات اللي قاعد نشوفها يوم بعد يوم يعني في اخبار الاوعيه الدمويه.
1: نعم. ايضا يعني دكتور، الان موضوع القسطره هل هي يعني افضل من الجراحه؟
0: هو لا القسطره احسن ولا الجراحه احسن. احنا يعني دائما انا اقول حق الطلبه عندي ان لازم نقيم المريض ونختار العلاج الافضل للمريض. ففي مرضى مثلا القسطره تكون لهم افضل، وفي مرضى الجراحه تكون افضل، وفي مرضى يحتاجون شيء هجين بين الاثنين، يكون نص العمليه جراحي ونص العمليه عن طريق القسطره. فكل حاله تختلف وكل مريض يختلف وكل شخص عنده احتياجات مختلفه. فيعني بهالطريقه هذه احنا نختار الأفضل للمريض.
1: نعم. أيضا يعني دكتور، المريض يحتاج دائما إلى تخدير كامل في حالات القسطرة أم يحتاج مثل هذه؟
0: لا بالعكس، القسطرة عادة نسويها عن طريق البلج الموضعي، نادر ما نحتاج التخدير الكامل لأنه يكون بس تكون إبرة بس مكان القسطرة.
1: نعم. دكتور عبد الله عامر الفواز، استشاري جراحة وقسطرة الأوعية الدموية وبروفيسور مساعد في كلية الطب، كل شكر لك دكتور على هذه المعلومات وعلى هذا يعني التخصص النادر اللي تعرفنا عليه بهذا الشرح الوافي اللي تفضلت فيه اليوم. فإذا كان هناك موضوع حاب تتكلم فيه أو كلمة أخيرة أو نصيحة معينة حاب توجه.
0: والله احنا تكلمنا عن عوامل الخطر للأوعية الدموية، وبس أنا حاب أنوه أن يعني مشاكل الشرايين اللي منتشرة عندنا من المجتمع نتيجة

0: انتشار السكر وانتشار عادة التدخين. أنا بس ودي إن نهتم أكثر بالشغلتين هذول عشان نهتم بصحتنا، ونهتم بالفحص المبكر والعلاج المبكر عشان نتجنب المضاعفات للأوعية الدموية. ونشكركم صراحة على الضيافة والفرصة هذه لنشر الوعي لأمراض الأوعية الدموية.
1: نعم، والشكر أيضا لك دكتور. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتور عبد الله عامر فواز، استشاري جراحة وقسطرة الأوعية الدموية وبروفيسور مساعد في كلية الطب، على ما قدمه من معلومات قيمة ونصائح مهمة حول صحة الأوعية الدموية، وكيف يمكن للوقاية والكشف المبكر أيضا أن يجنب الإنسان الكثير من المضاعفات الخطيرة. رسالتنا للمستمعين: لا تستهين بأي أعراض مثل ألم الساق أثناء المشي مثل ما سمعنا من الدكتور، وأيضا الجروح التي لا تلتئم أو التورم المستمر. التشخيص المبكر يصنع فرق كبير في العلاج ويحافظ على الصحة وجودة الحياة. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة مع موضوع وضيف جديد. إلى ذلك الحين دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج صحتك في أسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: عبير بوحمد، هبة العوضي، عادل المطيري، عباس الفهد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله العنزي.
3: الساعة 11:00 صباحا عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. نسأل الباري عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة، ودعاءكم مستجابا، وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. أيها الأحبة المستمعون، في بداية هذا اللقاء تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم أحمد رويح، المتابعة والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ على الهواء أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. أيها الأحبة، نشر الخير في المجتمع تعتبر قيمة عظيمة تقوم عليها حياة الناس وتستقيم بها العلاقات، ويشعر من خلالها الإنسان بمعنى الانتماء والمسؤولية. فحديثنا أيها الأحبة عن نشر الخير في المجتمع، فالمجتمع الذي ينتشر فيه الخير لا شك أن يعيش أفراده في طمأنينة وسعادة، وتقل فيه النزاعات والخلافات، وتكثر فيه مظاهر الرحمة والتعاون، لأن أفراده يدركون أن الإحسان ليس أمرا إضافيا بل هو أساس في بناء الحياة وفي بناء المجتمعات. وقد دعا الله تعالى إلى التعاون على كل ما فيه خير وصلاح، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية الكريمة مستمعي الكرام تؤكد أن المسلم مطالب بأن يكون عنصرا فاعلا في نشر الخير، وأن يسهم في بناء مجتمعه من خلال التعاون على الأعمال الصالحة والابتعاد عن كل ما يفسد العلاقات أو يوقع بين الناس الخلافات أو المشكلات، ويبدأ نشر الخير من داخل النفس. وهذه نقطة مهمة مستمعين الكرام، عندما ينوي الإنسان أن يؤثر في الآخرين أو يغير في من حوله، فيبدأ أولا في تغيير ما بداخله، تغيير هذه النفس البشرية. فحين يحرص الإنسان على إصلاح قلبه وتزكية سلوكه، فيكون صادقا في تعامله مع الآخرين. حسن التعامل مع الآخرين يعتبر من هذه الأمور التي تجعل الإنسان يشعر بالطمأنينة، فصلاح الداخل ينعكس على الخارج، ويجعل الإنسان مصدر عطاء لمن حوله دون تكلف. لأن الخير إذا استقر في القلب ظهر أثره في القول والعمل، ولا يقف أثر الخير عند الفرد، بل يمتد أثره أيضا إلى الأسرة. هنا تغرس القيم ويتعلم الأبناء.

معاني العطاء والرحمة والاحترام وحب الآخرين. وحين يرى الأبناء القدوة الحسنة في الأب وفي الأم في أقوالهم وأفعالهم ينشؤون دائما على حب الخير، ويكبر في نفوسهم الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، فيساهمون في بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والتعاون والمودة. وهذه التربية السليمة في غرس هذه القيم في نفوس أبنائنا دائما يشجعهم على حب الآخرين وعلى حب العمل التطوعي والخيري، فخاصة إذا كان الأب والأم يحرصون على غرس هذه القيم ويكونون دائما ظاهر على أفعالهم قبل أقوالهم، وإن كان في أقوالهم وأفعالهم فهذا شيء جميل وجيد. ومن أبرز صور نشر الخير حسن التعامل مع الناس، فالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة والتسامح عند الخطأ كلها أعمال تترك أثرا طيبا في النفوس. فعمل الخير لا يختصر فقط في الحديث الطيب مع الآخرين، فأيضا حتى الابتسامة حتى التسامح عند الخطأ، فكل هذه أعمال تترك أثر طيب في النفوس الآخرين. وأيضا المبادرة إلى خدمة الآخرين وقضاء حوائجهم والوقوف إلى جانب في أوقات الحاجة والملمات، هذه الأمور مسلمين الكرام تقوي من أواصر المحبة والأخوة في المجتمع، وتجعل المجتمع أكثر ترابطا وتكافلا.

0: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، كذلك نشر الخير لا يختصر على الأعمال الكبيرة، بل يبدأ من أبسط التصرفات. فكما قلنا، فبالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة ومساعدة المحتاج والمسكين واحترام الآخرين وإفشاء السلام والدعاء للمسلمين وأيضا إزالة الأذى عن الطريق، ولا ننسى تعليم الناس بما ينفعهم. فكل عمل صالح يزرع أثرا طيبا في المجتمع، هذا يعتبر من نشر الخير. كما من أعظم وسائل نشر الخير أن يكون الإنسان قدوة حسنة في أخلاقه وسلوكه، لأن كلما علمنا الآخرين وأرشدناهم ونصحناهم فهذا كله ما ينفع إذا كانت أخلاقك وسلوكياتك ما تنعكس على سلوكك اليومي، فإن الناس يتأثرون بالأفعال أقوى وأكثر من الأقوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله.

وفي هذا الزمن، زمن شبكات التواصل الاجتماعي، تتضاعف مسؤولية المسلم، فيحرص على نشر العلم النافع والكلمة الهادفة والأخبار الصادقة، ويتجنب نشر الشائعات أو الإساءة للآخرين، لأن الكلمة أمانة وقد تكون سببا في هداية إنسان أو إفساد آخر. فهذه الوسائل وهذه الأمور في نشر الخير عند الآخرين تجعل الإنسان دائما يشعر بالراحة، لأن الخير هو أساس نهضة المجتمعات وسبب في استقرارها وتماسكها. فإذا انتشر الخير ساد الأمن واطمأنت النفوس وتقاربت القلوب، وقد جعل الإسلام نشر الخير رسالة كل مسلم. فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ونشر الخير لا يحتاج إلى مال كثير أو منصب رفيع، بل يحتاج إلى قلب مخلص ونية صادقة. فقد يكون الخير في كلمة تشجيع أو نصيحة أو صدقة تخفف معاناة محتاج. فعند تربية أبنائنا في هذه الحياة، فالكلمة قد تؤثر فيهم تأثير إما سلبي أو إيجابي، فخاصة كلمات التشجيع، كلمات التحفيز، وخاصة إذا شاهدناهم في أعمال طيبة، أعمال فيها خير من خلال المحافظة على الممتلكات، المحافظة على العادات والتقاليد، وحرصهم على الأخلاق الطيبة، هذه نشجعهم عليها أبنائنا. فأي أمر خير في أي مشاهدة نحاول أن نشجع الآخرين. ومن أجمل صور نشر الخير أن يسعى الإنسان إلى إصلاح ذات البين، وأن يعين الناس على الطاعة، وأن يغرس في أبنائه ومن حوله القيم الفاضلة. أي قيمة عندما نشاهدها عند أبنائنا كالصدق والأمانة والرحمة واحترام الآخرين، فكل قيمة حسنة تنتقل من شخص إلى آخر تبني مجتمعا أقوى وأرقى. وكذلك نشر الخير لا يقتصر على العلاقات المباشرة، بل يمتد إلى العالم الرقمي، ونحن نعيش في هذا العصر عصر الرقمي. فجميل أن إنسان يساعد ويحاول أن ينشر الخير من خلال نشر آية أو حديث صحيح أو علم نافع أو فكرة إيجابية أو دفع الشبهة بالحكمة. فهذه الأمور وهذه الوسائل تساعد الآخرين على الحرص، حرص على نشر هذا الخير، وحرصهم على تعليم الآخرين، ولو كما جاء في الحديث: بلغوا عني ولو آية. فمجرد إعادة إرسال آية كريمة، حديث صحيح، معلومة نافعة تفيد الآخرين، هذه جميعها عزيز المستمع تساعد الناس على تذكيرهم بهذه القيم الفاضلة، وتساعد في بناء الوعي ونشر الفضيلة. وفي المقابل فإن نشر الشائعات أو السخرية أو الكراهية يفسد القلوب ويهدم الثقة بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فكلما ازداد نفعك لغيرك ارتفعت منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، وكان لك من الأجر بقدر ما يصل من الخير إلى الناس. ونتذكر أن الخير معدي، كما أن الشر قد ينتشر، فرب كلمة طيبة كانت سببا في توبة إنسان، ورب موقف كريم غير حياة أسرة بكاملها، وربما قد تكون أخلاق حسنة تلهم الآخرين والناس تقتدي بهذا الخلق الحسن. فلا نستصغر معروفا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل معكم للإذاعة الخارجية لننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة بمسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. فإلى هناك مع الزملاء إبراهيم سالم وضاري رويشد والمخرج محمد الحداد. فإلى هناك.
1: الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله الذي أرسله شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه وجميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم والذي ينقل لكم خطبة وصلاة الجمعة من مسجد أحمد محمد الفارسي في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. إن الله عز وجل أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل يشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه، ويلقي له الشكر بين عباده ويشكره بفعله، فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره، فأراد ألا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الريح. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر الله له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء أبناء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه، فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان، وهو من أبغض خلقه إليه. ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد أجهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه، وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. ومن شكره أنه يخرج العبد المؤمن من النار بأدنى ذرة من خير، ولا يضيع عليه هذا القدر. ومن شكره أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس، فيشكر له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون ذاك المقام وأثنى عليه ونوه بذكره بين عباده، وكذلك شكر لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك. أوليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلا أشكرنك ما حييت وإن أمت، فلا تشكرنك أعظمي في قبرها. أيها الإخوة، الآن سيرفع الأذان الأول لخطبة وصلاة الجمعة.

0: لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان، رفع نداء الحق، رفع النداء الأول لشعائر صلاة الجمعة المباركة، رفع بصوت فضيلة الشيخ سلطان بدر محمد الصرام. لا نزال معكم في هذا النقل الحي المباشر لشعائر صلاة الجمعة المباركة، ننقلها لكم على الهواء مباشرة من مسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. الحمد لله رب العالمين، الذي كتب على عباده أقدارهم وأجرى عليهم سننه، ولم يجعل الدنيا دار صفاء دائم ولا موطن راحة لا تنقطع. كل إنسان في هذه الدنيا له نصيبه من الهم، من الناس من يحمل هم الرزق، ومنهم من يحمل هم المرض، ومنهم من أثقله الدين، ومنهم من بكى على فقد حبيب، ومنهم من يقلقه مستقبل أبنائه، ومنهم من يؤلمه ما مضى، ومنهم من يخاف مما سيأتي. وقد يبتسم الإنسان للناس وفي صدره من الحزن ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. تأملوا أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا إن المؤمن لا يحزن، فالهم قد يدخل القلب والحزن قد يطرق الباب، ولكن المؤمن لا يترك قلبه فريسة لهما. وأول علاج للهم أن تعرف ربك حق المعرفة، أن تعرف أن الذي بيده الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة الحقيقية لا تكون في كثرة المال، ولا في اتساع الدنيا، ولا في أن تجتمع للإنسان كل رغباته، وإنما في قلب يعرف الله سبحانه وتعالى. ولما عرف الله اطمأن إليه. إذن لا نزال معكم في هذا النقل الحي المباشر، أما الآن فنستمع معكم إلى ما يتيسر من القرآن الكريم بصوت فضيلة الشيخ سلطان بدر محمد الصرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر

0: قبلك لعلهم يهتدون. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة، كنا منصتين إلى تلاوة مختارة من القرآن الكريم في هذا المجلس المبارك الذي يجمعنا في مسجد أحمد محمد الفارسي في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. معنى الشكر هو الثناء على المنعم بما أولاك من معروف، وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان، لا يكون شكرا على الحقيقة إلا بمجموعها، وهي الاعتراف بالنعمة باطنا، والتحدث بها ظاهرا، والاستعانة بها على طاعة الله. فالشكر متعلق بالقلب واللسان والجوارح، فالقلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء والحمد، والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه. ولقد قرن الله عز وجل الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا، فقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان، فما أصنع بعذابكم، إني أغنى عن عذابكم. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقسم الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. فقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى على لسان نبيه سليمان عليه السلام: قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. ولقد وقف سبحانه كثيرا من الجزاء على المشيئة، كقوله: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال في الإجابة: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. وقال في الرزق: يرزق من يشاء. وفي التوبة: يتوب الله على من يشاء. وأطلق جزاء الشكر إطلاقا، حيث ذكر كقوله: وسنجزي الشاكرين. وقال: وسيجزي الله الشاكرين. ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر، سعى في قطع الناس عنه. أيها الإخوة، الآن سيرتقي الخطيب منبره، وهو الدكتور الشيخ أنس عادل خليفة اليتامى، ليلقي خطبته بعنوان: علاج الهموم والأحزان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ومن طبيعتها الهموم والغموم والأحزان بسبب الأمراض والمتاعب والشدائد والمصائب. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي خلقناه في شدة ومشقة، يكابد أمورها ويعالج شؤونها. ولهذا عباد الله تميزت الجنة بأنها دار ليس فيها هم ولا غم ولا جور ولا ظلم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فأهلها لا تتكدر خواطرهم ولا تتبدل أحوالهم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أيها المسلمون، إن الأحزان والهموم من عوارض الطريق إلى الله تعالى، ولهذا لم يأمر الله بها بل زجر عنها ونهى.

ولا جزاء. فقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فوجب على العبد أن يسعى لطرد الهموم والأحزان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويمضي قدما ملتجئا إلى الله وكفى به وكيلا. ولذلك استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ويستحب للعبد إذا رأى أخاه مهموما أو حزينا أن يسعى لطرد أحزانه، وأن يحدثه بما يزيل عنه همومه وأشجانه. قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولما رأى عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما محزونا، قال عمر: لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المؤمنين، إن من أعظم أسباب طرد الهموم والأحزان الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما يقدره الله على العبد حاصل لا محالة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وأن يكون هذا الإيمان مقرونا بالعمل الصالح بعيدا عن كل اعتقاد قادح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها المسلمون، ومن أسباب ذهاب الهموم والأحزان التأسي بالأنبياء والصالحين واتخاذهم مثلا وقدوة، فقد ابتلوا ابتلاءات عظيمة فصبروا واعتصموا بالله فظفروا. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أيها المسلمون، وإن من أسباب ذهاب الهموم والأحزان تفريج الكرب عن الخلق والإحسان إليهم، فإن الجزاء من جنس العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله.

الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فمن أعظم أسباب ذهاب الهموم والأحزان الالتجاء إلى الله جل وعلا عند اللأواء والتضرع له بالذكر والدعاء، فإنه تعالى لا يخيب من التجأ بجنابه ولاذ ببابه، فهو اللطيف الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم على دعاء عظيم ندعو به عند حلول الهموم لترتفع، وعند هجوم الأحزان لتندفع. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عباد الله، التجئوا إلى الله تعالى في كل بلوى، واعتصموا به واذكروه في السر والنجوى، واعلموا أن أقدار الله كلها خير، فما ابتلاك إلا ليرفعك، ولا منعك إلا ليعطيك، ولا راحة للعبد دون الجنة. وإنما السعادة إذا أعطيت كتابك باليمين فكنت من المقربين الفائزين. اللهم إنا نسألك أن تفرج همومنا وتنفس كروبنا وتجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم صلي وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغرر ومن سار على هديه إلى يوم المحشر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز. اللهم واحفظ جنودنا المرابطين على ثغورنا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحت أرجلهم. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير.
وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إخوة الإيمان في كل مكان، وصلنا معكم إلى ختام هذا النقل الحي المباشر لشعائر صلاة الجمعة المباركة، نقلناه لكم على الهواء مباشرة من مسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العدالية التابعة لمحافظة العاصمة. في ختام هذا النقل تقبلوا أجمل التحايا من النقل الخارجي الإذاعي، عبد الله البدر، ملفي المطيري، عبد العزيز العجيل، عايض العازمي، ومن المراقبة الرئيسية حصة الحداد، من الوصلات الإذاعية علي الرشيدي، عبد الوهاب العصفور، محمد الموينع، مجاهد العمدة، ومن استوديو البث أحمد العوضي ويوسف الغريب والزميل أحمد الرويح، وكان معكم من التنفيذ يوسف الطويل، ومحدثكم من التقديم إبراهيم السالم، وأجمل تحية من المخرج محمد الحداد. أما الآن فننتقل إلى إذاعة دولة الكويت، فإلى هناك.
1: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونشكر الأخوة الزملاء على النقل الخارجي لشعائر خطبة وصلاة الجمعة، ونعود معكم مستمعينا الكرام لفقرات البرنامج.

حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم مجددا في لقاء معكم لقاء الجمعة. أيها الأحبة، التفاؤل. حثنا ديننا الحنيف على التفاؤل والبعد عن المكدرات التي تصيب الإنسان. وقد أثبتت الدراسات النفسية والعلمية أن التفاؤل والتشاؤم في الحياة الإنسانية أمر له تأثير على صحة الإنسان وعلى تكوين شخصيته. ونعلم أنه لا يوجد تشاؤم في الإسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل الحسن. التفاؤل سنة نبوية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا في كل حياته وأحواله، وفي حربه وسلمه، وفي جوعه وعطشه، وفي أصعب الظروف. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل الغار، وكان المشركون يبحثون عنهما وفي هذا الموقف الصعب، قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. ثم قال له: يا رسول الله، إني لا أخاف على نفسي ولكن أخاف عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل ويكره التشاؤم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. ونجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مليئة بالتفاؤل وحسن الظن بالله، وبعيدة عن التشاؤم. التفاؤل هو طبيعة المؤمن لحسن توكله على الله سبحانه وتعالى، وإن الإيمان يبعث الأمل والسعادة، والأخذ بالأسباب وترك النتائج على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. أما التشاؤم فيؤدي إلى الأمراض النفسية والقلق الدائم والاكتئاب والخوف من المستقبل. فالتفاؤل خلق ديني وطاقة إيمانية تطهر القلوب وتدفع إلى السعادة والطمأنينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. للتفاؤل أهمية كبرى لحياة الإنسان، ليس فقط على الصعيد النفسي ولكن أيضا على الصعيد الصحي، أيضا من خلال النقاط التالية. مستمعي الكرام، على الصعيد الصحي، فالتفاؤل في حياة الإنسان يرفع نظام مناعة الجسم، وبالتالي يدافع عن الجسد ضد الأمراض التي يمكن أن تفتك بالإنسان، كما يخفض التفاؤل القلق الذي يشعر به الإنسان، مما يؤدي إلى تقليل العديد من الأمراض النفسية والجسدية لديه. وقد أثبتت العديد من الدراسات حول الصحة النفسية عند الإنسان بأن الإنسان المتفائل لا يعاني من وجع الرأس وتشنجات الرقبة كالإنسان المتشائم. أما على الصعيد النفسي، التفاؤل يمنح المرء قدرة على مواجهة المواقف الصعبة وتحليل هذه المصاعب بطريقة موضوعية واتخاذ القرارات الصائبة لها، كما يجعل التفاؤل المرء أكثر مرونة في علاقاته الاجتماعية وأكثر قدرة على التأقلم بشكل أسرع بخلاف الشخص المتشائم. وأيضا يمنح التفاؤل شعورا بالسعادة التي تؤثر إيجابيا على صحة الفرد، ويساعد التفاؤل الإنسان لبناء علاقات جديدة مع أفراد آخرين. وعادة الشخص المتفائل يجذب بسهولة إليه الأفراد، بينما الأشخاص المتشائمون ينفرون من الشخص الإيجابي. فدائما الإيجابية والتفاؤل خلق النبي، فعلينا جميعا أن نتحلى بهذه الأخلاق الطيبة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا بكم مجددا، ويسعدنا ان يكون معنا على الطرف الاخر الشيخ عبد الله مصبح المصباح، مستشار تربوي ومدرب معتمد وخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله شيخ عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحييك اخوي الغالي ونحيي جميع المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياك الله شيخنا الكريم وسعداء بهذا اللقاء نحن ايضا، ولقانا بعنوان عن ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة، وحديثنا عن فضل الدعاء. بداية لنتحدث شيخنا الكريم عن فضل الدعاء.
1: طبعا في البداية الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. بلا شك الدعاء لمنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ويفرح الله سبحانه بسؤال عباده إياه، ويحب الملحين عليه، وهو سبحانه قادر على إعطاء خلقه كلهم يعني سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه سبحانه شيء. فهو الغني الكريم الجواد الوهاب، بيده خزائن السماوات والأرض، الله ما يعجز شيء سبحانه. طبعا يعني أعلم من يعني من أدمن الدعاء ولزم يعني قرع الباب، يعني من لزم هذا الأمر فتح له ولا بد. فعليك طبعا بمن بابه مفتوح وأمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. وطبعا قال العلماء احتل الدعاء تلك المنزلة العظيمة والمكانة الكريمة لدلالته على قدرة الله تعالى الغني كما بينا الجواد، وعجز الداعي الفقير إلى الله سبحانه. والآيات والأحاديث في فضل الدعاء أكثر مما يعني تحصى. نبين صحيح. يعني كما بين الله سبحانه في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وطبعا قال ابن الكثير في تفسير الآية: المراد أن الله تعالى لا يخيب داع دعا ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء. ففيه ترغيب الدعاء وأنه لا يضيع لديه سبحانه. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا طبعا يعني الدعاء يحتاج الغني ويحتاج الفقير ويحتاج المريض ويحتاج يعني الميت من يدعو لهذا الميت، وكل إنسان يحتاج يعني دعاء. والنبي بيّن يعني شوف هذا الحديث، هو طبعا عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وكذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم. يعني شوف هذا الحديث: إن ربكم حي كريم سبحانه. يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرة. فابشر يعني كل إنسان يعني يرفع هذه اليد لله يبشر بالخير. يعني أنت تدعو كريم، تدعو يعني بيده أمر الدنيا والآخر. ولكن الإنسان إذا دعا الله له ثلاث أمور: يا أن الله سبحانه يستجيب له، أو أن الله سبحانه وتعالى يعني يصرف عنا ما قدر من البلاء على قدر هذا الدعاء، أو أن الله سبحانه يدخل هذا الدعاء إلى يوم القيامة. فهو في ثلاث الأحوال هذه هو كسبان. وكذلك النبي يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم، أنت ما تدعو يعني تجرب، أنت تدعو يعني ولله المثل. نعم، الله سبحانه قادر، الله كريم، يغير حالك بغمضة بطرفة عين، يبدل حالك لحاله، يشفي المريض. والله سبحانه في كل أمر إحنا يعني الإنسان يكون في قلبه أول ما تلجأ. وهذيل الأنبياء يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعي يقول أبو بكر كان يطيح رداء يقول: يا رب أنت أهلك هذه العصابة فلن تعبد. يقول أبو بكر: هون عليك، يعني يعد رداء النبي عليه الصلاة، يرجع رداء النبي. كذلك الأنبياء: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا يعني ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. أنك ما في نبي، هذا منهج الأنبياء ومنهج الصالحين والصالحات والصحابة، ما لهم غنى عن الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. جميل. يعني هذا طبعا. وراح نعرج إن شاء الله يعني متى يعني بعض الآداب الدعاء. صحيح. ومتى يكون الدعاء مستجاب يعني
0: هذا السؤال. نعم،
1: نعم.
0: هذا السؤال شيخ عبد الله مصباح، ما هي آداب الدعاء التي جاءت بها النصوص الشرعية؟
1: طبعا في البداية أخوي الغالي، الله سبحانه يحب الثناء، يحب المدح. إذا أنت تبي تمدح وتبي تثني، أثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. يعني كمثال بداية الدعاء تقول مثلا: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك. تثني على الله بما هو أهله. مثلا أنا دائما أسهل حق أبائنا وأمهاتنا كبار السن، يعني يقولك أنا ماني حافظ، يكفي أنك تقول اللهم لك الحمد، هذا يكفي طبعا لأبائنا وأمهاتنا حتى اللي يعني اللهم لك. بعد ما تثني على الله بما هو أهله، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم، هذه أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدها تدعو بما شئت، 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، اللي بقلبك هذا طلع لله، لا تخلي شيء بقلبك. أنت لما تدعو الله هذا قلبك، كل اللي بخاطرك سواء من أمور الدنيا من أمور الآخرة، رزقك، مريض، أنت مديون، أنت شل فيك، ما يعني كل اللي بقلبك،
0: أبسط الأمور يعني في الحياة اليومية،
1: كل شيء، كل اللي ببالك قوله. وبالنهاية تختم كذلك الدعاء أخوي الغالي كذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله، بإذن الله. إذا ما في موانع للدعاء، هذا الدعاء بإذن الله ما يرد، ما يرد بإذن الله. إذا ما في أسباب اللي تمنع هذا الدعاء، بهالطريقة الدعاء ما يرد بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: وأيضا شيخنا الكريم شيخ عبد الله، من آداب دعاء خفض الصوت، يعني قد يكون فلا يكون يعني بصوت عالي ولا بهمس، بل بين ذلك، يعني هذه من آداب دعاء يعني.
1: صحيح صحيح كلامك أخوي الغالي، أنت تدعو سميع بصير عليم، الله يعني سمع. يعني هذه حادثة من باب الفائدة، اللي أتت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إلى يعني من زوجها، فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، اللي الله قال قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، تقول عائشة أنا بيني وبين النبي ستارة أسمع شيء وما أسمع،
0: وهذه سورة المجادلة يعني.
1: نعم نعم، يعني يعني تقول أنا وبيني وبين النبي ستار، ما بقول أسمع في كلام، يعني نسهل حق إخواننا وأخواتنا، يقول في كلام اسمعه في كلام ما اسمع، والله سبحانه يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. يعني أنت لما تجي والله ابشر بالخير، أنت تسند على أكرم الأكرمين، ما في أصلا. أنت بعض الأحيان لما تشوف يعني ولله مثلا يعني أهل الخير وأهل الأموال، والله العظيم بعض الأحيان تشوف مبالغ يطيش عقلك، تقول شنو هذا ما شاء الله، شنو عنده هذا، هل تصدق هذا ايش يملك؟ ولله هذا يظل عبد من عبيد الله، فما بالك من بيده خزائن السماوات والأرض. الله سبحانه يعطيك عطاء ما يخطر في بالك ولا ولا ولا تفكر فيه، ولكن احنا محتاجين كما بين النبي ادعو الله وانت موقن بالإجابة، انت موقن ان الله راح يعطيك، الله سبحانه راح يكفيك، يدفع عنك البلاء والشر، الله سبحانه راح يشافي مريضك. تدعو وانت بقلبك ما تشك لحظة ان الله سبحانه وتعالى ما يخيبك، الله اعلم. يعني بعض الحين تدعو يمكن هذا الدعاء يكون سبب في هلاكك، يضرك هذا الدعاء، الله سبحانه اعلم باللي في يدك، واعلم حق الكلام حق اخواتي الفاضلات، الله اعلم بحاجتك والله اعلم باحوالك، يعني الله سبحانه ما يخفى عليه شيء لا في الارض ولا في السماء. ولكن الإنسان لما يدعو ما يظن إلا بالله إلا الخير، ما يظن أن الله سبحانه راح يعطيه. وفي أوقات راح نبين يكون فيها الدعاء مستجاب بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صحيح شيخ عبد الله، فما هي هذه الأوقات والأماكن التي يكون فيها الدعاء مستجاب؟
1: طبعا أنا أختصر حق كذلك إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعين، في أوقات كثيرة ولكن أنا أعطيهم باليوم والليلة.
0: جميل.
1: يعني كمثال اليوم والليلة أول وقت وأثمن وقت، وهذا الوقت ما يدع الصالحين والصالحات، وهذا الوقت مجرب ثلث الليل اللي هو قبل أذان الفجر بساعة إلا ربع، بنص ساعة، حتى لو بعشر دقائق، هذا الوقت يعني من أخطر الأوقات ومن أهم الأوقات. والسبب أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته، سماء يعني يقول هل من سائل، هل من داعي، هل من مستقبل، حتى الفجر. فالله سبحانه يعني بهذا الوقت يعني ينادي. انت هذا الوقت مو شرط انت تقوم تروح المسجد، لا، انت بفراشك يعني في حديث يعني، وانت كذلك الاخوات قمتي انت بقلبك شيء بهذا الوقت، لا تتركين هذا الوقت المبارك
0: اللي هو طبعا الدعاء ما يحتاج وضوء.
1: لا طبعا يعني اذا كان وضوء خير، ما كان على وضوء انا مثلا بسياره، مثلا بعض الاحيان يكون مثلا بسياره مسافر او في اي مكان، ما ما ما اقدر اتوضا. يدعو الانسان بالحاله اللي هو فيها، خاصه مثل هذا الوقت المبارك، هذا وقت مجرب ووقت من اخطر الاوقات اللي هو في الليل، هذا وقت يعني ما هو سهل ولا هو يعني الانسان يعني يترك مثل هذه الاوقات لكل يعني، ومجرب اللي لحاجه ولا امر. هذا الوقت اول وقت اللي هو ثلث الليل، ثاني وقت كذلك اللي من تعرى في حديث النبي اللي مثل تفزز في النوم، يعني احنا كلنا يقوم مره تفز مرتين ثلاث من النوم
0: ارق يعني،
1: اي نعم مثل ارق او اي سبب من الاسباب، يطالع تلفونه، يطالع الرسائل. هذا الوقت اصلا وقت اجابه الدعاء. يقول النبي من تعرى في الليل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي إذا دعا استجيبت دعوته، وإذا قام صلى قبلت صلاته. طبعا هذا الأمر أخوي الغالي ما هي إلا بالدربة، يعني بعض الأحيان تقوم من النوم تقول ها سبحان الله ولا لا إله تضيع، ولكن مع المدة راح يعني تأتي معك، تضبط معك مثل هذا الدعاء وهذه الأذكار اللي بينها النبي بلا شك. يعني تخيل واحد قايم من النوم ويقول لا إله، شنو القلب هذا الحي اللي متعلق، يعني يسأل الله من فضله لنا ولكم والمستمعين، شنو اللي يقوم من النوم على طول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. هذا طبعا هذا طبيعي، هذا رابط يعني ما لا الله سبحانه، خاصة
0: وهذا علاج الأرق وعلاج رباني هذا.
1: نعم، وهذا الأنبياء النبي عصر من يصبح لين ينام، أول ما يصبح يقول الحمد لله الذي أحياني بعد أماتني وإليه النشور، قبل الله ينام يقول بسمك اللهم أموت وأحيا اللهم قيني عذابك. أحاديث كثيرة، ولكن قبل أنت يعني النبي من يصبح لين ينام، وقيس عليها الأدعية اللي باليوم والليلة، الأماكن، الطعام، اللباس، النبي حياته كلها أدعية. كذلك الوقت الثالث اللي هو بين الأذان والإقامة، خاصة هذا الوقت لإخواني المصلين، النبي يقول الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ما يرد يعني لما يأذن وبالإقامة. الوقت هذا يعني الإنسان يجتهد، يعني في بعض الحين تدخل مسجد باقي دقيقتين، لا انت قادر تصلي ولا انت قادر ولا راح يقيم في وقت فهم التزم فيه، ارفع ايدك، يمكن دعاء واحد والله العظيم يغير حياتك وحياة عيالك وعيال عيال عيالك بهاللحظة هذه. انت ما تدري هذه لحظة اجابة، انت تدعي وقلبك يعني سبحان الله مستحضر منكسر، يعني والله يعلم حاجتك، هذا يكون وقت إجابة. كذلك النبي يقول أقرب ما يكون العبد من شنو ومن ربه وهو شنو
0: في السجود
1: وهو ساجد. تخيل أنت قاعد تصلي بين الأذان والإقامة طبعا اللي هو وقت الإجابة، وأقرب يعني هذا الوجه أنت ساجد لله، أفضل شيء في جسمك حاطه في الأرض لله وتدعو، يعني خاصة هذا الوقت مظنة الإجابة. كذلك الدعاء لأخيك بظهر الغيب، يعني مثلا شخص يعني لأهلك أو أصدقائك، وكذلك الكلام لأخوات الفاضلات. يقول النبي الدعاء لأخيك بظهر الغيب عند رأس ملك، يقول النبي عند رأس ملك يقول آمين ولك بالمثل. من الكسبان؟ أنت الكسبان.
0: صحيح.
1: لما تدعي حق إخوانك وكذلك الأخوات، لما تدعي حق أخواتها، يعني أعرف أنا دائما هذا ذكر القصة، واحد يقول أنا قاعد أتسند بالطوف يعني أشوف المصلين، يقول من أشوف واحد والله ما أعرفه ولا يعرفني ولا بيني وبينه أي صلة، يقول من أشوفه يرفع إيده، يقول والله العظيم قلت أقول يا رب تستجيب له، يا رب تسهل أمره، يا رب تقضي، أنا ما أدري شنو قاعد يدعي هذا. يقول والله العظيم يقول رجاء أن يقول الملك آمين ولك بالمثل. يقول أي شيء بقلبي أبي، يقول قمت أدعي حق يعني الشخص هذا. وهذا المؤمن قلبه يعني قلبه سليم على اخوانه وعلى الناس ويحب لهم الخير. وكذلك كما بين الذين جاءوا من بين

0: قل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين, يعني الإنسان يدعي لإخوانه كذلك الأخوات تدعي لأخواتها, يعني يكون قلبها يعني يحب لها الخير يتمنى لها الخير حتى لو تشوف نعمة تشوف اللي أعطاها بيعطيك واللي الله سبحانه رزق هذا بيرزقك الله سبحانه, يعني هذه يسمونها الغبطة إن الإنسان يتمنى نفس الخير من غير زوال النعمة. أنت شفت بعض حتى مرة تشوف بيت ما شاء الله تقول الله يهنيهم والله ما تعرف راعي البيت نعم ولا تعرف راعي البيت ولا تدري منه هذا أصلا, تقول يا رب الله يهني الله يسعده. مو بعض الأحيان تلقى ما إلا هذا شلون لا أنت تمنى الخير الله يعطيك نفسه وأحسن منه يعني أنت تمنى هذا أمر مهم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء بالأعمال الصالحة, ما من أخوي الغالي وأخواتي وأخواني المستمعين ومستمعاتك إلا لا أعمال صالحة ما يعلم فيها إلا الله, تدعو بأعمالك الصالحة. والدليل طبعا على الكلام أن يكون الدعاء مستجاب قصة أصحاب الغار اللي واحد دعا بعفته وواحد دعا بأمانته والثاني دعا بره لولده, حتى يقول النبي حديث طويل طبعا زحزحت الصخرة وخرجوا يمشون. بلا شك الدعاء بالأعمال الصالحة, أنت مثلا لك أمر بينك وبين والدك أو والدتك, نسأل الله أن يحفظ أبائنا وأمهاتنا ويجزيهم عنا خير الجزاء, سوت عمل صالح أو لأي شخص معين ما يعلم فيه إلا الله, تقول يا رب تكون في شدة وكربة مثل أصحاب يا رب إن كان هذا العمل يا رب ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك يا رب فرج عني يا رب الحاجة اللي أنت تبيها, هذا كذلك من أسباب إجابة الدعاء. كذلك من أسباب إجابة الدعاء اللي هو دعاء ذنون اللي هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, هذا الدعاء يقول النبي ما يدعو فيه مسلم إلا استجاب الله, تخليه بين دعاءة المبارك مثلا يا رب ترضى عن والدي يا رب مثلا يعني تسهل أمورك أي أمر أنت ببالك يا رب مثلا حتى بلدك تدعي حق اللهم مثل كمثال اللهم مثلا آمنا في أوطاننا مثل خاصة الأوقات هذه, وتدخل هذا الدعاء من بين أدعيتك الطيبة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, هذا مظنة لإجابة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأوقات اللي يكون فيها الدعاء مستجاب دعاء المظلوم, يعني المظلوم هذا يعني أمره يعني حتى لو كان يعني بعض الأحيان غير مسلم, يعني مثلا واحد يكون عند خاصة أنا أنبه أخواتي اللي عندها خادمة أو اللي عندها سائق انتبه, يعني ما تقول والله هذا مو الإسلام شيء وترى والظلم هذا شيء, يعني الله سبحانه يقول ترفع دعوته إلى الغمام, يقول الله سبحانه وعزتي وجلالي لأستجيبن لك ولو بعد حين, هذا ممكن يكون سبب في شتات أسرتك, هذا ممكن يكون سبب في هلاكك, فالإنسان ينتبه يعني خاصة دعوة المظلوم حاول إذا قدرت أنت تتصالح معه تشوف لك طريقة, المهم أن هذا يعني لا يدعو عليك وأنت فعلا تكون يعني ظالمة. كذلك الأوقات اللي يكون فيها الدعاء مستجاب دعاء الوالدين, أنا دائما خاصة اللي يزور والدتها أو يزور والده اللي يمنع أنت عند والدتك قاعد تضحك وقاعد مثلا يعني تتسولف معها زايرها مع ابنك شو اللي ضرك, تقول يا يما ادعي لي امك هذه امك يعني او مثلا والدك, دعاء الوالدين مستجاب يعني الام لما بنتها تطلع الصف تقول روحي الله يوفقك روحي الله يسهل امرك روحي الله يرضى عليك, هذه هذه امورها مو متبطله
1: استغلال الزياره يعني استغلال الزياره اقول لها ادعي لي
0: انت رايحه وانت كذلك والدك كذلك الله شو يقول النبي يقول رضى الله برضى الوالدين, أدعي لوالدينك إذا راضين عليك ابشر بالخير ابشر بالخير, كذلك الوالد يا يبا ادعي لي خاصة لما تشوفها مستانسة هني أنت يعني هذه فرصة لك قول يا يما ما دعيت لي اليوم, يعني من هالأمور الطيبة هذا كذلك مظنة لإجابة, كذلك دعاء الصائم دعاء المسافر دعاء الإمام العادل, هذا طبعا تكون دعاء عند نزول الغيث عند نزول المطر, أنت بالسيارة أرفع يدك, كذلك دعاء عندما يلتحم الجيوش يعني في القتال هذا كذلك لأن هذا شاف الموت بعينه, هذا كذلك مظنة الإجابة دعاء يعني المضطر اللي وصل مرحلة ما قام أخوي الغالي يشوف الناس خلاص يقول يا رب أنا مالي إلا غيرك, يا رب ما يخلصني إلا أنت يا رب. خلاص الناس هذه ما قام يشوفها
1: فقد الأمل
0: ولا أصلا يهتم فيهم ولا حولهم. وصل مرحلة خلاص يقول يا رب أنا البيضان كلها مالي إلا بابك. طبعا هذا بينه وبين نفسه أو بالغرفة أو بأي مكان ما حد يدري عنه. هذا الوقت ما ظنت بإذن الله الإجابة. كذلك مثل اليوم أخوي الغالي مثل الحين الوقت اللي أنا أكلمك في قولنا يعني عند خطبة الجمعة يقول النبي في ساعة يوم الجمعة وفي قول إن من بعد أذان العصر إلى المغرب. هذا الوقت مثل اليوم هذا المبارك اللي هو عيد المسلمين. إحنا عندنا عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة كذلك هذا من أعياد المسلمين. هذا الوقت إذا تستطيع قبل أذان المغرب تدعو يعني أنت ببيتك أو بين أهلك. هذا الوقت يقول النبي ما من يعني ساعة يوافقها يعني مسلم أو عبد يدعو إلا استجاب الله له. مثل هذا الوقت اللي هو ساعة الإجابة يوم الجمعة. كذلك مجالس الذكر اللي يكون فيها مثلا الدروس مثلا المجالس اللي فيها تأمين يعني مجالس العلم يعني في أوقات مثلا السفر أنت مسافر بعد الحين بالطيارة قاعد كليت وجبتك ما عندك شيء عندك نص ساعة أو مثلا سفرة طويلة أرفع يدك أنت على سفر
1: دعاء المسافر مستجاب
0: نعم دعاء الصائم وأوقات كثيرة طبعا احنا بينا يعني جميل. ما تيسر إن شاء الله جميل.
1: شيخ عبد الله المصباح هناك في أدعية صحيحة جامعة تختصر على المسلم في دعاء والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو بها فما هذه الأدعية الصحيحة؟
0: طبعا كل واحد بقلبه أمر معين ما يمنع الإنسان مثلا عنده مريض يدعو حق هذا المريض عنده أب أو أم نسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. النبي بين إذا مات ابن آدم قطع عمل لم ثلاث صدقة جارية أو علم انتفع أو ولد صالح هذا وقتك يدعو له أو بنت كذلك إن شاء الله تكون صالحة بهذا بوصف النبي تكون صالح هذا وقتك أنت لما الحين والدك مات نسأل الله يرحم موتانا وموتى المسلمين هذا وقتك يا رب تنور قبره يا رب ترضى عليه يا رب. هذه الأدعية حتى في حديث إن الأب ترتفع درجته يوم القيامة يقول أن يعني ما يقول من سبب دعاء يعني أنت والجزاء من جنس العمل أنت تدعو حق أمك وأبوك عيالك باكر والله ما يخلونك يعني لأن عيالك يشوفونك أنت الإحسان هذا اللي تسويه حق أمك وأبوك هذا عيالك قاعد يشوفونك اللي تسويه ترى قاعد يشوفونه هذا مخشوش لك فخاصة يعني الأدعية اللي بقلبك قولها ولكن الأفضل والأكمل والأحسن النبي أوتي جوامع الكلم كلمات قليلة تختصر لك الوقت وتختصر لك يعني بعضها تلك أوراق ما تدري إيش كاتبين فيها كنا كاتب لك يعني أدعية ما أدري ما نطلعها يعني مخترعة أنت عليك بدعية اللي وردت على النبي يعني اللي يعني كمثال دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيش كتر خذ أخوي الغالي الدعاء هذا ثواني الشيخ بن سعدي بتفسيره السعدي يقول هذا الدعاء اللي هو اللي كان أكثر دعاء النبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يقول ما من يعني خير أو زوجة أو مال أو أمور الآخرة من أمور الجنة إلا أنت سألت الله في هذا الدعاء وما من أمر تخشى من أمور الدنيا وكذلك من أمور الآخرة إلا أنت استعدت أن الله يكفيك هذا الشر. تخيل هذا الدعاء اللي هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أو مثلا تقول اللهم أني أسألك من خير ما سأل منه نبيك ورسولك محمد. أنت ما قلت شيء يعني سألت الله اسأل النبي وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أو مثلا اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجل ما علمت منه من بيد الخير وبيد الرزق وبيد سعادتك وبيد يعني كل أمر أنت يعني تطمع فيه وتبي هذا الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني لدعي هذه الجامعة اللي تختصر لك الوقت. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. النبي مسك يد معاذ النبي سيد الخلق حط إيده مر من مرات بيد معاذ يقول والله إني لا أحبك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ينطق عن الله يقول والله إني لا أحبك إني يقول فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك دبر كل صلاة. كذلك أخوي الغالي هذا من الأوقات اللي يكون الدعاء مستجاب، اللي هو يعني عند التحيات وقبل السلام، هذا دبر الصلاة.

اللي لما تخلص يعني مثلا انت قاعد تصلي جماعه خلصت، في بعض الناس يخلص قبل الامام، فيكون يعني 10 ثواني الوقت هذا، هذا وقت اجابه اللي هو قبل يعني عند التحيات، تخلص التحيات قبل الله يسلم، هذا يسمونه دبر الصلاه. كذلك ورد حديث عن النبي يكون هذا الوقت مجاب. ما يمنع الانسان يكون عنده ادعيه بقلبه، مثلا يدعي حق اخوانه.

0: مثل هذا الأمر. الدعاء يعني هذا هدي الأنبياء والمرسلين. الدعاء هذا يغير من حال لحال. الدعاء هذا يعني ادخل يعني خاصة شوف القصص والصالحين وكذلك كتاب الله سبحانه. شوف الدعاء يعني نوح لما لما دعا يعني سبحان الله تفجرت الأرض ربي إني مغلوبا فانتصر. يعني كذلك ذنون كان ببطن الحوت في ظلمة الليل في يعني قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهم كذلك الأعمال الصالحة كما بينا هذه ذخر لك أنت خاصة أنت في الرخاء أكثر من الأعمال الصالحة الطيبة. والحمد لله إحنا بالكويت يعني ما نحسب أهل الديرة ولا نزكيهم على الله أهل خير وأهل بذل وأهل عطاء ومعروف معروفين الكويت وكذلك دول الخليج إن شاء الله. يعني الله شو يقول لما نجى يعني يونس قال ولولا كان من المسبحين. يعني هذا أثر العمل الصالح هذا دخر لك وقت الشدة. وكله وقصة أصحاب الكهف ترى هذا ترى الله فرج عنهم صحيح بأعمانه ولكن دعوا اللي دعا شنو دعا بره الله فرج عنا بسبب الدعاء بره واللي دعا بعفته كله. احنا الدعاء هذا نحتاجه بكل وقت
1: نعم
0: وبكل لحظة.
1: نعم نعم لا شك الدعاء هو أساس العبادة والرابط القوي بين عبده وربه عز وجل فيدعو المسلم بتيسير أموره. وندعو المولى عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزيل الشكر لك شيخنا الكريم شيخ عبد الله مصباح المصباح مستشار تربوي مدرب معتمد وخطيب وزارة الشؤون الإسلامية. جزاك الله خير ولنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشكر لكم هذه الاستضافة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك. تقبلوا تحيات فريق البرنامج من الإعداد وركال جسار وعيسى العجمي، ومن التقديم محدثكم أحمد درويح، المتابع والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ على الهواء أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب. نسعدكم الله على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم هزاع العتيبي. موجز النشرة: المملكة العربية السعودية تقود مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز أمن الممرات البحرية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد وقف العمليات العسكرية ضد طهران، وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكات داعمة لشركة ماهان للطيران الإيراني. الرئيس الأمريكي يعلن توصل مجلس سلام غزة إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة. القاهرة تعلن استضافة اجتماع الوسطى لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لليوم 295 عبر قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف لمنازل ومنشآت. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام مستوطنين وجيش الاحتلال لحي جنيد غرب نابلس شمال الضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز لتجميع المسيرات وخطوط للتوتر العالي بضربات جوية في خاركوف. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. نبدأ نشرتنا من عدن، حيث دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات اليوم الاعتداءات الإيرانية الجديدة التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة البلدين ولمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الكويت والأردن ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذانه من إجراءات مشروعة لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما. وفي رام الله دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مبنى في دولة الكويت الشقيقة، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ومساسا مباشرا بسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، كما يشكل تهديدا لأمن الخليج العربي واستقراره. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تضامن دولة فلسطين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات ودعمها لكافة الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. في الرياض، حيث استضافت المملكة العربية السعودية يوم أمس اجتماع رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة النطاق شملت ممثلي 43 دولة ومنظمة حضوريا وافتراضيا، وهو ما يعكس اهتماما دوليا متزايدا بتوحيد الجهود الدفاعية لمواجهة التهديدات المشتركة التي تستهدف أمن الممرات البحرية. كما أكدت المملكة أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية مفتوحة ترحب بانضمام كافة الدول التي تشاركها ذات الأهداف والمبادئ، تجسيدا لمبدأ المسؤولية الدولية المشتركة في حماية حرية الملاحة والتجارة العالمية. في واشنطن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران.
وفي السياق فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف شبكات عالمية داعمة لشركة ماهان للطيران الناقلة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تنقل أفرادا من الحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس سلام غزة لما وصفه باتفاق تاريخي لنزع سلاح حركة حماس الفلسطينية وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وقال ترامب إن هذا الاتفاق يمثل خطوة بالغة الأهمية لكي تكون غزة أخيرا تحت سيطرة حكومة فلسطينية جديدة تعمل بتعاون وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. من جهتها وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام. وفي السياق كشفت مسودة اتفاق السلام الشامل في قطاع غزة عن ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية واسعة يبدأ تنفيذها خلال 14 يوما من موافقة الأطراف، وتشمل وقف العمليات العسكرية ونقل إدارة القطاع إلى لجنة وطنية مستقلة، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية وبدء عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق. في القاهرة أعلنت مصر اليوم أنها ستستضيف قريبا اجتماعا للوسطاء لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن مصدر مصري مطلع القول إن الاجتماع سيضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا للتأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق. وحول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 295 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة عبر القصف المدفعي والجوي وإطلاق النار بالتزامن مع مواصلة نسف منازل الفلسطينيين والمنشآت المدنية في مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي حي جنيد غرب نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية والقدس. وفي جديد الحرب الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة واسعة النطاق استهدفت مطارات ومنشآت للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية عسكرية في كييف ومقاطعات أوكرانية عديدة، كما استهدفت سفينتين كانتا تنقلان أسلحة وعتادا عسكريا إلى موانئ أوكرانية قرب أوديسا. وفي السياق نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول في مكالمة هاتفية أجريت معه إنه غير متأكد مما إذا كان سيسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت. وأضافت الصحيفة أن ترامب ذكر أن مبعوثي جارد كوشنر وستيف واتكوف سيزوران أوكرانيا للمرة الأولى في الأيام المقبلة. وفي مدريد قالت إسبانيا أنها اتفقت مع المغرب على تعزيز التنسيق الأمني والجهود المشتركة لاحتواء تدفق الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة والإسراع في تنفيذ إجراءات إعادة الأشخاص الذين دخلوا المدينة بصورة غير قانونية. ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه سبتة عبور آلاف المهاجرين سباحة من السواحل المغربية، مما دفع سلطات المدينة إلى مطالبة الحكومة المركزية بإعلان حالة طوارئ وطنية وتولي إدارة موحدة للأزمة.
ونبقى في مدريد، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس استدعاء

السفير الإيطالي لدى مدريد جوزيبي بوتشينو غروماندي لتقديم احتجاج رسمي على خلفية تصريحات لنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني أيد فيها مقترحات لفرض قيود حدودية وتعليق جزئي لإجراء منطقة شنغن تجاه إسبانيا بسبب أزمة الهجرة الحالية. وفي لندن أعلنت وكالة الصحة البريطانية أن موجات الحر غير الاعتيادية التي شهدتها المملكة المتحدة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين تسببت بوفاة 2877 شخصا، مشيرة إلى أن هذا العدد يعادل نحو ضعف إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة التي تم تسجيلها خلال صيف عام 2025 بأكمله. وفي اليابان أعلنت حكومة إقليم كوماموتو الياباني اليوم ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب غربي اليابان إلى 34 قتيلا. وأفاد بيان رسمي للسلطات المحلية بأن الهزة الأرضية العنيفة أسفرت أيضا عن إصابة 6 أشخاص بجروح خطيرة، فضلا عن انهيار واسع في المباني وتصدع الطرق وتعطل سلاسل الإمداد. سيدتي وسادتي، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورة صالح عبد الكريم القلوشي زوجة السعود عبد العزيز سليمان القوسي عن عمر ناهز 79، وسوى رجت منها الثرى بعد صلاة العشاء اليوم. إن لله وإنا إليه راجعون. وفي ختام هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لمجزها: المملكة العربية السعودية تقود مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز أمن الممرات البحرية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد وقف العمليات العسكرية ضد طهران، وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكات داعمة لشركة ماهان للطيران الإيرانية. الرئيس الأمريكي يعلن توصل مجلس سلام غزة إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة. القاهرة تعلن استضافة اجتماع للوسطاء لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لليوم 295 عبر قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف للمنازل والمنشآت. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام مستوطنين وجيش الاحتلال لحي جنيد غرب نابلس شمال الضفة الغربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز لتجميع المسيرات وخطوط للتوتر العالي بضربات جوية في خاركوف. سيدتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع، إعداد مشاري الفليج، تقديم يوسف جوهر، تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع، إخراج سعود المسفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات

كواليس رياضية. رودري على رادار الريال. يعد رودري نجم مانشستر سيتي الجوهرة الكبرى التي يرغب ريال مدريد في أن يختتم بها سوق انتقالات ثورية بهدف إنهاء موسمين متتاليين دون التتويج بأي لقب. وذكرت صحيفة سبورت أن رودري تحول من لاعب يحظى بتقارير إيجابية داخل المرينجي إلى أولوية قصوى بعد تتويجه بلقب كأس العالم، وهناك ظروف تجعل الصفقة تسير في الاتجاه الصحيح في انتظار توقيع العقد الذي سينهي المفاوضات بين ريال مدريد ومانشستر سيتي. ويرغب قائد المنتخب الإسباني بالعودة إلى إسبانيا، ويعتبر أن هذه هي أفضل وجهة ممكنة له. الأصوات المؤيدة للتعاقد معه تحولت إلى إجماع داخل فالدي بيباس، حيث منح المدرب جوزيه مورينيو أيضا موافقته على إتمام الصفقة. وسيكون الأسبوع المقبل حاسما بالنسبة لريال مدريد الذي يسعى إلى حسم الصفقتين يعتبرهما استراتيجيتين. وفي حالة رودري تكمن أهمية الصفقة في تزويد الفريق بلاعب وسط منظم افتقده خلال السنوات الأخيرة، ويرتبط اللاعب بعقد مع السيتي يمتد حتى عام 2027، وستحدد قيمة الاتفاق النهائي بعد إتمام موعد الانتقال. في البداية جرى الحديث عن مبالغ تجاوزت 70 مليون يورو، بعضها كان بهدف ردع المهتمين، لكن الخطة الحالية تتمثل في إغلاق الصفقة مقابل 45 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات مع توقيع عقد يمتد حتى عام 2030 لتوزيع تكلفة التعاقد على عدة سنوات. وتعد هذه العملية مستقلة عن صفقة يان ديوماندي نجم لايبزيغ، والتي تقترب من الحسم مقابل 120 مليون يورو، وهي الصفقة التي وعد بها فلورنتينو خلال حملته الانتخابية. ونجح النادي في فرض إيقاعه في عدة صفقات رغم وجود منافسين مثل باريس سان جيرمان، وكان النادي الفرنسي قد أبدى اهتمامه أيضا بضم رودري الذي يقضي حاليا إجازته الصيفية ويفكر في مستقبله. ويعمل ريال مدريد على حسم الصفقة قبل عودة رودري إلى فترة الإعداد مع مانشستر سيتي. وقال إنزو ماريسكا الذي خلف بيب غوارديولا في تدريب السيتي، ستجرى له عملية جراحية يوم الاثنين وهو بحاجة إلى إجازة، يحتاج إلى الراحة والتعافي، وبعد ذلك سيعود إلينا. وينتظر رودري أن يحسم مستقبله خلال الأيام المقبلة عبر اتفاق بين ناديين سبق لهما إنجاز صفقات بينهما، من بينها انتقال إبراهيم دياز. وكان رودري قد غادر الدوري الإسباني عام 2019 متجها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيؤدي اللاعب الإسباني دورا محوريا في مشروع مورينيو الجديد، وسيشكل ضمه ضربة قوية لريال مدريد الذي غير موقفه تجاه اللاعب بعد كأس عالم بددت جميع الشكوك المتعلقة بعمره أو سجله مع الإصابات. واشتعل الصراع على التعاقد مع الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دخل كل من برشلونة وباريس سان جيرمان على خط المفاوضات في محاولة لمنافسة ريال مدريد الذي لا يزال يعد أبرز المرشحين لحسم الصفقة، خاصة بعدما ارتبط اسمه باللاعب منذ أشهر قبل أن تتصاعد التكهنات بشكل كبير عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026. وكشفت شبكة آر بأن باريس سان جيرمان تحرك رسميا لاستطلاع إمكانية التعاقد مع رودري بعدما تواصل مع مانشستر سيتي لمعرفة شروط التخلي عن لاعب الوسط الإسباني خلال فترة الانتقالات الحالية. وبحسب التقرير فإن إدارة النادي الباريسي لم تكن تخطط في البداية

0: تعاقدي مع لاعب وسط هذا الصيف، إلا أن اقتراب عقد رودري من نهايته جعل اللاعب فرصة استثنائية دفعت مسؤولي النادي إلى فتح باب الاتصالات. وفي الوقت نفسه يواصل ريال مدريد تقدمه في سباق التعاقد مع اللاعب بعدما توصل بالفعل إلى اتفاق مع رودري بشأن الشروط الشخصية، بينما يبقى التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي هو العقبة الأخيرة أمام إتمام الصفقة. لم يقتصر الصراع على الناديين، ادخل برشلونة أيضا دائرة المنافسة بعدما تواصل مع ممثلي اللاعب عقب إصابة الهولندية فرينكي ديونغ في إطار سعي النادي الكتالوني لتعزيز خط وسطه قبل انطلاق الموسم الجديد. من جانبه يتمسك مانشستر سيتي ببقاء رودري ويواصل محاولاته لإقناعه بتوقيع عقد جديد، بل إن إدارة النادي الإنجليزي مستعدة للاحتفاظ باللاعب حتى نهاية عقده حتى لو رحل مجانا في صيف العام المقبل. ورغم احتدام المنافسة تشير التقارير إلى أن ريال مدريد لا يزال يتصدر سباق التعاقد مع رودري، لكنه قد يحتاج إلى بيع أحد لاعبي خط الوسط لتوفير مساحة في قائمته وتمويل الصفقة، خاصة في ظل رغبته أيضا في التعاقد مع جناح هجومي جديد خلال الميركاتو الصيفي.
1: هالاند يشعل زفاف دوناروما باحتفال. خطف النرويجي إيرلينغ هالاند الأضواء خلال حفل زفاف زميله في مانشستر سيتي الحارس الإيطالي جيان لويجي دوناروما بعد أن قاد الضيوف في أداء احتفالية صف الفايكينغ دي فايكينغ رو الشهيرة في مشهد أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعود الاحتفالية إلى منتخب النرويج الذي ساهم بانتشارها خلال كأس العالم 2026، إذ تعتمد على قائد يضرب الطبل مرة لتحديد الإيقاع قبل أن يجلس المشاركون في صفوف متراصة ويقلد حركة التجديف وهم يرددون كلمة رو. وكان لاعب النرويج قد قدموا هذه الاحتفالية خلال المونديال بقيادة مارتن أوديغارد بعد الفوز على البرازيل وغيرها من المنتخبات، قبل أن ينقلها هالاند هذه المرة إلى أجواء حفل الزفاف. وكان الحفل فاخرا وأقيم بإيطاليا وشهد حضور عدد من نجوم كرة القدم بينهم ساندرو تونالي وباريلا وأسطورة ميلان باولو مالديني. وخلال الحفل صعد هالاند إلى المسرح وأمسك بالطبل ليقود عشرات الضيوف في أداء الاحتفالية، بينما جلس الجميع على الأرض يقلدون حركة التجديف على إيقاع الطبول. وأطفى المهاجم النرويجي أجواء مرحة على الحفل إذ انفجر ضاحكا في إحدى اللحظات وتوقف ليشرح لأحد الضيوف الطريقة الصحيحة لأداء الاحتفالية. وتفاعل الجمهور مع اللقطات المتداولة، إذ كتب أحد المشجعين هذا الرجل لا يكرهه أحد، فيما علق آخر لا أستطيع التوقف عن الضحك، يبدو أنه كان حفل زفاف ممتع، بينما كتب ثالث هالاند مذهل بحق، وفقا لما نقلته صحيفة The Sun الإنجليزية.
0: برشلونة يرفض المغامرة من أجل ألفاريز. لا يزال برشلونة عاجزا عن تعويض الفراغ الذي خلفه روبرت ليفاندوفسكي في مركز المهاجم الصريح، فيما يبقى خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الهدف الأكبر للبلاوغرانا لتعويضه، لكن أتلتيكو يرفض بشدة الدخول في مفاوضات وفقا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية. ورغم دخول الأسبوع الأخير من يوليو وهي المهلة التي حددها رئيس البرسا خوان لابورتا لسريان العرض البالغ 100 مليون يورو والذي قدمه برشلونة في نهاية شهر مايو الماضي، لا توجد داخل النادي الكتالوني أي حالة من الاستعجال أو اليأس، ولا يزال ألفاريز يحظى باهتمام كبير من برشلونة. لكن بعد التعاقد مع أنتوني جوردون وكريم أديمي عقب انتهاء إعارة ماركوس راشفورد، لا يستبعد النادي على الإطلاق إمكانية عدم التعاقد مع مهاجم إضافي هذا الصيف ما لم يرحل العديد من اللاعبين عن صفوف الفريق. بالإضافة إلى جوردون وآديمي، يستطيع فيران توريس الذي لم يبلغ برشلونة برغبته في الرحيل، وداني أولمو شغل مركز المهاجم الصريح كما سبق أن فعل في الماضي، فيما يملك رافينيا أيضا القدرة على اللعب في هذا المركز. وبدأ يترسخ

داخل برشلونة أنه لن يتعاقد مع لاعب لمجرد إتمام صفقة في ظل محدودية الفرص المتاحة في السوق لضم نجوم كبار بأسعار معقولة. وفيما يتعلق بخوليان ألفاريز البالغ من العمر 26 عاما، يدرك برشلونة أن إتمام الصفقة سيكون صعبا للغاية، رغم أن المهاجم الأرجنتيني مارس ضغوطا على أتلتيكو يوم 22 من يونيو خلال كأس العالم، عندما كشف أنه طلب الانتقال من النادي من أجل تحقيق حلمه. ولم يذكر ألفاريز اسم برشلونة صراحة، لكنه كان يشير إلى النادي الذي كان يشجع عندما كان صغيرا خلال فترة لعب مع ريفر بليت. ولكن أتلتيكو في الوقت الحالي مستعد فقط للموافقة على بيع ألفاريز إلى أرسنال في صفقة تتضمن المهاجم السويدي فيكتور يوكريتش أو إلى باريس سان جيرمان. ويأتي ذلك في الوقت الذي يرفض فيه أتلتيكو فتح الباب أمام برشلونة، كما أراد ميغيل أنخيل خيلمارين أن يوضح لجماهير النادي قبل يومين فقط من نهائي كأس العالم. وفي المقابل لا يعتزم البرشا تجاوز مبلغ 100 مليون يورو الذي عرضه بالفعل لضم خوليان ألفاريز قبل شهرين، كما لا ينوي النادي الكتالوني اقتراح إدراج لاعبين ضمن الصفقة لتسهيل إتمامها، خاصة أن أتلتيكو لا يرغب في التفاوض من الأساس ويتمسك بعدم بيع نجمه. بذلك أصبح ألفاريز محور الاهتمام في انتظار ما سيفعله خلال الفترة المقبلة لمحاولة كسر المقاومة الشديدة من جانب ناديه وإجباره على الموافقة على رحيله. أما برشلونة فيفضل الانتظار ومتابعة التطورات دون توتر، فهانزي فليك يريد إضافة مهاجم آخر، لكنه يمتلك بالفعل العديد من الخيارات الهجومية في قائمته وفقا لما ذكرته الموندو ديبورتيفو.

0: لا قلق على نيتو. لا يشعر تشيلسي بالقلق من التقارير التي تتحدث عن اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد مع جناحه البرتغالي بيدرو نيتو، لكنه في الوقت نفسه لن يسمح برحيل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مقابل مبلغ زهيد في ظل الارتفاع الكبير في تقييمات الأجنحة خلال سوق الانتقالات الحالي. ولا يعرض تشيلسي نيتو للبيع بشكل نشط، لكن مصادر داخل النادي تدرك جيدا الأسعار المتداولة في السوق الأوروبية وتحديدا التقييمات المرتفعة للجناح الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيغ ونظيره الفرنسي برادلي باركولا نجم باريس سان جيرمان وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. ويقدر ناديا ديوماندي وباركولا قيمة كل منهما بأكثر من 100 مليون جنيه استرليني، ورغم صعوبة وصول نيتو إلى هذا الرقم المرتفع فإن هذه التقييمات تمنح تشيلسي تصورا واضحا عن القيمة المحتملة لجناحه الذي لم يحدد النادي حتى الآن سعرا رسميا للتخلي عنه. وارتبط اسم نيتو بالانتقال إلى مانشستر سيتي وليفربول إلى جانب عدد من الأندية السعودية، فيما ترى مصادر داخل تشيلسي أن الاهتمام باللاعب أمر طبيعي في ظل ندرة الأجنحة أصحاب المستوى العالي المتاحين في سوق الانتقالات الحالي. ويدرب مانشستر سيتي حاليا إنزو ماريسكا الذي كان يفضل الاعتماد على نيتو في مركز الجناح الأيمن خلال فترة توليه تدريب تشيلسي، ولا يشارك نيتو في جولة تشيلسي التحضيرية التي بدأت في سيدني الأسترالية، إذ لا يزال في فترة راحة عقب مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم. ومن المقرر أن ينضم الجناح البرتغالي الآخر في صفوف تشيلسي جيوفاني كويندا إلى زملائه بعد انتهاء الرحلة الأسترالية من الجولة مع انتقال الفريق إلى آسيا. وتعرض كويندا البالغ من العمر 19 عاما لإصابة طفيفة وفقا لمصادر مقربة منه. ومن جانبه سيعود المهاجم الجديد لتشيلسي إيمانويل إيميغا القادم من ستراسبورغ إلى التدريبات في وقت لاحق بعد أن تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال الفوز الودي المغلق على بروملي بنتيجة 3-0.
1: ديوماندي اتفق مع ريال مدريد وباريس في ذات الوقت. يقترب ريال مدريد من حسم سباق التعاقد مع الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي لاعب لايبزيغ، بعدما أصبح النادي الإسباني في صدارة المنافسة على ضمه خلال فترة الانتقالات الحالية. وقال الصحفي الألماني في شبكة سكاي سبورت لوريان بليتنبرغ بأن ديوماندي لديه حاليا اتفاقان شفهيان مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان على عقد يمتد مع كل منهما حتى عام 2031 على الأقل، بينما لا يوجد أي اتفاق شفهي بين اللاعب ومانشستر سيتي. وأوضح بليتنبرغ بأن ريال مدريد وباريس سان جيرمان على علم كامل بالوضع الحالي فيما جرت اتصالات جديدة بين الأطراف، ولا يزال النادي الفرنسي متمسكا بمحاولة التعاقد مع اللاعب في الوقت الذي يكثف فيه ريال مدريد تحركاته للتوصل إلى اتفاق مع لايبزيغ. وبدأ بالفعل مفاوضات مباشرة مع النادي الألماني، وأشار الصحفي الألماني إلى أن لايبزيغ منفتح على بيع اللاعب لكنه لن يوافق على رحيله مقابل 100 مليون يورو، إذ يرى النادي أن هذا المبلغ لا يقترب حتى من القيمة المطلوبة للتخلي عن الجناح الإيفواري. ويعمل الريال بقوة على صفقة ديوماندي، خصوصا مع تزايد احتمالات مغادرة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور النادي الإسباني هذا الصيف.
0: دي لا فوينتي: لا أفكر في مونديال 2030. يعد لويس دي لا فوينتي المدرب الأبرز في عالم كرة القدم حاليا بعد أن قاد منتخب بلاده الإسباني لحصد لقب كأس العالم على حساب الأرجنتين. وتوج المنتخب الإسباني بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه بهدف دون رد على الأرجنتين بعد التمديد للوقت الإضافي. وكشف دي لا فوينتي خلال حواره مع صحيفة AS الإسبانية الإعلامية عن مفاتيح نجاح المنتخب الإسباني الذي حصد لقبي يورو 2024 ومونديال 2026. وقال مدرب الماتادور: كنا متفوقين في النهائي بشكل واضح ولم يسددوا أي كرة على مرمانا، ورغم أننا شعرنا ببعض الهدوء إلا أن كرة القدم دائما ما تحمل مفاجآت. وتابع: لو أن إبعاد كوبارسي للكرة في الوقت الإضافي ارتد عن أوناي سيمون ودخل المرمى لكان بإمكانهم الفوز دون تسديدة واحدة على المرمى. لحسن الحظ تم التعامل مع تلك اللقطة بشكل جيد. وأضاف: مونديال لويس دي لافوينتي، هذا الأمر يجعلني أشعر بالخجل، لكنني أود أن أذكر الجميع بأن هذا هو مونديال منتخب عظيم. وعن الصلابة الدفاعية باستقبال هدف وحيد علق: لقد تعرضنا لعشر تسديدات فقط طوال البطولة، لكن ذلك يعود إلى وجود مفهوم دفاعي تم العمل عليه وتطويره بشكل ممتاز، فالفريق يدافع بصورة جماعية مذهلة. وشدد: إذا نظرنا إلى أرقامنا سنجد أننا فريق يسجل الكثير من الأهداف، سجلنا عددا كبيرا من الأهداف ولم نستقبل سوى هدف واحد، وهذا أمر ثابت معنا. لدينا أكثر من 100 هدف خلال 50 مباراة مع عدد قليل جدا من الأهداف المستقبلة. إنه فريق متعاون كريم ويتمتع بتنظيم دفاعي مدروس بعناية. ولفت: هل ساورك أي شك خلال كأس العالم؟ أبدا، ولا حتى في المباراة الأولى. أنا لا أتابع ما يقال في الخارج، وهذا يمنحني المزيد من الهدوء. وزاد: بعد المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر كنا نعلم أن هذا هو المسار الصحيح. إذا غاب عنك الإلهام في يوم ما وامتلكه المنافس فهذه أمور تحدث. الفريق كان يتطور تدريجيا يوما بعد يوم.

0: اليوم وأصبح أفضل فأفضل، كما أن الأجواء داخل المعسكر كانت استثنائية. على مدار 52 يوما لم تحدث أي مشكلة واحدة، وهذا أمر في غاية الصعوبة. وأوضح، تبدأ البطولة بتشكيلة أساسية، لكنك تراقب أيضا الانطباعات والتدريبات، وبالطبع كل شيء يخضع للتحليل والدراسة. لدينا جهاز فني استثنائي يمدني بمعلومات رائعة، وبعد ذلك أعتقد أن هناك حاسة سادسة تفيد في كل شيء، وهي التي تمنحك القدرة على اتخاذ بعض القرارات في لحظات معينة. وشدد، كل شيء يعتمد على سير المباراة. قد تضع خطة معينة، لكن المباراة قد تأخذك إلى اتجاه مختلف. قد يحدث ذلك بسبب إصابة أو إيقاف أو طرد أو هدف لصالحك أو ضدك. كرة القدم قادرة على تغيير خطتك خلال أول 10 دقائق، لكن الفكرة الأساسية لا تتغير أبدا، فهي دائما نفسها. نحن نخرج إلى الملعب حاملين هذه الفكرة، لكن خصائص اللاعبين قد تمنحها أشكالا مختلفة، كما أن كل لاعب أو مدرب يطبقها بطريقته الخاصة. ونوه، كان يؤلمني كثيرا وضع اللاعبين الذين لا يشاركون، ففي اليورو كان اللاعب الوحيد الذي لم يشارك ولو لدقيقة واحدة هو أليكس ريميرو. كنت أتمنى أن يشارك الجميع، لأنهم جميعا يستحقون اللعب حقا، لكنني لم أشعر يوما بأن هناك ضرورة أو التزاما بأن يشارك الجميع. الأولوية دائما لمصلحة الفريق. وتابع، أي لاعب شعرت بسعادة خاصة من أجله بعد الفوز بكأس العالم؟ هل كان الأمر مختلفا مع فران توريس؟ سعدت كثيرا لأن فران سجل هدف النهائي، لأنني شخص يحاول دائما أن يكون عادلا، وعندما أرى ظلما وانتقادات مبالغا فيها وغير مبررة بل ومصحوبة أحيانا بسوء نية، فإن الحياة تمنحك فرصة للرد وإثبات نفسك. وأضاف، فران يمتلك أرقاما مذهلة مع المنتخب، والأمر ذاته ينطبق على ناديه. معدل أهدافه في كل مباراة رائع، وهو يذكرني قليلا بألفارو موراتا. يسعدني أن أرى الأشخاص القادرين على الرد على الظلم بقولهم ها أنا هنا. وفي حالة فران فقد استحق ذلك، لأنه كان بإمكانه أن يستسلم ويخفض رأسه، لكنه لم يفعل. وأوضح، هل أشعر بأن الفوز بيورو 2024 كان أصعب من الفوز بهذا المونديال؟ حسناً، إنهما بطولتان مختلفتان تماماً. كرة القدم الأوروبية مألوفة بالنسبة لنا ونفهمها جيداً، أما كأس العالم فتفرض عليك التأقلم بطرق مختلفة ومواجهة منتخبات إفريقية ومن أمريكا الجنوبية. وشدد، كنا نعلم كيف ستكون مباراتنا أمام أوروغواي أو الأرجنتين في النهائي. كرة القدم في أمريكا الجنوبية هكذا، وكان شعارنا دائما هو لعب مباراتنا نحن. لم يخرج أحد عن الخطة أو يدخل في أسلوب المنافس، لأننا لا نجيد ذلك النوع من كرة القدم، هم أفضل منا فيه، وكنا سنخسر وربما نخسر بشكل كبير، لكن عندما نلعب المباراة بأسلوبنا فنحن الأفضل. وشدد، أشخاص مثل لامين يامال وباو كوبارسي مميزون للغاية، يمتلكون نضجا وذكاء استثنائيين، بالنسبة لي إنهم عباقرة. ولفت، أوجه الشبه بين منتخب 2010 وهذا المنتخب، لقد تغيرت كرة القدم كثيرا خلال السنوات الماضية. نحن نمتلك النموذج نفسه لكنه تطور، فأنا لا أحب كثيرا المصطلحات الجاهزة مثل تيكي تاكا، أتفهم استخدامها، لكنني أفضل وصفها بكرة القدم الجماعية أو التوافقية. وأوضح، لم يخبرني أي لاعب بأنه سيعتزل بعد كأس العالم، وبعد ما حدث أعتقد أن العكس هو الصحيح، لكنني أريد أن أوضح أمرا مهما. اللاعبون يعلمون أنني لا أملك أي التزام تجاه أحد. ونوه، على سبيل المثال، ألفارو موراتا أو داني كارباخال لقد تركا إرثا استثنائيا، ومع ذلك لم يغلق فصلهما بعد، وإذا عادا إلى مستواهما فستظل الأبواب مفتوحة أمامهما. نحن لا ننظر إلى العمر، لقد كان خيسوس نافاس معنا وهو في سن 39. وأضاف، هل تمكنت من الاستمتاع بكأس العالم؟ وهل بدأت تفكر في مونديال 2030؟ حسناً، أتمنى أن أعيش هذه التجربة مرة أخرى بعد 4 سنوات، لأن ما عشناه هذه المرة كان فريداً من نوعه، كان مزيجاً من السعادة والتجربة الإنسانية الرائعة، إضافة إلى متعة مشاركة بلد بأكمله هذا النجاح وأتم. أما التفكير في كأس العالم 2030 فأنا شخص يعيش الحاضر كثيراً، وكل ما نفكر فيه الآن هو سبتمبر المقبل، هذا هو الأهم بالنسبة لنا، نحن نفكر دائماً في المنافسة القادمة فقط.
1: أسطورة فرنسا يحدد قائد ريال مدريد القادم. وجه إيمانويل بيتي بطل العالم السابق مع فرنسا رسالة مباشرة إلى جود بيلينغهام ومدربه جوزيه مورينيو، مطالبا باستثمار الشخصية القيادية التي أظهرها النجم الإنجليزي في كأس العالم 2026 داخل ريال مدريد إلى جانب كيليان أمبابي. وطالب بيتي صاحب الهدف الثالث في نهائي مونديال 98 جوزيه مورينيو بالاعتماد على جود بيلينغهام وكيليان أمبابي كقائدين حقيقيين لريال مدريد خلال الموسم الجديد، مؤكدا على أن النادي بحاجة إلى إعادة بناء هويته الجماعية. وأشاد بيتي بالمستوى الذي قدمه بيلينغهام في كأس العالم 2026، مؤكدا على أن الغضب والطموح اللذين ظهر بهما خلال البطولة يجب أن يستمرا مع ريال مدريد. ونقل موقع جول تصريحات نجم أرسنال وتشيلسي السابق ضمن قوله: هذه هي النسخة التي أريد أن أراها مع بيلينغهام داخل الملعب، لعب كأنه أسد وأظهر شخصية قيادية داخل الملعب وخارجه، تعرض لضغوط هائلة، ولا تنسوا أن البعض شكك قبل أشهر في أحقيته بالانضمام إلى منتخب إنجلترا في كأس العالم، لذلك كان لديه ما يثبته. وقدم بيلينغهام بطولة استثنائية بعدما أنهى كأس العالم هدافا للاعبي الوسط برصيد 7 أهداف، وهو رقم غير مسبوق لأي لاعب وسط في نسخة واحدة من المونديال. وأضاف بيتي: لو كنت مشجعا لريال مدريد لقلت لبيلينغهام وإمبابي: هذا هو المستوى الذي نريد رؤيته منكما، التوقعات كبيرة جدا في الموسم المقبل. وتوقع أن يعقد مورينيو جلسة خاصة مع الثنائية قائلا: سيخبرهما هذا ما أنتظره منكما، انزلا إلى الملعب وكونا قائدي الفريق. كما أشاد بيتي بما قدمه كيليان إمبابي في كأس العالم، معتبرا أن قائد منتخب فرنسا استعاد تواضعه وروحه القيادية، وقال: رأينا أمبابي الذي عرفناه في بداية مسيرته متواضعا قريبا من زملائه ومدربه وقائدا داخل الملعب. وسجل أمبابي 10 أهداف ليتوج هدافا للمونديال، كما بات الهداف التاريخي لكأس العالم. لكن بيتي شدد على أن ذلك سيرفع سقف التوقعات عند عودته إلى ريال مدريد، وأوضح قائلا: جماهير ريال مدريد شاهدت ما فعله مع منتخب فرنسا، وسننتظر منه أن يقود الفريق داخل الملعب وخارجه كما فعل كريستيانو رونالدو والعديد من أساطير النادي. واختتم بيتي حديثه بالتأكيد على أن مورينيو مطالب ببناء فريق يعتمد على العمل الجماعي لا على اللمحات الفردية، مضيفا بأنه لا يمكن لريال مدريد أن يعتمد دائما على تألق إمبابي أو فينيسيوس. إسبانيا وباريس سان جيرمان أثبتا خلال الموسمين الماضيين أن قوة الفريق أهم من الأفراد حتى لو امتلكت أفضل اللاعبين.
0: برشلونة يخشى تكرار السيناريو المرعب. قرر فرينكي دي يونغ نجم برشلونة الاعتماد على العلاج التحفظي للتعافي من تمزق الرباط الجانبي الداخلي في ركبته اليمنى. وذكرت صحيفة سبورت في تقرير لها أن برشلونة يحترم قرار دي يونغ، لكن ذلك لا يخفي القلق السائد لدى إدارة النادي، ولا يعود القلق إلى التشخيص الحالي بقدر ما يرتبط بما قد يحدث إذا لم تسر عملية التعافي كما هو متوقع، حيث أن سابقة أنسو فاتي لا تزال حاضرة بقوة في الأذهان، ولا تشبه إصابة ديونغ تلك التي تعرض لها فاتي قبل 3 أعوام، كما أن العلاج وفترات الغياب مختلفة تماما. ومع ذلك هناك نقطة مشتركة تفسر توتر برشلونة، ففي كلتا

الحالتين كان للنادي رؤية طبية مختلفة عن الخيار الذي اتخذه اللاعب في النهاية. وتعرض ديونغ للإصابة خلال كأس العالم مع منتخب هولندا، ورغم شعوره بالآلام واصل اللاعب بعدما أبلغه أطباء المنتخب وفقا لما أوضحه بنفسه بأنها إصابة طفيفة ولن تتفاقم إذا استمر في المنافسة، لكن الواقع كان مختلفا. فبعد عودته إلى برشلونة أكدت الفحوصات إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، وهي إصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر. أما الآن فقد اختار ديونغ العلاج التحفظي وتجنب الجراحة في الوقت الحالي. ويقبل برشلونة هذا القرار، لكنه لا يخفي مخاوفه، فإذا لم يكن تطور الحالة كما هو مأمول واضطر اللاعب في النهاية إلى الخضوع لعملية جراحية، فقد تتجاوز فترة غيابه 4 أشهر بفارق كبير، وسيكون النادي قد خسر وقتا ثمينا باستعادة أحد اللاعبين المؤثرين. هذا بالتحديد ما يعيد إلى الأذهان قضية أنسو فاتي، ففي يناير من العام 2022 رفض المهاجم أيضا توصية برشلونة وقرر عدم الخضوع لجراحة لعلاج إصابة في الوتر القريب للعضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر. وكان كل من الجهاز الطبي للنادي والمدرب تشابي إرنانديز يدعمان إجراء العملية اقتناعا منهما بأنها تمنح ضمانات أكبر على المدى المتوسط والطويل. لكن أنسو الذي كان قد سئم العمليات الجراحية بعد إصابته الخطيرة في الركبة اختار العلاج التحفظي بالتعاون مع فريقه الطبي الخاص، ومع مرور الوقت أثبتت الأحداث ولو جزئيا صحة وجهة نظر المدافعين عن الجراحة. فرغم عودته إلى الملاعب لم يستعد فاتي تلك السرعة والانفجار البدني اللذين جعلاه أحد أبرز المواهب التي خرجت من أكاديمية لاماسيا، كما تكررت انتكاساته واتخذت مسيرته اتجاها مختلفا تماما عما كان متوقعا عندما اقتحم الفريق الأول.

0: يبقى مستقبل فينيسيوس جونيور أحد أكثر الملفات سخونة داخل ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل ترقب جماهير النادي لحسم مصير أحد أبرز نجوم الفريق، وسط اهتمام متزايد من كبار أندية أوروبا ورغبة الإدارة في الحفاظ على ركائز مشروعها الجديد. وارتفعت وتيرة الجدل حول مستقبل النجم البرازيلي خلال الفترة الماضية مع إعلان اهتمام نادي أرسنال بخدمات فينيسيوس، بالتزامن مع الحديث عن استعداد ريال مدريد للتخلي عنه في ظل مطالبه المالية المرتفعة قبل أن يظهر تطور مفاجئ. وفقا لما ذكره الصحفي ماركو رويس الصحفي لدى صحيفة AS الإسبانية، وقال الرويس بأن الأولوية الآن بالنسبة إلى فينيسيوس هي الاستمرار مع ريال مدريد، وهو الموقف ذاته الذي تتبناه إدارة النادي، نافية وجود أي ارتباط بين اقتراب التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي الذي يتشارك مع النجم البرازيلي وكيل الأعمال نفسه، وبين إمكانية رحيل فينيسيوس. وأضافت الصحيفة أن أندية أوروبية كبرى تراقب وضع اللاعب مستفيدة من اقترابه من نهاية عقده، إذ أبدأ أرسنال اهتماما أوليا بضمه، بينما سبق لليفربول أن أبدأ رغبته في التعاقد معه مجانا في صيف 2027، إلا أن رغبة اللاعب تتمثل في مواصلة مشواره بقميص ريال مدريد. وكشفت أن الأمور تتطور سريعا داخل ريال مدريد، مؤكدة على أن الطرفين سيجتمعان خلال أيام لحسم كل شيء، موضحة أنه من المنتظر أن تستأنف محادثات التجديد عقب عودة فينيسيوس من عطلته، حيث يرغب أولا في الاجتماع مع مسؤولي النادي لمعرفة مكانته في مشروع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى جانب الوقوف على التقدير المالي الذي سيحصل عليه بما يتناسب مع مكانته العالمية. وأشار التقرير إلى أن مورينيو يتمسك باستمرار بفينيسيوس ويعمل على بناء ثلاثي هجوم يضم اللاعب إلى جانب كيليان مبابي ويان ديوماندي، مع وجود جود بيلينغهام خلفهم باعتباره أحد أهم عناصر المشروع الجديد. ووفقا لموقع ذا تيليغراف فإن مورينيو يعارض رحيل فينيسيوس، كما أبلغ إدارة النادي بأنه يريد الإبقاء على جميع نجومه الكبار. ووفقا لما كشفته صحيفة ذا أتلتيك فإن اهتمام أرسنال بضم نجم السامبا حقيقي بالفعل. ومع ذلك أشارت مصادر إلى أن مورينيو أوضح لإدارة ريال مدريد أنه يريد بقاء جميع عناصره الأساسية بعيدا عن أي نقاش يتعلق بأمور البيع. ويتمسك مورينيو بوجود فينيسيوس وكيليان أمبابي وجود بيلينغهام ضمن تشكيلته للموسم الجديد. ورغم أن اهتمام أرسنال بفينيسيوس لا يزال في مراحله الأولى، فإنه يعكس مدى التطور الذي شهده النادي خلال السنوات الأخيرة، فبعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، أصبح أرسنال قادراً على الدخول في سباق التعاقد مع نخبة اللاعبين، وهو وضع مختلف تماماً عما كان عليه عند وصول أرتيتا إلى النادي. وكشفت تيليغراف سبورت أن مورينيو يعارض الصفقة بشكل واضح، كما أن راتب اللاعب الذي يبلغ نحو 400,000 جنيه استرليني أسبوعياً سيشكل ضغطاً هائلاً على ميزانية أرسنال، إذ سيصبح الأعلى أجراً في الفريق، وذلك قبل الحديث حتى عن قيمة الصفقة نفسها.
1: وأوضح التقرير أن مفاوضات التجديد كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ عقب كأس العالم للأندية، بعدما قلص فينيسيوس مطالبه المالية ورفع ريال مدريد عرضه لتصبح الفجوة بين الطرفين محدودة للغاية، لكن

الاتفاق النهائي لم ينجز بسبب تمسك كل طرف بموقفه في المرحلة الأخيرة من التفاوض، وحالياً يطالب فينيسيوس بالحصول على راتب يقترب من 20 مليون يورو.

0: إضافية قدرها مليوني يورو بعد تتويجه بجائزة The Best. وكشفت الصحيفة بأن اللاعب شعر خلال الفترة الماضية بعدم التقدير الكافي داخل النادي، خاصة مع ارتباط ريال مدريد بمحاولات لضم خوليان ألفاريز ومايكل أوليزي، رغم أن فينيسيوس كان أحد أبرز المساهمين بالتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا الأخيرين. وأكد التقرير في ختامه على أن فينيسيوس لا يزال يرى مستقبله في سانتياغو برنابيو، وأنه مستعد لتسهيل التوصل إلى اتفاق جديد، بينما يعتبر ريال مدريد أن تجديد عقده سيكون بمثابة أفضل صفقة يمكن للنادي إبرامها هذا الصيف. ويبدي أرسنال اهتماما بالتعاقد مع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، وبدأ باستكشاف مدى إمكانية إتمام الصفقة من الناحية المالية، إلا أن الوضع لا يزال في مراحله الأولية للغاية وفقا لمصادر تحدثت إلى شبكة ESPN. ويتبقى في عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مع ريال مدريد عام واحد فقط. وقالت المصادر بأن أرسنال يعد الوجهة الوحيدة المحتملة لفينيسيوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في حال فشل اللاعب والنادي الإسباني بالتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده. وسجل فينيسيوس 4 أهداف في 5 مباريات مع منتخب السيليساو خلال كأس العالم 2026، لكنه لم يتمكن من منع خروج البرازيل أمام النرويج في دور 16. وانضم النجم البرازيلي القادم من فلامينغو إلى ريال مدريد في عام 2018، وحقق منذ ذلك الحين العديد من الألقاب مع النادي الملكي، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة. إنه فينيسيوس جونيور نجم سبوتلايت لهذا اليوم. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعين الأعزاء، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع، لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه.

0: الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأولي في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولولو النصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم نادية مان الله ومحمد الحداد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أبعد. يعد الصرع من أكثر الأمراض العصبية شيوعا لدى الأطفال، ورغم انتشاره إلا أن مستوى الوعي المجتمعي حوله لا يزال أقل مما ينبغي مقارنة بالعديد من الأمراض والمشكلات الصحية الأخرى، ولذلك سنسلط الضوء اليوم على هذا المرض لنتعرف على أسبابه وأعراضه وأبرز المفاهيم الصحيحة والخاطئة المرتبطة به، وكيف التعامل معه داخل المنزل والمدرسة. كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم مع ضيفتنا في الاستديو، لكن بعد هذا التقرير.
3: يعد الدماغ البشري أعقد حاسوب حيوي، حيث تتواصل مليارات الخلايا العصبية عبر نبضات كهربائية دقيقة ومنظمة لضمان استمرار الوظائف الحيوية والإدراكية. لكن في بعض الأحيان يحدث خلل مفاجئ ومؤقت في هذه المنظومة، فتندلع موجة من الشحنات الكهربائية العشوائية والمفرطة التي تجتاح أجزاء من الدماغ أو تعمه بالكامل. هذه العاصفة الكهربائية هي ما يعرف طبياً بالنوبة، حيث تتكرر هذه النوبات بشكل غير مبرر. يشخص الإنسان بالإصابة بمرض الصرع. لا يعد هذا الاضطراب العصبي المزمن حكراً على فئة عمرية محددة، بل يمكن أن يطرق باب الطفولة المبكرة أو يظهر في مراحل متقدمة من العمر. تتنوع مسبباته بين العوامل الجينية أو الإصابات الرضية للدماغ أو نقص الأكسجين. وعلى الجانب المجتمعي والوقائي، يواجه مصابو الصرع تحدياً مزدوجاً يتمثل في التعامل مع المرض ذاته ومواجهة الوصمة الاجتماعية الناتجة عن نقص الوعي. إن التعايش مع الصرع في العصر الحديث بات أمراً ممكناً وواقعياً بفضل تطور الأدوية المضادة للتشنج، والتي تنجح في السيطرة على النوبات لدى الغالبية العظمى من المرضى، وتتيح لهم ممارسة حياتهم المهنية والأسرية بشكل طبيعي. يتوازن مع ذلك ضرورة نشر ثقافة الإسعافات الأولية الصحيحة للتعامل مع النوبات، والتي تتلخص في حماية رأس المريض من الارتطام وإبعاد الأشياء الحادة وتوجيه جسده بلطف إلى أحد جانبي لتأمين مجرى التنفس، مع الامتناع التام عن محاولة تقييد حركته أو وضع أي جسم في فمه، كما تشيع

0: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد هذا التقرير. رحب بضيفتنا في الاستديو الدكتورة دانا معرفي، طبيبة أعصاب أطفال والصرع والوراثة البشرية. فأهلا وسهلا فيك دكتورة معنا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيك أخوي محمد، وشكرا جزيلا على الاستضافة، وسعيدة بوجودي معكم هني بالاستديو.
0: يا رفيق، وإحنا سعداء جدا تواجدت معنا اليوم. بالبداية يعني محور حديثنا وعنواننا عن نوبات الصرع لدى الأطفال، ودنا نعطي صورة مبسطة يعني للسادة المستمعين، شنو نوبات الصرع لدى الأطفال؟
1: أخوش سؤال. طبعا الناس تخاف من كلمة صرع، لكن هو يعني بصورة مبسطة عبارة عن حالة مرضية يكون فيها تشنجات متكررة بدون سبب واضح. مجرد ما الطفل يصير عنده تشنجين متفرقين أكثر، يفصل بينهم أكثر المدة الزمنية أكثر من يوم، نسمي الحالة صرع، نشخصها بسرعة، ما ننطر أكثر من نوبتين عشان نقدر نبدأ العلاج ونقي الطفل من أن تتكرر الحالة عنده، لأن الموضوع لعلاج، وعلاج يمكن يكون أسهل مما يتخيلون الأهل.
0: بالتالي انت قلنا هو مجرد يمكن لا علاج، اللي هو نبات صرع لها علاج. بالبدايه ودي اسالك هذا السؤال، بالنسبه للمثلا الامهات يكون عندها تخوف لما يكون ابنهم يعني فعلا مصاب هذا المرض، هل ممكن مثلا تحطه بمدرسه خاصه او يكون مدرسه عاديه مع الناس وتعاش معهم بشكل طبيعي؟
1: طبعا كثير من الاطفال اللي نشخصهم بمرض الصرع، ومثل ما قلت لك هو تشنجات متكرره، هم اطفال طبيعيين خلاف الحالات التشنجات اللي تيهم، فاحنا ما نبيهم يكونون في مدارس خاصه اذا ما عندهم اي اعاقات ذهنيه وحركيه. بالعكس نبيهم يعيشون نفس الاطفال الطبيعيين، يروحون المدرسة سيتعلمون، يلعبون، يكبرون. فغالبا إذا الأهل، طبعا احنا قاعد نتكلم على مدرسة عادية سواء كانت حكومية أو مدرسة خاصة برسوم، لكن أقصد إنها مو خاصة ذوي احتياجات ذهنية أو حركية، فنبي الطفل يروح مدرسة عادية ويعيش بشكل طبيعي. الشيء الوحيد اللي احنا نسويه لما نشخص الطفل بمرض الصرع، نعطي حق الأهل تقرير طبي بحيث أنهم يقدمون المدرسة عشان يعرفون يتصرفون بحسب خطة الطوارئ في حال حدوث تشنج في المدرسة. طبعا هذا اختياري، بعض الأهل يطلبون أن يكون التقرير مقدمين للمدرسة، بعض الأهالي يتحفظون، لكن إحنا نطلب منهم هالشيء عشان تكون الممرضة عندها علم في حال حدوث نوبة صرعية في المدرسة، تقدر تتصرف بشكل سليم وتعطي دواء الطوارئ بدون ما يصير حالة هلع في المدرسة.
0: وهذا يأخذنا أيضا دكتور جانب مهم اللي هي أهمية وعي المسؤولين أو العاملين في المدرسة سواء كمدرسين أو إداريين في هذا الجانب. شنو أهمية الوعي في التعامل مع أطفال يعانون فعلا من نوبات الصرع؟
1: الوعي أساس التعامل الصحيح. يعني إحنا المشكلة الرئيسية اللي نشوف الأطفال يعانون منها هو التنمر، سوء الفهم، الخوف، العار. كل هذه الأشياء تأتي من طفل بشيء هو ما عنده قدرة يتحكم فيه، هي حالة مرضية عنده. لكن لما يصير سوء للتعامل مع الحالة، لما تصير في المدرسة من قبل أشخاص ما عندهم علم شلون يتصرفون أو ما عندهم وعي بالحالة هذه، ينعكس على الطفل وعلاقته بأقرانه، فينعزل، ممكن يشعر بالوحدة. فأساس التعامل الصحيح وأساس الحالة النفسية الصحيحة للطفل وكذلك الأسرة أن المدرسة تتعامل مع الحالة بشكل صحيح.
0: وبالنسبة شنو هي أبرز العلامات الأولية تظهر على هذا الطفل مثلا كبدايات؟ ألاحظ مثل علامات أولية ممكن ألاحظها بالطفل قبل لا تحوش هذه النوبة؟
1: خوش سؤال. طبعا إحنا لما نتكلم عن مرض الصرع، هو أي قلنا عبارة عن تشنجات متكررة. تشنجات تجيب أكثر من صورة، مو بضرورة تكون صورة اللي شخص يطيح على الأرض ويتيبس ويزبد وهذه الطريقة اللي إحنا شايفينها بالمسلسلات وتخرعنا،
0: وهذه الصورة النمطية اللي واصلة للكل دكتور.
1: هذا نوع من أنواع التشنجات، التشنجات الكاملة، وهو يعني أحد الأنواع اللي نشوفها بكثرة. لكن صحيح. لكن التشنجات قد تكون على الأطفال مجرد غياب عن الوعي لفترات زمنية بسيطة، تلاقي الطفل سرحان ومثلا يرمش، هذا الشيء يأثر على تعليمه، فهذه أحد العلامات، يكون سرحان متكرر إنزين، خصوصا في عمر الأطفال في المدرسة، بحيث أنه يفقد جزء من المعلومة ومثلا ما يستوعب الدرس، ويشوفون الأهل أنه يسرح وايد. هذه أحد أنواع الصرع. ممكن تكون تشنجات جزئية بحيث أن الشخص يتخربط بالكلام أو يتصرف كأنه مو بوعيه الكامل، ممكن تكون شد بالإيد، شد بالريل، هزات بالإيد، هزات بالريل، نفضات، فمو كلها بالضرورة بالصورة الكاملة. وأحياناً ترى في بعض الأطفال يجونا عوار بطن متكرر، ترجيع، الأهل ما يدرون شنو التشخيص، مع الوقت إذا أهملوه، طبعاً هذا مو في وايد أسباب حق عوار البطن والترجيع، لكن تكون بوادر صرعية بما أنك أنت قاعد تسألني عن هذا الموضوع. ومتى شخص صرع؟ لما يكون بعدها على طول يدخل في نوبة صرعية كاملة، أو يبدأ جسم من جسمه يتيبس أو إيده، هني ندري أن هذه كانت بوادر صرعية وتروح مع العلاج.
0: وهني أخذنا لأهمية مثل ما ذكرت.

0: دكتور أهمية الوعي سواء الإداريات أو المدرسات بأن التعامل الصحيح مع هذه الأعراض في البداية أساس نتجنب تفاقم هذه المشكلة. وأيضا يأخذنا هذا إذا جانب آخر مختلف، يعني دكتورة هل نوبات الصرع هذه لما تصيب الطفل ممكن تأثر على حواسه أو على مثلا طريقة الكلام عنده في المستقبل أو ما لها علاقة نهائية؟
1: طبعا أنا رح أجابك السؤال بطريقتين. الطريقة الأولى إذا كان الطفل يعاني من نوبات صرعية غيابية اللي قلت لك عنها أنه يفقد الوعي لمدة بسيطة إنزين ويكون كأنه سرحان، هذه رح تأثر على التعليم لأن الطفل خلال العشر ثواني أو الخمس ثواني اللي قاعد تتكرر عنده بشكل مستمر خلال اليوم قاعد يسمع مثلا الدرس واحد زائد بعدين يسمع فراغ وبعدين يسمع خمسة، فهو مو مستوعب شلون جت النتيجة هذه فيأثر على تعليمه. هذه أحد الطرق اللي ممكن تأثر تعليم الطفل من ناحية التشنجات، وهذه لها علاج ونعالجها وتروح ويقدر الطفل يتعالج ويدرس بشكل سليم. الطريقة الثانية إذا كانت التشنجات متكررة متكررة متكررة، تخيل عندي أن المخ طول الوقت عنده اضطراب الكهرباء فكأن إعصار يمر على المخ وبعدين شنو يصير بعد الإعصار؟ حالة دمار على ما أنت ترمم إنزين إلا مرة ثانية دش عليك إعصار ثاني، فأنت عمرك ما تقدر تسكن بهالبيت لأن على طول مكسر صح. نفس الشيء اللي قاعد يصير مع كثرة التشنجات، المخ بعد ما يصير عنده تشنج يتعب فما يقدر يتعلم وما يقدر يتكلم الطفل بشكل سليم، ممكن يصير عنده تأخر حركي تأخر لغوي. وإذا ظلت التشنجات متكررة وما عالجناها بشكل سليم أو ما وصلنا لقدرة على نسيطر عليها طبعا ممكن تأثر على الكلام وتأثر على الحركة وتأثر على كل شيء، لكن مو بكل حالات الصرع، بالحالات المستعصية صحيح صحيح اللي تتكرر عندهم التشنجات بشكل تقريبا يومي أو أكثر من مرة باليوم بيكون الطفل على طول في حالة إرهاق وتعب من التشنجات.
0: لها مدة زمنية يعني دكتورة واختش في هذا الجانب، هل لها مدة زمنية فترة الصرع أم هي مثلا تعتمد على الشخص نفسه أو طريقة التدخل؟
1: كل شخص مدة التشنجات تختلف، احنا غالبا أغلب التشنجات توقف خلال خمس دقائق، إذا طول التشنج أكثر من خمس دقائق نسميه تشنج مطول وهذا يستدعي على طول أن نعطيه ممكن دواء الطوارئ أو حقن شرجية مع عن طريق الفم أو حقن شرجية إنزين. وإذا ما وقف هذا رح يعني في الغالب رح يروح المستشفى ويتم أحيانا يحتاج إنه يدخل العناية، وطبعا هذا يأثر عليه بالمدى القصير. إذا كان التشنج طويل مدته أيام وأيام هذا ممكن يأثر على المدى البعيد، لكن أغلب الأطفال تشنجاتهم أغلب الأطفال حتى البالغين لما تجيهم التشنجات مدتها أقل من خمس دقائق وتوقف، تكرارها هو المشكلة. عرفت شلون؟ يعني إذا صارت متكررة وما بينهم إفاقة هني ممكن أيضا تسبب مشاكل ونعتبرها تشنج مطول.
0: أنت ذكرتي نقطة مهمة، الأطفال، الأطفال من عمر كم مثلا تبتدي معاهم هذه الحالات أو هذه يعني يعني مؤثرات أو الشيء اللي ممكن أشوفه من عمر كم تقريبا؟
1: من بطن أمه،
0: من هو صغير ما له علاقة
1: عمر.
0: يعني
1: أي عمر التشنج ممكن يصير بأي عمر. الأطفال طبعا اللي عندهم إعاقات اللي عندهم مثلا مشاكل في تكوين المخ، إحنا ما عندنا طريقة نثبتها، بس يقول لك احتمال أن بعض الأطفال كانوا يتشنجون. أنا قاعد أتكلم الحالات الشديدة اللي عندهم مشاكل جينية أو خلل في الدماغ، ممكن الطفل حتى يتشنج بطن أمه. عرفت شلون؟ فيطلع من بطن أمه نشوف التشنجات يعتقد إنه يمكن كان قاعد يتشنج بطن أمه. أنا ما بيخرع الناس بس أي عمر ممكن تصير التشنجات، ممكن تصير في واحد عمره 90 سنة
0: ما في عمر معين تكون فيه،
1: بس في متلازمات صرعية بتصير بعمر معينة. يعني مثلا في أنواع من الصرع تطلع في عمر المدارس، في أنواع من الصرع تطلع في عمر البلوغ، في أنواع من الصرع تطلع، فأحيانا الصرع يطلع في فترة زمنية معينة أو يكون مرتبط في مرحلة معينة من الطفولة وممكن يروح بعدها، لكن احنا نعالجه في هذه الفترة.
0: هل هو وراثي يكون ولا يكون مثلا من ظروف خارجية مثلا تأثر على الطفل؟
1: 65% من الحالات الصرع ما نلاقي لها سبب واضح لما نسوي أشعة الرأس ولما نسوي التحاليل كلها، فنعتقد قد ان الوراثه الجينات بشكل عام وجزء كبير منها في مجتمعاتنا وراثه قد تدخل فيه.
0: فالجانب الوراثي يلعب دور في الصرع بنوبات الصرع عند الاطفال
1: وحتى الكبار.
0: حتى الكبار
1: حتى الكبار، بس احنا مو كل شيء علميا واصلين له. يعني في اشياء الحين قاعد نكتشفها، غالبا الحالات الصعبه اللي يكون عندهم مثلا اعراض ثانيه تاخر صغر في حجم الدماغ رخاوه، هذه الحالات يكون تشخيصها اسهل لان العلم درسها بشكل افضل. لكن في حالات من الصرع تصيب الكبار او في حالات تصير في عمر المراهقه في انواع معينه وما بيدخل بالعمق فيها، نعتقد انها جينيه لكن الى الان العلم مو بالضروره توصل حق الجين المسبب لها.
0: نعم. وبالنسبه للناس تربط بين التوحد طيف اضطراب طيف توحد والصرع، هل في علاقه بينهم دكتور بهذا الشيء؟
1: العلاقه وثيقه، وانا ادري هذا الجواب وايد صعب اني اقوله، لكن اقدر اقول لك ان ثلث الاطفال المصابين بالتوحد يعني واحد من كل ثلاثه عرضه للصرع ممكن يكون مصاب بالصرع، والعكس صحيح، واحد من كل خمسه من المصابين بالصرع قد يكون عنده اعراض التوحد. السبب في الغالب اللي هو ان الشغله او المشكله الدماغيه سواء كانت عيب خلقي أو كانت عيب جيني هي تأثر على المخ بحيث أنها تسوي اضطراب الكهرباء وتعرض الشخص للصرع، وبنفس الوقت تتأثر على وظائف المخ وقد تعرضها للتوحد، فهذا علاقة وثيقة بالله.
0: في ارتباط بينهم يعني فعلا، في ناس تقول شك أنه ما له علاقة، بس أنت إذا ذكرت أنه في فعلا علاقة وثيقة بين الصرع واضطراب طيب التوحد.
1: هو مو واحد يعرض حق الثاني، هي مو القصة،
0: مو ضروري الشيء هذا،
1: بس ندري أن الأطفال اللي عندهم توحد فرصة إصابتهم بالصرع أعلى، والأطفال اللي عندهم صرع غالبا تكون نسبة التوحد عندهم أعلى من باقي الأطفال.
0: يكون يعني نسبة تناسب بين
1: بالضبط
0: الشغلتين
1: بالضبط.
0: وبالنسبة لي

0: مثلا يقول لك الحمية الغذائية، مثلا أنا أتبع نظام غذائي معين أو حمية غذائية معينة، ممكن تزيد هذا الاضطراب أو تقلله، هل فعلا هذا صحيح اتباع حمية غذائية لها تأثير بهذا الجانب؟
1: أنا ما راح أقول لك في حميات غذائية تزيد الصرع، زين، لكن أقول لك العكس صحيح ومثبت علميا، أن بعض أنواع الحميات الغذائية احنا نستخدمها في علاج الصرع المستعصي، اللي هي الحمية الكيتونية إذا سامع فيها، عبارة عن حمية عالية الدهون نستخدمها في حالات الصرع المستعصي اللي ما قدرنا نسيطر على الأدوية، عفوا على الصرع بالأدوية المعروفة عندنا، نبدأ ندخل علاجات مساعدة، قد تكون البطارية وقد تكون الحمية الكيتونية. طبعا احنا نختار الأشخاص بعناية، لأن خصوصا إذا كانوا أطفال، لأن طعمها وايد خالي من السكر ومفروض أنه ما تزرق لهم.
0: تعطينا فكرة حلويات بسيطة بس عنها، كنبذة بسيطة عنها.
1: الحمية الكيتونية ويسمونها بعضهم يسمونها أتكنز دايت، هي عبارة عن حمية فيها نسبة الدهون عالية وكذلك نسبة البروتينات ونسبة الكربوهيدرات تكون فيها منخفضة جدا، وحتى الشجر السكريات تكون منخفضة، فطعمها شوية صعب أن يستصيغون اليهال، نفضل الطفل يكون عنده أنبوب تغذية وطبعا فيها نسب متفاوتة من الدهون أو درجات متفاوتة. الفكرة أن هي تقلل اعتماد، نعتقد أن المخ قد يكون أو البؤرات الصرعية قد تكون نشطة في وجود السكر، فنستخدم مصدر آخر للطاقة للمخ وهو الدهون بدل السكر، فنوعا ما شوية تنظم كهربة المخ مفروض وتخفف من حدة التشنجات.
0: والصيام هل يلعب دور في الحالة ولا ما له علاقة نهائيا؟
1: من أي ناحية؟ يعني ممكن قصدك يعني
0: هل يلعب دور في هذا التحفيز مثل ما ذكرت تقليل السكر؟ فهل الصيام مثلا لو بقول أنا بخلي مثلا ولدي يصوم في الصيام متقطع، ما حب مثلا الحمية ويتبع بالنظام اللي ذكرتي دكتورة، يقول ممكن الصيام هل يلعب دور أنه يعني يخفف من هذه الأعراض ولا ما له علاقة؟
1: صراحة أنا ما عندي فكرة على كجواب مباشر، لكن أقدر أقول لك إن إحنا الأطفال أو الكبار اللي مصابين بالصرع مو دائما بعضهم يقدرون يصومون، بس بشرط انه يكون ياخذون العلاج بصوره منتظمه ما ياثر على اخذهم للعلاج، لكن في حالات اللي تكون مستعصيه جدا وصعب ان انا اسيطر على التشنجات، ساعات نتحفظ في موضوع الصيام عشان يقدرون ياخذون ادويتهم، وساعات حتى مثلا خربطه التغذيه والنوم قد تؤثر عليهم ممكن يصابون في نوبات صرع، فعشان كذي الصيام يقدرون المصابين بالصرع انه يصومون، لكن في حالات ممكن يتم استثناء
0: مع الحفاظ على الادويه، مثلا في ادويه معينه تكون موصوفه لازم ياخذها بالوقت اللي يكون محدد.
1: طبعا لان اغلب ادويتنا تكون مرتين في اليوم ولازم يكون فيهم 12 ساعه فتره زمنيه معينه، فالناس اللي التشنجات عندهم تحت السيطره وامورهم زينه عادي يصومون وياخذون دواهم ويضبطون امورهم، لكن اللي عندهم تشنجات مستعصيه او مثلا حساسين حق قله النوم، حساسين حق الخربطه في التغذيه، حساسين حق ان صار عندهم تشنجات اذا جرعه او جرعتين ما اخذوها، هني نتحفظ في موضوع الصيام ونقول لهم انه طبعا بعذر شرعي.
0: تذكرتي قله النوم، لا يعني راحتش ركزتي على هالجانب. هل تلعب دور أيضا قلة النوم
1: من
0: لدى
1: أكبر محفزات الصرع التشنجات عند المصابين بالصرع؟ هي قلة النوم واضطرابات النوم. يعني أنت تخيل أن شخص يسهر، شنو يصير بالمخ؟ يتعب. يعني أنت الحين ثاني يوم
0: إجهاد عصبي،
1: ما لك خلق وراس نوم، صح؟ فأنت تخيل شخص عنده اضطراب في كهربة المخ، تخلي تأخذ تشيل النوم منه، شو يصير بالمخ؟ يتهيج. عرفت شلون الكهربة تتهيج؟ فإحنا أصلا في حالات أول مرة تبدأ عليهم التشنجات، ما يكونوا عندهم قابلية حق التشنجات، بس أول مرة يبدأ عليه لأنه مو نايم عدل. فإحنا دائما نقول حق المصابين بالصرع النوم النوم النوم النوم، ونخاف على اليهال فترة الصيف وايد نخاف عليهم، ونقول حق الأهالي مهم إن النومهم يكون منتظم لأنه يسهرون ويلعبون بلاي ستيشن وما ينامون عدل. وفي ما أدري إذا تبين أدخل موضوع التحفيز الضوئي
0: دكتورة، أنا استأذنك فاصل قصير وراح نتكلم عن اللي هو قلة النوم لدى الأطفال اللي يعانون من نوبات صرع، لكن بعد هذا الفاصل.
2: يشكل زواج الأقارب ظاهرة اجتماعية وثقافية ممتدة عبر التاريخ في العديد من المجتمعات، إلا أن التطور الهائل في علوم الجينات والوراثة البشرية المعاصرة سلط الضوء على الأبعاد الصحية والفسيولوجية الحيوية المرتبطة بهذا النمط من الاقتران. إن التقييم الطبي لزواج الأقارب وتحديداً أقارب الدرجة الأولى مثل أبناء العمومة لا ينطلق من منظور اجتماعي، بل يستند إلى قوانين الوراثة وحسابات الاحتمالات البيولوجية لانتقال الصفات والأمراض من الآباء إلى الأبناء. تتجلى الآثار الصحية الناتجة عن هذا الالتقاء الجيني في عدة محاور إكلينيكية يأتي في مقدمتها ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم وأنيميا البحر المتوسط، وهي اضطرابات تؤثر عميقاً على كفاءة خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين وتتطلب رعاية طبية معقدة ومستمرة. علاوة على ذلك، يزداد احتمال ظهور الاضطرابات الاستقلابية والأيضية الناتجة عن خلل الإنزيمات، بالإضافة إلى بعض التشوهات في القلب أو الجهاز العصبي وحالات الإعاقة الذهنية أو السمعية والبصرية.

0: الحسية التي تنشأ نتيجة تماثل الطفرات الجينية النادرة. لمواجهة هذه التحديات الصحية وحماية الأجيال القادمة، لا يطالب الطب الحديث بإلقاء الموروثات الاجتماعية قسراً، بل يقدم حلاً عملياً حاسماً يتجسد في الفحص الطبي الشامل قبل الزواج. يتيح هذا الإجراء الوقائي للثنائية المقبلة على الزواج رصد الجينات الحاملة للأمراض المتنحية الشائعة الصامتة والتي لا تظهر أعراضها على الأبوين، وتقديم استشارات وراثية دقيقة توضح نسبة المخاطر المحتملة، مما يسهم في اتخاذ قرارات واعية تضمن بناء أسرة سليمة ومعافاة تقود المجتمع نحو مستقبل صحي آمن.
1: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعاد.
2: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع الدكتورة دانا معرفي، طبيبة أعصاب أطفال والصرع والوراثة البشرية. دكتورة، قبل الفاصل تكلمنا عن أمور كثيرة تخص نوبات الصرع لدى الأطفال، وتكلمت عن جانب مهم اللي هي فترة الصيف وتأثير الصرع عن الأطفال وشون ممكن نتعامل معهم. شو نصيحتك لأولياء الأمور خاصة بهذه الفترة؟ إحنا فترة الصيف كان أخذ الأطفال وديهم مثلا شاليهات ومسابح، شو ممكن نتعامل مع الأطفال بهالحالة هذه؟
3: طبعا أول شيء بشكل عام إحنا نبي الأطفال يستانسون بالصيف، نبيهم يسوون رياضة، نبيهم يسبحون، خصوصا اللي قاعدين مثلا بالكويت وبالحر، فضروري جدا إنهم يكونون نشيطين في الصيف، ما يقعدون بس بالبيت. بس طبعا مهم جدا إنه يكون إذا ياهل ما يسبح يكون في طفاحيات، إذا هو مثلا عنده نوبات صرعية هني هذه موضوع آخر يعني، بس اللي عندهم نوبات صرعية ممكن إنهم يسبحون بشرط إنه يكون في شخص منقذ ممكن يطلعهم في حال حدوث نوبة صرعية ويعرف يسبح. ورقم 2 ما نغفل عنهم ولا ثانية، لأن النوبة الصرعية ممكن تجي في أي لحظة،
2: ما لها وقت معين.
3: طبعا حتى الناس اللي أوردي التشنجات عندهم تحت السيطرة ممكن تتحفز بالصيف سهران أيا كان الموضوع، فممكن تتحفز، وإذا صار غياب عن وعي لمدة ثواني قد يحدث غرق، والغالب إن الغرق يكون صامت يعني الناس ما تدري ما تنتبه.
2: عبالة قاعد يغوص ولا شيء فجأة ينصدم إنه يكون.
3: لازم يكون عندنا تحفظ بهذا الموضوع.
2: فوجب يعني الوعي والحرص إن أي طفل لا سمح الله مصاب بهذه النوبات إنه يكون في شخص يكون مرافق له طوال الوقت، يعني ما يخلي إنه ممكن بأي لحظة مثل ما ذكرتي تي هذه الحالة، وبالتالي يعني.
3: بروحه مثلاً عصاير من داخل، بروحه ماي، بروح كذا وتخليه لا بالمسبح بروحه أو بالبحر بروحه، لا ما ننصح بهالشيء حتى لو كان بالغ حتى لو كان سباح.
2: صحيح. وبالنسبة يعني دكتور نسمع وايد الناس تأخذ معلوماتها من وسائل التواصل الاجتماعي، يس مثلاً على يقرأ عن أدوية الصرع أو من خلال الذكاء الاصطناعي يشوف معلومات مغلوطة عن الأدوية وفعاليتها والأضرار الجانبية لها. شو نصيحتك لهذا الجانب؟
3: أنا أقول حق الناس بحثوا، ما فيها مشكلة أن أنت تبحث، بس أخذ المعلومة من مصادر دقيقة وأخذ العلم من أصحابه. لكن بالنسبة حق الأعراض الجانبية، صحيح في أعراض جانبية، ماكو حتى البنادول اللي قاعد تأخذه في أعراض جانبية إذا أكثرت منه، فحتى أدوية الصرع فيها أعراض جانبية. لكن الأدوية تطورت، عندنا أكثر من 24 علاج للصرع، هذا اللي مصرح فيه من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وفي علاجات كثيرة تحت التطوير. كل ما تتطور العلاجات مقارنة بقبل 100 سنة من أول ما بدينا نستخدم أول علاج، نسبة الأعراض الجانبية قلت، الحاجة حق التحاليل المستمرة قلت، ففي عندنا وايد أدوية مضاعفاتها تقل. هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، حتى لما إحنا نيجي نختار الدواء حق المريض، إحنا نختار دواء يكون فيه أقل أعراض جانبية مناسب لنوع التشنجات اللي عنده، ونبدأ بأقل جرعة. يعني إحنا ما نيجي نعطي أعلى جرعة، إحنا عندنا رينج، عندنا مثلاً ممكن نبدأ خلنا نفرض من 5 ملي عندي لي 10 ملي، أنا أبدأ بالخمسة ملي حق هذا الطفل، إذا صار نوبة ثانية أزيد لي 6 ملي، إذا صار نوبة ثالثة 7. فأنت تخيل أنا قاعد أعطي أقل جرعة، فمفروض إني أنا مقلل المضاعفات قد ما أقدر، مقلل الأعراض الجانبية وأزيد وقت الحاجة. وبالنسبة للشغلة الأخيرة اللي بغيت أقولها، إن مخاطر الصرع وعدم علاجه أكثر من مخاطر الأدوية والأعراض الجانبية. فأنت إذا عندك شخص قاعد يتشنج وأنا مو عالجته ومطنشته، ممكن إذا كان شخص بالغ يسوي حد السيارة، تجي له نوبة التشنجات في السيارة وهو يروح في داهية، ممكن يصير له حادث ويتكسر، والناس اللي دار مدار يكونون عرضة للخطر. نفس الشيء إذا كان طفل وقاعد يسبح ممكن يتعرض للغرق، إذا كان قاعد يتسلق ممكن يطيح، إذا كان قاعد يلعب وكذا ممكن يطيح على رأسه ويتعور. فأنا ليش ما عالج صرع خوفا من أعراض جانبية؟ غالبا إذا كنت مع دكتور عارف شغله راح يختار لك الدواء المناسب أقل أعراض جانبية ويضبط الجرعة بحيث إنه ما يكون فيها أعراض،
2: ويكون صحيح تحت يعني إشراف طبي، يكون مثل مأمن. يعني مثل ما ذكرت إن أقل الأعراض الجانبية كثر ما أقدر، وإني أتفادى مخاطر يمكن مثل ما يقول لا تحمد عقباها بهذا الجانب.
3: صحيح
2: دكتور. أيضا من أمور اللي يعني ناس تأخذ لغط فيها، اللي هو نقول كنا مثلا اللي هو نوبات الصرع تكون كهرباء بالمخ، وفي ناس تقول ان هذه ما لها علاقه، اللي هي كهرباء المخ تكون امور خارجيه، مثل يقول لك مثلا شد جن

0: المعجن والامور هذه، ودي توضحين هذه المعلومه للساده المستمعين، شنو هي نوبات صرع؟ هل فعلا هي نوبات كهربائيه او في امور ثانيه تتدخل فيها؟
1: انزين راح نتكلم عن الموضوع بشقين. اول شيء الشغله الاولى بالنسبه حق موضوع الكهرباء، طبعا احنا مخلوق حي. انزين انت الحين عندك عشان لعبه تشتغل لازم تحط لها بطاريه، صح؟
0: صحيح.
1: الانسان عشان يتكلم يتحرك يتنفس قلبه ينبض في بطاريات، عنده بطاريه قلبيه وعنده كهرباء طبيعيه موجوده في المخ هي اللي تخلي المخ يشتغل ويقول حق الاعضاء تتحرك. انزين يقول حق العضلات تتحرك، هذه طبعا ما تكون كهرباء بنفس الكهرباء اللي يعني اللي بالطوفه واللي قاعدين من محطات الكهرباء، هي نسبتها الجهد الكهربائي فيها وايد بسيط، اللي احنا نضطر لما نسوي التخطيط نكبره مئات المرات عشان اقدر اقراه واشوفه. فهو عندنا كهرباء بالمخ وهذه كهرباء طبيعيه اللي تخليني انا افكر واتحرك وكل هذه الامور. لما يصير في اضطراب في كهرباء المخ، يعني في منطقه فيها احنا نسميها بالعاميه كهرباء زايده، كانه في اضطراب في شحنات الكهربائيه فما تطلع بشكل صحيح، كانه يضرب شورت، عرفت شلون؟ فهني ممكن ينتشر الاضطراب الكهرباء هذا وياثر على المخ كله، وراح تشوف الاعراض على الجسم، ممكن يكون تيبس او غياب عن الوعي، عرفت شلون؟ او هزات مثلا لا اراديه، كذي يظهر التشنج. فهو مرض بسبب اضطراب في كهرباء المخ. الحين احنا نتكلم عن الشيء الثاني اللي انت تكلمت عنه، الجن والمس، هذه اشياء عاميه تقال، ولكن يعني طبعا الانسان دائما يحاول يفسر الامور اللي ما كان يعرفها، وفي السابق كانوا يفسرونها بهذه الامور، لكن الحمد لله رب العالمين كل شيء الله خلقه بميزان وكل شيء الله خلقه بعلم. فاحنا من العلم اللي تعلمناه لازم احنا نطبقه ونؤمن في هذه الامور. ما في مشكله ان الانسان ان الناس تلجأ الى القران والرقيه وهذه الامور، لكن اني انا ما عالجه واقول انه مس واوديه حق ممكن مشعوذين او احد يطقه او شيء، هذا يعني صراحه حتى يعني دينيا لا يجوز.
0: صحيح. وايضا يعني الجانب العلمي تطور، يعني لو بنقيس بالسابق مثل ما ذكرتي، مثلا الشيء الشائع عنده ما كان فيه مثل ادله علميه وامور بحثيه ممكن تثبت صحه هذا المرض او طبيعه هذا المرض. الحين العلم تطور والابحاث تطورت واثبتت ان شنو المشكله بالضبط يعني لدى هؤلاء الاطفال. وايضا هذا الشيء اخذنا ان الاطفال هذين مثلا في بيوتهم ببيوت اهلهم، شنو ابرز الاخطاء اللي ممكن ان يواجهونها الاهل في التعامل مع هذه الحالات؟
1: طبعا
0: خاصه في المنزل دكتور.
1: خوش سؤال. طبعا الشغله الاولى عدم النوم الكافي، انه اوكي هو قاعد ياخذ دواء خلاص يعيش حياته ويسهر ويروح لازم نحرص انه يكون الطفل ياخذ نوم كافي عشان تقل، لانه هو احد ابرز محفزات الصرع عشان ما تصير عندنا، ومو مجرد انه هو ياخذ دواء خلاص يعيش حياته طبيعيه وما راح يصير في شيء. اتجنب المحفزات، هذه الشغله الاولى. الشغله الثانيه لازم يكون الدواء منتظم، يعني انا احرص ان اذا مثلا كان موصوف الدواء مرتين في اليوم اني احط 12 ساعه بينهم، واذا نسيت الدواء اعطيه جرعه مباشره، اخذ الدواء معي على طول، يكون عندي الخطه. بعض الاهالي ممكن ان هم مثلا يقررون ان هم يوقفون الدواء بشكل، هذه ابرز الاخطاء اللي ترى عندنا، بروحهم من نفسهم يوقفون الدواء بدون ما يستشيرون الطبيب. انا في بعض يعني احنا غالبا علاج الصرع مدته سنتين بدون تشنجات، وعادي ننزل الدواء نسحبه، يعني ما راح يضل طول عمره.
0: لا علاج دكتور، بس عفوا في حاله انه اخذ العلاج، الحالات البسيطه هل فعلا لها علاج ولا لا؟
1: هو مرض مزمن زين، لكن علميا احنا شو نسوي؟ نجيب الشخص ونعالجه لمده سنتين، بحيث انه اذا ما عنده تشنجات تماما خلال هالسنتين انا ممكن ترى انزل الدواء وقفه وممكن يروح منه.
0: لا علاج يعني ما ممكن دايم يكون طول العمر.
1: طبعا ممكن يتشافى الشخص من الصرع عادي، لان في قلت لك من اول لقاء احنا شنو قلنا في بعض التشنجات تكون في فتره زمنيه معينه او عمر معين وتروح، لكن مو معناته اذا بتروح خلاص على عمر 15 سنه اقعد اخليه يتشنج طول عمره لما يوصل 15 سنه مثلا وهو عمره 9 سنوات، انا لازم اعالجه زين. ففي الموضوع عباره عن علاج، انا قاعد اتكلم عند الاطفال، قد يكون فتره زمنيه معينه عالجه، اذا سنتين مروا عليه ماكو تشنجات انا ممكن شوي اخف الدواء واسحبه واشوف هو راح منه الصرع ولا لا، اذا ما راح وغالبا الخطوره انه يرجع اول 6 اشهر عادي ارد الدواء، ممكن اسوي محاوله ثانيه بعد سنتين او 3 سنوات. ففي ناس ممكن يروح منهم لان بعض الصرع مرتبط في فتره زمنيه معينه.
0: كل الشكر لضيفتنا الكريمه الدكتوره دانا معرفي، طبيبه اعصاب اطفال والصرع والوراثه البشريه. الى هنا اعزائي المستمعين نصل وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي ابعد، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ابعد، تقبلوا تحيات اسره البرنامج ناصر العتيبي، محمد الحداد، حسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.

0: من هنا وهناك.
1: نبحر بين محطات الحياة المختلفة وننتقل بين المعرفة والثقافة وبين الأحداث والتجارب وبين ما يلامس واقعنا ويثري أفكارنا.
0: من هنا وهناك نرصد التفاصيل ونقترب من القصص ونتوقف عند كل ما يحمل فائدة أو فكرة أو قيمة. من هنا وهناك
1: رحلة متنوعة تجمع بين المعلومة والمتعة وبين التأمل والاكتشاف لنرى الحياة من زوايا متعددة في برنامجكم من هنا وهناك.
0: من هنا وهناك إعداد وتقديم هلا الدوسري،
1: تنفيذ فاطمة الظاهر،
0: والإخراج فواز الهملان.
2: حياكم الله مستمعينا ويا هلا ومرحبا فيكم في برنامج من هنا وهناك، ومثل ما عودناكم من هنا وهناك مقتطفات، تابعونا.
1: من هنا وهناك بين الواقع والطموح وبين التجربة والمعرفة تستمر رحلتنا.
3: محي الهوى عبد الله الفرد، صوت شعري خلد ذاكرة الكويت والخليج.

عندما نتحدث عن تاريخ الأدب في دولة الكويت، فإننا نقف بإجلال أمام قامة شعرية وفنية فذة، هي الشاعر عبد الله بن محمد بن فرج بن سليمان بن طوق المسعري الدوسري، الذي عرف باسم عبد الله الفرج، واختار لنفسه لقب محيي الهوى. ولم يكن شاعراً فحسب، بل كان أديباً وموسيقياً وملحناً ومثقفاً واسع الاطلاع، حتى أصبح من أبرز رواد النهضة الثقافية والفنية في الكويت والخليج العربي.

ولد عبد الله الفرج في الكويت في عام 1836 ونشأ في أسرة ميسورة الحال، غير أن حبه للعلم والمعرفة كان أكبر من كل متاع الدنيا. وفي شبابه سافر إلى الهند فأتقن اللغة الهندية حتى أصبح يجيدها كأحد أبنائها، كما تعلم فنون الموسيقى وأجاد العزف على العود والكمان، فاجتمعت له مواهب الشعر واللحن والثقافة ليؤسس مدرسة فنية متفردة سبقت زمانها.

وعرف عبد الله الفرج بكرمه وسخائه النادر، فقد كان لا يقيم للمال وزنا، وتروي الروايات إنه كان يجوب أسواق الكويت وفي يده كيس مليء بالنقود دون أن يعرف ما فيه. وفي يوم ما أنشدت أمامه إحدى الفرق النسائية للغناء، فألقي إليهن الكيس بما يحمله من مال، وفي صورة تجسد جوده وحبه للفن وأهله.

وعلى الرغم من ثرائه فقد رحل عن الدنيا في عام 1901 وهو قليل المال، لكنه ترك ثروة أدبية وفنية لا تفنى.

وفي ميدان الشعر أبدع عبد الله الفرج في الشعر الفصيح والشعر النبطي على حد سواء، وسعى إلى الارتقاء بالشعر النبطي مستلهماً أوزان الشعر العربي الفصيح، فكان جسراً يصل بين الأصالة والتجديد، وتميزت قصائده بجزالة اللفظ وروعة الصورة وصدق العاطفة، وتنوعت أغراضها بين المديح والغزل والحكمة والوصف.

ومن أشهر قصائده النبطية التي عدها الأديب يوسف بن عيسى القناعي، ومن أجمل ما قال فيها: ما حلى النظم المسطر كالعقود، والسلام اللي كما الدر النضيد، كيف لا ومضمنا مدح يكود، ما يجيبه شاعر لو هو لبيد.

0: من هنا وهناك.
1: ولم يكن شعره واقفاً على المديح، بل أبدع في الغزل أيضاً، فجاءت قصائده نابضة بالعاطفة، مصورة لوعة الفراق وحرارة الشوق. جرى الدمع من عيني على الخد وانتثر، وشجاني حمام ناحن بالمورق الخضر.

وقد حفظ ديوان عبد الله الفرج هذا التراث الثري بعد أن جمع وحقق ورتب ووثق في طبعات علمية أضافت قصائداً ونصوصاً لم تكن معروفة من قبل، ليصبح مرجعاً أدبياً وتاريخياً مهماً للباحثين والمهتمين بالشعر الكويتي والخليجي. إن عبد الله الفرج ليس اسماً في سجل الشعراء فحسب، بل هو رمز لمرحلة أسست للإبداع الكويتي وجمعت بين الأصالة والتجديد وبين فصاحة الكلمة وعذوبة اللحن. وسيبقى لقبه محيي الهوى يروي للأجيال قصة رجل أحيا بشعره وفنه ذاكرة الكويت، وترك للوطن ديواناً يعد من أثمن كنوزه الأدبية والثقافية.

0: من هنا وهناك، ما زالت هناك محطات أخرى وأفكار جديدة.
1: حيرة القلب. الحب هو اللغة التي لا تحتاج إلى مترجم، وهو الشعور الذي يجمع بين الفرح والحزن وبين الأمل والانتظار. وما من فن خلد الحب كما خلده الغناء العربي، حيث تحولت الكلمات إلى مشاعر والألحان إلى ذكريات تعيش في وجدان الأجيال.

وعندما يذكر يحضر اسم الشاعر الكبير أحمد رامي الذي ارتبط اسمه بكوكب الشرق أم كلثوم، فكتب لها أكثر من 130 أغنية أثرت المكتبة الغنائية العربية بروائع لا يزال بريقها حاضراً إلى اليوم.

وقد تحدث كثيرون عن مشاعر رامي نحو أم كلثوم، ورأوا أن قصائده كانت تحمل بين سطورها ما عجز اللسان عن قوله، وسواء كانت تلك الأغاني ترجمة لتجربته الشخصية أم إبداعاً شعرياً خالصاً، فإنها جاءت صادقة الإحساس تلامس القلوب في البساطة والعمق.

في أغنية حيرت قلبي معاك يبلغ العاشق ذروة الحيرة، فهو لا يدري أيقبل أم يبتعد، أم يصدق الوعد أم يخشى الفراق.

وفي أغنية ليه تلوعيني وأنت نور عيني يرسم صورة المحب الذي يعاتب برقة ويشكو بلطف

وفي أغنية يلي انحرمت الحنان نسمع صدى الوحدة والحنين، حتى كأن الكلمات نطقت من قلب يعرف الحب حق المعرفة.

وقد كثر الحديث عن سبب عدم زواج أحمد رامي وأم كلثوم، وتناقل الناس روايات متعددة، إلا أن المؤكد أن العلاقة بينهما أثمرت تعاوناً فنياً يعد من أعظم ما أنجبه الغناء العربي، وأن الجمهور كان الرابح الأكبر من هذا اللقاء الإبداعي. وعندما رحلت أم كلثوم في عام 1975، عاش أحمد رامي حزناً كبيراً، وقيل إنه انقطع عن الشعر بعدها، وظل وفياً لذكراها حتى رحل بعد سنوات. وهكذا بقيت أغانيهما ليست مجرد ألحان، بل صفحات من تاريخ الوجدان العربي.

إن حيرة القلب ليست ضعفاً، بل هي وجه من وجوه الحب الصادق، فأجمل المشاعر هي التي تبقى مكنونة في الصدور، وأجمل الأغاني هي التي ولدت من صدق الإحساس، ولعل هذا هو السر الذي جعل

الثالثة عصراً بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي والتعامل معها وتدميرها. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ألحقت بإيران هزيمة ساحقة. الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة يؤكد أن انسحاب إسرائيل من غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تؤكد جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع. مسؤول في حماس يقول إن الحركة ستسلم الأسلحة لتخزينها تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية شريطة موافقة إسرائيل على الاتفاق، وأنه لابد أن تسحب قوتها من غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لم يتخذ القرار بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. بولندا تتهم روسيا بإطلاق صاروخ سقط في أراضيها. إسبانيا تعلن إرسال تعزيزات أمنية إلى سبتة، ووزارة الداخلية الإسبانية تقدر عدد المهاجرين.

0: المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة 49,000 شخص. فرنسا تعلن تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إسبانيا. انتهى الموجز وإلى اللقاء.
1: أثير متنوع، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم زوارة اللي طلع عليكم كل يوم يمعة من الساعة 3 لغاية الساعة 4 العصر. مثل ما عودناكم زوارتنا مفيدة، زوارتنا تستفيدون منها الكثير والكثير من ناحية المعلومات، من ناحية أيضا ضيوف متخصصين في مجالات متعددة. خلكم معانا خلال هذه الساعة وراح تستفيدون الكثير. أنا وزميلتي شهد، مساك الله بالخير.
1: مساء النور شاها، وياهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام. مثل ما عودناكم في برنامج زوارة عبارة عن فقرات متنوعة، نتكلم عن نقدر نقول موضوع معين في بداية الحلقة، وبعدها ننتقل معاكم إلى فقرة فيزيت كويت. احنا دايما حابين في هذا البرنامج نسلط على السياحة الداخلية في دولتنا الحبيبة الكويت بما فيها من معالم مختلفة.
0: أكيد طبعا شهد، مثل ما عودنا مستمعينا برنامجنا منوع وأيضا مفيد. يعني فقرة فيزيت كويت فقرة جميلة جدا مميزة، يعني تشجع حتى اللي ما له خلق يطلع. ممكن يقول في ناس رب الحر والصيف يقول لنا أنا ما له خلق يطلع، الجو حار أنطر لما تطيح الشمس. لا، لكن طبعا تطبيق فيزيت كويت نزلون ننصحكم فيه، في رحلات بحرية جميلة، والناس الحين كلها قاعدة تتجه للرحلات البحرية. يعني ما راح تحسون بالحر، لا تخافون، لكن حطوا حماية، يعني تحرصوا، يعني في أمور كثيرة ممكن أنكم تلبسون حتى الكاب أو يعني شيء تغطون في راسكم علشان ضربة الشمس. لكن ترى الأجواء جميلة، بحرنا جميل وايد حلو. هذه دعوة من برنامج زوارة لطبعا الجميع أنهم يروحون الرحلات البحرية ويستمتعون فيها.
1: طبعا لما نتكلم شاها عن الرحلات البحرية ما ننسى الترطيب الدائم من ناحية ترطيب الجسم بالكريمات أو ترطيب شرب كميات كثيرة من المياه، وأيضا ما ننسى حتى لو أنكم قاعدين تحطون هذه الحماية من الشمس تكررونها كل ساعتين، تقدرون تكررون الحماية. وأيضا هذه الرحلات البحرية لا تنسون المخلوقات البحرية. إحنا دائما من خلال الإذاعة نقول حرصوا على نقدر نقول إن الأوساخ اللي موجودة أنكم تحطونها بكيس، تحطونها في الأماكن المخصصة وما ترمونها مباشرة في البحر، لأن في مخلوقات بحرية نبي نحافظ عليها.
0: أكيد طبعا حافظوا على بيئتنا، بيئة الكويت الجميلة. مثل ما تحافظون على نظافة بيوتكم، حافظوا على نظافة البيئة البحرية لكم بالمرتبة الأولى، لكم والمرتبة الثانية للمخلوقات البحرية. يعني أنت لما تروحون تشوفون مكان نظيف، مكان حلو، راح تستمتعون أكثر. لكن لما تيون تشوفون يعني مكان مو نظيف ما راح تستمتعون ولا راح يعني ترددون عليه. فننصحكم أنكم يعني للأمان الكل صار عنده وعي وقاعدين كل صح. قاعدين نشوف الكل قاعد يشيل عقب ما طبعا يخلصون يردونهم حاضرين، قاعدين يشيلون أغراضهم، يشيلون بقايا طبعا الأكل، بقايا الكاس. هذا شيء حلو، لكن أيضا احنا نذكركم ونحرصكم انكم تحافظون على نظافة البيئة البحرية.

0: وفي بداية أكيد في بداية حلقتنا نذكركم وتحية مقدمة من فريق العمل من الإعداد أفرح أبو حمد وشروق علي بالرزق.
1: وهذه تحياتنا من التقديم شاهد الخميس وشاه اسكندر.
0: وتحية مقدمة من توفيق أحمد من التنسيق والمتابعة.
1: مسي عليكم بالخير من الهندسة الإذاعية حصة السويلم.

0: برنامج زوارة يأتيكم بفقرات المتنوعة ومن تنفيذ عبد الله سليمان.
1: راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل إدهام العنزي.

0: وفر.
1: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.
2: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
3: كلما زادت المحن أولها أوغث الزمن،
2: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: بنتكلم شاهة في هذه الفقرة بالتحديد عن مفهوم جدا مهم ومنتشر بيننا كأهل الخليج، مفهوم الكرم في الضيافة وأيضا في إكرام الضيف وغيره. إحنا دائما تعودنا الخليجيين يعني تربطنا العادات والتقاليد الوحدة، وتعودنا على مفهوم الكرم. قبل كانوا يداتنا إذا طبخوا وتشوفينهم مثلا الكمية تكون جدا راهية، لدرجة أن تحسب حساب الجيران، تحسب حساب سابع جار.
1: صح.
0: يعني هذا الموضوع كان حاضر بشدة خاصة بهذيك الأوقات. هل ما زال الكرم موجود في هذا اليوم ولا أخذ صور ثانية وجديدة؟
1: يعني أنا أشوف أشاهد للأمانة، أولا خل أجاوبك على البارت الأول من طبعا الفقرة، أن أول كان يطبخون وايد يعني أكثر مثل ما ذكرتي ليه سابع جار. ليش؟ لأن أول الكل يطق الباب يدش على طول من غير موعد، من غير سابق انذار، ماكو مسجات، ماكو مثلا رسالة، لا طبعا كانوا الا يعني بعدها ممكن كانوا يدزون شغاله في يعني في الاونه الاخيره قبل لا تطلع تلفونات المسجات المواعيد، يدزون شغاله ماما موجوده ولا لا، دائما هذا السؤال. طبعا هذا في اخر شيء، لكن كانوا يدشون عادي يطقون الباب ويتفضلون، واصلا اهل البيت يرحبون يهلون فيهم حياكم الله، ما راح يقولون لهم والله امي مشغوله ولا ابوي مو موجود، لا كنا بالعكس جيراننا كانوا اهلنا. هذا أول بارت. البارت الثاني إن الحين لا، ترى للحين الكرم موجود، بس ممكن يعني اختلفت صور. صح. الكرم عندنا
0: هذا شكل ثاني،
1: شكل ثاني في أمور أخرى ممكن في كرم، يعني مثلا بالعزايم لما يجون مثلا لما يعزمون أحد مثلا يطلبون أو مثلا يطبخون كميات كبيرة بحيث إنه يزيد ما ينقص.
0: صح.
1: لكن اختلفت الأشكال واختلفت أصلا حتى الأماكن وطريقة أصلا حتى العزيمة.
0: صح، مثل ما قلت يا شاهة، قبل كان البيت ما يخلى من المكسرات، من القهوة وأنواع كثيرة، نقدر
1: نقول كيكة البيت،
0: الكيك لازم يوميا، لأن الضيف ممكن يكون موجود فجأة يطب علينا فجأة. لكن الحين اختلفت الأمور مع انشغالات الناس، مع الدوامات، مع نقدر نقول الالتزامات الكثيرة وارتفاع أيضا الأسعار، والعزايم صار لها تخطيط وصار لازم رسالة توصلك إن أنت معزومة في هذا اليوم.
1: أكيد طبعا، لكن في بنفس الوقت وبالمقابل على فكرة يعني شهد في ناس قاعدة تحافظ على اللي تربت عليه وقاعدة تعيد مثلا عاداتها وتقاليدها القديمة، عادات وتقاليد أجدادها وجداتها، وهذا الحلو بالموضوع. يعني في الآونة الأخيرة قاعدين نشوف يعني العادات القديمة قاعدة ترجع وبقوة على فكرة.
0: صح، احنا قبل تعودنا لما نتكلم عن السابق اكرام الضيف يكون من خلال الترحيب، من خلال القهوة العربية، ومن خلال نقدر نقول التمور وانواع مختلفة من التمور، وايضا ان الواحد يقدم افضل ما عنده للضيف سواء من الاكل او الشرب، وايضا ما ننسى السخاء والعطاء ومساعدة الناس. قبل كان فزعة يعني الديوانيات، اي واحد محتاج شيء الكل يفزع له، نقدر نقول حتى لو كانت خدمة معينة في إحدى الوزارات. اختلفت مثل ما قلنا موضوع الكرم، اختلف من شخص لشخص ومن جيل لجيل.
1: أكيد طبعا شهد، مو بس كذي ترى على فكرة، مع طبعا التطور ومع مثلا في الآونة الأخيرة اكثرت الأسعار والشغلات اكثرت والترندات اكثرت.
0: صح.
1: فممكن صار الواحد يتكلف نوعا ما لما يعزم. يعني انت اول في السابق اذا بنتكلم تكلم ترى كيكة البيت اللي يسوونها بالفرن.
0: إيه؟
1: فرن البيت، عرفتيها الكيكة هذه الحلوة.
0: إيه؟
1: هذه الكيكة كانوا يسوونها يوميا. ليش؟ ممكن الجيران يمرون او حتى ممكن يهم ضيف. الحين ما تقدرين تحطين هذه الكيكة، لكن في بعض البيوت ترى عادي محافظين على عاداتهم القديمة. يعني في السابق كيك بمركب، عرفتي اللي الكيك هذا، ولا الدرابيل، ولا مثلا قرص عقيلي، هذا كل الشغلات هذه التراثية القديمة، ولا الرهش، ما تكلف. لكن الحين صحن حلو بتشترينه يعني 20 دينار، يعني أقل شيء يمكن 15 دينار، فعلشان كذي شوي الناس تستثقل العزيمة بسبة طبعا الأسعار. لكن احنا نقول ترى التراث حلو وعاداتنا القديمة حلوة، البساطة جميلة.
0: صح.
1: وأغلب نظام غذائي معين.
0: ايه؟
1: فلا تكلفون على نفسكم وقعدوا وتيمعوا بدون كلافة.
0: صح، مثل ما قلت يا شاهة، أهم شيء اليمعة وتكون القلوب متقاربة من بعضها أكثر من أن الواحد نقدر نقول يشتط أو يخبع عمره بالأغراض وبالأشياء والطلبات المختلفة. خلكم بسيطين، وأهم شيء يكون في تقارب بين العائلة.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: ردنا لكم جديد مستمعينا في برنامج زوارة، وصلنا معاكم للفقرة الجميلة المميزة وهي فقرة فيزيت كويت، وراح نتكلم عن أمور كثيرة تخص السياحة في دولتنا الحبيبة الكويت. شنو عندنا يا شهد في أول فقرة؟
1: إيه نعم، وصلنا إلى فقرتنا الأسبوعية المحببة فيزيت كويت، الفقرة اللي دائما تأخذكم بجولة داخل الكويت، نستكشف أماكن دائما تستحق الزيارة، سواء كانت مع العائلة أو مع الأصدقاء، أو حتى إذا الواحد يبي يغير جو ويقضي وقت ممتع.
0: أكيد طبعا مع حرارة الصيف وأغلب الناس يدورون أماكن يعني باردة مكيفة تجمع بين الترفيه والسياحة، وأيضا استخاء طبعا الثقافة والاسترخاء مع الأطفال تحديدا، لأن الأطفال على فكرة يعني ما يتحملون ممكن حرارة الشمس أو الأماكن الخارجية أو حتى المفتوحة. اليوم اخترنا لكم أربع أماكن متنوعة تناسب مختلف الأعمار.
1: طبعا راح نبلش معاكم في المركز العلمي، إذا كنتوا تحبون البحر أو العلوم والطبيعة، المركز العلمي دائما يظل واحد من أهم وأجمل الأماكن.

0: والوجهات في الكويت المكان دائما احنا نتكلم عنه لان في اماكن مميزه، يضم اكبر حوض اكواريوم في المنطقه ويحتوي على مئات الكائنات البحريه من الخليج العربي والبحار الاستوائيه.
1: وعلى فكره شاهد يعني المركز العلمي من ايام اول واحنا صغار نروح له، يعني للامانه المركز العلمي جميل جدا وسياحي وثقافي بنفس الوقت. والحين بما انه صيف وفي بعض الناس مثلا مو مسافرين، حلو انه حتى يعني يستعيدون ذاكره الاطفال من حيث انه ثقافه وبنفس الوقت ترفيه ويعني سياحه. فدائما المركز العلمي صراحه بالمرتبه الاولى احنا نرشحه لكم لطبعا عيالكم. ومو بس كذي، في ايضا قاعات استكشاف علميه اللي تقدم تجارب تفاعليه للاطفال والكبار، ايضا بالاضافه الى سينما اي ماكس اللي تعرض افلام وثائقيه. لا مو بس كذي، بجوده عاليه جدا، لذلك ننصح الزياره لكم في هذا المكان الجميل لانه مكان ممتع وتعليمي بنفس الوقت.
0: لما نتكلم عن المركز العلمي شاهد دائما هو متجدد من ناحيه الاقسام اللي موجوده. الحين في اقسام جديده ومتجدده في المركز العلمي وتخص الجيل الجديد. صار في افتتاح لقاعات جديده خاصه بالاستدامه وخاصه بالذكاء الاصطناعي، ودائما المركز العلمي حريصين على انهم يستقطبون عدد كبير من اعمار وفئات الصغار كتطوع ويهيئونهم الى نقدر نقول المرحله اللي بعدها العلميه.
1: اكيد. وعلى فكره شاهد مو بس كذي، يعني حتى يعني المركز العلمي دائما يحرص انه مثلا يحط الترندات الهبات الجديده، يعني قاعد يواكب العصر الحديث، فهذا شيء ايضا جميل ومنها ترفيه ومنها ثقافة. احنا راح خلينا نتكلم عن الاوقات العمل اليومية، طبعا من 9 الصبح حتى 10 بالليل، لكن تختلف اسعار التذاكر حسب طبعا المرافق اللي يختاره الزائر، سواء في الاكواريوم يعني او الاي ماكس او الباقات الاخرى المجمعة. لذلك ايضا ننصح بالاطلاع على الاسعار الحالية قبل الزيارة، ممكن تختلف بين فترة وفترة، ونتمنى لكم السعادة والفرح في هذا المكان الجميل.

0: أوه عاد محطتنا الثانية محطة جميلة جدا ومميزة، وأنا شخصيا بالنسبة لي هذا المكان التوب والتوب والتوب. وين المكان؟
1: حديقة الشهيد. إذا كنتوا تحبون طبعا رياضة المشي، وخاصة في فترة غروب الشمس أو القعدات الهادية في المساحات الخضراء، حديقة الشهيد تعتبر هو الخيار المثالي لهذا المكان.
0: أكيد طبعا حديقة الشهيد تمتاز بتصميمها الجميل، النوافير، يعني الكافيهات، المطاعم، المسارات المخصصة للمشي وللرياضة وأيضا للركض وأيضا للقواري، بالإضافة إلى المتاحف الصغيرة، المعارض الفنية اللي فيها طبعا حديقة الشهيد غنية عن التعريف. صح. أشهر من النهر للأمانة، أنا أحسها أن هي معلم من معالم ديرتنا الحبيبة الكويت، سواء ترفيه، سواء تمشي، سواء حتى بتقعدين تاكلين يعني تقهوين، بكل الأوقات حلوة.
1: صح، إحنا لما نتكلم عن الأماكن المركز العلمي أو حديقة الشهيد، مثل ما ذكرنا سابقا هذه الأماكن دائما متجددة وتحاول تغير في الأقسام اللي موجودة وتستقطب في عديدة وعدد كبير من الناس. الحديقة دائما من مميزاتها أن تصميمها جدا جميل، فيها نوافير مثل ما قلت إيشاها، والأجمل أن هذا المكان يناسب كل أفراد الأسرة سواء من الأطفال أو كبار السن، وحتى في مقاهي الإنسان أي واحد يقدر يقعد وأكيد يستمتع في هذه الإطلالات الجميلة.
0: خلينا نتكلم عن مواعيد فتح بوابات حديقة الشهيد. طبعا يفتحون أبواب الحديقة يوميا 5 الفجر لغاية منتصف الليل، والدخول مجاني للجميع. هذا طبعا يخليها خيارات يعني من الخيارات الأولى لقضاء أمسية صيفية حلوة وجميلة ولطيفة، بعيدا عن أجواء المجمعات التجارية. وحتى برمضان الحديقة حلوة وفيها يعني حلو أنك أنت تتمشين فيها. الواحد لما يمشي أو يمارس الرياضة شهد الحلو إنك أنت قاعد طالعين الطبيعة، طالعين الورد، طالعين الشير، طالعين النخل، طالعين يعني فعلا الخضرة تريح حتى العين.
1: الحين في توسيعة جديدة ترى لحديقة الشهيد، وصار في ألعاب جليدية يقدرون يستمتعون فيها الأطفال، وفي نقدر نقول هذه الفعاليات الأطفال يقدرون يستمتعون فيها من خلال تغيير الأجواء. تقدرون تخلون عيالكم في هذا المكان وانتوا تمارسون رياضة المشي.
0: أكيد.

طبعا اذا عندكم مكان حابين نزوره او نتكلم عنه مستمعينا في الحلقات القادمه شاركونا اقتراحاتكم، يمكن يكون وجهتنا في الاسبوع الجاي. نتمنى لكم اوقات جميله وامنه وين ما كنتوا وين ما رحتوا.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: وفر. درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيرا أكبر للجميع. وفر.
3: هنا الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء. شعب واحد، وطن واحد.
4: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه. يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
5: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
3: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج زوارة. طبعا مثل ما عودناكم في نهاية الحلقة عندنا ضيف سواء اتصال أو حتى معانا يعني حضور.
1: احنا دائما نسمع هذه الكلمات وهذه المصطلحات، شاها عندي حموضة بالمعدة، أو بطني دائما ينتفخ، أو كل ما أكل دائما أتعب، ريحة الفم ممكن ما تروح، أو في أمور معينة دائما نسمعها. لكن هل هذه الأمور مرتبطة بجرثومة المعدة؟ لازم أكيد ناخذ هذه الكلمات الأكيدة من أهل الاختصاص وناخذ منهم المعلومات المفيدة. لذلك ضيفة حلقتنا اليوم في زوارة الدكتورة وفاء الحشاش، راح تتكلم أكثر عن هذا الموضوع. حياك الله دكتورة.

0: حياكم الله ورحب فيكم ورحب كل مستمعينا وعلى كل القائمين على هذا البرنامج، واقول لكم زوارتكم حلوه.
1: حياك الله معانا وزوارتنا مفيده. اضيف على كلامك دكتوره وفاء، دائما احنا نلاحظ ان مثلا البعض عنده انتفاخ بالمعده، او حتى مثلا عنده عسر بالهضم، او مثلا عنده احماض او ارتجاع، والبعض يقول لك هذا لا الظاهر فيك يعني جرثومه المعده، طبعا من غير تحاليل من غير فحوصات. احنا ودنا نعرف هل جرثومه المعده هي مجرد بكتيريا عاديه، ولا هي مثلا تستحق اهتمام كبير ولازم الواحد يعني يروح المستشفى يعني بأسرع وقت؟
0: والله شوفي حبيبتي، وايد ناس حين قاعد تحكي عن جرثومة المعدة، وفي ناس وايد مو عارفين يعني شنو جرثومة المعدة.
1: صحيح.
0: جرثومة المعدة هي احنا نطلق عليها الـ H. pylori أو هيليكوباكتر بايلوري أو البكتيريا الحلزونية أو بالعامي جرثومة معدة. هي نوع من أنواع البكتيريا تقعد في المعدة وتتكاثر في المعدة وتجيب عيال في المعدة وتاكل من أكلك وتشرب من شربك، بس ما تاكل أي أكل، تاكل الأكل المفيد وتخليلك الأكل المفيد، صجنا مكانها في المعدة بس تخرب لك الجهاز الهضمي كله من الفم عفوا لغاية فتحة الشرج، من ناحية التهابات وتقرحات وحركة الجهاز الهضمي. مو بس كذي، اللي توقف على الجهاز الهضمي أقولك لا والله، حسب الدراسات أثبتت أن لها علاقة مباشرة بأمراض كثيرة خارج الجهاز الهضمي، من ضمنها نقص الحديد وفقر الدم وتساقط الشعر وشحوب البشرة والتعب والإرهاق والنفسية كذلك، إنزين، وكذلك تصلب الشرايين وأمراض القلب والإكزيما والارتكاري. بس هذا كله مو مهم. معقولة هذا كله مو مهم؟ أقول إيه طبعا، لأن حسب التوصيات العالمية ودراسات العالمية حياتي أثبتت أن جرثومة المعدة لها ارتباط مباشر بأمراض خبيثة داخل وخارج الجهاز الهضمي. تتحدث وجودها لابد أن إحنا نعرف فعلا هي موجودة ولا لا، ونتأكد فعلا هي صح موجودة ونعالجها بشكل صحيح، وكذلك نتابعها ونتريك إذا راحت ولا ما راحت، وحتى الآثار اللي تركت داخل الجهاز الهضمي انها اختفت تماما علشان يتفادى ضررها. طبعا هي شويه نحيفه، سمحي لي بهالكلمه يعني. اي والله تمام. فسلامه عمرك، هذه هي الجرثومه باختصار يعني.
1: سلمك من الشر يا رب. دكتوره وفاء، انا ودي اعرف شلون نميز او نفرق بين اعراضها واعراض مثلا غازات بالمعده، او مثلا انتفاخ بالمعده، او مثلا عسر بالهضم.
0: من الأسباب الثانية طبعا لازم تروحي حق دكتور جهاز هضمي. طبعا دكتور جهاز الهضمي أول شيء يبتدي بالABC على قولتهم، اللي هو التاريخ المرضي، الفحص السريري، بعدها تبتدي بعض الفحوصات، هل أنت عندك جرثومة معدة ولا عندك سيبو ولا عندك حساسية أكل ولا يعني ولا عدم تحمل لاكتوز، أن الأعراض فعلا تتشابه مع أشياء كثيرة. تمام. فبالتالي ان لاحظت ان بالنسبه حق جرثومه المعده على فكره هي اول ما ابتدت بالثمانينات كان نسبه وجودها ما تتجاوز 5-10%، الحين حسب الدراسات العالميه مو بس بدوين بالكويت ولا بالشرق الاوسط نسبه وجودها ما بين 50-55%، يعني 1 من كل 2 ممكن يكون عنده جرثومه معده.
2: نسبه عاليه دكتوره.
0: اي والله نسبه عاليه.
2: اي نعم. خلينا نعرف عاي الاسبابها دكتوره وفاء، شلون توصل الجرثومه للمعده؟ هل في مثل نقدر نقول عن طريق الطعام اللي احنا ناكله، او انه هو موضوع معدي من الناس القريبه منا، او انه هو وراثه؟ نبي نعرف اسباب جرثومه المعده.
0: طبعا حيوتي حطي في بالك لما يكون في احد في البيت في عنده جرثومه معده فالاخرين عندهم جرثومه معده، بس ما حد نقل حق الثاني. شلون اقول حيوتي؟ لان احنا قاعد نتشارك بنفس الاكل، قاعدنا في البيت قاعد نتشارك بنفس الاكل، احنا مطعم قاعد نتشارك بنفس الاكل، سافرنا برا هم نتشارك بنفس الاكل، او ان تكون ادوات الاكل نفسها هي اساسا يعني مو نظيفه. تمام. فالنظافه يعني إيه لا اكثر ولا اقل.
2: اي نعم. احنا ساعات نسمع ان جرثومه المعده ممكن توصل لنا عن طريق الوجبات السريعه او عن طريق المطاعم، كثره الاكل من المطاعم ممكن يصيب الانسان بجرثومه المعده.
0: طبعا لازم الناس يعرفون ان مطاعم 5 نجوم شيء والنظافة شيء ثاني.
2: إيه.
0: إيوة. يعني هو عند الأكل ونظافة الأكل وشلون إحنا قاعد نحضر الأكل، هذا كله طبعاً يلعب دور.
2: إيه نعم. فإن أسباب دكتورة جرثومة المعدة عدم نظام النظافة مثلاً؟
0: بالأكل. إيه؟ بالأكل خاصة الخضار والفاكهة إذا ما غسل صح. إيه؟ طريقة زراعتها اختلفت عما كانت عليه، المبيدات الحشرية، أسمدة كيميائية، خلت كثير من الطفيليات والجلد

0: الجراثيم والبكتيريا تقاوم الغسيل العادي.
1: شلون الغسيل الصحيح للخضروات دكتورة؟ نسمع ساعات إن نحط خل عشان إن نقدر نقول تطلع السموم والجراثيم من الخضروات، هل هذه الطريقة صحيحة؟
0: وفي غسول كذلك موجود الحين في الجمعيات قبل الخضرة والفاكهة وغيرها، لكن حطي في بالك حياتي إن في كثير من يعني تقول والله أوكي ما بشيء تقدر تأخذ لك عضوي أورجانيك، بس من راح ياخذ أورجانيك 24 ساعة في اليوم وإنه يكون في متناول الجميع؟ لكن الواحد يحرص إنه يكون في نظافة بالنسبة حق غسيل الخضار والفاكهة وبالنسبة حق الأكل، مو بس كذي حتى الأدوات المستخدمة في التقطيع سواء كان الصفحة سواء كان السكين، هذا كله طبعا يدخل ضمن النظافة بالنسبة حق الأكل. فيعني أشياء كثيرة الواحد يعني أشياء ممكن يقول والله أوكي بسيطة وبديهية، بس في ممكن تطوف على بعض الأشخاص.
2: عدل، لكن أيضا ذكرتي حضرتك دكتورة وفاء أن ممكن اللاكتوز فري، احنا ودنا نعرف اي احد يعاني من مثلا الحليب العادي ويستبدله باللاكتوز ممكن انه يعاني من جرثومة؟
0: لا، هو شوفي عدم تحمل اللاكتوز مشكلته انه هو ان الشخص ما عنده الانزيم الهاضم اللي يهضم سكر اللاكتوز. سكر اللاكتوز هو السكر اللي موجود داخل منتجات الالبان والحليب، طبعا مو بس بالحليب، تلاقيه بالحليب، الايس كريم، الزبده، القشطه، الكريمه، الكرم، المعجنات، الجبنه، اللبنه، هذا كله يدخل فيه لاكتوز. حتى لما تقولي والله اوكي انا باخذ مثلا شوكليت، في الدارك شوكليت طبعا طعمه مر، صح؟ لما تضيفين عليه حليب يصير ميلك شوكليت، يصير حالي. انت ما ضفتي عليه سكر، انت ضفتي عليه حليب، الحليب نفسه فيه سكر اللي هو اللاكتوز. هاي الاشخاص اللي يكون عندهم عدم تحمل اللاكتوز، الانزيم اللي يكسر سكر اللاكتوز موجود عندهم لكن الكميه تكون اقل مما يجب او اقل من احتياجاتهم، فالاكل ما ينهضم بشكل صحيح. فالجرثومة بكتيريا وهذا هي من أكل وشرب ونظيف، أما بالنسبة حق اللاكتوز فهو عبارة عن أن الأنزيم الهاضم اللي يكسر سكر اللاكتوز هو موجود عند الشخص لكن كميته ما تكفي بالاحتياجات. وطبعا لي سويت دراسة على الكويتيين لأن هي مشكلة بالجينات، لقيت تقريبا 84% من الكويتيين عندهم عدم تحمل اللاكتوز، ولذلك أول خطوة إذا شفتي أن الحليب فعلا هو يطايقش حاولي تاخذين اللي هو حليب خالي من اللاكتوز وموجود متوفر في الجمعيات والمراكز التسوق وغيره اللي هو اللاكتوز فري، وفي حليب اللوز، حليب الجوز، حليب الشعير، حليب الأرز، حليب جوز الهند وغيرها،
2: حليب الشوفان
0: وحليب الشوفان، برافو عليك.
2: بس ما يسمنون دكتورة هذيلا؟
0: والله يا حبيبتي يعني كل شيء نسبه وتناسب، يعني بتجي نروح بالأكل أي والله،
2: لأن حليب الشوفان وايد يعني
0: لعبت رياضة والله أمورك طيبة.
2: صح صح صح، حليب يعني صار ترند في الآونة الأخيرة، فيعني فعلا يسمن، يعني زاد أوزان كثير أعرفهم.
0: هو شوف أول شيء الأول هبة كان أول شيء لاكتوز فري، وبعدين ابتدوا الهبة الثانية اللي هو حليب
2: الألموند،
0: اي حليب اللوز وبعد حليب الشوفان. فايا كان شوفي الحليب اللي يعني الشخص اللي مثلا الحليب العادي ضايقه ياخذ مثلا حليب خالي من اللوز او حليب اللوز او حليب الشوفان او غيره، الحليب اللي يستطعمه هو الحليب اللي يدخل بمكونات الاكل في البيت، وكون ان انت اساسا تدخلينه في البيت فالاخرين اللي حواليك انه بالجينات حياتي يمشي في الجينات، فبالتالي كونك تاخذين لاكتوز فري وغيرك اللي في البيت ياخذ لاكتوز فري هم انت اساسا فعليا انت عالجتيهم. وكم حالة مرت عليه بالشكل هذا ان اساسا دكتورة انا ما قلت حق اهلي ان انا قاعد اسوي شاي كرك بالحليب خالي من اللاكتوز، قلت لهم خلي نفس ما هو. بعدها يعني ابتدوا يقول لها والله اول كان يشرب شاي كرك كان يتفخ بطننا، الحين ما يتفخ بطننا. اوكي برافو عليك ان انت اساسا عالجتيهم.
1: صح صح. خلينا نتكلم دكتورة، ساعات نسمع أن الجرثومة المعدة تكون موجودة في جسم الإنسان لكن ممكن الأعراض ما تظهر بشكل كبير، فمتى نقدر نقول أن الواحد عنده جرثومة حتى لو الأعراض مو موجودة؟
0: شوفي حبيبتي بالنسبة حق الجرثومة طبعا أعراضها تختلف من أعراض بسيطة إلى أعراض شديدة، وممكن تدخل حتى مضاعفات، وممكن حتى تقول والله ما في أعراض بالجهاز الهضمي لكن يكون حبيبتي باين بفحوصات الدم إنه يكون الشخص عنده مشكلة بالهضم والامتصاص، مثلا فقر الدم ونقص الحديد والزنك وغيرها وتساقط الشعر مثلا، أشياء كثيرة اللي هو تدل أن في شخص عنده مشكلة في الهضم والامتصاص. لكن لما يكون في عنده أعراض داخل الجهاز الهضمي أكثر الأعراض طبعا شيوعا أنه يكون في عنده آلام أو عدم ارتياح، مش شرط ألم، يكون عدم ارتياح في البطن، ممكن كذلك الانتفاخ والغازات والتصبغ للبطن، ممكن الشخص يأكل لقمة

0: لقمتين وبعدها لا انا احس ان انا شبعان وخلاص انا فل ماني قادر اكل زياده. وممكن ان الشخص يحس بغثيان اللي هو اللوعه، وممكن توصل لمرحله الترجيع بعض الحالات يعني نقول شديده. كذلك كثره التجشع اللي هو عفوا التتريع، تلاقي الشخص والله يبتدي يتريع وايد سواء كان باكل او من غير اكل، هذا ممكن يكون معناته انه عنده مشكله في المعده، واهمها طبعا جرثومه المعده، او احيانا يكون في فقدان بالشهيه. طبعا الاعراض هذه مو شرط تكون اعراض خاصه بالجرثومه بحد ذاتها، لكن ممكن تحدث مع الارتجاع وغيرها، او عسر الهضم او القولون العصبي وغيرها. لكن احنا ما نقدر نشخص الحاله على اساس الاعراض فقط. يعني الأعراض والله يعني الأعراض شنو معناتها؟ الأعراض معناتها إن جسمك قاعد يرسل لك رسالة ويقول إيش فهميني ترى عندي أنا مشكلة، تمام؟ فتروح حق دكتور الجهاز الهضمي يترجمها لك والله أنت عندك 1 2 3، تمام؟ وعلى هذا الأساس تعالجينا بشكل صحيح.
1: إيه عدل. لكن دكتور أيضا وإحنا ودنا نعرف أدق فحص للكشف عن جرثومة المعدة، وشلون دكتور يجزم إن مثلا فعلا أنت تعاني من جرثومة المعدة؟
0: طبعا طرق فحص الجرثومة في عن طريق يعني أشياء كثيرة، في فحص الدم بس هو غير صحيح لأنه عبارة عن أجسام مضادة، في عن طريق فحص عفوا تكرمي البراز، وهم كذلك الفحص ممكن يعني نسبة نجاحه يعني أو يعني صحته ما تتجاوز 10 إلى 20%. أهم فحصين علشان الجرثومة أما عن طريق فحص التنفس لجرثومة المعدة، بمعنى أن الشخص ينفخ بالكيس كيس صغير كبر كف الإيد، وبعدين يأخذ كبسولة وغلاس ماي، بعدها بنص ساعة يأخذ كيس ثاني هم ينفخ فيه، وبعد ب10 دقائق تطلع النتيجة عندك أو ما عندك جرثومة معدة. الشغلة الثانية لما يكون الشخص مثلا عنده أعراض عند الشخص هذا اللي هو أعراض عسر الهضم أو الآلام أو غيرها، فيلجأ الدكتور الجهاز الهضمي لمنظار المعدة، وعن طريق منظار المعدة يتم أخذ عينة أو خزعة، هني راح يبين تحت الميكروسكوب إذا فعلا الشخص عنده جرثومة معدة ولا لا، وهذا يعني الفحصين هما الأسلم والأصح بالنسبة حق تشخيص جرثومة المعدة.
2: إي نعم. دكتورة وفاء الحشاش، في ارتباط ما بين جرثومة المعدة وما بين قرحة المعدة؟
0: طبعا مثل ما قلنا أنه جرثومة المعدة تقعد في المعدة وتتكاثر في بعياله، لكن تخرب الجهاز الهضمي، من أهمها التهابات وتقرحات المعدة والإثنى عشر، قرحة المعدة والإثنى عشر. لكن هذا لا يعني أن قرحة المعدة بس سببها أنه هو جرثومة، ممكن يكون أسباب ثانية، ممكن تكون أدوية، ممكن تكون استرس، أشياء كثيرة. فبالتالي الجرثومة هي أهم أحد الأسباب المهمة اللي قرحة المعدة.
1: عدل. لكن في بعض الأحيان دكتورة وفاء الحشاش، الكثير يربطون رائحة الفم طبعا الكريهة بجرثومة المعدة، أو مثلا في مثلا شيء داخل المعدة، هل هالكلام صحيح؟
0: شوف حبيبتي، بالنسبة حق رائحة الفم الغير مستحبة لها أسباب كثيرة، من أهمها أسباب خارج الجهاز الهضمي وفي أسباب داخل الجهاز الهضمي. خارج الجهاز الهضمي يكون الشخص عنده مشكلة بالأنف والحنجرة، عنده مشكلة في الأسنان واللثة، طبعا هذا لازم يستبعده، لما يكون عنده جفاف في الفم هذا أهمه. لكن تقول والله من داخل الجهاز الهضمي هل في أسباب لرائحة الفم؟ أقول إيه، لما يكون في عندك مشكلة في المعدة سواء كان جرثومة المعدة أو خزل المعدة اللي هو مثل كسل المعدة أو مشاكل في القولون والإنسات، إيه طبعا ممكن تعطيك رائحة الفم وبعدها تعطيك رائحة الجسم كله.
2: إيه نعم. خلينا نتكلم عن جانب العلاجي لجرثومة المعدة دكتورة وفاء، هل الجانب العلاجي سهل من خلال مضادات حيوية، ولا في أنواع كثيرة للعلاجات الخاصة بجرثومة المعدة؟
0: طبعا علاج جرثومة المعدة احنا نسميه علاج مكثف. شنو معناته علاج مكثف؟ انه هو اول شيء لازم الواحد ياخذ ادوية اللي هو مثبطات بروتونية او ما يطلق عليها بتغليف المعدة، هذا واحد عشان يضعف البيئة اللي حوالين الجرثومة فتكون اكثر انها يعني نقدر ان احنا نقتلها بالمضادات. طبعا هني الكورس طبعا يتراوح ما بين 10 أيام إلى 14 يوم، يتكون من دواء اللي هو تغليف المعدة مع نوعين الى 3 أنواع من المضادات الحيوية. وبعد ما يخلص الكورس يفترض أن الشخص يرجع حق الدكتور عشان يشيك إذا جرثومة راحت أو ما راحت.
2: إيه نعم. دكتورة، نسمع ساعات أن أدوية تغليف المعدة لها آثار جانبية، هل هذا الكلام صحيح؟
0: أدوية جرثومة المعدة ولا قصدش التغليف؟
2: تغليف المعدة.
0: طبعا شوفي، اي دواء بتاخذينه لازم يكون باستشاره الدكتور، يعني ما ينفع ان تاخذين دواء يعني منك لنفسك او ان الدكتور يقول والله خذوه فغلوه، ما ينفع هالحكي. مثل ما ادويه الضغط والسكر مثل ما تقعد تاخذينها تتابعينها، لازم ادويه تبع تغليف المعده وادويه

0: الجرثومة كذلك يكون لها متابعات.
1: صح
0: طبعا المشكلة ان حبيبتي ان ادوية تغليف المعدة قاعدة تنصرف للأسف من غير وصفة، فالناس ممكن يتساهلون والله انا عندي حموضة راح اخذ دواء تغليف المعدة، عندي ألم في المعدة عندي راح اخذ دواء تغليف المعدة مني لنفسي من غير ما ارجع حق دكتور.
1: صحيح
0: طبعا يفترض ان فيما لو يعني حتى الدكتور مثلا بالمستوصف وغيره بيعطي الأدوية تبع تغليف المعدة ما يكون اكثر من اسبوع،
1: إيه
0: وإذا رجعت الأعراض معناته لازم يشوف دكتور الجهاز الهضمي،
1: إيه
0: لأن أدوية تغليف المعدة مثل ما هي قاعدة تفيدك ممكن تضرك بأشياء كثيرة، سواء كان بالنسبة حق مشاكل في الكبد في الكلى كذلك في الهضم والامتصاص، تقلل من هضم وامتصاص أشياء كثيرة من ضمنها الحديد من ضمنها الكالسيوم، فممكن الشخص يتعرض إلى اللي هو هشاشة العظام، يقلل من كذلك امتصاص الB12 وهذا له علاقة مباشرة بالأعصاب وتنام الأطراف والضعف العام والتعب والإرهاق، فأشياء كثيرة. وبالإضافة طبعا لما تخفضين حامض المعدة من غير استشارة الدكتور فأنت عرضة أكثر من غيرك لإصابة بكذلك جراثيم وبكتيريا تكاد تكون قاتلة، يعني لأن أحماض المعدة يعني مو بس تهضم الأكل كذلك تحمينا من أشياء كثيرة.
1: إيه نعم.
0: فبالتالي يعني إيه تاخذين أدوية تغليف المعدة يكون باستشارة الدكتور ويكون في متابعات سواء كان فحوصات الدم أو متابعة مع الدكتور على أساس إنه يقلل الأدوية أو إنه خلاص يوقفها بعد فترة معينة.
1: عدل دكتور وفاء، خلينا نتكلم عن رحلة العلاج لجرثومة المعدة.
0: رحلة العلاج مثل ما قلنا هو كورس علاجي مدته تقريبا بحدود ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، عبارة عن دواء تغليف المعدة مع نوعين إلى 3 أنواع من المضادات الحيوية. يعني الدواء ثقيل ما أقول لك لا، بس يعني الشخص لازم يتحمله شوي لأنه يعني على قولتهم عوار ساعة ولا عوار كل ساعة،
1: صح
0: فبالتالي هني يحمي نفسه من أي أمراض يعني كثيرة سواء كان أمراض خبيثة أو بالنسبة له اللي هو مشاكل ثانية بالنسبة حق الجرثومة بما فيها قرحة المعدة والتهبال وتقرحات المعدة والـ12 وغيرها من الهضم والامتصاص كذلك عند الشخص.
1: اي نعم دكتورة وفاء، اذا بعد الانتهاء من نقدر نقول رحلة العلاج، هل من الممكن ان الجرثومة ترجع مرة ثانية؟
0: إيه ممكن ترجع بنسبة 20% لكل سنة. تقولي ليش؟ أقولك ممكن إن الشخص فعليا ما التزم تماما بالدواء، هذا واحد، أو إن الجرثومة نفسها يعني قاومت الدواء ماشي، لأن الحين مثل الجرثومة فعليا يعني ما ينفع نعالجها بمضاد واحد، نعالجها بـ2 إلى 3 مضادات حيوية علشان نقضي عليها، فممكن الجرثومة تقاوم الدواء ما فيها أي مشكلة،
1: عدل
0: أو ان الجرثومه مره ثانيه تدخل الجسم من اكل او شرب ما نظيف، يعني تغير من شكلها الخارجي يقول حق الجسم مو انا، بس هي مجرد ما تدخل الجسم هي
1: صح
0: فتبتدي مره ثانيه رحلتها في الجهاز الهضمي في الجسم الانسان، ان هي تبتدي تضره وتبتدي تسوي التهابات وتقرحات في الجهاز الهضمي.
1: دكتورة، يعني الواحد لازم فعلا يعني ياكل أكل نظيف، يهتم بأكله. ولما وفي ناس المشكلة تدرين شنو دكتورة، لما يعني تقولي لهم لا الأكل مو نظيف لازم ينغسل، في ناس عادي يعني يأخذون من الشارع وياكلون، مثلا خصوصا الرطب، عادي يقطع الرطب يمسحه شي بيده وياكل. انزين لازم ينغسل، انتم ما تدرون، بعدين يقول لك لا شد دلع، او مثلا ايش دعوه تبالغون شو الوسواس، هذه المشكله. لكن حضرتك تفضلتي وتكلمتي عن جرثومه المعده، يعني الواحد لازم فعلا يتحرص من امور حتى ابسط الاشياء.
0: صحيح، وحطي في بالك حبيبتي ان صحتك فعليا تبتدي من الصحن اللي انت قاعد تاكلين فيه، صحنك كان نظيف وصحي وامورك طيبه فصحتك تصير افضل، لان على فكره جرثومه المعده هي مو كلمه مخيفه لكن هي شيء ما ينفع ان احنا نتجاهله.
1: صح
0: الاهم هذا كله بالنسبه حق جرثومه المعده ان احنا لازم نشخص صح، خاصه ان التشخيص سهل وكذلك العلاج اسهل بس يحتاج الالتزام. ولازم الناس تحط في بالها أن مو كل ألم في المعدة معناته جرثومة، ولا كل جرثومة تحتاج أن نتعامل معها بنفس الطريقة لأي شخص ثاني. يعني مو والله أختي خذت هذا العلاج حق الجرثومة راح أخذ نفس العلاج، ممكن العلاج هذا يناسب أختي بس ما يناسبك أنت.
1: صحيح
0: تمام،
1: عندي
0: فبالتالي لما نفهم السبب الفعل الحقيقي حق الأعراض هني نقدر أن إحنا نسيطر على الأعراض ونعالج المشكلة بتفاصيلها، وبالتالي هني نمنع من حدوث المضاعفات اللي قاعدة تصير. لازم الناس تعرف أن إذا كان عنده أي عرض موجود في الجسم سواء كان غازات انتفاخ آلام في البطن تغيير عفوا بروحة الحمام لوعة وما إلى ذلك، هذا على فكرة عبارة عن إشارات الجسم قاعد يرسلها لك، مثل ما أنت يكون عندك أنت مثلا

0: مثلاً إشعارات واتساب مثلاً، تمام؟ خلينا نقول من شخص معين قاعد يجيلك مرة بالشهر تهملينها، أوكي أرد ولا ما أرد كيفي، تمام؟ بعدين تصير مرة كل أسبوع، بعدين تصير مرة مرتين باليوم، بعدين لا كل يوم يعطيني 5-6 مرات هذه الإشعارات، طيب أوكي مليت أنا صح ولا لا؟
1: صح.
0: لازم أعرف هذا الشخص شنو يبي، أوكي؟ نفس الشيء لما يكون في عندك أنت أي رسالة جسمك قاعد يرسلها لك، قلت فهميني ترى أنا عندي مشكلة، يعني

0: انتفاخ هي أساسا مشكلة الهضم والامتصاص، بمعنى أن حتى الأكل اللي أنت قاعد تاكله أنت ممكن ما تستفيد منه وينزل من جسمك من غير ما الجسم يستفيد منه، فتحس بتعب وإرهاق وصعوبة بالتركيز وضبابية في المزاج والتفكير والنفسية، هذا كله يأثر. ليش؟
1: صحيح.
0: لأن الجهاز الهضمي هو عبارة عن جهاز داخل جسمنا، مثل ما التلفزيون جهاز، مثل ما التليفون جهاز، ولا وظائف معينة. الجهاز الهضمي له وظائف، وظيفته ان انت تشتهين الاكل، ان انت تاكلينه، ان انت تهضمينه، تمتصينه، جسمك يستفيد من الاكل الصح، وما هو غير مفيد وسموم يطلع من الجسم. اذا
1: إيه نعم
0: كان
1: إيه
0: إيه
1: نعم
0: اذا كان في خلل باي واحد من هذه الوظائف معناته عندك مشكله في الجهاز الهضمي.
1: اي نعم. مشكوره دكتوره وفاء الحشاش على هذه المعلومات المفيده. احنا وصلنا الى ختام هذا اللقاء الجميل، وتكلمنا بمعلومات جدا مفيده عن جرثومه المعده، والحقيقه الاشخاص كثيرين ما يعرفونها.
0: حبيبتي وشكرا على استضافتي.
1: يعطيك العافيه.
0: حياك الله.
2: احنا بجي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل إدهام العنزي. نترككم حفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.

0: الرابعة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي والتعامل معها وتدميرها. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ألحقت بإيران هزيمة ساحقة. الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة يؤكد أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تؤكد جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع. مسؤول في حماس يقول إن حركة حماس ستسلم الأسلحة لتخزينها تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية شريطة موافقة إسرائيل على الاتفاق، وأنه لا بد أن تسحب قواتها من غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لم يتخذ القرار بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. بولندا تتهم روسيا بإطلاق صاروخ سقط في أراضيها. إسبانيا تعلن إرسال تعزيزات أمنية إلى سبتة، ووزارة الداخلية الإسبانية تقدر عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة ب49,000 شخص. فرنسا تعلن تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إسبانيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء الأسبوع. برنامج لقاء الأسبوع

0: مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف على تجاربه الملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق أهدافه. لقاء الأسبوع، إعداد بشاير العيد، تقديم حمد لسهيل، مساعد السوارج، تنفيذ فيصل نايف، برنامج لقاء الأسبوع، إخراج محمد المطبقي.
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. مستمعينا، العلاقات الإنسانية جزء أساسي من حياتنا اليومية، فهي تؤثر في مشاعرنا وقراراتنا وصحتنا النفسية، وتمتد أثارها إلى الأسرة والعمل والمجتمع. فكلما كانت العلاقات قائمة على الاحترام والتفاهم وكذلك التواصل الإيجابي، انعكس ذلك على جودة الحياة والشعور بالاستقرار والرضا. وفي المقابل، قد تؤدي العلاقات غير الصحية إلى ضغوط نفسية وتحديات تؤثر في الفرد وقدرته على التوازن وكذلك الإنجاز، مما يجعل الوعي بطبيعة العلاقات وكيفية بنائها والمحافظة عليها أمراً في غاية الأهمية. لذلك مستمعينا، دعونا نتعرف على ضيفنا لكن بعد هذا الفاصل.
2: أضيف حلقة اليوم الأستاذة حنان القطان. تعد الأستاذة حنان القطان من المختصين في مجال الإرشاد الأسري والعلاقات الإنسانية، حيث تعمل مستشارا أسريا وعلاقات، ومدربا في المهارات الحياتية والتطوير الشخصي، وتهتم بتعزيز الوعي بأهمية بناء علاقات صحية وتنمية مهارات التواصل الإيجابي، بما يساهم في تحقيق التوازن والاستقرار على المستويين الشخصي والأسري. وتركز الأستاذة حنان القطان في برامجها ولقاءاتها على نشر ثقافة الحوار الفعال وتعزيز الوعي بالحدود الشخصية وإدارة الخلافات بأساليب بناءة، إضافة إلى تنمية المهارات الحياتية التي تساعد الأفراد على بناء علاقات قائمة على الاحترام والثقة والتفاهم، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة والصحة النفسية. كما تحرص على تقديم التوعية والإرشاد من خلال مشاركاتها في البرامج والفعاليات المختلفة، انطلاقا من إيمانها بأن العلاقات الإنسانية السليمة تمثل أساسا للاستقرار الأسري والاجتماعي، وأن تطوير الذات واكتساب المهارات الحياتية يساهمان في بناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا، ويعززان قدرة الأفراد على مواجهة تحديات الحياة بإيجابية.
0: في كل أسبوع حوار شيق مع شخصية مميزة، نتعرف من خلال برنامجنا على تجاربهم وقصصهم في مجالاتهم. لقاء الأسبوع.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وفي هذه الحلقة سنسلط الضوء على مفهوم العلاقات الصحية وأهميتها في حياة الفرد، وكذلك مؤشرات العلاقات الإيجابية والسلبية، إضافة إلى مهارات التواصل والحدود الشخصية وكيفية تعزيز العلاقات الداعمة في الأسرة والمجتمع. كما سنتناول أثر العلاقات على الصحة النفسية وجودة الحياة وأهمية الوعي بالحدود الشخصية واختيار العلاقات الداعمة. لذلك مستمعينا، باسمكم يسعدنا أن نرحب بضيفتنا وهي الأستاذة حنان القطان، مستشار أسري وعلاقات ومدرب مهارات حياتية وتطوير شخصي، حتى نتحدث معها حول هذا الموضوع المهم. فأهلا وسهلا بك يا أستاذة حنان، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج لقاء الأسبوع.
1: أهلا فيك، وأتمنى إن شاء الله اليوم تقضون وقت إن شاء الله ممتع ومفيد بإذن الله.
0: أيضا أستاذ حنان، حابين نتكلم بالبداية عن مفهوم العلاقات الصحية وأهميتها في حياة الفرد. ماذا نقصد بمفهوم العلاقات الصحية؟
1: العلاقات الصحية هي العلاقات اللي يحس كل واحد فيها أو كل طرف فيها يحس بالراحة، يحس بالأمان، يحس أنه هو أفضل نسخة من نفسه، يحس فيها بالاحترام المتبادل، تقدير لمشاعره، تقدير لاحتياجاته، فيها تواصل صادق بين الطرفين. أنا لما أقول علاقة صحية فمعناتها في عدة أطراف في هذه العلاقة، وهذا ينصب في جميع الأطراف اللي موجودة في هذه العلاقة، يعني يكون مبنية على الأخذ والعطاء، ما يكون مبني على شخص أو طرف واحد، يكون فيها دعم، يكون فيها تشجيع أيضا وقت الفرح ووقت الأزمات.
0: نعم أنا أستاذ حنان، عندما نلتقي بهذه الحياة جميل أن نرتقي في لقائنا مع الأصدقاء أو حتى أي فرد بهذه الأسرة، حتى نكون أشخاص فاعلين بالمجتمع. صحيح. وهذا هو المهم في حياتنا، ولا يكون هناك شخص يؤدي إلى طريق السلبية في حياتنا أو لا نكون أشخاص غير فاعلين بهذا المجتمع. لذلك مدى أهمية العلاقات الصحية في حياة الإنسان واستقراره النفسي من وجهة نظر الأستاذ حنان؟
1: هذه العلاقات الصحية تعطي شعور بالأمان، تعطي شعور بالانتماء، تعطي شعور بالدعم، وتساعد على أن يواجه الضغوطات والتحديات اللي في الحياة بشكل أحسن من لما يكون هذا الشخص في علاقة سامة أو علاقة مؤذية. تعزز عنده ثقته في نفسه وتقديره لذاته، تقلل الشعور بالوحدة وشعوره بالقلق، كذلك توفر مساحة للتعبير عن مشاعره بدون خوف، بدون إطلاق أحكام، تمنح الإحساس بأن شخص مقدر، شخص مسموع، شخص مفهوم، تدعم كذلك نموه وتطوره الشخصي. شلون؟ لو إحنا ما كان عندنا علاقات أو لو ما كان عندنا أشخاص آخرين نحتك فيهم من الحياة، ما راح نعرف إحنا شلون راح نتعامل معاهم، بالتالي نعرف نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا. يعني الشخص ما راح يدرك شنو الأشياء اللي ممكن يحسنها إذا ما صار فيه مواقف مثلا مع هالعلاقات أو مع هؤلاء الأشخاص. كذلك أن العلاقات الاجتماعية الصحية تدعم الصحة النفسية وكذلك الصحة الجسدية، كلهم مرتبطين في بعض. إذا كانت العلاقات صحية وكانت العلاقات مستقرة، هذا يؤدي كذلك إلى أن الصحة النفسية بالتالي تكون مستقرة كذلك، وبالتالي يؤثر على الصحة الجسدية.
0: أيضا استقرارها النفسي يرتقي إلى الأعلى، ولا صحيح. يقف عند نقطة في حياته ولا يتأثر إذا كان علاقته مع الآخرين علاقة جيدة وصحية كما ذكرت.
1: تمام، أنا راح أشرح لك بس النقطة إن شلون في بعض الناس يخفى عليهم هذا الموضوع، إن العلاقات ليش أنا لازم أركز على علاقتي، ليش لازم أنا المحيط مالي لازم يكون محيط إيجابي وناس داعمة. لما أنا أحس إن أنا هذه العلاقات أنا مرتاحة فيها، أنا موفرين للأمان وموفرين للاستقرار وموفرين للدعم، إن كان في أوقات الحزن أو أوقات الفرح. لأن على قولة المثل، الفرحة مع الناس تكبر. صحيح. والحزن مع الناس يصغر. صحيح. سبحان الله. إنزين، هذا الشيء رح يؤدي إلى تقليل التوتر، تقليل القلق، النوم مثلا راح تصير منتظمة، فهذا بالتالي راح يأثر أيضا على صحة النفس الجسدية. صحة الجسدية راح تكون أحسن، لأن راح ترتفع عندي المناعة، سبحان الله، مناعة الجسم. أيضا راح يؤدي مثلا إلى ضغط الدم راح يكون متوازن، وسبحان الله الأشخاص اللي عندهم علاقات صحية دار مدارهم يبين، حتى في وجههم تلاقي يبين في وجههم الصحة والعافية يعني، عكس الشخص اللي دايما عايش في علاقات سامة، علاقات مضطربة، فراح يبين يعني على وجهه وعلى صحته.
0: لكن أستاذ حنان، يعني الإنسان منا يضطر أنه يتعامل مع أشخاص ما يقدر يلغي وجودهم،
1: صحيح.
0: خاصة يعني بعض الأفراد الأسرة يكونون غير داعمين أو غير محفزين أو غير مشجعين. إذا كان الشخص شاك طريقة في مجال معين وماخذ قراره، لكن عارف أنه هو صح 100%، لكن البيئة المحيطة غير داعمة، كيف يتعامل معهم في هذه
1: الحالة؟ هذا يتطلب منه أنه هو يكون عنده وعي ومهارات في الحياة. شلون يصير عنده وعي ومهارات في الحياة؟ شلون يعرف يتعامل مع، أنا ما أقدر أغير البيئة المحيطة نفس ما قلت، لأنهم أشخاص من الدائرة الأولى،
0: صحيح.
1: وما أقدر أن أنا أنسحب من هذه العلاقة أو أعتزلها. فالأحسن أن أنا أطور مهاراتي، أطور أسلوبي في التواصل معهم، أتقبل الاختلاف، أحط حدودي الشخصية مع هؤلاء الأشخاص، أفهم أن أنا هالعلاقة هذه لوين بتأدي، فأنا أعرف شلون أنا أحط لي حاجز، أو أعرف أن أنا في شيء اسمه بلوك عقلي عندنا، أن أنت تقعد في نفس المكان ولكن توجه تفكيرك وتركيزك مكان آخر عشان لا تتأثر في مثلا الكلام السلبي أو البيئة السلبية اللي دار مدارك.
0: أيضا يعني بما أن الشيء بالشيء يذكر أستاذ حنان، نجد أن كثير من الناس يقول إذا مشيت 10 أذكياء راح تكون أنت رقم 11،
1: صحيح.
0: وإذا مشيت 10 أشخاص غير مهتمين أو غير مبالين سوف تكون أنت العدد المضاف إليهم بعدم مبالاتهم أو غير مسؤولين في هذا،
1: صحيح.
0: المجتمع. هل البيئة والأصدقاء يؤثرون على طريقة تفكير الشخص إذا كان حاب أن يكون علاقة معهم سواء صداقة أو حتى زمالة؟
1: أكيد، لأن الصاحب ساحب على قولتهم، ولأن البيئة تأثر بشكل كبير على الإنسان حتى لو هو ما يفطن هذا الشيء. أنت لما تشوف أصدقائك كلهم ناجحين، أشخاص كلهم مثقفين، أشخاص كلهم مثلا يعني عندهم توجه مثلا إيجابي، فأنت لا شعوريا راح تصير معاهم، لأن راح تتأثر بكلامهم، راح تتأثر بتفكيرهم، راح تتأثر بنظرتهم للحياة، فأنت لا شعوريا حتى لو أنت محاط هالشيء في بالك معاهم. ونفس الشيء إذا كانت البيئة سلبية، كثر ما أنت تقدر مثلا تقول أنا أقاوم وأنا غير وأنا ما يخالف، هم راح يأثر عليك في طريقة لا شعورية. فالبيئة تأثر بشكل كبير، خصوصا وحط عليها مليون خط، لما الإنسان يكون ضعيف. وقت أنا دائما أحرص أقول إنه وقت الضعف الإنسان مكابح المقاومة تكون عنده مشغالة، فيحتاج الاحتواء، يحتاج أن أشخاص يوفرون للأمان. أحيانا يكون هالأشخاص زينين أو أشخاص إيجابيين، وأحيانا يكونون أشخاص سلبيين، لأن المفهوم عنده يكون هنا هو يكون في حالة عدم إدراك، هو بس يبي الحاجة للاحتواء. فممكن يحتوون ناس سيئين وممكن يحتوون ناس إيجابيين، فالمهم أن الشخص يكون واعي وفاهم للظرف اللي هو فيه. ولهؤلاء الأشخاص دائما أنا أقول حط حولك أو دار مدارك ناس داعمين يرفعونك، ناس يطورونك، ناس يحسون في قيمتك الحقيقية عشان يقدرون يخلونك تتطور وتصير إلى الأحسن، مو ناس يعني مثلا سلبيين أو ناس يأدون مثلا. حتى ساعات البيئة السلبية ترى ساعات تصير مثل جذابة، ترى خلنا واقعيين في بعض التصرفات أو السلوكيات قد تبدو لنا أنه الله شيء يعني شيء حلو، ولكن هي في باطنه شيء مضر وشيء مؤذي، يعني نهايته ما راح تكون نهاية صحية. على قولتهم ماشي درب الزلق لا تأمن الطيحة.
0: بالفعل. أيضا أستاذة حنان، يعني أحيانا بعض الأخوان المستمعين قد يتساءل يقول أنا البيئة المحيطة جيدة اللي هي الأسرية، لكن عندما أخرج إلى المجتمع أقع في أصدقاء غير محفزين أو غير مثقفين أو غير أناس بنائين بالمجتمع. أنا عندما ما تكون هذه المهارات موجودة عندي كيف أطورها؟ يعني وين المفتاح الأول حتى أقوي نفسي من أنتقل من نقطة الضعف إلى نقطة القوة؟
1: أول شيء لازم تفهم أنت شنو احتياجاتك، شنو الأشياء اللي تحبها، شنو الأشياء اللي بتطورها، هذه شلون تي؟ عن طريق مراقبة النفس ومراقبة المواقف. أنت شوف راقب المواقف اللي قاعد تصير لك، أحيانا بعض المواقف تتكرر علينا وتتي لنا يعني نفس الرسالة تي وإحنا ما نفهمها، فتي لنا رسالة ثانية أن انتبه على نفسك وطور هذه المهارة، وما نفهمها تي لنا مرة ثالثة، وساعات هالمواقف تكون مؤلمة للأمانة، تؤلم عشان تخلينا نتعلم. فإحنا ليش ما نتعلم؟ عشان لا نتألم. إذا أنا شلون أقدر أنا أتعلم عشان لا يعني أقع في هذه الأمور؟ إحنا قلنا أول شيء إن مراقبة الذات ومراقبة المواقف اللي قاعد تتكرر في حياتي، أشوف الشيء اللي أنا أحس إن أنا مو مرتاح له.
0: أيضا يقال بالمثل الكويتي الواحد يتعلم من كيسه.
1: أكيد أكيد، يعني إذا أنا دائما أقول إذا أنت ما فهمت شنو تبي أو إذا أنت ما فهمت ذاتك عدل، شلون تطلب من الآخرين يفهمونك؟
0: وأيضا التجارب قلت تقوي الشخصية
1: أكيد
0: والاختيار.
1: أكيد أكيد أكيد. وحتى هذه التجارب وإن كانت ساعات تصير لنا تجارب مؤلمة أو تجارب فاشلة في حياتنا، بس تعلمنا عشان لا تتكرر مرة ثانية. فنتعلم من هذه التجربة، نأخذ الدرس ونشيل حق المواقف الثانية عشان نتفادى هذا الموقف.
0: شنقول حق الشخص اللي يقع بالخطأ أكثر من مرة؟
1: لازم يكون من

0: انتبه للأمور اللي لازم يعدلها. لمتى الواحد ينطر لين يقع في نفس الخطأ؟ لمتى الواحد ينطر في نفس الأشخاص؟ لمتى يكرر نفس النمط المؤذي في حياته وهو يتعلم؟ فلازم يصحى، لازم يصحى حق نفسه ان الشيء اللي انا ابي اعدله في هذه العلاقه، الشيء اللي انا ابي اعدله في نفسي، مو شرط في العلاقه، ترى حتى علاقه الانسان مع نفسه هذه علاقه.
1: انا صحيت بس ما ابي اجرح الشخص اللي قدامي، بس انا موجود وياه في نفس البيئه او نفس الاسره.
0: نفس الأسرة، إذا ما كان يأثر هذا الشيء عليك تأثير مباشر أنت ما تقدر تغيره، يعني مو بسهولة أنك تغير الناس. سهل أنك تغير في نفسك شلون تتعامل مع هؤلاء الأشخاص، بس صعب أنك أنت تغير هؤلاء صحيح. الأشخاص. فبداية التغيير من وين؟ تغيير من نفسنا. لما أنا أغير من نفسي راح أفرض هذا التغيير على الآخرين أن يتعاملون معي على هذا الأساس.
1: بالفعل حتى الله سبحانه وتعالى ذكر أن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
0: صحيح، ونعم بالله.
1: أيضا أستاذة حنان، بما أن إحنا قاعد نتكلم بالبداية عن مفهوم العلاقات الصحية في حياتنا اليوم، متى أن نعرف هذا الشخص لا ينفع أن أكون علاقة صداقة أو علاقة زواج أو يكون شخص يعني بناء وياي، إذا خاصة يعني حتى الزميل بالعمل أحيانا هو مفروض راح تصبح عليك اليوم.
0: صحيح.
1: لكن أنا شلون أنا أدارك هذه السلبيات اللي موجودة عنده حتى أمشي في طريقي ومشواري العملي وأكون شخص مرتاح نفسيا وصحتي النفسية وتكون علاقتي سليمة 100% مع أو مع غيره؟
0: أول شيء الاحترام المتبادل. الاحترام أساسي في جميع العلاقات، إن كانت علاقات سطحية، إن كانت علاقات عميقة، إن كانت علاقات دائمة، إن كانت علاقات مؤقتة، في وايد علاقات ترى في حياتنا وتتصنف وايد. اللي يجمعهم كلهم هو الاحترام. أول شيء الاحترام المتبادل لازم يكون متبادل بين جميع الأطراف. الشيء الثاني الثقة، وأنا أسميها أكسجين العلاقات، لأن هي اللي تعطي العلاقة، تعطيها حياة. وإذا انكسرت الثقة صعب جدا، مو مستحيل ولكن صعب أن ترد هذه الثقة. الشيء الثالث اللي هو التواصل الفعال، إن في طرف يسمع وينصت أنت شنو قاعد تقول، والطرف الآخر اللي يحاورك في أسلوب واضح، في أسلوب متزن، إنه يوصل لك الفكرة اللي هو قاعد يقولها بدون لا يصير في صراخ، بدون لا يصير في صراخ، بدون لا يصير في مثلا يعني أساليب أسلوب مثلا غير لائق.
1: بالفعل أستاذة حنان، يعني أسباب النجاح أنك تكون منصت جيد.
0: صحيح.
1: حتى تصل إلى هذا النجاح.
0: أكيد.
1: الإنسان الذي يقاطع الشخص الذي أمامه قد لا يرتقي في الحوار معه، والحوار الجيد أن يكون في أخذ وعطاء حتى نصل إلى حل ونصل إلى مرسى وشاطئ الأمان من خلال حوارنا النير. والإنسان جميل أنه يطور من نفسه ويرتقي في علاقاته مع الآخرين وأيضا بالتعامل معهم، ويكون ذكي حتى يميز ما بين الشيء السلبي أو حتى الشيء الإيجابي. لكن أستاذة حنان، في بعض الأشخاص للأسف وصلوا مرحلة خلاص عزلة بعد عدة تجارب كبيرة. اليوم كيف أنا أقوي نفسي حتى أعيش وأرجع مع المجتمع، حتى أكون صحتي النفسية سليمة وصحيحة أيضا بنفس الوقت، لكن اختار أن يكون منعزل؟ ليش بعضهم اختار العزلة؟
0: وهو أسهل حل أن الواحد ينعزل ويختار العزلة.
1: هروب.
0: هروب. المفروض ان الواحد، انت قاعد في في في مجتمع في علاقات وانت محتاج العلاقات. انا وايد اسمع ان يقولون خلاص انا مو محتاج احد، انا بقعد بروحي، انا قطعت كل علاقاتي عشان ارتاح. هذا شخص اصلا غير مرتاح، ما راح يرتاح حتى في عزلته، لان الله سبحانه وتعالى خلقنا محتاجين للاخرين والاخرين محتاجيننا. احنا من خلقنا إنسان أنس، نحتاج أن نؤنس ويؤنس بنا. ومن الحاجات الأساسية للإنسان اللي هي الإحساس بالانتماء والإحساس بالدعم وإحساس بالأمان. في ناس ترى يقاتلون عشان يوفرون لهم هذول الحاجات، الاحتياجات الأساسية. فلما الواحد يفكر أنه هو ينعزل، إنزين هو انعزل في بيئة معينة، لكن لما أنا أقول لك مثلاً يعني أنت بتروح بتطلع بالشارع، ما في ناس بالشارع؟
1: أكيد موجود.
0: في ناس موجودين. أنت راح تحتاج مثلاً تروح الجمعية، في بالجمعية ناس موجودين. فأنا قاعدة أحدد، لما أنا أقول أعتزل فأنا قاعدة أحدد نوعية معينة من الأشخاص اللي أنا قاعدة أعتزلهم، ولكن أنا محتاج باقي العلاقات. وحتى هذول الأشخاص اللي أنا اعتزلتهم بإمكاني إني أنا أول شيء إن أنا أطور هذه المهارات اللي فيني عشان نفسي. لأن أنا إذا طول حياتي أنا منسحبة، طول حياتي أنا معتزلة، أنا ما راح أعيش في راحة. هذه مو راحة.
1: صحيح.
0: قد تبدو لبعض الأشخاص أنها راحة وخلاص، الاعتزال وعلى مقولتهم مبدأ اعتزل ما يؤذيك، وقاعد يسوون سيلكت أول وبعدين للجميع، حق جميع الأشخاص. لا، مثل ما في أشخاص سيئين في حياتنا في أشخاص جيدين كذلك.
1: حلو إن إحنا ما نعمم أستاذ حنان في علاقاتنا إن كل الناس نفس الشيء، أو لا سمح الله أحيانا بعض الأشخاص يتحدث مع الآخرين بطيب نيته ويقول ما شاء الله إن فلان جيد، فيكون أحد الأصدقاء يقول ما شاء الله كل الناس عندك طيبين، كل الناس زين، ترد عليه أنت تقول له أنا عامله بأخلاقي حتى صح. يبدر منه عكس ذلك. هذه الساعة أنا أعرف شلون أنا أصنف وأعرف شلون أتعامل ويا الشخص اللي قدامي. أيضا أستاذة حنان حابين نتكلم عن هذا الموضوع أكثر وأكثر، لكن نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل برنامج لقاء الأسبوع.
2: تعد العلاقات الإنسانية من أهم العوامل التي تؤثر في جودة حياة الإنسان، فهي تشكل جزءاً أساسياً من صحتها النفسية والاجتماعية، وتساهم في بناء الشعور بالأمان والانتماء والاستقرار. وتؤكد الدراسات أن جودة العلاقات لا تقاس بعددها، بل بمدى ما توفره من احترام متبادل وثقة وتواصل إيجابي بين أفرادها. ويشير المختصون أن العلاقات الصحية تقوم على أسس واضحة، من أهمها الصدق والتفاهم والاحترام والقدرة على الحوار، إضافة إلى تقبل الاختلاف وإدارة الخلافات بأسلوب بناء، وهي عوامل تساهم في تعزيز التوازن النفسي وتقوية الروابط الأسرية والاجتماعية. كما أن بناء العلاقات الإيجابية لا يحدث بالمصادفة، بل يحتاج إلى وعي ومهارات تكتسب مع الوقت من خلال حسن التواصل والاستماع للآخرين واحترام الحدود الشخصية، بما ينعكس إيجابا على الفرد والأسرة والمجتمع.
3: ضيفنا لهذا الأسبوع خبير في مجاله يشاركنا رؤاه وتجربته الحقيقية. لا تفوت هذا الحوار، لقاء الأسبوع.
1: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة، وهي الأستاذة حنان القطان، مستشار أسري وعلاقات، وكذلك هي مدرب مهارات حياتية وتطوير شخصي. أهلا بك مجددا.
0: أهلا بك
1: أستاذة حنان. نبي نتكلم عن أبرز المقومات، ذكرتي منها بعض من النقاط، لكن نريد أن نذكر إخواننا المستمعين وأن نذكر أيضا أنفسنا، ما هي أبرز المقومات التي تقوم عليها العلاقات الصحية؟
0: الدعم والمساندة، نحتاج أن نكون لبعض مساندين وداعمين لبعض، والوقوف إلى جانب بعضنا البعض إن كان في الفرح أو في الأزمات. الحدود الصحية والحدود الشخصية هذه مهمة وضرورية جدا في جميع العلاقات. والبعض يستغرب يقول زين أنا مثلا أحط حد مع عيالي، أنا أحط حد مع مثلا زوجي، أنا أحط حد مع زوجتي. في جميع العلاقات نحتاج أن نضع حدود، ولكن هذه الحدود تختلف من شخص إلى آخر. أيضا التقبل، إحنا مختلفين في الأفكار، مختلفين في ثقافاتنا، مختلفين في بيئاتنا، مختلفين من جميع النواحي، فلازم أتقبل اختلاف الآخر، ومو لازم أن أنا كل الأشخاص يصيرون موافقين للرأي معي، ففي اختلاف الآخر. المسؤولية المتبادلة، كل طرف لازم يتحمل مسؤولية هذه العلاقة، إن كانت علاقة صداقة، إن كانت علاقة زوجية، إن كانت علاقة أسرية أو علاقة مهنية، فكل واحد فيهم يتحمل مسؤولية هذه العلاقة. العلاقات الصحية تقوم على أسس من القيم والسلوكيات اللي تجعلها أكثر استقرار وأكثر إدامة.
1: أيضا أستاذ حنان، أبي أروح وياك إلى المؤشرات الخاصة بالعلاقات الإيجابية والعلاقات السلبية. شنو هي العوامل اللي تساعد على إصلاح العلاقات المتوترة وأيضا إعادة بنائها بصورة صحية وصحيحة؟
0: إصلاح هذه العلاقات مو مستحيل، ولكن يحتاج أساسيات مهمة وضرورية تنوجد لكي يتم إصلاح هذه العلاقة. أول شيء الرغبة الصادقة في الإصلاح، لأنها اللي هي اللي توجه السلوك نحو الهدوء والحكمة لإصلاح هذا الموضوع. فأول شيء عندنا الرغبة الصادقة للإصلاح. الشيء الثاني النية في التغيير والتطوير، لأن العلاقة الصحية ما تنبني على تكرار نفس الخطأ. فإذا كان الواحد عنده قابلية أنه يغير مثلا من سلوكياته أو يغير من الشيء اللي قاعد يسبب له هذه المشكلة، فهذه علامة ثانية. الشيء الثالث اللي هو الاعتراف بالخطأ، لأنه يكسر دائرة الإنكار ويفتح باب الفهم الحقيقي بين الطرفين. وأهم شيء عندنا الاعتذار الاعتذار هذا مهم. يعني وايد ناس عندهم يعني سالفة الاعتذار شيء كبير، إن أنا شلون أعتذر، شلون أنا أتأسف حتى وإذا كان هو خاطئ. وهذا لأنه هو كأنه يبدي رغبة في إنه يعدل هذا الخطأ اللي صاير في العلاقة. أما إذا ما اعتذر معناته إنه هو ناكر، فستيل إحنا عندنا نفس المشكلة للحين، وإصلاح هذه العلاقة شيء صعب. إعادة بناء الثقة، وأنا نفس ما قلت أن الثقة هي أكسجين العلاقات، فعشان أنا أبني هذه الثقة أحتاج إلى أفعال أكثر من أقوال عشان أنا أعيد بناء هذه الثقة. وأخي آخر شيء وأهم شيء الاستماع الفعال، عشان أفهم الطرف الآخر، أفهم مشاعره، أفهم رؤيته، وأشوف أنا الموضوع هذا من زاوية أو من ناحية أخرى ممكن تفيد في إصلاح العلاقة.
1: جميل جدا هذا الحديث أستاذة حنان، لكن أتوقف عند كلمة الاعتذار خاصة إلى زاوية الأطفال، كون إحنا مربين وأولياء أمور، كيف أتعامل مع الطفل اللي أحيانا نقول اعتذر يقول لك لا ما بيعتذر؟ ليش الطفل أحيانا يوصل لمرحلة العناد؟ وأيضا كيف أربي أبنائي تربية سليمة حتى يكونون علاقات صحية في المجتمع؟
0: العناد بالأطفال أحيانا يكون هو شيء من يعني من الطفولة، يعني الطفل يكون عنيد من تركيبته أو تركيبة شخصيته. أنا شلون أعلم أنه هو يعتذر؟ طبعا الإنسان أساسا يبدأ من الطفولة، الطفولة هي اللي تصوغ شخصيته ليلة أن يكبر. فأنا أزرع فينا إحنا بشر نخطئ ونصيب، فأنت إذا غلط فهذا شيء طبيعي، شيء لازم أنت تعتذر عشان تعرف الخطأ وين وتقدر تصلحه. فأول شيء لازم يعترف أو يعرف أنه هو بشر، والبشر يخطئ ويصيب، فإذا الخطأ وارد فينا كلنا، حتى احنا الكبار هم نغلط. لما انا علم انه يعتذر فهذا تقدير للطرف الاخر، لما يقدره فاذا هو يعني يسوي له قيمة او يسوي له مكان للطرف الاخر، انه هو لما يعتذر له في هذا الخطأ كأنه شاري خاطره على قولتهم بالاعتذار. فاحنا ضروري نربي الاطفال على هالمفهوم، انه هو عادي ان الانسان يخطئ، مو شيء يعني شيء وايد كبير، يعني مهما كان الخطأ بس احنا بشر نتعلم من هذه الأخطاء عشان لا تنعاد.
1: احيانا احنا لما نسافر استاذ حنان نقول ما شاء الله الشعب الفلاني شعب جميل وذويق ولديه يعني اسلوب حلو مع التعامل مع الاجانب، كنا احنا اشخاص زايرين هذا البلد، وبالمقابل هم لما يشوفونا احنا يقولون ما شاء الله الشعب الكويتي مؤدب وخلوق وهذا يعني جميل ان احنا نربي ابنائنا حتى يكونوا ايضا سفراء لبلدهم. صحيح. ومجتمعهم الكويتي. صحيح. لكن ليش بالنسبه للكبار ليش الكثير منهم يقع في الخطأ وأيضا يستمر في العلاقات الغير صحية وتكون تأثر عليه بتأثير بشكل سلبي للأسف؟
0: اللي قصدك اللي هي العلاقات السامة بينهم، معناها العلاقات السامة اللي هي علاقات قد تكون مؤذية، قد تكون مستنزفة للطاقة، قد تكون فيها يعني إهانة للكرامة أو إهانة للطرف الآخر. من أحد الأسباب هو التعلق العاطفي، أنه يرتبط هذا الشخص بالآخر، فيصير عنده أن الانفصال شيء مؤلم أكثر من أنه يستمر في هذه العلاقة المؤذية. الشيء الثاني الأمل في التغيير، عنده حاط في باله أن أنا الطرف الثاني أنطر عليه ممكن يتغير، ممكن يعدل من التصرف اللي هو قاعد يسوي، وهذا الموضوع ممكن يستمر سنين وقاعد هالشخص على أمل أن الطرف الثاني يتعدل وهو للحين ما تعدل. الخوف من الوحدة، البعض عنده إحساس أنه يقعد في هذه العلاقة المؤلمة أفضل من أنه ينسحب أو أنه ينفصل. انخفاض تقدير الذات، البعض ما عنده يعني إحساس في قيمته الحقيقية، فيرضى في علاقة أقل من قيمته. لا يعني في بعض الأشخاص ما عنده إحساس بقيمته الحقيقية فيستمر في علاقة أخرى قد تكون مؤذية. صحيح. لأنه مو عارف قدر نفسه، مو عارف قيمة نفسه، فعادي يستحمل في هذه العلاقة. كذلك عندنا التعود والراحة الزائفة عندهم، إنه خلاص هو تعود على هالوضع، تعود على هذا، فهو خلاص تعود على هذا الشيء، فيقعد ويستمر في هذه العلاقة المؤذية. وأيضا كذلك بعض الضغط الاجتماعي والعائلي، ساعات بعض نظرة الناس خصوصا في موضوع يعني على سبيل المثال الانفصال، في بعض الأشخاص يقعدون في هذه العلاقة أحيانا تكون علاقة مؤذية جدا، يعني إذا كان للطرف أو للطرفين، ولكن خوفا من نظرة المجتمع والضغوط الاجتماعية فإنهم مستمرين في هذه العلاقة. وآخر شيء عندنا التجارب، واللي هو الناس يشوفون ان هم يعني ان هذا الشيء طبيعي، هم تربوا في بيئه مشابهه لهذا الشيء. مثلا على سبيل المثال ان الاب يمد ايده مثلا على امهم، فلما تكبر هذه البنت وتتزوج زوجها مثلا يضربها، فهي هذا الشيء النموذج هذا عندها عادي، لان هي عاشت فيه وتربت فيه، فعندها هذا النموذج نموذج عادي. فهذه الاسباب اللي ممكن تخلي الشخص يستمر ويقعد في علاقه مؤذيه وعلاقة ضرة، ورغم أنها علاقة ضرة ترى وتأذي، ولكن يستمرون في هذه العلاقات.
1: جميل أن الإنسان يطور من تواصله مع الآخرين ويكون أثرها في هذه العلاقات ناجحة. اليوم أستاذة حنان، مدى أهمية التواصل الفعال في بناء العلاقات وأيضا استمرارها؟
0: من المهم وضروري جدا لجميع العلاقات، جميع أنواع العلاقات، هو التواصل الفعال، لأنه يخلق مساحة من الفهم والثقة والاحترام المتبادل، لأن من خلال هذا الحوار، الحوار الواضح، الحوار الصادق والإنصات الجيد، أيضا كذلك إحنا عندنا أطراف، في طرف يتكلم في طرف ثاني يسمع بإنصات، راح يفهمون احتياجات بعض، راح يفهمون ويقدرون مشاعر بعض، راح يصير عندهم بناء في الثقة، راح يصير عندهم حل المشكلات، يقدرون يوصلون لأرضية معينة أنها تحل هذه المشكلات والخلافات فيما بينهم، تعزيز التقدير والاهتمام فيما بينهم، وتقرب على علاقتهم مع بعض وتؤدي إلى استمرارها كذلك.
1: أيضا أستاذ حنان، اليوم كثير من الناس يقع في بعض الأخطاء، وهذه تأثر يعني أثناء التواصل مع الآخرين أو يفهم خطأ. اليوم مدى أو ما هي أكثر الأخطاء التي يقع فيها الأفراد أثناء التواصل مع الآخرين؟
0: عدم الاستماع الحقيقي والانشغال بالرد، الواحد ما يفكر أفكر أنت شنو قاعد تقول أو أركز على كلامك كثر ما أركز أنا شنو أبي أرد عليك. فعدم الاستماع الحقيقي والانشغال في الرد بردودي أنا اللي راح أرد عليك فيها، الحكم المسبق أو التفسير للكلام بوجهة نظري أنا بدون لا أسألك أو أستفسر منك عن المقصد اللي أنت قاعد تقوله إذا كان المقصد غير مفهوم، التعبير بطريقة جارحة. أحيانا إحنا قاعد نقول في طرفين، طرف يسمع وطرف يتكلم، هذا الطرف ممكن يتكلم بنبرة صوت عالية، ممكن يتكلم بأسلوب غير لائق، ممكن بألفاظ غير مناسبة، فهذه أحد علامات أو أحد الأخطاء الذي يقع فيه الأشخاص في التواصل. كذلك إخفاء المشاعر والاحتياجات، من مبدأ أن المفروض الطرف الثاني يحس والطرف الثاني المفروض يفهم، هذه كلمة المفروض، إحنا على أي أساس نبديها أن إحنا نحط افتراضات للطرف الآخر يحس فيني بدون لا أنا أكون واضحة وأشرح له هذه الاحتياجات، أشرح له هذه المشاعر. التركيز على إثبات الرأي، أنا أكون ثابتة على رأيي بدون لا أسمح للطرف الثاني أنه يبدي رأيه وصير فيه أخذ وعطى في الحوار. تجاهل لغة الجسد، وهذه مهمة وضرورية جدا. وأنا لما أقصد لغة الجسد، إحنا في شيء منطوق قاعد نقوله بالصوت، وهذا نبرة الصوت والأسلوب، أيضا كذلك من حركات الإيد، في ناس كلامهم يخالف لغة الجسد عندهم، فلغة الجسد ترى وايد تأثر على كذاب، أو مثلا ليش رفعت إيدك، نزل إيدك، ليش طالعتني بهالنظرة، فيكون الكلام مخالف للغة الجسد، فيجب التركيز كذلك على لغة الجسد أثناء التواصل،
1: حتى يكون في وعي أيضا أكثر، وعرف شلون أتواصل مع الشخص اللي قدامي وأفهمه أكثر
0: وأأثر عليه. ترى لغة الجسد هي بروحها لغة غير، يعني أنت تقدر توصل للطرف الثاني من إيماءة معينة، من حركة معينة، من نظرة معينة، يفهم الطرف الثاني مقصدك ترى.
1: وقالوها يعني أهل أول، افهمني من نظرة للأمانة. إذا المستمعين، لازال الحديث مستمر معاكم في برنامج لقاء الأسبوع، لكن فاصل ومن ثم نواصل هذا الحديث الشيق.
2: تلعب العلاقات الصحية دورا محوريا في تعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة، إذ تشير العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات إيجابية وداعمة يكونون أكثر قدرة على مواجهة ضغوط الحياة واتخاذ القرارات والتكيف مع التحديات المختلفة، مقارنة بمن يعيشون في بيئات يسودها التوتر أو النزاعات المستمرة. ويرى المختصون أن الوعي بالحدود الشخصية واختيار العلاقات القائمة على الاحترام والتقدير يساعدان على بناء بيئة صحية وآمنة، ويقللان من أثار السلبية للعلاقات المؤذية، كما يعززان الثقة بالنفس.

0: النفس والقدرة على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المختلفة. ومن هنا تبرز أهمية نشر ثقافة العلاقات الصحية داخل الأسرة والمدرسة ومختلف مؤسسات المجتمع، وتعزيز مهارات الحوار والتواصل الإيجابي، لأن بناء مجتمع متماسك يبدأ من بناء علاقات إنسانية سليمة تقوم على الاحترام والتعاون والمسؤولية المشتركة.
1: من مختلف المجالات في كل حلقة حوار مختلف مع شخصية ملهمة. لقاء الأسبوع.
2: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة هي الأستاذة حنان القطان، مستشار أسري وعلاقات، وهي أيضا مدرب مهارات حياتية وتطوير شخصي. أهلا بك مجددا.
3: أهلا بك.
2: للأسف يعني وصلنا إلى الجزء الأخير بهذه الحلقة، واستثمار جيد خاصة حول هذا الموضوع أستاذة حنان، كون العلاقات الصحية وأثرها في جودة الحياة. يعني الإنسان لابد أن يختار صح، لكن أبي أروح وياك إلى الحدود الشخصية وأيضا الاحترام المتبادل. شنو اليوم مقصود بالحدود الشخصية في العلاقات؟ في ناس تفهم الموضوع خطأ، بمعنى أنا أرد عليك بسلبية أو بعنف لفظي، لكن هذه حدودي بيني وبينك. مو عارف أن حتى المسافة هي حدود بيني وبين الشخص اللي قدامه.
3: صحيح.
2: ومو فاهم معنى هذه الحدود. لكن أنا أبي أستاذ حنان القطان توضح لنا والإخوان المستمعين شنو المقصود بالحدود الشخصية خاصة في العلاقات.
3: الحدود الشخصية مهمة لجودة العلاقات واستمرارها، هي عبارة عن إطار أو أسس يحطها الشخص مع الآخرين، توفر هذه مثلا راحته، احتياجاته، قيمته وكرامته. إنزين، شلون أنا أقدر أحط هذه الحدود؟ لازم أول شيء أعرف الأشياء اللي أقبل فيها والأشياء التي لا أقبل فيها، الأشياء اللي أسمح فيها والأشياء التي لا أسمح فيها. الشيء الثاني، القدرة على أني أقول لا بطريقة محترمة في الوقت اللي أنا تحتاج فيني أني أنا أقول لا. الشيء الثالث اللي هو التعبير عن المشاعر بدون خوف أو إطلاق أحكام. عدم السماح للآخرين بالتجاوز أو تقليل من كرامتي أو تقليل من قيمتي. الحفاظ على التوازن بين الأخذ والعطاء فيكون متوازن. الحدود مو معناتها قسوة ولا معناتها أن أنا أبني جدار يعزلني عن الآخرين، بالعكس هذه الحدود تحفظ لي علاقتي مع الآخرين، تحفظ لهم أهما قيمتهم، وتحفظ لي أيضا كذلك قيمتي وراحتي كذلك.
2: أيضا أستاذ حنان، يعني في بعض الناس سبحان الله البادي لانجويج مالهم أو لغة الجسد توضح الحدود فيما بيننا، ترك مسافة كافية بين الرجل والمرأة خاصة، أو أيضا بعض الكلمات كيف ننتقيها حتى نطور من هذا الموضوع أو هذا العمل حتى ننجزه ونطوره إلى الأفضل. وكذلك أيضا بما أن الشيء بالشيء يذكر، حتى أهل أول المرأة لما يطرق عليها الباب ما تروح تبطل الباب كأنها سمحت له أنه يقول ويعبر، تجعل ما بينه وبينها حاجز أو حجاب حتى تتكلم بأريحية وتعرف من عنده شنو المطلوب وشنو اللي انت تبيه عشان انا اوصل الفكرة الى صاحب البيت اللي هو زوجي او غيره.
3: صحيح.
2: من ذلك يعني حلو ان الانسان يفهم هذه الحدود.
3: صحيح.
2: حتى يرتقي مع الاخرين. لكن لماذا يواجه بعض الاشخاص صعوبة في وضع هذه الحدود الواضحة مع الاخرين خصوصا في بيئة العمل؟
3: الخوف من رفض الآخرين وخسارتهم، يخاف إذا هو مثلا حط هذا الحد أو عبر مثلا أو قال كلمة لا إنه يخسر الآخرين أو يخسر هذه العلاقة. إن الرغبة في إرضاء الآخرين، دائما يبي يرضي الآخرين فما يقدر يوقفهم عند حدهم على قولتهم. الشعور بالذنب، البعض يشعر بالذنب إذا قال كلمة لا، ويعتقدون إن إذا هو قال لا معناته إنه هو أناني،
2: خاصة الأب مع أبنائه.
3: التربية والتجارب السابقة أحيانا ما تشجع، إذا ما كانوا مشجعين الطفل من صغره أنه هو يعبر عن احتياجاته، يعبر عن مشاعره، يعرف يقول لا، يعرف المسموح فيه والغير مسموح فيه، المقبول فيه والغير مقبول، فيكبر الطفل هذا إلى أن يصبح إنسان بالغ ما يقدر يوقف الأشخاص الآخرين عند حدودهم. الخوف من الصدام أو الخوف من سوء الفهم والمشاكل فيقول خلاص أنا أتجنب هالموضوع أو أتجنب المواجهة وأمشي ويكون على حساب ترى نفسه ترى.
2: صحيح.
3: الخلط بين الطيبة والتنازل المستمر، والبعض يعني وايد يختلطون عندهم هذا المفهوم إنه هو عشان إنه هو طيب فيتنازل دائما عن حقوقه، يتنازل دائما عن احتياجاته عشان يرضي الآخرين، من مفهوم إن هذه طيبة، وهذا خطأ. الطيبة لا تفترض من إن أنا أتنازل عن نفسي وتنازل عن حقوقي عشان إن أنا أكون طيبة.
2: لكن كيف يمكن للفرد أستاذ حنان أن يضع حدود لكن بطريقة محترمة وأيضا طريقة متوازنة؟ لأن التوازن صحي جدا.
3: أكيد. أول شيء لازم يعرف شنو احتياجاته، شنو قيمته، شنو الأشياء اللي مسموح فيها والغير مسموح فيها، لأن هذه أول نقطة وأهم نقطة إذا أنا بحط حدودي مع الآخرين، فأنا لازم أعرف إن هذا الشيء مسموح فيه أو غير مسموح فيه. التعبير بوضوح وهدوء، وهذا أحيانا بعض الأشخاص ما يكون عندهم، يعني يكونون وايد صارمين أو بطريقة غير مناسبة يقولونها، أو بعض الأشخاص يقولونها بطريقة كأنهم خايفين. فلازم يكون في طريقة متوازنة هادية، بدل لا يكون فيها لا تلميح إن أنا ألمح بشكل مبهم، أو بطريقة تكون مثلا كغضب من الطرف الآخر. استخدام أسلوب أنا بدل لا أستخدم أسلوب أنت، هذا ضروري مهم، إن أنا ما أحس بالأمان أو ما أحس بالارتياح من هذا الشيء إذا مو تسمح أنك تسويش، بدل لا أن أقول أنت سويت أنت، لأن هذا راح يصير إلى مشكلة بعدين، راح يكون الطرف الآخر فيه كأنه قاعد يدافع عن نفسه، كأنه أنا قاعد أعطيه اتهام وهو قاعد يدافع عن نفسه، فراح تصير مشكلة. عدم المبالغة في التبرير، الحدود ما تحتاج أن أنا أبرر لك أنا ليش كذي سويت أو ليش كذي قلت، أنا مطالب. بعض الأشخاص يحتاجون التبرير على حسب الموقف اللي يصير، ولكن هذا مو معناته أن جميع الأشخاص أنا أقدر أبرر لهم.
2: يعني بمعنى الأزواج فيما بينهم يستحقون التبرير، الأهل يستحقون
3: الأهل
2: التبرير،
3: وعلى حسب الشيء مقرر. على حسب الشيء أو النقطة أو الحد اللي أنا
2: توقفنا يعني عنده.
3: فيعني يختلف من موقف إلى آخر، يختلف من شخص إلى آخر. لأن في ناس وايد يعطون تبرير تبرير وتبرير طويل، هذا يفقد حدودهم المصداقية، خلاص معناته أنه هو مو صادق في وضع هذا الحد، وايد قاعد يبرر. عندنا الحدود الصحية ليست جدار، الحدود الصحية يعني مو هي تعزلني عن الآخر، بالعكس هي تقربني من الآخر، لأن تخلي هذه العلاقة فيها احترام متبادل، فيها فهم متبادل للآخر. فوايد ناس حسب لهم إذا أنا حطيت حد معناته أن أنا راح أنعزل وراح أبعد الآخرين عني، هي مو جدران، هي حدود.
2: جميل هذا الحديث أستاذ حنان، وللأمانة استفدنا من عنده واستمتعنا من خلاله، لكن أبي أروح وياك إلى إدارة الخلافات والتعامل مع التحديات. اليوم ليش تعتبر أو تعد الخلافات أمر طبيعي في العلاقات الإنسانية؟ ولكن السؤال المهم في هذا السؤال حتى نفهم أكثر، متى أعرف أن هذا الخلاف أمر طبيعي ومتى أعرف أن هذا الخلاف أمر غير طبيعي؟
3: الخلاف في العلاقات شيء طبيعي، وأحياناً على فكرة ترى الخلاف يؤدي إلى أن العلاقة تصير أعمق وأقرب وأقوى، لأن الشخص راح يفهم من هذا الموقف، راح يفهم مثلاً احتياجات الطرف الآخر، وقد يبين له أشياء كانت خافية عنه ما طلعت إلا في هذا الخلاف. زين، الخلاف ليش قاعد يصير؟ لأن الأفراد اللي موجودين في هذه العلاقة شخصياتهم، أنماط شخصياتهم مختلفة، احتياجاتهم مختلفة، طرق تفكيرهم مختلفة، فشيء طبيعي أنه راح يصير في خلاف. زين، أنا متى أقول أن هذا الخلاف يعني خلاف كبير مثلا أو خلاف أنه شيء طبيعي؟ لما ما يكون عندي حسن إدارة هذا الخلاف، أول شيء ما أعرف أنا أديرة، ما أعرف أنا أحدد المشكلة، ألف على دار مدار المشكلة ومو مركزة عليها، فأنا لا، في علامات تبين لي أن هذا الخلاف قد يكون يعني خلاف طبيعي أو خلاف طبيعي أو قد يكون خلاف كبير، فأنا لازم أفرق بين الأثنين، ولكن الخلاف في العلاقات هو شيء طبيعي يعني.
2: وأيضا الشخص الذكي الذي لا يبقى عند هذا الخلاف لكن يحل هذا الخلاف ويستمر بهذه الحياة حتى يطور من نفسه، هل من هناك يعني بعض الأساليب الصحيحة للتعامل مع الخلافات وأيضا تجاوزها أستاذ أحنان؟
3: الهدوء قبل الرد، وإعطاء مساحة للمشاعر عشان تهدأ، عشان نقدر إحنا نتفاهم مع بعض، لأن إذا كان الجو متكهرب والجو متوتر ما راح نقدر نتفاهم أو نصل لأرضية ممكن من خلالها نحل الخلاف،
2: ولا يرد بنفس الوقت أيضا.
3: صحيح. الاستماع الفعال مثل ما قلنا قبل

0: هذا شيء مهم وضروري، التعبير عن المشاعر والاحتياجات بوضوح بدون تلميح بدون إيحاءات، بدون لا أقول إن الطرف الثاني هو المفروض يعرف احتياجاتي بدون لا أعبر عنها، لأن الطرف الآخر قد يعطيني الأشياء اللي هو شايفها مو اللي أنا محتاجتها. التركيز على المشكلة وليس على الشخص، أنا أركز على أني أحل هذه المشكلة ولكن لا أركز على الطرف الثاني بشخصه. الاعتذار والاعتراف بالخطأ، التسامح وعدم فتح المشكلات والخلافات اللي تم من قبل حلها، والاحترام مثل ما قلنا، وتقبل الاختلاف والإدراك أن اختلاف الرأي لا يعني قلة المحبة ولا يعني قلة التقدير.
1: أيضا أبي أروح وياك إلى تعزيز العلاقات الداعمة في الأسرة والمجتمع. أستاذ حنان، كيف يمكن للأسرة اليوم أنها تساهم في بناء علاقات صحية ومستقرة داخل الأسرة؟
0: تعزيز الحوار المفتوح بين أفراد الأسرة، تعليمهم الاحترام وتقبل الاختلاف مع الآخر، التعبير عن المشاعر بطرق صحية، وهذا للأسف أحيانا قد يهمشون مشاعر الأطفال. عادي، كلنا صار لنا، هذا شيء طبيعي، لا لا تقول كذي، لا لا تتكلم، لا اسكت، خليك قوي، لا تبكي. هذه تهميش المشاعر وخلي الشخص هذا عنده كأن مشاعره هذه غير مهمة، فرح يكبر على هذا الأساس. حل الخلافات في هدوء، بناء الثقة والأمان، يعني بدل الوالد مثلا ينتقد ولده في هذا الغلط ومثلا يصرخ عليه وزفه ويعاقبه، من المفترض أنه يقعد معه يفهمه مثلا هذا الخطأ، من ليش هو خطأ. لازم الطفل، أهم شيء الطفل يفهم هو ليش تعاقب قبل لا يتعاقب.
1: جميل، حتى أن تكون العملية التربية أيضا سهلة أستاذ حنان.
0: أكيد أكيد، لأن الطفل ما راح يفهم هو ليش تعاقب أو ليش أبوه مثلا زفة إذا هو ما فهم أن هذا الموضوع خاطئ وليش خاطئ، قاعد معه وعلمه.
1: أحيانا يعيشون في حالة خوف أمية أبوية، هذه حياتهم، بس أنه ما بيأسوي الشيء عشان أنهم يوم لأنه قاعد يصرخون أو قاعد يعاقبون من غير توضيح للسبب أن تعاقب هذا الطفل
0: عليه. صح، وممكن يسوون الغلط ترى حتى من وراهم. صح، علم خايف. لما الواحد الأب أو الأم يعلمون عيالهم أن هذا خطأ عشان كذي كذي كذي، يعني حتى من وراهم ما راح يسوونه لأن فهموا.
1: صحيح،
0: وعرفوا.
1: لكن أستاذ حنان، هل من هناك يعني بعض الخطوات العملية اللي تنصحين فيها إخواننا المستمعين وأنفسنا أيضا لبناء علاقات أكثر توازن وأيضا جودة بهذه الحياة؟
0: أول شيء عندنا وضوح النية في البداية وفهم الذات، اللي قلنا نفس قبل، أنا لازم أفهم نفسي، أسأل نفسي شنو الأشياء اللي أبيها من هذه العلاقة اللي أنا فيها. هل هي احترام؟ هل هي دعم؟ هل هي صداقة متوازنة مثلا؟ فأنا لازم أفهم شنو أبي من هذه العلاقة، فهذا الوضوح يساعدنا أن احنا نختار صح وما نرفع وايد سقف التوقعات، اللي أحيانا كل ما ارتفع السقف عورنا بزيادة، فهذه الأمور تخلينا نتفادى هذه الأمور. التواصل الصادق المباشر، إن أنا أعبر عن مشاعري، أعبر عن احتياجاتي، لأن الكبت لما يصير هذا الصمت الطويل الإنسان كابت راح يؤدي إلى انفجار، وقد يكون هذا الانفجار في وقت مو وقته وعلى سبب تافه، ولكنه يكون انفجار كبير. مع الأسف. الاستماع الحقيقي واختيار المعارك المهمة فقط. أنا دائما أقول على قولة المثل،
1: الأولويات بمعنى،
0: يعني وفر بريق سيفك لمعركة تستحق. مو كل الأمور تستحق مني أن أنا أركز عليها وأن أنا أفكر فيها وأن أنا أدافع وأن أنا أبرر. في بعض الأمور تستحق مني التجاهل وأمشي أتجاهلها، فلازم أعرف أنا متى أتجاهل وأعرف أن أنا متى أواجه. اختيار أشخاص مناسبين في حياتي، أشخاص إيجابيين، أشخاص يرفعوني، أشخاص يدعموني، أشخاص أحس في معاهم أن أنا أفضل نسخة من نفسي، قاعد يطلعون فيني أشياء أنا توني أكتشفها في نفسي.
1: أستاذ حنان، للأمان الحديث ممتع وياك، ولكن للأسف الدقائق الجميلة مرت بسرعة. هل من رسالة حول أهمية بناء العلاقات الصحية والمحافظة عليها في نهاية هذا اللقاء؟
0: العلاقات مهمة وضرورية في حياتنا كبشر، فلازم أعرف أن العلاقات الصحية تحتاج إلى وعي وجهد، مو بس فقط مشاعر، تحتاج إلى أفعال كذلك. أحرص على أن تكون العلاقة علاقة تضيف لي وأضيف لها، ففي أخذ وفي عطاء، وأهم شيء أن أنا أختار الأشخاص اللي يدعموني وأنا كذلك أدعمهم في هذه العلاقة.
1: إذا المستمعين باسمكم كل الشكر للمستشار الأسري والعلاقات والمدرب في المهارات الحياتية وتطوير الشخصي الأستاذة حنان القطان على تواجدها اليوم ويانا في برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لك أستاذة حنان.
0: العفو حياك الله.
1: بهذا القدر مستمعين نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي لقاء الأسبوع. يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد، إلى اللقاء ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج لقاء الأسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، حمد لسهيل، مساعد السوارج فيصل نايف، والمخرج محمد المطبقي.

0: الخامسة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي والتعامل معها وتدميرها. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ألحقت بإيران هزيمة ساحقة. الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة يؤكد أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تؤكد جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع. مسؤول في حماس يقول أن الحركة ستسلم الأسلحة لتخزينها تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية شريطة موافقة إسرائيل على الاتفاق، وأنه لا بد أن تسحب قواتها من غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لم يتخذ القرار بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. بولندا تتهم روسيا بإطلاق صاروخ سقط في أراضيها. إسبانيا تعلن إرسال تعزيزات أمنية إلى سبتة، ووزارة الداخلية الإسبانية تقدر عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة ب49,000 شخص. فرنسا تعلن تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إسبانيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أثير متنوع، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف. في هذا الكون الواسع، حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية

نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل، إعداد علي الحداد، تقديم سارة نجم، علي الحداد، إخراج سعود المسفر.

0: علي، هل أرى ما أراه فعلاً؟ هذا لا يشبه أي شيء رأيناه من قبل.
1: نعم يا سارة، أنت تنظرين الآن إلى أجمل كواكب النظام الشمسي.
0: زحل بحلقاته المحيطة به، كأنه عمل فني في الفضاء.
1: حلقات ممتدة مكونة من مليارات القطع الصغيرة من جليد وصخور.
0: جليد؟ في هذه المسافة من الشمس؟
1: نعم، درجات الحرارة هنا منخفضة جدا، تصل إلى حوالي سالب 180 درجة مئوية.
0: علي، المشهد هنا مذهل. لو لم أكن أعرف لظننت أنه مكان هادئ وآمن.
1: وهنا يكمن الخداع.
0: خداع؟
1: نعم، لأن زحل يشبه المشتري أكثر مما يبدو.
0: أي أنه ليس كما يبدو،
1: بل أخطر مما يظهر.
0: نحن أمام كوكب يجمع بين الجمال والخطورة،
1: وهذه هي البداية.

0: علي، نحن الآن أقرب، التفاصيل أصبحت مذهلة، الحلقات ليست خطاً واحداً بل طبقات وفجوات ومسارات متداخلة.
1: نعم، حلقات زحل ليست متصلة بل مكونة من ملايين بل مليارات القطع، بعضها صغير كحبات الرمل وبعضها بحجم صخور كبيرة، وكلها تدور حول الكوكب بسرعات مختلفة.
0: أي أنها نظام متحرك ليس ثابتاً.
1: بالضبط، وكل جزء فيه يخضع لجاذبية زحل ولتأثير أقماره أيضاً.
0: لو اقتربنا أكثر، هل يمكن أن نعبر بين الحلقات؟
1: نظرياً نعم، لأن المسافات بين القطع كبيرة في بعض المناطق. فعلاً، بعض المسابير مرت بينها.
0: إذن هي ليست كما تبدو صلبة.
1: نعم، الجمال الذي نراه هو صورة بعيدة فقط.

0: علي. من بعيد تبدو الحلقات متماسكة ومثالية،
1: ولكن عند الاقتراب نكتشف أنها فوضى منظمة.
0: فوضى ونظام في نفس الوقت.
1: نعم، وهذا ما يجعلها جميلة وخطرة في نفس الوقت.

0: علي، لو كنا في داخل هذه الحلقات سنشعر بالجمال أم بالخطر؟
1: سنشعر بالحركة والاصطدام والضياع.
0: إذن حتى الجمال قد يكون خادعاً،
1: بل أحياناً يخفي وراءه حقيقة مختلفة تماماً.

زحل يبهر العيون بحلقات تبدو متكاملة، لكن عند الاقتراب تتحول إلى فوضى متحركة، قطع تتصارع ومسارات تتقاطع ونظام يبدو جميلاً لأننا نراه من بعيد، وربما ليس كل جمال يعني الأمان.

0: علي، كلما ابتعدنا عن الحلقات يتغير المشهد. زحل لم يعد جميلا كما كان.
1: لأننا الآن نرى الكوكب حقيقة بعيدا عن الإطار الذي أضفته الحلقات.
0: الخطوط تبدو مشابهة للمشتري، طبقات غازية تتحرك باستمرار.
1: بالضبط، زحل مثل المشتري، كوكب غازي مكون بشكل رئيسي من الهيدروجين والهيليوم.
0: أي أنه لا يملك سطحا أيضا.
1: نعم، لا يوجد مكان نقف عليه، ولو حاولنا الاقتراب سنغرق في الطبقات.

0: علي، الرياح هنا تبدو قوية.
1: سرعة الرياح في زحل يا سارة قد تصل إلى أكثر من 1800 كيلومتر في الساعة، وهي أسرع من المشتري في بعض المناطق.
0: أسرع من المشتري؟ مع كل هذا الجمال؟
1: نعم، وهذا هو الخداع، الشكل الهادئ يخفي قوى عنيفة.
0: لو كنا في داخل هذه الطبقات، ماذا سيحدث؟
1: ما سيحدث أننا سنواجه الرياح أولاً، ثم يزداد الضغط وترتفع الحرارة، وكلما نزلنا أعمق يتغير كل شيء.
0: نفس القصة ولكن بمظهر أجمل.
1: بالضبط، زحل يغلف الخطورة بجمال،
0: وربما هذا هو أخطر أنواع الخطورة،
1: الخطورة التي لا تبدو كذلك.
2: زحل يبهرنا من بعيد ويفاجئنا عند الاقتراب، كوكب غازي بلا سطح وبرياح عنيفة، وربما ليس أخطر ما فيه هو قوته، بل أنه لا يظهرها من البداية.

0: الغيوم هنا تبدو أكثر نعومة من المشتري، أقل فوضى، أكثر هدوءا.
1: نعم، زحل يبدو أهدأ لأن التباين في ألوانه أقل، والعواصف ليست واضحة كما في المشتري.
0: أي أنه يخفي عنفه أكثر.
1: بالضبط، وهذا ما يجعله مضللا.
0: القراءات تظهر شيئا غريبا عند القطب الشمالي.
1: ماذا ترين؟
0: هناك شكل سداسي.
1: نعم، هذا هو الإعصار السداسي عند القطب الشمالي لزحل.
0: إعصار؟ بشكل هندسي دقيق؟
1: نعم، تيارات الرياح القوية تخلق نمطا منتظما ويستمر هذا الشكل لسنوات طويلة.
0: هذا لا يبدو طبيعيا.
1: بل هو طبيعي جدا، لكن في بيئة مختلفة تماما عن كل ما نعرفه.
0: علي، حتى العواصف هنا تبدو جميلة ومنظمة.
1: وهذا ما يجعلها أكثر خطورة في الفهم.
0: كيف؟
1: لأن العنف يلبس شكلا جميلا.
0: علي، نحن أمام كوكب حتى فوضاه منظمة.
1: وهذا يؤكد أن الجمال لا يعني

زحل يظهر لنا أن الفوضى قد تبدو منظمة، إعصار سداسي وأنماط دقيقة وعالم يبدو هادئا، ولكن تحت هذا الجمال تكمن قوة لا تهدأ، وربما ليس كل نظام يعني الأمان.

0: زحل وحده من يبهر. انظر يا علي حوله، أجسام كثيرة تدور في مسارات منتظمة.
1: نعم، نحن الآن نرى نظام زحل، وهو أحد أكثر الأنظمة تعقيداً في النظام الشمسي.
0: كم عدد هذه الأقمار؟
1: أكثر من 140 قمراً معروفاً حتى الآن، وكل قمر يحمل عالماً مختلفاً.
0: مثل من؟
1: مثل تايتن، أكبر أقمار زحل، وأحد أكثر الأجسام غموضاً. يمتلك غلافاً جوياً كثيفاً وبحيرات، لكن ليست من الماء، بل من الميثان السائل.
0: بحيرات ولكن ليست ماء؟
1: نعم، عالم كيميائي مختلف تماماً.
0: وهل هناك أقمار أخرى مثيرة؟
1: نعم، مثل إنسيلادوس، قمر جليدي يطلق نوافير من الماء إلى الفضاء، ويعتقد أن تحت سطحه محيطاً دافئاً.
0: محيط؟ هذا يعني إمكانية وجود الحياة.
1: إمكانية؟ نعم، ولذلك نحن لا نبحث في زحل نفسه، بل فيما يدور حوله.

0: علي، هذا يشبه ما رأيناه في المشتري.
1: نعم، العمالقة الغازية قد لا تكون صالحة للحياة، ولكن أنظمتها قد تحمل الفرص.
0: إذن الجمال في زحل ليس في شكله فقط،
1: بل في نظامه الكامل.
0: وربما الحياة لا تكون حيث نتوقع،
1: بل حيث تكون الظروف مناسبة حتى لو كانت مختلفة.

زحل ليس كوكباً وحده، بل عالم من العوالم، أقمار تدور وبحيرات من غاز ونوافير ماء في الفضاء. وربما الحياة لا تكون في المكان الأوضح، بل في المكان الأهدأ. وهنا نبدأ في طرح سؤال جديد.

0: علي، نحن نقترب من الحلقات أكثر مما ينبغي. القراءات تظهر جسيمات صغيرة تتحرك بسرعات عالية.
1: حافظي على المسار يا سارة، وارفعي مستوى الحماية الأمامية. نحن الآن في منطقة قد تبدو فارغة، ولكنها ليست كذلك.

0: تم التفعيل، لكن أشعر أننا نمر في سحابة من الشظايا.
1: نعم، الحلقات ربما تبدو خفيفة من بعيد، لكن في داخلها جسيمات تتحرك بسرعات تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات في الساعة.
0: أي اصطدام حتى مع جسيم صغير قد يكون خطيراً،
1: بل قد يدمر المركبة، لأن السرعة تضاعف الطاقة.
0: علي، من بعيد هذه الحلقات كانت تبدو وكأنها زينة،
1: والآن نراها كحقول من الخطر.
0: هذا يغير كل شيء، الجمال أصبح تحدياً.
1: نعم، وهذا يؤكد مبدأً مهماً.
0: وما هو؟
1: أن البيئة لا تقاس بمظهرها، بل بتفاعلاتها.
0: علي، حتى الأقمار التي بدت آمنة، هل هي بالفعل كذلك؟
1: ليس تماماً، بعضها يتعرض لقوى مد وجزر شديدة، وبعضها في بيئة إشعاعية، وبعضها شديد البرودة.
0: أي أن حتى الفرص محاطة بالتحديات.
1: بالضبط، وهذا ما يجعل الحياة نتيجة نادرة.
0: زحل لم يعد مجرد كوكب جميل،
1: بل نظام يختبر الحدود.

الأقل يبهرنا ثم يختبرنا. حلقات جميلة تخفي سرعات قاتلة وأقمار واعدة تحاط بتحديات، وربما الحياة لا تحتاج مكانا جميلا بل مكانا آمنا، وهنا نكتشف الفرق.

0: بعد كل ما رأيناه عندما نبتعد يعود زحل جميلا مرة أخرى.
1: نعم، لأن المسافة تعيد تشكيل الصورة.
0: من هنا لا نرى الخطر، لا نرى السرعات، لا نرى العواصف،
1: نرى الجمال فقط.
0: هل يمكن أن نقول إن زحل يعلمنا كيف نرى؟
1: طبعا، يعلمنا أن الرؤية تعتمد على المسافة.

0: والفهم
1: يعتمد على الاقتراب.
0: إذن الجمال الذي نراه قد لا يكون الحقيقة
1: بل جزءا منها.
0: هذا يشبه الأرض، نحن نراها من الداخل ونعتبرها عادية.
1: ولكن يا سارة، لو رأيناها من بعيد لرأينا جمالا مختلفا.
0: ولو فهمناها أكثر لأدركنا قيمتها.
1: نعم، وهذا هو الربط. زحل لا يعلمنا عن نفسه فقط، بل عن كيفية النظر إلى كواكب أخرى،
0: وربما عن كيفية النظر إلى كوكبنا.

0: زحل يبهرنا من بعيد ويربكنا عند الاقتراب، وربما ليس المهم ما نراه بل كيف نراه، لأن الجمال قد يكون مسافة والحقيقة تحتاج قربا. وهنا نبدأ في الفهم.
1: الآن من هذه المسافة زحل يبدو مثاليا، لا ضجيج لا عنف، فقط جمال.
2: نعم، وهذا هو الاختبار.
1: أي اختبار؟
2: هل نصدق ما نراه أم ما فهمناه؟
1: لأن ما فهمناه يقول إن هذا العالم لا يمكن العيش فيه.
2: رغم جماله، لا سطح، رياح عنيفة، برودة شديدة، وبيئة لا تسمح بالاستقرار.
1: هذا يشبه شيئا كبيرا.
2: وما هو؟
1: أن الحياة لا تختار الجمال بل تختار التوازن.
2: وهذا هو الفرق بين زحل والأرض.
1: زحل جميل لكنه غير مستقر،
2: والأرض ربما أقل إبهارا من بعيد لكنها متوازنة.
1: نحن كنا نبحث عن كوكب بديل،
2: ونكتشف في كل مرة أن البديل ليس سهلا،
1: وربما ليس ممكنا،
2: بل ربما الأمر ليس في البحث عن بديل
1: بل في الحفاظ على ما لدينا.
2: وهذا هو الدرس.

زحل يبهرنا ولكنه لا يحتضن الحياة، وربما الحياة لا تبحث عن الجمال بل عن التوازن، لأن الجمال يمكن أن يكون خادعاً، أما التوازن فهو ما يصنع الحياة. وهنا نقترب من الإجابة.

0: عليه. زحل يبتعد ولكن صورته تبقى في الذهن،
1: لأنه ليس مجرد كوكب بل فكرة.
0: زحل ليس خيارا
1: أبدا بل درس،
0: درس يقول لنا أن الجمال لا يعني الاستقرار،
1: وأن الحياة تحتاج توازنا دقيقا ليس سهلا أن نجده.

0: زحل كوكب يبهر العيون ولكنه لا يحتضن الحياة، وربما الحياة لا تحتاج مشهداً جميلاً بل بيئة متوازنة، لأن التوازن هو ما يصنع الفرق. وهنا نفهم أكثر.
1: هنا المركبة أفق، نختم تقريرنا عن كوكب زحل، كوكب غازي بلا سطح يمتلك حلقات مذهلة وبيئة لا تسمح بوجود الحياة،
2: ولكنه يقدم لنا درسا واضحا أن الجمال لا يكفي. إلى أين وجهتنا القادمة؟
3: إلى عالم أغرب وأكثر بعدا.
2: أغرب من زحل؟
3: كوكب يدور على جانبه.
2: يدور على جانبه؟
3: هذا ما سنكتشفه.
0: كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالما جديدا واقتربنا أكثر من فهم الحياة، ولكن السؤال لا يزال مستمرا، هل هناك فعلا كوكب بديل؟

0: نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

برنامج صحي توعوي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالصحة وجودة الحياة، من التغذية السليمة واللياقة البدنية إلى الوقاية والعادات اليومية الصحية، من خلال لقاءات مع مختصين وخبراء يقدمون معلومات موثوقة ونصائح عملية تساعد على تبني أسلوب حياة أكثر صحة وتوازن.

خلك صحي. إعداد ملاك الصفار، تقديم عبد الله الصفار، مريم الرشيدي، تنفيذ محمد السيد. خلك صحي، إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي خليك صحي.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، أتمنى أنكم تكونون بخير وصحة وعافية.
0: اليوم مستمعينا راح نناقش أهم ما يخص صحة الأطفال من مشكلات شائعة مثل الحمى والنزلات المعوية والتشنجات إلى موضوعات الوقاية والتطعيمات وأهم الإرشادات اللي تهم كل أسرة وللحفاظ على السلامة العامة لأطفالنا. يسعدنا أن يكون ضيفنا من داخل استديوهات وزارة الإعلام الدكتور محمد عبدالله العبيدان اختصاصي أول أمراض طب أطفال. يا هلا ومرحبا فيك دكتور.
2: يا هلا والله، حياكم الله، هذه الساعة المباركة.
1: أهلا دكتور، حياك الله بيننا ونشكرك على تلبية الدعوة، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة ومليانة معلومات يستفيد منها كل أب وأم يسمعنا اليوم.
2: بالعكس أتشرف، وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة ومفيدة

0: في نفس الوقت، وتكون إن شاء الله معلومات توصل بشكل سلس وسهل حق السادة المستمعين.
1: بداية دكتور، خلنا نسولف عن التشنجات عند الأطفال.
0: نعم.
1: يمكن ما تأخذ دقيقة، لكنها كفيلة إنها تربك البيت كله.
0: صحيح.
1: فخلنا نبدأ معاك بهالموقف. أم تقول ولدي كان يضحك ويلعب وفجأة سكت وبدأ يتشنج قدامي. بهاللحظة ما عرفت أفكر ولا عرفت شنو أسوي، وأعتقد هذا الشعور مر على وايد أهالي. فخلنا نبدأ من البداية، شنو يصير للطفل وقت ما يتشنج، وهل كل تشنج يعتبر حالة خطيرة؟
0: نعم، موضوع جدا مهم، وفي نفس الوقت مثل ما وصفتي الموضوع بشكل عام لما تشوف إنسان أو شخص يتشنج ترى مفزع، مو شيء سهل، يعني كنا كهرباء ماسكته، كنا كذا. وكذلك يعني التصور الواصل عند الأهالي إن موضوع صعب إن تحكم فيه، وموضوع إن صعب إن يتم احتوائه. أو شيء مثل ما تفضلتي، خلنا نفرق شنو التشنجات وشنو الصراع وشنو كذا. طبعا التشنج أكثر شيوعا بين الأطفال كلنا نعرفه، التشنج الحراري، وغالبا يحوش الأطفال من بين عمر 6 شهور إلى 5 سنوات، 2-4% من جميع الأطفال يحوشهم. ولكن هني النقطة، إذا كان تشنج حراري بسيط، هم قسمين، هو تشنج بسيط وتشنج غير بسيط أو كومبلكس مثل ما يسمونه. إذا كان تشنج بسيط موضوعه جنة حرارة، أموره سهلة، يتم التعامل معه من مرحلتين، مرحلة الأهل أول ما يشوفون الياهل أو أول ما يشوفون الحالة قدامهم، والمرحلة الثانية عندنا إحنا. فعلى حسب نوع التشنج، على حسب نوع الحالة، نقدر نقول أنه خطر ولا غير خطر.
1: ممتاز. وأول ما يوقف التشنج هني تبدأ التفسيرات.
0: صحيح.
1: فواحد يقول هذا صرع، والثاني يقول لا هذا من الحرارة، والأهل يصيرون بحيرة.
0: صح.
1: مو عارفين يفرقون بين التشنجات والصرع. فهل كل طفل يتشنج يعني عنده صرع؟
0: هني النقطة، التشنج عارض، حرارة كح يعتبر عارض، كذلك التشنج عارض، الصرع مرض، تكراره، نوعه، طريقته، تشخيصاته، هني يبلش الكلاسيفيكيشن ماله، التصنيفات، absence ولا generalize ولا كذا، دش في معمعة الأمور. لكن ناخذها بشكل بسيط والأكثر شيوعا مثل ما بلشنا فيه، اللي هو التشنج الحراري. هو تشنج يأتي إلى طفل، غالبا تكون هالأعمار مثل ما ذكرنا قبل شوي، من 6 شهور إلى 5 سنوات، يكون مدته أقل من 15 دقيقة. وأنا قاعد أتحكى الحين عن تشنج الحراري البسيط، simple febrile convulsion، الأكثر شيوعا، اللي حوش هنقول 70-75% من هذه الحالات. يكون أقل من 15 دقيقة، يحوشه مرة واحدة خلال 24 ساعة، يكون تشنج عام generalized، مو مكان معين. وغالبا الطفل بعد الإفاقة من هذا الموضوع ما عنده أي مشكلة، وكأنه شيء لم يكن. النوع الثاني النادر هو النوع اللي هني عاد يبينا شوية نركز عليه، يكون الطفل تشنجاته عكس اللي قلته توه، أكثر من 15 دقيقة، تتكرر أكثر من مرة خلال 24 ساعة، يكون في منطقة معينة من الجسم، إيد بس، ريل بس، إيد وريل، مو كل الجسم. فهني لا، هني ننظر له بمنظور مختلف.
1: ممتاز. اي والله، يعني هو يعني نقاط لازم اركز فيها، وفيها لخبطه ساعات الواحد مو عارف يعني.
0: صحيح.
1: فاكثر نوع نسمع عنه هو التشنج اللي غالبا ياتي من الحراره نفسها. لكن ليش بعض الاطفال اذا ارتفعت حرارتهم بعضهم يتشنجون وبعضهم لا؟
0: ممتاز ممتاز، خوش سؤال. اول شيء، شنو السبب حق ان الطفل يتشنج؟ سبب انه يكون شغلتين ويا بعض، التزموا ويا بعض، انه في جينيتيك بريديسبوزيشن، اللي هو في نوع من انواع الماضي المرضي في العائله من الجينات، وكذلك ارتفاع حاد في درجات الحراره، في امراض معينه ممكن تسببها. فاحنا مثل ما قلنا يعني 2-4% يحوشهم، والسبب ارتفاع الحاد. شو اللي يسوي عند ارتفاع حاد؟ غالبا الامراض الفيروسيه، اللي هو الانفلونزا، الار اس في، التهاب الشعيبات الهوائيه، نوع من أنواع البكتيريا ذكرها في بعض الكتب، كامبايلوباكتر جيجنال، سوي شغلات في الجهاز الهضمي ترفع، أو كذلك في عندنا فيروسات أخرى، روزيلا، ما روزيلا، شغلات اللي ترفع الحرارة على طول تسبب لي هذا النوع من أنواع التشنج. مثل ما قلت لك، إذا كان من ضمن الكرايتيريا أو الوصف اللي وصفته قبل شوي، الأمر ما يدعو إلى القلق.
1: ممتاز. لكن وبالنسبة للأطفال الآخرين اللي ما يصير في عندهم تشنجات، اللي هو بسبة المناعة مثلا، قابلية الجسم؟
0: لا لا لا لا، أبدا أبدا، هو شغلتين اجتمعوا مع بعض، اللي هي ارتفاع الحاد في درجة الحرارة، والشيء المهم أنه في ماضي مرضي في العائلة.
1: ممتاز.
0: يكون له علاقة في التشنجات الحرارية بشكل مباشر أو غير مباشر.

0: أدي إلى هذا النوع. لا تلاحظين إذا 100% عندنا من اللي حوشه 2-4% من العمر 6 شهور إلى 5 سنوات.
1: صحيح.
0: مو الجميع.
1: خلينا نرجع شوية للحظة التشنج نفسها. الأهل يكونون مرتبكين وكل واحد يعطي نصيحة، بطلوا حلجة، حطوا له ملعقة، ما أدري شنو مسكوا. بهاللحظة الواحد ما عارف شلون يتصرف، فشنو التصرف الصحيح وشنو أكثر الأخطاء اللي تتكرر عليك كدكتور؟
0: شفت لما نشوف فيلم واحد يتشنج على طول يحطون شيء بحلجة ويعضه
1: وش
0: اسمه ويزبد،
1: صح.
0: هذا ما يصير. سالفة اني انا احط شيء عشان ويعض لسانه هذه اذا صارت نادر، ولكن هذا احنا ما نسوي. احنا اهم شيء في اثناء التشنج شيء وعنصر مهم جدا، القصبة الهوائية والتنفس. ما ابي يتسكر بكل بساطة، تشنج عندي ياهل حطه على جنب، كأنك تبي تنوم على جنب.
2: طيب هذا التصرف الصحيح؟
0: طبعا
2: اني احطه على جنب، مثلا خلينا نقول اليسار او اليمين، ولا ما له
0: يسار او اليمين ما له علاقة.
2: طيب
0: وتخليه لما يفتش بروحه، راح ياخذ 2-3 دقائق 5 دقائق، ما نخاف. وفي هذه الاثناء هذه تعتبر ميديكال امرجنسي، نكلم الاسعاف، او اذا عندنا مصدر قريب للرعايه الصحيه مستوصف او وين كان نحاول نوصل بسرعه. فاني احط بحلجه شيء وسكره وهذا اقمته لا خلاص.
1: بالنسبه اذا كان اللسان مثلا يقول لك ان ساعات لازم تحط شيء عشان ما يبلع لسانه ويختنق،
0: نادر ما تصير هذه، ناخذها قاعده. تشنج عندك شخص ياهل كبير صغير ايا كان، حطه على جنب انطر عليه وشوف خلال هذه الفتره، تاكد انه قاعد يتنفس زين، واتصل او تواصل مع الجهات الصحيه سواء اسعاف او اذا عندك مكان قريب يقدم خدمات صحيه، روح له ويتم التعامل معه بكل سهوله.
1: ممتاز. يمكن اكثر الاشياء اللي عجبتني بكلامك نقطه انه في امور بسيطه نسويها، ما له داعي نعقد الامور. صحيح. ما له داعي نحط اشياء ونسوي اشياء، مع أن كثير ناس يسوونها بدافع الخوف، ولكنها غير صحيحة.
0: هو الأمان المنظر مفزع ترى، أما واحد ينفض شيء
1: طبيعي
0: أول مرة لا، أكيد في راح يكون في ارتباك، ولكن واحد كثر ما يقدر يسوي كنترول على نفسه وإن شاء الله بالنهاية الأمور طيبة.
1: بالضبط. بس بعد ما يوقف التشنج متى نقول للأهل اقلقوا أو اطمئنوا الأمور طيبة يعني؟
0: تمام.
1: فمتى لازم يروحون الطوارئ ومتى خلاص تنحل الأمور في البيت؟
0: لا هو طبيعة الأحوال تشنج تروح طوارئ.
1: أوكي.
0: لازم تروح الطوارئ عشان يتم عمل فحوصات ثانية، عشان نشيل أسباب ممكن تكون خطرة احنا ما ندري عنها، خصوصا الأعمار اللي أنا قاعد أذكرها. مثلا إذا بلش عندي من 6 شهور ما راح يقول أنا فيني ولا فيني، فلازم أسوي له مجموعة تحاليل أتأكد أن أموره طيبة، وذيك الساعة أقدر أقول أنه زين ولا مز. غالبا اللي يدشون عندي بتشنج حراري برايل كونفولجي يقعدون عندي 24 ساعة، أنا طالحهم أنه لا يتكرر مرة ثانية، أنه لا يكون في شغلات اي مست مثل نقص في الالكترولايت صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم بلود شوجر سوالف هذه. اتاكد من بشكل عام انه ما عنده مشاكل في الجهاز العصبي، ما عنده مشاكل في تطورات النمو، خصوصا الاطفال قاعد يقولها دون السنه، انا ما راح اساله يجاوبني.
1: صحيح.
0: في شغلات معينه لازم اسويها، اذا كل هذه توافرت ثاني يوم ما تكرر عنده ثاني يوم روح البيت وينعطى احتياطا، وهذا مو كل مره نسويه على حسب النوع. مثل دواء مضاد للتشنج في حالة حاشة التشنج نقول له طالع ساعتك، مثل ما قلت لكم تخلونه على جنب وتعد له 3 دقائق، ما فتش بروحه، تعطيه هذه بالطريقة المعينة بالوسيلة هذه راح يفتش وتيبه لنا.
1: ممتاز. لكن الفحوصات هل هي فقط فحوصات دم أو نحتاج نسوي أشعة أو تخطيط مثلا؟
0: ممتاز.
1: وهل كل طفل يحتاج أساسا كل الفحوصات هذه بعد أول تشنج؟
0: لا أبدا أبدا. إذا كان simple febrile convulsion تشنج حراري بسيط، الفحصات العادية وبس.
1: اللي هي شنو بالضبط؟
0: اللي هي فحصات الدم، أتأكد من الكترولايت، أتأكد من وظائف الكلى والكبد، الفحصات العادية هذه اللي نسميها الشامل احنا بشكل عام.
1: ممتاز.
0: لكن إذا يعني بطريقة مختلفة مثلا خلينا نقول نتكلم عن كومبلكس فبرايل كومبولجن والتشنج الحراري المعقد كومبلكس، لا هذا يحتاج لشغل، يحتاج لتخطيط، يحتاج لأشعة، يحتاج لكذا كذا. شنو هو؟ مثل ما قلنا نعيد أن أكثر من 15 دقيقة تكرر عندي بال 24 ساعة أكثر من مرة، نوع التشنج نفسه أنه ما يكون بشكل عام جنرال عام بشكل جسم يعني كله ماخذ له ربعة معينة، إيد وي ريل اسمه فوكل يعني مركز على صوب معين، إلى هني يستوجب أني أسوي عشان أعرف شنو السبب.
1: ممتاز. في مرة من المرات أنا سمعت قصة لأم وطفلها رضيع كان يعني تقريبا بعمر 8 أشهر ارتفعت حرارته.

0: شعرته لأول مرة تشنج، لكن خلال التشنج لفت عينه. هذا بسبب شنو؟ وشنو ممكن أنت شلون تدارك الموضوع؟ وهل هو بسبب أن هي طولت ولا هو الموضوع لحظي؟
1: بكل يعني ببسطة بشكل عام، تشنج العام الحراري العام شنو هو؟ كهرباء تمشي بالجسم كله، راح تحوش العين، راح تحوش الحلق، راح تحوش الإيد، راح تحوش الرير، راح تحوش الحوض، راح تحوش الصدر، راح تحوش. فهي ذبذبات هذه راح تأثر على الجسم كله، فاللي قاعد يحوش صبع ريله قاعد يحوش عينه، فهذا جزء من الـ من الـ من البرزنتيشن، جزء من انه يظهر في مثل هذه الاعراض عادي. مو الشكل اللي يخوفني، مو ان عينه راحت ولا ان جسمه كله ينفض، في شغلات معينه مثل ما قلت لك اياها، المده، التكرار، الجزء معين ولا منتشر، هذا كله هني لها حسب اطروح.
0: ممتاز. لكن خلال هاللحظه هذه والاثناء هذه ممكن ان هي تخفض من حرارتها في البيت ولا مضطر انها تروح المستشفى على طول؟
1: لا، تخفض حرارتها عادي. عادي، احنا باول التالي مثل ما قلت لك 24 ساعه تحت الملاحظه.
0: ممتاز،
1: اي شيء راح يبين عندي.
0: ممتاز.
2: طيب دكتور، احنا نبي نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه.
1: بس توكل على الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب والتحية فيكم وبضيفنا الدكتور محمد عبد الله العبيدان، اختصاصي أول أمراض طب أطفال. يا هلا ومرحبا فيك دكتور للمرة الثانية. وقبل الفاصل كنا نتكلم عن أكثر أنواع التشنجات، يعني انتشارا بين الأطفال، وكيف يفرق الأهل بين التشنج الحقيقي وارتعاش الجسم، وشنو الأشياء اللي من الممكن أنا أستدركها ويعني أبتعد عن كثير من الأمور اللي ممكن تضر طفلي، أو وشون أنا أتصرف تصرف السليم والصحيح، بحيث مثل ما تفضلت نخليه على جنبه اليمين أو جنبه اليسار. وأهم شيء مسألة التشنج أنه يكون تكون القصبة الهوائية ومجرى التنفس يكون بوضعه السليم. طيب دكتور، طفل عمره سنة ونص أصيب بحرارة مرتفعة ثم حدث له تشنج لمدة خلنا نقول دقيقتين، هل يعد هذا التشنج حراري طبيعي أو حراريا طبيعي، يعني بإطار الطبيعي، أو متى يصبح الأمر مقلق ويستدعي الذهاب إلى الدكتور؟
1: هو في جميع الأحوال راح تروح حق الدكتور، دام نتشنج راح تروح حق الحوادث.
0: طيب،
1: ولكن نفتشها مثل ما قلنا، احنا عندنا تايم فريم مالنا من 6 شهور الى 5 سنوات، وهو يقع سنه ونص حراره مرتفعه حدث لها تشنج لمده دقيقتين، المده من ضمن الفتره المسموح فيها اللي تعتبر تشنج حراري بسيط. نوع التشنج احتاجه، لان هني مو ذاكر نوع التشنج اذا كان بشكل عام ولا شكل هذا، خلنا نفرض انه بشكل عام جسمه كله قاعد يتشنج وعنده حراره لمده دقيقتين وعمره سنه ونص، هذا تشنج حراري بسيط المتوقع له بنسبة كبيرة جدا أنه يرجع للأمور طبيعية وما عنده أي مشكلة إن شاء الله.
2: ممتاز. بس دكتور، خلينا نقول طفل ظهرت عليه حركات ارتعاش قصيرة خلال نومه، شلون الأهل يميزون بين الارتعاش الطبيعي والتشنج
1: خلال النوم؟ صعب أن نميزين، أن نقول أن هذا احنا نسميه هذا رونالدك إبيلبسي، نوع من أنواع الصرع اسمه رونالدك، يحوش أثناء النوم وبعد ما يقعد الياهل، عادة نحوش الأعمار من 5 إلى 10 سنوات، ويعني شائع، يعني 16% من جميع التشنجات الغير حرارية أو الصرع الغير حراري يعتبر هذا النوع. هو هذا النوع زين، بناين، يعني حميد، يعني ما يخوف، يحتاج فعلا أدوية. أميز بينه وبين الرعشة العادية أحتاج أن أسوي مجموعة من الفحوصات اللي هي تخطيط الدماغ والصور وما غير ذلك، خلنا نعتمد على تخطيط الدماغ أكثر. غالبا هذا النوع من التشنجات، اذا هذا قصدي انا، اللي هو نايم اللي وجهه يتحرك او تكرمون يسعبل او يطلع اصوات، خصوصا اول ما يقعد او بنص نومه، اللي هو رونالد كيبلبسي، ان شاء الله بعد فتره البلوغ نسبه كبيره منهم يعدونه.
0: دكتور، في يعني على سبيل المثال تطعيم معين او امر معين مثلا وصل الطب الحديث، بحيث انه خاصه الاجيال الاخيره احنا لاحظنا هالاشياء، يعني ممكن احنا اللي يعني عمري عمرك ما كنا نشوف هذا الشيء.
1: صحيح.
0: في ابناء جيلنا.
1: صحيح.
0: فمن الممكن ان يكون هناك

0: مثلا تطعيم معين غاب عن بال الأهل؟
1: قصدك وقاية حق التشنج؟
0: نعم.
1: لا ما في، لأن الموضوع هو موضوع أناتوميكال تشريحي، موضوع ممكن يدش فيه أسباب ثانية، لكن إذا عرفنا السبب خلنا نفرض مثلا أن ارتفاع حرارة شديدة يؤدي إلى نوع من هذا التشنجات، مثل ما قلنا أول شيء ممكن أخفض الحرارة قبل لا تصير، ممكن بس أني يعني يصير عندي وقاية أنه ما يصير مستقبلا لا صعبة.
2: زين، عندي سؤال بالنسبة لهالموضوع هذا بالذات، هل هو بسبب استخدام الإلكترونيات والأجهزة؟
1: هي ظهرت هذه كثير، يعني حتى عندي أنا في البيت يقولوا لي ترى كثر ما تلعب الآيباد ولا أي تابلت ممكن يسوي فيك تشنجات وممكن يسوي، لا مو صح.
2: لأن أنا أعتقد يعني لأن دائما يقولون سبحان الله لما تروح تمشي حافي على التراب
1: يسحب الكهرباء
2: بالضبط. لا فهل لا هو لا. هذا المعتقد صحيح؟
1: هنقول شيء أصح، احنا عندنا مشاكل قاعد نلاحظها خلال الفترة الأخيرة، يعني بعد أول ما ظهرت هذه الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الذكية قل التواصل، قل التطور بين الطفل وبين المجتمع، صار انطوائي، صار بروحه، حتى سوالفة حتى يعني الجمل اللي يركبها كنا رسوم متحركة
0: مختصرة جدا،
1: اي وما له خلق يسولف. فاحنا يعني بدي اقول شيء في هذا الخصوص، يعني اكثر من مدرسة في طب الأطفال سواء نورث أمريكا ولا بريطانيا ولا أستراليا حدد ساعات معينة، إذا كلش يبيل حدد ساعات معينة لاستخدام هذه الأجهزة، أما الباقي خلوا عيالكم يسولفون، قعدوا وياهم
2: بالضبط.
1: هذا ترى مو بس زين حق مخه، زين حق تطوره، زين حق تواصله الاجتماعي، زين حق دراسته، زين حق مدة تركيزه. لاحظوا حطوا فيلم عادي، فيلم طبيعي بالتلفزيون، خلي الأهالي يشوفونه ما يقعد دقيقتين.
2: هذا يسمونه التعفن الدماغي.
1: بالضبط.
2: عشان كذي هو مو قادر يتحمل أكثر من 15 دقيقة.
1: إحنا ككبار إحنا من كثر ما تلفونك خلي شغل فيلم ولا شغل برنامج شوية طول مسك تلفونك. ما بالك الطفل.
2: بالضبط.
0: التشتت هذا والانتباه أو عدم الانتباه، هذا بالفعل احنا لاحظناه في كثير من اولياء الامور يشكون دكتور، انه يقول لك والله انا كل ما اروح اجتماع اولياء امور يقول لي والله بنتي او ولدي ما يقدرون يقعدون على الكرسي اكثر من 6-7 دقائق بالحصه. فتلاقي مره واحده مثلا يقوم يعني يسوي شيء، مثلا خلنا نقول يروح ياخذ له شيء من زميله، تلاقي مره واحده يوقف ويرد يقعد، بروح الحمام، بروح كذا. فهذه الظاهره بالفعل الفتره الاخيره منتشره جدا، كثير ما يعني المدرسين والمعلمات عندنا ايضا يشكون من الطلاب.
1: صحيح. بس هذا موضوع شويه مرضي اكثر،
0: مرض
1: الاي دي اتش دي والفرط الحركه وعدم الانتباه. هذا مرض سلوكي طبعا، هو طيف يعني عادي. أنا حين مثلاً أنا قاعد كل شوي ماسك تليفوني أو ماسك أي شيء كذا ورد أعدل ما أثر على حياتي، لكن في ناس معينة لا، يزيد عندهم درجة وحدة هذا الاضطراب أنه لا ما ينتبه وما يقعد ويحتاج يأخذ أدوية. هل الأجهزة لها علاقة في الموضوع؟ إلى حد ما نعم، بس مو هي السبب الرئيسي حقه.
2: ممتاز، دام ان احنا كنا نسولف عن الحرارة وانها موجودة اكثر من مرة بحديثنا هذا، خلونا شوية ننتقل لسبب ثاني نشوف انه كبير بشكل يخرع خصوصا عند الاطفال، النزلات المعوية.
1: أي.
2: النزلات المعوية عند الاطفال، خلنا نفترض موقف يقول ام تقول انا نمت وولدي طبيعي وقام الساعة 3 الفجر يستفرغ، وبعدها بساعتين اكرمكم الله صار عنده سهاي، وأنا احترت ما أدري أوديه مستشفى ولا أصبر عليه وأسوي له مثلا بطاط مسلوق ولا شو تسوي معاه مو عارفة. فأعتقد هذا الموقف مر على أغلب الأهالي، فشنو أكثر أسباب النزلات المعوية عند الأطفال خصوصا؟
1: طبعا احنا فيها الحين ها
0: ايه؟
1: عندي المستشفى ما شاء الله نزلات مو كلهم يدشون الجناح عندي. أول شيء نتحكي عن أسباب معروفة، يعني أكثر سبب مثل ما أقول most common، أكثر شيوعا الفيروسات، روتا فيروس، نورو فيروس، هذه اللي أكثر الأنواع سببا للنزلات المعوية في الأطفال. فمتى أنا أروح عند المستشفى، متى ما أروح، على حسب الطفل. يعني في طفل مثلا إذا ترجع ما يوقف وتكرمي الإسهال عنده أكثر من 5 مرات ومو قاعد يشرب ماي، ليش أخاف يعني بهالموقع أنا ليش أخاف؟ لأن ما بيصير الجفاف، المصيبة عندي الجفاف، نزول السكر، الجفاف، لأن راح يأثر علينا على الإدراك عنده، راح يأثر على وظائفه.

0: حيوية ثانية أثر على الكلى عندي. فالفكرة كلها مو النزلة المعوية، الفكرة عندي الجفاف، أبي ألحق عليه لحوشة جفاف.
1: لكن نقدر نقول إن النزلات المعوية بشكل عام هو شيء طبيعي يعني شائع.
0: شائع جدا.
1: يعني نقدر جداً نتعامل معاه في البيت.
0: نعم.
2: طيب معوضات الجفاف اللي هي الإلكترولايت.
0: صحيح.
2: طريقة استخدامها بعض الأمهات يعني يقول يعني هذا طفل ومصاب بنزلة معوية. طيب الحين أنا بعطيه إلكترولايت. تقول الأم أنا إيش كثر بحرمه من الحليب مقابل هذا المعوض؟ هل يخلط الحليب مع الإلكترولايت ولا يفصلون عن بعض ولا إيقاف الحليب بشكل تام ومن ثم أعطاء الإلكترولايت؟
0: حلو. طبعا الإلكترولايت هذا مثل محلول بروحه، يحطونه بقطيع عصير إذا شايفينه ومكتوب وطعمه مو حلو. يعني أنا مجربة قبل حزتها أول بداياتي، أعطي الياهل شكله القوطي يعني زقرتي.
2: إيه.
0: شرب الياهل طلع شبدة، شو السالفة؟ أنا قمت ذقته.
2: إيه صح.
0: مو حلو.
2: مو حلو.
0: بس مهم.
2: مهم.
0: شنو فكرته؟ أعطي هالكثر صوديوم، أعطي هالكثر بوتاسيوم، أعطي هالكثر كلورايد، أعطي هالكثر صوديوم بايكارب اللي هو. أخلطه مع الحليب؟ لا. هذا بروح هذا بروح. فيك نزلة معوية ما تشرب حليب؟ لا. كل الدراسات طبعا هذه يمكن ما حد يقولها بشكل عام، لأنه لا وقف لما تخف لوعة الشبد وبعدين لا خليه يشرب خليه ياكل.
2: بس المعذرة راح يحول نفس اللي يعني المسألة اللي يعني ما خلصنا هم بعد. يقول لك مثلا الأم تقول لك يعني أنا قاعد أعطيه حليب وقاعد تستمر
0: خليه يستمر.
1: زين بالنسبة
0: كثر ما تسرعون تعطونه كثر ما يصير زين بسرعة.
1: زين بالنسبة للأشياء الممنوعة والأشياء اللي المفروض نسويها، هل الخضروات والفواكه تزيد من الأمر سوء؟
0: لا لا شيء شغلتي لا تعطونا شيء وايد في بهارات ولا شيء وايد في أويل في دهونات.
1: ممتاز.
0: بس خليه يأكل خليه يشرب. حين إذا قبل بلاعيمنا يعورونا تأكلون برد ولا لا؟
2: يعني البعض في يعني بعدين عرفنا
0: توها
2: انتشرت إنه بالعكس عطى برد
0: عطى برد وعطى حار.
1: صح.
0: إذن ما يفرق، حار راح يسوي فاسد عليشر راح يمشي، البرد راح يسوي فاسد كونستركشن ويقعد. فنفس الطريقة هني الحلو في الموضوع قبل لا خله يمسك بطنه بعدين عطى بطاط. صح. عطى بطاط مفيوح، عطى عيش مشخول، الشغلات اللي تمسك البطن. صح. عطى ما في مشكلة، ولكن لا تحرمه. يبي ياكل هو أبرك الساعات، اكل روح اشرب كثر ما عطيته أسرع كثر ما أطلع زين.
1: لأن بعض الناس شو تقول ما راح يستفيد، يعني ليش ياكل ويشرب؟ ما راح يستفيد المعدة قاعد تمشي يعني.
0: وش درى أنه ما يستفيد؟
1: ما أدري بالضبط. صح كلامك. صح دكتور. صح.
0: أنا لأن حين لما واحد يأكل أكل وتكرمين على طول راح بسرعة سوى سهل، هل أكل كلاء هو اللي طلعت؟ مستحيل. صحيح. ما يمدي ينزل أصلا.
1: صحيح. فخلنا شوية نرجع السؤال الثاني دكتور، متى نعطي مضاد؟
0: أوه سؤال مهم هذا. يعني أنا جتني فترة أشوف راحوا فلاجيل ولا أيا كان، النزلة المعوية لا تعطى مضاد إلا في حالات معينة. إذا كان في دم، مو خيوط الدم الصغار، لا لا دم بلادي تشوفونه دم اللي يسوي شقلة أنواع معينة من البكتيريا، أو إذا كان الطفل نفسه أو المريض نفسه في حالة مناعية نازلة لازم أعطيه عشان لا يتطور الموضوع. يعني جني قاعد أقول إذا كانت سبب إذا سبب النزلة المعوية، طبعا النزلة المعوية يا بكتيري نادر أو فيروس منتشر وايد، إذا كان واحد بكتيري اثنين يطلع دم، أو حالة المريض نفسه يكون حالة المناعية مالته مقلقة، يكون عنده مرض مناعي سيفير كومباين اميونوديفيشنسي اللي هو لها علاقة بالجينات وما إلى ذلك، أو إنه ما أو إنه مريض خلينا نقول مريض خلايا دم منجلية
1: بالضبط،
0: اذا حاشه سالمونيلا ما سالمونيلا، او واحد لا سمح الله كوليرا، لا هني نعطي مضادات بس مو نعطيها على شغلات. لازم تقنن المضادات، مضادات حق الاطفال بشكل عام مو بس بالنزله المعويه، لازم تقنن وتعطى عند الحاجه. لا يطلع عندي جيل اكبروا ما اقدر اعطيه ولا مضاد، كل شيء عنده ريزيستنت حقه او
1: صحيح يتعود الجسم عليه.
2: طيب كذي احنا وصلنا دكتور لختام حلقتنا من برنامج خليك صحي، نشكرك على وجودك وتلبيتك الدعوة دكتور. مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نشوفكم الأسبوع الجاي، فما الله
1: إلى اللقاء.
3: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج

خلك صحي. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ملاك الصفار، عبد الله الصفار، مريم الرشيدي، محمد السيد. خلك صحي، إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي والتعامل معها وتدميرها. الصين تدعو إلى ممارسة ضبط النفس ومواصلة حل الخلافات عبر الحوار لاستعادة السلام في المنطقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة يؤكد أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع سلاح. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تؤكد جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع. مسؤول في حماس يقول إن الحركة ستسلم الأسلحة لتخزينها تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية شريطة موافقة إسرائيل على الاتفاق، وإنه لابد أن تنسحب قواتها من غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لم يتخذ القرار بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. بولندا تتهم روسيا بإطلاق صاروخ سقط في أراضيها. إسبانيا تعلن إرسال تعزيزات أمنية إلى سبتة، ووزارة الداخلية الإسبانية تقدر عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة ب 49 ألف شخص. وفرنسا تعلن تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إسبانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: دائما بالحدث ودائما معاكم وين ما صارت الأحداث في ترند. ننتقل معاكم في أغرب المهرجانات العالمية
3: ونروح إلى الأخبار الفنية.
4: آه يا حلو كيفك عفراي إذا بعدك
3: ونستكشف أخبار الفنانين
2: وآخر مستجداتهم الفنية،
3: ونكون معاكم في كلاسيكيات.
5: كنت عارف بيكم،
6: كنت عارف بيكم،
5: انت اللي ظلمتيني عفزتيني عميسة.
2: كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
3: في نبض الديرة.

0: فاصلة خمسة البرنامج العام، وتقدرون تسمعونا على طبعا منصة 51، تحطون البث المباشر تقدرون تسمعونا في البرنامج العام تختارون. أمس عليك العدواني، شلونك؟
1: وحكتك مستمعينا حياكم الله، واليوم إجازة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة للجميع، هدوء. إحنا نحاول الآن في مشواركم خلال هذه الإجازة نقدم لكم معلومة، ضيوف معلومات. طبعا دائما يكلمونا على موضوع السينما، الأفلام اللي نزلت،
0: يمكن فيلم واحد بس اليوم
1: تأكدون. نعطيكم إن شاء الله مواضيع مهمة من هالأفلام ومن الكلاسيكيات، وإن شاء الله نتطرق كثير مواضيع، خلكم معانا خلال هذه الساعة.
0: مستمعينا راح نكون معكم خلال هذه الساعة كل جمعة من 6 لغاية الساعة 7، وفقراتنا كثيرة متنوعة، منها ترند والأخبار الفنية وهل تعلم وأفلام الأسبوع وكلاسيكيات. كل هذا وأكثر تسمعونا في نبض الديرة، وهذه تحية فريق العمل من الإعداد عمر العيسى ودانا بوركي.
1: أجمل التحية من التقديم اسماء عيسى محمد العدوان،
0: المتابعة والتنسيق ريم المطيري،
1: والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
0: والتنفيذ على الهواء سعاد البوس.
1: يقولكم خلكم معانا في نبض الديرة، مخرجنا ناصر الجنان.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. Ladies and gentlemen, ترند نبض الديرة.
1: شباب اليد خامس آسيا. فاز منتخب الكويت على الصين تايبي 30-29 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة الآسيوية 19 للشباب في كرة اليد، اللي اختتمت في الصين والمؤهلة لكأس العالم في مقدونيا الشمالية عام 2027، ونال لاعب منتخب الكويت سالم المحمود جائزة أفضل لاعب في المباراة.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. الأخبار الفنية.
1: نبدأ معاكم مشوارنا في الأخبار الفنية، ونبدأ بالعناوين. أكثر من 70 فعالية متنوعة في صيف ثقافي في دورته 18.
2: إليسا تحيي حفلا غنائيا مع وائل جسار في جدة اليوم.
1: ورايان غوسلينج يجسد غوست رايدر في عالم مارفل السينمائي.
2: مليار و22 مليون دولار عالميا لفيلم توي ستوري 5.
1: وفي تفاصيل أخبارنا، يفتتح المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب فعاليات الدورة 18 لمهرجان صيفي ثقافي خلال فترة من 5 إلى 30 من شهر أغسطس المقبل تحت شعار بالثقافة نعود أقوى، مقدما برنامجا حافلا يضم أكثر من 70 فعالية ومعرفية وترفيهية.
2: تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي مع الفنان وائل جسار على مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم. ويأتي حفل إليسا مع وائل جسار ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية، ولتشمل حفل غنائي في العلمين أرينا يوم 21 أغسطس المقبل ضمن مبادرة يلا ساحل.
1: وأعلنت مارفل ستوديوز رسمياً اختيار النجم رايان غوسلينج لتجسيد شخصية غوست رايدر في فيلم جديد ضمن عالم مارفل، ويطرح الفيلم في دور السينما خلال عام 2028. ويشهد الفيلم تعاوناً جديداً بين غوسلينج والمخرج شون ليفي، والذي يعني كان بينهم فيلم ستار وورز، هذا المخرج فيلم ستار وورز، وكان من تأليف جوناثان تروبر، هو نفسه كاتب فيلم ستار وورز، واللي راح يكون كاتب فيلم غوست رايدر، واللي يقوم ببطولة رايان غوسلينج الآن، والمقرر عرضه في 28 مايو 2027.
2: ويواصل رايان غوسلينج في الوقت نفسه التحضير لفيلم ستار وير ستار فايتر، واللي دور أحداثه بعد سنوات من The Rise of Skywalker. طبعا يشارك في بطولته إيمي آدمز وغيرهم من النجوم. وصلت
1: إيرادات فيلم توي ستوري تكلمت عنه بالعنوان، ومن من الأفلام اللي حيل صار عليها مدح كثير.
2: أي خاطري أروح له الصراحة.
1: أكيد
2: وصلت إيرادات فيلم توي ستوري 5 إلى مليار و22 مليون و55 ألف دولار منذ طرحه في دور العرض يوم 19 يونيو الماضي، ويؤكد استمرار شعبية واحدة من أنجح سلاسل الرسوم المتحركة في تاريخ السينما.
1: وانقسمت إيرادات الفيلم بين 448 مليون و550 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي مقابل 573 مليون و500 ألف دولار في الأسواق العالمية، فيما تبلغ مدة الفيلم ساعة و42 دقيقة، وهو من إنتاج شركة ديزني.
2: عيل ما يملل. To Karen Beverly to be your beloved bride. Yay! Ah! I know for now.

0: gives you husband and knife. Poison the maid of honor!
1: Bonnie, there's a package for you.
2: Oh, thank you, thank you!
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
4: Oh, extinction, not again!
5: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.

من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. اتصال

0: رجعنا معكم في نبض الديرة، ومثل ما ذكرنا في أخبارنا ونبض الديرة، يفتتح المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب فعاليات الدورة 18 لمهرجان صيفي ثقافي. راح نتحدث عن هذا المهرجان مع اتصال مع ضيفتنا الأستاذة دلال الفضلي، مدير إدارة الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. حياك الله أستاذة دلال.
1: يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله وسعيدة في تواصلكم معنا.
2: حياك الله أستاذة دلال، وسعيدين بقبولك دعوتنا إنك تكونين معنا وتتكلمين عن فعاليات الدورة 18 للمهرجان صيفي ثقافي وتحت شعار بالثقافة نعود أقوى. كلمين عن فعاليات هذه الدورة.
1: بداية مهرجان صيفي ثقافي يقام هالسنة إن شاء الله تحت رعاية معالي وزير الإعلام والثقافة الوكالة السيد عمر العمر. اخترنا شعار بالثقافة نعود أقوى عشان يجسد لنا قدرة الثقافة شلون نعزز من خلالها وترسيخ قيم الولاء وندعم المجتمع وتماسكه في ظل الظروف الاستثنائية. فعالياتنا في صيفي ثقافي 18 تتنوع ما بين جلسات ثقافية، جلسات أدبية، أمسيات، ورش ثقافية ومعارض، معارض كتب ومعارض آثار، بالإضافة إلى ورش ثقافية وفنية للأطفال والكبار.
0: طبعا أستاذة دلال، المهرجان راح يكون من 5/8 إلى 30/8، فترة ما شاء الله طويلة، لكن كلمينا عن حفل الافتتاح وين راح يكون، على أي مسرح؟
1: الفترة تقريبا 25 يوم إن شاء الله في شهر أغسطس. افتتاحنا راح يكون في مركز جابر في مسرح الدراما، اخترنا له عنوان سماري مع العماري للفنان المحبوب سليمان العماري، وطبعا بالتعاون مع فرقة الماس للفنون الشعبية. طرحت التذاكر للحجز واللي الحضور ان شاء الله يعني يكون في الحين في متسع ان الناس يقدرون يعني يحجزون التذاكر. 8:30 ما قلنا الساعه 8:30 في اغسطس 5/8 ان شاء الله في مسرح الدراما.
2: نعم استاذه دلال، سمعنا انه راح يكون فيها خلينا نقول 70 فعاليه بالمهرجان، منها الثقافيه والفنيه والمعرفيه والترفيهيه. كلمينا عن هذه الفعاليات.
1: هو ما شاء الله عليكم عادين 70 فعالية، صحيح تقريبا أكثر من 65 إلى 70 إلى 72 فعالية، ما شاء الله يعني قاعد نزيد فعاليات
2: ما شاء الله،
1: لأن قلصنا المدة فقلنا لا نزيد الفعاليات أكثر. إذا بنتكلم بالأرقام نقدر نقول إن في صيف ثقافي هالسنة إن شاء الله عندنا 12 محاضرة وجلسة أدبية، وعندنا 40 ورشة فنية للأطفال والكبار، وثلاث أمسيات موسيقية وشعبية، وست معارض فنية، ومعرضين للكتاب، ومعرض للآثار، وعندنا بطولة للشطرنج، بالإضافة إلى ثلاث مسرحيات للكبار والصغار، وعندنا نادي للطفل وورش للكبار بعد. يعني ما شاء الله تنوع ويغطي كل الأعمار وكل الأذواق.
2: بطولة الشطرنج صغار ولا كبار؟
1: لا من فوق 18 سنة.
2: جميل، حلو،
1: جميل.
0: طيب ذكرتي الهدف من مهرجان صيفي ثقافي، لكن نبي نعرف الأهداف أكثر وضوحا للمستمع، والمخرجات اللي تبي تطلعون فيها من خلال هذا المهرجان، وأيضا لخطة المهرجان القادم بإذن الله.
1: احنا لما نتكلم عن مهرجان صيفي يعني احنا بنحاول قد ما نقدر كمجلس وطني ثقافة والفنون والآداب ان نشغل العطلة الصيفية الطويلة هذه. يعني ما شاء الله احنا يعني قضينا منها جزء كبير، باقي النصف الثاني من الإجازة نحاول ان من خلال مهرجان، هو مهرجان صيفي اللي صار منصة سنوية ثقافية يعني الجمهور ينطرها يسعى المجلس من خلالها ان نستغل هذه العطلة يعني بشتى الطرق، من خلال كل الفعاليات اللي نقدمها نسعى فيها نعزز الوعي الثقافي عند الشباب ونشغل وقت فراغهم.
2: نعم، كلميني عن الجلسات الحوارية والمعارض للكتاب والأمسيات الشعرية والورش اللي راح تكون في هذه الفعالية.
1: إذا بنتكلم عن جلسات حوارية عندنا طبعا من ضمن سلاسل اللي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سلسلة عالم المعرفة وإبداعات عالمية، اخترنا مثلا عدد طفل بلا حكاية، والعدد الثاني هو عدد البيئة من إبداعات عالمية. من خلال الجلسات الحوارية يتطرق فيها مقدم الجلسة مع الجمهور يتناقشون فيما يتعلق في محتوى هالكتابين. بالإضافة طبعا عندنا الجلسات اللي تتناول الذكاء الاصطناعي أو تتناول أيضا موضوع المسرح والسينما، يعني ما شاء الله نحاول نغطي قد ما نقدر كل مجالات الفنون. من المعارض عندنا معرض مع النقرة اللي هو نشجع من خلال المؤلفين الكويتيين في عرض كتبهم، راح يكون طبعا في متحف في بهو مكتبة الكويت الوطنية، بالإضافة إلى تشجيعنا لدور النشر الكويتية راح يكون لنا معاهم معرض في المكتبة العامة في القادسية إن شاء الله، بالإضافة إلى معرض لبيت السد وراح يكون في مجمع الحمراء إن شاء الله، وطبعا وغيرها كثير كثير. وعندنا بطولة الشطرنج اللي سألتي عنها قبل شوي راح تكون إن شاء الله مثلا في مسرح المتحف الكويتي الوطني.
0: طيب ذكرتي الأطفال لهم نصيب، لكن اشرحينا الفعاليات اللي ممكن يعني يكون الأطفال متواجدين فيها في المهرجان.
1: احنا طبعا كمجلس وطني نسعى دائما ان يكون للطفل نصيب في اي مهرجان من مهرجاناتنا طول السنه. فمن خلال هذا المهرجان خصصنا لهم عندنا نادي المبدعين عبارة عن مجموعة من الورش الفنية اللي قدمونها مقدمين الورش، خصصنا فيها الفترة العمرية اللي هي ما بين 8 إلى 12 سنة. تقريبا كل أسبوع في مجموعة أولى ومجموعة ثانية، بالإضافة عندنا ورش مهندس المستقبل الصغير، هذه ما شاء الله مستمرة معانا من المهرجان اللي طاف، لها وايد إقبال وجميلة جدا، تتناول مختلف أنواع الهندسة راح يحبونها الأطفال طبعا. بالإضافة طبعا للطفل خصصنا له مسرحية لايك، مسرحية تربوية، خصصنا له أيضا مسرحية ثانية اللي هي جمول. وعندنا بالإضافة إلى أهم الورش إحنا بالنسبة لنا راح تكون هي ورشة براعم بالعرفج، خصصناها لأبناء الصفوف الأولى تقديرا من المجلس الوطني لجهود أوليائهم وتضحياتهم طبعا في ظل الظروف الاستثنائية اللي عشناها. فراح يكون عبارة عن يوم مفتوح يتواجدون فيه الأطفال، راح يكون طبعا في مكتبة الكويت الوطنية إن شاء الله. يعني ما شاء الله لهم نصيب الأسد الأطفال هالسنة،
2: وما شاء الله يعني فعاليات كثيرة مثل ما ذكرنا إن من 70 إلى 72. أنا ودي أعرف بمن هي هذه الدورة 18 لمهرجان صيفي ثقافي، شو اللي يميزه عن الدورات السابقة؟
1: إذا بنقول ما يميز صيفي ثقافي هالسنة، إحنا سعينا نفس ما نقول إن نختصر المدة بس نزيد الورش ونزيد الفعاليات، عشان يعني تقريبا بصورة يومية عندنا فعاليات في الفترة المسائية وفي فعاليات طبعا في الفترة الصباحية. ما يميز إن سعينا في هذه الدورة نخصص فعاليات حق الصفوف الأولى تقديرا لجهودهم، خصصنا أمسية شعرية، خصصنا فعاليات الأطفال اللي هي برامج العرفج، خصصنا أيضا بعض الورش والمحاضرات اللي تتوفر فيها ترجمة بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات. يعني نحاول إنه يعني نغطي كل شيء وما ما ما نترك يعني
2: فئة معينة. نعم
1: صحيح.
0: نعم أستاذة دلال، يعني في أماكن كثيرة ذكرناها خلال حديثنا معك، المكتبة الوطنية، مسرح كيفان، بيت السد، وكثير من الأمور اللي راح تكون يعني متواجدة في هذه الفعالية. لكن كيف للمستمع أو اللي حاب يتابع هذه الفعاليات، في تقويم معين، في جدول معين، يعرفون الأماكن والأوقات ونوع الفعالية؟
1: صحيح، احنا لما نتكلم عن مواقع إقامة الفعاليات احنا حاولنا قد ما نقدر ان تكون في مكتبة الكويت الوطنية، في متحف الفن الحديث، متحف الكويت الوطني، مركز الأمريكاني الثقافي، بالإضافة إلى شركائنا طبعا اللي هو عندنا في رابطة الأدباء، بالإضافة إلى مجمعات تجارية راح تكون فيها بعض الفعاليات. شلون يوصلنا الجمهور؟ احنا بدينا من قبل كم ساعة نزلنا تقريبا كل الحملة الإعلامية، كل البوستات اللي خاصة في فعالياتنا على الانستغرام وعلى موقع المجلس الوطني الالكتروني، راح يلاقون كل فعاليه طريقه التسجيل، اذا كان في لها رسوم او بدون رسوم، او سواء تكون مجانيه او تكون هي الدعوه فيها عامه، بس يدشون على اللي هو انستغرام المجلس الوطني والموقع الالكتروني، كل تفاصيل الفعاليات خلال صيفي ثقافي موجود الجدول بكل فعالياته. بس يطولون بالهم شوي معانا، ساعات يصير ضغط شوي على اللينكات للحج، يعني تدري ما شاء الله يعني مره واحده لما يصير تسجيل يصير شوي في ضغط على اللينكات، فبس ان شاء الله يعني خلال الساعات القادمه راح كل الامور كلها يعني مستقره ان شاء الله.
2: نعم استاذه دلال، كلميني عن حفل الختام، وين راح يكون، شلون راح يكون
1: حفل الختام؟ طبعا ختامه مسك راح يكون ان شاء الله مع فنانون في حب الكويت، يتغنون في حب الكويت.
2: نعم.
1: راح يكون في مسرح دراما ايضا يوم 30/8 بقيادة طبعا المايسترو المبدع محمد البيجان عفوا، ومجموعه من الفنانين الكويتيين يتغنون في حب الكويت مجموعه كبيره من الاغاني. احنا ما بدنا نحرق الختام، نبيهم يرافقون ينظرون، وراح تطرح ان شاء الله التذاكر قبل الختام فتره زمنيه معينه. نعم
0: ممتاز، يعني حتى حفل ختام مشوق لمن يريد الحضور ايضا في
1: أكيد.
0: في مسرح في مركز جابر، صح؟
1: مركز جابر ايضا، اي مسرح الدراما ان شاء الله.
0: وهم في حجز ولا
1: لا؟ في حجز راح يكون عن طريق مركز جابر، التذاكر تكون متوفره ان شاء الله
0: باذن الله. رساله في الختام استاذه دلال، لمجمل ما تكلمنا عنه للمستمعين اللي ما سمع عن صيف الثقافي هالسنه، شنو تقولي لهم؟
1: احنا نرحب بالجمهور وسعيدين أن نتواصل معهم كل صيف، وننطرهم ونبيهم ينورون فعالياتنا، وإن شاء الله تكون الفعاليات اللي إحنا اخترناها واللي خصصناها لهم يعني إطلاق القبول عندهم، ونبيهم يعني بالعكس نتواصلنا ونشوفهم كل سنة ويانا، هذا يعني جمهور وفي صراحة، فإحنا نسعى دائما أن نرضيهم بكل طريقة إن شاء الله.
2: طبعا أستاذة دلال، مشكورين من خلال المجلس الوطني للثقافة والآداب على جهودكم اللي دائما تتميزون فيها، سواء الفعاليات اللي داخل الكويت أو اللي برا الكويت، دائما من خلال مهرجاناتكم قاعدين تحاولون كثر ما تقدرون تنشرون الوعي، تنشرون الثقافة والفن. يعطيكم العافية على هذه الجهود، وشكرا لوجودك اليوم وتوضيحك فعاليات الدورة 18 لمهرجان صيفي ثقافي، واللي هو تحت شعار بالثقافة نعود أقوى.
1: مشكورين على الاستضافة وما قصرتوا يعني.
2: كل شكر لك.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. هل تعلم؟
1: مستمرين معكم في نبض الديرة لغاية الساعة 7:78 من البالغين في الكويت يعانون زيادة الوزن أو السمنة.
2: أكيد في هل تعلم يقولك التغذية والنشاط البدني من أهم العوامل المؤثرة في صحة الإنسان، إلا أن تأثيرهم لا يقتصر على الوقاية من السمنة بل يمتد ليشمل الصحة النفسية والوقاية من الأمراض المزمنة وجودة الحياة بشكل عام.
1: وفي ظل التغيرات المتسارعة في أنماط الحياة، يبرز دور البحث العلمي في فهم هذه السلوكيات وتوجيه الجهود الصحية نحو تدخلات أكثر فعالية.
2: أكيد، وأن البحث العلمي أصبح اليوم حجر الأساس في تطوير السياسات والبرامج الصحية، إلى أن أفهم العلاقة بين التغذية والنشاط البدني والسلوكيات اليومية يعد من أهم الأولويات لمواجهة الأمراض المزمنة وتعزيز صحة المجتمع.
1: أي محمد، خلنا نتكلم عن هالموضوع، إيش رأيك؟ طبعا في ناس وايد عندهم زيادة بالوزن وعندهم سمنة، وفي نظام يقولون انه يزيد هرمون الشبع طبيعيا ويعزز الصحة.
2: اكيد، كشفت دراسة حديثة عن نظام غذائي واسمه حمية طول العمر، يسهم في زيادة مستويات هرمون الشبع الطبيعي في الجسم وتقليل الدهون وتحسين مؤشرات الصحة الايضية، بما قد يدعم التمتع بصحة افضل مع التقدم بالعمر.
1: والنظام الغذائي هذا صمم ليحقق هدفين رئيسيين، الأول منهم محمد إطالة العمر الصحي، والثاني الحد من الضعف الجسدي مع تجنب بعض الآثار الجانبية المرتبطة بأدوية إنقاص الوزن مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الكتلة العضلية اللي ممكن تزيد من خطر السقوط والكسور.
2: صحيح، اعتمدت هذه الحمية طول العمر على النظام الغذائي المتوسطي مع تعديل مكوناته ليحتوي على كميات منخفضة من الأحماض الأمينية ونسبة مرتفعة من الكربوهيدرات وكمية معتدلة إلى مرتفعة من الدهون الصحية، إلى جانب إضافة عنصر غذائي أساسي هو الميثونين وهو حمض أميني ضروري.
1: وأظهرت النتائج أن النظام المدعم بالميثونين كان الأكثر فعالية. الميثيونين كان الأكثر فعالية في خفض كتلة الدهن وتقليل مظاهر الضعف وتحسين مؤشرات القلب والتمثيل الغنائي، كما أدى إلى زيادة مستويات هرمون الشبع الطبيعي، إضافة إلى رفع مستوى هرمون آخر يرتبط بحرق الدهون وتحسين حساسية الجسم للأنسولين. للأمانة نتمنى أن أنا بشيك على الحمية هذه.
2: التمثيل الغذائي،
1: أنا صراحة بحاول أقرأ أكثر عن هذه المعلومة، وإن شاء الله يا رب يكون
2: دائما هناك في حميات غذائية أو طرق غذائية طبعا اللي غير طبيعية. أنا بوجهة نظري الشخصية، اللي مثلا تعتمد على شغلات خارجية مثل الأبار، مثل عمليات غيرها، أنا ما أقتنع فيها، لها نتائج بالعكس ما عندي مشكلة فيها، لكن دائما أفضل الجانب اللي يكون بجهة طبيعية بطريقة طبيعية، مدخلات بالطعام من غيرها، رياضة. فهني قلت هذه حمية طولة العمر راحوا لحمية الغذاء المتوسطي وأضافوا عليها نسبة دهون، نسبة كارب. لذلك ترى حتى هلنا يقول شلون تدهن بيتك بالدهنة، بدسم. فعلا ترى الإنسان يحتاج دهن، يحتاج دسم، يحتاج
1: سكر،
2: كل شيء يحتاج، بس بكميات مدروسة معقولة صحيحة طبيعية. مو أحرم، لأن في حميات تشيل منك الكارب نهائيا،
1: صح،
2: الطاقة في بدل،
1: في حميات تعطيك بس
2: والإنسان ترى يحتاج كارب بالنهاية. الكارب يعطيك طاقة، يحتاج بروتين كذلك، يعطيك قوة ويعطيك بناء وكذا. ففي حميات تشيل شغلات وتخلي شغلات. فأنا دائما إذا تحاول، إذا ما عندك مثلا علم أو خبرة، حاول إنك تأخذ الطرق اللي فيها كل شيء، حتى السكر اللي فيها كل شيء، هذه تكون صحية
1: معتدلة، نسبة قليلة،
2: نسبة قليلة معتدلة، فأنت هني تكون سيف سايد. أما إذا كان في نظام نفسي قلت سوائل فقط،
1: بس جربت تصدق
2: كلنا جربنا. فلذلك هذه أمور لها يعني تبعات
1: ينرفز.
2: فأنت دائما خليك طبيعي، أكل اللي تبيه، لكن استشير من الناحية الكمية، طريقة جدول الغذاء، لكن لازم يكون في كل شيء،
1: لازم تلجأ للمختصين الصراحة. أيوة. وهم تلتزم بالرياضة، لأن إذا حافظت خلينا نقول الأكل 70% و 30% هي رياضة، فإذا بس اعتمدت على 70% ما راح تشد الترهلات
2: لذلك
1: وغيرها.
2: الناس ما تشوف النتائج تقول، لأن ما يدرون على بالهم الرياضة 70 على بال الرياضة 70 والأكل لا،
1: لا الرياضة الأكل 70
2: الأكل 70 يعني الأكل مهم جدا في بناء جسمك وتعديل صحتك وتحسينها، فدائما ركز على الطعام الطيب الجميل اللي فيه كميات تكون معتدلة، وتاخذ حيزك من كل فوائدها مع الرياضة، نتوقف للدخول فترة دينية.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
2: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. 3, 2, 1. أفلام الأسبوع. Go.
3: أكيد وصلنا لفقرة أفلام الأسبوع اللي نزلت أمس واليوم. طبعا للأسف بس فيلم واحد ويانا اليوم، بس إنه فيلم مميز، فيلم الأكشن والمغامرة سبايدر مان، يقولش اسمه براند نو داي. وهذا الفيلم قصته إنه يوم جديد لبيتر باركر في مكافحة الجريمة بدوام كامل كرجل عنكبوت في عالم لا يتذكره، وضغط رؤية أصدقائه القدامى يمضون قدما بدونه. هذا الشيء يثير تغيير في بيتر قد لا يكون لديه القدرة على السيطرة عليه. يمدحوا الفيلم، هذا الفيلم طبعا من بطولة توم هولاند.
4: I can't believe our first hit MIT.
5: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
6: I can't.
4: I knew it.

0: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. ذكريات الفن الأصيل. تلقونها فقرة كلاسيكيات.
2: أكيد وصلنا حق فقرة جميلة جدا، نرجع وياكم للماضي الجميل وفقرة كلاسيكيات. اليوم معانا مسلسل على الدنيا السلام.
3: نرجع معكم مستمعين إلى واحد من أشهر المسلسلات الكويتية الكوميدية على الدنيا السلام، اللي انعرض لأول مرة سنة 1987. المسلسل من تأليف عبد الأمير التركي وإخراج حمدي فريد، ويعتبر من الأعمال اللي تركت بصمة كبيرة في الدراما الخليجية وما زال يحظى بنسبة مشاهدة عالية إلى اليوم.
2: وأكيد المسلسل ضم نخبة من نجوم الكويت، أبرزهم الراحلة حياة الفهد بدور محظوظة، وأيضا سعاد عبد الله بدور مبروكة، إلى جانب إبراهيم الصلال، علي المفيدي، مريم الصالح، محمد المنصور. عدد كبير من نجوم تلك المرحلة اللي شكلوا توليفة مميزة أحبها الجمهور.
3: والدور أحداث المسلسل حول الشقيقتين مبروكة محظوظة ومبروكة، اللي يعيشون مع بعض وسط مواقف يومية مليانة بالمفارقات والمواقف الطريفة اللي تصير معهم، ومع اختلاف شخصياتهم تبدأ سلسلة من الأحداث اللي تكشف عادات المجتمع والعلاقات الأسرية والمواقف اللي يمر فيها الناس بحياتهم اليومية.
2: اللي ميز العمل أنه جمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وقدم شخصيات بسيطة لكنها قريبة من الناس، لذلك قدر يوصل لكل بيت خليجي، وصارت كثير من عباراته مواقفة تتردد بين الجمهور حتى بعد سنوات طويلة.
3: من أسباب نجاح المسلسل أيضا الكيمياء الفنية الكبيرة بين حياة الفهد وسعاد عبدالله، مثل ما عودونا دائما هالثنائي يعتبر من أنجح ثنائيات في تاريخ الدراما الكويتية، إلى جانب الأداء المميز لبقية نجوم العمل.
2: من المعلومات الجميلة عن المسلسل أن كثير من مشاهده صورت في مواقع حقيقية داخل الكويت، وهذا أعطى العمل طابع واقعي وساهم في ارتباط المشاهد بالأحداث والشخصيات، حتى أصبح من أكثر الأعمال التي يعاد عرضها في القنوات الخليجية.
3: ورغم مرور عقود على إنتاجه، إلا أن ما زال على الدنيا السلام يحافظ على مكانته، لأن قدم قصة بسيطة وحوار ممتع ورسائل اجتماعية ما زالت قريبة من واقعنا.
2: عشان كذي يبقى مسلسل على الدنيا السلام واحد من كلاسيكيات الدراما الكويتية، وعمل يؤكد أن الفن الصادق يعيش في ذاكرة الجمهور مهما مر عليه الزمن.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.
1: محمد، شنو ذكرياتك على المسلسل؟
2: مسلسل على الدنيا السلام، محظوظة مبروكة. طبعا هو اسمه على الدنيا السلام، بس احنا من الشخصين،
1: بس نسميه محظوظة مبروكة.
2: من اجمل المسلسلات اللي تابعتها حتى وانا صغير، دكتور شرقان وداود حسين، كاظم القلاف، كثير من الشخصيات، على المفيدي بايق حلال بنات اخوه ومريم الغربان،
1: مشهد المستشفى والاكل والمعبوش
2: والطاعون الفئران قادمين، ومريم الغضبان الله يرحمها لما تسوي رياضه كانت بهذا المسلسل قادسيه،
1: وللحين يتداولون المقطع اذا بيسوون رجيم.
2: ايوه، بس انا كنت اخاف من مشهد واحد اللي المره اللي بالسرداب اللي ماتت عليهم، يعني يعطونها، يعني ينزلون لها يعطونها، فكنت خايف يعني منو هالمره هتخرع. احنا صغار يعني ما استوعبنا، بس كل المسلسل كل احداثه جميله، كل يعني قصه ترى عميقه وحلوه، والثاني قاقوقة يحبهم
1: يحبها، بس آخر شيء ما قدر يتزوجها. بس الصراحة الأمانة يعني فعلا عصر ذهبي،
2: أكيد كل شيء،
1: بكل شيء،
2: كل مسلسلات،
1: معنا ترى الحلقات عددها قصير، مو 30 حلقة
2: صح،
1: بس تعطيك نكهة وروح
2: وطالعة
1: وكلمة تحسهم
2: هم عندهم مشهد ما أنسى، كانوا طالعين من حاشية من المستشفى وراحين جواعة ما عندهم فلوس،
1: واشتغلوا ببيت؟
2: لا لا، وقفوا بالشارع وسرقهم واحد، سرق جنطة حياة الفهد ويا سعاد عبد الله، فراح انخش طلع ما فيها فلوس، يعني يطلب فلوس زاد يقول هذا مشكور هو حرامي يكسر
1: خاطره.
2: فالمسلسلات الجميله احنا نقول دائما هذه المسلسلات تجدونها دائما في تطبيق 51، تطبيق وزاره الاعلام، دشوا تلقونها،
1: يعني متى ما ضاق خلقها دشوا وشوفوا
2: موجود
1: المسلسلات القديمه
2: على التلفزيونات الذكيه وعلى يعني اعلى جوده اتش دي، كثير من الارشيف الكويتي الفني موجود على هذا التطبيق. احنا اكيد ان شاء الله نكون وفقنا معاكم يا رب في تقديم هذه الحلقه من نبض الديره، نودعكم، نلقاكم الأسبوع القادم نفس الموعد بإذن الله. أجمل تحية في الختام من الإعداد عمر عيسى دانا بورك،
1: من التقديم محمد العدواني واسماء عيسى،
2: متابعة والتنسيق ريم المطيري،
1: هندسة إذاعية بندر شلاخي،
2: والتنفيذ على الهواء سعد البوص،
1: ومخرجنا ناصر الجناي. يقول لكم نلتقيكم بإذن الله الجمعة الجاية من الساعة 6 لغاية الساعة 7. ويكند سعيد ومع السلامة.
2: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم. عبر الدقائق القادمة نستضيف نخبة من السفراء والشخصيات الثقافية والاقتصادية والإعلامية من دول مجلس التعاون الخليجي وعالمنا العربي، نستعرض رؤاهم وانطباعاتهم عن دولة الكويت، ونستكشف ما تحظى به من مكانة حضارية مرموقة ودور إقليمي بارز. الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم. إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميرة.
2: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم استكمالا للجزء الاول الذي قابلنا من خلاله الاسبوع الماضي الاستاذ شكري الصيفي الاعلامي والصحفي وايضا الباحث في الشأن الثقافي من الجمهورية التونسية الشقيقة، هذه البلاد العزيزة على قلب كل كويتي، هذه البلاد التي طالما كانت مشعلا تنويريا، من يتتبع المشهد في تونس الشقيقة يجد أنها تزخر بمكنون كبير من الثقافة والمعرفة والعلوم، وأيضا في الإعلام، وتربطها بدولة الكويت علاقات أخوية، علاقات نموذج أيضا في العلاقات العربية العربية. تحدثنا كثيرا مع الأستاذ شكري الصيفي، ولكن آثرت أن يكون هناك جزء آخر نحاول أن نغطي جميع الجوانب المتعلقة بالعلاقة الكويتية التونسية كما يراها الأستاذ شكري الصيفي، العين التي يرى بها ضيفي وضيفكم لهذا المساء دولة الكويت. أستاذ شكري حياك الله.
3: أهلا بك، شكرا جزيلا على الاستضافة، ويعني هذا الجزء الثاني إن شاء الله نكون نطرق فيه الأغلب المحاور المطلوبة يعني.
2: إن شاء الله، عندما يكون شخصا ضليعا في الثقافة فمن الطبيعي أن يكون لديه مخزون، والثقافة هي أن تعرف شيء عن كل شيء وليس كل شيء عن شيء، ولكن أنا أجزم بأنك تعرف شيء عن كل شيء عندما يتحدث المثقف، فلا نملك إلا أن نصمت نستمع نحاول أن نستفيد من كل ما يطرح منه من أفكار تثري هذا الحوار وتثري فكرة هذا البرنامج. أستاذ شكري، تحدثنا في الحلقة الماضية عن العلاقة الكويتية التونسية وآفاق تعاونها، وما الذي يمكن أن يعمل

0: يكمل وأيضا يستكمل على اللبنة الأساسية القوية التي شكلت هذه العلاقة. الإعلام له دور كبير في هذا الجانب، ومن وجهة نظرك كإعلامي دور الإعلام في مسألة تقريب وجهات النظر بين الشعوب، مسألة الدفع بالعلاقات بين البلدان؟
1: طبعا الجانب الإعلامي اليوم أصبح مهم يعني وأساسي في أي علاقة، بحكم عولمة الوسائل الإعلامية والسوشيال ميديا وما إلى ذلك يعني. وبالنظر إلى هذه المسألة يعني لابد من إيجاد أطر معينة، وهناك أطر عربية وأطر إقليمية تنظم هذه المسائل، ولكن لابد من النظر إلى المحطات التاريخية التي تأسست من هذه العلاقات. هي ليست وليدة الصدفة وليست وليدة اليوم، طبعا هي عندها تاريخ يعني من الثمانينات والسبعينات، هناك علاقات قوية تزامنت أو ترافقت مع العلاقات الاقتصادية والسياسية. إذ نجد أن مثلا على سبيل المثال مؤسسة الإذاعات العربية مقرها تونس،
0: الأسبو، اتحاد إذاعات الدول العربية،
1: تقوم كل تلفزيونات وإذاعات، وتقوم كل سنة بمهرجان أو احتفالية تسلم فيها يعني جوائز وما إلى ذلك. وهذه فرصة، هذه من بين الفرص يعني على المستوى الثنائي بين الدولتين، مثلا بين تونس والكويت وما بين الدول العربية، يعني هي اجتماع عربي إعلامي.
0: ودولة الكويت فاعلة في هذا الجانب، المتتبع إلى،
1: طبعا أنا شفت جوائز
0: إلى الجوائز يعني. نعم، هذا اللي كنت بقوله، أن المتتبع إلى من يحصل على الجوائز يجد أن دائما إذاعة دولة الكويت، تلفزيون دولة الكويت، ما لهم نصيب الأسد من هذه الجوائز.
1: صحيح، مسلسلات الكويتية سواء منها الإذاعية أو التلفزيونية لها نصيب يعني مهم من
0: حتى البرامج، بعض البرامج،
1: البرامج الحوارية وما إلى ذلك. وأنا يعني على امتداد الفترات الماضية لاحظت هذا الأمر، يعني طبعا يعني تعزت هذه المكانة في العلاقة المغاربية الخليجية خاصة، يعني هذا أمر مهم يعني تعزت من خلال هذه المؤسسات ومن خلال أطر ثنائية. بالنسبة لتونس كان هناك دور محوري للسفارة الكويتية أو البعثة الثقافية، كان يعني أنا يعني أكثر من حتى هناك شهادات حية عنها من السبعينات تقريبا، يعني من أواخر الستينات كانت هناك علاقات ثقافية وكان هناك تبادل وعلى المستوى الإعلامي، وعزز ذلك أصلا تم إصدار مجلة بدعم كويتي،
0: مجلة تونسية،
1: هي مجلة تصدرها المكتب الإعلامي وتكتب فيها أقلام تونسية،
0: المكتب الإعلامي تابع لسفارة دولة الكويت في العاصمة تونس.
1: بالضبط، يعني هذا كان ناشط جدا وله أرشيف على الإنترنت، أنا دخلته صدفة، فيها صديق كان يشتغل على كويتي، هو صديق كويتي يعني يشتغل على العلاقات التونسية الكويتية،
0: كان أحد الدبلوماسيين في هذا المكتب؟
1: لا، لم يكن دبلوماسيا، بل كان أنا أعطيته اتصالا مع أحد السفراء الذي كان هنا في الكويت يعني سابقا،
0: نعم،
1: وتواصل معه، يعني هو اشتغل على الموضوع هذا، وعلمته بأن هناك موقع
0: للمكتب الإعلامي
1: وكان نشط جدا، يعني كانت فيه يعني كانوا يشتغلوا معهم صحفيين تونسيين وكانوا يكتبون على العلاقات. هذا جزء يعني هذا أمر مهم لأنه يساعد، كان هناك يعني المهم في الأمر أنه كان هناك تبادل ثقافي، يعني مثلا هناك احتفاليات
0: ويساعد على التقارب الشعبي، وهذه نقطة مهمة أيضا في مسألة يعني العلاقات بين الدول،
1: نظم احتفاليات مثلا للفرق التقليدية من تونس والكويت، وهكذا يعني مرة في تونس مرة في الكويت، يعني هذا مهم لأنه
0: مهرجانات متبادلة،
1: مهرجانات متبادلة تبدل يعني الناس تتعارف. وهذا يعني سأحيلك إلى شيء مهم، يعني في قبل يعني في بعد القرون الوسطى ما يسمى بعصر النهضة في أوروبا، كيف تم
0: من التبادل
1: طبعا يعني بأكثر تقليدية، ولكن كانت السكك الحدية وكانت الناس تتبادل الأفكار والآراء.
0: علما أستاذ شكري الصيفي الإعلامي والصحفي والباحث في الشأن الثقافي التونسي، علما بأن ما يجمعنا في العالم العربي أكثر ما يجمع الأوروبيين مثلا، فنجد أن هناك دين واحد، لغة واحدة، ثقافة واحدة، قواسم مشتركة أكثر مما يجمع الأوروبيين.
1: طبعا يكفي أن تقول أن بين بريطانيا وفرنسا حرب دامت
0: مئة عام، نعم،
1: عربيا ليس هناك هذا يعني العداء بالشكل هذا، يعني حتى ولو هناك اختلافات ولكن لا تصل إلى مستوى
0: هذا الشكل من العداء،
1: يعني أنه وهناك صراع أصلا يعني في أشياء أخرى حتى مسائل دينية وغيرها وثقافية.

0: المهم يعني احنا بالنسبة للتركيز على المستوى الثقافي،
1: بس انت ذكرت نقطة أهمية وجود مؤسسة إعلامية تابعة لسفارة أي دولة، بمعنى ضربت مثلا بالمكتب الإعلامي التابع لسفارة دولة الكويت في تونس، وكما هو معلوم الحين تم إلغاء المكاتب الإعلامية لسبب يعني يراه المتخذ القرار، ولكن نجزم بأن الإعلام مهم أن يكون هناك مكتبا إعلاميا ممثلا إعلاميا في كل سفارة من سفارات الكويت برا، لأن الإعلامي ما هو متاح له ليس بمتاح للدبلوماسي، حرية الحركة، حرية التنقل، أريحية في التعامل، يعني يكون تأثيره أقوى من الناحية الشعبية، وهذا المهم في العلاقات بين الدول.
0: طبعا الحضور الإعلامي هناك يعني لا يعني احنا حتى ولا في غياب هذا هناك حضور اجتماعي مثلا للكويت في تونس من خلال مثلا حتى بعد في الفترة الماضية كانت هناك مساعدات وهناك من خلال تنمية وكذا، ولكن الإعلام ممكن يعطيه صورة ثانية.
1: نعم.
0: يعني ممكن يعكس صورة ثانية، يعني ممكن تكون الوضع جميل،
1: هو مرآة لهذه العلاقة
0: بالضبط،
1: هو داعم ورافد من روافد هذه العلاقة بين دولة الكويت وتونس، ومهم جدا سواء في العلاقة الكويتية التونسية أو علاقة دولة الكويت مع أي دولة أخرى. ونجد هناك أيضا أستاذ شكري العديد من الدول تهتم بهذا الجانب، الجانب الإعلامي وأهمية الإعلام، لأن في النهاية خصوصا بعد دخول هذه المدخلات في عالم الإعلام أصبح ضرورة ولزاما، وأن دولة الكويت أيضا لديها القاعدة الجميلة، يعني أنت لما يكون عندك رسالة جميلة أنت ناقل لهذه الرسالة، فبالتالي تنقل هذه الرسالة، توصل هذه الرسالة بالشكل اللائق بها والشكل الجميل الذي يعكس أيضا مكانة ودور دولة الكويت.
0: يعني هو الإعلام يعني يعزز الصورة، يعني ليست صورة نمطية بل الصورة الجيدة، الصورة للعلاقات، وهو مهمته أن يوصل للجمهور العريض هذه الأفكار.
1: صحيح.
0: سواء في البلد المضيف أو البلد الثاني. يعني
1: أهمية أستاذ شكري، مثل أنت ذكرت أيضا هناك فرق مسرحية، فرق ثقافية، أهمية هذا التبادل الثقافي بين الشعوب.
0: أنا من رأيي، من وجهة نظري البسيطة، أنا أرى أنه الثقافة هي العنصر القاعدي في أي علاقات، سواء مع بين الدول العربية في نموذج العلاقات التونسية الكويتية أو بين الدول الأخرى.
1: نعم.
0: يعني الثقافة تعطيك ما لا يعطيك السياسي.
1: صحيح.
0: ولا يعطيك الدبلوماسي ولا يعطيك أي واحد، لأنها متملصة من كل القيود.
1: نعم.
0: بمعنى أنك أنت ممكن توصل رسالة المثقف أو المسرحي، مثلا مسرحي كويتي راح لتونس مثلا، سيتجول في الأسواق والناس تفرح به، يعني هو يعطي صورة بدون لا يشعر. أنا شفت فيه على ذكر الواحد فيه واحدة لا أعرف بالضبط، يبدو لي أما سعودية أو إماراتية، معجبة كثيرا بتونس، عاملة صفحة على الانستغرام حاطة فيها جولاتها بالفيديو، ويعني هذا نوع من التبادل، هذا
1: نوع من التحول في الإعلام أيضا. أصبح يعني في السابق من يتعاطى هذا النوع هو الإعلاميين، ولكن الآن أصبح كل شخص
0: كل
1: يملك وسائل تواصل اجتماعي هو إعلام ويمثل محتوى ممكن أن يسخر. اليوم أستاذ شكري صيفي، إحنا كمواطنين دعنا من كوننا إعلاميين، ولكن هي رسالة أيضا لكل من يتعاطى وسائل التواصل الاجتماعي، أنت رسول لبلدك، أنت ممثل لأسرتك، ممثل لأخلاقك، ممثل لقيمك، فأعطي دائما الصورة الحسنة، سواء عندما تسافر، عندما اعمل على ما يعزز العلاقات. أنت استشهدت بهذا المثل من أحد المستخدمين، كيف هو تجول في تونس، كيف هو أعطى صورة جميلة عن تونس.
0: طبعا.
1: يمكن نقل صورة عن تونس لم تستطيع وسائل الإعلام التونسية نقلها للآخر، فهني هذا الدور المهم الذي يجب أن نوصله إلى كل من يستخدم هذا الشكل من الإعلام.
0: المبدأ في الأمر هو أنك سواء أنت كويتي أو تونسي أو أي جنسية عربية أو غير عربية، أنت كما قلت رسول بلادك، أنت تحمل صورتها سواء السيئة أو الجيدة. الأخطر اليوم أننا في وقت ممكن حتى بدون قصد تنقل صورة سيئة.
1: نعم.
0: يعني ممكن تصور،
1: شاهدنا العديد من المقاطع في هذا الجانب، أن هناك من للأسف قدم صورة سيئة عن بلده، قدم صورة سيئة عن العرب، عن المسلمين، والآخر بالعكس نجد أن هناك بعض المشاهير في السوشيال ميديا

0: أي محتوى ومضمون قيمي، ولو أن هذا النوع يعني أصبح نادرا، ولكن هم
1: موجود
0: موجودين
1: صحيح.
0: ويجب على الدول أن ترعاهم وتضعها من ضمن خططها التسويقية لها من خلال هذا. أيضا نرجع ونقول النوع من الإعلام.
1: إيه طبعا، هذه هي صحافة، لا نعود للنقطة الأساسية، صحافة المواطنة أو الصحافي المواطن أو الصحفي العفوي هذا المتجول.
0: ومشهور هذا النوع من الإعلام في تونس؟
1: موجود، يعني هو موجود في أكثر من معروف عالميا، أصلا تم تصنيفه على المستوى الصحفي والإعلامي، ولكن
0: وضعت قوانين مسنة يعني تسن هذا النوع من الإعلام،
1: يعني تقنن العملية وكذا،
0: تضبطها وتضبطها أيضا.
1: ولكن هذا لا يمنع من وجود إعلام مثلا رسمي أو شبه رسمي يكون موازي ويكون يتابع التجارب، لأنه أنت مش يعني مثلا
0: ومفلتر أيضا لهذا النوع من الإعلام المطروح
1: طبعا، يعني لأنه الثاني ما فيش التزامات، يعني واحد رايح يصور مثلا في مكان عادي يعني، بينما أنت ستكون أكثر منهجية ودقة. مثلا الآن على سبيل المثال، مثلا أنا أعرف أنه مثلا صندوق التنمية في الكويت،
0: صندوق الكويت للتنمية العربية،
1: صندوق الكويت للتنمية يقوم بتمويل مشاريع مستشفيات في تونس في مناطق داخلية مثلا، يعني أكيد أنا أعرف بحكم يعني ممكن بالصدفة أو بحكم أني قرأت في مكان ما، ولكن الكثيرون لا يعرفون سواء هنا أو هناك. يعني هذا التصوير، هذا مثلا، هذا كان ممكن لو كان في ملحق إعلامي أو شيء كان ممكن يعطي صورة ثانية.
0: هذا الكلام اللي أنت تقوله انقلته لي الأخت العزيزة والزميلة الأستاذة مبدر منى العياف، الله يعني يمسيها بالخير ومسي عليها بالخير من خلال هذا البرنامج. هي مديرة العلاقات العامة والإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية، وذكرت أيضا أن مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية على سبيل المثال في تونس أو في الأردن، لما كنا بالأردن يتصلون فينا، احنا عندنا زيارة للأردن سوف نقوم بافتتاح المشروع الفلاني، فنوفر لهم كل ما يحتاجونه من تسويق لهذا المنتج الممثل بهذه المشاريع، سواء من يعني صحافة كويتية أو من صحافة وإعلام أردني من حكم البلد اللي احنا كنا نعمل فيه. كان الجميع يعلم هذا النوع من هذه يعني المشاريع الإنمائية التي تقوم بها دولة الكويت، ولكن بعد ذلك أصبح الشعب لا يعرف بحكم أن لم يكن هناك مكتب إعلامي مسوق لمثل هذه المشاريع، ومسوق أيضا لما يسمى بالدبلوماسية الناعمة المعتمدة على مثل هذا النوع من المشاريع، هذا النوع التنموية أو المشاريع الثقافية أو المشاريع الإعلامية أو أي مشروع من شأنه أن يعزز مفاهيم العلاقة.
1: هي تستحق التسويق لسبب بسيط. أول حاجة، مشاريع صندوق الكويت للتنمية منذ انطلاقته لم تكن ربحية، يعني هي يعني هو عبارة شخص سلفك فلوس وترجع حملة فقط بدون فوائد، يعني في لا أعرف، يعني هذا حسب ما أعلمه، فهمني؟ يعني هي تستحق أن تسوق من الطرفين، فهمني؟ الطرف الداعم والطرف المدعوم،
0: صحيح.
1: يعني لأن هي ثاني حاجة تدخل في إطار العلاقات الثنائية، في إطار أنه أنتم أشقاء،
0: نعم.
1: يعني هذا في الجانب الرسمي، وفي الجانب الشعبي.
0: وهذا أستاذ شكري أيضا من ضمن سياسة ومنهجية دولة الكويت، يعني من لا يعلم بأن هذا الصندوق هو أيضا تحت مظلة وزارة الخارجية في دولة طبعاً. الكويت، وبالتالي هو جزء من استحقاق دولة الكويت على أشقائها، ودائما عندما يكون هناك مشاريع من هذا النوع يساهم بتعزيز الحضور هذه الدولة مع الدول الأخرى، يساهم في تعزيز التعاون، يساهم في تعزيز العلاقات، وأيضا يكون مصدر التقاء بينهم دائما، حتى هذا يبدد أي خلاف قد ينشأ بين دولة الكويت وأي دولة أخرى عندما يكون هذا النوع من المشاريع موجود في هذا البلد أو ذاك. أستاذ شكري، أنا أستأذنك فاصل وأعود بعده مستمعين الكرام لمواصلة هذا الحديث الشيق من خلال برنامجكم الكويت في عيونهم مع الإعلامي والصحفي وأيضا الباحث في الشأن الثقافي من الجمهورية التونسية الشقيقة الأستاذ شكري الصيفي.
2: الكويت وطن يتحدث عنه الجميع، وتبقى صورته في العيون أجمل مما تصوره الكلمات. معكم نتواصل وبرنامج الكويت في عيونهم.

0: مستمعين الكرام، أهلا بكم مرة أخرى مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء الجميل من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. والكويت هذا المساء هي بعين تونسية، عين محبة، عين تنظر لدولة الكويت بعين الرضا لما يميز دولة الكويت بعلاقة خاصة مع بلاده، وأيضا دورا ثقافيا يشيد به ضيفي وضيفكم وكل من يتعاطى المشهد الثقافي في دولة الكويت الأستاذ شكري الصيفي. حياك الله أستاذ شكري مرة
1: أهلا وسهلا مرة أخرى.
0: الله يحفظك. إحنا يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن الدور التنموي الذي تقوم به دولة الكويت للدول العربية والدول الشقيقة، وضربنا بالصندوق الكويتي للتنمية مثالا، ولكن هذا أيضا يقودنا إلى موضوع في هذا السياق وهو الدور الإنساني لدولة الكويت. وهذا المشروع التنموي هو جزء من الدور الإنساني. دولة الكويت من يتتبع مسيرتها وسيرتها يجد أنها دائما تحاول أن تقرب وجهات النظر بين المتضادين أو المتخالفين أو من هناك بينهم أمر أو اختلاف. ما نجد دولة الكويت ما تكون لاعبا رئيسيا في مسألة تقريب وجهات النظر بين هؤلاء. أيضا المتتبع لمسيرة دولة الكويت يجد أنها أيادي الخير الكويتية ممتدة إلى العالم قاطبة، ليس على المستوى الرسمي ولكن أيضا على المستوى الشعبي. تتويج دولة الكويت باختيارها مركزا للعمل الإنساني كدولة عربية من قبل الأمم المتحدة، كمواطن تونسي كيف تنظر إلى هذا الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الكويت؟
1: طبعا هذا الدور هو لم يأتي من فراغ، يعني هو تراكمات، يعني هو تاريخيا عرفت دولة الكويت حتى قبل النفط بالأفعال الخير وكذا، سواء يعني من سكان الكويت وما إلى ذلك، يعني وكانت يعني وأهم وأبرز يعني نموذج لهذا الدعم المستمر والمتواصل القضية الفلسطينية. يعني دعم الكويت للأونروا، يعني غوث اللاجئين،
0: منظمة غوث اللاجئين. نعم
1: يعني معروفة واعترفت الأمم المتحدة بأنها هي أكبر الداعمين، يعني دعم لا محدود، ودائما تؤكد الكويت أنها متمسكة بهذه القضية. بالنسبة بالتوازي مع هذا المجال، هناك يعني هيئات خيرية ومنظمات خيرية نشطت، وخاصة الهلال الأحمر الكويتي عنده نشاط في كل مكان، يعني

0: ولا يقتصر على الدول العربية والإسلامية. يعني في أفريقيا مثلا هناك شغل جبار، يعني مع صندوق التنمية، هناك الهيئات الخيرية، وعندنا نماذج يعني كويتية معروفة. يعني
1: نعم.
0: لا لا لا لا أنا عندي صديق يعني تونسي يشتغل مع أحد الجمعيات الخيرية، هو حدثني، هو صديق أخي ليس صديقي، ولكن يشتغل في مالي رغم أن الوضع في مالي حاليا سيء أمنيا،
1: نعم.
0: ولكن يشتغل هناك بدعم هذه جمعية، والله نسيت اسم الجمعية، هي جمعية خيرية كويتية تحفر آبار هناك، يعني لأنه فهم في مالي في هناك مشكل مياه
1: ندرب
0: كبيرة،
1: ندرب بالمياه.
0: ندرة، لازمك تحفر آبار في مناطق نائية وما إلى ذلك. وهذا لا يقتصر على مالي، بل هذا كل مناطق جنوب الصحراء كلها معروف العمل الخيري في فيه. في آسيا نفس الشيء، مع شفنا مع روهينجا مع غيرها مع كذا، فهمني، بخلاف الدول العربية هناك المؤتمرات التي تمت في خصوص الأزمة السورية،
1: نعم،
0: يعني مؤتمرين مهمين هنا، وكتم فيهم جمع
1: دعم
0: كثير،
1: الشعب السوري،
0: دعم الشعب السوري واستقبال الناس، يعني استقبال اللاجئين وما إلى ذلك، كان أمر مهم يعني. وهذا في تقديري هو استمرارية، وليس كما قلت ليس وليد اليوم. أنا كمطلع على الشأن السياسي والشأن الثقافي، يعني هذا الأمر ليس اليوم، يعني هو من الستينات، منذ وضع المؤسسات في دولة الكويت كانت هناك رغبة لي، يعني هناك نوع من الاستمرارية أو التواصل بين يعني الأطراف العربية، وكان ابتعاد عن الخلافات. شفنا في الأزمة اليمنية في السبعينات،
1: مؤتمر حتى غير في
0: وبعدها
1: السبعينات وبعد ذلك،
0: وبعد ذلك
1: مؤتمر الفرقاء اليمنيين شهر وهم مقيمين
0: شهر
1: بالكويت، محاولة
0: مقيمين.
1: الوصول إلى حالة توافقية بينهم، ولكن كادت أن كاد أن يحصل هذا الأمر لولا تعنت الجانب الحوثي في هذا الأمر.
0: طبعا هو أنت كوسيط، يعني أنت ليس دورك إقناعي، هو دورك أنك أنت قمت بالاستضافة، بوضع الإطار المناسب للنقاشات، المساعدة في دفع النقاشات إلى حدها الأقصى، إلى الوصول إلى نقطة التقاطع. يعني ليس من دورك في أيلول الأسود، يعني في لولا الكويت منظمة التحرير راحت فيها، يعني
1: نعم،
0: يعني في أكثر من.
1: بالنسبة للقضية الفلسطينية أستاذ شكري، يعني المتتبع إلى دور الكويت في مسألة القضية الفلسطينية يجد أن هناك يعني الموقف الكويتي قد يكون الموقف الأبرز في مسألة دعم القضية الفلسطينية، دعم ما حصل في غزة مؤخرا، وبشهادات تأتينا من غزة وتأتينا من رام الله وتأتينا من الأراضي المحتلة، الكل يثني، الكل يشيد، حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطنين فلسطينيين
0: طبعاً.
1: نجدهم يشيدون بهذا الدعم وموقف الكويت عندما حصل العدوان الإسرائيلي على غزة، يعني كيف كانت هناك هبة شعبية كويتية، الأطباء الكويتيين الذين ذهبوا، دور المؤسسات جمعية الهلال الأحمر في هذا الجانب، وكادت أن تكون يمكن من إن لم تكن أول الدول التي نقلت المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، جانب غزة، عن طريق الشقيقة مصر.
0: هي حقيقة يعني الكويت كانت دائما حاضرة في أزمات العرب، حاضرة يعني إيجابا، يعني من خلال الجسور الجوية، هذا مسألة يعني العدوان على غزة، كان أول حاضرين الهلال الأحمر، نقل يعني مساعدات طبية وخاصة. وهناك كان قبل هذا، أنا يحكوا لي حتى فلسطينيين أصدقاء، يعني كان المستشفى الكويتي
1: في غزة، نعم،
0: غزة،
1: نعم، وغيره،
0: ونقلوا أيضا في الأزمة هذه بعد 2023 تم نقل مستشفى ميداني،
1: نعم،
0: يعني تم نقل، يعني سمعت من الناس يعني في الهلال الأحمر وغيرهم أنه وسيارات إسعاف تم نقلهم إلى منطقة العريش،
1: نعم،
0: في انتظار، يعني لأنه لا يسمح بكل شيء، لأنه كان الاحتلال يمنع دخول المساعدات.
1: وأيضا أنت ذكرت أستاذ شكري نقطة، أن هذا الأمر لا يتعلق بالدول العربية فقط. عندما حصل زلزالا في اليابان، وهذه يعني الحقيقة والمعلومة ذكرها لي أحد زملائنا الإعلاميين العرب المقيمين في طوكيو، كانت دولة الكويت أكثر دولة ثلث المساعدات التي ذهبت لليابان من دول العالم كان ثلثها وهو جل كان من دولة الكويت، وحتى أن عمدة مدينة طوكيو وشهدت بهذا الأمر، وعندما تحدثت عن الدعم الكويتي دمعت عينها، يعني عرفانا لهذا الدور الذي قامت به دولة الكويت.
0: طبعا هنا يعني

0: أنت لازم تعود إلى المقياس. تقييم الأممي، تقييم الأمم المتحدة وتقييم الدولي لا ينطلق من أنك أنت تدعم في شقيق فقط. نعم. لازم ينطلق من رؤية واسعة. نعم. هم
1: ودور إنساني. أي. يقصد الإنسان يعني في أي مكان هم في هذه البقعة.
0: قيموا دور على امتداد العقود، وهل فيه استمرارية أم فيه تقطعات أم هو أحيانا هناك مساعدات حتى من دول الكبرى تكون بغرض دعاي أكثر منها غرض إنساني.
1: نعم، غرض ترويجي.
0: يعني أنت يعني مثلا يصوروا بها، يعملوا بها كذا السفارات. يعني أنت إذا تدعم في صمت أو تدعم يعني لست معنيا بالأمر أنك أنت تعمل لافتة تقول أنا ندعم وكذا. نعم. هذا الأمر.
1: وأيضا دولة الكويت ليس لديها أجندات ولا مشروع سياسي يعني بالعكس يعني هي ما تكون تنظر إلى هذا الأمر من جانب إنساني.
0: هي تدعم من أجل الدعم، والدليل على ذلك كما قلنا أنه أغلب القروض بدون فوائد ولمدد طويلة. يعني أنت إيش تأخذ أقل قرض من صندوق النقد الدولي يعني تدفع أضعاف مضاعفة. اليوم مشكلة العالم أو مشكلة دول العالم الثالث، ما دول الجنوب لأن أقول دول العالم الثالث، هي جدولة الديون. لأنه هو يدفع في فوائد أكثر.
1: لا، ويستخدمونها كوسيلة ضغط على هذه الدول لتسجيل يعني موقف سياسي تجاههم أو تجاه أي قضية هم يتبنونها.
0: طبعا يعني أنت في دولة من أمريكا الجنوبية اعترفت بالقدس عاصمة للكيان، يعني هي تم الضغط عليها بهذا الشكل. هندوراس يبدو لي.
1: نعم.
0: يعني تم عليها الضغط بهذا الشكل. ديون الدول يعني تو الدول العالم فما يعني هذا مشكل كبير. أنت إذا أخذت يعني حتى من جانب إنساني أو جانب عملي أخذت قرض من صندوق الكويتي للتنمية بدون فوائد، تعتبر يعني هذه في حد ذاتها أول حاجة تعزيز للعلاقة، ثاني حاجة هي دعم أخوي أو دعم إنساني،
1: ويعود بالشعب بالمواطنين، يعود على المواطنين في هذه الدول.
0: ولا بأس، يعني أنا دائما أعيد أنه لا بأس من تسويقه أو إظهاره.
1: نعم.
0: لأنه ليس فيه يعني من واجب الكويت أن تقوم بيعني حملة أو إعلانات أو متابعة صحفية للمسألة هذه. هذا أراه مهما لأنه سينعكس إيجابا على العلاقات. فيه ناس كثير ما تسمعش بالأمور هذه، يعني ناس عاديين ليش ما توصل لهم أنت تقول، يعني بالعكس يرونها
1: من يعني من أجل هدف تعزيز العلاقة، من أجل معرفة ماذا تقدم دولة الكويت وليس من باب المنة.
0: لا، مش باب المنة.
1: نعم. نعم.
0: يعني هو يعني مثلا أنت كما قلت لو المثل الياباني مثلا هذا يقول أنت الكويت دولة صغيرة واليابان بما هي من
1: عملاق اقتصادي.
0: نعم. عملاق اقتصادي، ومع ذلك يعني أنا أتوقع أنه تقدير النقطة هذه سيكون عظيما.
1: نعم.
0: لأنه الناس تقدر، يعني الناس تقدر الأشياء هذه. أحيانا أنت مثلا عندما تمر بأحد بسائل ما في الطريق ممكن أنت تعطيه مثلا مبلغ بسيط جدا.
1: نعم.
0: هو يعطيك دعوة أو كذا
1: أثرها عليه كبير.
0: إيه أثرها، أنت ممكن لا تحتسب ذلك الأمر يعني أمرا تعتبره أمرا هينا، ولكن هو بالنسبة له مؤثر
1: وعظيم عند الله سبحانه.
0: بالضبط، يعني بخلاف علاقتك مع يعني يعني يعني في أشياء عندها أبعاد أخرى لا نعلمها، إحنا لا نعلم كل شيء في نهاية الأمر.
1: ولكن هذا الأثر الباقي دائما، العدوان الذي لا زال يقع على دولة الكويت، العدوان الإيراني، وبالمناسبة حتى إيران هي التي تقصف دولة الكويت الآن وتقصف بقية دول الخليج. كانت دولة الكويت أكثر الدول داعمة لها عندما حصل فيها الزلزال وعندما حصلت فيها الفيضانات. دولة الكويت أكثر دولة دعمت الشعب الإيراني ووقفت مع إيران في أزماته، ولكن يعني ننال منهم ما ننال، ولكن يعني هذا الأمر لا يثني دولة الكويت عن تقوم بهذا الدور الإنساني. دائما ما نسمع بأن دولة الكويت محفوظة من رب العالمين، محفوظة من بسبب دعوات المستغيثين، بسبب دعوات الضعفاء، بسبب دعوات المحتاجين والمعوزين. هناك من يقول بأنها طالما كفكفت دموع المحتاجين ومسحت على رؤوس المكلومين وكانت وهي محفوظة بإذن الله تعالى يعني بسبب هذه الأعمال الخيرة.
0: طبعا يعني المسألة هي أنه الكويت منذ عقود دخلت في رؤية أو مسار يعني إنساني، مسار إغاثي هو

0: ستكون نتائجه على المستوى القريب والبعيد جيدة لا محالة، يعني شعبيا ورسميا. طبعا الاستثناءات دائما تقع، اعتداءات دائما تقع، ولكنها ليست هي الأساس وليست هي الحقيقة الثابتة.
1: نعم.
0: الثابت هو أنك أنت يعني يجيك واحد من مثلا هذا وين الروهينجا مثلا يقول أنا مثلا خيام وضعتهم جابهم الهلال الأحمر الكويتي، أو يجيك واحد من إفريقيا من وسط إفريقيا ويقولك أنه هذا مثلا البئر تم حفره بدعم كويتي، يعني هذا يكفيك.
1: واللافت تدري شنو بعد أستاذ شكري؟ اللافت بأن هذا الأمر ليس مجرد منهجية دولة. نعم هي منهجية دولة وأيضا منهجية أفراد، سلوك اجتماعي وسلوك مجتمعي، وجد هناك بيئة محفزة له من خلال دعم الحكومة لمثل هذه المشاريع الخيرية، فخرج إلينا العديد من أبناء الكويت الخيرين الذين كانت لهم أيادي بيضاء، على سبيل المثال الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل الذي أسلم على يده بعد الله سبحانه وتعالى أكثر من 13 مليون شخص، وكان يذهب إلى مجاهل أفريقيا، وكان يعني قدم صورة جميلة عن المواطن الكويتي، وبسبب دعم الحكومة له لو كان في بلد آخر قد لا يكون مدعوما بهذا الشكل، لأن هو يتماشى مع سياسة دولة الكويت في هذا الجانب.
0: طبعا هناك يعني هي أنا ما أراه يعني نظرتي للكويت يعني بحكم يعني احتكاكي بالواحد، هناك ثوابت أنا أراها. مثلا القضية الفلسطينية ثابت، أنا يعني كل الدول العربية أو أغلبها ليست يعني، ورغم ما وقع يعني من مسائل فيما يتعلق بالحضور الفلسطيني وما إلى ذلك، إلا أن المسألة هذه بقيت ثابتة لدى رسميا وشعبيا.
1: نعم.
0: وعلى هذا تقيس، هناك ثوابت إنسانية، هناك ثوابت دعم، يعني هي ليست، أنا دائما أقول أن المسألة ليست يعني اليوم وفجأة، هي مسألة
1: منذ ما قبل الاستقلال
0: تراكمية،
1: يعني وهذا ديدن الشعب الكويتي،
0: يعني هي ليست مربوطة فما ناس يربطوها بالطفرة النفطية، وليست حقيقة هذه، يعني هي أكون أو لا أكون.
1: الكويت في عز حاجتها وفي عز يعني عدم قوتها الاقتصادية كانت الأشقاء وتدعم الآخرين.
0: أنا يعني قريت نموذج هذا مكتب دول الجنوب، يبدو لي حاجة نسيت، في بداية الخمسينات كان يرسل، كان يعني حتى هنا في دول الخليج كان يرسل مدرسين وأطباء وتدفع من الكويت.
1: نعم.
0: يبدو لي في الإمارات قبل استقلالها يعني.
1: أيضا موقف الكويت تجاه أشقائنا، ونحن عندما نتحدث يعني أيضا ليس فضلا ولا منا وليس بين الأشقاء
0: طبعا.
1: وهو سلف ودين، يعني عندما كانت دولة الكويت داعم، وهذه بشهادة مثلا إخواننا في الإمارات العربية المتحدة
0: صحيح.
1: حول دور الكويت في مسألة دعم الإمارات العربية المتحدة قبل الاتحاد وبعد الاتحاد، على المستوى التعليمي، على المستوى الصحي، على المستوى الإعلامي، تلفزيون الكويت في دبي الشيخ صباح رحمة الله عليه افتتح هذا فأيضا نشيد بمواقف دولة الإمارات عندما حصل الغزو العراقي على دولة الكويت، كان الشيخ زايد رحمة الله عليه أمر بعزف السلام الوطني الكويتي إلى جانب السلام الوطني الإماراتي، يعني فتحت قلوب الإماراتيين قبل بيوتهم. هذا الأمر أيضا ينسحب على باقي دول مجلس التعاون، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، سلطنة عمان، مملكة البحرين، فأصبحنا يعني في هذه المرحلة المفصلية كل لا يتجزأ، ودائما ليس هناك فضل بين الأشقاء سواء في دول مجلس التعاون أو بين دولنا العربية. أستاذ شكري أنا أستأذنك أيضا في فاصل الأخير، ومن ثم مستمعين الكرام نعاود الحوار، هذا الحوار الجميل الذي يؤطره أو تؤطره الثقافة مع الإعلامي وأيضا الصحفي والباحث في الشأن الثقافي من الجمهورية التونسية الشقيقة الأستاذ شكري الصيفي. فاصل ونعود.
2: الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم، للكويت في كل عين حكاية، وفي كل لسان شهادة حب وتقدير. معكم يتجدد الوصال، والكويت في عيونهم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء الأستاذ شكري الصيفي الإعلامي والصحفي وأيضا الباحث في الشأن الثقافي من تونس الشقيقة. نقولوا عيشك أستاذ.
1: عيشك.
0: احنا أيضا من ضمن ما ذكرته على دور دولة الكويت وتأثيرها وإعلامها الذي أثر بنقل حتى المفردة الكويتية إلى أشقائنا في العالم العربي، أيضا هناك مفردات جميلة لدى أشقائنا في تونس، وتونس بلد جميل، هذا البلد الذي يقع على حوض البحر المتوسط، وأيضا هذا يعني البلد الذي لديه زراعة ولديه أيضا مكنون ومخزون ثقافي وأيضا لديه مخزون فكري، والشعب التونسي أيضا شعب مضياف أستاذ شكري، الشعب التونسي دائما متقبل الآخر، العلم نور مثل ما يقولون دائما، فالحالة التعليمية التي هي موجودة على المشهد هناك في في في في تونس الشقيقة انعكست على الواقع السلوكي لدى الأفراد في في تونس.
1: طبعا يعني هي الحالة التعليمية هي ليست دائما أقول ليست وليدة اليوم، يعني هناك التعليم بدأ منذ قديم الزمان، وكانت الناس يعني، وعلى فكرة يعني هناك تقارب في التجربتين. قبل ساعات كنت أفكر في الموضوع، أنتم عندكم بدايات مع المباركية، المدرسة المباركية،
0: نعم.
1: إحنا تقريبا في نفس الفترة، إحنا تحت الاستعمار الفرنسي كان هناك مدارس عربية فرنسية،
0: نعم.
1: وكان هناك مدرسة نشأت في نهاية القرن التاسع عشر اسمها المدرسة الخلدونية
0: نسبة إلى ابن خلدون،
1: ايه.
0: نعم.
1: يعني هذه الخلدونية كانت ملاصقة محاذية، أنا أعرفه يعني محاذية لجمع الزيتونة، وكانت تدرس بالعربية ولكن تدرس العلوم الحديثة أيضا، يعني تقريبا تأسيسها في 1896، يعني تقريبا يعني هناك تقارب في التجارب، يعني الناس كانت لها ذهنية تسعى للتطور وتسعى لتطوير نفسها وأخذ العلوم الخارجية، وهذا يعني أمر مهم يعني
0: ومحمود أيضا، أمر محمود يعني في مسألة تطور الشعوب. أيضا تونس لديها مخزون يعني ثقافي ولديها مهرجانات، مهرجان قرطاج مثلا وغيره من المهرجانات، الحفل السنوي الذي ينظمه اتحاد إذاعة الدول العربية اللي في مقر تونس، وأيضا جامعة الدول العربية في في في وقت ما وفي ظروف سياسية عاشها الوطن العربي كانت في تونس، أيضا اختيرت تونس في فترة من الفترات ثقة أيضا بالجانب التونسي وبالنظام السياسي في تونس وأيضا بموقع ومكانة تونس.
1: طبعا أنا قلت لك أن يعني تقريبا الكويت وتونس متشابهتان، دولتان صغيرتان على الحياة يعني لا
0: ومسالمتان
1: ويعني الوسيلتهم الأساسية هي الدبلوماسية سواء الثقافية أو الإنسانية أو غيرها. على فكرة احنا نفس
0: الدبلوماسية الناعمة،
1: نعم. طبعا نعم. احنا في نفس الشيء، يعني بعد الاستقلال بسنوات كانت هناك فرق من الجيش راحت على أفريقيا لخفض التوتر وما إلى ذلك، لأنه كانت هناك أزمات كبيرة في منتصف الستينات يعني نفس
0: في نيروبي مثلا وفي
1: طبعا بالنسبة للثقافة والمهرجان الثقافية هي لا تقتصر، يعني كل تقريبا كل مدينة عندها مهرجان، وعندنا مهرجان سينمائي كل سنتين، مهرجان مسرحي وهذا يشارك فيه
0: أهم يعني المهرجانات المسرحية اللي في تونس.
1: هناك مهرجان قرطاج المسرحي،
0: نعم.
1: يعني هذا مهم تقريبا أصبح الآن كل سنة، أنا حضرته فيه في أكثر من مكان، وجيه كل فرق عربية ودولية يعني، ومهرجان قرطاج السينمائي هذا مهم وفيه مشاركات عربية وخليجية مهمة، وحتى الكويت تشارك خاصة في المسرح، الكويت أقوى بالسينما يعني.
0: أثر المسرح الكويتي على المواطن التونسي؟
1: المسرح الكويتي أنا أتذكر يعني كثير من التجارب المسرحية تضعه كمرجعية في المسرح الشعبي العربي، يعني لأنه موجة السبعينات وما إلى بدأت في الدول العربية هو المسرح الشعبي الذي يعني يتناول قضايا فيه المسرح العضوي أو ما يسمى بالمسرح اللي بتاع المثقفين،
0: نعم.
1: وهناك المسرح الشعبي الذي يخاطب
0: الجميع وهو الأكثر جماهيرية،
1: طبعا الأكثر جماهيرية، يعني بدأ في مصر وفي تونس وفي كثير في الكويت زاد طبعا، يعني كان في الثمانينات والتسعينات كان موجود
0: ثورة المسرح،
1: هي كان ثورة المسرح طبعا، كل فترة ولها فترتها، الناس كانت في تلك الفترة حتى التسعينات كانت ليس هناك يعني هذا السوشيال ميديا والإنترنت
0: أثرت السوشيال ميديا والإعلام الحديث على مسألة يعني هو يفترض أن يكون هنا هو مسوقا وداعما، ولكن المتتبع يجد أن المد المسرحي تقهقر في ظل هذه الثورة المعلوماتية. الصحافة أيضا الورقية بالمناسبة، يمكن هذا يقودنا إلى رؤيتك عن الإعلام الكويتي والصحافة الكويتية، أيضا تقهقرت هذه الصحافة بحكم وجود مدخلات أخرى، الأمر الذي حدا ببعض الصحف أن تتحول إلى إلى إلى المواقع الإلكترونية وتضع لها مواقع إلكترونية.
1: طبعا الصحافة سواء الصحافة الكويتية معروفة عربيا، يعني
0: كانت تصلكم في تونس؟
1: يعني كانت تصل
0: غير مجلة العربي؟
1: لا تصل، يعني كانت مثلا صحيفة كما صحيفة القبس معروفة مشهورة، معروفة وعندها مصداقية وعندها قراءها وعندها ناسها، وهي يعني وأي واحد حتى كبير في السن يعني خاصة المثقفين وكذا يعرفون هذا الأمر جيدا، يعني هذا يعني ريفرنس. وطبعا كما تحدثنا سابقا عن المنشورات الثقافية الكويتية الرسمية اللي هي عالم الفكر، عالم الفكر يعني كتاب مهم مستقر،
0: عالم المعرفة والعربي الصغير،
1: والعربي الصغير كانت تصل يعني يعني كانت تصل. وكان
0: أيضا هذا المشروع التنويري الكويتي الثقافي لما يقتصر على فئة عمرية معينة، يعني إذا كانت العربي تخاطب ليست تخاطب النخب، حتى المواطن العادي تخاطبه، ولكن أيضا هناك العربي الصغير الذي يخاطب ذهنية الطفل، يعني وهذا مهم جدا يعني.
1: طبعا وإضافة لذلك تذكرت الآن يعني برنامج افتح يا سمسم،
0: نعم
1: اللي هو إنتاج برامج يعني
0: إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج
1: هي مقرها الكويت يعني، نعم.
0: ولا زالت
1: يعني، يعني هذا برنامج يعني برنامج كان يعني
0: ليش تقهقر هذا النوع من هذا المنتج الفكري والثقافي أستاذ شكري؟ وهل الأمر يتعلق مثلا بنا أم أيضا في تونس هناك أيضا تقهقر في المشهد الثقافي؟
1: هذا بالنسبة لتراجع الثقافة هو شامل، يعني هو حتى في الغرب موجود. احنا مشكلتنا الشعوب العربية عموما، يعني كان هناك في الفترة الثمانينات، انا ما اعرفه عن فترة الثمانينات، كان عندي كنت اشتغلت في وزارة الثقافة، وكان مديري
0: انت خريج اي جامعة استاذ؟
1: خريج جامعة تونس الاولى،
0: تونس الاولى
1: كلية العلوم الانسانية.
0: عدد الجامعات في تونس؟
1: جامعات تقريبا يعني ما عنديش فكرة بالضبط يعني تتجاوز الاثناش جامعة.
0: اشهرها الزيتونة؟
1: إيه زيتونة مشهورة لأنها مرتبطة بالجامع وعندها بعد ديني يعني، لكن هي تم تحويلها أصبحت مستقلة، يعني هي جامعة الزيتونة فيها أصول الدين، فيها الفلسفة، تدرس اللغات الأجنبية، تدرس الفارسية والعبرية واليونانية، كل حتى اللاتينية تدرسها، يعني يعني هي ليست لم تعد مقتصرة على يعني الجانب الديني هو الأساسي، أصول الدين، الحديث، القرآن، الفقه كذا، بس ضافوا لها أشياء أخرى.
0: أنا في الدقائق اللي يمكن العشر الأخيرة من البرنامج، ولكن البرنامج هو الكويت في عيونهم، يعني شاهدنا الكويت بعينك ويعني وجدنا هناك حبا كبيرا لدولة الكويت، ولكن أيضا استحقاقا وواجبا علينا كإعلاميين كويتيين أيضا أن نتحدث على تونس الشقيق، ونحاول أيضا أن نقدم صورة جميلة عن تونس من خلال إذاعة دولة الكويت. هذه الإذاعة اللي يمكن أثناء الفاصل أنت ذكرت لي بأنها مسموعة في العديد من البرامج الحوارية، مسموعة في في في في تونس الشقيقة، وتأثر بها المواطن التونسي.
1: طبعا هناك أنا في رأيي هناك في تقديري هناك برامج عابرة يعني
0: للجغرافيا والحدود،
1: ولا تعترف يعني هي البرامج الناجحة تفرض نفسها، يعني أنت تأتي في إذاعة الكويت أو إذاعة تونس وتضع برنامج مثلا ثقافي يهم

0: مثلا المثقف التونسي والمثقف الكويتي والمثقف الجزائري والمثقف المصري والمثقف اللبناني، ستجد أنه عندك يعني عندك نوع من الجاذبية، من الجاذبية تجذب الناس لك. يعني أنت مثلا، أنا سأحدثك عن تجربة أخرى في الخليج. حتى مثلا عندهم في سلطنة عمان هناك مجلة اسمها مجلة نزوة، اللي هي منطقة يبدو لي
1: نزوة ومنطقة تاريخية وأثرية. وهذه بالمناسبة يعني سلطنة عمان بلد جميل ولديها يعني
0: طبعاً
1: منتج أيضا ثقافي وتاريخي وأثري أيضا. نزوة من ضمن قلعة نزوة، يعني هذه من ضمن
0: النزوة. هذه مجلة نزوة طبعا هي جامع لكل المثقفين، كما نفس العربي، بس هي تجربة ممكن أجد يعني.
1: نعم.
0: ويعني بالنسبة للمسألة هذه، مسألة الثقافة أو التبادل الثقافي، أنا كما قلت لك سابقا أراها ضرورية لتوطيد العلاقات الثنائية أو الثنائية العربية، وتأكيد على أنه ما تفعله مجلة أو صحيفة أو كذا ممكن لها أثر دائم، يعني سيتجاوز كل الخلافات أو الاختلافات أو الأمور التي تحدث.
1: وشكل أيضا نقطة التقاء. وبالمناسبة أنت ذكرت أيضا مجلة نزوة التي تصدر في عمان ولديها العديد من القراء العرب. وبالمناسبة يعني سلطنة عمان في السنوات الأخيرة أصبحت أمانة، وإحنا يمكن ككويتيين شهادتنا مجروحة فيها بحكم يعني التوأمة في العلاقة بين البلدين الشقيقين، أصبحت قبلة للمصطافين، قبلة للسواح. مجلة نزوة هي مرتبطة بقلعة نزوة، هذه القلعة التاريخية التي يأمها العديد من السياح على مستوى ومختلف دول العالم. وعمان قطعت شوطا كبيرا في الجانب السياحي والجانب أيضا الثقافي والجانب الإعلامي، ولدينا أيضا زيارات لأشقائنا في عمان، رأينا بأم أعيننا يعني، وكنا مثالا وشاهدا حيا على هذا التطور الذي تعيشه السلطنة في ظل وتحت كنف السلطان هيثم بن طارق وأيضا حكومة الرشيدة وشعبه الجميل. الشعب العماني ترى أستاذ شعب جميل ومضياف.
0: صح، أكيد. يعني لا، هو يعني أنا دائما أقول أن الشعوب العربية يعني فيها من الوشائج وفيها من التقاطعات ما يجعلها تجد دائما يعني أماكن للتواصل، يعني سواء على المستوى الثقافي، المستوى الإعلامي، المستوى الرسمي. يعني هذا مثلا على المستوى الرسمي هناك كل العلاقات الثنائية أو الجماعية تؤطرها يعني اتفاقيات أو ما إلى ذلك واجتماعات سنوية وما إلى، ولكن هي دعوة للناس العاديين. يعني أنا مثلا، أنت ككويتي تسافر لتونس تنقل صورة جيدة سواء عن بلدك أو عن البلد الآخر.
1: نعم.
0: وهكذا دوليك يعني.
1: نعم. نعم. تونس ونحن أيضا يعني في بداية العطلة الصيفية، والعديد من المواطنين يقومون ويذهبون ويجولون، وخصوصا الكويتيين، إلى العديد من الدول. من يريد الذهاب إلى تونس ومن يريد الاستمتاع بالطبيعة التونسية ومن استمتاع بالجو في تونس، أبي رسالة توجهها إلى كل من يستمع إلينا، توجهها له من حيث الأماكن التي ممكن أن يذهب إليها في تونس. كيف هي تونس الآن؟ كيف هو الجو في تونس؟ أشهر المدن التي يجب على من يزور تونس أن يذهب إليها.
0: الحقيقة هو أنه ما يعرف أو ما حتى يسوق له وزارة السياحة في تونس هو السياحة الموسمية، يعني الصيفية، يعني البحر، يعني كذا. هذا يعني لا شك فيه ولا اختلاف يعني، ولكن خاصة الآن يعني فيه اكتظاظ في الصيف، هو موسم الذروة يعني فيه بشكل مكتظ. ولكن فيه أماكن، مثلا الأماكن الأثرية، فيه كثير أماكن أثرية غير معروفة.
1: مثل
0: مثلا أول أكبر حاجة وأفضل شيء هو قرطاج، مثلا متحف باردو، هذا من أكثر الزيارات، فيها أقدم فسيفساء في العالم تقريبا. عندك مناطق أخرى ما يسمى بالمناطق البيئية، خاصة منطقة عين دراهم طبرق. عين دراهم طبرق في الشمال، أقصى الشمال الغربي، يعني قريبة من الحدود الجزائرية. هذه منطقة روعة، تلتقي فيها البحر مع الغابة مع الجبل.
1: الله، مثلث شكله يعني مثلث جميل،
0: هواها نقي. يعني مثلا عند راهم تختار
1: حمامات في تونس،
0: تختارها شتاء، الحمامات بحرية ساحلية يعني في الشتاء ما تقدرش تمشي، بينما طبرقة هذه وعند راهم تقدر تروح لهم في
1: أماكن أثرية يجب على يعني من يذهب إلى تونس أن يزورها.
0: مثلا عندك جزيرة جربة، جزيرة رائعة، جزيرة قرقنة هذه جزيرة أخرى،
1: جزيرة جربة شنو فيها؟ واحات؟
0: جربة لا لا، هي جزيرة تقع في الجنوب قريبة على يعني في وسط البحر، يعني طبعا هي جزيرة في وسط البحر، ولكن هي فيها موقع أثري، فيها قلاع من العصر العثماني. يعني العثمانيين كانوا وقت اللي هجموا الإسبان في القرن السادس عشر ميلادي، كان هناك عملوا نوع من يعني المتاريس والقلاع. يعني نفس
1: جامع القيروان في في في تونس.
0: طبعا جامع القيروان، لكن في الصيف حارة جدا. يعني جامع القيروان في سخيط الأغالبة اللي هي متاع المياه، عندك مدينة سوسة منستير، عندك مدينة توزر. توزر هذا بلد التمور، دقلة منور،
1: من أجود أنواع التمور. زيت الزيتون أيضا في تونس،
0: زيت الزيتون سوسة، عندك سوسة. سوسة
1: نعم،
0: في كثير أماكن، يعني في أماكن أخرى أثرية يعني قريبة من العاصمة نفسها. فيها طبعا جامع الزيتونة والمدينة العربية الإسلامية، هذا مهم جدا. فيها أسواق، يعني أسواق تعود للفترة الحفصية. يعني
1: رسالة حب من خلال برنامج الكويت في عيونهم، من خلال إذاعة دولة الكويت البرنامج العام، ومن خلال الإعلام الكويتي قاطبة، رسالة حب إلى أهلنا في تونس، إلى الشعب التونسي الجميل، الشعب التونسي العظيم الذي دائما ما يكون متقبل الآخر مضيافا. تحية إلى هذا الشعب الذي يمثل دولة تربطها بدولة الكويت علاقة تاريخية، علاقة أخوية. تونس قطر عزيز علينا في عالمنا العربي وفي دولة الكويت تحديدا. أنا أشكرك، كان الاتفاق في البداية أن يكون هناك حلقة، ولكن الحلقة لم تكفي، فآثرنا أن يكون هناك حلقة ثانية نحن على مشارف انتهاء منها. وأيضا الرسالة التي يوجهها الإعلامي التونسي وأيضا الباحث في الشأن الثقافي الأستاذ شكر الصيفي إلى أهله في دولة الكويت.
0: والله أنا أول حاجة أشكركم على الاستضافة، ويعني بالنسبة للكويت يعني أرى أنه يعني بلد آمن، بلد متميز، وبلد له كثير من الطاقات والقدرات، بعضها لا زال لم يتم استغلاله بعد.
1: الله
0: يعني
1: يحفظ.
0: يمكن توظيفها أكثر، يعني على ذكر مثلا الآثار والتراث والثقافة، هناك مثلا عندكم جزيرة،
1: لدينا دار الآثار الإسلامية والمجلس الوطني أيضا للثقافة والفنون والأداب، أيضا يقوم بدورة
0: المتحف في هذا يعني الجانب، المتحف يعني تجديده جيد. نعم. وكذا، وهناك يعني كثير من الطاقات. وأنا أقولها يعني بحكم معرفتي البسيطة، يعني لا أقول أني متعمق، لكن الكويتيون قادرون على رفع التحديات،
1: وهم قادرون. وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دولة الكويت ويحفظ الجمهورية التونسية ويحفظ دول مجلس التعاون، وأن تظل الدول العربية متماسكة متحدة. التضامن العربي مهم جدا في هذا وهذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها. مستمعي الكرام، لا يسعنا إلا أن أشكركم أنتم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع القادم مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. حتى ذلك الحين دمتم سالمين.
2: في الأسبوع القادم يتجدد بنا وبكم اللقاء لنرى الكويت كما يراها الآخرون، ولنستمع إلى شهادات تنبض بالمحبة والتقدير لوطن يسكن القلوب قبل العيون. الكويت في عيونهم، مع تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم منصور العجمي، التنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميرة.

الكويت، طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام.

في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، وفي الإخراج سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء، وزارة الدفاع تعلن رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي والتعامل معها وتدميرها. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد. الصين تدعو إلى ممارسة ضبط النفس ومواصلة حل الخلافات عبر الحوار لاستعادة السلام في المنطقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. مجلس السلام يعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة السلام في غزة، تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الإحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وإسبانيا تعلن إرسال تعزيزات أمنية إلى سبتة، وتقدر عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة ب49,000 شخص. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها. وقال العطوان في بيان لوزارة الدفاع إن العدوان الإيراني الآثم استهدف عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، ما أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. وأكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد، الذي استهدف اليوم عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية بطائرات مسيرة معادية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيدا خطيرا وتعكس نهجا عدائيا ممنهجا لا يمكن تبريره.

0: تقريره أو قبوله. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى أبوظبي، حيث دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت بطائرات مسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وفي بكين، دعت الصين اليوم الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس ومواصلة حل الخلافات عبر الحوار والتشاور، بما يسهم في استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج بأسرع وقت، مؤكدة عدم قبولها لأي هجوم يستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت غير العسكرية. جاء ذلك في تصريح أدلت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي تعليقا على استهداف مبنى لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت يوم أمس، الذي أسفر عن وفاة أحد العاملين وأضرار مادية جسيمة. وقالت ماو إن السفارة الصينية تواصلت مع الجهات الكويتية المعنية بعد استهداف المبنى، مؤكدة أن الاستهداف لم يطل أي مواطن صيني.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الكرام، مستمرون معكم من خلال الجولة الإخبارية المسائية، ونستكمل معكم باقي فقراتنا من واشنطن، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تلحق بإيران هزيمة ساحقة في ظل التصعيد الميداني الراهن في المنطقة. وشدد ترامب أيضا على أنه رغم استعداد طهران لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط من خلال شن ضربات على أهداف في أنحاء المنطقة خلال الأيام الأخيرة، فإن استسلامها ليس سوى مسألة وقت. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة وإنها تواصل تحقيق النصر. في الأثناء، يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا للحكومة اليوم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في الوقت الذي يحاول فيه إيجاد تسوية لحربه ضد إيران. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن هذا سيكون الاجتماع 13 للحكومة خلال ولاية ترامب الثانية. ووفقا لوكالة رويترز، فمن المرجح أن تركز أجندة الاجتماع بشكل كبير على السياسة الخارجية. وننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث أعلن مجلس السلام عن خارطة طريق لاستكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، وذلك عقب موافقة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. المزيد في هذا التقرير.
2: في تطور جديد، أعلن مجلس السلام والدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة موافقة حركة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. وقال المجلس إن الاتفاق يختتم أشهرا من المفاوضات المكثفة التي جرت بهدف تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترتيبات الحكم والأمن والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في غزة، كما وردت في خطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. وأضاف أن خارطة الطريق تمثل اختراقا تاريخيا، إذ تتضمن للمرة الأولى التزاما رسميا من حماس بخطة عملية للتخلي عن جميع أسلحتها، على أن يعقب ذلك انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن الاتفاق يحمل فوائد كبيرة لسكان غزة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستركز على التنفيذ، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا مرحلة انتقالية تدريجية لتولي مسؤوليات إدارة القطاع. وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف إن التوصل إلى اتفاق بشأن تفكيك الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة استغرق أشهرا من المفاوضات الصعبة، وأكد أن أهمية الاتفاق تكمن في تنفيذه، مشددا على ضرورة أن تكون آليات التنفيذ والتحقق حقيقة وفعالة، وأن يجري انسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع عملية تفكيك الأسلحة. وأضاف أن المجلس الوطني الانتقالي والإداري والشعب الفلسطيني يحتاجان إلى دعم سياسي وعملي لتولي مسؤولية رسم مستقبل غزة. بالمقابل، أكد مسؤولان في حركة حماس أن الاتفاق ينص على حصر السلاح بيد اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف وتنسيق مع مجلس السلام، إلى جانب تسلم اللجنة إدارة القطاع. وأضاف أن الاتفاق يشمل أيضا انسحابا إسرائيليا تدريجيا من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية. كما أكد مسؤول كبير في حركة حماس أن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة سيتوقف على مدى التزام حكومة الاحتلال بتعهداتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
1: وحول ردود الفعل، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم بالاتفاق المعلن بشأن نزع سلاح حركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة في قطاع غزة. وشددت الوزارة على ضرورة متابعة هذا الاتفاق الآن، وأن تلقي حماس أسلحتها فعليا بما يتيح انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ونشر قوة الاستقرار الدولية لدعم قوات الأمن والشرطة الفلسطينية وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. كما شددت على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبشكل مكثف. وفي برلين، رحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول باتفاق مرحلي لنزع السلاح في غزة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أنه من الضروري الآن إحراز تقدم حقيقي، وأضاف أن ألمانيا ستؤدي دورها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق. وفي بروكسل، رحبت وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم بالاتفاق المعلن بشأن نزع سلاح حركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة في قطاع غزة، معتبرا أن تنفيذه بشكل كامل ومن جانب جميع الأطراف يمكن أن يشكل خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع وتحقيق سلام وأمن دائمين. وأكد أن الاتفاق يجب أن يمهد الطريق أمام وصول أكبر للمساعدات الإنسانية وعودة الحكم الفلسطيني إلى غزة واستعادة الزخم نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، مضيفا أن الدبلوماسية تستحق فرصة حقيقية. وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت تفجيرات كبيرة في مناطق يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت في محافظة النبطية، وامتد دويها إلى مناطق واسعة في جنوب لبنان. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال نفذت قصفا مدفعيا استهدف بلدة طالوسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية. ونبقى مع الشأن الفلسطيني، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة في محافظات الضفة الغربية تخللتها عملية دهم للمنازل والمنشآت التجارية واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 11 فلسطينيا بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي حي جنيد غرب نابلس، وسط تجدد للاشتباكات مع قوات الاحتلال في الحي ذاته. وننتقل إلى السودان، حيث تواصلت المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة محاور، لا سيما في إقليم دارفور، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني وسع نطاق انتشاره في مناطق عدة تمكن من السيطرة عليها مؤخرا في محيط مدينة بارا الاستراتيجية التي تعد ثاني أكبر مدن الولاية. يأتي ذلك فيما أعلنت مجموعات منشقة عن قوات الدعم السريع استسلامها للجيش السوداني في مدينة أم درمان بعدما سلمت أفرادها وعتادها العسكري في أحدث موجة انشقاقات تشهدها القوات وسط استمرار المعارك. الطيب آدم والتفاصيل.
3: شن سلاح الجو السوداني غارات مكثفة استهدفت تجمعات ومواقع لميليشيا الدعم السريع بمحور غربي مدينة الأبيض، وشملت الضربات الجوية العنيفة أهدافا في مناطق أم صمامح والخوي والنهود، فيما لم تتوفر بعد معلومات عن حجم الخسائر والنتائج الميدانية لتلك الغارات. فيما أكد المتحدث باسم قوات العمل الخاص محمد ديدان أن القوات المسلحة السودانية فرضت سيطرتها الكاملة على طريق الصادرات، مشيرا إلى تأمين محيطه وإعادة فتحه أمام حركة المواطنين. وعلى الصعيد الدبلوماسي، وصل السكرتير التنفيذي لمنظمة إيجاد ورغني جبيه إلى العاصمة السودانية الخرطوم في أول زيارة له منذ اندلاع الصراع بالبلاد، وأكد جبيه عبر منصة إكس أن الزيارة هدفت للوصول إلى اتفاق وتفاهمات مع القادة السودانيين لإحلال السلام في البلاد. وعلى الصعيد الإنساني، تشهد مناطق إقليم كردفان التي تعرضت لاعتداءات عناصر الميليشيا المنسحبة من مواقع المعارك الأخيرة التي أسفرت عن تحرير مدن وبلدات استراتيجية، ما أسفر عن موجات نزوح واسعة بين السكان. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: وفي جديد الحرب الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قوتها قصفت منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني، وإنها استهدفت سفينة جنوبي الميناء كانت تنقل إمدادات للجيش الأوكراني. في غضون ذلك، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يحسم بعد موقفه بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، وقال ترامب إن تركيزه ينصب على إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران أوكرانيا للمرة الأولى خلال الأيام المقبلة. وفي الصين، جددت بكين اليوم معارضتها الحازمة لتحديد الفلبين الإحداثيات الجغرافية لموقع جزيرة هوانغ يان المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، معتبرة أن ذلك غير قانوني وباطل. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التصرف الفلبيني شكل انتهاكا خطيرا للسيادة الإقليمية للصين، وخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفة أن الصين لن تقبله. وفي مدريد، تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتسريع عملية إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، مؤكدا أن مدريد تعمل بالتنسيق مع السلطات المغربية لإعادتهم. وعززت إسبانيا وجودها الأمني في سبتة عبر إرسال وحدات من القوات المسلحة، إلى جانب تعزيز انتشار الشرطة والحرس المدني بعد عبور نحو 50,000 من المهاجرين من الجانب المغربي. بدورها، أعلنت الرئاسة الفرنسية تعزيز المراقبة على الحدود مع إسبانيا على خلفية تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة. المزيد في هذا التقرير.
2: برا وبحرا تدفق آلاف المهاجرين نحو مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني، فيما وصفت بأكبر عملية عبور جماعي انطلاقا من المغرب منذ عام 2021. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن ما يقرب عن 50,000 مهاجر عبروا إلى مدينة سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت إعادة نحو 25,000 مهاجر من مدينة سبتة إلى المغرب، ونقل التلفزيون الإسباني الرسمي عن مصادر رسمية أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 34 شخصا لقوا حتفهم في مياه سبتة أثناء محاولتهم الوصول إلى المدينة، فيما لا تزال أفواج من المهاجرين تتدفق إلى شواطئها. ودفعت الحكومة الإسبانية بوحدات من الجيش إلى المدينة لدعم نحو 400 عنصر من الشرطة الوطنية والحرس المدني، في ظل استمرار الضغوط على المناطق الحدودية. كما عززت السلطات الفرنسية وجودها الأمني على الحدود مع إسبانيا على خلفية تطورات الأزمة. وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن ما تشهده سبتة يمثل هجوما على السيادة الوطنية، مشددا على أن الدولة ستستخدم جميع إمكاناتها للدفاع عنها. وفي السياق ذاته، حذرت السلطات المحلية في سبتة من تدهور الأوضاع الإنسانية، إذ أعلن رئيس حكومة المدينة خوان خيسوس أن مراكز استقبال المهاجرين بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى ولم تعد قادرة على استقبال مزيد من الوافدين. من جهتها، طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس بتعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن عقب دخول مئات المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبتة.

0: انطلاقا من المغرب. هذا وقد استدعت الخارجية الإسبانية السفير الإيطالي في مدريد على خلفية تصريحات وزير الخارجية الإيطالي الذي دعا خلالها إلى إغلاق منطقة شنغن أمام إسبانيا في ظل تصاعد أزمة المهاجرين في مدينة سبتة. ولم تقتصر موجة الهجرة على سبتة، إذ شهدت مدينة ميليليا أيضا محاولة عبور واسعة خلال الساعات الأخيرة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى رفع حالة الاستنفار الأمني وتشديد إجراءات المراقبة على طول محيط المدينتين تحسبا لاستمرار تدفق المهاجرين.
1: مستمعينا الكرام، نصل لفقرة الحوار في هذه الجولة المسائية ونتابع فيها تطورات التصعيد في المنطقة. فيما يتواصل التصعيد العسكري في المنطقة وتجدد العدوان على دولة الكويت، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد الذي استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية بطائرات مسيرة معادية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ناصر المطيري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور ناصر.
2: أهلا وسهلا سيدة أميرة، يا مرحبا.
1: دكتور ناصر، كيف تقرؤون إعلان وزارة الدفاع عن رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي للكويت والتعامل معها وتدميرها، وما هي دلالات تجدد العدوان الإيراني باستهداف عدد من المنشآت الحيوية والعسكرية في البلاد؟
2: يعني هذا أصبح يبدو يعني سلوك متكرر ويومي من وعدوان إيراني متواصل على دولة الكويت وعلى دول المنطقة. هذا العدوان لا يعبر إن على يعني عن يأس حقيقة ومحاولة من إيران لاستخدام يعني أمن الخليج كورقة ضغط جديدة لها تستخدمها في مواجهة واشنطن. لذلك أعتقد أيضا إعلان وزارة الدفاع بأنه يعني وجود مسيرات وتصدي لها، هذا أيضا أولا يعبر عن شفافية في التواصل الإعلامي مع المواطنين، وأيضا يؤكد على يعني يقظة وحضور الدفاعات الجوية الكويتية التي تتصدى بمهارة وبكفاءة عالية لهذه المسيرات ويعني تردع شرها عن دولة الكويت. لا شك هذا يشيع جو من الطمأنينة والراحة والأمان في البلاد، كون أن هناك يعني حالة من الاستعداد الدائم، حالة من التصدي، حالة من المهارة والكفاءة العالية في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة وتجنيبها عن الكويت. يعني هذه لا شك تعطي دلالة جديدة بأنه اليوم النهج الإيراني هذا المستمر بهذا الشكل يعني أفقد إيران كل أوراقها المنطقة، حرق كل أوراق الثقة مع جوارها، دول ليس لها يعني علاقة بهذه الحرب أصبحت تقحمها فيها دول الخليج، دولة الكويت. لذلك أعتقد هذا السلوك الإيراني أصبح مرفوضا وأصبحت إيران تعاني من عزلة حقيقة، وهذا السلوك لا شك لا يعود على إيران بالخير، بل هو يضرب كل جوانب الثقة ويعني يؤثر بشكل سلبي عليها.
1: نعم، وما مدى أهمية الموقف الخليجي والعربي والدولي أيضا الرافض لاستهداف المدنيين والمنشآت غير العسكرية في ظل التصعيد الحالي؟
2: يعني لعله الأزمة الحالية وما حصل من عمليات عسكرية جعلت الموقف الخليجي أكثر تماسكا وأكثر انسجاما واتساقا، من خلال دائما نلحظ هناك بيانات إدانة واستنكار يعني تعرض اليوم الكويت لهذا الهجوم. جاء أيضا هناك بيانات سعودية إماراتية خليجية بشكل عام عربية ترفض وتستنكر هذا الهجوم. ولذلك أيضا مع هذا التصعيد المستمر وجدنا هناك نوع من التنسيق أيضا الخليجي والمواقف الموحدة الخليجية باتجاه يعني رفض هذا العدوان ومحاولة التصدي له، ونوع من تبادل أيضا المعلومات الاستخبارية وكذلك أيضا التنسيق العسكري وكل المجالات. لذلك يعني الموقف الخليجي اليوم يبدو من خلال هذه الأزمة فرصة لأن يتوثق بشكل أكثر ويتوحد بشكل أكبر لمحاولة يعني تحجيم وكبح جماح هذه الاعتداءات الإيرانية التي تحاول يعني فتح الخليج كساحة معركة وساحة صراع.

0: يعني وورقة الضغط في المواجهة الحالية لها مع الولايات المتحدة.
1: نعم دكتور، أكد الرئيس الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة تلحق بإيران هزيمة ساحقة وأن استسلامها أيضا مسألة وقت. نعم. كيف يمكن قراءة هذه التصريحات في ظل استمرار التصعيد؟
0: طبعا تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران تمضي بشكل جيد وأنه سيلحق بها يعني هزيمة ساحقة. نعم. هذا ليس مجرد تقييم عسكري، هو يحمل رسائل عديدة استراتيجية حقا. أولا يؤكد أن واشنطن لا ترى أن العمليات الحالية استنزفت قدرتها أو فرضت عليها التراجع، بل تعتبر أنه ما زالت أنها يعني تمسك بزمام المبادرة. وثانيا هذا يبعث برسالة ردع إلى طهران، مفادها أنه استمرار الضغوط العسكرية لن يدفع الولايات المتحدة إلى وقف عملياتها بل إلى مواصلتها إذا اقتضى الأمر. كما أنه هذا الخطاب يعني أيضا يخاطب الداخل الأمريكي أيضا لإظهار أنه الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة ما زالت قادرة وواثقة من مسار العمليات رغم استمرار الحرب. لذلك نجد تعبير أنها يعني هزيمة ساحقة والحق هزيمة ساحقة بإيران أو ضرب بقوة، هذا ليس مجرد انفعال لفظي. ترامب يستخدم الخطاب التصعيدي عادة في إطار ما يسمى بالدبلوماسية القسرية أو دبلوماسية القوة، أي تهديد بقوة مفرطة لدفع الخصم إلى التراجع أو التفاوض بشروط أقل ملائمة له. لذلك أعتقد في تقدير أنه ترامب لا يريد حرب استنزاف طويلة، لكنه يريد اتفاق يبدو وكأنه نتيجة تفوق أمريكي وليس نتيجة تنازل متبادل. لذلك ستبقى يعني لغة ترامب أشد تصعيدا في من المسار الدبلوماسي الذي يجري أيضا في خط موازي.
1: نعم دكتور ناصر، أخيرا يعني التطورات متسارعة جدا، كيف تنعكس هذه التطورات المتسارعة على أمن واستقرار منطقة الخليج؟
0: بالتأكيد اليوم أمن واستقرار المنطقة أصبح يعني ورقة مساومة إيرانية. إيران التي لا تجد لها قوة تضاهي أو مواجه في مواجهة يعني الولايات المتحدة تستخدم أوراق ضغط، منها مضيق هرمز وتهديد خطوط الملاحة وخطوط الطاقة العالمية كورقة سياسية، وأيضا أمن الخليج أصبح اليوم هو أيضا ورقة سياسية جديدة تستخدمها إيران في محاولة لخلق نوع من التوازن أو يعني لفرض موقف أو خلق لها موقع سياسي في مواجهة الولايات المتحدة في حال وجود مفاوضات مستقبلية. لذلك أعتقد أنه أمن الخليج اليوم هو على المحك، وبالتالي هذا يفرض على دول الخليج أن يكون تعزز تنسيقها السياسي وتنسيقها العسكري من أجل يعني محاولة صد هذا العدوان ويعني تقليل الأضرار المترتبة عليه ومحاولة يعني تحجيم التأثيرات الأمنية على المنطقة. نجد اليوم هناك نوع من تنسيق خليجي كبير باتجاه هذا الأمر من خلال تحالفات عسكرية، تحالفات بحرية، تهديد الملاحة اليوم وتهديد الأمن الخليجي مسألة أصبحت مقلقة جدا ولها تأثير لا يتجاوز المنطقة الخليجية إلى العالم. اليوم تعطيل الملاحة هذا يهدد أمن العالم ويهدد أمن الطاقة، كذلك أمن الخليج اليوم، واستمرار هذه العمليات والصواريخ والمسيرات على دول الخليج ودولة الكويت بشكل خاص هذه مسألة أصبحت لا شك يعني مستمرة تحتاج إلى ردع حقيقي اليوم، سواء ردع على مستوى الدبلوماسي ومواقف دولية قانونية أممية أو ردع عسكري يعني يضع حدا لهذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
1: نعم نعم، كان معنا عبر الهاتف الدكتور ناصر المطيري المحلل والكاتب السياسي، شكرا لك دكتور على المشاركة معنا والحديث عن التطورات في التصعيد في المنطقة.
0: شكرا لكم.
1: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أكدت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة زين الصباح اليوم الجمعة حرص دولة الكويت على الابتكار والتنويع الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة. جاء ذلك في مداخلة للسفيرة أزدين الصباح خلال مشاركتها في مائدة مستديرة نظمها معهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن حول كيفية تعامل الكويت مع استمرار الاعتداءات الإيرانية وما خلفته من تداعيات اقتصادية على الكويت. وتطرقت سفيرة الكويت في واشنطن إلى الأثر الذي خلفته هذه الأزمة على الكويت والشراكة الأمريكية الكويتية المتينة التي تمتد لعقود وصمود البلاد في هذه المرحلة العصيبة. وأيضا تحدثت عن الكلفة الاقتصادية للحرب إلى جانب الفرص المستمرة القائمة، مسلطة الضوء على الإعلان الأخير عن توقيع صفقة أنابيب بقيمة 16 مليار دولار بين مؤسسة البترول الكويتية وشركات أمريكية، وهي أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت. كما تناولت السفيرة الزين الصباح تركيز دولة الكويت على الابتكار والتنويع الاقتصادي بدءا من الذكاء الاصطناعي مرورا بالمجال الطبي ووصولا إلى مجالات أخرى، سعيا لبناء مستقبل واعد لشباب البلاد. تراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق ارتفاع شهري بنحو 5%، مع تدفق المزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية، على الرغم من عدم تحقيق تقدم يذكر في المحادثات أو في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولار و44 سنتا إلى 78.59 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولار و71 سنتا إلى 81.88 دولارا للبرميل. مستمعين الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة إلى حار، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 33، مدينة الجهرة 31، شمالا في العبدلي 30، غرب البلاد منطقتي شقاها والسالمي 28، جنوبا بالوفرة 30، جزرنا الشمالية فيلة شوربة وبوبيان 32، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 2:20 بعد منتصف الليل، أدنى جزر الساعة 7:30 صباحا، موعد أذان الفجر الساعة 3:38، موعد شروق الشمس الساعة 5:08. عبد العزيز القراوي.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزارة الدفاع تعلن رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي والتعامل معها وتدميرها. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد. الصين تدعو إلى ممارسة ضبط النفس ومواصلة حل الخلافات عبر الحوار لاستعادة السلام في المنطقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. مجلس السلام يعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة السلام في غزة تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الاحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وإسبانيا تعلن إرسال تعزيزات أمنية إلى سبتة وتقدر عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة ب49,000 شخص. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج سلامة العنزي. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

20 دقيقة. أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد ومن الإخراج علي غلوم. ونستهل نشرتنا بالعناوين: نادي الكويت يخسر أمام نادي ميلتون كينز ضمن مبارياته الودية في معسكر خارجي. نادي كاظمة يتعادل مع الوعب القطري في معسكر الفريقين المقام حاليا بتركيا. نادي الصبيخات لكرة اليد يعلن موعد انطلاق الفترة التحضيرية للفريق. اليويفا يهدد بمقاطعة كأس العالم احتجاجا على مشروع الفيفا. إيدي هاو يستقل من منصبه كمدرب لنيوكاسل. ميلان يعلن وفاة أسطورته وقائده السابق فرانكو باريزي. أهلا بكم مستمعنا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. خسر نادي الكويت بهدف دون مقابل أمام نظيره فريق ميلتون كينز داونز الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وذلك ضمن مبارياته الودية في معسكره الخارجي بلندن. هذا وسيخوض الأبيض ثاني مواجهته مع نادي بورستموث الذي يلعب في الشامبيونشيب في 5 أغسطس المقبل، فيما ستكون ثالث مبارياته الودية مع نادي برانت الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في 9 أغسطس المقبل، كما ستكون هناك مباراة رابعة سيتم تحديدها لاحقا. تعادل نادي كاظمة مع نظيره الوعب القطري بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن معسكر الفريقين المقام حاليا بتركيا. كما أعلن البرتغالي عن مبارياته الودية التي سيخوضها في معسكره، حيث سيلتقي الرائد السعودي في 6 أغسطس المقبل، ثم الخالدية البحريني يوم 10 منه، ثم الشلف الجزائري يوم 13 قبل العودة إلى البلاد استعدادا للموسم الجديد. أعلن نادي الصبيخات لكرة اليد انطلاق الفترة التحضيرية للفريق في 10 أغسطس المقبل تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الوطني حسين حبيب ومساعده نصير حسن، استعدادا لاستكمال منافسات موسم 2025-2026 المقررة في أكتوبر المقبل. كما أعلن النادي عن إقامة معسكر تدريبي خارجي في البوسنة اعتبارا من 18 سبتمبر المقبل ولمدة 15 يوما، تتخلله 4 مباريات قوية لزيادة معدلات الانسجام والاحتكاك بين اللاعبين. ومن أخبارنا الخليجية، كسب فريق نيوم السعودية الأول لكرة القدم 5 مبارياته التجريبية ضمن معسكره التحضيري الجاري حاليا في مدينة مالاغا الإسبانية بهدف نظيف أمام لاس بالماس الإسباني في المباراة التي جرت على ملعب مركز استيوبونا في مدينة مالاغا، والفوز هو 3rd لنيوم في معسكره الجاري بعد انتصاره على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي والعربي القطري، فيما تعادل سلبا مع بيتربرا يونايتد الإنجليزي وخسر أمام غرناطة الإسباني. ومن المقرر أن تعود بعثة نيوم إلى تبوك خلال الأيام المقبلة. فرض الإيطالي سيميونيو إنزاغي مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريبات صباحية ومسائية حتى موعد مواجهة الأهلي القطرية التجريبية في ختام معسكره الخارجي بمدينة شتاغر سباخ النمساوية، ولعب الهلال في المعسكر 3 مباريات افتتحها بالفوز على شتورم غراتس النمساوي وتغلب على ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي قبل الخسارة أخيرا من مولوديا الجزائري. ويفتتح الهلال منافسات الموسم الجديد حينما يستضيف الفيصلي في 14 أغسطس المقبل على ملعب المملكة أرينا في الرياض بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي. الأخبار العالمية.
هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا بأنه سيقاطع كأس العالم إذا مضى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قدما في مشروعه الرامي إلى إشراك مستثمرين من القطاع الخاص. وقال يويفا في بيان له: لن يشارك أي منتخب وطني أوروبي في أي بطولة ينظمها فيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتم التخلي عنها بالكامل، مع تقديم ضمانات ملزمة بعدم فتح حوكمة فيفا أو مسابقاته مجددا أمام الملكية بل الملكية الخاصة. وكان فيفا قد أعلن وبشكل مفاجئ عن خطته لإنشاء شركة تحمل اسم فيفا وورلد انتربرايز FFE تتولى إدارة أنشطتها التجارية كحقوق البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالفعاليات ككأس العالم وكأس العالم للأندية وغيرها. أكد النادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم في بيان عبر موقعه الإلكتروني رحيل مدربه إيدي هاو بأثر فوري، ورحل هاو بعد مسيرة استمرت 5 سنوات في ملعب سان جيمس بارك. وقال النادي في بيان إنه وافق على قرار هاو موجها له الشكر على مساهمته الاستثنائية بعد قيادته النادي إلى إحراز كأس الرابطة المحلية في 2025، مانحا إياه أول لقب كبير منذ عام 1969. قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل لشبكة جي إي الأخبارية البرازيلية أن نيمار وكاسيميرو ودانييلو لن يكونوا ضمن حسابات الفريق مع سعي المنتخب لبناء تشكيلة أصغر سنا لخوض كأس كوبا أمريكا لكرة القدم 2028. وكان المهاجم نيمار قد اعتزل اللعب الدولي بعد خروج البرازيل من كأس العالم 2026 بالخسارة أمام النرويج في دور 16، بينما لم يعلن لاعب الوسط كاسيميرو والمدافع دانييلو اعتزالهما دوليا. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ضم المهاجم كارلوس إسبي من ليفانتي حتى 2031، وتعاقد ريال مدريد مع المهاجم الإسباني الشاب كارلوس إسبي قادما من ليفانتي. وأوضح النادي الملكي في بيان أن إسبي الذي اختير كأفضل لاعب تحت 23 عاما في الدوري الإسباني الموسم الماضي وقع عقدا يمتد 5 مواسم، وسبق لإسبي تمثيل منتخبي إسبانيا تحت 19 عاما وتحت 20 عاما، وخاض 66 مباراة بقميص ليفانتي سجل خلالها 20 هدفاً.

لا، نادي انتر ميلان الايطالي ضم المدافع الدولي الانجليزي جون ستونز الى صفوفه في صفقه انتقال حر، وانضم ستونز البالغ 32 عاما الى بطل الدوري الايطالي بعد مسيره حافله مع مانشستر سيتي توج خلالها بعدد كبير من الالقاب المحليه والقاريه. ووقع ستونز الذي كان احد عناصر المنتخب الانجليزي صاحب المركز الثالث في كاس العالم 2026 وقع على عقد لمده عامين مع فريقه الجديد والذي سيخوض معه اول تجربه خارج الملعب الانجليزيه. أنهى النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد رحلته مع برشلونة موجها رسالة وداع مؤثرة لجماهير النادي الكتروني عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مشواره مع الفريق وعودته إلى مانشستر يونايتد للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد. وكان راشفورد قد انضم إلى برشلونة في يوليو عام 25 قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وخلال فترته مع النادي الإسباني خاض راشفورد 49 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري قبل أن يقرر النادي عدم تفعيل بند شراء عقده ليعود مجددا إلى مانشستر يونايتد.

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم وفاة قائده السابق في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي فرانكو باريزي المتوج معه بثلاثة ألقاب في كأس الأندية الأوروبية البطلة وستة ألقاب في الدوري المحلي عن 66 عاما. وكتب ميلان الذي أصبح باريزي نائبا فخريا لرئيسه عام 2020 على منصة إكس إنه ينعي عائلته ومحبيه فرانكو باريزي وأنه سيظل مثاله ومثال النزاهة محفورين في إلى الأبد في النادي.

0: وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، سيعود الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى المنافسات من خلال مشاركته في دورة سنسيناتي للألف نقطة في كرة التنس المقررة بين 13 و23 من أغسطس، وستأتي هذه المشاركة بعد نحو شهر من خروجه من الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى. بهذا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين: نادي الكويت يخسر أمام نادي ميلتون كينز ضمن مبارياته الودية في معسكره الخارجي. نادي كاظمة يتعادل مع الوعب القطري في معسكر الفريقين المقام حاليا بتركيا. نادي الصبيخات لكرة اليد يعلن موعد انطلاق الفترة التحضيرية للفريق. اليويفا يهدد بمقاطعة كأس العالم احتجاجا على مشروع الفيفا. إيدي هاو يستقيل بمنصبه كمدرب لنيوكاسل. ميلان يعلن وفاة أسطورته وقائده السابق فرانكو باريزي. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج علي غلوم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

إذاعة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة، هذا البرنامج يأتيكم على إذاعة الكويت.

0: ومشاكل وحلول في عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة من إعداد محمد العزمي، تقديم نواف النومس، عبد الرحمن العنزي، تنفيذ على الهواء سلمان عاشور، ومن الإخراج محمود بهبهاني.
1: مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في لقاء ليس بجديد، استكمال للقاء السابق اللي أيضا ضيفتنا الكريمة نشكرها على إتاحة الفرصة وهذا اللقاء للمرة الثانية، لكن بموضوع مهم لا يقل أهمية عن الموضوع السابق. تحدثنا فيه في الحلقة الماضية عن الذكاء الاجتماعي، وهذا الموضوع أيضا مهم في حياتنا الشخصية نحتاجها، وأنماط الشخصية والمفتاح لفهم اختلاف الناس في طريقة التفكير. ما نطول مرة ثانية في المقدمة، خلوني أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة غدير لهويرضي، المدرب في الوعي الذاتي. حياك الله أستاذ غدير.
2: حياك الله، الله يسلمك وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: حياك الله، شكرا لك أنت أيضا على وجودك معنا في الحلقة الثانية والحديث عن أنماط الشخصية. يعني مثل ما تسألنا في الحلقة الماضية شنو الذكاء الاجتماعي، احنا تعودنا على سماع الذكاء الاصطناعي. فسولفنا وشرحت شنو الذكاء الاجتماعي، ايضا ودي نسمع منك والمستمعين بانماط الشخصية. شنو يعني انماط الشخصية؟ هل انواع الشخصية هي نفسها انماط الشخصية ولا
2: لا؟ الانواع اكثر،
1: الانواع اكثر،
2: الانواع اكثر. النمط دائما، النمط في داخل انواع، كل نمط داخل انواع، وهكذا. الانماط أربعة. أحسن واحد تكلم فيهم الدكتور أيوب الأيوب، الله يحفظه، مدرب ودكتور معروف. طبعا يعني اللي يبي يرجع له من مستمعينا الكرام يرجع بس يحط أنماط الشخصية أيوب الأيوب ويستمتع بالمحاضرات. وهو اختصرها في أربعة: ودي عملي تحليلي والرابعة حسي. هذا ودي.
1: طبعا مستمعين احنا معانا مساعدة بس ما راح تطلع بصوته، نحييه ونرحب فيها. ودي وعملي،
2: ان شاء الله بنسوي حلقة تكون، إن شاء الله تكون مشتركة،
1: الله يحييها. ودي وعملي وتحليلي،
2: وتحليلي
1: في رابع راح نذكره ان شاء الله.
2: في رابع
1: زين، على ما يعني يحضر الرابع خلنا ناخذ الودي. شنو يعني
2: الودي؟ الودي هو دائما هذا الودي دائما يحب يستمتع في كل شيء، هو مشاعره الدافع الأساسي له، يستمتع في العمل، يستمتع في الكلام، يستمتع في العلاقات، يستمتع في العطاء، يستمتع في الأخذ، يستمتع
1: شيء
2: في
1: إيجابي.
2: كل شيء طبعا. هم كلهم إيجابيين أستاذي.
1: كل الأنماط،
2: كل الأنماط إيجابية. الحين راح أقول لك ليش تصير سلبية.
1: طيب.
2: الودي والعملي والتحليلي في واحدة
1: التعبير. تعبيري طيب صح. الودي والعملي والتحليل والتعبير، اللي الحين احنا في الودي نعطيها تفصيل اكثر. قلت انه يستمتع
2: في كل شيء بس
1: هذا معنى الودي
2: ببساطة.
1: طيب والعملي؟
2: العملي اهم قيمه عند الوقت. الوقت
1: دقيق
2: جدا في الوقت. يعني اذا كان الوقت تحت سيطرته راح تلاقيه سعيد، مبدع، منجز، كريم، كل شيء. فأهم شيء عنده الوقت، القيمة. الودي شنو قلنا؟ أهم شيء عنده الاستمتاع.
1: صح، هذا إنسان يكون يعني العملي دقيق في وقته. وإذا صار شيء في وقته يستمتع فيه. إذا طاف أو تأخر أو كذا
2: يفقد الشعور. يفقد الشعور بالرغبة نهائيا. عادي تحط له أكل، لأن الأكل تأخر 5 دقائق ما يأكل.
1: ذكرتيني باللي يقول أهل التخصصات العلمية عادة كذي، الأطباء، المهندسين، يعني بما أنهم الوقت عندهم
2: صح
1: أي غير عكس الناس تاني اللي هم تخصصاتهم أدبية. لا والله يمكن وديين أكثر أعتقد.
2: الشعراء الفنانين، الموسيقيين، حتى الرسامين،
1: هذول وديين أكثر.
2: وديين أكثر.
1: العمليين فئة ثانية.
2: بس كل واحد في شغلة تفصل، راح أقول لك شلون.
1: طيب والتحليلي من اسمه تحليلي، يحلل كل شيء.
2: ترى كلنا ناس تحليليين،
1: كلنا تحليليين.
2: ويقلب علينا صفة التحليل. الإنسان التحليلي يحب يشرح شنو صار معاه، شنو راح يسوي، شلون خاض تجربة، شلون فشل فيها، شلون نجح فيها. فالإنسان التحليلي أهم شيء عنده شنو؟ النتيجة.

0: نهاية.
1: ترى هذه الكلمات مهمة. أي
0: النتيجة،
1: النتيجة
0: هذه مهمة عند الشخصية التحليلية. أي
1: أو الشخص إذا لقى نتيجة، إذا لقى نفسه كل النيابة، إذا لقى نتيجة يستمتع ويبدع ويصير كريم، يصير إيجابي.
0: وإذا ما في نتيجة ممكن العكس،
1: يزعل، يصير في اكتئاب، يمرض، ينعزل عن الناس.
0: طيب والتعبيري؟
1: التعبيري نفس حضرتك أستاذي، مذيعين، الفنانين، عرفاء الحفلات، الوزراء، الرؤساء،
0: المعبرين.
1: المعبرين هذا إذا قدر يوصل رسالته لقويا راح يكون سعيد.
0: صح صادقة صح. أنا إذا وصلت رسالتي فعلا يعني
1: راح تكون سعيد.
0: إيه. وإذا ما وصلت أعيد وأمسح مرة ثانية وأحاول أوصلها.
1: تحاول ليش؟ لأنك في فكرة معينة تبتحققها.
0: صح.
1: زين احنا كومبلكس من هذه كلها، بس يقلب علينا كلنا، يقلب علينا التحليلي. متى نواجه مشاكل؟ اذا صار الانسان تحليلي تحليلي او عملي عملي.
0: شلون
1: يعني؟ ما يقبل كلنا انماطنا عباره عن اثنين يقلبون فيها. يعني انا ودي تحليلي، احب استمتع وبنفس الوقت عندي نتائج مثمره، اصيد نتائج. فلما تجتمع المتعه في التحليل، انا شغلي تحاليل طبيه اصلا.
0: هذا انت الواقعي
1: بالواقع، انا تحاليل طبيه.
0: انت مختصه تحاليل طبيه.
1: اي
0: فانت تحليليه.
1: فانا تحليليه
0: عمليا وظيفيا وواقعيا.
1: واقعيا كلي تحليل بتحليل.
0: ايوه
1: زين. فيقلب علي شنو؟ النمط الودي. ليش؟ لان التحليلي لازم يكون ودي، اذا ما كان ودي راح يحلل غلط، راح يجيب نتائج غلط. إذا بصير تحليلي تحليلي راح أدش في دوامة ما راح تطلع، ما راح ألاقي نتيجة. دائما أواجه مشاكل مع الناس العمليين.
0: شلون؟
1: ليش؟ الإنسان العملي عنده أهم شيء الوقت، لازم الوقت الآن. طبعا من كلامه من تعبيراته أنت تعرف هو نمطه شنو. تقعد مع شخص من كلامه تقدر تميز هو نمطه شنو. نمطه هل هو تعبيري تحليلي عملي ودي، يبين.
0: طيب شو المطلوب مني إذا أنا والله عرفت غدير تحليلية، أستاذة بشرة مثلا
1: عملية
0: وفلان والله تعبيري وفلان، طيب شو المطلوب مني؟ يعني ما المطلوب مني أنا والله أتعامل مع كل واحد على حسب نمط شخصيته؟
1: حلو، خوش سؤال، خوش سؤال. إحنا شنو قلنا؟ إحنا قلنا الذكاء الاجتماعي هو القدرة على تفسير أفكار ومشاعر وسلوك الآخر.
0: طيب
1: تمام. احنا البدو شنو نقول؟ نقول الطاسه الكبيره توسع الطاسه الصغيره. ما ينشق الثوب بين صاحي ومجنون، كلهم مجانين فينشق الثوب. زين لما اعرف الانماط هذه اقدر اقدر شنو سبيل التعامل معه عشان ما اقع في مشكله. يعني ممكن اقع في مشكله اكبر، صح ولا لا؟ فاذا عرفت هو نمطه شنو، اعرف شنو يحب
0: في تعاملي معه.
1: طبعا يعني شوف، في بعض الامهات والله يا اقبطهم صراحه.
0: شلون؟
1: طالع ولدها تقول خاطره يطلع، ما تكلم الولد،
0: عرفت منه
1: من ملامحه، من طريقته، عرفت شلون؟
0: يعني على فكره ترى الام يعني عندها القدره الهائله في معرفه كل واحد على حده. عكس الاب، الاب كلهم نفس الشيء عنده.
1: الاب كلهم يعطي الكل، يسامح الكل.
0: أيوة.
1: يونس الكل
0: ويزعل من الكل طيب الآن ذكرت أنه مطلوب مني كذا ذكاء اجتماعي أني أتصرف مع كل واحد على حسب نمط شخصيته.
1: طبعا
0: سواء كانوا أصدقاء ولا زملاء، ناخذ جزئية الزملاء في الذكاء الاجتماعي وأنماط الشخصية.
1: خلينا نقول زملاء العمل.
0: زملاء العمل طبيعي. شلون تصرف معهم؟ هل الذكاء الاجتماعي مطلوب في أثناء العمل ولا ترى لأن هي ساعات معدودة وممكن يتغير هذا العمل فمو مطلوب اني اتصرف معك؟
1: لا بالعكس، مجال العمل اهم مجال يحتاج الذكاء الاجتماعي. ليش؟ الاهل ممكن يسامحونا، ممكن يعني يطوفون لنا، ممكن تتغير الظروف. العمل لا، العمل مكان مقلق وماشي على معادلات ثابته. فالذكاء الاجتماعي حيل مطلوب فيه، لان احنا تعاملنا في العمل تعامل اجتماعي وليس عاطفي. إذا الشخص دش في العمل تعامل عاطفي راح يضيع، يربط مشاعره، هذا شلون طالعني، هذا ليش ما سلم علي، هذا كأن أنا مو عاجبة، هذا هني راح يضيع، راح يضيع، راح يضيع، راح ينسى عمله وينسى نفسه. التعامل الاجتماعي في العمل يكون مبني أصلا على شخصية الـ النمط العملي. النمط العملي

0: هو الأساس
1: اللي هو الوقت.
0: أي اللي هو الوقت. إذا نجح في أنه يتعامل مع المدراء والرؤساء وحتى الناس اللي تحته في أنه يعرفهم قيمة الوقت، راح اجتماعيا راح تمشي كل الأمور، خصوصا إذا كان العمل في يعني في جانب تعبيري، نفس مثلا عملكم بالإعلام. ومعادلة صعبة ترى أن أنت تحكم الوقت وبنفس الوقت يكون عندك حضور وارتجال وكلام وتقدر تدير الأزمة اللي ممكن تصير. هذا من أصعب المجالات. طبعا أسهلها مثلا عندك التمثيل مثلا. الفنانين زين هم يعني يقلب عليهم النمط الودي. ليش؟ لأن يدشون في دراما وتراجيديا
1: ومستمتع بالشخصية اللي يؤديها والدور اللي يؤديها.
0: أي لما احنا يعني نحلل هذه الأنماط حتى في زواراتنا، مثلا واحدة تكون شوي زعلانة اليوم مثلا، فهي تحتاج أي نمط مني؟ الودي. عسى ما شر فلانة، ايش فيك اليوم؟ مو بالمود، ما يخالف إذا في شيء طوفي خلنا نستانس اليوم. مو ضروري أعرف اجتماعيا، أنا مو ضروري إذا هي ما تبي تتكلم، أنا
1: مو ضروري النتيجة.
0: اي مو ضروري، وما أدش بالتحليلي.
1: اي
0: هذه ايش فيها اليوم؟ هذه يمكن اليوم زوجها مزعلها ولا ويصير واقع ولا مو واقع.
1: بالضبط. على على على, على طار الزملاء، بس مو مطلوب مني ان كل زميله انا راح اعرف شخصيته ولازم اتعامل معه بكل شخصيته. ما انا عندي عمل اديه وينتهي الموضوع، ادي عملي كما هو مطلوب مني. ممكن احد يسمعك الان يقول لا انا مطلوب مني ادي عملي، رضي من رضي وسخط من سخط.
0: اي في بعض يعني بعض الموظفين ترى يحبون المدح والثناء. مدح والثناء
1: من قبل المسؤول.
0: من قبل المسؤول. ما شاء الله عليك اليوم انت قدرت قدرت تخلص الشغل مع انه كان كثير، ما توقعت اليوم يخلص، تستحق اجازه. المشاكل اللي بالدوام اغلبها تصير ما بين الودي، الموظف الودي والمدير العملي. ليش؟ المدير العملي هو عملي عملي، مو عملي ودي، عملي عملي. فخلص اوكي يلا انتهى، لا يمدح لا يشكر لا يثني، ما يكافئ. فالشخص الودي يعني حاول يصير عملي ما قدر، ما حصل على نتيجة، فيصير ودي ودي ويزعل يحبط، يصير ودي ودي كذا. يعني إن شاء الله أكون شرحتها بشكل.
1: لا هي واضحة. نعود إلى أشهر أنماط الشخصية اللي تكلم عنها كمختصين، أنت أيضا في هذا المجال يعني خبرة. أشهر أنماط الشخصية، هل تتوزع أنماط الشخصية في الودي والعملي والتحليلي والتعبيري في الحياة في أماكن معينة؟ بمعنى الحين أنا رايح مكان استمتاع، طيب أمارس الودي ولا مارس العملي ولا التحليلي؟ طيب هذا المكان جدية ما فيها
0: للأمانة. أستاذي أنت ما تختار،
1: هو شيء يطلع تلقائي.
0: أنت ما تختار، هو هي الشخصية تلقائية. إحنا لما نمر بصدمة نصير شوي قاسين، فأوريدي تتحول شخصيتنا إلى العملي.
1: هذا أمر طبيعي،
0: طبيعي جدا.
1: لكن اللي متدرب، ما تخليت دورة أنا عندك وتدربت وعرفت أني أنا شلون استعمله.
0: برافو عليك. أيوة. أي إحنا ممكن نتدرب شوي شوي. يعني مثلا شخص ما عنده النمط الودي، فشي يسوي؟ يحاول يحضر مناسبات اجتماعية، يمدح يثني يبارك. الحين عندنا الخريجين الله يحفظهم والنسونة، والله العظيم والنسونة، مبروك ألف مبروك، بوكي وردة. هذا يحفز شخصية الودي عندي، يحفزها. تقل عندي حدة العملي. حدة العملي اللي هو غالبا يعصب،
1: عصبي.
0: اي في ناس عندهم بلاقة شيف، كم نسبتك؟ امتحانات صعبة ولا سهلة؟ هذا التحليلي.
1: بس يبي يعرف النتيجة،
0: بس يبي يعرف النتيجة. زين هذا شو تسوي فيه؟ يعني تقول الحمد لله خير بركة هذا، فتعطيه ودي. اي مثلا تخيل انت مبروك التخرج، والله وانتي شيكو كم النسبة؟ هذا شنو؟ وانتي شيكو عملي.
1: أيوه.
0: عملي قاعد يقمع، قاعد يقمع المعلومة.
1: شخصيته حادة.
0: اي مو وقته، مو وقته. بعدين اقول لك كذي يتكلمون. انزين في الانسان التعبيري، هذا الانسان التعبيري اجمل شخصية. يعني
1: تعبيري.
0: اي الانسان التعبيري اذا لقيته شخص تعبيري هذا تمسكه فيه، هذا يطلعك من الأزمات كلها.
1: يا سلام.
0: كلها كلها.

0: يعرف شلون يكتب مسجات، يعرف شلون يصور، يعرف شلون يرد. يعني مثلا انت في دوانية واحد سأل سؤال يعني مو اوكي، تلاقي صديقك يرد عنك، خلاص هو تعبيري عنده سرعة بديهة، يقدر اي
1: ذكرتيني بواحد
0: الحمد لله مثلتي واقعية.
1: لا لا فعلا، لأن في شخصية هو قادر ياكل الجو اصلا يعني في أيه. حتى لو صار مثلا بعض الخلاف يخفف هذا الخلاف
0: أيه.
1: فعنده القدره انه يعني يخفف صحيح. هذا الخلاف، او الجو مشحون مثلا يقدر، او في حزن مثلا يقدر يتصرف. هذا أيه. هو التعبير
0: هذا في اي مناسبه اجتماعيه يبيض الوجه. شلون نعرفه تعبيري؟
1: شلون نعرفه
0: التعبيري؟ في خمس صفات مهمه.
1: خمس صفات
0: اي ممكن تشوفها، تروح الحين لفينيوز تلاقيه عادي. يتحرك واجد، مبتسم، وجهه مبتسم، لو تكلمه يقول احس اعرفك من زمان. هذا أيوه. تعبيري. اي حتى لو ما يعرفك يقول عادي. زين في بعض صفاته تلاقيه يعني يطالعك نظره واحده، ما يطالعك من فوق لتحت او يفر راسه، لا حركته في اتجاه
1: نظره مباشره،
0: نظره مباشره اتجاه واحد وواضحه. ودائما الشخص التعبيري يمدح، يا هلا اهلين مرحبا نورتونا، اذا زرت البيت تلاقيه اللي ويرحب وسعيد ومبسوط.
1: مثل مخرجنا اللي يقول ترى في فاصل، يا هلا ومرحبا بس ترى في فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نكمل معاك.
2: كل بيت يملأه الاحترام هو بيت أقرب إلى السعادة.
1: حياكم الله مستمعي الكرام وأهلا وسهلا بكم، نرحب من جديد بضيفتنا الكريمة الأستاذة غدير لويرضي المهتمة والمدربة في الوعي الذاتي. حياك الله أستاذة غدير.
0: الله يحييك.
1: قلتي شغلة بس خلنا نأكد عليها مع المستمع، أنت تعملين في التحاليل الطبية؟
0: صحيح.
1: يعني انت تعني كمختبر، مو اللي تجرين اللي هي الابره وال
0: لا، احنا توصلنا العينات،
1: توصلكم العينات كمختبر، هذا الجهاز اللي تحطون فيه العينات
0: بالضبط. احنا مشغلين لهذه الاجهزه
1: ايوه،
0: وبنفس الوقت ندقق على النتيجه، ان النتيجه هل هي حقيقيه ولا فيك. ممكن يكون عطل بالجهاز
1: مثلا،
0: فما يصير اقول مثلا للدكتور تفضل هذه نتيجه فلان، يعني راح تكون نتيجه خطا، فالدكتور يعطي علاج خطا. ف أنا وظيفتي الأساسية أن أنا أتأكد أن الجهاز أعطاني true result، يعني نتيجة صحيحة 100%، أن الجهاز سليم
1: ما فيها أي خطأ،
0: وهذه الورقة 100% صحيحة تمثل جسم هذا الشخص. طيب. هذه طبعا أمانة.
1: أنا ليش سألتك عن هذا السؤال؟ سؤال يأخذني إلى سؤال آخر.
0: فضل.
1: وهو التحاليل الطبية، عادة الإنسان لما يحرص على يسوي تحليل، سواء كان في مشكلة طلب من الطبيب يفحص او يسوي تحليل، او هو من باب يعني الحرص سوى تحاليل، فتعودنا نسمع بنقص الحديد، تعودنا نسمع نقص فيتامين د، فالمجتمع الكويتي والخليجي عموما دار رقم واحد اعتقد النقص، يعني عاده
0: صحيح. أي.
1: الحديد عند النساء اذكر
0: أكثر. انا اي
1: فيعني هذه اللي هي النقص اللي يصير عند الانسان سواء كان من مرض او من شيء طبيعي، وك يعني تعملين في التحاليل الطبية، هل ممكن نسقط هذا العمل بطبيعة عملك إلى مجالك في التدريب وأنماط الشخصية والوعي و
0: اي طبعا لا وضروري.
1: شلون؟
0: انا من احتكاكي بالمرضى وان انا اتابع نتائجهم احب يعني اسولف معاهم شوي بخصوص التحاليل ونتائج تحاليلهم، فكثير من المرضى يعني يشتكون لي، يقول لي قدير أنا أمس ما نمت بالليل، أنا أحس بآلام بعضلاتي مع أنه ما فيني شيء، أكل تمام، أموري طيبة، ما عندي مشاكل. فهني جت فكرة التدريب ورحلة التدريب بكبرها. أصلا مثلا البنات المراهقات اللي يجيهم نوبات غضب يعصبون، الأمهات يعني الأم ما شاء الله عليها مسؤولية كبيرة، فلما تجيها بنتها وتصرخ أو الأم هني يعني تضطر أنها تتعامل معها تعامل جاف، ما تفهمها، ما يعني ما تقدر وضعها، خصوصا بداية المراهقة. المراهق عقله تفرز فيه أكثر، يعني أكثر من شو أقول لك، كمواد أكثر من 500 مادة دماغية طبيعية طبعا. لأن الجمجمة تكبر فإحنا ما نحس فيهم، بس شنو إحنا نتذكر مراهقتنا شنو صار فينا. تمام. فهذه الأم تقول شنو أسوي شنو أسوي، البنت بلشت تقل أدبها، بلشت تعصب، بلشت تزعل، ما في شيء يرضيها. هذه الأعراض كلها سببها شنو؟ نقص الحديد. تخيل
1: نقص الحديد يغير سلوك البنت في هذا العمر
0: 100%. تصير تنفر من أهلها، تحب العزلة، تحب تجرب أشياء جديدة. في بعض البنات يأكلون ثلج. فإذا شفتي بنتك تأكل ثلج اعرفي إن عندها نقص حديد.
1: هذه علامة من العلامات.
0: علامة من العلامات. التنرفز، نبرة صوتها تتغير، أوف، تبدي تتأفف، تنام واجد. يصير فيها أرق بس تنام واجد، يعني ما تنام بعدين تنام واجد.
1: النوم مو طبيعي.
0: تطول، أي تطول بالنوم. نقص الحديد يسوي كذي، خصوصا البنات المراهقات. يعني هذول بناتنا لازم نهتم فيهم. كثير بنات أنا ساعدتهم طلعت بس مشكلتهم نقص الحديد. الأم شنو تسوي؟ الأم تروح لمستشارين نفسيين واجتماعيين. بنتي عصبية، بنتي عصبية، بنتي عصبية. خلاص البنت تتبرمج أنا عصبية. أي هذا غلط. لو أصلا نعالج الجذور بالعكس، الحديد الحديد ممكن بسهولة يتضبط عند المراهق بسهولة بسهولة. يعني يا أما جدول تغذية يا أما اللي يشوفه الدكتور. يعني إذا تضبط هي البنت راح ترتاح، راح ترجع إلى واقعها، راح توقف نوبات القضب، راح تحس إن بالعكس هي مسؤولة عن بيتها وأهلها وأمها وأبوها.
1: فيعني معناتها الأمهات اللي عندكم بنات بهالطريقة بهالسلوك تغير سلوكها، فلا يعني أول شيء فحص
0: الحديد. أي.
1: ومثل ما قلت أنا قبل شوي
0: أي
1: يعني إن موضوع نقص الحديد عند النساء عموما، لكن يمكن أكثر شيء عند المراهقات.
0: برافو عليك. أي. المراهقات الحدة في تأثيره أقوى. لأن إذا البنت عدت مرحلة المراهقة خلص هي تعودت، يعني صار عندها وعي ذاتي.
1: ذكرتيني بفحص أنا سويته قبل، ما كنت يعني ما أنا عارف ليش سلوكي صار بهالطريقة، واكتشفت إنه في تامين دال.
0: أي.
1: كان نقصه مش طبيعي. أي. فلما عوضته تغيرت حياتي.
0: تغيرت طبعا.
1: مو بس. أي. أنا ما أتكلم عن مثلا أكل ولا نوم، لا أتكلم حتى عن طريقة حديث مع الآخرين. والاكتشفه دكتور موقف أنا أقول حق المستمعين إيش أستفيدون منه. دكتور قاعد معانا في النقاش.
0: أي.
1: نفس الجلسة كانت قبل أسبوع، بينهم أسبوع يعني جلستين، هذه جلسة وبعدها أسبوع جلسة. أسبوع هذا كنت أنا يعني بطريقة أني متنرفز وعصبي.
0: أي.
1: الجلسة الثانية يعني الضحك هو العام وشخصيتي متغيرة. فقال الدكتور يقول أنت خذيت شيء عن فيتامين دال؟
0: أي.
1: طبعا ما يعرفني.
0: أي.
1: بس استغربت يعني قلت أدريك دكتور. أي. بس مو لدرجة كثير. قال لا هذه أعراض، أنت ما كنت شيء وصرت شيء ثاني، فهذه أعراض نقص.
0: تدري ليش؟ أي. تدري شنو علاقة فيتامين دال بالعصبية؟
1: بالضبط.
0: فيتامين دال هو اللي يقلف الخلايا العصبية. دائما الخلايا العصبية هي عبارة عن إشارات إلكترونية، ذرات كالسيوم وصوديوم.
1: طيب.
0: فيعني نفس سلك الكهرباء، شلون في إلكترونات تمشي، فإذا ما تغلف صح هذه الإلكترونات تطلع
1: عن مسارها.
0: تطلع عن مسارها. فيتامين دال شي يسوي يقلفها، فالإشارة العصبية تطلع توصل إلى مكانها الصحيح. شعورنا في العصبية هو أصلاً في حد ذاته، في بدايته، في أساسه إن إشارة عصبية طلعت من الدماغ ولكن ما حققت هدفها، راحت مكان ثاني. هذا العصبية.
1: كلام كبير.
0: أي طبعاً.
1: لأن فعلاً اللي عنده عصبية معناته تشيك على دال.
0: لازم.
1: واللي عصبية كبنت أو مراهقة. أي. او حتى امراه ممكن يكون عندها
0: ممكن
1: الحديد دال. الحديد ودال ممكن
0: دال
1: مع بعض.
0: بي 12 انتم الرجال
1: بي 12
0: دائما ينزل عندكم. لان سبحان الله
1: الرجل دخلنا في التعاليم
0: اكبر. اي لازم. أي هذه أي كثقافه استاذي.
1: بالضبط صح.
0: لازم نتبناها. لازم.
1: وقلتي ان لها علاقه مرتبطه مباشره في موضوع تحليل الشخصيه او انماط الشخصيه. في اعتقد في نقطة في موضوع أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الناس عند تصنيف الآخرين حسب أنماطهم. مرات يكون فلان يقول ترى فلان والله يا أخي دائما عصبي دائما كذا، وهذا مو شخصيته. هل هذا الشيء مؤقت فيه وبعدين يمكن تعدل، ولا هو من الولد بهالطريقة وحيموت هو بهالطريقة ويتعايش؟

0: الناس بالطريقة.
1: أي على حسب.
0: على حسب.
1: يعني هم متعودين عليه كذي ولا فجأة صار كذي؟
0: لا متعودين. فهو متعود. أي يعني هل متعودين؟ هل ممكن تغييره يعني الآن خل نفترض.
1: هذا عملي، هذا أول شيء. يعني على حسب تفسير الأنماط، هذا إنسان عملي. فالعملي شنو يبي؟ يبي وقت. أنا إذا أعطيته الوقت خلاص ما راح يعصب. أنت موجود موجود، انتهى الموضوع. زين. في فرق بين الوقت والتوقيت، تدري ولا لا؟
0: الوقت والتوقيت.
1: اي انا عشان ما انرفز الشخص العملي اقول له كم ساعه تعطيني، ما افرض عليه اعطني ساعه،
0: اعطي خيارات.
1: اي كم ساعه تعطيني عشان كذي. اذا سويت التوقيت انت خلاص تكسب قلب الشخص العملي، تخلص. هذا شيء. زين. شيء ثاني، الشعور بالعصبيه او النرفزه دائما يكون في وراه هدف، يعني هدف سامي، هو يشوف شيء احنا ما نشوفه. زين. نفس عندك مثلا الملياردير إيلون ماسك، عصبي حيل، عصبي حيل عصبي، ولكن شنو حقق؟ يعني كإنسان حقق شهرة وثراء ما حد قدر يحققه، مع انه هو عنده 24 ساعة وانا عندي 24 ساعة. فدائما هو في هدف ما حد يقدر يفهمه، مهما يشرح للناس ما يفهمه. فهني يعصب، يعصب لأنه ما عنده لقى،
0: ودائما ينطر نتيجة. هو دائما ينطر، دائما يحقق المليارات يعني.
1: طبعا
0: هو عشان كذي هو عملي، الوقت عنده مهم جدا.
1: هو شخص عملي. زين. بحقيقة العصبية هي مو نمط شخصية، هي في ياما تكون نقص معادن وفيتامينات. ما في شخص عصبي. زين. يعني إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ قال لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب.
0: يوم نصح الصحابي.
1: أنا لما أعصب أنا أضر نفسي، أضر نفسي. شنو راح يصير؟ راح يرتفع الضغط،
0: صح،
1: ما أشتهي الأكل، يرتفع السكر. إحنا ترى الكبد عندنا ترى يفرز جلوكوز، يعني أنا مو شرط أكل شكر عشان يرتفع، لا، مجرد ما أعصب ويجيني شحنة غضب الكبد تبلش تفرز جلوكوز. في عندنا القدد الدرقية، وللأسف يعني في عدد كبير من النساء عندهم قدة درقية. بسبب شنو؟ بسبب العصبية. لما
0: خلل
1: تصرخ
0: بالغدة الدرقية.
1: اي لما تصرخ انت تضغط على القدة الدرقية موجودة في منطقة الرقبة. فلما تصرخ الصراخ يضغط على هذه المنطقة، فشنو يصير؟ يصير خلل في افراز القدد. بالإضافة إلى أن العصبية شنو نتيجتها؟ احنا يعني كبشر شفنا ان العصبيه ما تجيب نتيجه في نهايه المطاف.
0: عشان كذي يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال اذا غضب احدكم فليجلس، واذا هذا فليتك او يضطجع، يعني
1: او يغير سلوكه
0: او يتوضا. اي عشان يعني يتخلص من هذا، لان الشيطان مقترب. بالضبط. انا سعد جدا بهذا الحوار استاذه غدير، وبودنا نكمل الحلقه الثالثه بس ما نبي نتعبك، انت كرمتينا بحلقتين في حديثنا السابق، الحلقه الماضيه الذكاء الاجتماعي، والحلقه هذه عن انماط الشخصيه، وايضا دمجنا معها وهي متصله بشكل مباشر وغير مباشر في انماط الشخصيه والذكاء الاجتماعي. شكرا لوجودك معنا استاذ غدير، سعدنا بهذا اللقاء، والشكر ايضا موصل لكم كذلك مستمعينا الكرام على كرم المتابعه. نلتقي ان شاء الله في حلقات قادمه، والى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج عالم الأسرة، محمد العازمي، نواف النومس، عبد الرحمن العنزي، سلمان عاشور، والمخرج محمود بهبهاني.
3: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
4: هنا الكويت
3: صوت يعبر عن وطن.
5: قديما جئت باليمان، يمان يمان،
3: ويحمل هوية شعب.
6: أو يا
7: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية، إعداد

0: سحر الرقم. تقديم شهد الخميس محمد الحزين. تنفيذ جوسلين الأسعد. إخراج حسين أشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى وفكرة تولد وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج المجلة الثقافية، هذا البرنامج الذي يأخذكم في جولة متنوعة من المعلومات المفيدة. ونبدأ حلقتنا في موضوع جديد وهو عن اللغة. اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل كيان حي يتشكل ويتحول وفق حاجات الإنسان والمجتمع، ومن هنا تتعدد أشكال اللغة بتعدد السياقات التي تستخدم فيها. فلكل مقام مقال، ولكل موقف لغته الخاصة. فاللغة لا تأتي في صورة واحدة جامدة، بل تظهر بأشكال متعددة، لعل أبرزها اللغة الفصحى التي تعد الوعاء الجامع للثقافة العربية، والمستخدمة في الأدب والإعلام والخطاب الرسمي والتعليم، لما تتميز به من دقة ووضوح ورصانة. إلى جانبها نجد اللغة العامية، وهي لغة الحياة اليومية التي يتداولها الناس في أحاديثهم العفوية، وتحمل في طياتها ملامح الهوية الاجتماعية والثقافية لكل مجتمع، وتستخدم غالباً في الفنون الشعبية والدراما والحوار اليومي. ولا يمكن أن نغفل عن لغة الإشارة، وهي شكل لغوي بصري يعتمد على الحركة والتعبير، ويعد وسيلة أساسية للتواصل لدى فئة الصم، ما يؤكد أن اللغة لا تقاس بالصوت فقط، بل بالقدرة على إيصال المعنى. كما تظهر اللغة المكتوبة بوصفها أداة للتوثيق ونقل المعرفة عبر الزمن، في مقابل اللغة الشفوية التي تعتمد على السماع والمشافهة، ولكل منهما دوره في حفظ الثقافة وبنائها. وهناك أيضا اللغة المتخصصة كالعلمية أو التقنية أو القانونية، التي تمتاز بالمصطلحات الدقيقة وتخدم مجالات معرفية محددة، مما يعكس قدرة اللغة على التكيف مع تطور الإنسان وعلومه. وهكذا تتجلى أشكال مرآة للفكر الإنساني ووسيلة للتعبير عن الذات والمجتمع، لتؤكد أن اللغة بتنوع أشكالها تظل الرابط الأعمق بين الإنسان وهويته. لغة تتعدد أشكالها، لكنها تلتقي دائماً عند غاية واحدة، الفهم والتواصل وبناء المعنى. وننتقل معكم مستمعين الكرام إلى موضوع جديد، وحينما نتأمل التاريخ الإنساني ونعود إلى البدايات الأولى للحضارات، لا نبحث فقط عن أول مدينة أو أول كتابة، بل عن أول معالم السلطة والتنظيم، ومن بينها القصور بوصفها رمزا للحكم ومركزا للحياة السياسية والاقتصادية. ومن أقدم هذه القصور التي وصلتنا آثارها يبرز قصر كينوسوس الواقع في جزيرة كريت، والذي يعد من أقدم القصور المعروفة في التاريخ، إذ يعود بناؤه إلى ما يقارب الألفية الثانية قبل الميلاد. كان قصر كينوسوس القلب النابض

0: لحضارة المينويين، وهي حضارة سبقت الحضارة الإغريقية الكلاسيكية، وتميزت بتنظيمها الاجتماعي المتقدم وازدهارها التجاري واتساع علاقاتها مع حضارات البحر المتوسط. وما يلفت النظر في هذا القصر أنه لم يكن مجرد مبنى ملكي، بل مجمعاً معمارياً ضخماً يضم قاعات للاستقبال وغرفاً للإدارة ومخازن للحبوب والزيوت، إضافة إلى ساحات داخلية، ما يجعله أقرب إلى مدينة مصغرة. كما تكتشف الدراسات الأثرية عن وجود أنظمة متقدمة لتصريف المياه والتهوية، وهو ما يدل على وعي هندسي مبكر سبق كثيرا من النظم العمرانية في العصور اللاحقة. ولا يمكن الحديث عن قصر كنوسوس دون الإشارة إلى بعده الأسطوري، إذ ارتبط في الميثولوجيا الإغريقية بأسطورة المتاهة والمينوتور، ما أضفى عليه حضورا ثقافيا تجاوز الحجر ليصل إلى الخيال الجمعي للإنسان. إن القصور القديمة وعلى رأسها قصر كنوسوس لا تمثل مجرد آثار صامتة، بل شهادات حية على تطور مفهوم الحكم وبدايات التنظيم السياسي ورغبة الإنسان المبكرة في ترك أثر خالد. وهكذا يظل قصر كنوسوس شاهداً على أن العمارة منذ أقدم العصور لم تكن فقط فن بناء، بل لغة تعبر عن القوة والهوية والطموح الإنساني نحو الاستقرار والخلود. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
1: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم، ابقوا معنا. بين فكرة وأخرى نترك لكم مساحة للتأمل ونعود لنكمل الحكاية. هنا حيث الثقافة أسلوب حياة، نواصل معكم تفاصيل لا تنسى.
0: عدنا لكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية، ونبدأ هذه الفقرة تحت موضوع جديد. عندما نبحث في تاريخ الصحافة فإننا لا نبحث عن تاريخ ورق مطبوع فحسب، بل عن اللحظة التي قرر فيها الإنسان أن يدون الخبر ويوثق الحدث، ويمنح الكلمة المكتوبة دورا في تشكيل الوعي العام. وتعد صحيفة لاجازيت التي صدرت في فرنسا في عام 1631 من أقدم الصحف الدورية في التاريخ، أسسها الطبيب والصحفي الفرنسي تيوفراست رينودو لتكون أول نموذج منتظم للصحافة المطبوعة. جاءت لاجازيت في زمن كانت الأخبار يتم تداولها شفهياً أو عبر رسائل محدودة، فشكلت نقلة نوعية في نقل المعلومات، إذ قدمت الأخبار السياسية والاجتماعية بشكل دوري، وأسهمت في تنظيم الخبر وربطه بالمصداقية والتوثيق. ولم يكن دور الصحيفة إخبارياً فقط، بل ثقافياً أيضاً، إذ ساعدت على تشكيل الرأي العام ورسخت مفهوم الصحافة بوصفها وسيلة تواصل بين السلطة والمجتمع وبين الحدث والمتلقي. أما في العالم العربي فقد بدأت الصحافة في الظهور خلال القرن التاسع عشر، وتعد صحيفة الوقائع المصرية من أقدم الصحف العربية، إذ صدرت عام 1828 وشكلت بداية الصحافة العربية الرسمية، وأسهمت في نشر الأخبار والمعرفة بلغة عربية مكتوبة ومنظمة. ومع تطور المجتمعات انتقلت الصحافة من الطباعة التقليدية إلى الصحافة الحديثة، ثم إلى الصحافة الرقمية التي غيرت شكل الخبر وسرعة انتشاره ووسعت دائرة التأثير لتصل إلى العالم كله في لحظة واحدة. لقد تحول الخبر من صفحة ورقية تقرأ في زمن محدد إلى محتوى رقمي متجدد يقرأ ويشارك ويعلق عليه، مما جعل الصحافة أكثر تفاعلاً وأوسع انتشاراً وأكثر قرباً من الجمهور. وهكذا من لجازيت الورقية إلى المنصات الرقمية الحديثة، يظل جوهر الصحافة واحداً، نقل الحقيقة وتوثيق الحدث وصناعة الوعي مهما اختلفت الوسائل وتطورت الأدوات. إن تاريخ الصحافة هو في جوهره تاريخ الإنسان مع الكلمة ومع حاجته الدائمة إلى المعرفة والتواصل وفهم ما يدور حوله. وتبقى الصحافة قديمها وحديثها شاهدا حيا على أن الكلمة المكتوبة كانت ولا تزال قوة قادرة على صناعة الوعي وحفظ الذاكرة وبناء المستقبل. ارتبطت الصحافة في الكويت بنشأة الدولة الحديثة، فكانت الكلمة المكتوبة أداة للتوثيق والتنظيم ووسيلة لنقل الخبر وبناء الوعي العام. وتعد الكويت اليوم أقدم صحيفة رسمية في دولة الكويت، إذ صدر عددها الأول في عام 1954 لتكون الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية. وقد لعبت الكويت اليوم دوراً محورياً في توثيق مراحل تطور الدولة، وأسهمت في ترسيخ مفهوم الشفافية والنظام بوصفها مرجعاً رسمياً للأحداث والقرارات. أما على صعيد الصحافة اليومية، فتعد كويت تايمز من أقدم الصحف اليومية في الكويت، إذ صدر عددها الأول في عام 1961 لتكون أول صحيفة يومية تصدر باللغة الإنجليزية في منطقة الخليج. وقد مثلت كويت تايمز نافذة الكويت إلى العالم، ناقلة أخبار الدولة والمنطقة إلى القراء الدوليين، ومواكبة للتحولات السياسية والاقتصادية والثقافية. ومن خلال هذه الإصدارات المبكرة يتضح أن الصحافة الكويتية لم تكن مجرد وسيلة إخبارية، بل جزءاً من مشروع بناء الدولة وتشكيل الوعي المجتمعي وتوثيق الذاكرة الوطنية. وهكذا من الكويت اليوم الرسمية إلى الصحف اليومية، سطرت الكويت حضورها الإعلامي مبكراً، مؤكدة أن الكلمة كانت وما زالت ركيزة مهمة من ركائز النهضة. فالصحافة في الكويت لم تكن شاهداً على التاريخ فحسب، بل شريكاً في صناعته. وننتقل معكم مستمعين الكرام إلى موضوع جديد. لم يكن الإعلام في الكويت مجرد وسيلة لنقل الخبر، بل كان جزءاً من مشروع وطني هدفه بناء الوعي وتعزيز الهوية ومواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها الدولة منذ بداياتها الحديثة. وتعد إذاعة الكويت من أقدم الإذاعات في منطقة الخليج، إذ انطلق بثها الرسمي في عام 1951 لتكون صوتاً يصل إلى الناس وينقل الأخبار ويقدم البرامج الثقافية والدينية والاجتماعية في وقت كانت فيه الإذاعة نافذة المجتمع الأولى على العالم. وقد لعبت إذاعة الكويت دوراً محورياً في ترسيخ اللغة العربية ونشر الثقافة ودعم الإبداع الأدبي والفني، فكانت منبراً للشعر والأدب والموسيقى.

0: موسيقى ومجالا لصناعة جيل من الإعلاميين الذين شكلوا الذاكرة السمعية للكويت. ومع تطور وسائل الإعلام انتقلت الكويت خطوة أخرى إلى الصورة، حيث انطلق تلفزيون الكويت في عام 1961 ليكون من أوائل محطات التلفزيون في المنطقة ووسيلة جديدة للتواصل المباشر مع الجمهور. قدم تلفزيون الكويت برامج متنوعة شملت الأخبار والدراما والبرامج الثقافية والتعليمية، وأسهم في توثيق مراحل مهمة من تاريخ الدولة، وأصبح شاهداً بصرياً على التحولات الاجتماعية والسياسية. ولم يكن دور الإذاعة والتلفزيون مقتصراً على الترفيه أو نقل الحدث، بل امتد إلى بناء الإنسان الكويتي وتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الثقافية في إطار إعلامي مسؤول. ومع دخول العصر الرقمي واصلت الإذاعة والتلفزيون تطورهما محافظين على رسالتهما الأساسية مع مواكبة التقنيات الحديثة وتغير أنماط التلقي. وهكذا شكلت الإذاعة والتلفزيون في الكويت ذاكرة الوطن وصوت المجتمع وصورة التاريخ، لتبقى الكلمة والصورة ركيزتين أساسيتين في مسيرة الإعلام الكويتي. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
1: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: عودة لكم مستمعين الكرام وبرنامج المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، عندما نفتح صفحات الذاكرة الثقافية في الكويت، يبرز المسرح كأحد أهم الفنون التي ساهمت في تشكيل الوعي الاجتماعي وصقل الذائقة الفنية وبناء الإنسان الكويتي الواعي بقضاياه وهويته. فالمسرح الكويتي لم يكن يوما مجرد وسيلة ترفيه، بل كان مدرسة للفكر ومنصة للحوار ومرآة تعكس تحولات المجتمع وهمومه وطموحاته منذ البدايات الأولى وحتى يومنا هذا. تعود البدايات الفعلية للمسرح الكويتي إلى خمسينيات القرن الماضي، حين بدأ المسرح المدرسي يلعب دورا محوريا في نشر الثقافة المسرحية، مدعوما بحركة تعليمية نشطة واهتمام رسمي بالثقافة والفنون. وفي هذه المرحلة التأسيسية لا يمكن أن نغفل الدور الكبير الذي قام به الرائد المسرحي زكي طليمات، الذي يعد أحد أبرز المؤسسين للحركة المسرحية في الكويت، حيث أسهم في وضع الأسس الأكاديمية والفنية للمسرح، وأسس فرقة المسرح العربي، وفتح الباب أمام جيل كويتي شغوف بالفن المسرحي. وقد شكل حضور زكي طليمات نقلة نوعية، إذ نقل المسرح الكويتي من الهواية إلى الاحتراف، وربط بين النص المسرحي والأداء والإخراج في إطار فني متكامل يراعي الهوية المحلية، وينفتح في الوقت ذاته على التجارب العربية والعالمية. ومع هذه الانطلاقة برزت أسماء كويتية رائدة حملت مشعل المسرح، وكان لها أثر بالغ في ترسيخ حضوره، ومن أبرزهم الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، الذي استطاع أن يجعل من المسرح مساحة للنقد الاجتماعي الذكي، وأن يلامس هموم الناس بلغة قريبة من القلب. كما لا يمكن إغفال اسم الفنان القدير سعد الفرج، الذي جمع بين التمثيل والكتابة، وطرح من خلال أعماله المسرحية قضايا إنسانية ووطنية عميقة بأسلوب يجمع بين الجرأة الفكرية والصدق الفني. إلى جانب ذلك، لعب الفنان خالد النفيسي دورا مهما في إثراء المسرح الكويتي من خلال حضوره القوي وأدائه المتزن ومشاركته في أعمال شكلت علامات فارقة في تاريخ المسرح المحلي. ولم يكن المسرح الكويتي قائما على الممثل وحده، بل كان هناك وعي مبكر بأهمية النص المسرحي، فبرز كتاب مسرحيون أسهموا في صياغة هوية مسرحية كويتية تستمد موضوعاتها من الواقع الاجتماعي وتعبر عن الإنسان في بيئته المحلية. كما شهدت الكويت تأسيس فرق مسرحية رسمية وأهلية، مثل فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الشعبي، التي أسهمت في استمرارية الحركة المسرحية واحتضان المواهب وتقديم أعمال مسرحية متنوعة ما بين الكوميديا الاجتماعية والتراجيديا والدراما الفكرية. وقد تميز المسرح الكويتي بقدرته على المزج بين المتعة والرسالة، فكان قريبا من الناس، يعكس قضاياهم اليومية ويناقش التغيرات الاجتماعية بأسلوب ذكي، أحيانا ساخر وأحيانا جاد، لكنه دائما صادق. واليوم ونحن نتحدث عن رواد المسرح ومؤسسيه، ندرك أن ما نراه من حراك مسرحي معاصر ما هو إلا امتداد لتلك الجهود الأولى وتلك الرؤى التي آمنت بأن المسرح رسالة ثقافية قبل أن يكون عرضا على خشبة. تحية تقدير لكل من أسهم في بناء هذا الصرح الثقافي، ولكل فنان حمل رسالة المسرح بصدق وجعل من الخشبة مساحة للتنوير والحوار. ويبقى المسرح الكويتي شاهدا حيا على وعي مجتمع وقدرة فن وذاكرة وطن لا تنطفئ أضواؤها.
0: بين فكرة وأخرى نترك لكم مساحة للتأمل ونعود لنكمل الحكاية. هنا حيث الثقافة أسلوب حياة، نواصل معكم تفاصيل لا تنسى. رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم وبرنامج المجلة الثقافية. نتحدث الآن عن رائد التشكيل الكويتي خليفة القطان. في المشهد الثقافي الكويتي يبرز الفن التشكيلي كأحد أهم أشكال التعبير الإنساني، ومن بين رواده الأوائل يسطع اسم الفنان الكويتي خليفة القطان بوصفه أحد المؤسسين الحقيقيين للحركة التشكيلية الحديثة في الكويت. فخليفة القطان لم يكن مجرد رسام، بل صاحب رؤية فنية وفكرية استطاع من خلالها أن ينقل اللوحة من كونها صورة صامتة إلى مساحة للتأمل والسؤال، حاملة في ألوانها ملامح الإنسان الكويتي وهمومه الوجودية. ولد خليفة القطان عام 1934، ونشأ في بيئة كويتية غنية بالتراث الشعبي، وهو من عكس بوضوح في أعماله الفنية، حيث استلهم من الموروث المحلي عناصره البصرية، لكنه قدمها بروح حداثية تمزج بين الواقع والخيال. تميز أسلوبه بالتعبيرية والرمزية، واستخدم اللون كأداة أساسية للتعبير عن المشاعر والأفكار، فكانت لوحاته مشحونة بالدلالات الإنسانية، متناولة قضايا الوجود والمعاناة والبحث عن الهوية. وقد مثل الفنان خليفة القطان الكويت في العديد من المعارض الفنية داخل البلاد وخارجها، وأسهم في إيصال الفن الكويتي إلى المحافل العربية والعالمية، مؤكدا أن التشكيل الكويتي قادر على الحوار مع الفنون العالمية بلغته الخاصة. كما كان للقطان دور مهم في دعم الحركة الفنية المحلية وتشجيع الأجيال الجديدة من الفنانين، مؤمنا بأن الفن رسالة ثقافية ومرآة تعكس وعي المجتمع وتحولاته. إن الحديث عن خليفة القطان هو حديث عن مرحلة تأسيسية في تاريخ الفن الكويتي، مرحلة رسخت للفن التشكيلي مكانته وفتحت آفاقا جديدة أمام الإبداع البصري. ويبقى اسم خليفة القطان حاضرا في الذاكرة الثقافية الكويتية بوصفه فنانا ترك أثرا لا يمحى، وأسهم في بناء هوية تشكيلية كويتية أصيلة ما زالت تلهم الفنانين حتى اليوم. مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى، فوائد القراءة البسيطة، وهي توسع المدارك دون تعب، وتعلمك كيف تختار المواضيع التي تناسبك، وتساعدك تبني عادة قراءة يومية، وتخفف التوتر وتنعش الفكر حتى لو تقرأ نصف صفحة باليوم. تظل على تواصل مع الكلمة ومع نفسك. تخيل لحظة هدوء وفنجان من القهوة وكتاب خفيف أو مقال يحكي عن فكرة قريبة لقلبك. هذه هي القراءة البسيطة التي تعطي راحة من غير مجهود، وتذكرك أن الثقافة ليست مجموعة كتب، بل قد تكون كلمة. ونختم حلقتنا بحكمة اليوم: اقرأ لتعيش أكثر من حياة، واكتب لتترك أثرا لا يزول. الثقافة ليست ترفا، إنها حاجة مثل الأكسجين للعقل. شكرا لكل مستمعينا الذين رافقونا بنبض الكلمة وصوت الإبداع. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة. نلتقي معكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
0: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكرا لرفقتكم الجميلة، ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين، كونوا دائماً أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحاً على الفكر. دمتم بخير وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزيم، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين اشكناني.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن رصد طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي والتعامل معها وتدميرها. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران.

0: خريطة طريق لاستكمال خطة السلام في غزة تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال من القطاع. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الإحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وإيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني شمال المغرب. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 2 ليلا و 21 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في الساعة 7 صباحا و 30 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 32، أم المرادم وجزيرة جارو 31، لنويصيب 30 درجة، الوفرة وجالالياح 29. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 47، جالالياح 49، الوفرة 48، لنويصيب 44، أم المرادم 40 درجة، جزيرة جارو 35 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:08. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: هوانا خليجي، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات، وكل جديد يجمع.

0: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعينا، وأهلا ومرحبا فيكم. حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا وياكم في برنامج هوانا خليجي، هذا البرنامج الأسبوعي اللي يكون في كل مساء من يوم جمعة، ونحاول نحن خلال هذه الحلقة ناخذكم في أجواء خليجية من ديرة لديرة، ويجمعنا الهوى الخليجي ونرجع بالنهاية للحضن الأكبر لكويت الحبيبة. قبل ما ننطلق في هذه الحلقة، أجمل مساء لك عبد الله.
1: مساك الله بالنور، واهلا وسهلا وحياك الله منيا. جدا سعيد بوجودك اليوم معي في البرنامج هوانا خليجي. هذا البرنامج اللي مثل ما تفضلتي انه هو دائما ننقل هذه الاخبار والفعاليات من الكويت الى دول الخليج، ومن دول الخليج الى الكويت. هذه نشارك فيها مستمعينا الكرام بهذه الفعاليات والاحتفالات وهذه الامور اللي تقدر تقضي وقتك فيها في هذا الصيف الحار. واقول مساء الخير للجميع، مساء السعاده، مساء الحب، مساء الاشتياق. اشتقنا لكم اسبوع طويل من جمعه لجمعه، فننطر هذا البرنامج بكل لهفه وشوق علشان نوصل معاكم ونتواصل معاكم عبر برنامجنا هوانا خليجي. ونقول حق اللي قاعد يسمعنا عن طريق ابلكيشن وزاره الاعلام 51 يا هلا مرحبا فيكم، واللي قاعد يسمعنا عن طريق المذياع في السيارة أو في البيت، ونقول لهم إن شاء الله ويكند جميل ومساء سعيد. خلكم ويانا في هذا البرنامج اللي دائما نعودكم في نقل الأخبار. وين تروحون؟ وين تقضون هذه الإجازة؟ قربت المدرسة وبدأ يتغير الجو، وإن شاء الله إحنا ننطر سهيل.
0: أكيد يمديهم، ترى من نص ثمانية يدلق سهيل وينكسر الحر إن شاء الله، ويصير الأجواء الخليجية ممتازة. واحنا حتى مع الحر يعني ترى في فعاليات وايد، احنا تكلمنا اكثر مره ان في فعاليات، ولكن ما زال في متسع من الوقت يقدرون يستمتعون بالاجواء الخليجيه.
1: صحيح، وفي شغله المدارس ان شاء الله
0: على الابواب
1: ان شاء الله باذن الله. فالواحد من الان انت تتمشى وتشرح حق المدرسه، الجناط، الهدوم حق عيالك، تجهز علشان ما يكون الازدحام والضغط، وتصير ان انت
0: قبلها بيوم.
1: قبلها بيوم بالعيد بالمدارس قبلها بيوم، هذا يسبب هذا الازدحام. لكن نقول حياكم الله، سعداء معاكم في هوانا خليجي.
0: حلقة اليوم راح تكون مميزة جدا.

0: أكيد بتميز الضيوف اللي راح يكونون نجوم لهذه الحلقة. راح يكون معنا نجم أو نجمة خليجية، راح يكون لنا لقاء عبر الهاتف، وأيضا نجم أو نجمة راح يكونون معنا في الاستديو، راح تستمتعون في هذه اللقاءات في الهواء الخليجي. وقبل ما ننطلق معاكم، لكم أجمل تحية من فريق العمل في هوانا خليجي. تحيات الإعداد آلاء الوزان ومريم العوضي، وتحياتنا من التقديم عبدالله الدوسري ومنية الحجي، الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، والمتابعة والتنسيق بدر العتيبي. تنفذ الحلقة على الهواء مباشرة حنان الصقر.
1: وهذه التحيات الجميلة وكل الحب والاشتياق والاحترام والتقدير من مخرج هذا العمل المتميز دائما، واللي هو دائما ربان سفينتنا. يقول لكم مساءكم سعيد بإذن الله. عبد الوهاب الصلاحات.
0: انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوانا خليجي في هذه الحلقة.
1: نحن نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي. مفرداتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.

0: الإمارات دايم تبهرنا، من دبي لأبو ظبي، الفن والترفيه بأسلوب عالمي، عروض، مهرجانات وأجواء ما تنوصف، وبنعرف كل جديد في هوانا خليجي.
1: أنت تسمع هوانا خليجي.
2: ما زلنا وياكم في هوانا خليجي، وبياخذنا الهوى للإمارات، وما أجمل هوى الإمارات والأصوات اللي راح نسمعها والفن الإماراتي. راح تكون معنا وقفة مميزة جدا مع فنانة ونجمة متألقة جميلة جدا. أتوقع من أول كلمة راح تعرفون من صوتها من هي هذه الفنانة الجميلة، لكن خلينا نسمع هذا التقرير ونرجع مرة ثانية لهذا الاتصال.

0: من الإمارات إلى الكويت، نرحب اليوم بصوت إماراتي ترك بصمة واضحة في الأغنية الخليجية، الفنانة رويدة المحروقي اللي بدت مشوارها الفني في مطلع الألفية وقدمت مجموعة من الأغاني الناجحة لتصبح واحدة من الأصوات النسائية المميزة في الساحة الخليجية، واشتهرت بأغاني لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، أبرزها أغنية حطيتك في بالي وأغنية يقولون. الفنانة رويدة المحروقي صاحبة تجربة فنية امتدت لسنوات، تعاونت خلالها مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين من مختلف دول الخليج والوطن العربي. نرحب بالفنانة رويدة المحروقي في هوانا خليجي، وبنسولف معاها عن الأغاني الخليجية اللي عايشة بذاكرة الجمهور ليومنا هذا، وأثر التعاونات الفنية الخليجية في نجاح الأعمال، وشلون تشوف مستقبل الأغنية الخليجية إلى جانب التعرف على جديدها الفني ومشاريعها القادمة. ودابا جيت ترجع حياة الله في هوانا خليجي.
1: يا هلا ومرحبا فيك ضيفتنا رويدة المحروقي، ويا هلا، احنا سعداء جدا بانضمامك معنا وقبول هذه الدعوة في برنامج هوانا خليجي، وخذانا الهوى للإمارات وانتو أهلنا وريحة أهلنا. عسى الله يحفظكم دائما وأبدا، ودائما نشتاق لأخباركم وكل العلوم الحلوة اللي حابين نسمعها ويسمعونها المستمعين عن أشقانا في دولة الإمارات.
2: حياك الله. آمين. الله يحييكم. آمين. والله يحفظكم ودوم أخوة وأهل إن شاء الله.
3: أكيد. الله. الله يحفظك. في البداية إحنا بننطلق في هذا اللقاء، إحنا أول شيء والهانين عليك، والهانين على صوتك، على حضورك، مع أن أغانيك ما تروح من البال، وهذا الشيء اللي بنطلق فيه. ليش أعمالك رويدة ليه اليوم تنسمع؟ أبي أعرف شنو سر بقاء الأغنية في ذاكرة الناس.
2: شوفي، I think لأن أساسا يمكن كل اختياراتي كانت اختيارات صادقة. يعني أنا لما كنت من أول ألبوم أختار أعمال، ما اخترت عمل لأن هذا الترند أو هذا الموجة الحين اللي الكل يغنيها أو هذا اللون اللي الكل يغني. كانت أعمالي كلها أعمال أنا اخترتها بصدق، بإحساس، بستايل أنا أحسه، بغض النظر هل هذا كان رح ينجح أو لا، بس أنا كنت حاسة هذا الشيء اللي يشبهني. بلس الأغاني الجديمة كانت دائما تنطبخ مثل ما يقول على نار هادية، صح. الكلام، اللحن، الاستوديو، التوزيع، ما كان في استعجال، فكان العمل يطلع ومتكامل صح ويوصل للناس بالطريقة الصح. فللحين نسمعها والكل يسترجع ذكريات ومشاعر، وأظن هذا أكبر دليل أن الفن لما يكون صادق ما له تاريخ انتهاء.
1: صحيح. اي والله صحيح، ما له تاريخ انتهاء. لكن اليوم استاذ رويدة، ان الدول العربية ما يعرفون ان هناك لهجة ما بيننا الخليجيين نكتبها في مفرداتنا الشعرية في تعاملاتنا، فيعتقدون ان يعني ان هذه اللهجة تكون سهلة للجميع يقدر يؤديها. فاليوم بالنسبة للشعراء والملحنين وموزعين مختلفين من دول الخليج، شلون تشوفين اثر هالتعاون على نجاح الاغنية؟ يعني اليوم بمفردة إماراتية بلحن إماراتي، إيقاع إماراتي، يقدر يؤديها اليوم مطرب كويتي. هذا التعاون وروح التعاون ما بين دول الخليج في إنجاح هذه الأغاني.
2: شوف، نحن بالآخر الخليج، رغم أن كل دولة خليجية لها طابعها، لها شخصيتها. يعني تشوف أن الفنان الخليج أكيد لنا ألفاظنا، نختلف بعض الألفاظ، لكن نظل نحن نتم بهوياتنا وبوايد من عاداتنا، وايد قراب من بعض.
1: صحيح.
2: فحتى لما نين التعاون ما نحس أن نحن بعاد، يمكن نختلف في الإيقاعات مثلا. فناخذ مثلا من الكويت إيقاعات معينة، أو من البحرين، أو إلى آخره. فبس أنا أشوف أن هذه التعاونات هاي لها أثر كثير حلو ناجح، لما كل فنان، كل مبدع من بصمته بثقافته، وأكيد كلنا كل دولة خليجية رغم التشابه اللي بيننا، لنا ثقافة شوي، يعني كل واحد له تاريخه وثقافته وحضارته. فلما نجمع هالمواهب كلها أكيد بيطلع عمل يوصل للجمهور الخليجي والعربي
1: صحيح.
2: ويكون له طعم جميل وتوسع انتشار الأغنية الخليجية وتخليها أقرب يمكن للكل. يعني اليوم أنت الأغنية السعودية كلنا نسمعها، الكويتية كلنا نسمعها، الإماراتية كلنا، ليش؟ لأن نشبه بعض.
1: صحيح، الإيقاع قريب على الأذن، اللي يعني يمكن إحنا نفرق اليوم ببعض الإيقاعات، نعرف إن هذا اللحن والله كويتي، هذا اللحن بحريني أو قطري أو إماراتي أو عماني اللي يكون أو سعودي، فإحنا نفرقها بهذه الطريقة بالأذن الموسيقية الخليجية.
2: بالضبط،
3: مع أن العربي ترى يسمعها أغنية خليجية.
1: بالضبط.
3: إحنا نعرف
2: للعربي نحن نعرف بالضبط، هم بالنسبة لهم الأغنية خليجية وبس.
1: صحيح.
2: ما مثل نحن اليوم لما نسمع الأغنية اللبنانية أو السورية أو الأردنية.
3: صحيح.
2: نحن بالنسبة لنا ما نفرق إن هاي إلا إذا نعرف المطرب شو جنسيته. لكن نحن بالنسبة لنا أغنية شامية مثلا أو يعني من هالمنطقة بس. صحيح. ما نروح نحدد بالضبط من أي مكان.
3: بالضبط. صحيح. أكيد. رويدة بكلمك عن أغنيتك الأخيرة اللي اسمها بانت فيك، اللي هي طابعها موسيقي مغربي وبشوية يعني ماخذ طابع مختلف، شنو اللي شجعك على خوض هذه التجربة؟
2: وايد أحب أني أغير، وايد أحب أني أجرب أشياء جديدة وأنوع، ومن بدايتي إذا ما أخذين بالكم من النوع اللي أحب أني أخلط، أحب أسوي ميكس في الإيقاعات، في الألحان، أحب أخلط وأطلع بشيء مثلا أحسه مختلف.
1: أستاذ رويدة، هذا ما تحسين إنه يعني يأثر على الفنان مرات إنك تروح في هذا الخط بلهجة أخرى غير لهجتك؟ يمكن الفنان يقع في هذا الفخ يعتقد، فيكون عنده ردة فعل الجمهور لأداء.
2: ممكن، شوف ممكن، بس أنا بعد بالآخر أنا مو بوحدة، مثلا أعمالي أغلبها تقريبا خليجية، مو مثلا اني في فنان مثلا، مو من الفنانين مثلا اللي انا لا مثلا البوم كامل مثلا اغنيه خليجيه، او مثلا كل ثلاث اربع اعمال عربيه بعدين اغنيه خليجيه. لا، انا اوريدي اساسا مركز على الاعمال الخليجيه،
1: اللهجه المغربيه،
2: لا الخليجيه، فاني انوع وادخل في لهجه مغربيه مثلا كان شيء لطيف. وانا من زمان تعرف نحن دول المغرب يسمعون لنا ويحبون أعمالنا ونحن نحب أعمالهم. أنا أحب وايد إيقاعاتهم وأحب الألوان اللي عندهم في اللحن والتوزيع. عندهم ألوان وأشكال وايد حلوة. فكنت حابة أجرب. وبعدين الغنية اللي غنيتها مو بالمغربية التيبيكال اللي
1: بعض الكلمات المغربية،
2: بعضها، والإيقاع ريجي أصلاً، الإيقاع ريجي، فكانت يعني التنوع لطيف. يعني أنا حسيت مو بغلط والحمد لله أنه ردود الأفعال كانت حلوة.
3: حلو، خلينا بدأ من أنت ويانا على الهواء مباشرة نسمع منك شوية قبل ما نسمعها مع المستمعين.
2: أكيد. يا بنتي تعلمتي أنا لعطيتك نيتي عادة

0: الله على ذوق الحلو يا رويدة. خلينا نتكلم عن الفنان الخليجي اللي اليوم صار أكثر انفتاح على المدارس الموسيقية العربية والعالمية على أنواع الموسيقى. بدأ الفنان حتى الخليجي والعربي يصير عالمي، الأغاني ابتدت توصل عالميا لأن في عولمة وفي إنترنت وفي سوشيال ميديا، فصار سهل تشوفين فنان خليجي منتشر عالميا. كلمينا عن هذا الانفتاح الموسيقي.
1: أنا أشوف أن وايد مهم الفنان يسمع بشكل عام الثقافة حلوة بغض النظر شو مجالنا، يعني أي مجال نحن فيه وايد مهم أن نحن نثقف بمجالنا. فإحنا نتكلم عن الفنان، حلو أن الفنان يسمع حتى لو هو مبعب أنه يتأثر بهذه الأشكال والألوان، لكن أنك أنت تكون اليوم تسمع وتشوف شو الموجود برا وشو الأشكال والألوان وشو الناس يسمعون، هذا حلو إن نحن نتأثر بهذه المدارس الموسيقية المختلفة إن كانت عربية أو غير عربية. مثلا بالنسبة للعربية عندك المصرية، اللبنانية، المغربية، غيرها. فوايد حلو إن الفنانين يعرفون، نعرف كيف نستفيد من هالتجارب ومن هالأشكال اللي موجودة برا بدون ما نفقد روح غنيتنا وهويتنا.
2: جميل. أستاذة رويدة، لو طلبنا منك توصفين الأغنية الخليجية اليوم بجملة واحدة شنو تقولين؟ يمكن هذا الطلب يصير شوي صعب، لكن بما أنك مطربة خليجية أكيد عندك هذا اختصار هذا المعنى للفن الخليجي.
1: بقول الأغنية الخليجية أغنية تعرف تحافظ على جذورها، ولكن نمشي بثقة وخطة ثابتة نحو العالم.
2: يعني نقول عنها أصالة لو اختصرناها بالكلمة، على اللي أنا فهمت من كلامك إن هي الأصالة.
1: طبعاً هي ممكن.
2: جميل.
0: طيب إحنا دائماً عندنا سؤال نسأله لضيوفنا من دول الخليج، إن لو فرضنا أنك مرشد سياحي لبلدك، بما أن إحنا في كل حلقة نأخذ جولة يعني في دول الخليج، رويدة شنو أبرز الأماكن السياحية والفعاليات اللي ممكن تقولينها للسواح عن الإمارات؟
1: طبعا الإمارات أحس أي حد يزور الإمارات وايد حلو أنه يشوف التنوع اللي في الدولة، مو مجرد دبي وبوظبي. نحن كل إمارة لها شكل، لها طابع، لها شيء خاص فيها. فمثلا اللي يزور بوظبي اليوم عندنا الجزر، مثل جزيرة ياس وجزيرة سعديات، كانت مجرد جزر قبل صارت جزر ترفيهية فيها مدن ترفيهية تناسب الجميع. فهذا شيء مثلا أي حد يبو ظبي أحس لازم يمر على هذه الجزر. عندنا المتاحف الموجودة في السعديات مثلا، والمنابر اللي هي الثقافية المهمة في السعديات. بالنسبة لدبي طبعا عندنا رحلات الصيف، نحن رحلات الصحراء، الفعاليات اللي يسوونها طول السنة اللي تناسب الجميع. واللي يبغى الطبيعة طبعا الطبيعة موجودة عندنا، الجبال، شواطئ الفجيرة، يعني عرفتوا يعني الجبل في العين، في وفي وايد أشياء. وفي تنوع في الإمارات في المعالم، إن كانت المعالم الطبيعية أو حتى الأشياء الترفيهية.
0: جميل والله، ما شاء الله ترى تصلحين لهذه المهمة أن تكوني مرشدة سياحية، والله أبهرتيني. ممتاز ممتاز الوصف وطريقة الشرح ممتاز، وايد يعني وفقتي في هذا الاختبار.
2: أستاذ رويدة، الجميل في في في في دولنا أن هذا التنوع الجيولوجي في طبيعة الأرض، رغم التشابه الكثير والكبير وتداخل حدودنا مع بعض وهذا الانسجام، إلا اللي كل دولة من دولنا لها طابع في مجالها السياحي وطبيعة أرضها وطريقة يعني استخدام هذه الطبيعة ليكون هذا هو الرسالة لكل من يأتي إلى دولنا ويشاهد هذه المناظر الجميلة وما تقدمه دولنا في النهضة والبنيان والعمران والبنية التحتية، علشان نوصل لأعلى مراتب السياحة في العالم وننافس العالم. رغم قدرنا نتغلب على الأجواء الحارة واستقطبنا السياح اليوم اللي نشوفها في الإمارات، في المملكة العربية السعودية، في قطر، في البحرين، في الكويت، في عمان، هذا شيء نفتخر فيه كلنا.
1: شوف الحلو في دولنا وفي أي دولة أنك أنت تقدر تحافظ على أو تستغل جغرافية البلد وظروف البلد، وفي نفس الوقت تحافظ على الهوية مع التطور وأنك تقدم أفضل ما يمكن تقدمه وأعلى من الجميع. فوايد حلو انك انت تقدر تشوف المودرن والباست في نفس اللحظه.
2: جميل استاذ رويدة، كل المستمعين وجمهورك متشوق يعرف شنو جديدك في المستقبل القريب.
1: ان شاء الله ياسين، عندي هالفتره انا ان شاء الله مسويه بلان، شي خطه عمل ان مجموعه اغاني تنزل ان شاء الله. فالاعمال القادمه هي اعمال خليجيه حتكون مع الشاعره البحرينيه سمر. اول عمل راح يكون له اقرب عمل راح ينزل ان شاء الله راح يكون من الحان وتوزيع الفنان العراقي عبد الله الهميم وكلمات سمر، وبعدها ان شاء الله مجموعه اعمال مع الملحن والموزع البحريني عبد الله عبد المجيد وايضا من كلمات سمر.
0: الله يوفقك ان شاء الله ونسمع هذه الاعمال ونستمتع فيها مثل ما استمتعنا في اغنيه بانت فيك، وكل التوفيق لك وكلنا سعداء جدا في هذا اللقاء معك في اذاعه الكويت.
1: حبيبتي سعدت جدا اني كنت معاكم وشكرا على هذا اللقاء اللطيف والمميز والمختلف.
2: حافظك الله.
0: ايه ان شاء الله.

0: تسمع
1: هوانا خليجي. مساء سعيد لكم جميعا، كل اللي قاعد يسمعنا الآن عبر تردد إذاعة دولة الكويت، وهوانا دائما خليجي.
2: من فعاليات، من أخبار، من ضيوف، من غيرها من هذه الأمور اللي تجمع هذا الخليج على الخير والحب والموت.
1: كل سبت على إذاعة دولة الكويت،
3: نسمة هوانا
4: تبتدي من دارنا وتهب،
3: تحمل مشاعر حبنا وأخبارنا لأهل الخليج، نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهواء.

0: وبعد ما كنا مستمعين الكرام مع ضيفتنا وضيفتكم الفنانة رويدة المحروقي واللي كانت سعداء جدا بوجودها معنا وعطتنا من هذه الأخبار الجميلة عنها وعن أغانيها وعن هذه المسيرة الجميلة وعن دولة الإمارات الحبيبة اللي دائما نتمنى لهم كل الخير والتوفيق يا رب العالمين. نروح معاكم إلى ضيف آخر لكن هذه المرة من نوفينا ومن أهلنا. خلنا نسمع هذا التقرير عن ضيفنا وضيفكم ونرجع لكم.
1: ضيفنا اليوم في هوانا خليجي أحد الأكاديميين الكويتيين اللي جمعوا بين الجانب العلمي والفني وأسهموا في إعداد وصقل أجيال من الفنانين ومن المواهب الشابة في الساحة الفنية المسرحية والدرامية والإعلامية من خلال مسيرته في المعهد العالي للفنون المسرحية ذلك الصرح الذي خرج نخبة من نجوم الخليج وكان وما زال نقطة التقاء للمواهب الخليجية بمختلف تخصصاتها. الدكتور مبارك المزعل عضو هيئة تدريس ورئيس قسم التلفزيون في المعهد العالي للفنون المسرحية وصاحب تجربة أكاديمية وفنية يؤمن بأن الفن الخليجي لغة واحدة تجمع أبناء الخليج وتعزز التعاون وتبادل الخبرات بينهم لتصنع ذاكرة مشتركة لدى الجمهور. في هوانا خليجي راح نفتح معه ملف الفنون الخليجية ونسولف عن التعاون الفني بين أبناء الخليج في الدراما والمسرح وأهمية تبادل الخبرات والثقافات بين الفنانين ودور المعهد العالي للفنون المسرحية في تخريج أسماء كان لها أثر كبير في نجاح الحركة الفنية الخليجية إلى جانب رؤيته لمستقبل الإنتاج الفني الخليجي المشترك وشلون ممكن لهذا التعاون أن يواصل صناعة أعمال تلامس هوية المجتمع الخليجي وتحافظ على أصالته. الدكتور مبارك المزعل منورنا اليوم في هوانا خليجي.
2: فعاليات مبادرات فن وتعاون كل اللي يجمع الخليج تسمعونه في هوانا خليجي.
3: هوانا خليجي وردنا الهواء للكويت والأهل الكويت. واليوم معنا الدكتور مبارك المزعل عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية رئيس قسم التلفزيون بالمعهد وأيضا مخرج مسرحي حاصل على جائزة الدولة التشجيعية بالإخراج المسرحي كذلك محاضر في ورش فنية. سعداء بوجودك ويانا اليوم دكتور مبارك بالاستديو حياك الله.
4: الله يحييك اختي مونيا، انا اللي سعيد جدا في هذا اللقاء وان شاء الله يكون لقاء مثمر ومفيد في اخواننا المستمعين
0: باذن الله. حياك الله دكتور، شكرا لقبول هذه الدعوه الجميله بوجودك اليوم معنا في الاستديو، سعداء جدا.
4: الله
0: لكن في البدايه دكتور شلون تقرا واقع الفنون الخليجيه اليوم مقارنه بالسنوات الماضيه؟
4: اوكي، احنا يعني بدنا نتكلم عن الفن والخليج والكويت، خلينا نرجع لسنه 72 من فيلم بس يا بحر. كان في تعاون مع عبد الرحمن الصالح وهو المؤلف وهو احد خريجين المعهد، ها يعني التعاون كان قديم مش من اللحظه. فهذه كانت البدايات وكان الفيلم ما شاء الله يعني حصل على جوائز وهذا كان

0: كانت باكورة التعاون مع أخواننا الخليجيين، واستمرت هذه العلاقة، ويمكن نشوفها بالسنوات العشر الأخيرة أو الخمسة عشر مشاركة الفنان داود حسين وحسن البلام في مسلسلات خليجية، وبالأخص نقول السعودية، كانوا يسوون برامج المنوعات ويطعمونها بالممثلين الخليجيين عشان يشاهدون من خلال الفنانين يعني الكبار. وتكررت لغاية ما صار عبد العزيز النصار وخالد مظفر في استديو 1 استديو 2 اللي هم يعني نفس العملية، هم شاركوا اخواننا الخليجيين فيها. فكانت الكويت هي جد يعني منطلق الشهرة. اي برنامج تبي يكون يعني ناجح تشارك عنصر او عنصرين من اخواننا الفنانين لإظهار مواهب الخليجية. فأنا أعتقد هذا ما يختلف عليه اثنين، وكل الخليجيين عارفين أن الكويت هي هوليوود الخليج.
1: صحيح.
0: فهذا كان تعاون يعني قلت لك من 72 لغاية آخر السنوات،
1: وهي شهادة يعني كأنها شهادة معتمدة، وهي شهادة فعلا معتمدة لكل فنان خليجي كان يشارك أو تدرب في الكويت، وكانت بداية مسيرته في الكويت كانت مثل الشهادة التقديمية لما يقدمها في السي في. أنا متخرج من المعهد العالي للفنون في الكويت، وأنا أدى ومثل وشافوه دول الخليج كلهم.
0: احنا خلنا نتكلم على مجالين، في مجال من المعهد وشاركوا، وفي ناس لا من برا المعهد شاركوا، وراح أقول لك عن الاثنين. يعني احنا عندنا دكتور حبيب غلوم الإماراتي، هذا كان خريج المعهد وراح الإمارات وحط له بصمة. عندنا إسماعيل عبد الله من الإمارات بعد، والحين هو رئيس الهيئة العربية للمسرح. عندنا يوسف بوهلون من البحرين، وهذا أيضا يعني صار فنان ومشهور في البحرين. عندهم عندنا صالح الملة، وما شاء الله
1: أسامي كثيرة،
0: أسامي يعني كثيرة يعني صراحة، يعني خذوا العلم وخذوا الفن من الكويت وطبقوه في دولهم، والحمد لله نجحوا طبعا في اجتهادهم. هذا الشق. في شق ثاني عشان أثبت لك أن الكويت شلون هي منطلق الشهرة وهي هوليوود خليج، في فنانين يونا ما دشوا المعهد، يونا من دولهم إلى الكويت، منهم زينب العسكري، فاطمة عبد الرحيم، هيفاء حسين، اللي يعني يكونون في دولهم،
1: شيماء السبت،
0: فاطمة الحوسني، شيماء السبت، شذا السبت، كلهم يقولون أنا ما قد معهم، يقولون إحنا مطلقاتهم الكويت.
1: نعم.
0: يقولون لو ديون لو يين أربع أعمال فرضا في دولنا ويين عمل واحد بالبحرين في الكويت، نفضل يعني دولة الكويت لأن هي الانطلاقة وهي الشهرة وهي المشاهدة.
1: صحيح.
0: فالحمد لله الله حبانا بهذه الطاقات وهذه المواهب.
2: أكيد. وإحنا لما نتكلم عن الريادة الكويتية إحنا الحين قاعد نتكلم عنها فنيا، بس هذا ما يبخس حقها أيضا رياضيا في مجال الثقافة.
0: بالضبط.
2: أكيد الكويت
0: بالضبط.
2: ريادة بالضبط. يعني هذه انطلاقة لأي شخص يبي يتميز في مجاله.
0: صحيح.
2: إنه ينطلق من الكويت. بس أبي أسألك دكتور عن الفن الخليجي، شو اللي ميزه عن غيره، سواء لما نتكلم عن المسرح أو عن الدراما، شنو البصمة الخليجية اللي تميز العمل؟
0: اللي تميز البصمة الخليجية في الدراما الخليجية قصدك أن جميع المواضيع اللي قاعد تنقال فعلا تلامس المجتمعات الخليجية. يعني إحنا ما عندنا مسلسل خيال علمي بعيد عنا، ما عندنا مسلسل إجرام وقتل ومطاردات، وهذا خلت من
2: كذا ما يشبه واقعنا.
0: بالضبط. عن هذه الكلمة اللي بيها إنه ما يشبه، هذا اللي يميزها إنه قاعد تدش كل بيت وقاعد تلامس كل أسرة، لأن فعلا اللي قاعد يقدمونه بالدراما الخليجية هو الواقع وهو اللي لامس الأسرة الخليجية. أعتقد هذه يعني اللي يميز الدراما الخليجية، عشان شيء قاعد توصل حق القلب، لأن مشاكلنا قاعد تنطرح. حتى إذا كانت مسلسلات كوميدية برضو راح بأسلوب يعني كوميدي، لكن فعلا واقعنا إذا كان في نصب ومش عارف إيش، وهذا في شركات تنصب في هذا يتناولونها في أسلوب كوميدي. أنا دائما أقول اللي يطلع من القلب يوصل للقلب. صحيح. فهم قاعد يقدمون أشياء فعلا واقعية، وهذا اللي يميز الدراما الخليجية.
1: صحيح دكتور، مو شرط أن يعني تكون هذه الأعمال يعني تعالج بعض المشاكل الموجودة، لا شك جميع المجتمعات عندها سلبيات وإيجابيات، لكن مرات بعض المسلسلات والأعمال الدرامية

0: الخليجية أو الكويتية كانت يعني ترسل رسائل للمجتمع شلون قاعد يعيش بإيجابيته
1: صحيح.
0: بطريقة العمل، أن هذا هو المجتمع.
1: واللي ميزنا بعد أذكرها أن إحنا كمجتمع خليجي متشابهين في كل شيء، فمشاكلنا أي مسلسل خليجي تشوفه كأنه قاعد يلامس الكويتي، يلامس البحريني، وهذا اللي يميز أن إحنا احنا ما ننسلخ يعني عنهم، احنا متشابهين كل شيء باللهجه باللبس حتى مشاكلنا
2: حتى في التراث
1: حتى بقطعتنا الكوميديه
0: صحيح.
1: ترى على فكره حتى بقطعتنا الكوميديه يضحك العماني ويضحك البحريني
0: يفهمها خصوصا عندنا بالكويت، يعني انتشر في في في دول الخليج ان الكويتي ما يرتاح إلا يقط، وهذا فعلا هي روح الدعابة والفكاهة عندنا، تعودنا
1: فينا خفة الدم
0: تعودنا ونتقبلها، مع أن البعض يمكن يستغرب الطريقة هذه، بس إحنا حتى على نفسنا نقط يعني إفيهات وضحك على على على نفسك،
1: ويحبونها
0: الغشمرة
1: الخليجيين يحبونها. لما أقعد مع أخوان الخليجيين يقولون أنتم ما شاء الله دمكم خفيف وقطاتكم إحنا نحبها، وهذا أكبر دليل لما الحين صارت المسرحيات اللي تعرض بالعيد قاعد يروحون السعودية وقاعد يروحون قطر، يقولون هناك يقولون ان حتى قطاتنا نلاقي لها يعني ناس تستمتع فيها
0: بالضبط،
1: فهناك هم يحبون،
0: صاروا يبحثون في اللهجة الكويتية علشان يعرفون الإفيهات اللي تنقال بالمسرح
2: صحيح.
0: ويستخدمونها عندهم، صار في قابلية، وهذا شيء جميل، واحنا يعني نقدر كل أهلنا في الخليج
1: أكيد
0: وهذا يعني
1: واحد احنا واحد
0: بالضبط
1: واحد.
0: بالضبط استشهادا في كلامك السابق، إضافة اللي على كلامك السابق لما زميلتي مونيا والدكتور قلتوا أنه الفنانين الخليجيين لما يتخرجون من الكويت هي المدرسة الأولى لكل الفنانين الخليجيين، مدى تأثير المدرسة الكويتية بلهجتها حتى على الفنانين العرب مواليد الكويت، لدرجة أن أغلب الخليج وأغلب العرب يشوفون ممثلين وممثلات عندنا بالكويت يقدمون مسلسلات كويتية يعني يقولون مستحيل أن هذه مو كويتية أو بدرجة التأثر بهذه اللهجة
1: صحيح
0: المربى نقول،
1: لان اكثر فنانين خليجي ترى قاعد يتكلمون كويتي يعني ها
0: حتى العرب يعني فنانين
1: حاطين اساس صح حاطين اساس صح صدق، عشان بس لا اذكر قصدي عشان لا انسى احنا حتى التعاون الكويتي الخليجي، خلينا نرجع ل 79 الفنان الراحل صقر رشود راح الامارات وراح اسس هناك عندهم سوى لهم نفس الورشه وطلع في مسلسل خالد بالامارات اللي هو شحفان القطب هذا المسلسل
0: اجمل مسلسلات احبه جدا،
1: فيعني التعاون ترى كان قديم قديم، يمكن احنا يمكن الجيل هذا يمكن يقول خالد مظفر وداود حسين، لا لا لا لا مو من قبل
0: صحيح.
1: انا ذكرتك من بس يا بحر والحين صقر رشود بهم ب 79 تقريبا
0: صحيح،
1: فهم كانوا يعني وايد مؤمنين بالفن الكويتي وايد مؤمنين بالفرد الكويتي، فعشان شذي كان يستعينون، وهذا مو غلط، احنا استعنا في زكي طليمات على مستوى المعهد
0: صحيح،
1: وهو اللي اعطانا وهم استعانوا فينا،
2: وهذا هذا اللي يسمونه تبادل الخبرات
1: هذه
2: يعني.
1: ايوه بالضبط
0: صحيح دكتور، احنا مستمتعين بهذا اللقاء، نرتاح وياك والساده المستمعين في فاصل ونرجع نكمل الحديث،
1: توكل على الله.

0: قول لي ايش قاعد طالع؟
1: لا طالع ما تشوفه انت.
0: عيست عيست وانا طالع ماني شايف شيء.
1: يا ابو ابراهيم انا طالع حمويه. شوفها شوفها شلون تبتسم لي، لان انا عارف اسرارها وخفاياها. قصدي ان وراء السكوت والابتسامه في طمع وخف وعناد.
0: بس يا ابو مساعد، البحر كل اهل الكويت عايشين من وراه، انت وانا وغيري وغيرك، والبحر كريم
1: كريم للضعيف والصبور. انت تنتظر ساعات وساعات بشبجتك هذه، يلا اعطيك سمكه ولا سمكتين، اما الاشخاص اللي

0: يخليش. اللي يلقط وياخذ بيد اللي يبي.
1: من البحرين لقطر، ومن السعودية لعمان، ومن الإمارات للكويت، أخبارنا على هوا واحد في هوانا خليجي.

0: ما نزال مستمرين معكم مستمعينا الكرام ومع ضيفنا وضيفكم الدكتور مبارك المزعل. الدكتور قبل الهوى تكلمنا عن يعني دور التأثير يعني الدراما الكويتية على دول الخليج وانتشار لدرجة أن ممثلين وممثلات خليجيين وعرب أيضا كان يعتقدون الناس أنهم كويتيين بسبب اندماجهم معانا وتأثرهم باللهجة. وأنا من الناس اللي كنت في ممثلين قدامى ممثلات كنت أعتقد أنهم كويتيات لما كنت صغير، بعدين عرفت بديت أفرق أنه أي والله طلعت مو كويتية، كل الاحترام والتقدير، لكن أقول لك شلون تأثروا بالمدرسة الكويتية. دكتور المعهد العالي للفنون المسرحية خرج أسماء لامعة من مختلف دول الخليج، شنو سر هذا النجاح دكتور والاستمرارية؟
1: هو لأن بالوطن العربي ما في إلا معهدين، أول معهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، وهذا المعهد الثاني، فانصبوا الخليج كلهم يبي يتعلمون الفن والمسرح، فقاميون الكويت. يعني أنا أذكر لغاية ما كنت طالب كان عندنا طالب قطري وبحريني عماني، أول فئة قلت الإماراتي، ما لآخر 20 سنة ما في ولا إماراتي، قطري قل، آخر شيء بقوا عندنا الجنسيتين العماني والبحريني. البحريني قل آخر دفعة يمكن درست كان عندي 3، الحين عندنا بالمعهد من الخليج الإماراتي العمانيين الوحيدين اللي استمروا. أنا هني أبي أشوف، أنا هني ما نعرف شنو سبب عزوف الطالب القطري والإماراتي، مع أن لما حين ما عندهم لما حين ما كونوا معهد عندهم، ما أدري هل الجيل السابق كان متشفق حق الفن؟ هذا يعني لازم نطرح سؤال حقهم يردون علينا.
2: ضروري أصلاً، إيه لازم يعني يصير في دراسة على هذا الوضع،
1: تخيلي،
2: لأن بعدين الفن راح يصير في الإنتاج الفني راح يصير في خلل إذا ما في أجيال جديدة قاعد تتخرج في هذا المجال.
1: بالضبط، حتى السعودي كان عندي طالب سعودي والحين ما عندنا ولا سعودي، فأنا ماني عارف يعني هل الجيل هذا يعني ما يهم الفن، ما أدري.
0: الدكتور يمكن أنشئت كليات بمسميات أخرى للفن في هذا.
1: صحيح.
0: حتى لو نشوف النهضة دكتور إذا تسمح لي، عفوا المقاطعة دكتور، تشوف النهضة بالإمارات في جميع الجوانب، وأيضا في قطر، وأيضا في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، يعني ضخ كبير ودعم كبير للمجال الفن والفنانين على كل المستويات، المسرح والدراما.
1: صحيح كلامك.
0: فيمكن هذا جانب آخر، هم عندهم توجه، عندهم رؤية، عندهم خارطة الطريق لفكر عندهم.
1: هو صحيح كلامك. أنا سمعت عن بالإمارات سووا نفس المعهد بس ما في قبال عليه، وبعدين حتى اللي يدرسون فيه ناس مش خليجيين ولا استعانوا فينا بعد، ولا استعانوا في المواطن مال نفس الدولة، لا قاميون. فما أعتقد راح يحل مكان المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت لتراكماته لخبرته. كفاية احتكاكم مع الفنان هني.
0: صحيح.
1: على فكرة أغلب الطلبة عقب ما يتخرجون يحتكون مع المجاميع الموجود، مع الحمل شوية.
0: صحيح.
1: الحين في
0: يبحثون عن فرص للظهور
1: على
0: البوابة الظهور الأولى للكويت،
1: وهذا 100% عندي طالب يقول بعد ما تخرج ما راح أمشي، راح أقعد، راح أثبت نفسي هني. فمهما عملوا هناك راح يمكن يتخرج ياخذ الشهادة، وين راح يبحث عن يعني
2: ترى لازم يجي الكويت عشان ينطلق.
1: هي فقعدت ما حد لما الحين وأنا أقولها بكل فخر، ما حد حل مكان المعهد العالي للفنون المسرحية.
0: صحيح. يمكن يعني بدولهم يطلع هناك يمثل، بس ما راح ينتشر بقوته لو يجي الكويت ويبدي أول أعماله من الكويت ينتشر، لأن
1: صحيح هي البوابة. شلون يقول لك واحد قبل المطربين والمطربات إذا يبون ينشارون يروحون مصر، أغلبهم كلهم لطيفة. صحيح. تونسية. صح. حتى نهند صبري كلهم يقولون احنا نروح مصر انطلاقتنا وبعدين خلاص. صح. فأنا أقولها اللي بينطلق الدراما الخليجية أو المسرح
2: أو حتى الغناء
1: أعتقد. صح.
0: دكتور بسألك، البرازيل كفريق كرة قدم تميزوا بشنو؟ عن العالم. ليش لما يقولون
1: المهارات؟
0: المهارات
1: إيه؟
0: احنا برازيل الخليج في الدراما والمهارات.
1: احنا هوليود الخليج بعد
0: احنا وبهذه المهارات والامكانيات. يعني عندنا شباب ما شاء الله تبارك الرحمن كنا بسنين وخبره بسبب هذه المخرجات اللي قدمها المعهد العالي للفنون والمسرح. يعني
1: تصدق انا قاعد اقول مو بس عشان عندنا يعني المعهد. انا اقول دائما تكوين الفرد الكويتي الجينات مالته. يعني حتى ترى على فكره الجيل الاولاني ما كان في معهد وعندنا قامات وعندنا رواد مو كلهم ترى درسوا مو كلهم. فمعناته احنا الفرد الخليجي احنا بنينا حطينا استثمارنا بالفرد الخليجي وهو عنده تقبل جيناته خفة دمه موهبته هذه اوكي سقلوها بالمعهد لكن هم اساسا تكويننا كذي احنا كذي. واحد بيقول لي انت متحيز انا متحيز
2: يحق لنا
1: اي والله يحق لنا
0: هو متحيز هو واقع حقيقي
1: واقع. بشهاداتهم انا على فكره ترى انا ربعكم خليجيين لما يجونا في المهرجانات ونقعد هم قاعد يقولون يعني مأيديني مو يقولون يعني يعني شو اقول لك ما حد ينكر فيهم للامانه
2: بالتاكيد. ولا تنسى ان الثقافه العامه متراكمه عند الشخص الكويتي صحيح. حتى الفنانين المغنيين لما يغني يقول انا لما اغني قدام الجمهور الكويتي غير لما اغني يقول فاهم ايقاع فاهم موسيقى فاهم وقفات يقول حتى اي تاثر يصير عند الفنان الجمهور يفهم فيقول اسوي له اعتبار هذا الجمهور مو عادي فاهم فنيا
1: صحيح. واغلب الفنانين المسرحيين يقولوا احنا نخاف من الجمهور الكويتي. صحيح احنا جمهور صعب ومتذوق ومو كل شيء يعجبه لازم يكون على قد المسؤوليه. اقول شيء واقول حق اخواننا المستمعين شفت الجلسات القنائيه اللي كنا نسويها بالكويت بالاذاعه بالتلفزيون وحاولوا ترى كذا دوله يقلدونها ويابوا فنانين كبار ويابوا فرقة كبيرة واستديو ضخم
2: قطوا عليه انتاج
1: قطوا لكن لما يقعدون فرقة تلفزيون أو يقعدون وتحط فنان رويشد أي واحد جلسة عندنا بالكويت غير
2: صح
1: غير, غير غير غير ما أدري إحنا قلت لك إحنا معجونين بالفن إحنا تراثنا ما تفضلت
2: تخيل نسوي بعفوية بدون تكلف لأن هذا شيء منا
1: وفينا بالضبط بالضبط هذه المعادلة صعبة ما أدري شلون راح يوصلون
0: حتى أخوانا يعني باليمن يحبون أنهم يجون الكويت لتفاعل الجمهور مع الإيقاع اليمني العدني الحضرمي فاهمين
2: واحنا عارفين وحافظين اغانيهم حافظين فلكلورهم كله
0: بالضبط
1: صارت توأمة بينه وبينهم ترى صدق الاخوان اليمنيين يحبون ويعشقون الكويت
0: جدا
1: يعشقون
0: الانسجام مع الكلمه مع اللحن حتى بالرقصه والاداء الكويتي غير
2: اكيد. خلينا بدا من عند الدقائق الاخيره ابي اتكلم عن الكاست الخليجي لو يطلع في مسرحيه او في عمل درامي شنو اللي يميز شنو البصمه الخليجيه اللي تميز وشفنا اعمال خليجيه في او اعمال دراميه فيها تعاون خليجي كاست متنوع شنو البصمه اللي يتركها هذا الموضوع
1: هو الاحتكاك انا يعني من رايي وانا ايد يعني اللي سواه اخوي حسن البلام ان اسس مدرسه الكوميديا طبعا بعزم مستشار تركي آل الشيخ حاولوا ان يسوون نفس الورشه ياخذون مواهب من البنات ومن الشباب عشان يعني يضخونهم بالسوق بالسوق السعودي او الخليجي وشنو قال حسن بلام قال اللي متميز راح اخليه معي لأن قلت لك لازم يكون في عنصر كويتي
2: صح.
1: يشوفونه من خلال بلام لأنهم لو يسوون بروحهم ما حد راح يشوف حاليا اللي مثل مع الأستاذ ناصر القصبي ولا هذا خلينا خلاص صار أيقونة ناصر لكن لو تشيل ناصر وتشيل السدحان وتخلي الشباب بس ما راح يطلعون لازم تسمع مع داود ومع بلام مع مظفر ومع لازم من خلاله قلت لكم ترى لو تشوفون قبل برمضان برامج منوعات كان حسن وداود ومعهم حبيب الحبيب وكان معاهم ما ادري من كم واحد بعدين لما كبروا بعدين لما كبروا شويه يا ابو خالد ويا ابو مظفر السنه هذه شالوا كلهم الحين تقريبا وقفوا الحين هالسنة ما في ولا كويتي قاعد يشارك معهم في المنوعات، لأن عرفنا حي الحبيب من كم سنة،
2: صح
1: عرفنا
2: ترك بصمته
1: ترى بس خلاص.
0: استشهاد في كلامك الفنان الكبير ناصر القصبي على التاريخ الكبير اللي قدمه، لكن كان له ظهور أقوى كنا يعني توه طالع على الشاشة الخليجية بعد ما قدم العمل الجميل مع رحمة الله عليه أبو عدنان حسين عبد الرضا، فقدم هذا العمل أضاف له إضافة كبيرة اليوم، وخلى يعني حتى كان هو انسجامه جميل لما كان يقدم الأفيهات
1: أبو الملايين قصدي.
0: أي. أي. أي.
1: وهم لما يانا هني بالكويت حق افتتاح الأوبرا كان تذكرون مع سعد الله.
0: كل الشكر للدكتور مبارك المزعل عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، شكرا لك رئيس قسم التلفزيون بالمعهد، احنا سعداء جدا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره، لكن شاكرين لك وجودك معنا اليوم.
1: انا سعيد جدا، وبالعكس يعني ان شاء الله افدنا اخواننا المستمعين، وفعلا كان قصير ودنا نسولف اكثر واكثر، ما شاء الله الحديث يعني معاكم ممتع جدا،
2: علشان كذي نطمع انك تجينا مره ثانيه.
1: انا حاضر
2: ليتكم هذه الهادي ان شاء الله. حياك الله. وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من وانا خليجي، هذه أجمل تحية لكم من فريق العمل آلاء الوزام، مريم العوضي، عبد الله الدوسري، منيا الحجي، بندر الشلاحي، بدر العتيبي، حنان الصقر.
0: إلى أن نلتقي فيكم بإذن الله الجمعة القادمة نفس التوقيت من 10 إلى 11، تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات، في أمان.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي والتعامل معها وتدميرها. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. مجلس السلام يعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة

السلام في غزة تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال من القطاع. ترحيب إقليمي ودولي بإعلان مجلس السلام عن خارطة طريق لاستكمال خطة السلام في غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الإحدى

0: الإسباني شمال المغرب. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المسباح، تنفيذ داوود القصار. برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج عود مرواس. واليوم أيضا استكمال لحلقة والمتابع لبرنامج عود مرواس مع الفنان عبد الله رويشد. سمعنا مرحلة وبداياته وأيضا الأغاني اللي قدمها مع ملحن جميل، قدم أجمل الأعمال الفنان راشد الخضر. اليوم مع علم آخر تعاون ويا الفنان عبد الله رويشد، اللي هو الفنان الكبير المطرب والملحن الممتاز جمال ملا رحمة الله عليه. تابعونا وحياكم

0: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، وعود مرواسي اليوم عودنا مع الفنان عبد الله رويشد وسليمان الملة، وهناك تعاون جميل وقدم معاه أجمل الأعمال. وسليمان الملة ملحن مميز صراحة، كل الأعمال اللي قدمها إحساس مغاير لكل الملحنين حقيقة، لا يقلد ولا يقلد هذا الفنان سليمان الملة كملحن، وأيضا اختياره وانتقاءه، ويعرف وإحنا جلسنا وياه وقعدنا يقول عن أبو معال هاللحن، يقول هذا اللحن ما يمشي إلا على فلان، عنده مزاجية عجيبة وحب لكل الفنانين الكويت والخليج، ولذلك تشوف عنده تعاون مع كل الفنانين العرب، له تعاون كبير مع الفنانين العرب كملحن. لكن اللي خصنا الآن في الحلقات، وإن شاء الله يوم الأيام نخصص حلقة وحلقات عن سليمان الملة وحديثنا عن المقامات المستخدمة وتاريخ الملحن الكبير والأعمال الوطنية والمناسبات، شيء قدير وكبير اللي قدمه رحمة الله عليه الفنان سليمان الملة. لكن اليوم اللي خصنا أو الحلقات اللي تخصنا الفنان عبد الله رويشد وتعاونه، تكلمنا في الحلقة السابقة مع تعاونه مع رحمة الله على راشد الخضر، واليوم مع سليمان الملة. ومن أشهر الأغاني الرائعة اللي قدمها بعنوان أي معزة. بداية نرحب بأخوي عبد العزيز المسباح فناننا الجميل، ونتعرف ونسمع هذه الأغنية، وفيما بعد لنا تعليق.
1: يا هلا ويا مرحبا فيك وعبد الوهاب، أمسي عليك وأمسي على كل مستمعين برنامج عود مرواس. وحديثنا اليوم ما زال مستمر عن الفنان القدير عبد الله رويشد، لكن هالمرة تعاونه مع سليمان الملة، وراح نفتتح حلقتنا لهذا اليوم بأي معزة على مقام العجم، وأيضا تم استخدام مقام البياتي ومقام الطرز الجديد اللي هو من فصيلة النهاوند، والعمل هذا على فكرة من كلمات الشاعر سامي العلي.
0: والنعم، نسمع ولنا تعقيب.

0: يا سلام، سمعنا أي معزة والحلاوة في اللحن والغناء الجميل. أيضا في عمل بعنوان روح وإنساني.
1: الله،
0: جميل جميل. أتذكر هاللحن جم، ويعني في ريحان الشباب.
1: الله،
0: أي والله. وإنساني، روح وإنساني.
1: أي والله،
0: ها العز،
1: روح وإنساني.
0: نسمع أول شيء تعقيبك على يعني، أو متعرف على المقام هذا اللحن.
1: نعم طبعا، هذا العمل كتب كلماته رحمة الله عليه الأستاذ عبد الأمير عيسى. تلحن هذا العمل على مقام العجم، وتم استخدام مقام النهاوند والطرز الجديد ومقام الكرد ومقام الحجاز كار.
0: يا سلام يا سلام. نسمع و

0: الله الله يا سلام، روح ولساني وبانت نهاية قصتك.
1: الله
0: أه؟
1: الله
0: عبد الله رويشد وسلمان الملا،
1: الله
0: شيء إبداع
1: فعلا.
0: الحين بانت نهاية قصتك.
1: نعم طبعا، هي من كلمات الشاعر القدير ساهر، هي على مقام الكرد، وأيضا تم استخدام مقام البياتي ولمسة بسيطة من مقام اللامي، وتم استخدام مقام نهاوند كذلك.
0: يا سلام يا سلام، نسمع ونسمع حدندنا الحلوة، وفيما بعد نسمع اللحن كامل في ألبومه وإبداعات عبدالله رويشد وسليمان الملا.

0: الله، بانت نهاية قصتك يا عبد العزيز.
1: دلال مدللك يا عبد الوهاب.
0: الله، هم سليمان الملا. ها
1: سليمان الملا.
0: سليمان، اسمعنا، بانت نهاية قصتك وحلاوتها، وعنده عمل جميل ايضا قدمه مع عبد الله الرويشد مع سليمان الملا، دلال ومغلي. وبعدين صارت حق كل بنت اسمها دلال، صار نقولها دلال ومدللك.
1: صح
0: صح، اي واحد عنده بنيه اسمها دلال قال دلال ومدللك.
1: دلال ومدللك
0: على هالاغنيه هذه. نعم. نسمع ونتعرف على مقامها.
1: نعم طبعا، ايضا من كلمات ساهر، هي على مقام اسمه النهاوند الكردي اللي يجمع ما بين النهاوند والكرد، وايضا تم استخدام البياتي، وتركيز الاكبر على مقام الكرد بهذا العمل، وايضا استخدام بسيط جدا على مقام المرصع، احد افرع فصيله النهاوند.
0: شوف ما شاء الله سليمان الملا، احس انه في تحدي مع
1: عبقري.
0: المقامات
1: عبقري
0: اي، ويعرف يفهم الكلمه لما يقعد وتسمع وتستنتج من كل اعماله، طريقته مزاج عالي. وهل هل بسولف لك بعد شوي سالفه وتعرفي على رحمه الله عليه سليمان الملا.
1: نعم.
0: نسمع هذا العمل ولنعوده.

0: الله، سمعنا دلال ومدللك،
1: نعم
0: وقلت لك بقول لك سالفه عن سلمان المله.
1: نعم
0: طبعا احنا يعني عبد الله رويش سلمان المله اكيد الحديث كبير، كانت امنيه من الامنيات انه يعني نوثق للفنان سلمان المله. يمكن احنا في له لقاءات اذاعيه وتلفزيونيه، لكن ودك تاخذ المراحل اللي مر فيها سلمان المله. التوثيق لهؤلاء الفنانين يعني يذكر، ممكن تقدم رسالة ماجستير ودكتوراه من خلال توثيقنا لهذه الأعمال. شوف، يوم من الأيام كان في احتفالية للأعياد الوطنية، هذا الكلام اللي أقول لك إياه يا عبد العزيز، تقريبا في عام 1982.
1: نعم.
0: مدرسة في رميثية، منطقة رميثية، وكنا طلبة ويختارون الأصوات الجميلة.
1: نعم.
0: دشوا علينا، تعال غن. دشيت أنا، كان يقول لي تعال نبيك.
1: حلو.
0: يلا شنو فيه؟ قال أنا بيكم عندنا أغنية نبيكم تسجلونها. ليش؟ عندنا احتفالات وطنية بيكم تغنون، نبيكم ناخذكم.
1: نعم.
0: ما وحيت ذاك اليوم، وينا سايق وياخذنا. وين دشينا؟ هنا هالمبنى وزارة الإعلام، احنا صغار عمري. نعم. أنا يمكن 11 سنة 12 سنة
1: ما شاء الله.
0: اي، ودخل الوزارة ولا مبنى، كان تو عاد جديد مبنى وزارة الإعلام.
1: اي، تو فاتحين هذاك،
0: تو فاتحين. شنو اوريك انا، ما يعني ما طفل.
1: نعم.
0: المهم جينا ونزلنا ولا طالع، قعدنا في غرفة الحين اللي هي نسوي فيها بروفات.
1: نعم.
0: غرفة الإذاعة اللي هنا نسوي فيها بروفات.
1: اي،
0: ما ادري صغير الشيت ولا هذا الفنان مع عود، ريال طويل اسمراني وحبيب.
1: نعم.
0: انا كطفل انطباعي عنه حبيب، لانه ما اخذنا حليم. الحلم انه مذيعين اطفال.
1: ايه.
0: كان يقول يلا ماسك العود غن وياي اغنيتي حمود عبود شيء شيء مثل اوبريت.
1: ايه.
0: يلا خلينا نروح نلعب تيل، يلا ما ادري شيء كذي.
1: يلا.
0: كان يقول لي انت صوتك حلو خليك وياي. قاعد ما وعيت، ها حفظته وحفظته. دشيت ولا القى قدامي 30 عازف.
1: الله.
0: اللي هو الاستديو اللي تحت مال الاذاعه.
1: نعم.
0: الصغير هذا.
1: نعم.
0: طالع. بعدين يوم كبرت عرفت حمد الحريري،
1: الله،
0: نزيه جمعه، علي الحفني،
1: يا سلام،
0: هالأسماء هذه، حسن زايد عازف الناي، بعد مجموعة.

0: كشينه. هذا الحكي ترى يعني المغربيه كذي، العشاء
1: نعم.
0: المغربيه. يلا واسمع بالمايك، يلا يا ابني قرب، ولا الاستاذ هنا العشماوي
1: الله
0: بعدين. اوكي هنا العشماوي يلا قرب، ايوه صوتك جميل يا ابني، يلا يلا واحد اثنين ثلاث، يلا موسيقى لايف ونسجل. ويانا طالب جايبينه، بس الظاهر جايب واسطه صوتها لك عليه ما عجب، بس سليمان الملا.
1: نعم
0: طبعا انا الحين ما ادري منو هذا، يوم كبرت عرفت ان هذا الفنان سليمان الملا.
1: الله
0: استوعبت يعني الاغاني والملحنين والكاتب، هذا عرفت انه سليمان الملا. المهم كان يقول يعني حاول كثر ما يقدر انه ما يعني لانه نشاز.
1: اي
0: ما وعيت الا سليمان الملا. والله يا عبد العزيز اني قاعد ادور هذا الاوبريت صار لي الحين، يمكن تشوف انا بالاذاعه،
1: نعم
0: صار لي الحين ما يقارب 30 سنه
1: ما شاء الله،
0: قاعد احاول ادور هذا الاوبريت مو لاقي. وسالته سليمان الملا عندك؟ ما اذكر. المهم وسجل اللحن وسجل اصواتنا، قام سليمان الملا هذا الصوت النشاز اللي كان موجود،
1: نعم
0: وهو غلد صوت الطفل الصغير.
1: ايه
0: هو اللي قلد سوى صوته يا اهل صغير كذي وممتاز ومشل من احلى ما يكون. وبعدين عرفت ان هذا العمل كان حق نشاط مقدمته منطقه الرميثيه التعليميه،
1: نعم
0: في احتفاليات الاعياد الوطنيه.
1: يا سلام.
0: واقول لك هذه ذكريات يا اسلام. بعدين عاد يوم كبرنا صار ويا يعني مرنا وينا وتعاوناته بالاذاعه والتلفزيون، وقعدت ويا العم ابو معاذ وما شاء الله تاريخ. فاليوم لما نتكلم عن ابو معاذ في الجوانب هذه تشوف انه انسان محب معطاء، يعني ما يبخل اذا في جمله حلوه كلمه حلوه، ادبه واخلاقه في تعاوناته يعني دائما سمح. الله يرحمه
1: رحمه الله.
0: وتعاونه يا عبد الله الرويشد يعني صارت معانا اغاني، ولدت اغاني جميله
1: فعلا.
0: الاغنيه الان اللي احنا بنروح لها
1: الان ننتقل الى عام 1990، كلمات السامر على مقام العجم، وايضا تم استخدام النهاوند والبياتي، يحبك للزعل والعتب من دون سبه.
0: يا سلام، نسمع وناخذ فكره عن هاللحن وهالاغنيه، سليمان الملا وعبد الله الرويشد والسامر في كلماته وهالاجواء الجميله.

0: الله، يا سلام، سمعنا الجملة اللحنية اللي قدمها سلمان ملا مع عبد الله رويشد، وأيضا بعد اللي صار كله نسمع أغنية أيضا من سلمان ملا كلحن وعبد الله رويشد كمطرب بعد اللي صار.
1: بعد اللي صار من كلمات ساهر الشاعر القدير ساهر. حلو. على مقام البياتي، وأيضا تم استخدام يعني لمسات جميلة من الكرد، وافتكر تم استخدام الأثر الكرد كذلك.
0: يا سلام يا سلام، نسمع.

0: بعد اللي صار من أجمل ما غنى الفنان عبد الله الرويشد، ويمكن أغاني كثر يعني نقول ما أجمل ما غنى، لكن كل الأغاني اللي قدمها مع الفنان والملحن سليمان ملا الكثير الكثير. بنختم بأغنية
1: طبعا، يعني نختم بعمل جميل من كلمات عبد اللطيف البناي، ألحان سليمان الملا وغناء عبد الله الرويشد، لو جمعت عطفي وشوقي.
0: الله،
1: من أجمل الأعمال اللي تم تقديمها هذا الثلاثي الجميل عبد الله الرويشد وعبد اللطيف البناي وسليمان الملا على مقام الكرد، وأيضا تم استخدام يعني لمسة من مقام العجم، وتم استخدام أيضا مقام البياتي.
0: نسمع ومعها الأغنية الجميلة نختم حلقتنا، والفنان عبد الله الرويشد وسليمان الملا كل التحية من نصرة البرنامج. فما الله
1: فما الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: وزارة الدفاع تعلن رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي والتعامل معها وتدميرها. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد. دولة الكويت ترحب بإعلان الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. مجلس السلام يعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة السلام في غزة، تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال من القطاع. ترحيب إقليمي ودولي بإعلان الاتفاق المتعلق باستكمال خطة السلام في قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية

الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الإحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع أسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب.

يقولون أن القوات المسلحة رصدت فجر يوم أمس طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها. وقال العطوان في بيان لوزارة الدفاع إن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، ما أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. وأكد استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد، الذي استهدف عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية بطائرات مسيرة معادية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيدا خطيرا وتعكس نهجا عدائيا ممنهجا لا يمكن تبريره أو قبوله. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة دونالد ترامب عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ومجلس السلام وكافة الأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق. وتجدد الوزارة التزام دولة الكويت بدعم التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة ومراحلها اللاحقة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. وتشدد الخارجية على ضرورة أن يمهد الاتفاق لمسار سياسي شامل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في أبوظبي دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت بطائرات مسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها يوم أمس أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تلحق بإيران هزيمة ساحقة في ظل التصعيد الميداني الراهن في المنطقة. وشدد ترامب أيضا على أنه رغم استعداد طهران لتوسيع نطاق الحرب في الشرق الأوسط من خلال شن ضربات على أهداف في أنحاء المنطقة خلال الأيام الأخيرة، فإن استسلامها ليس سوى مسألة وقت. وقال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة وأنها تواصل تحقيق النصر. إلى ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة ماضية في تعقب الأموال الإيرانية حول العالم، مؤكدا التزام واشنطن بتشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران إلى جانب مواصلة محاصرتها عسكريا. وأضاف بيسنت أن هناك أصولا وأموالا إيرانية متداولة في عدد من الدول، مشيرا إلى أن السلطات

الأمريكية ستعمل على رصدها وتعقبها. في الشأن الفلسطيني، أعلن مجلس السلام عن خارطة طريق لاستكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، وذلك عقب موافقة حماس على خارطة طريق منفصلة لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحول ردود الفعل، رحبت المملكة العربية السعودية يوم أمس بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على الاتفاق المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تثني على قيادة الرئيس ترامب والتزامه الثابت اللذين كان لهما دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها لجهود كل من مصر وقطر وتركيا ومجلس السلام وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز. وشددت الوزارة على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق منطلقا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. في الدوحة، رحب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن يوم أمس بقرار حركة حماس قبول خارطة الطريق المعنية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن أمره بأن يسهم ذلك في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار. وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في هذا السياق على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق ووقف انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني بما يضمن استكمال تنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى تحقيق السلام والاستقرار في قطاع غزة. وفي باريس، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالاتفاق المعلن بشأن نزع سلاح حركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة في قطاع غزة، وشددت الوزارة على ضرورة متابعة هذا الاتفاق وأن تلقي حماس أسلحتها فعليا بما يتيح انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ونشر قوة الاستقرار الدولية لدعم قوات الأمن والشرطة الفلسطينية وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. كما شددت على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبشكل مكثف. وفي برلين، رحب وزير الخارجية الألماني يوهان باديفول باتفاق مرحلي لنزع السلاح في غزة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشددا على أنه من الضروري الآن إحراز تقدم حقيقي. وأضاف فاديفول أن ألمانيا ستؤدي دورها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق. وفي بروكسل، رحبت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس بالاتفاق المعلن بشأن نزع سلاح حركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة في قطاع غزة. وقالت كالاس إن نجاح الاتفاق يعتمد على الالتزام الكامل من جميع الأطراف، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الخطوات المقبلة بما في ذلك دخول اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار الدولية إلى القطاع. ونبقى مع الشأن الفلسطيني، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة في محافظات الضفة الغربية تخللتها عمليات دهم للمنازل والمنشآت التجارية واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 11 فلسطينيا خلال اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي حي جنيد غرب نابلس، وسط تجدد للاشتباكات مع قوات الاحتلال في الحي ذاته. في لبنان، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات كبيرة في عدد من المناطق بمحافظة النبطية، امتد دويها إلى مناطق واسعة في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية. بدوره دان الرئيس اللبناني جوزيف عون ما وصفه بالخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، معتبرا أنها تمثل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد الاستقرار ويقوض الجهود الدبلوماسية الجارية لتنفيذ اتفاق الإطار بين الجانبين. وفي السودان، تتواصل الموجات المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على عدة محاور، خاصة في إقليم دارفور، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش عزز انتشاره في المناطق التي استعادت السيطرة عليها مؤخرا بمحيط مدينة بارا الاستراتيجية، ثاني أكبر مدن الولاية. وفي تطور ميداني آخر، أعلنت مجموعات مشقة عن قوات الدعم السريع استسلامها للجيش السوداني في مدينة أم درمان بعد تسليم أفرادها أسلحتهم وعتادهم العسكري في أحدث موجة انشقاقات تشهدها القوات بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية. وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس أن قواتها قصفت منشأة لتخزين الوقود ومصفاة نفط في ميناء أوديسا الأوكراني، وأنها استهدفت سفينة جنوبي الميناء كانت تنقل امدادات للجيش الأوكراني. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يحسم موقفه بعد بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. وأوضح ترامب أن تركيزه ينصب على إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران أوكرانيا خلال الأيام المقبلة. في مدريد، تعهد رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز بتسريع عملية إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، مؤكدا أن مدريد تعمل بالتنسيق مع السلطات المغربية لإعادتهم. بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده علقت اتفاقية شنغن مع أسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب. وقال تاياني أن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع أسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا. في الصين، جددت بكين معارضتها الحازمة لتحديد الفلبين الاحداثيات الجغرافية لموقع جزيرة هوانغ يان المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، معتبرة أن ذلك غير قانوني وباطل. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن التصرف الفلبيني شكل انتهاكا خطرا للسيادة الإقليمية للصين، وخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفة أن الصين لن تقبله. بهذا في ختام هذه النشرة سيداتي وسادتي، إليكم إعادة لموجزها. وزارة الدفاع تعلن رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي والتعامل معها وتدميرها. دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد. دولة الكويت ترحب بإعلان الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة
ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. مجلس السلام يعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة السلام في غزة تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال من القطاع. ترحيب إقليمي ودولي بإعلان الاتفاق المتعلق باستكمال خطة السلام في قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الإحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع أسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 18 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من برنامجكم محطات إخبارية، وفيها استمرار العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت آفاق محلية، الاحتلال ينفذ تفجيرات كبيرة وقصف مدفعي يهز بلدات عدة في جنوب لبنان، قضايا استراتيجية. حماس توافق على خارطة طريق ترامب للسلام في غزة، تحليلات استراتيجية. تصعيد روسي في أوديسا وتحركات أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، آراء سياسية. آفاق محلية. في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، تتواصل التطورات الميدانية والسياسية، وسط تأكيد الكويت جاهزية قواتها المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد وسيادتها، بالتزامن مع تحركات دولية تدعو إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار، فيما تؤكد واشنطن استمرار عملياتها العسكرية ضد إيران. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيري. مرحبا بك دكتور محمد. بداية، كيف تقرأ إعلان وزارة الدفاع رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي للكويت والتعامل معها وتدميرها؟
2: بكل كفاءة ولله الحمد وبكل اقتدار وبكل جاهزية، يعني استطاعت القوات المسلحة رد وصد الكثير من الاعتداءات الآثمة من قبل النظام الإيراني ومن قبل الميليشيات التابعة للجمهورية الإيرانية، ولله الحمد يعني أكثر من 90% كان هذا الصد مقارنة بدولة الكويت الصغيرة أمام الجمهورية الإيرانية الكبيرة جغرافيا والأكثر عدد سكانا، إلا أن يعني قواتها المسلحة دائما، القوات الظالمة دائما، ينصر الله المظلوم وينصر الله دائما الذي على حق، والكويت وقوات وأهلها كلهم على حق. والآن يعني أثبتت القوات المسلحة للعالم أجمع بأن أبناء الكويت على استعداد كامل وبشجاعة كاملة وبكفاءة عالية جدا، استطاعوا أن يصدوا هذه الهجمات وهم أيضا على استعداد كامل يعني أي سيناريوهات أصعب من السيناريوهات الحالية.
0: نعم، وما دلالات تجدد العدوان الإيراني باستهداف عدد من المنشآت المدنية الحيوية والعسكرية في البلاد؟
2: هذا الدليل كذب النظام الإيراني، ويعني دليل على إفلاس النظام الإيراني. ليس لديه يعني أهداف عسكرية ليضربها، ليس لديه إلا الترويع والتخويف، ولله الحمد يعني هو هذا القصد من الصواريخ الذي لديه عندما يستهدف المنشآت المدنية. ولكن الحياة طبيعية في الكويت وفي دول مجلس التعاون والأردن، الشعب في الكويت وأيضا المقيمين على أرض الكويت، الكل يثق بالقوات المسلحة الكويتية ودفاعاتها وقدراتها، ويثق أيضا ببيانات والإفصاحات التي تنشرها أيضا القوات المسلحة عبر وسائل الإعلام الرسمية. ولذلك هذه الشفافية وهذه المصارحة وهذه الثقة بين الجمهور وبين القوات المسلحة يعني تؤكد على صورة التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة والإعلام ومصداقية الأجهزة والمؤسسات الرسمية وأيضا حتى المتطوعين أو المغردين أو غيرهم يعني من النخب الكويتية الذين يساعدون على الصمود أيضا. أما الإيرانيين يعني هم أمام طريقين، يعني أما أنهم يلجؤون إلى التفاوض وإلى السلام، ولكنهم يعني هم يستمرون في عملياتهم العسكرية ليس ضد الأهداف العسكرية وإنما ضمن الأهداف المدنية من أجل يعني خلق ضغط نفسي على القيادات السياسية والخضوع لقراراتهم أو لهيمنتهم أو يعني أو الخشية من قدراتهم العسكرية. لله الحمد يعني كل مخططاتهم هذه فشلت وضرباتهم الصاروخية هي مثل هذه الفشل أيضا.
0: نعم. لهذا الفشل. وكيف تقرأ الموقف الصيني الداعي إلى ضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار، خصوصا بعد استهداف مبنى لإحدى الشركات الصينية في شمال الكويت؟
2: يعني عندما تبدأ الخلافات السياسية والنزاعات والحشود العسكرية، لغة الحوار والدعوة إلى ضبط النفس يعني هي طبعا من أرقى ويعني أضبط وأفضل السياسات الإعلامية والدبلوماسية، ولكن عندما تبدأ المناوشات فعلا وعندما تبدأ الاشتباكات العسكرية وعندما تبدأ الخسائر المادية والخسائر بالأرواح، الكلام في الحوار كلام يعني سياسي سخيف وفارغ وبسيط. الكلام الحقيقي هو عندما تقدم ضمانات، عندما تريد أن تدخل بوساطة فعلية وقوية ويعني ومكتملة ومنطقية وعلى تسويات حقيقية تناسب الجميع. أما الكلام إلى الحوار وضبط النفس والشجب والقلق وهذه كلها خطابات دبلوماسية وقت الاشتباك تكون لا قيمة لها حقيقة.
0: نعم. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تلحق بإيران هزيمة ساحقة وأن استسلامها مسألة وقت. كيف يمكن قراءة هذه التصريحات في ظل استمرار هذا التصعيد؟
2: هو الرئيس الأمريكي يعني في عندنا خطابين للرئيس الأمريكي، هناك خطاب كمغرد يأخذ حقه كصانع محتوى، وهناك خطاب مؤسسي يخرج من البيت الأبيض والناطق الرسمي ويعني والمؤسسات الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي هو يريد الحوار ويريد التفاوض ويريد السلام بكل حقيقة وبكل منطقية ويعني لمصلحة الولايات المتحدة وأيضا للاستقرار العالمي، لكنه بين لحظة وأخرى يعني يلوح بالقوة من باب الضغط ويحاول أن يكسب يعني مزيد من الأوراق السياسية في يعني بيدي يعني أو يستثمر الأوراق السياسية التي بيدي. الكلام عن استمرار العمليات العسكرية من قبل الرئيس الأمريكي في ظل صمت القوات المسلحة، نحن لا نعلم هل القوات المسلحة الأمريكية أوصت باستمرار العمليات، هل أوصت بحرب مفتوحة، هل يعني لا وجود لصوت للقوات المسلحة. أيضا الدبلوماسية الأمريكية غير واضحة في كثير من النقاط، دائما هي تأتي بعد خطابات أو تغريدات أو يعني مشاركات الرئيس الأمريكي، لذلك نحن لا نستطيع أن نفهم أو نقف على أرضية ثابتة بسبب هيمنة وطغيان شخصية الرئيس الأمريكي. يعني هذه الظاهرة الترامبية حقيقة هي ظاهرة جديدة في عالم السياسة ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تطغى شخصية الرئيس على أجهزة الدولة جميعا وأصبحت أجهزة الدولة تابعة وليست مساندة لرأيه أو مصوبة لرأيه أو مقومة أو داعمة معلوماتيا له، فأصبح الرئيس الأمريكي هو يعني الذي يطالب بالحوار وهو الذي يتفائل أكثر المتفائلين حقيقة أمام العالم، وبنفس الوقت هو أكثر شخص يلوح باستخدام القوة واستخدام الورقة العسكرية لإنهاء ملف الصراع في منطقة الخليج.
0: نعم. مع اجتماع الحكومة الأمريكية في كامب ديفيد وتركيز الاجتماع المرتقب، هل يمكن أن نشهد تحركات جديدة أو مبادرات للتوصل إلى تسوية؟
2: أي مبادرات سياسية غير قائمة أو غير معتمدة على تضافر الجهود وعلى تقاسم النفوذ وعلى تبادل وجهات النظر بين القوى العظمى هو يعني حوار لا يعني لا أقول لا معنى له، ولكنه لا أمل من ورائه في إخماد الحرب والصراعات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط. لابد للقوى العظمى وخاصة القوى يعني دائمة العضوية في مجلس الأمن عليها أن تجلس مع بعضها البعض. نحن لا نريد أن تجلس الولايات المتحدة الأمريكية مع الجمهورية الإيرانية، جلست كثيرا بكثير من الوسطاء الدول الصغرى والدول المتوسطة، يعني قطر الكبيرة طبعا بجهودها، وباكستان أيضا دولة إقليمية متوسطة ولكن جهودها عظيمة، وأيضا حاولت أنقرة وحاولت القاهرة وحاولت جنيف مثلا من طرف الأوروبي. لكن هذه المفاوضات وهذه أوجه الحوار كلها نتج عنها الفشل، لأن الدول الكبرى لم تجلس مع بعضها البعض على طاولة الحوار. إن لم تجلس الدول الكبرى، ولا أعني بذلك مثلا زيارات الجانبية أو لقاءات على هامش مؤتمرات دولية مثلا، لا أنا أتكلم عن حوار مباشر بين الدول العظمى. إن لم تجلس هذه الدول العظمى على طاولة حوار واحدة وتتفاوض وتتقاسم النفوذ وتعيد ترتيب الأوراق السياسية ومناطق النفوذ والوكلاء وغيرها من هذه الأمور، لن يعني تهدأ منطقة الشرق الأوسط، وستستمر الصراعات. قد تكون هادئة في فترة في الشمال ويعني متقدة في الجنوب أو العكس، أو في وقت واحد ولكنها تبادل ضربات صاروخية دون حرب برية، وهكذا نصبح أمام حالة من التوتر الدائم من الاشتباكات المنقوصة، ليست اشتباكات الكاملة والهادفة لتحقيق أهداف عسكرية معينة، لا، فقط هي مجرد ضربات من أجل التأثير ويعني خسائر، يعني تحقيق خسائر أمام الخصم فقط يعني.
0: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد البغيلي، شكرا لك.

في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت تفجيرات كبيرة في مناطق يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت في محافظة النبطية، وامتد دويها إلى مناطق واسعة في الجنوب. وفي سياق متصل بهذا التصعيد الميداني، أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال نفذت أيضا قصفا مدفعيا استهدف بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية. فاصل ونواصل معكم هذه المحطة.

0: وحول الأوضاع في جنوب لبنان ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. مرحبا بك أستاذ علي. بداية، كيف تقرأ دلالات استخدام إسرائيل ل 700 طن من المتفجرات في محيط قلعة الشقيف، وهل نحن أمام استراتيجية الأرض المحروقة لتغيير جغرافيا الجنوب؟
1: نعم، بعد التحية، بالتأكيد هذا ما يخطط له وينفذه الاحتلال. يريد تغيير جغرافية المنطقة المحتلة بالكامل من خلال استخدام هذه الكميات الهائلة من المتفجرات. هو يستخدم متفجرات بنسب أقل لتدمير المنازل والأبنية السكنية والمنشآت المدنية مثل المدارس وحتى الدينية مثل الجوامع، ولكن استخدام 700 طن لتفجير في منطقة واحدة هذا يهدف إلى تغيير معالم الجغرافيا كاملة لهذه المنطقة، بحيث يستحيل ليس فقط منع إعادة بناء المنازل، وإنما أيضا منع شق طرقات للوصول إلى تلك المنطقة. إذا أرادت الدولة اللبنانية بعد انسحاب الإسرائيلي أن تذهب لهناك وتعيد الأعمار، سيستغرق الأمر سنوات طويلة. يجري يعني هذه جريمة إبادة عمرانية وإبادة جغرافية لمنطقة الجنوب اللبناني، المنطقة المحتلة جنوب الليطان.
0: نعم، ما هو مصير المعالم التاريخية وتحديدا قلعة الشقيف بعد استهداف محيطها بهذه القوة التدميرية؟ وهل هناك تعمد إسرائيلي لمحو الهوية الثقافية للجنوب؟
1: نعم، ليس فقط للجنوب، الهوية الثقافية للبنان، لأن الهوية الثقافية للجنوب هي جزء من الهوية الثقافية للبنان. موضوع قلعة الشقيف لا نعلم بعد حجم الأضرار التي لحقت بها، لأن التفجيرات حصلت تحتها في منطقة قريبة جدا منها، ولا نعرف، بما أن الانفجار أحدث يعني ارتجاجات تشبه الارتجاجات الزلزالية 3.8 على مقياس ريختر، فهذا زلزال صغير. ونعلم يعني أن هكذا زلزال التصدعات التي يحدثها في باطن الأرض لا نعرف نتائجها الفورية، ولكن من غير المستبعد يعني أن نشهد مع الأيام ومع مرور السنوات ربما انهيار هذه القلعة التاريخية. وهذه جريمة حرب بطبيعة الحال. قلعة الشقيف هي من المناطق المصنفة على لائحة التراث العالمي، وهذا ما يجب أن يدفع اليونسكو للتحرك في هذا المجال.
0: نعم، وهل جولة المفاوضات السياسية والعسكرية المرتقبة في روما قادرة على لجم التصعيد الميداني الذي شهدناه في الساعات الأخيرة؟
1: ليس هناك تفاؤل كثير في الجانب اللبناني من هذه المسألة. رئيس الجمهورية كان واضحا في تصريح اليوم، قال أن هذه التفجيرات الضخمة هي بمثابة رسائل سلبية لمفاوضات روما ولاستكمال تنفيذ الاتفاق الإطار. كان واضحا رئيس هون في هذا التصريح. أخشى أن العكس، أخشى أن تكون هذه التفجيرات التي يحدثها الاحتلال هي للهروب من موضوع الاستحقاقات المهمة في اتفاق الإطار، والاستحقاق الأهم هو الانسحاب، ولو تدريجيا الانسحاب من المناطق الجنوبية المحتلة. ومن هنا كانت إشارة رئيس الجمهورية للتداعيات السلبية لهذه التفجيرات على مفاوضات روما. ولا أعتقد أن مفاوضات روما الجولة المقبلة ستلزم إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات وجرائم الحرب هذه، وإنما المفروض من الراعي الأمريكي بهذا المسار ولهذا الاتفاق أن يتدخل ويضغط بقوة لوقف هذه الأعمال الإجرامية.
0: نعم، وإلى أي مدى تضمن صيغة واشنطن حقوق لبنان قضائيا وميدانيا كما صرح الرئيس اللبناني، وما هي الضمانات الدولية لذلك؟
1: نعم، يعني للأسف لا يوجد ضمانات كثيرة. يعني شاهدنا كل الدعاوى وكل الشكاوى التي قدمت بحق الاحتلال الإسرائيلي على خلفية ارتكابه مجازر إبادة جماعية في غزة، كيف سويفت وميعت، ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تعرضتا لضغوط أمريكية بالتحديد لمنعهما من إدانة الاحتلال الإسرائيلي. ولم نحصل على شيء بالنسبة للجانب الفلسطيني. أخشى أنه على لبنان أن يجب على لبنان أن يتقدم بالشكاوى المطلوبة على المستوى القضائي أو القانوني الدولي من دون انتظار الكثير من النتائج. المسألة مسألة سياسية كما قلت قبل قليل. الضغط الأمريكي ربما هو الوحيد الذي يستطيع أن يلزم الاحتلال بوقف هذه الممارسات، ومن باب أولى العودة إلى اتفاق الإطار، ويشمل بالدرجة الأولى يعني وهدفه الأساسي هو الانسحاب الإسرائيلي من كل المنطقة المحتلة في جنوب لبنان.
0: نعم، وبرأيك كيف يؤثر حجم الدمار الهائل في بلدات الجنوب اليوم على خطط عودة النازحين؟
1: لا خطط لعودة النازحين إلى بلدات، يعني حوالي 60 أو 70 بلدة في الجنوب لا يوجد خطط للعودة، لأنه لا إمكانية للعودة يعني قبل أول جلاء الاحتلال، ثانيا تقييم الأضرار والبدء بإعادة الأعمار. لا يوجد عودة، العودة حصلت للنازحين من مناطق متاخمة للمنطقة المحتلة، وإنما داخل المنطقة المحتلة العودة معدومة، ولن يكون هناك خطط يعني قبل جلاء الاحتلال الإسرائيلي. بكل بساطة القرى مدمرة بالكامل، كل يعني المنازل والمنشآت المدنية وغير المدنية كلها مدمرة، إذا لا عودة نهائيا إلى هذه المنطقة على الأقل في هذه المرحلة.
0: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ علي، ما دور الولايات المتحدة وفرنسا في دعم الاستقرار في لبنان؟
1: يعني الدور الأمريكي واضح أنه هو راعي الاتفاق بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. الاتفاق وقع في واشنطن وفي وزارة الخارجية، وإحدى الجولات حصلت في البيت الأبيض أيضا، هي الراعية الأساسية لتنفيذ هذا الاتفاق الإطار، ودورها الأساسي أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي. بالنسبة لفرنسا تقوم بدور مهم، لأنها تسعى من خلال الاتصالات مع دول أوروبية وغير أوروبية لتشكيل قوة حفظ السلام أو قوة مراقبة دولية تحل محل قوات اليونيفيل التي تنتهي ولايتها نهاية هذا العام، من أجل عدم حصول فراغ أمني وعسكري دولي. هذا الوجود الدولي مهم جدا للبنان كشاهد أولا على ممارسات الاحتلال، ولمساعدة الجيش اللبناني على الانتشار وبسط سلطته على كل المنطقة المحتلة. من هنا الدور الفرنسي مهم، لأنها يعني محرك الموقف الأوروبي.
0: نعم، من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. أعلن مجلس السلام عن خارطة طريق لاستكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، وذلك عقب موافقة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. المزيد من خلال هذا التقرير.
2: في تطور جديد، أعلن مجلس السلام والدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة موافقة حركة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. وقال المجلس إن الاتفاق يختتم أشهرا من المفاوضات المكثفة التي جرت بهدف تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترتيبات الحكم والأمن والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في غزة، كما وردت في خطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. وأضاف أن خارطة الطريق تمثل اختراقا تاريخيا، إذ تتضمن للمرة الأولى التزاما رسميا من حماس بخطة عملية للتخلي عن جميع أسلحتها، على أن يعقب ذلك انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن الاتفاق يحمل فوائد كبيرة لسكان غزة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستركز على التنفيذ، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا مرحلة انتقالية تدريجية لتولي مسؤوليات إدارة القطاع. وفي السياق نفسه قال رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف إن التوصل إلى اتفاق بشأن تفكيك الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة استغرق أشهرا من المفاوضات الصعبة، وأكد أن أهمية الاتفاق تكمن في تنفيذه، مشددا على ضرورة أن تكون آليات التنفيذ والتحقق حقيقة وفعالة، وأن يجري انسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع عملية تفكيك الأسلحة. وأضاف أن المجلس الوطني الانتقالي والإداري والشعب الفلسطيني يحتاجان إلى دعم سياسي وعملي لتولي مسؤولية رسم مستقبل غزة. بالمقابل أكد مسؤولان في حركة حماس أن الاتفاق ينص على حصر السلاح بيد اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف وتنسيق مع مجلس السلام إلى جانب تسلم اللجنة إدارة القطاع. وأضاف أن الاتفاق يشمل أيضا انسحابا إسرائيليا تدريجيا من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية. كما أكد مسؤول كبير في حركة حماس أن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة سيتوقف على مدى التزام حكومة الاحتلال بتعهداتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. في البداية، كيف تفسر استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف رغم الإعلان عن خارطة طريق السلام؟ وهل يسعى الاحتلال لفرض واقع ميداني تحت النار قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ؟
3: طبعا منذ المرحلة الأولى لم يلتزم الاحتلال بهذا البند تحديدا المتعلق بوقف إطلاق النار. لا يوجد وقف إطلاق نار حقيقي في غزة. إسرائيل تضرب يوميا، تنفذ غارات، تغير الخطوط، الخط الأصفر تغير كثيرا منذ بداية تنفيذ هذه الخطة وحتى الآن. بالتأكيد إسرائيل حاولت في السابق وما زالت تحاول أن تفرض خطوطا جديدة للحدود، أن تفرض واقعا ميدانيا جديدا، وهذا ما يطرح تساؤلات كبيرة عن إمكانية التنفيذ. صحيح أن هناك الآن لدينا إعلان كبير جدا من الرئيس، وصفه بالاتفاق التاريخي الرئيس ترامب، لأن هذه الخطة تحمل اسمه. هناك بالفعل 14 بندا جديدا، وهناك مفاوضات جرت بين الأطراف ودخول قوي للوسطاء، لكن كل هذا لا يعني أن الاتفاق سينفذ أو أن هذه المرحلة قابلة للتنفيذ، لأن المشكلة تبقى في الاحتلال وتبقى في هذه ما تعتبرها اليد العليا. الاحتلال يعتبر أن له اليد العليا ويستطيع أن ينفذ الغارات، يستطيع أن يستمر بالتهجير. الحياة ما زالت صعبة في قطاع غزة، يمنع دخول المساعدات الإنسانية. كل ذلك يضع المجتمع الدولي ويضع الرعاة وعلى رأسهم الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبيرة لضمان تنفيذ هذه الخطة.
0: نعم، وكيف يمكن قراءة بنود خارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام؟
3: طبعا هذه البنود هي أكثر عملية مما كان عليه الوضع في السابق، لأن كان هناك مشكلة كبيرة لدى الاحتلال بأنه كان يريد المرحلة الأولى فقط ولا يريد الانتقال إلى الثانية. الآن لدينا ضغط أمريكي كبير، هذا الضغط بات واضحا وجليا بأن لقاء نتنياهو وترامب في واشنطن قبل أيام كانت غزة البند الأول فيه، وحتى قبل إيران. وإسرائيل الآن لا تستطيع أن تعارض الولايات المتحدة تحديدا نتنياهو. هذه البنود مهمة جدا، هناك تنازلات من الجانبين، لكن التنازل الكبير هو من جانب إسرائيل، لأنها في البداية كانت ترفض أن يكون هناك انسحاب كامل من قطاع غزة. هذه السردية التي تحدث عنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر وحتى الآن كلها سقطت، لأنه في إسرائيل لا يوجد قبول لمبدأ الانسحاب، وهذا مكسب كبير للفلسطينيين، للشعب الفلسطيني، للحكومة والسلطة الفلسطينية، بأن إسرائيل في هذا الاتفاق تعهدت بأنه سيكون هناك انسحاب بغض النظر عن الزمن، لأن الانسحاب طبعا سيكون تدريجي وعلى مراحل ويأتي في مرحلة لاحقة، لكن هذا كانت ترفضه. هناك بنود أخرى، موقف حماس تطور، كانت موافقة وفصائل المقاومة على مبدأ تسليم السلاح، وهنا نقطة مهمة. الحديث في الاتفاق هو عن تسليم أو في بنود خطة السلام وليس عن نزع كما تتحدث إسرائيل، هذا أولا. ثانيا، الأمر لا يتعلق بأن تتم مصادرة هذا السلاح كما يروج الإسرائيليون، وإنما سيكون تحت الإشراف وفي مخازن اللجنة الوطنية الفلسطينية. ما يهم في هذا الموضوع الآن هو أنه سيتم السماح لقوة الاستقرار أن تدخل إلى قطاع غزة على مراحل، لكن تبقى العبرة في التنفيذ. هذا الاتفاق أو هذه البنود أكثر تفصيلا من السابق، لكنها ما زالت تحتاج إلى آليات تنفيذية وتحتاج إلى ضغط سياسي. الضغط السياسي ليس فقط مرتبط بمواسم انتخابية، نتحدث هنا عن حياة شعب وقضية محقة. بالتالي الزخم الأمريكي الموجود الآن مهم، لكن باعتقادي هو لا يكفي، يجب أن يكون هناك خطوات تنفيذية وإجبار لنتنياهو على الخروج من حالة الوهم التي يعيشها بأن تصفية القضية الفلسطينية ستتم من قطاع غزة ومخطط التهجير وما إلى ذلك، لأن هناك أصوات في داخل كيان الاحتلال ترفض بالمناسبة هذا الاتفاق. أحد النواب قبل ساعات يقول لا يوجد لدينا شيء اسمه انسحاب من غزة، إذن يخشى أن يكون هذا التنازل فقط من أجل تلبية رغبة الولايات المتحدة وامتصاص غضبها على نتنياهو من دون خطوات فعلية على الأرض.
0: نعم، وهل جدول تنفيذ حصر السلاح خلال 14 يوما واقعي، أم أنه محاولة لفرض ضغط زمني على الفصائل الفلسطينية لقبول شروط قد لا تتوافق مع مصالحها الوطنية؟
3: لا طبعا، 14 يوما غير معنية بها مسألة جمع السلاح وتخزين السلاح، هذا أمر يحتاج إلى أشهر. وهناك نقطة مهمة، 14 يوما تتحدث عن تنفيذ بعض البنود لكن لا علاقة لها بالسلاح. السلاح هناك مشكلة الآن حتى في داخل الاتفاق، هناك تفسيران متناقضان. الكيان الاحتلال يقول إن تسليم السلاح أو نزع السلاح أيا يكن يجب أن يتم قبل الانسحاب، أي تتم هذه العملية ومن ثم تنسحب قوات الاحتلال. الطرف الفلسطيني لا يقرأ الاتفاق بهذه الطريقة، هو يقول إنها عملية متزامنة، أي أن الانسحاب تدريجي يقابله تسليم تدريجي، وهذا الأمر فيه تفاصيل كثيرة. والمهم أن إسرائيل ليست طرفا في هذه العملية، أي أن ما كانت تحلم به أن يكون هناك مصادرة للسلاح وأن يذهب السلاح إلى مخازنها ينزع هذا السلاح، وهذا حق للشعب الفلسطيني في مقاومته بنهاية المطاف، هذا الأمر لن يتم. سيكون هناك مخازن، والعبارات التي تم تداولها هي التعطيل والتخزين، أي بمعنى تعطيل السلاح. نتحدث هنا عن السلاح الثقيل بالمناسبة، السلاح الفردي هو خارج هذا الاتفاق باعتباره منتشر في قطاع غزة وهذا موجود في كل بيت فلسطيني، لكن الحديث عن السلاح الثقيل والجديد باعتقادي، الجديد المهم هو البنية التحتية. هذا الأمر كان مرفوض في السابق من قبل فصائل المقاومة، الآن تم القبول به أقله بما هو معلن. هنا نتحدث عن الأنفاق، نتحدث عن مصانع والمخازن، هذه تم الاتفاق أنه أيضا سيتم تسليمها إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية، لكن هذا يتم بالتزامن مع الانسحاب وحتى بعد الانسحاب يكتمل وليس قبل الانسحاب. لذلك هناك شكوك كبيرة والأمر يحتاج إلى فترات طويلة. 14 يوما هي لا تكفي أصلا لدخول قوة الاستقرار، قوة الاستقرار دخل جزء بسيط جدا منها، ونتنياهو يتحدث عن منطقة تجريبية. هناك مخاوف من أن يكون كل ما جرى هو لعبة من ألعاب نتنياهو، كما درج على تسويقها في الداخل الأمريكي في السابق فقط من أجل امتصاص غضب ترامب، لأن ترامب غاضب من نتنياهو خصوصا فيما يتعلق بموضوع غزة.
0: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، كيف تقرأ إصرار الاحتلال على استمرار السيطرة العسكرية على الخط الأصفر ورفض الانسحاب قبل نزع السلاح، وهل هذا ينسف جوهر الاتفاق المطروح؟
3: نعم بالتأكيد، لأن جوهر الاتفاق أولا يتحدث عن انسحاب كامل، لا يوجد اسمه شيء اسمه خط أصفر، لا يوجد أي حق للاحتلال بالبقاء في شبر واحد في قطاع غزة. لا يوجد أي طرف فلسطيني وافق على هذا الأمر، حتى الاتفاق وفي التغريدة التي تحدث عنها التدوينة التي كتبها ترامب ورد فيها صراحة الانسحاب الكامل. إذن لا يوجد اسمه شيء اسمه خط أصفر، هذا فقط مؤقت. بالنسبة لإسرائيل تعتبره أنه ليس مؤقتا وإنما يحتاج إلى سنوات. وحتى إذا عدنا للتصريحات قبل أيام قليلة، كان الإسرائيليون وأحد وزرائهم خرج ليقول أن الأمريكيين يتفهمون أننا سنبقى في غزة ولبنان وسوريا. هذا الاتفاق ينسف هذه السردية، لذلك هناك خوف من اللعين. إذا كانت بالفعل كيان الاحتلال يعتقد أن هذا أو هذا ما يريده، هذا ينسف جوهر الاتفاق. لا يوجد شيء اسمه اتفاق، لأن العملية يجب أن تكون متقابلة، الالتزامات متقابلة. الطرف الفلسطيني يسلم السلاح إلى لجنة وطنية فلسطينية، يتم تعطيل هذا السلاح على شكل هدنة ربما، أو بمعنى أنه لا يتم استخدامه، لا يهدد الأراضي الإسرائيلية، طبعا هي الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات، لكن في المقابل يكون هناك انسحاب. أما مسألة التسليم قبل الانسحاب فهذا أمر غير وارد، وهذا يمكن أن يفجر الاتفاق ويعرقل تنفيذ هذه المرحلة كما تمت عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من قبل الاحتلال.
0: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك. آراء سياسية. في ظل التوترات المتصاعدة والمشهد المحتدم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني، إلى جانب استهداف سفينة جنوبي الميناء كانت تنقل إمدادات عسكرية للجيش الأوكراني. وفي سياق متصل بالجهود السياسية والدبلوماسية المحيطة بالأزمة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يحسم بعد موقفه بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، مؤكدا أن تركيزه الأساسي ينصب على إنهاء الحرب. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة. مرحبا بك دكتور رامي. بداية، كيف تقرأ تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن عدم تأكيده من السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت محليا، وهل يعكس ذلك رغبة في تقليص الدعم العسكري لفرض التفاوض؟
4: حضرتك أستاذ طيب، تحية لك والسلام المستمعين. يمكن قراءة تصريحات الرئيس الأمريكي على مستويين. المستوى الأول وهو أن أمريكا متحفظة على نقل التكنولوجيا إمكانية تصنيع أوكرانيا لصواريخ باتريوت، تختلف تماما عن تجهيز أوكرانيا لصواريخ باتريوت، لأن ذلك ينقل الصناعة وينقل التقنية، وهنالك تحفظات أمريكية ليس باتجاه أوكرانيا ولكن تقريبا باتجاه كثير من دول العالم. المسألة الثانية وهي ما أشرت إليها، وهي ورقة التفاوض إمكانية نقل التصنيع العسكري إلى أوكرانيا. هذه ورقة ذات أهمية بالغة، وبالتالي يمكن أن تستخدم للضغط على الجانب الأوكراني من أجل تقديم تنازلات في إطار أي اقتراح أمريكي من أجل الوصول إلى تسوية، وخصوصا أن الرئيس الأمريكي راهن ويراهن على إمكانية ذلك بالرغم من تعثر الجهود الأمريكية خلال السنة والنصف الماضية. لذلك أعتقد بأن هنالك تردد وتحفظ، وإن كان الأمر لم يقطع به حتى الآن كما تعلم، نحن نتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي يمكن أن يغير من تصريحاته وأن يغير من مواقفه إذا ما رأى أن الضرورة تستوجب ذلك.
0: ما هي أبعاد المعلومات التي كشف عنها الرئيس زيلينسكي حول استعداد روسيا لاستخدام 30,000 جندي من كوريا الشمالية، وكيف سيؤثر هذا التدخل المباشر على طبيعة الصراع دوليا؟
4: دعنا بداية نأخذ تصريحات الرئيس زيلينسكي بتحفظ، طالما أنها هي المصدر الوحيد للمعلومة. بالتأكيد أن هناك تعاون عسكري تم الحديث عنه مطولا ما بين بيونغيانغ وموسكو في إطار الحرب القائمة في أوكرانيا، ولكن الانتقال من حيز التزويد بالبسائل والتعاون العسكري على أكثر مستوى إلى انشراط كوري شمالي كامل في هذه الحرب بإرسال 30,000 جندي، هذا تغير مهم وقفزة مهمة في إطار الصراع العسكري الموجود في أوكرانيا. أعتقد بأن هناك أن تقدمه كوريا الشمالية، طبعا موسكو بأمس الحاجة إلى هذه المساعدة الكورية، وتم الحديث مؤخرا عن الخط البري الذي يصل ما بين كوريا الشمالية إلى الجانب الروسي، وهذا بالتأكيد سوف يسهل عملية نقل الأفراد والسلاح باعتبار أنه يتم نقل عبر الشاحنات فلا يتم الكشف عنه عن طريق الأقمار الصناعية.
0: نعم.
4: كل الأحوال أعتقد بأن هنالك تعاون عسكري، لكن حجمه وحدوده هذا أمر ليس محسوب حتى الآن.
0: نعم، وكيف يمكن تفسير تزامن التقدم الروسي في جبهات سومي وخاركيف ودونيتسك مع التغييرات التي أجراها زيلينسكي في القيادة السياسية الأوكرانية؟
4: أيضا التقدم الروسي ليس جديدا، طوال الشهور الماضية والأسابيع الماضية كان هنالك تقدم روسي، ليس بالتقدم الحاسم ولكنه تقدم بطيء وثابت، واستطاعت روسيا أن تؤمن جبهاتها في أكثر من مرة. طبعا خلال الفترة الماضية

0: ثالث حدث الصراع، وكان هنالك ضرب لاهداف روسيه استراتيجيه في العمق الروسي، ولكن ذلك لم يغير من المعطيات الموجوده على الكره. لكن برغم كل هذا التقدم الذي نتحدث عنه، لكن لا يمكن القول ان هنالك امكانيه للحسم العسكري. المساله في اوكرانيا لن تعد بما يمكن ان تكسبه روسيا من اراضي او ما تخسره اوكرانيا، ولكن بمقدار الدعم الذي يقدم الى الجانب الاوكراني، ويبدو حتى الان ان الدعم الغربي كبير للغايه. لذلك اعتقد بان نعم هنالك تغييرات جرت في اوكرانيا، وهي تغييرات مطلوبه غربيا، وهي دلاله ورساله اوكرانيه من ان هنالك تغييرات سوف تحدث، وسوف يكون مزيد من المهنيه والاحترافيه في العمل العسكري، وهي رساله موجهه الى الداخل والى الخارج، وان لقيت رفعا كبيرا امام اقاله وزير الدفاع. لكن في المقابل انا اعتقد بان الجانب الروسي ما زال يراهن على العمليه العسكريه. هذا التزامن باعتقادي نعم هو دلاله على الخلل في الاستراتيجيه العسكريه الاوكرانيه.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور رامي وبشكل سريع لأن الوقت قد أدركنا، ما هي فرص أو الفرص المتاحة أمام الدبلوماسية اليوم في ظل إصرار بوتين على التوسع الجغرافي وتمسك زيلينسكي بالسيادة الكاملة؟
0: أعتقد أن التقدم الدبلوماسي وإمكانية الوصول إلى تسوية تبدو محدودة للغاية، لا يوجد هنالك كبير أمل من أن يصل الطرفان إلى أرضية مشتركة. لكن طبعا هنالك رهان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على تقدم مرحلي، بمعنى عدم استهداف أماكن استراتيجية، عدم استهداف منشآت الطاقة، وإمكانية الوصول إلى وقت محدود لإطلاق النار مع تبادل الأسرى وما إلى ذلك. لكن طالما أن الرهان الروسي على إمكانية الحسم العسكري والرهان الأوكراني على أن الدعم الغربي سوف يمنع روسيا من تحقيق ذلك، أعتقد بأن ليس هنالك كبير أمل بالوصول إلى تسوية على الأقل في الأمد المنظور.
1: نعم، من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور رامي الخليفة، شكرا لك.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج صفحات متناثرة. برنامج صفحات متناثرة، إعداد أنوار الفضلي. تقديم أحمد سالم وأحمد شاكر. تنفيذ سلمان عاشور. برنامج صفحات متناثرة، إخراج بيبي الصالح.
2: أنتم معنا في برنامج صفحات متناثرة، هنا إذاعة دولة الكويت. العابرون سريعا جميلون، لا يتركون الثقل ظل، بل ربما غبارا قليلا سرعان ما يختفي بخفة خفقة الطير وانفتاح النسمة للجناح، بخفة انفتاح هواء العبور واندمال هواء الانطلاق. عابرون سريعا كلحظة انقصاف، لهم من العصفور صوت، من الغصن نظرة، من الزهرة شميم خاطف. الأكثر جمالا بيننا العابر وديع سعادة. على مر التاريخ هناك العديد من الشخصيات العبقرية والأيقونات الأسطورية التي استطاعت أن تترك

أثرها في الطب والأدب والفن والعلم والحياة السياسية والكثير الكثير من المجالات الحياتية الأخرى، على الرغم من أن نجمهم أفلا

والذين كان بإمكانهم أن يتسببوا في تغيير وجه الأدب والفن، وأن يحدثوا ثورة هائلة في مجال الاكتشافات العلمية، لو أن المقام طال بهم قليلا. الإسكندر الأكبر أيقون صنع تاريخا ورحل سريعا. يجمع معظم المؤرخين حول العالم أن الإسكندر الأكبر، والمعروف أيضا بالإسكندر الفاتح والإسكندر المقدوني، أمهر القادة العسكريين وأعظم الفاتحين الذين عاشوا على كوكب الأرض. الإسكندر الأكبر الذي تتلمذ على يد الفيلسوف والعالم الشهير أرسطو لم يذق طعم الهزيمة قط في أي معركة خاضها على الإطلاق خلال 15 عاما هي عمر الحملة العسكرية التي قادها، واستطاع تأسيس أحدى أكبر وأعظم الإمبراطوريات التي عرفها العالم القديم، والتي امتدت من سواحل البحر الأيوني غربا وصولا إلى سلسلة جبال الهيمالايا شرقا، عمره حينئذ 30 عاما فقط. ترك إرثا تاريخيا عظيما خلفته فتوحاته، حيث تمكن من خلط الثقافة الإغريقية الهيلينية بالثقافات الشرقية المختلفة للشعوب الخاضعة له. أنشأ أكثر من 20 مدينة تحمل اسمه في أنحاء مختلفة من إمبراطوريته، أبرزها أشهرها مدينة الإسكندرية في مصر، كما أنه وبسبب إنشائه للمستعمرات الإغريقية الكثيرة في طول البلاد وعرضها خلق حضارة هيلينية جديدة استمرت مظاهرها بارزة وواضحة في تقاليد الإمبراطورية البيزنطية حتى منتصف القرن الخامس عشر. يرى معظم المؤرخين المعاصرين أنه لو لم يرحل الإسكندر الأكبر عن 33 عاما لكانت الإمبراطورية اليونانية قد سادت الشرق والغرب ولم تظهر الإمبراطورية الرومانية. فالإسكندر الأكبر الذي رحل سريعا أيقونة من أيقونات الأساطير الإغريقية، وهو رمز من رموز التاريخ اليوناني والعالمي، كما أنه يعد المقياس الذي يحدد من خلاله القادة العسكريون بناء عليه نجاح أو فشل مسيرته. ولا تزال المدارس العسكرية حول العالم تدرس أساليبه وتكتيكاته الحربية حتى الوقت الحالي.

عزيزي المستمع، عنوان جديد: من هو العالم الذي اكتشف ألوان الطيف؟ العالم الذي اكتشف ألوان الطيف هو إسحاق نيوتن، عالم الفيزياء والرياضيات الإنجليزي الشهير. ففي ستينيات القرن السابع عشر تمكن إسحاق نيوتن إثر سلسلة من التجارب من إثبات أن الضوء الأبيض الصافي ضوء الشمس يتكون من تطابق 7 ألوان متدرجة: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي والبنفسجي. من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الانكسارية والذي يظهر في طيف قوس قزح بالأجواء المطرة، حيث تعمل حبات المطر أو الرطوبة العالقة في الجو عمل المؤشر بكسر ضوء الشمس، ما يشكل ألوان قوس قزح الزاهية. وبهذا الشكل العلمي مهد إسحاق نيوتن الطريق لخلفائه من العلماء إلى تجارب جديدة مع الألوان وبطريقة واقعية، ما قاد بالضرورة إلى أحداث تغيرات نوعية في ميدان البصريات وعلوم الفيزياء والكيمياء وفي مجال دراسة وإدراك الألوان المتاحة في الطبيعة. كما كانت علومه ودراساته العلمية البدائل المثالية لمعتقدات أرسطو عن الضوء، والتي سادت إلى قرابة 20 قرن. وقد تحدى العالم والشاعر غوتا آراء نيوتن بصدد اللون، منوها أنه ليس فقط قياس علمي بل يعتمد على النظرة الذاتية، وهو ما تبناه الفنانين والرسامين لاحقا كونه رأي فني. إن إسحاق نيوتن فيزيائي وعالم رياضيات بريطاني من مواليد نيو ستايل عام 1642. عاش إسحاق نيوتن مرحلة الذروة في الثورة العلمية بالمملكة المتحدة خلال القرن السابع عشر، وكان له الأثر البارز في علم البصريات إثر اكتشافه تركيبة الضوء الأبيض وآليات وتأثير دمج ظواهر الألوان بعلم الضوء، ما جعل اكتشافاته المنبع الأساسي لقواعد علم البصريات المتفرع عن الفيزياء الحديثة، فضلا عن دوره بالميكانيكا عبر قوانينه مسببات الحركة بقوانين 3 باتت المبادئ الأساسية للفيزياء. كما كان أول من صاغ قانون الجاذبية، وقدم في الرياضيات أسس حساب التفاضل والتكامل عبر كتاب المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. تأثر نيوتن بطفولة صعبة لوفاة والده قبل ولادته ب3 أشهر وبجسم ضعيف ونحيل، ثم زواج والدته ليعيش مع جدته في الريف في الفترة التي توفي بها جاليليو جاليلي. تأثر ببعض علومه الرياضية الحركية، وبعد ترمل والدته للمرة الثانية أعيد إلى المدرسة النحوية بغرانثام التي شهدت آثاره المميزة بالميكانيكا من خلال ما لوحظ من مهارات ببناء نماذج الآلات والساعات وطواحين الهواء. وهناك أتقن اللاتينية وجزء من علم الحساب قبل التسجيل بالجامعة بسن أكبر من الزملاء لتأخر تعليمه. تأثر لاحقا بالثورة العلمية وسنوات الطاعون التي خلفت له الميدان المناسب للعزلة وتطبيق الأبحاث في المنزل بعدة علوم خلال 2 عامين. اكتشف الألوان منذ ولادة البشرية، ووضعت له نظرية استمرت حتى عصر النهضة.

وضع على يد أرسطو حتى جاء نيوتن وغير ما فيها بدحضها علمية. رأى أرسطو في النظرية القديمة عن الألوان أنها تتكون من مزيج من الظلام والضوء، أي خليط بين اللونين الأسود والأبيض، كما أكد أن اللون القرمزي الداكن مختلف قليلا فيتشكل من خلط الألوان الأسود بضوء الشمس أو الضوء المنبعث من النار. استمر العمل بهذه الآراء حتى طور إسحاق نيوتن نظرية اللون وغير المعالم بناء على تجربة عجلة الألوان، مقسما الضوء الأبيض إلى ألوان السبع المعروفة والتي توصل إليها بعد كسر الضوء الأبيض باستخدام المؤشر.

معكم من إذاعة دولة الكويت، أهلا وسهلا بكم مجددا. حقائق مدهشة عن المصريين القدماء، ما الذي سيتبادر إلى ذهنك إذا ما ذكر أحدهم من القدماء المصريين؟ أو قرأت في عنوان ما كلمة مصر القديمة أو الفراعنة أو قدماء المصريين؟ على الأرجح سيكون أول شيء هو الأهرامات وأبو الهول وقصة البناء التي اختلف حولها علماء الأثر. ربما ستذهب بتفكيرك نحو سر التحنيط والمومياوات المصرية القابعة في متاحف العالم، أو أغلب الظن إن كنت من محبي القطط أنك ستفكر في حب وتقديس المصريين القدماء للقطط، فهذه الأشياء هي المعلومات الأكثر شيوعا في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة عن مصر القديمة وحقبة الفراعنة. اليوم لن نذكر شيئا من هذه المعلومات القديمة المستعادة، بل سنسرد معلومات أخرى غير شائعة قد لا يعرفها الكثيرون عن قدماء المصريين، لكنها على الأغلب ستثير دهشتك لأنه ينطبق عليها وبحق القول الشائع: صدق أو لا تصدق. أولها: القدماء المصريون كانوا ينامون على وسائد مصنوعة من الحجر. هل يمكنك تصديق ذلك؟ الأمر في غاية الصعوبة، ويسبب مجرد التفكير فيه آلاما في الرقبة، لكنها هي الحقيقة، إذ تم التأكد منها وذكرت في البرديات ورسمت على جدران المعابد ودونها علماء الأثر. ثانيها: حب المصريين للقطط وصل لدرجة الولاء، فبجانب تقديسها وعبادتها كان المصريون يحلقون حواجبهم حدادا على قططهم المنزلية، وحزنا على وفاتها، حتى إن عقوبة قتل قطة ولو عن طريق الخطأ كان الإعدام. ثالثا: الديانة المسيحية كانت الدين الرسمي والرئيسي لمصر القديمة في الفترة بين القرن الرابع والسادس الميلادي. رابعها: عبد المصريون القدماء ما يزيد عن 1400 إله وآلهة مختلفة، فكلما اعتلى حاكم العرش فرض عبادته على الشعب. خامسها: لإبعاد الذباب عنهم كان بعض الفراعنة يدهنون عبيدهم بالعسل ويجلسونهم على مقربة منهم لينجذب الذباب للعسل فيبتعد عن الحكام. بيبي الثاني كان أول من فعلها، ثم صارت عادة لدى الملوك والفراعنة من بعده. سادسها: كل من الرجال والنساء في مصر القديمة كانوا يضعون على وجوههم مساحيق التجميل، حيث كانوا يؤمنون في أن مساحيق التجميل تحتوي على قوة للشفاء، بالإضافة لكونها واقية من الشمس، كما أنهم كانوا يستخلصون اللون الأخضر من النحاس واللون الأسود من الرصاص. سابعها: لم يظهر الفراعنة وهم طبقة الحكام في مصر القديمة شعرهم أبدا، فكانوا دائما وأبدا يقومون بتغطية رؤوسهم بغطاء رأس خاص يطلق عليه اسم النمس، وأشهر رداء للرأس هو رداء توت عنخ آمون المصنوع من الذهب الخالص، كما كانت النساء من الطبقات الثرية يضعن شعرا مستعارا، أما الرجال في الطبقات الفقيرة فكانوا يتركون شعورهم طويلة بلا قص أو حلاقة، وكانوا يحلقون رؤوس أطفالهم تماما عدا جديلة واحدة كانت تترك في منتصف الرأس، وذلك حماية لهم من القمل والحشرات. ثامنها: بالرغم من أن المضادات الحيوية عرفت في القرن العشرين، إلا أن المصريين

إن القدماء سبقوا العالم في ذلك، فقد استخدموا الخبز المتعفن للعلاج، حيث كانوا يضعونه على الجرح المتقيح الملتهب، ثم يربطونه لعدة أيام بقطعة قماش لمداواة الجرح. وكانوا يعرفون أنه كلما ارتفعت نسبة العفن على الخبز كلما ساهم ذلك في سرعة الشفاء ومنع مضاعفات الجرح. وكانت الفكرة ناجحة وكانت شعبية لدرجة أنهم استعملوا العفن لعلاج معظم المشاكل الصحية، بما في ذلك مضغة لعلاج الالتهابات الداخلية. تاسعها، حتى سن البلوغ لم يكن الأطفال في مصر القديمة يرتدون أي ملابس، فدرجة الحرارة كانت عاملا أساسيا في ذلك، حتى إن الرجال لم يكونوا يرتدون إلا تنارير قصيرة، وترتدي النساء فساتين وأردية واسعة. عاشرها، كان يتم سحب المخ من أجساد الملوك التي كانت تخضع لعملية التحنيط عبر الأنف، وكان يتم إزالة كل الأعضاء عدا القلب الذي كان يعتقد في أنه مسكن الروح، توضع في جرار خاصة تدعى الأواني الكانوبية. الحادي عشر، خلافا لما هو شائع، فإن من بنوا الأهرامات لم يكونوا عبيدا كما ادعى المؤرخ اليوناني هيرودوت، بل كانوا عمالا مأجورين، كانوا يطلقون على أنفسهم اسم أصدقاء خوفو. ومن المثير للدهشة أن رواتبهم كانت عبارة عن أي البيرة مقابل كل يوم عمل، حيث كانت البيرة هي العملة الرسمية للمقايضة والدفع في مصر آنذاك. وحتى هذا اليوم هناك طرق وممرات لم يتم اكتشافها داخل أهرامات الجيزة الشهيرة. الثاني عشر، كليوباترا، آخر فرعونة مصرية، كانت يونانية وليست مصرية، كما كانت الأولى والوحيدة من سلالة الحكام اليونانيين الذين اعتلوا عرش مصر التي تتحدث اللغة المصرية القديمة. الثالث عشر، بين حدود مصر والسودان كان هناك ما يزيد عن 2000 كيلومتر مربع لم تخضع لسيادة أو حكم من قبل المصريين أو السودانيين، كما أن عدد الأهرامات الموجودة في السودان يفوق عدد الأهرامات الموجودة في مصر. الرابع عشر، أول القوارب الشراعية تم صنعها في مصر القديمة، كما أن أول من ابتكر تقليد تبادل خواتم الزواج بين الرجل والمرأة كان المصريون القدماء. الخامس عشر، الرجال في مصر القديمة كانوا يحصلون على إجازة من العمل لرعاية زوجاتهم وبناتهم بعد وضع حملهن. السادس عشر، وجد في البرديات المصرية القديمة وجدت وصفات لاستخدام بروز التماسيح كمانع للحمل، وهي وسيلة من وسائل الإجهاض، وذلك في عام 1850 قبل الميلاد، حيث كان يتم خلطه بالعسل والطين ويتم استخدامه كدهان موضعي. عانى معظم المصريين، وخلافا لما هو مرسوم على جدران المعابد، من زيادة الوزن والسمنة، وذلك بسبب أنظمة الغذاء غير الصحية التي كانت تعتمد في الأساس على السكر والعسل والخبز والكحول.

مستمعينا الكرام، بهنا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم صفحات متناثرة، إلى أن نلتقيكم في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله. كنتم مع برنامج صفحات متناثرة، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أنوار الفضلي، أحمد سالم، أحمد شاكر، سلمان عاشور، والإخراج بيبي الصالح.

0: ليل قلبي والنجوم شواعري والبدر مزدان لفرط مشاعري والناس من حولي كأن قلوبهم ورد تفتح في لقاء الشاعر. يا أيها الملأ الذين تحلقوا حول الحمى كتحلق المتآزر، هذه البلاد وتلكم أحلامنا تنمي عن الأمل القريب الناظر. كويتنا أمنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج الديوان. حفل الزمان الجميل بإبداعات عمالقة الأدب والشعر في عالمنا العربي، الذين أثروا الساحة الثقافية بعطائهم الفكري والإبداعي على امتداد سنوات طويلة. فمنهم من غادر هذه الدنيا تاركاً إرثاً خالداً من المؤلفات والقصائد والأعمال التي ما زالت تنبض بالحياة في وجدان الأجيال، ومنهم من يواصل مسيرة العطاء والإبداع حتى يومنا هذا، مضيفاً صفحات جديدة إلى سجل الثقافة العربية الزاخر. نأخذكم في برنامج الديوان في رحلة شيقة بين أروقة الأدب العربي بألوانه المتنوعة وأصالته الراسخة وتراثه العريق. فمن بين دفات الكتب الأدبية ودواوين الشعر نستلهم لكم أجمل الكنوز وأثمن الدرر من روائع الأدب وجزالة الشعر وسحر الفن، لنستحضر عبق الماضي الأصيل ونستعيد ملامح الحضارة العربية التي صنعت مجداً ثقافياً ما زال أثره حاضراً في زماننا. هنا نخط سير الأدباء والشعراء العرب، نروي طرائفهم ومواقفهم وحكاياتهم الملهمة لتبقى حاضرة في ذاكرتنا أينما كنا، لتمتزج روعة الماضي بإشراقة الحاضر، فتظل الكلمة الجميلة جسراً يصل بين الأجيال ويخلد إرثاً لا يزول. برنامج الديوان من إعداد هاني المخيال، تقديم بدر الولدعي، تنفيذ سعد البوس، الديوان من إخراج جاسم محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وحياكم الله مستمعينا الكرام. في هذه الحلقة سنتكلم عن الشاعر الراحل فايق عبد الجليل. يوم أقبلت، يوم أقبلت صوت لها جرحي القديم، يوم أقبلت طرنا لها أنا وشوقي والنسيم، وعيونها وعيونها آه يا عيونها، عين المحتني وشهقت، وعين احضنت عيني وبكت، ويا فرحتي الحظ هالليلة كريم، محبوبتي معزومة من ضمن المعازيم، وفي زحمة الناس صعبة حالتي، فجأة اختلف لوني وضاعت خطوتي، مثلي وقفت تلمس جروحي وحيرتي، بعيدة وقفت وأنا بعيد بلهفتي، ما حد عرف شو اللي حصل وما حد لمس مثلي الأمل، كل ابتسامة مهاجرة جت ورجعت لشفتي، كل الدروب الضايعة مني تنادي خطوتي، ويا رحلة الغربة وداعا رحلتي، ويا فرحتي الحظ هالليلة كريم، محبوبتي معزومة من ضمن المعازيم.

أحد أهم الشعراء الذي لمس اسمهم كثيراً في عالم الشعر والأدب العربي والكويتي، حيث قدم العديد من الإصدارات الشعرية والتي جمعت ما بين العامية والفصحى. تربع على عرش شعر التفعيلة لثلاثة عقود من القرن الماضي، لم يستطع أحد منازعته في ذلك. أعذب من الماء، أسطع من الشمس، أروع من الليل، شاعر لن يتكرر ولا في حضوره ولا في غيابه. وغنى له أشهر المطربين العرب، ومنهم محمد عبده، طلال مداح. شخصيتنا لهذه الحلقة مستمعينا الكرام الشاعر الكويتي الراحل فائق عبد الجليل. فائق محمد علي العياضي الشهير بفائق عبد الجليل ولد في 5 مايو عام 1948 في مدينة الكويت، وكان والده يعمل موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية ووالدته ربة منزل. وبعد انفصال والديه وهو في سن صغير، أصبح الأقرب إلى خاله والذي كان يدعى عبد الجليل غالي، والذي كان يشجعه على الكتابة، ومن هنا جاء باسمه المستعار فائق عبد الجليل. بدأ حياته رساما ثم اتجه لكتابة الشعر، واكتسب شهرة ومحبة واسعة. تم اعتقاله خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990 من قبل القوات العراقية. لم يرى أحدا منذ اعتقاله، وعدم القدرة على تحديد مصيره خلال فترة 15 عاما منحته نصيب الأسد. من الشائعات إلى أن تم العثور على رفاته في أحد مقابر جماعية للأسرى الكويتيين في العراق سنة 2006. ويعتبر فائق عبد الجليل هو أول شاعر كويتي شهيد في تاريخ الدولة منذ استقلالها عام 1961. عاش فائق عبد الجليل شاعرا وفيا لتربة الكويت، وتأثر بالحرب والاحتلال. أبلغ تأثير وفي أثناء الغزو الغاشم على الكويت، وفي ليلة من الليالي تمكن الجيش العراقي

0: بقي من إلقاء القبض عليه، وتم إيداعه في أحد السجون في العراق، وهناك قاموا باغتيال ذلك الإنسان الذي عاش وفي قلبه روح طفل صغير. عطشان عطشان، اسمع يا نهر، عمر الصحاري والجفاف، عمري أنا ما مر على عمري مطر. عطشان لدموع الشتاء، مشتاق للون الخضر، صبري نزف صبري عزف، وانا النخيل وانا ارتجافات السعف، ناديتك بصوت العطش، شلال صوتي يلي ما تسمع نشف، شوقي لو وحلك وقف، ترابي لو وحلك وقف، منين ارتوي والدنيا صحراء وبس، النار تحتي وفوق عين الشمس، الشتاء بالصيف اختفى والغيم ما عنده وفا، وانا العطش بيتي ونسيمي عاصفة. عطشان
1: عطشان، اسمع يا نهر، عطشان عطشان، عمر الصحاري والجفاف، عمري أنا ما مر على عمري مطر. عطشان اسمع يا نهر، عطشان عطشان، عمر الصحاري والجفاف.

عالشتا مشتاق للون الخضر عطشان لدموع الشتا مشتاق للون الخضر عطشان عطشان اسمع يا نهر يا نهر يا نهر

يعد الشاعر فائق عبد الجليل هو صاحب أول مدرسة تجديدية في الشعر الحداثي الشعبي، وكان من أهم ما يميز كتابته هي التلقائية الشديدة التي تبدو واضحة في أغلبها، كما امتازت قصائده بالثورة الرومانسية، بالإضافة إلى الكلمات الجذابة التي تضيف رونقا خاصا إلى قصائده. والجدير بالذكر إلى أن هناك العديد من القصائد التي تم ترجمتها إلى الفرنسية وتم تدريسها في بعض الجامعات، كما نشرت في صحيفة لوميند الفرنسية في السبعينات في القرن الماضي، ووصفه بعض الأساتذة الجامعيين المستشرقين في فرنسا أنه هو الأشد بروزا لدى أصغر شعراء الكويت، كما أكد على أن سبب تميزه هو الصدق الواضح في تعابيره، بالإضافة إلى قدراته الفائقة في المزج بين العامية والفصحى. كما تميز أيضا في الكتابة في عديد من القصائد الشعرية الموجهة للأطفال خلال فترة السبعينيات، وتم نشر تلك القصائد في مجلة سعد، وهي مجلة كويتية خاصة بالأطفال. كان فائق عبد الجليل من أشد الشعراء اهتماما بمسرح الطفل، وله عدة إسهامات فيه، كما كان مؤسس أول تجربة لمسرح العرائس في الكويت، وقام من خلاله بعرض العديد من المسرحيات مثل مسرحية أبو زيد بطل الزويد، وهي مسرحية

هي من تأليفه ومن إخراج أحمد خلوصي، وتم عرضها عام 1974، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة المسرح الكويتي خلال الفترة من 1981 إلى 1983. وهناك دواوين قام بكتابتها الشاعر فائق عبد الجليل، ديوان يحمل اسم واسمية وسنابل الطفولة، والذي صدر عام 1967، حيث يعد العمل هو أول عمل شعري يؤرخ دولة الكويت القديمة، وديوان اسمه سالفة صمتي، والذي صدر عام 1977، وكذلك ديوان اسمه معجم الجراح، الذي صدر عام 1984، وأخيرا ديوان اسمه حب العصافير، والذي صدر عام 1985. فينا واحد بيلعب، وفينا واحد يعاني، أعتقد فينا واحد ما يستاهل الثاني. فينا واحد تمنى يكون ظل الخليلة، فينا واحد تجنى ألف ليلة وليلة، أعتقد فينا واحد ما يستاهل الثاني. فينا واحد تصبر وعطر الدنيا طيبة، وفينا واحد تنكر للمحبة وحبيبة، وأعتقد فينا واحد ما يستاهل الثاني.

0: مع الديوان نبحر في عوالم الشعر والأدب العربي. لكل قصيدة حكاية ولكل أديب أثر لا يزول في برنامج الديوان. من عبق الماضي ننسج لكم أجمل الحكايات في برنامج الديوان. هنا الكلمة الأصيلة وهنا يسكن الأدب من خلال برنامج الديوان.
1: وللعلم قام الشاعر فائق عبد الجليل بكتابة عدة أوبريتات غنائية وطنية واجتماعية، أشهرها أوبريت بساط الفقر عام 1980 بطولة الفنان عبد الحسين عبد الرضا، كما قام بغناء قصائده العديدة من كبار المطربين منهم محمد عبده، طلال مداح، أبو بكر سالم، عباد الجوهر، شادي الخليج، وحسين جاسم، ومحمد المسباح، وآخرين. حيث قام الفنان الراحل طلال مداح بغناء عدد من القصائد، ونذكر منها فينا واحد ألحان طلال مداح، كانت سنة 1987. أما الراحل أبو بكر سالم قام بغناء أنت وين، ألحان أبو بكر سالم، كانت في عام 1984. وقام محمد عبده بغناء الكثير من القصائد التي منها إبعاد، حيث كانت أشهر أغنياته التي ترجمت لعدة لغات وغناها عدد من مطربي العرب والأجانب.

0: جو غيم ألحان يوسف المهنة، كانت سنة 1981، ورائعة قصيدة المعازيم ألحان الدكتور عدنان خوج عام 1986، وقصيدة وهم ألحان عمر كدرس عام 1987. وهم كل المواعيد وهم، تعب كل المواعيد تعب، باسم الحب وباسم الشوق مأساتي معاك تزيد، وتم بعيد وتتم بعيد، وتم مثل الحزن أنطر سحابة عيد، أجي ملهوف عطش تحت المطر ملهوف، وقتي يشوف لوني ضايع ومخطوف، يضيع الشارع بصمتي وصمتي انتظار سيوف، وكل ما مر وهم صوبي أقول أنتي أنتي وهم
1: وهم.

القصيدة بالنسبة لفائق عبد الجليل عبارة عن ركام من الحزن والترقب والانفعال والدهشة، ومزج بين الماضي والمستقبل. وقد قال ذات مرة: القصيدة يجب أن تسابق الريح وتسبق الزمن، وإلا فهي قصيدة محنطة. فكان الراحل فائق عبد الجليل يحمل فصيلة هموم مختلفة ومميزة، وقد نلمس هذا الشيء في العديد من قصائده، ونجد أيضا في بعض قصائده استقراء وتنبؤ لما هو عليه الآن من وضع أو حال. وأجمل قصائده كان يكتبه على الأرض، وكل من عرف عبد الجليل أدرك أنه يكتب الشعر الفصيح إلى جانب الشعر الشعبي. وإن كانت شهرته قد تحققت عبر كتابة الأغنية التي انطلق بها محليا وخليجيا وعربيا وعالميا، حيث أن الأغنية الخليجية لم تكن معروفة عربيا رغم المحاولة من قبل الكثير من الفنانين الرواد في ذلك الوقت في المشاركة في الحفلات الغنائية في بعض العواصم العربية منذ الخمسينيات والستينات، إلا أن الأغنية الخليجية لم تفرض نفسها إلا في منتصف السبعينات، عندما قام فائق عبد الجليل بكتابة أغنية إبعاد التي

قام بتلحينها يوسف مهنا، وقام بغنائها فنان العرب محمد عبده. عندها بدأ المستمع العربي بالانجذاب إلى الأغنية الخليجية التي انتشرت عند الشعب العربي في كل العواصم العربية، وباتت تغنى في كل الحفلات من قبل بقية المطربين، بل إن أكثر من فرقة عالمية قاموا بغنائها، وتلك إضافة تحسب إلى الأغنية الخليجية التي انطلقت وباتت تفرض نفسها بعد أغنية إبعاد التي تتميز بأن مفرداتها قريبة من الفصحى وليست موغلة في العامية الكويتية، مما سهل عملية استقبالها من قبل الأذن غير الخليجية. إبعاد كنتم ولا قريبين المراد إنكم دايم سالمين، ما أقول غير الله، الله يكون بعون كل العاشقين. أشتاق أسأل عنكم الأسواق، الفراق ما غير علي الفراق، عساكم ما نسيتوني عساكم، وعسى ما مر هوا قبلي وخذاكم، ناطر هواكم ناطر قادر ولاني قادر، ما أقول غير الله، الله يكون بعون كل العاشقين.

تميز الراحل من غيره بمفرداته السهلة التي يعرفها الجميع، فلم تكن لقصائده حدود ولا وطن بعينه، بل كانت تجوب العالم بأسره ليتعرف الجميع على بساطة الطرح وصعوبة المعاني ومحتواها. والراحل لم يكن شاعرا فحسب، بل كان إنسانا يملك رسالة فكرية عروبية حقيقية. عرف كإنسان دمث الأخلاق، رقيق المشاعر، سريع التأثر، مهذب بكل ما تعنيه الكلمة من معان. وما يثلج القلب أنه ما زال حيا في قلوب محبيه. بكل طيبة العشاق أطلب ننتهي، سافر وغيب وننتهي، بتشوف ناس وتحب ناس وتنسى، وأكون بدنيتك واحد من الناس. كنت أتصور أني لك وانت عارف منزلك، جدد ظروفك وعينك تشوف، صرت بصعوبة أقابلك، صرت بألم أشتاق لك، سلمت أنا مالي غير الصبر. لو تدري بعد هذا العمر اسمك إذا مرني عطرني عطر. يا كل العمر كون بمكاني وشوف، عانيتش كتر، بتشوف ناس وتحب ناس وتنسى، وأكون بدنيتك واحد من الناس.

قدمنا لكم أعزائي المستمعين برنامج الديوان. تقبلوا تحيات هاني المخيال، بدر الولدعي، سعد البوس، والمخرج جاسم محمد.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت. الحرف ولاء والكلمة وطن. كويتنا كويتنا.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. دولة الكويت ترحب بإعلان الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. مجلس السلام يعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة السلام في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. ترحيب إقليمي ودولي بإعلان الاتفاق المتعلق باستكمال خطة السلام في قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الإحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع أسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب. فرنسا وأسبانيا تسيطران على حرائق هددت مدنا كبيرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج رحلة اكتشاف. لقد ظهر العديد من العلماء في مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمته الخاصة أحدثت تغييرا في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا سعوا إلى إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثا لا يقدر بثمن للبشرية. رحلة اكتشاف. إعداد ألطاف البالون. تقديم نواف النومس وزهرة الشواف. تنفيذ

0: محمد المطيري، رحلة اكتشاف للمخرج علي البلوشي.
1: أعزائي مستمعين إذاعة دولة الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ظهر العديد من العلماء على مختلف

0: التي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثاً كبيراً لا يقدر بثمن.
1: هنا في برنامجكم الأسبوعي رحلة الاكتشاف والاختراع، سنسلط الضوء على العلماء ومخترعاتهم، ولولا تلك الثروات العلمية والمجهود العظيم الذي بذله هؤلاء
0: ما كنا لنصل إلى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي يشهده عصرنا الحالي على جميع الأصعدة.

0: فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
1: نبدأ معكم أولى فقراتنا لهذه الحلقة. سايرس هول ماكروميك.
2: ولد سايروس عام 1809 وتوفى عام 1884، مخترع ومكتشف أمريكي. ابتكر آلة للحصاد أدت إلى ثورة في مجال حصاد الحبوب في أمريكا، فقد مكنت آلة الحصاد التي يجرها حصان المزارعين من حصاد 4 هكتارات من الغلال في اليوم الواحد. وكان المزارعون قبل اختراعه يستخدمون المناجل المشدودة بقضبان، ولا يستطيع العامل الماهر حصاد أكثر من هكتار واحد في اليوم.
1: ولد ماكروميك في مزرعة بإقليم روك بريدج بفرجينيا، وقد أجرى في شبابه تجارب على مختلف الآلات أملاً في الحصول والوصول إلى تصميم يمكن أن يسهل مهام المزارعين، كما كان يراقب عن كثب محاولات والده التي لم تتكلل بالنجاح لصنع آلة حصاد ميكانيكية. وفي عام 1831 ميلادية قام سايروس بصنع آلة الحصاد الأولى، اختبرها في حقول القمح والشوفان، واستمر في إجراء التعديلات عليها قبل أن يحصل على براءة اختراعها عام 1834 ميلادية. أخيراً عرض آلته للبيع في فرجينيا عام 1840 ميلادية.
2: كما حققت الآلة مبيعات جيدة، فتوسع ماكروميك في المبيعات في مناطق أخرى، وفي عام 1844 ازدهرت المبيعات بسبب كفاءة الآلة التي مكنت المزارعين من زراعة المزيد من المحاصيل وزيادة دخلهم بشكل كبير.
1: في عام 1847 ميلادية نقل ماكروميك صناعته إلى شيكاغو ليتوسع في مبيعاته، واتخذ منطقة الغرب الأوسط مستقراً رسمياً له ليستغل البحيرات العظمى في نقل آلات الحصاد إلى الولايات الشرقية، كما استقل نهر المسيسيبي لشحنها بالسفن إلى المنطقة الجنوبية. حقق ماكروميك شهرة عالمية واسعة عام 1851 ميلادية عقب قيامه بعرض آلة حصاده في المعرض الكبير بلندن. وفي نهاية 1851 ميلادية بدأت صحف شيكاغو بالإشادة بشركة ماكروميك لآلات الحصاد والتباهي بأنها أضخم مصنع في العالم.
2: لقد زاد توزيع ومبيعات ماكروميك زيادة كبيرة في الخمسينات من القرن 19 الميلادي، عندما أصبحت شيكاغو مركزاً رئيسياً للسكك الحديدية. ظل ماكروميك رئيساً لشركة ماكروميك لآلات الحصاد حتى وفاته. وفي عام 1902 اتحدت الشركة مع 4 شركاء أخرى لآلات الحصاد لتكون شركة آلات الحصاد العالمية التي تعرف الآن بهيئة نافيستار العالمية. آرثر سافاج.

خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون.

0: كان أرثر ويليام سافاج مخترعا ومستكشفا ورائد أعمال بريطاني جامايكي بارزا، ويعرف بشكل أساسي بتأسيسه شركة الأسلحة الشهيرة أسلحة سافاج. ترك سافاج بصمة تاريخية من خلال عدة اختراعات وابتكارات مؤثرة وفي مجالات متنوعة، منها الأسلحة وصناعات السيارات التي هي كالتالي:
1: ابتكاراته في مجال الأسلحة واللوجستيات العسكرية. بندقية سافاج طراز 99 هي أشهر اختراعاته على الإطلاق، وهي بندقية

0: برقية مبتكرة تعمل بآلية رافعة وبدون مطرقة خارجية. تميزت بمخزن دوار فريد يتيح استخدام الرصاص ذي الرؤوس المدببة بأمان، وظلت قيد الإنتاج لأكثر من 100 عام نظراً لكفاءتها العالية.
1: مخزن الذخيرة الصندوقي القابل للفصل، اخترع أنموذجاً مطوراً للمخزن الصندوقي عام 1908 ميلادية، وحصل على براءة اختراعه. يعتقد أن تصميمه هذا وضع الأساس للمخازن القابلة للفصل المستخدمة اليوم في معظم الأسلحة العسكرية الحديثة حول العالم.
0: أما عن التوربيد البحري المبكر، تعاون في ابتكار وتطوير توربيد بحري يتم التحكم فيه عن بعد في نهاية القرن 19، وحصل أيضاً على براءة اختراع في عام 1891، واشترته لاحقاً البحرية البرازيلية.

0: عن ابتكاراته في مجال السيارات والنقل والإطارات الشعاعية بعد تركه لمجال الأسلحة وانتقاله إلى كاليفورنيا. حصل على براءات اختراع في عام 14900 و 15900 ميلادية لتطوير هياكل لإطارات السيارات والأنابيب الداخلية، وينسب إليه الفضل كأحد الرواد الأوائل الذين طوروا المفاهيم الأولية لتقنية الإطارات الشعاعية التي أصبحت المعيار العالمي لاحقاً.
1: بناء سيارات السباق. كان شغوفاً ميكانيكياً وقام ببناء وتسابق بعض من أوائل السيارات في الولايات المتحدة داخل مصانعه. استكشافاته وأنشطته الأخرى.

وعن استكشافاته وأنشطته الأخرى، استكشف تربية الماشية وعاش السافاج حياة حافلة بالتنقل عبر 3 قارات، حيث سافر إلى أستراليا وعاش في مقطورة مغطاة واستكشف مساحات شاسعة هناك، حتى امتلك أكبر مزرعة للماشية في أستراليا في ذلك الوقت قبل أن يبيعها. زراعة البن، امتلك وأدار لاحقا مزارع بن شاسعة في موطنه الأصلي جامايكا قبل استقراره النهائي في الولايات المتحدة لتأسيس أعماله الصناعية. ألفريد بيتش.

الاختراع الصحفي والمخترع الأمريكي ألفريد إلي بيتش قطار بيتش الهوائي عام 1867، وهو أول نموذج أولي لما يعرف اليوم بمترو الأنفاق في مدينة نيويورك. أبرز ابتكاراته واكتشافاته تشمل أقطار الأنفاق الهوائي، فكان أول خط مترو وصمم ليتم دفعه عبر نفق تحت الأرض باستخدام الضغط الهوائي الناتج عن مروحة عملاقة. آلة الحفر الهيدروليكية اخترع درعاً للحفر تحت الأرض لحماية العمال، والذي أصبح أساسياً في بناء الأنفاق الحديثة. كما اخترع آلة كتابة للمكفوفين، ابتكر آلة طبع حروف بارزة تمكن فاقدي البصر من القراءة. الجندي المجهول ألمون براون ستروجر الحانوتي مبتكر أول سنترال تلفزيوني.

الجندي المجهول ألمون براون ستراوجر الحانوتي، وهو صاحب براءة اختراع وأول سنترال تليفوني أوتوماتيكي وأول هاتف قرصي عام 1891 ميلادية، حيث تمكن في 3 نوفمبر 92 و1000 ميلادية، تمكن ألمون براون في 3 نوفمبر 1892 من افتتاح أول سنترال هاتف آلي، وقد افتتح للاستخدام العام في لابورت إنديانا بنحو 75 مستخدم. لكن هذا النظام المبكر لم يستخدم قرصا لإدخال الرقم المطلوب، ولكن بدلا من ذلك استخدم 3 مفاتيح، 1 لكل خانة من الأرقام ذات الأعداد 3. كان المستخدم أن يضرب كل زر عددا من المرات يناظر قيمة العدد في تلك الخانة. أول هدف بقرص بمراوح بارزة بدلا من الثقوب، وقد استخدم في مبنى بلدية ميلواكي عام 1896. كيف ابتكر واكتشف السنترال؟

0: كان ستروجر يعمل كحانوتي في مدينة صغيرة، وكان في المدينة منافس آخر، إلا أن زوجة الحانوتي الآخر كانت تعمل في قسم المدينة، وهو المكان المسؤول عن تحويل الاتصالات الهاتفية في ذلك الوقت، فكانت تقوم بتحويل كل المكالمات الموجهة لستروجر إلى زوجها. فاكتشفت أن زوجة منافسه في العمل كانت تعمل في سنترال الهاتف المحلي، كان يشك في أنها تقوم عمداً بتحويل المكالمات والزبائن إلى عمل زوجها وتتجاهل مكالماته، مما دفعه لاختراع نظام آلي يضمن الخصوصية والموثوقية ويتجاوز المشغلين البشريين. ولتجاوز هذه المشكلة كان لابد من استقبال الإنسان في المقاسم بأجهزة تقوم بعملية التوصيل تلقائياً، فقام ستروجر باختراع المقاسم الآلية التي سمحت للأشخاص القيام بالاتصال دون الحاجة إلى تدخل بشري.
1: بدأ ستروجر العمل لتصنيع مفتاح تحويل باستعمال المغناطيسيات الكهربائية ودبابيس غرسها في أطراف صندوق فارغ كانت ذات مرة يحوي ياقات قمصان. وبحلول العام 1891 كان قد صمم بدالة قادرة على العمل وحماها ببراءة اختراع مسجلة، ثم قام بتركيب أول بدالة آلية في لابورتيه بالولايات المتحدة الأمريكية في العام التالي. وقد كان هاتف ستروجر يعمل بنظام الضغط على المفاتيح، فلكي تطلب الرقم 215 أو 215 كان عليك أن تضغط المفتاح الأول مرتين، ثم المفتاح الثاني مرة واحدة، والمفتاح الثالث 5 مرات، وكانت كل ضغطة تحرك مفتاحا في البدالة بحيث يتم توصيل المكالمة.
0: فاصل مستمعين الكرام ونعود إليكم مرة أخرى، كونوا معنا.

0: رحلة اكتشاف، حكاية نبدأها من سؤال ونسافر بها عبر الزمن بين عقول صنعت الفرق. نجوب تفاصيل اللحظة الأولى حين تولد الفكرة وتحولت إلى إنجاز. رحلة نقترب فيها من المعنى ونفهم الحكاية في برنامج رحلة اكتشاف.
1: أوغست شريدر.
2: المخترع الألماني الأمريكي أوغست شريدر اشتهر باختراع صمام شريدر للإطارات عام 1891، وهو البلب العالمي المستخدم حتى اليوم في جميع إطارات السيارات ومعظم الدراجات الهوائية حول العالم لتعبئة الهواء ومنع تسربه. إلى جانب هذا الاختراع الشهير، قدم شريدر العديد من الابتكارات البارزة الأخرى خلال مسيرته.

0: المهنية.
1: ومن أبرز اختراعاته وابتكاراته صمام الإطارات الهوائية، حيث اخترعه بالتعاون مع ابنه جورج عام 91 و800 ألف ميلادية، حيث يتميز بوجود دبوس صغير مدعوم بزيمبريك داخلي يفتح خط الضغط عليه لإدخال أو إخراج الهواء، ويغلق تلقائيا بفعل الضغط الداخلي.
0: ومن الاختراعات غطاء صمام الإطارات، ابتكار مكمل للصمام لحمايته من الأتربة والأوساخ، وحصلت شركته على براءة الاختراع. ومن اختراعاته أيضاً مضخات هواء الغوص، طور مضخات هواء ميكانيكية قوية وفعالة لإمداد الغواصين بالأكسجين أثناء العمليات البحرية.
1: أيضاً من ضمن اختراعاته وابتكاراته صمامات المنتجات المطاطية، حيث تعاون في بداياته مع الأخوين غودير مؤسسي صناعة المطاط الشهيرة لتصنيع صمامات ووصلات للوسائد الهوائية وسترات النجاة المطاطية وأجهزة التصوير الداخلي. عمل في بداية مسيرته على تصنيع وتطوير الأدوات المستخدمة في صناعة التصوير الفوتوغرافي. تشارلز كراندال

0: تشارلز مارتن جراندال هو مخترع أمريكي وصانع ألعاب أطفال، ولد عام 1833 وتوفى عام 1905. اشتهر بتصميم وابتكار واكتشاف العديد من الألعاب الخشبية والألعاب اللوحية التي لاقت رواجاً واسعاً في عصره، بالإضافة إلى تطويره وابتكاراته في مكعبات الأطفال التعليمية. من أبرز ابتكاراته وتصاميمه مجموعة من الألعاب الخشبية على شكل شخصيات بهلوانية يمكن تشكيلها ورصها بطرق مختلفة،
1: وكذلك اللعبة الشهيرة أحجار الدومينو، لعبة تعليمية خشبية مصورة، وأيضاً القطارات الخشبية، تصميم قطارات خشبية تحتوي على عربات متصلة ببعضها، وكذلك لعبة الخنازير أجلكم الله في البرسيم، لعبة الغاز خشبية انتشرت بشكل واسع في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر. بدأ جراندال مسيرته بالعمل في مصنع الأثاث والأعمال الخشبية الخاص بوالده في بنسلفانيا، واستطاع اختراع وتطوير ألعابه الأولى وهو في الثانية عشرة من عمره فقط، ليتولى إدارة المصنع لاحقا.
2: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرأ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
1: شخصيتنا التالية مستمعينا هو تشارلز هون.
0: تشارلز هون من مواليد 6 ديسمبر من عام 1863، هو مخترع ومستكشف ورجل أعمال وكيميائي أمريكي. اشتهر باكتشافاته لطريقة غير مكلفة لإنتاج الألمنيوم الذي أصبح أول معدن يحقق انتشاراً واسعاً جداً بعد اكتشاف الحديد في عصور ما قبل التاريخ. كان هو أحد مؤسسي شركة إلكوا لإنتاج الألمنيوم.
1: ولد تشارلز مارتن هول لأب يدعى هيرمان باست هول وأم تدعى سوفرونيا بروكس في 6 ديسمبر من عام 1863 ميلادية في مدينة تومسون التابعة لولاية أوهايو في الولايات المتحدة. تخرج والد تشارلز هيرمان في كلية أوبرلين في عام 1800

0: 1947 ميلادية، ودرس لثلاث سنوات حيث التقى بزوجته المستقبلية سوفورنيا بروكس. تزوج معا في عام 1849 وأمضيا السنوات العشر التالية من حياتهما في العمل التبشيري في جامايكا، حيث ولد لهم خمسة من أبنائهم الثمانية.
1: عاد إلى أوهايو في عام 1860 بعد أن اضطرت الإرسالات التبشيرية الأجنبية إلى الإغلاق عقب الحرب الأهلية. كان لتشارلز هول أخوين اثنين وخمس أخوات، وتوفى أحد أخويه في المهد، كما ساعدته إحدى أخواته الكيميائية جوليا هول في أبحاثه.
0: بدأ التعلم في المنزل، علمته أمه القراءة في سن مبكرة. اعتاد هول عندما كان في السادسة من عمره على استخدام كتاب الكيمياء الجامعي الذي امتلكه والده والمكتوب في أربعينيات القرن التاسع عشر. بدأ القراءة في عمر الثامنة، ودخل في هذا العمر مدرسة عامة وتقدم بسرعة كبيرة.
1: انتقلت عائلة هول إلى أوبرلين في أوهايو في عام 1873. أمضى ثلاث سنوات في ثانوية أوبرلين وسنة واحدة في أكاديمية أوبرلين تحضيراً للكلية خلال هذا الوقت، وأبدى مؤهلاته للكيمياء والاختراع مجرياً تجاربه في المطبخ والعرزال الخشبي الملحق بمنزله. كما التحق هول في عام 1880 عندما كان بعمر السادس عشر بكلية أوبرلين.
0: في فصله الدراسي الثاني حضر هول باهتمام شديد محاضرة للأستاذ أوبرلين عن الألمنيوم، وهناك استعرض أوبرلين عينة الألمنيوم والتي حصل عليها من فريدريك بولر في جامعة غوتينغن، وعلق عليها بقوله: في حال تمكن شخص ما من الوصول إلى عملية ما يمكن من خلالها صناعة الألمنيوم للاستخدام التجاري، فلن يكون شخصا محسنا للعالم، فلن يكون شخصا محسنا للعالم وحسب، بل سيكون أيضا قادرا على جني ثروة كبيرة لنفسه.
1: كانت أولى تجارب هول في اكتشاف عملية إرجاع الألمنيوم في عام 1881. حاول دون نجاح أن ينتج الألمنيوم من الطين من خلال إذابته مع الكربون في أثناء تلامسه مع الفحم وكلورات البوتاسيوم، ثم حاول تحسين الطرق الإلكترولوتية المكتشفة مسبقاً بالبحث عن طرق أرخص لإنتاج كلوريد الألمنيوم، وفشل في ذلك أيضاً خلال سنته الأخيرة في الكلية. وحاول هول صنع محلول كهروليتي لفلوريد الألمنيوم في الماء، ولكنه لم يكن قادراً على إنتاج الألمنيوم عند المهبط.
0: في عام 84 و800 ألف ميلادية، وبعد إنشائه كيراً وفرنا منزلي الصنع يعمل على الفحم في عرزال خشبي خلف منزل العائلة، حاول هول من جديد إيجاد محفز يسمح له بإرجاع الألمنيوم بالكربون عند درجات حرارة مرتفعة. جرب خلط الألومنيا والكربون من أملاح الباريوم ومع الكريوليت ومع كربونات الصوديوم على أمل الحصول على تفاعل مزدوج تكون نتيجته النهائية هو الألمنيوم. اشترى بعض الصوديوم المعدني وحاول إرجاع الكريوليت، ولكن حصل على نتائج سيئة جدا. صنع بعض كبريتيد الألمنيوم إلا أنه وجده غير واعد كمصدر للألمنيوم كما كان منذ ذلك الحين.
1: اضطر هول إلى صناعة معظم أجهزته وتحضير المواد الكيميائية، وساعدته في ذلك أخته الأكبر سناً جوليا هول في ذلك. ويتضمن الاختراع الأساسي الذي اكتشفه هول في عام 1886 إمرار حقل كهربائي في حمام من الألمنيوم المحول في الكريوليت ما ينتج بركة من الألمنيوم تتشكل في قعر المعوجة. كما تقدم هول للحصول على أولى براءات اختراعه، واكتشف هذه العملية بنفس الوقت تقريباً من قبل الفرنسي بول هيرو، وأصبحت تعرف باسم عملية هول هيرو.
0: بعد أن فشل في إيجاد الدعم المادي في وطنه، ذهب هول إلى بيتسبرغ حيث كان على اتصال مع عالم كيميائي للمعادن وهو ألفريد إي هانت، شكل معا شركة، هذه الشركة لاستخلاص الألمنيوم في بيتسبورغ. بعد أن فشل في إيجاد الدعم المادي في وطنه، ذهب هول إلى بيتسبورغ حيث كان على اتصال مع عالم كيمياء للمعادن وهو ألفريد إي هانت، حيث شكل معا شركة لاستخلاص الألمنيوم في بيتسبورغ التي افتتحت أول مصنع إنتاج لها وهو على أوسع نطاق للألمنيوم. وقد أصبحت الشركة فيما بعد تعد باسم شركة أمريكا للألمنيوم، ثم شركة ألكوا كان هول من كبار مالكي الشركة. وقد أصبحت الشركة فيما بعد تعد وتعرف باسم شركة أمريكا للألمنيوم، ثم شركة ألكوا، وكان هول من كبار مالكي الشركة، وقد أصبح ثرياً بسبب هذه الشركة.
1: كما نتج عن عملية هول هيرولتس في النهاية انخفاض سعر الألمنيوم 200 مرة، ما جعله متاحاً للكثير من الاستخدامات العملية، ووصل الإنتاج السنوي بحلول عام 1900 إلى نحو 8000 طن. ينتج الألمنيوم اليوم بكميات أكبر من كل المعادن غير الحديدية الأخرى المجتمعة.
0: يعتقد البعض أن هول هو من وضع التهجئة الأمريكية الحالية لكلمة ألمنيوم، ولكن استخدمت هذه التهجئة من قبل هامفري ديفي في بداية القرن 19، وكانت التهجئة المعتمدة في قاموس نواه وبيستر في عام 1828 ميلادية، حيث استخدمت تهجئة الألمنيوم بشكل شائع في الولايات المتحدة حتى عام 1895 ميلادية أو 1900، ولم تتبين تهجئة الألمنيوم بشكل رسمي من قبل الجمعية الكيميائية الأمريكية حتى عام 1925، وتستخدم براءات اختراع هول الأولى تهجئة ألمنيوم في المملكة المتحدة وفي البلدان الأخرى التي تستخدم التهجئة البريطانية، وتستخدم فقط تهجئة ألمنيوم حاليا. توماس بلانشارد.
1: توماس بلانشارد عاش في عام 1788 حتى عام 1864، مخترع أمريكي قام بإسهامات كبيرة في تطوير آلات الورش، فقد اخترع عدد من الماكينات قبل أن يخترع المخرطة الشهيرة التي تحمل اسمه. وفي عمر 13 طور ماكينة لتقشير التفاح.
0: بينما كان يعمل لدى أخيه في الوظيفة الرتيبة صنع حبال الأشرعة والتي كانت تتم يدوياً، ابتكر بلانشارد ماكينة للإنتاج الكثيف لحبال الأشرعة، ثم ذهب إلى صناعة السلاح حيث طور مخرطة متخصصة يمكنها إنتاج أجزاء ذات أشكال غير منتظمة مثل إخمص البندقية. كما كانت مخرطة بلانشارد للتشكيل ثورة في الصناعات الأخرى التي كانت تنتج أشكالاً غير متماثلة مثل عصا البلطة وقوالب الأحذية.
1: البروفيسور تيموثي سواغر.

0: هو مخترع لجهاز كشف المتفجرات، وهو عالم كيميائي أمريكي شهير وأستاذ للكيمياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
1: اشتهر سواجر عالمياً باختراع تقنية استشعار فائقة الحساسية للكشف عن أبخرة المتفجرات مثل مادة TNT، وتستخدم تقنيته في أجهزة الروبوت والمستشعرات المعروفة باسم فايدو، والتي ساهمت في إنقاذ حياة آلاف الجنود والمدنيين في مناطق النزاعات عبر الكشف عن الألغام والعبوات الناسفة.
0: ومن مجالات التخصص والأبحاث تتركز

0: أبحاث سواجر في مختبرات MIT حول الكيمياء فوق الجزيئية وعلم المواد وتطوير المستشعرات الكيميائية الذكية منخفضة التكلفة مثل مستشعرات الغازات والمواد الكيميائية السامة والأغذية التالفة. أما عن أبحاث الأنابيب الكربون النانونية والجرافين والبلوميرات الموصلة للكهرباء.
1: أما عن الجوائز والمكانة العلمية له، فهو يمتلك في رصيده أكثر من 130 براءة اختراع ونشر ما يزيد عن 600 بحث علمي. حصل على العديد من الجوائز المرموقة، من أبرزها جائزة ليميلسون من معهد MIT للاختراع والابتكار بقيمة بلغت نصف مليون دولار عام 2007، ومؤخرا ميدالية ثيودور ريتشارد عام 2026 للإنجازات البارزة في الكيمياء، وهو عضو منتخب في الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. ألفريد جروس تلميذ أينشتاين الذي اخترع جهاز البيجر.

0: ألفريد غروس ولد عام 1918 بمدينة تورنتو جنوب مقاطعة أونتاريو في كندا، مخترع كندي لقب بالأب المؤسس للاتصال اللاسلكي، كما انتقل مع عائلته إلى مدينة كليفلاند في الولايات المتحدة الأمريكية في سن مبكر. بدأ اهتماماته في سن 9، ومع مرور الوقت نمى شغفه بالإلكترونيات وتلقى تعليمه العالي تحت إشراف العالم الفيزيائي الألماني السويسري ألبرت أينشتاين في معهد الدراسات المتقدمة.
1: حصل على 12 براءة اختراع، منها أول راديو شخصي محمول باليد، وجهاز الاتصال اللاسلكي، ونظام الاتصالات أرض جو أثناء الحرب العالمية الثانية، وجهاز البيجر، واختراعات أخرى ساهمت في تطوير عالم التكنولوجيا لسنوات طويلة.
0: بدأ اهتماماته بالراديو عندما سافر مع أسرته عبر سفينة بخارية، وذهب إلى مقصورة تشغيل الراديو وقضى رحلة كاملة في مراقبة أفراد طاقم السفينة وهم يعملون، وهو ما أثار في نفسه حبا كبيرا لهذا المجال. درس غروس في مدرسة مايفيلد الثانوية بالولايات المتحدة، والتحق عام 1936 بجامعة كيس وسترن ريزيرف كليفلاند، حيث درس الهندسة الكهربائية، وتم اختياره للدراسة بمعهد الدراسات المتقدمة في بلدة بيرنستون. بدأ ألفريد غروس يلتمس خطواته الأولى في مجال الراديو وهو في سن 12 من عمره، إذ صنع جهاز الراديو خاصاً بجمعه من قطع خردة من قبو المنزل.
1: وفي سن 16 حصل على رخصة مشغل راديو للهواة، غير أنه شعر بالإحباط من أنه لم يكن يستطيع حمل هذا الجهاز والتجول به والتحدث مع الهواة الآخرين. راودته فكرة اختراع راديو محمول، وبحلول عام 38 و900 وألف ميلادية حصل على براءة اختراع أول راديو شخصي محمول باليد ثنائي الاتجاه، أول ما عرف بجهاز اتصال لاسلكي، وكان قادرا على الإرسال والاستقبال من مسافة قصيرة على الأرض.
0: وفي عام 1941 لفت الجهاز انتباه مكتب الخدمات الاستراتيجية الأمريكية الذي أصبح فيما بعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فعينه خلال الحرب العالمية الثانية مسؤولاً عن مشروع تصميم نظام الاتصالات أرض جو ثنائي الاتجاه للاستخدام العسكري، وسمح هذا النظام للقوات على الأرض بالتواصل مع طياري قاذفات سلاح الجو الملكي البريطاني الذين كانوا يحلقون على ارتفاعات عالية.
1: في أواخر أربعينيات القرن العشرين أسس غروس شركة للراديو ولتصنيع أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه للاستخدام الشخصي، واخترع عام 1949 جهاز البيجر

0: ما عرف بجهاز النداء اللاسلكي الذي استخدم في مجال الطب والطوارئ، كما باعه للمزارعين وقوة خفر السواحل الأمريكية ليستخدموه.
1: وفي عام 1951 ابتكر جروس أول هاتف لاسلكي، تلاه عام 1958 اختراعه لأول آلة حاسبة تعمل بالبطاريات، وتم تطويرها للجيش حينها. وفي خمسينيات القرن العشرين سعى جروس لجذب اهتمام شركات الهاتف الأمريكية لاختراعاته وأفكاره بشأن الهاتف المحمول، غير أن شركة بيل الهاتف لم تظهر اهتمامها في حين تخوفت الشركات الأخرى من احتكار بيل لخطوط الاتصالات. وحصل جهاز البيجر عام 1958 على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية من أجل الاستخدام العام.
0: استمر جروس في اختراعاته في خمسينيات القرن وستينيات القرن العشرين، فحصل على 12 براءة اختراع. وفي سنواته الأخيرة عمل مع شركة أوربيتال ساينس كورب في مجال علوم الفضاء، وساهم في تطوير أجهزة التوقيت الرقمية في صواريخ تايتان وأطلس ومينوتمان، كما اخترع جهازا لكشف أصل وموقع الرعد. عمل ألفريد جروس أيضا في مجال التدريس، وألقى محاضرات على طلاب المدارس الابتدائية والثانوية عن التكنولوجيا والاختراعات.
1: ومن إنجازات جروس وجوائزه، حقق ألفريد جروس إنجازات واسعة في عالم الابتكار، إذ حصل على 12 براءة اختراع تميزت بكونها علامات فارقة في مجالات متعددة. ومن أبرز اختراعاته جهاز الاتصال اللاسلكي ونظام الاتصال الأرضي جو وجهاز النداء اللاسلكي البيجر وأول هاتف لاسلكي، كما اخترع أول آلة حاسبة تعمل بالبطاريات وجهاز كاشف لأصل وموقع الرعد.
0: حصل جروس على جوائز عدة، منها جائزة فريد لينك من نادي الراديو الأمريكي، وميدالية مئوية من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وميدالية ماركوني الذهبية للإنجاز من جمعية مشغلي الراديو القدامى، وجائزة إدوين وارد آرمسترونغ للإنجاز، وتكريم من الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان.
1: كما توفي ألفريد جروس في 21 من ديسمبر في عام 2000 عن عمر ناهز 82 عاما في سان سيتي في ولاية أريزونا الأمريكية.
0: من اخترع واكتشف طاولة الزهر؟

0: إن أصول لعبة النرد الشعبية المشهورة تعود للقرن 30، فقد اكتشف علماء الآثار في مدينة أور العراقية بالحضارة ما بين النهرين ألواح زهر تستخدم في اللعبة، ثم بعد ذلك أخذها عنهم الفرس، وجاء من بعدهم الرومان الذين طوروها وباتت تشبه إلى حد بعيد لعبة الزهر الحديثة التي نستخدمها في وقتنا المعاصر.
1: يجمع الكثير أن الفرس هم من طوروا اللعبة وجعل شكلها يشبه الشكل الحالي، حيث الحجارة المصنوعة من عاج الفيل أو من الخشب الراقي الجميل أو من البلاستيك كما هو الحال في أغلبه الآن.
0: تتكون لعبة النرد من 6 مكعبات صغيرة محفور على كل واجهة منها رقم يبدأ من 1 حتى الرقم 6، وأساس اللعبة يتألف من قيام أحد اللاعبين بقذف حجرين منهم وجمع الرقمين الظاهرين على سطحهما، وهذا المجموع له تسميات غير عربية.
1: تستمر اللعبة حسب هذا المجموع الناتج بقيام اللاعبين وعددهم 2 بتحريك حجارة النرد لدى كل منهما على الخانات المقسمة على طاولة النرد. الجدير بالذكر أن عدد الحجار المستخدمة في التحريك هو

0: 30، أما عدد الخانات فيبلغ المجموع لها 12 خانة، وهو أن مجموع الأرقام على كلا الجانبين من كل حجر نرد هو 7، مما يجعلنا نرجح أن مخترع هذه اللعبة قد كان متأثرا بالحساب والفلك، فالرقم أن عدد أيام الأسبوع 7، والرقم 12 يشير إلى أن عدد أشهر السنة 12، أما الرقم 30 فهو يشير إلى مجموع أيام الشهر، مما ينم ويعكس ويعبر عن حجم وأهمية الثقافة والحضارة اللتان كانتا سائدتين قبل 3000 سنة قبل الميلاد.
1: مميزات هذه اللعبة: تجمع بين الإثارة والحظ والتركيز والتوقع والحذر والمغامرة والتخطيط في نفس الوقت، ويمكن أن يلعبها الناس بطرق مختلفة، وقد باتت تعرف كلعبة عالمية تقام لها المسابقات الدولية التي يشارك فيها مختلف اللاعبين من مختلف الجنسيات، حتى أنه قد أصبح من الممكن حالياً أن يقوم مستخدمي الإنترنت بلعبها عبر أجهزة الكمبيوتر أيضاً كباقي الكثير من الألعاب الأخرى.

0: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرأ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية رحلتنا. سعدنا بصحبتكم ونسعد بلقائكم من جديد في الحلقة القادمة.
0: كنتم مع برنامج رحلة اكتشاف. تقبلوا تحيات أسرة العمل: ألطاف البالون، نواف النومس، زهرة الشواف،
2: محمد
0: المطيري،
2: والمخرج
0: علي البلوشي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: قضايا استراتيجية. في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، تتواصل التطورات الميدانية والسياسية وسط تأكيد الكويت جاهزية قواتها المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد وسيادتها، بالتزامن مع تحركات دولية تدعو إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار، فيما تؤكد واشنطن استمرار عملياتها العسكرية ضد إيران. حول هذا الموضوع جرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيري. بداية، كيف تقرأ إعلان وزارة الدفاع رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي للكويت والتعامل معها وتدميرها؟
1: بكل كفاءة ولله الحمد وبكل اقتدار وبكل جاهزية، يعني استطاعت القوات المسلحة رد وصد الكثير من الاعتداءات الآثمة من قبل النظام الإيراني ومن قبل الميليشيات التابعة للجمهورية الإيرانية، ولله الحمد يعني أكثر من 90% كان هذا الصد مقارنة بدولة الكويت الصغيرة أمام الجمهورية الإيرانية الكبيرة جغرافيا والأكثر عدد سكانا، إلا أن يعني قواتها المسلحة دائما، القوات الظالمة دائما، ينصر الله المظلوم وينصر الله دائما الذي على حق، والكويت وقواتها وأهلها كلهم على حق. والآن يعني أثبتت القوات المسلحة للعالم أجمع بأن أبناء الكويت على استعداد كامل وبشجاعة كاملة وبكفاءة عالية جدا استطاعوا أن يصدوا هذه الهجمات، وهم أيضا على استعداد كامل يعني أي سيناريوهات أصعب من السيناريوهات الحالية.
0: نعم، وما دلالات تجدد العدوان الإيراني باستهداف عدد من المنشآت المدنية الحيوية والعسكرية في البلاد؟
1: هذا الدليل كذب النظام الإيراني، ويعني دليل على إفلاس النظام الإيراني. ليس لديه يعني أهداف عسكرية ليضربها، ليس لديه إلا الترويع والتخويف، ولله الحمد يعني هو هذا القصد من الصواريخ الذي لديه عند